0: نيويورك، كما أوضح ترامب أن طهران أمام خيارين أحدهما سيء للغاية والآخر يقود للعظمة وفق تعبيره.
1: Taken out almost completely, decimated its terrorist leadership and destroyed its economy.

مصدر أمريكي حضر الاجتماع مع الوفد الإيراني كشف للعربي عن وجود خلافات وعقبات كبيرة وأن فرص التوصل لاتفاق محدودة، لكنه استطرد بأن اجتماع نيويورك حرك الجمود الذي أصاب عملية التفاوض، موضحا أن تحقيق انفراجة بات أمرا ممكنا لكنه يحتاج إلى خطوات متعددة. المصدر أضاف أن وفدا إيرانيا أو الوفد الإيراني الذي التقى ويتكوف وكوشنر أكد أنه لديه صلاحيات كاملة، وأشار إلى أن مناقشات الأمريكية الإيرانية تمحورت حول فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات والحصار. في اليمن، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة أن قواته الجوية نفذت ضربات ضد ميليشيا مواقع ميليشيا الحوثي في البيضاء والمخا. أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن تقديره لدور القطاعات العسكرية والأمنية في التصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن. وخلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء في جدة، شدد الملك سلمان على أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات عبر استفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم.

0: شكرا لكم لطيب المتابعة، في أمان الله.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
5: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
6: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
7: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
8: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
9: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
10: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
9: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
10: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
9: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
10: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
8: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. موعد جديد لحسم مسألة سلاح الفصائل في العراق، ليس في 30 من سبتمبر الجاري كما كان منتظرا ومتوقعا، بل أجل موعد الحسم إلى صيف 2027، إلى شهر 6 بالتحديد، إلى آخر شهر 6 بالتحديد حتى نكون دقيقة في التواريخ، من سنة 2027. هذا ما أكدته اللجنة الخاصة بحصر السلاح. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قدم في تصريحات لنيويورك تايمز جدولا زمنيا جديدا أكده هو كذلك لحصر سلاح الفصائل بحلول يونيو 2027 ضمن خطة مرحلية وفق الزيدي تخضع لتوازن دقيق بين أهم حليفين للعراق، إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. لكن الصحيفة تنقل أيضا عن مسؤول عراقي قوله إن أي خطة لنزع سلاح الفصائل لن يكتب لها النجاح دون التوصل لسلام بين واشنطن وطهران. ورغم تأكيد الزيدي في أكثر من مناسبة بحتمية حصر السلاح بالعراق والالتزام بمهلة 30 من سبتمبر في مناسبات سابقة طبعا، لكن هذا الموعد كما تبعنا سرعان ما تحول من موعد نهائي وحاسم لتسليم سلاح الفصائل إلى مجرد بداية لمرحلة تنظيم هذا السلاح. عن أي تنظيم نتحدث؟ لماذا بدأنا نتحدث عن مصطلحات جديدة من الحصر إلى التنظيم؟ ولماذا تم التأجيل أكثر من مرة؟ هذه التواريخ هل لديها دلالة معينة؟ وهل هناك، هذا السؤال الرئيسي في الواقع، هل هناك خطة حقيقية سيادية في الداخل العراقي لطرح فكرة حتى تكون المؤسسات العراقية مؤسسات سيادية بدرجة أولى، أو هي حلول مرحلية لمحاولة الترويج لنوايا للانتفاع بمكاسب مؤقتة؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

مشاهدينا نناقش هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، معنا كذلك لمناقشة هذا الموضوع ست رغدة درغام مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية، معنا الدكتور حسن الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، والسيد العميد محمد الكميم المحلل العسكري. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم هذا التأجيل ومحاولة فهم كذلك هل هناك خطة حقيقية في العراق، هل هناك نوايا حقيقية على الأقل. فاسمحوا لي بداية أن أذكر بما كان صرح به رئيس الوزراء العراقي لنيويورك تايمز، هو يقول السيد علي الزيدي بأن حصر السلاح سيكون على أو يتبع جدول زمني جديد، سيتم ذلك بحلول يونيو من سنة 2027، وهذا هو لقاؤه بصحيفة نيويورك تايمز. أكد كذلك الزيدي أن هذه الخطة المرحلية تخضع لتوازن دقيق بين أهم ملفين العراق من جهة، أو أهم ملفين للعراق عفوا إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وهذا سيكون طبعا نقطة للنقاش لحساسية هذا التحدي. ووفق هذه الخطة ستمنح الفصائل فترة أولية مدتها 90 يوما لا تشن خلالها أي هجمات، مقابل ضمان عدم تعرضها لهجمات أمريكية أيضا. بعد ذلك ستبدأ الفصائل بتسليم أسلحتها على أن ينتهي نزع السلاح بحلول 30 من يونيو من السنة القادمة. كذلك تصريح آخر سنستمع له كان قدمه السيد علي الزيدي خلال لقائه ترامب، وهذا التصريح قديم تحدث فيه

0: وقتها بأنه لن يكون هناك سلاح بحلول 30 سبتمبر. خلينا نذكر شوية بالتاريخ وما قاله فيما يخص هذا الموضوع.
1: بعد 30/9
2: after the 30th of September
1: لا حاجة لوجود أي فصائل وماكو مبرر لبقائهم بعد 30/9
2: no any justification for their existence after the 30th of September
1: بعد 30/9
2: after the 30th of September
1: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
0: كان حاسم سيد علي زيتي حاسم وحازم وتكلم بكل ثقة والحقيقة نحن يعني عقدنا الأمل على أن تكون هناك خطة حقيقية. ما رأنا إلا أنه هذا التاريخ أجل فيما بعد لأجل غير مسمى، هذا ما تحدثت عنه لجنة حصر السلاح، وفيما بعد كان هناك تصريح مفصل بأنه لا سنرجئ الموضوع ليونيو 2027 لشهر 6 2027. ما الذي حدث؟ هل هناك صعوبة أو هناك عدم قدرة في العراق على حصر السلاح؟
3: شكرا على الاستضافة. من وجهة نظري للإجابة على هذا السؤال يجب أن نميز ما بين نوايا رئيس الوزراء الذي يحمل مشروعا يعني باتجاه حصر السلاح، لأن هذا السلاح يعني أسس لإرادة ولقرار موازي لقرار الدولة العراقية، وأيضا سلاح موازي وأيضا اقتصاد موازي في الدولة العراقية، وأيضا هدد الأمن القومي العراقي والأمن القومي لعدد من دول الجوار، وما بين نوايا الفصائل المسلحة ومن خلفهم أجنحتهم السياسية داخل الإطار التنسيقي. وأيضا أن نميز بهذا المستوى القرار الإيراني، ولذلك أصبحنا أمام مثلث لإصدار قرار جديد أو توجهات جديدة.
0: أنا والحقيقة ليس هناك شك في نوايا السيد علي زيدي، ولكن القدرة، هناك شكوك فيما يتعلق بالقدرة الحقيقية على حصر السلاح. حتى لا يكون نقاش عن النوايا، لا نعلم، كل أحد قد يخفي نواياه خلف تصريحاته وأفعاله، ولكن لماذا هذه التأجيلات؟ القدرة تنقص؟
3: السيد الزيدي هو ضمن بيئة الإطار التنسيقي، وبالتالي هو لا يمتلك ذلك الثقل السياسي الكبير الذي يمكن من خلاله أن ينفذ قراراته. هو إلى الآن لا زال تحت مظلة الإطار التنسيقي، الإطار التنسيقي الذي يرفض الحصر، أو أولا رفض التفكيك ومن ثم الحصر وذهب باتجاه التنظيم. هذا من جانب. من جانب آخر، هذه الفصائل يعني على مستوى التأسيس وإلى لحظة إلى اللحظة الحالية هي متواجدة بشكل كبير جدا من خلال أذرعها السياسية، واستطاعت أن تعطل الكثير من القرارات. فضلا عن ذلك، قد يكون العامل الأكبر في عملية التأجيل يعني سواء كان حصر أو حتى تنظيم هو ذلك القرار الإيراني الذي تدخل بشكل كبير جدا. كان هناك رأي داخل الإطار التنسيقي يجب أن نذهب
0: وزيارات
3: نحو
0: إيرانية كذلك،
3: وهذا ما أريد الوصول إليه، هو زيارة إسماعيل قائم المتكررة أولا، وحتى قالباف الذي أعلن حتى من مطار بغداد من أن فصائل ما يعرف بفصائل المقاومة هي اليوم أصبحت مشروعا عالميا ولا بد من دعمها. كانت رسالة واضحة يعني في الخطوة الأولى في داخل بغداد. لذلك السيد الزيدي وقع تحت ضغط كبير جدا، أول ضغط بيئته السياسية الإطار التنسيقي، وأيضا ضغط الفصائل المسلحة التي لوحت بعملية صدام، والضغط الثالث هو ضغط إيران. ولذلك اضطر يعني إلى أن يندفع باتجاه الحوار مع الإطار التنسيقي، تشكيل اللجنة الثلاثية التي ذهبت إلى إيران. حتى هو يعني ما بعد زيارته إلى واشنطن، وأنت قد أشرت إلى ذلك، ونقل يعني رؤيته في قضية حصر السلاح وتفكيك الفصائل المسلحة، كان القرار واضح من أن إيران لن تسمح بتفكيك أو حتى حصر هذا السلاح. ولذلك اضطر حتى لا تسقط حكومته، حتى لا تحدث مواجهة مع هذه الفصائل المسلحة، اضطر إلى أن يتماهى مع مشروع التنظيم أكثر ما موضوع التفكيك وحصر السلاح بيد الدولة.
0: هو أنا في الواقع سأعود لنقطة أو الجملة التي قلتها، إيران لا تسمح، واسمحوا لي أن أكون ربما الصوت الغائب على هذه الطاولة، لأنه البعض سيقول لك بأنه إيران

0: يحكم العراق، بمعنى أن العراق مفقود السيادة إذا سنذهب في هذا الاتجاه. فنحن كذلك يجب أن نفتح كذلك هذه النقطة فيما يتعلق بهذا الموضوع. ولكن قبل ذلك خلينا نفهم منك سيد العميد لوجستيا، ما معنى حصر السلاح وما معنى تنظيم السلاح؟ يعني على المستوى اللوجستي وبحسب معرفة حضرتك بما تمتلكه هذه الفصائل من أسلحة من متوسطة إلى ثقيلة.
1: أولا مساء الخير. بطبيعة الحال أكثر ما تواجه الدول هي تعدد مراكز القوى العسكرية وتعدد هذه التشكيلات القتالية. في دولة تعاني من حروب طويلة أو نزاعات داخلية، فتواجه الدولة يمكن أو تعتبر من أكثر القضايا تعقيدا عند إعادة تشكيل هذه القوات أو إعادة تنظيمها أو إعادة دمجها. ولذلك أنا أعتقد أن موضوع دمج هذه القوات أو إعادة تنظيمها هي يعني تحتاج إلى كثير من التفاصيل. ما هي نوايا الدولة العراقية في هذا الاتجاه؟ هل تريد دمج هذه الفصائل المسلحة في إطار وزارة الدفاع بنفس المسميات وإعادة إنتاج هذه الفصائل بمسميات جديدة، أم أنها تريد فعلا حل جذري لهذه الفصائل؟
0: هو عادة عن طريق كيف يحدث الموضوع؟ يعني نحن لا نعلم لوجستيا على المستوى العسكري كيف يتم جمع الأسلحة، يعني يتم مثلا جمعها بطريقة عينية تحت غطاء وزارة الدفاع؟
1: هناك كثير من التجارب في العالم التي مرت بها دول العالم.
0: كيف يتم جمع الأسلحة؟ هناك كثير
1: متوسطة. هناك يعني مثلا في تركيا مؤخرا تم أولا حل توافق سياسي وعبد الله أوغلان دعا إلى حل الحزب الكردستاني، ثم بدأت إعلان يعني إنهاء هذه الفصائل المسلحة وتسليم السلاح ثم إعادة دمج أو حلها ثم تسليم السلاح وإعادة دمجها بطريقة معينة. لكن في العراق أعتقد الوضع هو يختلف قليلا. في رواندا كان هناك وضع مختلف، في سيراليون الوضع مختلف، في كل دولة من دول العالم كان هناك حلول تتناسب مع طبيعة البلد ومع ظروف البلد. في العراق أنا أعتقد الوضع قد يكون فيه صعوبة كبيرة يعني أن يتم حل هذه الفصائل المسلحة أو يتم تجميع السلاح في إطار يعني وزارة الدفاع وإعادة دمج هذه القوات أو إعادة يعني إدخالها بطريقة نظامية. لذلك أنا أعتقد أن
0: إعادة إدخالها بطريقة نظامية يعني تفكيك هذه الفصائل وإعادة نشرها عبر
1: يعني إما حلها وإعادة تجميع السلاح، إعادة هذه القوات إدماجها في المجتمع، يعني إدخالها في في في في أعمال اجتماعية في إطار قرار سياسي في إطار توافق سياسي، أو يعني إعادة صهر هذه الفصائل المسلحة في إطار التنظيم للقوات المسلحة المتعارف عليها في إطار الألوية والوحدات والكتائب بحيث لا تدمج كما هي. لأنه إذا دمجناها كما فنحن نعيد إنتاج جماعات في إطار قانوني أصبحت تشكل مشكلة، وبالتالي هل سيستطيع وزير الدفاع أو رئيس الأركان في أي في هذه الدولة أن يتحكم بهذه القوات أو هذه الوحدات؟ هل سيستطيع إصدار قرار التعيين، إصدار قرار تحريك القوات، إصدار قرار تنظيم التعاون؟ إذا نحن يعني نواجه مشكلة في الموضوع العراقي. الموضوع العراقي هو هناك فصائل عقائدية ولائية منتمية أو تخضع لإيران بشكل مباشر، ولذلك هذه ستواجه كما قال الدكتور حسان هناك مشكلة مع إيران مباشرة ومع انتماء هذه الفصائل لإيران. يعني الوضع يختلف ما بين العراق وما بين كثير من التجارب التي مرت فيها دول العالم.
0: ولكن لماذا في كل مرة يطرح موضوع الإيراني أستاذ مسعود؟ يعني نحن لما نتحدث عن العراق، وأنا أنقل ما كان يقوله بعض الضيوف الأفاضل الحاضرين معنا، يتحدثون عن ولاءات معينة عراقية تجاه إيران، ولكن نحن ندرك بأن العراق مكون من كتل سياسية مختلفة. فهل يمكن القول في هذه المرحلة بأن القرار السيادي في العراق مسلوب، أو هناك مبالغة في القول بذلك؟
2: عندما ننظر إلى تركيبة هذه الحكومة، هذه الحكومة ليست حكومة جاءت بشكل مباشر دون أن يلعب الإطار التنسيقي دور الضرورة المرحلية في ترشيح السيد الزيدي، بعد أن رفضت الولايات المتحدة الأمريكية ترشيح رئيس الوزراء الأسبق العراقي نور المالكي. وهناك تنسيق بلا شك بين المالكي وحتى بين الزيدي. المالكي هو الشخصية الأقوى بين كافة مجموعات الفصائل العراقية والتي يطلق عليها الإطار التنسيقي. لذا المالكي عندما منع من أن يرشح نفسه

0: رئاسة الوزراء.
1: وعلى فكرة تقارير تقول بعض يعني المصادر تقول بأنه هو لم يمنع، هو بقي مصر، ولكن فيما بعد صار وكأنه جلسة توافقية، والمالكي كان موافق على علي زيد. طبعا أنقل هذه عن مصادر عراقية بكل حذر، شبه مؤكدة لأن المصادر دقيقة. فالمالكي تراجع لتقديم علي الزيدي مكانه على حساب بعض الملفات التي قد تؤجل أو قد لا تفتح، لا أعلم.
0: من الذي ضغط؟ الولايات المتحدة الأمريكية. كان موقف هنا يعني بقية يعني القصة هي تكمل للضغط الأمريكي. الضغط الأمريكي هو الذي جعل المالكي يتراجع. المالكي كان مصر لكي يصبح رئيس وزراء مرة أخرى، والآن لا يمكن هذا الرجل يعني الزيدي، هو قد تكون له نوايا لإنقاذ النظام العراقي لخدمة بلدي، ربما لديه هذه الأهداف، لا أحد يشكك في ذلك. ولكن الوضع الحالي هو واضح، إيران تلعب دور أساسي بلا شك. هذا الدور يمكن نراه من خلال ربط الفصائل ببعضها البعض، ليس فقط في العراق بل في المنطقة. هناك شخصية إيرانية لعبت دور أساسي. التقرير الذي خرج عن تواجد الحوثيين في العراق، من هو مهندس هذا التواجد؟ مهندس هذا التواجد هو عبد الرضا شهلائي، الشخصية الغامضة في فيلق القدس، الحرس الثوري الإيراني، وليس قاني.
1: كان لازم تكون معنا في حلقة الأمس. لو كانت الطاولة تسع أكثر عدد كنا.
0: يعني عبد الرضا شهلائي أهميته أكثر من قاني. قاني هو قائد شكلي، ولكن من يتخذ القرارات الحقيقية هو شهلائي. شهلائي قبل الهجوم الحوثي سافر وبواسطته نزل من تلك الطائرة التي حطت في الحديدة، وبعد ذلك شاهدنا الأحداث وين؟ في اليمن. لذا شهلاي علينا أن ننظر إليه ونتابع. هذه الشخصية غامضة، كثير لا يعرفون، هناك صورة واحدة موجودة له فقط ولا أكثر. الولايات المتحدة الأمريكية حددت 15 مليون دولار لمن يأتي بمعلومات عن شهلائي. لذا الوجود الحوثي ووجود شهلائي ووجود الفصائل بالعراقية، شهلائي يقوم بدور ربط الساحات ببعضها البعض في هذه المنطقة. لذا علينا أن لا نفصل القرار العراقي بخصوص ليس نزع السلاح، حصر السلاح. أنا لا أعرف لماذا لم يختاروا نزع السلاح منذ البداية، اختاروا حصر السلاح. هذا مصطلح حمال أوجه، وانتقل إلى تنظيم السلاح، لأنهم إذا كانوا يختارون منذ البداية نزع السلاح لم يكن بمقدورهم الانتقال إلى تنظيم السلاح في الوقت الحاضر. لذا الدور الإيراني في الانتقال إلى هذه المرحلة، مرحلة تنظيم السلاح، مهم، إلا أن يتم حل الخلاف والصراع الإيراني الأمريكي.
1: ولكن النقطة اللي لازلت لا أفهمها ست راغدة، هي هناك فرق بين أن يكون هناك قرار من أي دولة على دولة ثانية يكون مهم وأساسي، وبين أن يكون هو القرار الملزم لحكومة تلك الدولة. فهل نحن نبالغ في القول بأن إيران هي التي تسببت في تأجيل موضوع السلاح، أو أن هذا الواقع، أو أن الإدارة العراقية لا تمتلك قدرة على أن يكون لديها قرار منفصل، أو الآلية صعبة؟ يعني كيف تقرأين حضرتك هذه الصعوبة؟
2: هناك أزمة هوية بالنسبة للقيادات العراقية وبالحكومة العراقية. الزيدي يسير على حبل مشدود بين إيران والولايات المتحدة، يعني بنهاية المطاف هناك حالة من الهروب إلى الأمام من الواقع، وهو أن إيران تتحكم بالقرار في الدولة العراقية. وأيضا لإيران جعلت من العراق مستودعا للذخائر والتمويل والمسيرات للأذرع التابعة لها، من الحوثي إلى حزب الله إلى الفصائل العراقية. إذن هناك فعلا تحويل العراق عمليا operational لفعلا مستودع ومنصة انطلاق للأذرع الإيرانية. إذن

0: على الدولة العراقية إذا كانت قادرة أن تميز بين السيادة وبين الانحناء أمام إيران، أن تقرر أن عليها أن تتخذ القرارات الصعبة. حتى الآن لا أرى أن هناك مجال للقرار الصعب، لأن الإيران يعني عفوا تعبير إنجليزي مرة ثانية يعني دبل داون. إيران الآن تستعد لتشديد السياسة التي هي سياسة الأذرع. نرى ماذا تفعل في العراق وأين الحوثي في العراق أيضا والحوثي في اليمن. إذن الكل ربما يحاول السيد الزيدي أن يتحدث مع الولايات المتحدة مع المسؤولين الأمريكيين عن حاجته إلى صبرهم. الصبر
1: هو أعتقد بأنهم سيصبروا، لأنه هناك ونحن نتحدث هي الحلقة ستعاد، ولكن لأهمية العواج التي أتت منذ قليل، وخاصة بأنها مرتبطة بما نحن نتحدث عنه. فالمبعوث الأمريكي لسوريا والعراق كانت له تصريحات للعربية فيما يتعلق بحصر السلاح، يقول بأن رئيس وزراء العراق يقوم بعمل رائع لنزع سلاح الفصائل، وبأن نزع سلاح الفصائل أمر مهم للعراق والعراقيين، ونأمل أن ينجح نزع سلاح الفصائل. لكن
0: تمبراك
1: ولكنه لم يعقب على التأجيل، لم يقل يعني إن كان الأمريكيين
0: ولكن سمحت بس حتى انتهي من الفكرة حقيقة، لأن اللقاء بين وزير الخارجية ماركو روبيو والزيدي كان لافتا من ناحية ماذا صدر عن هذا اللقاء. في البيان الأمريكي تحدثوا عن تفكيك الميليشيات الإرهابية، منع تنفيذ هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية، ممارسة الدولة العراقية سيادتها كاملة. أما من ناحية يعني الموقف العراقي الذي يعني صدر ما بعد اللقاء، تحدثوا عن حصر السلاح، أن حصر السلاح بيد الدولة، أن الزيدي يقوم باستكمال الاستحقاقات السيادية وتطوير الشراكة الاقتصادية من واشنطن. يعني وكأن اللقاء لم يكن على الموجة ذاتها. فإذا نحن حقيقة أعتقد أن العراق في مأزق. العراق في مأزق هوية، العراق في مأزق سيادة، العراق في مأزق يعني كيفية التخلص من التسلط الإيراني على العراق، من ناحية المال، من ناحية تحويله إلى فعلا مجمع للأذرع التابعة لإيران.
1: وهي موجودة ومنغمسة ومتجذرة في الداخل العراقي، فربما كذلك يطلب من السيد علي الزيدي أكبر من طاقته، أكبر مما هو قادر عليه. لا أعلم يعني ما مدى إمكانية إفاء بوعوده هذه بعد كذا تأجيل. هل لديه خطة تعتقدون، أم أن هناك دوافع مرحلية دكتور؟ يعني حتى نكون صادقين وحتى نكون موضوعيين وشفافين، هل الحكومة العراقية حاليا تأمل في تهدئة الجانب الأمريكي، في تخليص بعض الملفات بينها وبين الجانب الأمريكي، في بناء ثقة معينة مع الجانب الأمريكي، طرح مجموعة من الوعود لكسب أمور مرحلية لا أكثر؟
2: السيد علي الزيدي منذ اللحظة الأولى في التكليف وفيما بعد منح الثقة تواصل مع الأمريكان بشكل مباشر، وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية سواء على مستوى القائم بالأعمال أو حتى على مستوى المبعوث الرئاسي توم براك من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال متمسكة باشتراطاتها بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة، وأيضا بشكل أشمل هو تفكيك منظومة الفصائل أو المنظومة ما يعرف بالمنظومة الإيرانية في الداخل العراقي. ولذلك منذ البداية وجد من أن هذا الملف هو يعد أولوية، طبعا قياسا بالانهيار الاقتصادي في قضية عدم وجود سيولة مالية، سوء الخدمات، لكن موضوع يعني موضوع حصر السلاح بيد الدولة ليضعه في أولوياته. وضع خطة، يعني حتى أكون دقيق، هذه الخطة تمثلت بموضوع حصر السلاح بيد الدولة، لكن من وجهة نظري لا يمتلك تلك الأدوات. أتحدث عن القرار السياسي الذي يمكن أن يدعم رئيس الوزراء السيد علي الزيدي.
1: هناك توافق في محيطه على الأقل، يعني نحن دائما نوجه الكلام أو نأخذ تصريحات السيد علي الزيدي، ولكن ماذا عن باقي الأوساط السياسية في
2: هذا العراقي؟ هذا مهم. حينما نتحدث عن الإطار التنسيقي يبدو بأنه

0: السيد رئيس الوزراء علي الزيدي في وادي والإطار التنسيقي في وادي آخر، لكن أنت أشرت إلى قضية أساسية وهي ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم الكيانات السياسية الأخرى. القوى السياسية السنية وحتى القوى السياسية الكردية هي تندفع باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، لأنه تجد في هذا السلاح ما يمكن أن يهدد يعني حتى الوضع السياسي الداخلي أو حتى وجودات هذه الأحزاب، وبالتالي دعمت خطوات الزيدي. لكن حاكمية الإطار التنسيقي هي أعلى بكثير يعني على مستوى القوى السياسية الأخرى، لذلك السيد الزيدي يفتقر إلى البيئة السياسية التي يمكن أن تدعم برنامجه بشكل كبير جدا. واجه ضغوط أولا من هذه البيئة السياسية، البيئة التي تحدث عنها أيضا على مستوى القرار الخارجي الإيراني، فلذلك اضطر إلى أن يتراجع السيد الزيدي في قضية أن يذهب من مفهوم حصر السلاح إلى تنظيمه، أملا في أن يساهم فيما بعد في عملية إقناع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك تعقيدات في الداخل العراقي. ولذلك هو لا زال يراهن أولا على يراهن على علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا يراهن يعني على إيران أولا أو حتى على الفصائل المسلحة. اليوم صدر بيان واضح من حركة النجباء من أننا لن نسلم السلاح، وهذا وطبعا هذا يشمل كتائب حزب الله وسيد الشهداء التي تحدثت عن التنظيم، وأيضا بقية الفصائل التي أعلنت حتى الولاء لحركة النجباء ما يسمى بأصحاب الكهف. لذلك السيد الزيدي هو لا يريد على أقل تقدير في هذا التوقيت أن يغضب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن العقوبات معدة، وبالتالي هذه العقوبات لن تستهدف فقط هذه القيادات للفصائل، وإنما قد تستهدف كيان الدولة يعني، وهذا خطر جدا يجده، ولذلك هو مضطر إلى أن يوازن،
1: يحاول أن يوازن
0: ما بين الأمرين.
2: وأيضا يعني يبدو كما ذكرتي من تصريحات توم براك أن الإدارة لا تريد إحراج علي الزيدي وزجه في الزاوية، لأنهم لا يريدون له أن يعني يزداد ضعفا أو أن يخسر القيادة في منصبه. لذلك تعرفين أن لدى توم براك مشروع يتحدث عنه دائما، وهو طبعا المبعوث الأمريكي إلى العراق وسوريا، وطبعا السفير لدى
1: تركيا.
2: وعليه عندما يتحدث عن ذلك المشروع الذي يمتد من الخليج إلى دول المشرق إلى آسيا، العراق جزء أساسي من هذا المشروع، فيريدون أن يدعموا الزيدي، ولكن في الوقت ذاته يريدون أن يكون حاسما وحازما بقدر المستطاع، لأنهم في الإدارة الأمريكية يدركون طبعا ضغوط إيران على العراق، وينتظرون أيضا ليروا ماذا سيحدث في المحادثات والمفاوضات الأمريكية.
0: لكن ليست هذه فقط هي المعايير،
2: لا
0: تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى قضية التمديد بمنظار آخر يعني.
2: لا أقول أن هذه فقط، أنا أشير استطرادا وإضافة لما تفضلت به إذا سمحت، يعني هذا مجرد إضافة.
0: شكرا.
2: لأنه يعني أقول إن الصبر الأمريكي له بعد استراتيجي.
1: نحن في كل حالات محاولة التوازن التي تطمح الإدارة العراقية لتحقيقها هي صعبة جدا، صعبة من ناحية العسكرية وصعبة، سنعود لها بعد الفاصل، وصعبة كذلك أستاذ مسعود لأنها بين طرفين يعني متنازعين في هذه المرحلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بعد فاصل قصير مشاهدينا نعود لنطرح إمكانية تحقيق هذه الأهداف والتحديات كذلك.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.

0: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: صحيح.
1: هذه القوات هي هي هي المشكله الاساسيه الان. الحشد الشعبي.
0: نحن عدنا على فكرة تفضلوا.
1: السؤال المهم علاقة إيران بالحشد الشعبي وتأثير إيران على الحشد الشعبي. وحتى كلمة الحشد هي ترجمة مباشرة لكلمة بسيج.
0: ولكن لماذا هناك حساسية من موضوع الحشد الشعبي؟ في نهاية الأمر إذا كانت الحكومة العراقية أقرت الحشد الشعبي ضمن إطار قانوني وأدمجته تحت غطاء مؤسسات سيادي، فلماذا الحساسية من ضمته
1: هي من 2016؟ من صاحب القرار في الحشد الشعبي؟ تتحمل السؤال هو هنا.
0: ولكن ولكن تتحمل الحكومة المسؤولية.
2: نعم
1: إذا هذا هو تركيب العراقي المعقد. هذه هي تركيبة العراق المعقدة. السيادة موزعة في العراق. السيادة ليست سيادة مركزية، موزعة بين الجميع.
3: ما نراه في العراق أو ما تريده إيران في العراق هو ما يوجد في لبنان الآن. أن يكون الفصيل المسلح موجود في جغرافيا معينة، وهي في إطار يعني في إطار ما تريده إيران كمصدات. الآن العراق يعتبر مصد رئيسي لها في المنطقة، لبنان مصد رئيسي، في اليمن مصد رئيسي، ولذلك هي تتعامل مع هذه المصدات يعني باهتمام كبير ولا تريد أن تفرط فيها. يعني ما يجري في العراق أنا أعتقد هو في إطار الصراع على أمريكا الإيراني بشكل واضح. يعني الزيد الآن هو تحت الضغط من ما بين إيران وأمريكا، وأنا أعتقد أن لن يتم أي شيء بالنسبة لما يتعلق بنزع السلاح أو دمج الفصائل المسلحة.
0: من شوية قلت إن نزع السلاح كلمة كبيرة، هذه
3: طبعا
0: كبيرة
3: جدا. صعب إنه أن تتكلم عن نزع السلاح. هذه فصائل عقائدية موالية، مثلا ما يجري في اليمن أنا أعتقد الحوثي لن ينزع السلاح مثلا، ولن تكون هناك حلول الأرض أن تجبر على نزع السلاح إلا إذا كان بالقوة أو بالإجبار أو
1: بإضعاف إيران. والفصائل العراقية التي لها حصة من كعكة الأموال العراقية هي بدأت مع تراجع إمكانيات إيران لدعم الفصائل الأخرى والساحات الأخرى، هي تلعب الدور التي كانت تلعبه إيران. لذا الفصائل العراقية هي التي تدعم حزب الله في الوقت الحاضر، لأنه لديها حصة كبيرة من الميزانية العراقية بيدها، هي التي تدعم الحوثيين، وهي التي مسألة التدريب. أنا أعتقد بأن الاختبار
0: ليس هناك تعظيم لإيران. أستاذ مسعود، ليس هناك تعظيم ومبالغة في القول بأن إيران تمتلك كل هذه القدرة على تحريك الداخل العراقي، على منع أو عرقلة أي أهداف لرئاسة
1: منذ 2003 أثبتت ذلك.
2: الحرب الأمريكية في العراق سلمت العراق لإيران. يعني صراحة كانت هي خدمة لإسرائيل وللجمهورية الإسلامية الإيرانية. صحيح أنها كانت ذات أبعاد أخرى وغايات أخرى، ولكن في نهاية المطاف أتت الولايات

0: المتحدة بالتسلط الإيراني على العراق وحتى السيطرة على يعني من مول الحروب الإيرانية والأذرع الإيرانية هي الخزانة العراقية.
1: وما جرى
0: خزانة العراقية
1: وما جرى في باب
0: التي سلبت.
1: استاذ ريم ما جرى في باب المندب مؤخرا يثبت أن الفصائل هذه مرتبطة ارتباط مباشر.
2: ولكن السيد العميد منذ قليل لما تحدثت عن هذه المقاربة بين باب المندب والعراق على المستوى الاستراتيجي اسمح لي أن أستفيد من حضرتك كذلك في هذه الزاوية. هل تعتقد بأن النقطة الأبرز أو مركز الصراع الأبرز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي الممرات المائية أو الجغرافيا العراقية هي المكان الأبرز حاليا المركز الأبرز لتحديد هذا النفوذ؟
1: أنا أعتقد أن الحرب هي شاملة كاملة. يعني الآن لما نتكلم عن العراق يعني مثلا الدكتور مسعود ذكر أنه مثلا الحوثي هناك سفينة رفط تصل دائما دعم من النفط العراقي يصل دعم لهذه الميليشيات. هناك مركز تدريبي للحوثيين داخل العراق. هناك إطار تنسيقي عملياتي واضح ما بين في إطار الجغرافيا المتعلقة بالجزيرة العربية بشكل عام. ولذلك نحن نتكلم يعني أن هذه المصدات الرئيسية لإيران. إيران تقاتل من أجل بقاء هذه المصدات. ما وأنا أعتقد أنه مثلا باب المندب هو الآن هو الـ الـ الـ يعني الأهم بالنسبة لإيران في هذه المرحلة. ولذلك هي تقاتل وتستميت حتى هذه اللحظة في سبيل أن تجد لها موطئ قدم في باب المندب والسيطرة على باب المندب. من الذي دفع هذه الميليشيات أن تتجه في هذه المعركة باتجاه باب المندب وبهذه الكثافة النيرانية وبهذه الخسائر الفادحة؟ اليوم الحوثي يعني يخسر بالمئات يوميا ويخسر بمئات العدة.
2: لكن تعلم لماذا سيد العميد وسؤال مطروح للجميع لماذا أطرح موضوع إن كان هناك تعظيم يعني للقوة الإيرانية لماذا؟ لأنه نحن لا نتحدث فقط عن العراق، نحن نتحدث عن مشاكل اقتصادية في الداخل الإيراني ومع هذا هي صامدة، هي تقول كذلك وتروج أمام هذا الحصار الأمريكي. هي موجودة في اليمن، موجودة في العراق، لازالت موجودة في لبنان، وبالتالي أين الجانب الآخر؟ أنا أريد فهم قدرة الجانب الآخر، أين بواقي اليمن وأين بواقي العراق وأين القدرة
0: في العقيدة الإيرانية؟ كما نعرف طبعا النووي هو في الطليعة، ولكن الوكلاء والأذرع
2: على فكرة في العقيدة الإيرانية كانت هناك فتوى الخميني قال
0: نعم نقول سلمي فقط، ولكن سلمي فقط. فارق بين ما يقال وما يفعل.
2: أنا نمشي بالتصريحات
0: فقط. أنا لا أمشي بالتصريحات
3: الفتوى في الاستخدام وليس في الإنتاج
0: صح يعني تماما. المهم أنه يعني في العقيدة وهذا أنا لا أعرف إن كان هناك أي دولة في العالم أخرى غير إيران تزعم أن لها الحق بأن تكون لها فصائل أو ميليشيات أو أذرع أو وكلاء سميها ما شئتي لتخدم المصلحة الإيرانية على حساب الدولة السيادية، وتقول أن هذا حقي، حقي أن أسلحهم، حقي أن أدعمهم، حقي أن
2: في دستورها
0: أنظمهم.
1: إذن وهي لها
3: دعوة في مشكلة إيران. أنا أعتقد علاقة الفصائل
0: هي مشكلة هي مشكلة من يتلقى
3: من هم
0: يا سيد يا عزيزي يا أستاذ مسعود نحن في لبنان أو هم في العراق أو هم في اليمن نحن الذين نتلقى.
3: لا أنا لا كلامك صحيح ولكن أنا أقول العلاقة العضوية والأيديولوجية بين هذه التنظيمات وبين طهران هي الأساس، هي التي تجعل هذه العلاقة غير مفهومة للكثيرين. البعض يقول كيف مثلا حزب الله لبنان لا يفكر بسيادة العراق؟ هو لا يفكر بسيادة لبنان، هو يفكر بأنه مرتبط بمنظومة.
0: هذا ما أتحدث عنه عن العقائدية، هم عن العقيدة
3: الشيء في العراق ونفس الشيء
2: في العراق. لا يؤمنون بالحدود
4: يعني كثير من التصريحات صدرت على أن لا يؤمنون في الحدود أو حتى الهوية الوطنية، وهذا أنا أعتقد يعني جزء من أيديولوجية يعني عقائدية بالضبط. هذا من جانب. من جانب آخر يعني على المستوى العراقي هو أن حلفاء إيران هم من أمسكوا القرار يعني على حساب القوى السياسية الأخرى، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد مكن بشكل كبير جدا يعني حتى أن قضية يعني صياغة أو حتى تشكيل بعض الحكومات تعيين بعض رؤساء الوزراء كانت برؤية وببصمة إيرانية وهذا يعني ليس خافيا. لذلك أعتقد أن الموضوع هو هناك صراع يعني صراع كبير جدا يعني على مستوى الداخل العراقي يعني ما بين التحدي.

0: التحديات التي ممكن أن يواجهها العراق نتيجة هذا الوجود أو النفوذ ما يعرف بالنفوذ الإيراني، وما بين قدرة هذا النفوذ بالنهاية على يعني الذهاب بالعراق إلى مسارات
1: تعطيل السيادة، هو هدف إيراني تعطيل السيادة العراقية، تعطيل السيادة الإيران اللبنانية بقرار إيراني وكذلك اليمني.
0: يعني
1: التفكير الإيراني هو فعلا
0: موضوع
1: تدمير القدرة على السيادة الحقيقية، وذلك من خلال استخدام الأذرع
2: لتحديث السيادة. فقط حتى أضع بعض النقاط، هو لو فتحنا هذا المجال يجب أن نفتح ساعات، لأنه نحن نتكلم أو حضرتك تتكلمين وكذلك الأساتذة بمصطلحات مختلفة تماما عما تستخدمه إيران. يعني ليس هناك حديث، نحن نتكلم عن نظام بني على عقيدة معينة، ليست هناك حدود، هناك مصالح مشتركة مبنية على عقيدة. فبالنسبة لهم موضوع السيادة والوطنية وكذا، نحن وكأنه
1: ولكن
2: نتحدث
1: في نسب السيادة في هذه الدول مسألة فائقة الأهمية،
2: ولكن هذا دور دولة وليس
3: باللغة الفارسية. باللغة الفارسية يطلقون عليها مصطلح باللغة الفارسية اسمه جهن وطنية إسلامي، الأممية الإسلامية، ويطلقون على طهران أم القرى الإسلامي، أم القرى الإسلامية يطلقون على طهران. هذه العقيدة حتى نراها في الشعارات الموجودة على أعلام هذه المجموعات، جميعها يد تحمل بندقية
4: من طراز مشروع استرثار
3: بندقية
2: بندقية جيتري.
0: يعني في موضوع حصر السلاح، يعني
2: في موضوع تفضل دكتور اسمحوا لي
0: تفضل. أعتقد أن موضوع حصر السلاح يعني خصوصا في قضية 30 من سبتمبر، الولايات المتحدة الأمريكية فيما يبدو بأنها لا في قضية التمديد، أنه قد تجد من أن القبول بفكرة تمديد حصر أو تفكيك السلاح حسب وصفها إلى مدة 9 أشهر سيعطي مكسبا لإيران وورقة تفاوض، يعني على طاولة مفاوضات أو حتى حرب. هذا أول أمر. الآخر، سيعزز من تمسك حزب الله في لبنان في قضية الامتناع عن حصر السلاح، وهذا شيء مهم. والأمر الثالث، ستجد من أن القبول بهذه المدة مدة 9 أشهر سيكون بداية لإضعاف حكومة الزيدية الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية دعمه، وبالتالي ستنظر على أن تمديد هذه الفترة سيصب في الأخير في للبيئة السياسية، يعني للحلفاء إيران بعيدا عن الزيدي. لذلك تراجع توم براك عن موضوع
2: تراجع، ولكن اسمحي لي لأختم بسؤال، ما المتاح؟
0: أعتقد سيصلون على أقل تقدير، يعني حتى يكون هناك نوع من التوازن. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تسمح للسيد الزيدي بأن ينفذ مشروعها خلال 3 أشهر القادمة إلى نهاية العام، وهذا قد يكون حل وسط يعني. لكن هل ستوافق الفصائل المسلحة؟ أستبعد ذلك.
2: سيد العميد،
4: أنا طبعا أنا أعتقد أنه الحرب الأمريكية الإيرانية هي في أوجهها، وأنت سألتي دائما تقولي لماذا الأذرع نعظمها؟ اليوم الإيران تلعب
2: مش نعظم الأذرع، لماذا نعظم الدور الإيراني وكأنه نحجم أو نعطي يعني نتفهم
4: إيران،
2: نتفهم ضعف الحكومات.
4: إيران أنا لا أتفهم هي إيران ضعف هي الحكومات. في معركة إيران في معركة
2: الدور ليس المشكلة ليست فقط في إيران ستراغدة، المشكلة كذلك في الدول في اليمن في الشرعية العراق لأنه خلي فقط كمل فكرة وأعود لك.
4: إيران اليوم تخوض معركة مصيرية، معركة وجود على نظامها. يعني هي يعني تلاحظ الآن أن أمريكا الآن هي تراهن على خنق إيران اقتصاديا، على إضعافها بالتدريج. اليوم تمارس عليها عقوبة غير طبيعية، حصار غير طبيعي. وبالتالي أنا أعتقد أنه حتى موضوع الوقت بالنسبة للعراق أو بالنسبة لكل الأذرع الموجودة في المنطقة، هي أمريكا تراهن على إضعاف النظام الإيراني نفسه حتى تضعف بقية تضعف بقية الفصائل. وبالتالي أنا أعتقد أن إيران تلعب الآن بكل أوراقها في العراق وفي اليمن وفي لبنان، لكن أنا متأكد أن في الأخير إيران ستفشل في الاستفادة من هذه الأوراق، وأيضا ستخسر هذه المصدات يعني قريبا، لأنه ما دام يعني أمريكا واضعة إيران في رأسها وترامب يلعب مع إيران بالنظام الخنق التدريجي والتدمير التدريجي.

0: تدريجي، فانا اعتقد ان مجرد اسقاط النظام الايراني او اضعاف النظام الايراني سيضعف بقيه الاذرع
1: والسكتراغده.
2: بالتاكيد الاستراتيجيه الامريكيه بالخنق الاقتصادي لايران عبر الحصار البحري الان والجوي قريبا وربما البري لاحقا، هذا طبعا تحدث عنه دونالد ترامب بانه هو خيار من الخيارات ولم يستبعد الخيار الاخر وهو العسكري، ونحن نعرف ان ترامب لا يمكن الاتكال على ما يقوله الان لانه قد يختلف غدا، ولكن ما نعرفه هو الاصرار الايراني على منع الدوله اللبنانيه من ممارسة السيادة ومعارضة واضحة لحصرية السلاح بيد الدولة. ونفس الشيء بالنسبة للعراق، هناك قرار إيراني بمنع ممارسة السيادة مع اختلاف التفاصيل والكيفية طبعا في اليمن أيضا. إذن نحن عندما نتحدث عن القرار الاستراتيجي لإيران هو سحق السيادة في اليمن، في العراق، في لبنان، لأن ذلك هو جزء أساسي من الاستراتيجية الإيرانية، لأن الأذرع ليس فقط مجرد
0: لا هي لا تدعم دول، تدعم ميليشيات لحظية، تدعم هذه الميليشيات
2: بالعكس أضعاف الدول لإبراز الميليشيات
1: الدول.
2: ومن هكذا يعني وهكذا هو لماذا نقول أن إيران هي الأساس، لأنها هي المرسق الأساسي.
1: ما هو هذا اللي أنا حبيت،
2: وهذا لا يعفي الدول، لا يعفي الدولة اللبنانية ولا يعفي رئيس عون ولا يعفي الزايدي،
1: نتباكى لأنه هناك جهة هي التي تهدف إلى أن تضر بكذا، خاصة فيما يتعلق بالدول الهشة.
2: وعليه علينا مثلا في لبنان يتحدثون طبعا، لذلك يتحدثون في لبنان عن ضرورة تمكين الجيش اللبناني من القيام بمهامه.
1: بالضبط.
2: وهنا كلام عن تلكؤ، هل التلكؤ في يعني مربوط باعتبارات سيادية؟ لا أكيد لا، لأن التلكؤ لا يخدم السيادة.
0: اليمن مختلف، ما زالت اليمن تحارب هذه الميليشيات وما زالت اليمن تقاتل هذه الميليشيات وهي في
1: اليمن موضوع
3: المهم
1: أن
3: الوضع في العراق أيضا يختلف، في العراق يختلف عن الوضع في لبنان.
1: أكيد.
3: في العراق الإطار التنسيقي الذي تتكون معظم الميليشيات من هذا الإطار التنسيقي هي التي تشكل الدولة.
0: بالضبط.
3: بينما في لبنان الوضع مختلف. ولكن أعتقد بأن رئيس الوزراء العراقي الآن أمام اختبار حقيقي. هذا الاختبار الحقيقي يتمثل في إمكانيته أن ينفذ صلاحياته الدستورية. هل بإمكانه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية يدخل جرف الصخر؟ هل يستطيع أن يدخل جرف الصخر دون إشراف ممن من حزب الله؟ قبل فترة عندما وفد أمني عراقي أراد أن يدخل في جرف الصخر دخل تحت إشراف كتائب حزب الله العراقي وليس بشكل مستقل.
1: خليه يجيب على السؤال في 30 ثانية.
4: أنا أعتقد أن سيدي زيدي لديه قدرة على أن يتخذ خطوات جريئة. يعني أولا هناك رأي عام في العراق يتجه نحو استعادة السيادة وأيضا إنهاء السلاح خارج إطار الدولة. أضف إلى ذلك على الرغم من وجود هذه الفصائل التي تدين عقائديا إلى ولاية الفقيه، لكن بمقابل ذلك هناك رأي قاطع لدى المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني بضرورة حصر السلاح
2: الفتوى
4: بيد الدولة، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد يمكن السيد الزيدي إذا ما ذهب باتجاه تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة.
1: شكرا على كل ما تفضلتم به. السلام عليكم.

0: تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
1: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
0: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
1: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
0: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that,
3: online and beyond,
4: that we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
5: Behind every international headline is a much bigger story.
6: I love it. I see great promise.
5: And that is the story we bring you.
7: This war ceased to be a just war.
8: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
9: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
10: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
12: We follow the money, the markets, and the momentum.
13: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
14: Driving Saudi Arabia forward.
15: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
16: The ultimate global stage.
17: Lebanon should not be attacked.
18: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
19: Where the architects of power, economics, and politics
7: are stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
14: Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.
19: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.

ترامب يتوقع انتهاء الحرب بعد الانتخابات النصفية الأمريكية ويصف حصاره لإيران بالأقوى على مدار التاريخ الإنساني. مناقشات أمريكية إيرانية حول فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات والحصار. مصادر للعربية تؤكد فرصا محدودة للتوصل لاتفاق. تعليق إيران للرحلات الجوية من طهران إلى بغداد ومسقط يدخل حيز التنفيذ، وتحويل مسار الرحلات المتجهة لبغداد نحو النجف. القوات المسلحة اليمنية تستهدف ميليشيات الحوثي بالبيضاء والمخا، والأمم المتحدة تؤكد للعربية إيقاف لكثير من برامجها في اليمن بعد احتجاز الحوثيين لموظفيها.

0: مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات عبر استفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك زخم كبير لعقد صفقة مع إيران، مضيفا خلال لقائه قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعا ممتازا مع وفد إيراني في نيويورك. كما أوضح ترامب أن طهران أمام خيارين، أحدهما سيء للغاية والآخر يقود للعظمة وفق تعبيره.
1: That almost completely decimated its terrorist leadership and destroyed its economy. The economy right now, they're over 300% inflation, and their money is valueless. So now, as part of Operation Economic Outcast, and you look at that, and Scott Bessent's done a great job with all of you. We're completely isolating Iran financially, and we're just putting the pressure on because hopefully they'll do the right thing fast before it's too late.
0: كما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا دول العالم إلى فرض عزلة اقتصادية كاملة على إيران بهدف محاربة الإرهاب.
1: I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran until they stop their attacks on commercial shipping, relinquish their nuclear ambitions and cease their support of terror. The terrorist regime is behaving badly, not because they are strong and confident, but because they are weak and desperate. If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace of Iranian terror.
0: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بادعاءات إيران حول انخفاض المخزون الأمريكي للأسلحة، موضحا أن إنتاج الذخائر الأمريكية في أعلى مستوياته.
1: Would love to say the United States is low on munitions, but that's not true. We have more munitions than we could ever possibly even think of using, and we're building them at levels that we have never done before. We are adding to our stockpiles faster than we have ever been able to do before. Top of the line stuff. In addition, in the very near future, massive munition plants will be opening. There are 18 of them being built by the greatest defense companies in the world right now. 18 under construction. Some of them very quickly will be completed. They're almost there.
0: مصدر أمريكي حضر الاجتماع مع الوفد الإيراني كشف للعربي عن وجود خلافات وعقبات كبيرة وأن فرص التوصل لاتفاق محدودة، لكنه أوضح رغم ذلك أن اجتماع نيويورك حرك الجمود الذي أصاب عملية التفاوض بشأن إنهاء حرب إيران، موضحا أن تحقيق انفراجة بات أمرا ممكنا لكنه يحتاج خطوات متعددة. المصدر أضاف أن وفد إيران الذي التقى ويتكوف وكوشنر أكد أنه لديه صلاحيات كاملة، وأشار إلى أن المناقشات الأمريكية الإيرانية تمحورت حول فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات والحصار. كما تحدث المسؤول عن مؤشرات إيجابية وانتعاشة بالمسار الدبلوماسي، لكن دون تفاهمات نهائية حتى الآن. على صعيد آخر، أفادت مصادر العراقية للعربية بدخول وقف الخدمات الأرضية للطائرات الإيرانية في مطار بغداد الدولي حيز التنفيذ، فيما يرجح استمرار الرحلات الإيرانية إلى مطار النجف الدولي لعدم شمول الشركة المحلية المقدمة للخدمات الأرضية بالقيود المرتبطة بالعقوبات. من جانبها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية الوطنية إيران إير أنها لم تتلقى من الدول المجاورة أي إخطار بشأن حظر رحلاتها. في الداخل العراقي تتحرك الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة وسط ضغوط أمريكية متصاعدة على بغداد في وقت تضع فيه خطة تدريجية لوقف هجمات الفصائل ودمج مقاتليها ضمن مؤسسات الدولة.

0: تمهيدا لتسليم السلاح وإنهاء وجوده خارج إطارها بحلول يونيو من العام 2027.
1: تعهد جديد لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالتزامن مع مساعى لحصر سلاح الفصائل ودمج مقاتليها ضمن مؤسسات الدولة وسط ضغوط أمريكية متزايدة على بغداد. الزيدي كشف أن الخطة تبدأ بمرحلة تمتد 90 يوماً تلتزم خلالها الفصائل بوقف الهجمات مقابل ضمانات بعدم تعرضها لضربات أمريكية قبل الانتقال إلى تسليم السلاح وصولاً إلى يونيو حزيران من العام 2027. وتقول مصادر مطلعة لقناة العربية والحدث إن الأول من تشرين الأول المقبل سيكون موعداً لبدء التنفيذ مع التزام الفصائل بوقف أي نشاط عسكري أو إعلامي يتعارض مع سياسة الدولة بالتزامن مع متابعة انسحاب القوات الأجنبية وتفعيل منظومة الدفاع الجوي. ومن يناير إلى مارس 2027 تبدأ عملية دمج ألوية الفصائل داخل هيئة الحشد الشعبي لتنتقل الخطة بعدها إلى تسليم السلاح وإنهاء وجوده خارج إطار الدولة بحلول يونيو حزيران المقبل.
0: في الملف اليمني قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح للعربية إن الأمم المتحدة اضطرت إلى وقف الكثير من برامجها في اليمن على خلفية احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للمنظمة ما انعكس على قدرتها على مواصلة أنشطتها الإنسانية.
2: مع الأسف الشديد لأن عدد كبير من مفوضي الأمم المتحدة معتجزين لدى السلطات
3: 37
2: يسمى في هذه القوى، وهذه حقيقة إجراء غير مجدي وتعسفي بحق الأمم المتحدة ويمنعنا من تقديم ما هو مطلوب للناس، وكثير من برامج الأمم المتحدة في اليمن تعطلت وتوقفت بسبب ذلك. هذه نقطة مهمة، أنا الأوان لحل هذا الموضوع.
0: الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي قال إن القوات اليمنية تحمل الميليشيات الحوثية المسؤولية حيال سلامة الأسرى والمحتجزين لديها، وأشار في بيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية لم تنفذ أي عملية استهداف داخل مدينة الحزم في محافظة الجوف. وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية على أنها لا تستهدف الأعيان المدنية والأماكن المحمية بموجب القانون. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يأمل أن يساعد نظيره الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن قبل حلول فصل الشتاء. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد أيضا أن بلاده مستعدة لوقف الضربات التي تستهدف منشآت الطاقة الروسية شريطة أن توافق موسكو على القيام بالمثل.
4: They will not if they don't want us to attack their diesel and refineries and etc. So we are ready if they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supplies. I mean that so we don't want you don't attack these and we will not attack these. No, we don't. We are ready for any kind of format of energy ceasefire. So if we don't attack energy, so all the energy, everything. So this is our proposition.
0: في فرنسا لم يعد صعود أقصى اليمين يقاس فقط بحجم حضوره الانتخابي، فقبل أشهر من رئاسيات 2027 باتت قضايا التجمع الوطني من الهجرة والأمن إلى الهوية والحجاب حاضرة في قلب المنافسة بين تيارات اليمين، فيما تتسابق بعضها على إظهار قطيعة أكبر مع الوسط الماكروني.
5: قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لم تعد المنافسة داخل تيارات اليمين تدور فقط حول من سيواجه مارين لوبين. المنافسة باتت

0: أيضا على من يتبنى الخطاب الأكثر تشددا في الهجرة والأمن والهوية. أقصى اليمين ممثلا بالتجمع الوطني أعاد رسم الحدود داخل هذه التيارات ووجد ضالته في توسيع القيود المفروضة على الحجاب.
1: أريد أن يطبق حظر الرموز الدينية البارزة مثل الحجاب داخل المباني العامة على غرار القرار المعمول به في المدارس منذ عام 2004.
0: هذا الطرح لم يتوقف عند التجمع الوطني، بل فتح الباب أمام مزيد من التشدد والمزايدة داخل معسكر اليمين.
2: أنا مع الحظر الكامل للحجاب في الفضاء العام. أنا لم أغير رأيي وما زلت أفكر في هذا الموضوع. إنه أمر بالغ الضرورة.
0: لكن الأهم أن النقاش الذي يفرضه أقصى اليمين لم يعد محصورا داخله. برونو روتايو رئيس الجمهوريين ووزير داخلية ماكرون السابق يرفض أن يحسب على ما يعرف بالوسط الماكروني، ويضع حملته تحت عنوان القطيعة مع تلك المرحلة.
3: لم يفت على الفرنسيين أن ولايتي ماكرون ستنتهيان إلى كارثة وإخفاق. أنا لست ضمن كتلة الوسط، أنا رجل يمين وأريد أن أتبنى قطيعة واضحة.
0: ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لم يعد السؤال فقط إلى أي مدى صعد أقصى اليمين، بل أيضا كيف نجح في فرض قضاياه ومفرداته على بقية اليمين الفرنسي. فادي الدهوك، العربية، باريس.
4: صدر اليوم في بريطانيا كتاب سوان سونغ لإيرل سبنسر شقيق الأميرة ديانا بعد أيام من تسريبات أثرت جدلا واسعا في بريطانيا، حيث يتناول الكتاب تفاصيل جديدة عن حياة ديانا وعلاقاتها بالعائلة الملكية. المزيد في التقرير التالي من لندن.
5: بعد أيام من التسريبات والعناوين المثيرة وصل الكتاب أخيرا إلى رفوف المكتبات البريطانية. سوان سونغ ليس مجرد كتاب ملكي جديد يضاف إلى عشرات الكتب عن العائلة، بل رواية تأتي هذه المرة من أحد أقرب الأشخاص إلى ديانا، شقيقها الأصغر. ما يجعل الكتاب مثيرا للقراء أن سبنسر لا يستعيد ذكرى شقيقته ومعاناتها فقط، بل يعيد فتح خلاف قديم بين اثنتين من أعرق العائلات الأرستقراطية البريطانية، آل سبنسر وآل ويندزور، ومن يملك رواية قصة الأميرة الراحلة.
6: إلى متى سيستمر الناس في استغلال وفاة شخص ما؟ لقد تحولت ديانا بالنسبة لنا إلى صناعة كاملة، خصوصا في عالم الكتب.
5: بالنسبة للبعض الكتاب يعد شهادة نادرة من أخ عرف ديانا قبل أن يعرفها العالم أميرة، وبالنسبة لآخرين 30 عاما ربما كانت كافية لترك بعض الأحاديث العائلية داخل العائلة. فالكتاب يرسم صورة شديدة القسوة للملك تشارلز الذي يخوض رحلة علاج من مرض السرطان، إذ يزعم سبنسر أن تشارلز بدأ مبتهجا بعد وفاة ديانا وأنه قال إنها ستنسى قريبا. ادعاءات تعتمد في جانب كبير منها على رواية سبنسر الشخصية، وهو ما دفع قصر باكنغهام إلى الرد علنا على إحداها مشككا في ذاكرة سبنسر وحكمه على ما جرى.
7: أعتقد أنه أمر مؤسف فعلا، لأن الكثير مما ورد في الكتاب قيل بالفعل قبل 30 عاما عندما توفيت، لذلك لا أفهم ما الجدوى من نبش كل ذلك الألم مجددا إلا لتحقيق مكاسب وأرباح شخصية.
8: أعتقد أنه أحسن صنعا، لديه الكثير ليقوله وقد حان الوقت ليقوله، أنا أصدقه.
5: ومع طرحه اليوم تصدر الكتاب واجهات المكتبات وقوائم المبيعات وسط توقعات بأن يجني إيرل سبنسر من صفحاته الملايين.
9: الكتاب الذي طال انتظاره أصبح اليوم بين أيدي القراء، ومعه فصل جديد من خلاف داخل عائلة متوترة أصلا. ومع ميل هاري إلى جانب خاله تبدو الانقسامات العائلية أعمق من أي وقت مضى، خصوصا بين الشقيقين ويليام وهاري اللذين يبدوان اليوم أقرب إلى معسكرين عائليين مختلفين، كل يحاول التحكم بإرث ديانا. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
4: في وقت تصاعد فيه الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل إعلام كبرى مع امتناع شبكات تلفزيونية عن تغطية فعالياته، أطلق البيت الأبيض منصة بث جديدة تحمل اسم ترامب تي في لتقديم أبرز خطابات الرئيس وفعاليات إدارته.
10: في باحة البيت الأبيض

0: وقف ترامب أمام الحضور خلال مراسم افتتاح مهبط الطائرات المروحية الجديد متحدثاً، لكن صوته لم يصل بوضوح إلى المشاهدين. فضجيج المحيط غطى على كلمات الرئيس في أول فعالية تغيب عنها كاميرات شبكات التلفزيون الكبرى بعدما امتنعت عن تغطيتها رداً على حظر دخول 3 وسائل إعلام إلى المقر الرئاسي. في خضم هذه المواجهة سرعان ما قرر البيت الأبيض أن يصنع إعلامه الخاص، فأطلق منصة بث جديدة تحمل اسم ترامب تي في لتجمع مع خطابات الرئيس وأبرز لحظات إدارته وتصريحاتها وإعلاناتها في مكان واحد بمحتوى يحدث على مدار الساعة ومواد أرشيفية بدأت بعرضها.
1: I think I have an obligation not to let fake news. They're very bad for the country, very bad for national security.
0: متهماً إياها بتقديم تغطية سلبية له والتقليل من إنجازاته، وصلت خلافات ترامب المتجددة مع وسائل الإعلام هذه المرة إلى حد منع صحفيي CNN وبوليتيكو وMS Now من دخول مكتبه، لتلجأ تلك المؤسسات إلى القضاء طعناً في القرار باعتباره انتهاكاً للتعديل الأول للدستور.
1: I think the license should be taken away from ABC.
0: ثم اتسعت دائرة التصعيد عندما رفضت فوكس نيوز وان بي سي وسي بي اس واي بي سي تولي مهمة التغطية المشتركة بدلا من طاقم CNN لتعلق الشبكات الخمس الرئيسية أنشطتها. وتسلط الأزمة الضوء على أهمية التغطية المشتركة في توثيق تحركات الرئيس وفعالياته وتوفير الصور والصوت اللذين تعتمد عليهما وسائل الإعلام في نقل الحدث إلى الجمهور، فيما يتمسك ترامب بموقفه متعهداً بالاستئناف في حال صدور أحكام ضد إدارته.
2: نهاية النشرة، شكرا لكم لطيب المتابعة، ألقاكم على رأس الساعة، دمتم في رعاية الله.

0: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
0: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات.
0: أنور السادات كفر وقتل.
1: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي بيّن لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: أستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
5: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين. تخيل.
4: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
5: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
4: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
5: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
4: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
5: نتنياهو

0: مبسوط. هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
1: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: اليوم تعالوا معنا معكم زيارة وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى سيناء. أنا قعدت 13 شهر 11 يوم.
2: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
1: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، وإذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتونا الزنزانة.
2: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
3: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم فصل المقال، وضيفنا اليوم وزير الإعلام الأسبق بدولة الكويت الأستاذ سامي النصف. رحب فيك أبو عبد اللطيف. أبو عبد اللطيف، سؤال اليوم حلقتنا عن تأسيس الإخوان المسلمين، وهذا يمكن السؤال الأول. لماذا تأسست يعني جماعة الإخوان وتم احتضانها في الإسماعيلية؟
1: أتصور أنه علينا أن ننظر للصورة بشكلها الأكبر. بداية القرن الماضي 1917 نجحت الثورة البلشفية الشيوعية اللي تنصر العمال، يا عمال العالم اتحدوا، دكتاتورية البروليتاريا وغيرها، لأنه كانت الطبقات المسحوقة والعمالية بأوروبا وأمريكا في وضع سيء جدا. فبدأ رعب القرب الشديد من الشيوعية وأنها احتمال أن تمتد إلى العالم أجمع، لأن عدد العمال وعدد الطبقات المسحوقة والمزارعين أكبر من عدد الأثرياء في أي بلد بالعالم. تمام، حتى قيل آنذاك أخي محمد أنه بنهاية القرن، لأن لسه إحنا لسه بادية الثورة البلشفية، خل حقبة ستالين بعد ذلك والقمع اليأسى، ذاك الوقت ما كان الأمر معروف، فكان في رعب. وقيل آنذاك كلمة أو طرفة أنه بنهاية القرن العشرين لن يبقى إلا 5 ملكيات بالعالم، 4 بورق الكوتشينة وواحدة بريطانيا، إن فقط بريطانيا راح تبقى ملكية، من كثر ما كان في إيمان واعتقاد أنه هذا الفكر سينتشر سريعا إلى كل العالم، لأنه أغلب العالم مثل ما ذكرنا هو طبعا

0: مفكر الغرب فكروا شلون نحارب هذا الفكر قبل أن يأتينا، وبدأت أحزاب شيوعية بإيطاليا وبأوروبا وجدوا أنه والله راح نحاربه مثلا سياسيا بما أنه يؤمن بالدكتاتورية، إحنا نعزز الديمقراطية حيث تكون عندنا سلعة أفضل من سلعته.
1: كلام جميل. زين.
0: بالنسبة حق تأميم الدولة لوسائل الإنتاج وتملك الدولة وهو الشق الاقتصادي، راح نظهر أنه هذه الطريقة غير منجزة وغير منتجة، وأن بإمكان المنافسة بالنظام الرأسمالي راح ينتج أشياء ومنتج أفضل من المنتج اللي تقوم به الماركسية. طيب هذا قالوا الشق السياسي والشق الاقتصادي راح يقنع كثير من الناس أو بعض الناس. طيب ليش ما نحارب الشيوعية بشق ثالث اللي هو الشق الديني والديني السياسي، اللي نستقل هذا السطر اللي قاله كارل ماركس أن الدين أفيون الشعوب، وهو سطر واحد يعني، وهو يتكلم عن ما يواجهه من دين عنده، إنما خلينا نسوقها ونروجها في كل مكان عن طريق هذا هذا هذا الإسلام أو المسيحية حتى السياسية. ولو تشوف الآن بالنتفليكس مسلسل، مو مسلسل هو الحقيقة وثائقي يعني على عدة حلقات، بس هو زين. وثائقي اسمه The Family، العائلة، يتكلم تماما عن أنه في أمريكا، لأن أمريكا مثل منطقتنا فيها كثير من المتدينين. طيب جزء رح أقنعه بالسياسة، جزء أقنعه بالاقتصاد، يبقى جزء ضخم لازم أدخل عليه بمحاربة الشيوعية عن طريق أنه هذه الحركات الدينية اللي تحارب الشيوعية من منظور ديني مش من منظور اقتصادي، هذه كمان شريحة نكسبها. فبدأوا بهذا الأمر وأنشأوا الفاميلي، أي واحد يقدر يشوفها يجدها هي تماما بهذا الشكل، حركة سياسية نافذة في أمريكا. ويقول حتى الباحث والباحثين بهذه الحركة أنه رقم أنه تشدقها بالمسيحية ألا أنها مو ملتزمة دينيا، هي فقط وجه سياسي ونافذ ومؤثر.
1: جميل.
0: في هذا الآن تجي على بهالحقبة هذه تأتي عندنا تنشأ حركة الإخوان المسلمين اللي هي زي الحركة المسيحية ذا فاميلي. الإخوان هم جزء من العائلة ولا لا؟ إذن هنا اسمهم ذا فاميلي في أمريكا التجمع المسيحي السياسي، وهنا اسمهم الإخوان، مع الإخوان نفس الفاميلي ونفس الطريقة ونفس الصيغة. ولهذا السبب الواحد يستغرب، أولا حسن البنا ما هو أساسا من الإسماعيلية، اثنين الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز. إذا يمكن لنا أن نخمن كمان الرجل كان محدود الموارد يعني، ولا هو كمان يعني شخصية فدة أو كذا يعني، الرجل بسيط،
1: قالوا إنه متحدث
0: يعني بس بسيط يعني، بمصر كثير المتحدثين. فبدأ الدعم الإنجليزي حق هذا النوع من التوجه اللي يمزج السياسة بالدين ويستقل ويستفاد منه لمحاربة الرعب الأكبر اللي هو هذه الدولة الجديدة اللي راح تهددنا في بلداننا. احنا عندنا مصانع، عندنا مزارع يعمل بها الصناع والمزارعون، فشلون نحاربهم؟ نحاربهم انه حتى هذا العامل نجي نستقطبه دينيا ونخليه عدو للاتحاد السوفيتي من زاوية دينية، إن هذولا ملحدين، هذولا كفرة. مع أن لو الواحد يفكر فيها، الاتحاد السوفيتي نعم كان بلد علماني لا يؤمن بالدين، بس تعال ترى حتى الدول الغربية كلها منهجها ودستورها علماني يعني، لو أخذنا بس هم قضوا النظر عن هذه وأخذ يعني، هي نهج وسبيل إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية.
1: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
0: نعم.
1: أطلق عليهم؟
0: إيه جدا، لأنه وجدوا أنه كثير من الأجندات الإنجليزية في مصر يحققها لهم الإخوان يعني. محاربة الوفد مثلا، الوفد كان العدو الحقيقي للإنجليز، مع ذلك لما تطلع مظاهراته تقول أنه الشعب مع الوفد أو مع النحاس، تطلع مظاهرات من الإخوان

0: يقول الله مع الملك.
1: إيه.
0: نعم، يعني وحتى يقومون بلبس الجوالة ويصور الملك، لأنه كان في يعني احتكاك بين الملك فاروق، إن الملك فاروق ترى حكم عمره 17 سنة، قوموه بالهجري حتى يحكم. الملك فاروق كان عنده بحكم آبائه هذا أن يكون خليفة المسلمين بعد سقوط الخلافة، فقرر أنه يعني ينصب كملك بالأزهر حتى يعطي نفسه صفة الخلافة. مصطفى النح طبعا الإخوان يمشوا مع هذا الأمر، وهذا الأمر ب 36 37. مصطفى النحاس رجل أولا علماني ثم رجل دستوري، قال أنت تريد تنصب نفسك وين ما تريد، بالنهاية لن تمارس صلاحياتك الدستورية إلا تجي عندنا في مجلس الأمة وتقسم القسم الدستوري عندنا.
1: ما الإخوان انقلبوا على الملك وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك، شو اللي دعاهم؟ يعني هل يعني بعد مقتل حسن البنا تغيرت السياسات؟ شو اللي تغير؟
0: يعني أمور عدة. أولا إذا اقتنعنا أن سياستهم لا تفترق عن السياسة البريطانية، فهنا البريطانيين ما عندهم ود مع الملك فاروق، فالإخوان ترجموها بطريقة اللي قلنا زعزعة الأمن. أولا تقتل لك رئيسين وزراء للملك فاروق، هذولا من حزب السعديين اللي هو حزب الملك فاروق، هذولا مو رؤساء وزراء، حتى حاولوا، حتى على فكرة حتى على جانب الوفد حاولوا يقتلون مصطفى النحاس. فهذا لا يمكن أن تكون على ود مع الملك وأنت تضعضع الأمن بالبلاد. قتلوا الخزندار، القاضي الخزندار، قتلوا حكم دار القاهرة، عمليات تفجير حتى بمحلات شكريل وغيره، إنما الناس اللي داخلها مو يهود، حتى المحل لو يملكه يهود الزبائن وحتى اللي يعملون فيه مو يهود، عمليات تفجير الواحدة تلو الأخرى اللي هي بيني وبينك يعني يمكن أن تقال أنها تمشي في سياق رغبة الإنجليز يعني رد الصفعة إما للملك فاروق أو للسعديين.
1: يعني الإخوان كانوا ينفذون سياسة الإنجليز داخل مصر.
0: قريبة قريبة قريبة جدا، يعني السياسة اللي قاموا بها، وبعدين حتى في قضية الانقلاب قضية يعني قريبة جدا. سلسلة أولا معروف أنه حتى بالإسلام الحفاظ على العهد، ومن يقف معك ما تنقلب عليه. الملك فاروق ائتمنكم ومع ذلك عدتم بالبلد فسادا، حتى وصلت الرسالة للقوى المؤثرة بالعالم أن الملك فاروق أضعف من أن يقود هذه البلد، والخوف الأكبر من أن تسقط البلد هذه تحت براثن الشيوعية. فأنتم أرسلتم رسالة معادية للملك فاروق اللي أنتم تدعون قضية يعني الولاء له والتحالف معه. هذا الأمر تكرر حتى بعد ما صار الانقلاب، حلت كل الأحزاب إلا الإخوان. فهذا هم عبد الناصر قام بجميل لكم ومعروف، المفروض ما يعني ما ما يعني ما تنقلبوا عليه. سنة وشوية صارت محاولة قتله بالمنشية، فدائما هذا. وطبعا تذكر حتى بال65
1: حتى صار فينا يعني إن جمال عبد الناصر هو الذي انقلب على الإخوان المسلمين، وكان الوسيط السيد قطب. يعني
0: لا الحقيقة أنا قريت حتى
1: باختصار على أساس بنطلع الفاصل.
0: لا أوكي، لا نطلع الفاصل،
1: خلنا نطلع الفاصل لأن موضوعها كبير، موضوع الإخوان. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ومن ثم نرجع لكم.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
6: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
5: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
6: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيتي.

0: الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
1: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
4: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نستكمل حوارنا مع وزير الإعلام الأسبق دولة الكويت الأستاذ سامي النصف. وصلنا عند نقطة مهمة اللي هو السيد قطب كان يتفاوض مع جمال عبد الناصر على موضوع أن يعني جمال عبد الناصر لم يحقق أهداف الإخوان والاتفاقيات التي تمت معه. بس أبي أرجع نقطة واحدة مهمة، هل فعلا لما تم اغتيال حسن البنا صار في احتفال في أمريكا؟
5: لا لا لا لا، مو صحيح. لا لا لا، ولا يدرون أمريكا، ما يدرون حتى اللي يحصل على حدودهم. لا لا،
4: يعني هذا الكلام مو صحيح.
5: لا لا، مو صحيح بالمطلق. بس أنا أقول لك ليش حصل هذا الأمر. جماعة الإخوان قتلوا أحمد ماهر من قيادات ورئيس وزراء سعديين، وقتلوا النقراشي، وحاولوا منه الثالث إبراهيم عبد الهادي، وحاولوا قتله. فإبراهيم عبد الهادي وحكم بعد ذلك من عهد عبد الناصر بتهمة قتل حسن البنا. فإبراهيم عبد الهادي قال إلى متى نستمر؟ وحتى السعديين وحتى شبابهم، هذا الإخوان لا ارتدعوا، قتلوا أحمد ماهر وفاتت، وقتلوا النقراشي، وهذول قيادات ضخمة ورئيس غير المنصب رئيس وزراء، قيادات وطنية ضخمة وقيادات السعديين. بقى إبراهيم عبد الهادي اللي هو الثالث، حاولوا قتله. فهنا لا، قال خلص هذا حسن البنا لن يرتدع إلا أن نرد الصاع له صاعين. وكمان أعضاء الحزب طالبوا بهذا الأمر، أنه إلى متى إحنا جالسين كستينج دوك كأنه بطات وهذول يصون علينا. فاقتيال حسن البنا أتى نتيجة لسلسلة الاغتيالات السابقة، وبالتالي ما كان لهم. وبعدين حكم على فكرة بمحاكمات القدر، حكم إبراهيم عبد الهادي بتهمة اقتيال حسن البنا. إنما فالقضية يعني ما كانت ضد مجهول، وعرف إنما هل كان الملك يعلم أو لا يعلم، يقال إنه لا يعلم. يعني
4: ممتاز. أصبح هنا في تحالف ما بين جمال عبد الناصر بعض أفراد القيادة يعني ومع الإخوان المسلمين. شلون تمت هالعملية هذه؟
5: أولاً
4: عبد الناصر ليش راحوا مع جمال عبد، وهل فعلاً جمال عبد الناصر كمقيل من الإخوان المسلمين؟
5: لا، جمال انضم للإخوان المسلمين.
4: انضم؟
5: إيه، انضم للإخوان المسلمين وله علاقة لصيغة، ومع حتى مصر الفتاة يعني كان له علاقات مع عدة أحزاب. فلهذا السبب لما حدثت الثورة كانوا يريدون امتداد شعبي، فتخلصوا من الأحزاب، الوفد والسعديين والأحرار الدستوريين والوطني، وخلوا فقط الإخوان حلفاء لهم بشقهم الشعبي. إنما وهذه أحد الأمور القريبة مع الإخوان، والفارق بين التصرف الدعوي والتصرف الإسلامي والتصرف السياسي. أولا بالإسلام أنت تحفظ المواثيق والمواعيد ولا تقدر ولا تنقلب، هذه قضية هامة. إنما نشوف الإخوان هم المنقلبون الأوائل على كل من يتحالف معهم. الأمر الثاني بالإسلام معروفة سف قطرة دم واحدة، يقال تعاد يعني هدم الكعبة لربما أقل. إنما شوف الإخوان كل قتلاهم من المسلمين، يعني النقراشي مو مسلم، ولا أحمد ماهر، أو الخزندار القاضي الخزندار، أو حكم دار القاهرة. فهنا تشوف أنه الكفتين مو متساويتين، الكفة الدعوية الدينية في جانب لا يعتد بها، الشق السلطوي اللي يبحث عن السلطة والمال وغيره هو السائد رغم الشعار الإسلامي. وبالتالي الخلاف صار على شنو؟ هم أرادوا أنه مجلس قيادة

0: بعد الثورة يقوم فقط بعد ما قام بالانقلاب يرجع إلى الثكنات، إنه خلوه أعطونا إحنا الحكم، إحنا نحكم، بس أنتوا سويتوا اللي عليكم توكلوا على الله. بنفس الوقت لما بدأت الكعكة تنضج بدأ الخلاف الشديد بين الإخوان، الإخوان والإخوان 53، فبدأ مجلس قيادة الثورة يحاول إما أن يصلح بينهم أو غير ذلك، وبدأوا يتهموا بعضهم البعض بأن هذا الخلاف سببه مجلس قيادة الثورة، ورجعوا سريعا رغم أن مثل ما قلنا في 53 حاكم مجلس قيادة الثورة بمحاكمات القدر حاكم إبراهيم عبد الهادي بتهمة قتل، وأعطى كل شيء للإخوان على أنه المطامع الدنيوية ونريد من الجماعة هذولا يرجعون للثكنات وإحنا نستلم، خلتهم وتنظيمهم الخاص اللي اعتادوا من خلاله أن يقتلوا من يريدون، وبعدين ملوت التنظيم الخاص عادة شباب مقسولة أدمقتها وبالتالي ما يعترف على الآخرين، ولا من البداية يعني كل اللي قتلوا من التنظيم الخاص وقاموا وقتلوا أحمد ماهر ولا قتلوا النقراشي ولا قتلوا الخزندار ولا قتلوا الحكم دار القاهرة وغيره كانوا مدفوعين، ويعلم لا يمكن للتنظيم الخاص أن يعمل دون أن يعلم المرشد العام فيها، ولا تتصورها للحظة، سواء من أيام حسن البنا، ولهذا السبب قتل حسن البنا لأن قالوا له إلى متى تدعي أن هذولا لا إخوان ولا مسلمين، هذولا منين طلعوا؟ تنظيمك الخاص،
1: تنظيم السري.
0: فهذا اللي وصلنا، هذه المطامع الدنيوية وصلت إلى ما تم في منشية البكري بال54.
1: ممتاز. موقف الإخوان وسيد قطب من حادث الانقلاب أيضا في حالة متظاهر كفر الدوار في غصص 52 المحاكم العسير، كان موقفهم خاصة سيد قطب والإخوان
0: كان مشجع جدا، أول من جدا الحين اللي يقولون بعد
1: خاصة حالات
0: بعد ما سقط محمد مرسي، اليوم محمد مرسي وصل للحكم عرفت شلون عن طريق يعني أساسا حسني مبارك أسقط بثورة شعبية صح ولا لا، ولا هو المفروض يمتد حكمه إلى شهر 9 صح ولا لا، إنما قيل إنه الثورة الشعبية تجب الاستحقاق الدستوري. طيب لما جينا حق محمد مرسي سأل خيري رمضان قبل أن ينتخب لما كان مرشح ضد أحمد شفيق، قال له لو نزل الناس إلى الشارع هل تعتزل الحكم ولا لا، يعني تصير مثل حسن مبارك. أول إجابة قال لن ينزلوا إلى الشارع، ظل خير رمضان، عشان كذي كل ما شفته قلت له أنت أسقطت محمد مرسي، قال له لا لو نزل الناس، أنت انتخبت حالك حال حسن مبارك، ترى لما انتخب حسن مبارك كان انتخابه مقرر لأنه انتخب معاه 88 برلماني من الإخوان، ما حد طعن بدستورية انتخابه، إنما قالوا أنه بما أن الناس نزلت إلى الشارع إذن الناس هي الوكيل والدستور هو الشعب هو الأصيل والدستور هو الوكيل، فأسقطوه بالمظاهرات. سأل خير رمضان قال له أنت إذا انتخبت رئيس وتظاهر الناس ضدك تبقى؟ بالنهاية قال له إذا تظاهر الناس سأستقيل. طيب أمرين أقول لك ما كفى هذا، أول ما انتخب محمد مرسي الإخواني نزل إلى هيئة التحرير اللي يبيع فيها بتاع الترمس والشاي والقهوة وأقسم هناك القسم الجمهوري، معناته هذا إقرار بأن الشرعية هي شرعية الشارع وليس شرعية الدستور. طيب اللي نزلوا وتظاهروا ضد محمد مرسي أضعاف مضاعفة اللي تظاهروا ضد حسن مبارك، بل حتى محمد مرسي استلم الحكم من اللجنة العسكرية، إنما الرئيس السيسي بعده جاء رئيس قاضي جليل وقامت انتخابات، محمد مرسي انتخب بيسمونه المارجن اوف ايرور حوالي 1%، كل من يقول وكثيرين من العالمين بالامور يقولون احمد شفيق كان لديه القلبه، انما وجود اوباما والخوف مما قد يفعله الاخوان اذا ما اعلن رئاسه محمد مرسي، ومع ذلك مثل ما شفنا محمد مرسي لما طلعت المظاهرات أراد أنه يقلب الدنيا ولا مانع أن تحرق الدنيا على أساس يبقى، وبدأت مصر وأنا شاهد عيان بدأت مصر تتحول لدولة ميليشيات، بدأت الميليشيات تتحرك تهاجم وزارة الدفاع في العباسية والله حتى بأمريكا لو أحد هاجم البنتاغون راح يطلق عليه الرصاص. بدأت ميليشيات حازم أبو إسماعيل وغيره ومعسكرات الحرس الجمهوري بصلاح سالم.

0: طيب هذه كانت تأسيس لدولة الميليشيات في مصر اللي كانت راح تصير مثل هالدول المبتلاة السودان وغيره، إلى أن يعني سخر الله للناس أنه عزل وجرت انتخابات، جرت انتخابات نزيهة فاز بها بنسبة ضخمة الرئيس السيسي. فكيف يسمى هذا انقلاب عسكري؟ ومنذ من أنتم كإخوان ضد الانقلاب العسكري وأنتم وقفتم مع الانقلاب الحقيقي؟ الانقلاب العسكري يا أخي محمد الدبابات تمشي ليلاً، السيسي ما أتى بالدبابات ليلاً، جاء بصناديق انتخابات اللي جابت محمد مرسي. وبالتالي أول من أعلن مباركته للانقلاب مال 23 يوليو هو سيد قطب بهذه الثورة المباركة. الرجل ما اكتفى بهذا، الرجل هو من كتب مقال،
1: وهذه النقطة اللي بسألك فيها عن المقالة هذه، إذا يعني على يعني على كفر على موضوع الدوار، كفر الدوار قالها بالحرف الواحد حركات لا تخيفنا، تهديد.
0: نعم
1: تهديد.
0: ومحتوى المقال، محتوى المقال أشرس، قال احنا الشعب المصري سيرانا ونحن نحفر القبور، يعني دفع قوي اتجاه البطش بال 577 العمال اللي ما قاموا بشيء إلا أنهم أضربوا لتحسين حالاتهم. فبالتالي إن أحد يدعي أن الإخوان ضد الانقلابات العسكرية، أقول لك شيء أكثر، 48 الانقلاب اللي تم باليمن منو كان وراء؟ الإخوان، الإخوان اللي قاموا على الإمام يحيى وانتهى الأمر بقتله. وبالتالي أن الإخوان يدعوا أن هم ليسوا انقلابيين، وحتى في ليبيا وغيرها لما أطلق سراح من قبل سيف الإسلام هم اللي انقلبوا. فإنه يعني هذا ما أعرف أنه هم يريدون منا أن نمحي ذاكرتنا، أن نقول أنتم بالفعل ضد الانقلابات العسكرية، أنتم أول الناس الداعمين للانقلابات العسكرية، ولهم إلى أن الانقلاب العسكري إذا ما أعطاكم الجائزة، إذا ما سلمكم كل الأمور تنقلبوا عليه.
1: وهذه الفعل ليش انقلبوا على عبد الناصر بس على موضوع اختلافهم على
0: الحكم، على الجائزة الحكم. طبعا
1: هم يدعون دائما احنا لا نبحث عن الحكم،
0: أعوذ بالله، بل هم الراقبين وكل عملهم وكل حراكهم هو للوصول إلى أمرين، السلطة الحكم والمال، هذا المطلبين وليس الدعوة وغيرها. بالعكس كثير من حتى القادة والحكام قالوا لهم اعملوا ما تريدون إذا كنتم أنتم دعوة، يعني ناس دعاء ما عندنا مانع، روحوا هذه أرض الله واسعة ويعني ادعوا للإسلام في بالبلد وخارج البلد. إنما عمره ما كان هذا المطمح، كان دائما المطمح المال والسلطة.
1: هم أعداء للغرب أم حلفاء له؟
0: صعب أن نقول أنهم أعداء للقرب، بالعكس القرب، أنا أقول لك حاجة، القرب عندما أرادهم حلفاء كانوا أول حلفاء. من اللي لما أمريكا ذهبت إلى أفغانستان تناكف الاتحاد السوفيتي وتريد إسقاطه، من الحليف؟ الإخوان، صح ولا لا؟ ما راحوا إلى إلى إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى، وهي قضية من لا شيء. هذا نظام موجود دعا السوفيت يأتون، وكان بإمكان لو ما صار شيء كلها 10 سنوات الاتحاد السوفيتي بأكمله سقط. يعني لو ما عملنا شيء ولو لم نورط، لو لم يورطوا شبابنا في أفغانستان ليرجعوا لنا كأفغان عرب إرهابيين، لا ما بقى يعني السوفيت اللي انسحبوا من أوروبا الشرقية وانسحبوا من كازاخستان ومن الجمهوريات راح يحتفظوا بأفغانستان، أعوذ بالله. فكانت حرب بالوكالة لصالح أمريكا، لأن أمريكا قام السوفيت يعني أعطاها جرعة سامة فيتنام، أرادوا الأمريكان أن يردوا الصفحة، مثل ما أنتم جرعتونا السم فيتنام نجرعكم السم بأفغانستان. فكانت حرب بين الأمريكان والروس، أنتم اشتغلكم فيها إلا أن تكونوا حلفاء. الآن بقول لك شيء أخطر من هذا، مع سقوط الاتحاد السوفيتي عام 90 أراد القرب البحث عن أعداء. ما الآن منو العدو؟ تدري بالقرب لازم يكون هناك عدو، ولا شلون نحشد الشعوب والسلاح وغيره. هنا لعب الإخوان دور الأعداء. يعني لما يعني شوف ما في أجمل ولا أقوى من هالصداقة والتحالف، أردتونا حلفاء كنا عند ويهكم، رح أخذنا الشباب من مشارق الأرض ومقاربها ورميناهم بأتون أفغانستان. لما سقط الاتحاد السوفيتي وأتت اللحظة اللي استراتيجيا يحتاج القرب إلى أعداء، كنا إحنا الأعداء، فإحنا نلعب لكم ما تريدون. وبالفعل بدأ بن لادن وغيره ينقلب على القرب اللي هو الحليف الأول للقرب بأفغانستان، انقلب لأن الإخوان بدأت الرسالة
1: يعني أداة،
0: أداة، تريدون حلفاء إحنا حلفاء، تريدون أعداء إحنا أعداء. بالحالتين أقول لك بالحالتين

0: الحالتين الضرر كله ضرر على الإسلام.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع انور السادات وسموه على قولتهم
0: قبل الملك فاروق
1: والملك فاروق وانقلبوا عليه، على محمد حسني مبارك وغير، يعني هم جماعه لا يمكن الوثوق فيها. وايضا كانوا قريبين من دول الخليج وعاشوا معانا وكان ناخذ فيهم حسن النيه. ايضا كانت حركتهم ب 2011، واحنا ككويتيين لا ننسى موقفهم حتى في غزو الكويت. يعني لماذا لا
0: نعطي مهمه جدا؟
1: هل بدانا في اتجاه ان نعتبرهم جماعه ارهابيه؟ هل اليوم نسمع عن يعني الولايات المتحده اتجهت في ثلاث دول، لماذا يعمم ان الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه؟
0: الان القرار الامريكي قرار امريكي، خلينا نحطه، خلينا نتكلم عن انفسنا. يعني اولا انت ذكرت نقطه هامه جدا، الكويت الى عام 90 سلمت كل الامور للاخوان، ما يختلف، انت ادرى وانا وانت نعلم ان ما بقى مكان في الكويت الا في فرع لجمعياتهم، بيوت زكاه سلمت لهم، كل الاموال، وهو المطمع مطمع المال حققنا لهم. بس واضح ان كان لديهم مطمع بالسلطه، وهذا اللي خلاهم يقفوا مع القزو، وهذا اللي قاله يوسف ندى بعد، يعني لا اجتهاد بوجود النص، قال احنا عرضنا على صدام انه تنسحب من الكويت ونضع جيوش اسلاميه. جيوش اسلاميه منو؟ هم. معناته شنو؟ حصلوا من الكويت على المال الوفير، قلت لك هم المال والسلطه ما لهم شغل لا بالدين ولا بالدعوه ولا شيء من هذا. فاخذوا المال من الكويت، بقيت السلطه، كانت وقوفهم مع صدام حتى يرق قلب صدام وينسحب من الكويت ويسلمهم. هذا كلام مو كلامي، هذا كلام يوسف ندى موجود على اليوتيوب. طيب هذا جزاء الكويت؟
1: شاكر لك على هذه الحلقة الشيقة، ونشوفك في حلقات ثانية إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج فصل المقال، بإذن الله نشوفكم في حلقة قادمة، مع السلامة.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحيد حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: أنت تعلم، وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة

0: تحملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر؟
1: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كانوا المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب كاري الشبيه كانت تبعيه للنظام السوري. الفصائل الفلسطينيه الحره لم تلتقي مع النظام السوري ولا باي نقطه من النقاط، لانه كانت تعرف اكثر انه هذا النظام نظام كذاب.
0: سمعت كثيرا انه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
1: 70 اللي خطف بشير جميل انا.
0: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
4: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
3: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
4: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
3: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
4: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
6: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعا استمر نحو 3 ساعات مع وسطاء يمثلون إيران في نيويورك، واصفا المحادثات بأنها كانت جيدة للغاية ومثمرة جدا، ومؤكدا إجراء لقاء آخر في المستقبل القريب.
1: Of Iran, merely mediators. Let's see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
0: المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف كشف في منشور عبر منصة إكس أنه وجاريد كوشنر أجريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء. وأضاف ويتكوف أن جولة المناقشات كانت ناجحة، معربا عن أمله في أن تكون بناءة وواعدة، مؤكدا أن الوسطاء سيواصلون عملهم. أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن تقديره لدور القطاعات العسكرية والأمنية في التصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن. وخلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء في جدة، شدد الملك سلمان على أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. على هامش اجتماعات الأمم المتحدة اجتماع جيد جدا لمدة 3 ساعات بين ويتكوف وكوشنر ووفد إيراني بقيادة عرقجي. بعد تصعيد ميليشيا الحوثي، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يتحدث عن التزام واشنطن باتفاقية الدفاع مع السعودية. حضور أمني وسياسي مكثف لميليشيا الحوثي على الأراضي العراقية تحت مظلة الفصائل المسلحة، ملف خاص لخارج الصندوق. وسط تصعيد إسرائيلي بجنوب لبنان، قوات اليونيفيل ترصد إنشاء تل أبيب 3 مواقع محصنة جديدة شمال الخط الأزرق. وأطفال غزة يعودون إلى المدارس بعد انقطاع 3 أعوام بسبب الحرب، لكن بأي حال هم معنا الليلة في خارج الصندوق يتحدثون. ربما وفرت اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك مظلة سياسية للقاءات يمكن أن تسفر بشكل أو بآخر عن تحريك الجمود أو تفكيك الجمود الموجود في التفاوض مع

0: إيران. الرئيس الأمريكي أريد أن أنجز لحضرتكم خلال الساعات الماضية ما الذي حدث. كانت هناك كلمة الرئيس الأمريكي ترامب في الأمم المتحدة والتي ركز فيها بشكل كبير على الحرب مع إيران، متحدثا عن أنه نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في منع إيران من تطوير أي سلاح نووي، وأنه تم تدمير العديد من المنشآت النووية في إيران، مؤكدا أن إيران تعاني وضعا خطيرا للغاية. وفي نفس الوقت طرح ترامب ما بدا نوع من الحوار السياسي حينما أكد أن إيران ربما أمام مسارين، أحدهما قد يكون مخيف ومرعب للغاية، وهو بالتأكيد قد يشير إلى هذا المتعلق بمواجهة جديدة مع إيران، وإن كان لم يفصح عن الأمر لكن تعبيراته كانت تحمل أن هذا السيناريو مطروح، خاصة وأنه منذ قليل تحدث أيضا عن مسألة أنه يمكن استهداف منشآت الطاقة في إيران. لكن على أي حال يبدو أن اجتماعات نيويورك أسهمت في إذابة هذا الجليد. كنا نتحدث قبل الهواء مع مصدر إقليمي أكد أنه كانت هناك إيجابية بعد اجتماع الوفد الأمريكي بحضور ويتكوف وكوشنر مع وفد إيراني بقيادة عباس عرقجي وزير الخارجية، مؤكدا أن هذا الاجتماع استمر لساعات طويلة، وكانت هناك بعض الأصداء الإيجابية التي استمع إليها هذا المصدر الإقليمي الرفيع الذي تحدث لخارج الصندوق. يبدو أن حالة الجمود التي كانت موجودة بدأت تتفكك شيئا فشيئا. المطروح الآن في هذه اللقاءات والمشاورات هو ما يمكن تسميته بتطوير مقترح أو بلورة أفكار معينة لفتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار والعقوبات على إيران. هذا هو العنوان العريض لهذه المباحثات التي تمت، وربما الرئيس الأمريكي أشار إلى أنه سيكون هناك اجتماع لاحق، لكن بالتأكيد هناك أفكار معينة تم طرحها. الإجابة ستكون لدى ترامب وستكون لدى الجانب الإيراني أيضا حول مدى التجاوب، لكن ويتكوف الذي وصفه اليوم ترامب بأنه كيسنجر السياسة الخارجية الأمريكية الآن أكد أن الاجتماع كان جيدا للغاية وأنه شعر بمؤشرات إيجابية. هل هذا ما حدث؟ ربما هذا هو أحد الأسئلة المطروحة. نستمع.
1: It's to their advantage to make a deal. And if we can do that, it's preferable, I guess. You know, there's two alternatives, and you heard them in my speech today. One is a very bad thing, and another, it could lead to greatness for the country. So I would think they'd want to do that.
0: كان هناك اجتماع مهم أيضا اجتمع فيه منذ قليل الرئيس الأمريكي ترامب مع ممثلي عدد من الدول العربية والإسلامية. كنا نشاهد في الصور حضور لبعض الزعماء والمسؤولين العرب، كان هناك حضور لأمير قطر، إلى الرئيس التركي، إلى أيضا الرئيس السوري، كان هناك أيضا حضور لملك الأردن، حضور لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، كان هناك حضور لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، كان هناك رئيس الوزراء العراقي أيضا كان موجودا. يبدو أن هذا الاجتماع طرحت فيه العديد من الأفكار، وهذا أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية. هذا اللقاء بالتأكيد كان لتبادل العديد من وجهات النظر حول ما يحدث في المنطقة، خاصة وأن التصعيد الذي يسود المشهد الآن ألقى بظلال خطيرة للغاية على منطقة الشرق الأوسط بأكملها. العين الآن على لقاء قد يجمع بيزيشكيان مع ترامب. ترامب كان قد ألقى الكرة في ملعب الرئيس الإيراني حينما تحدث عن انفتاحه على فكرة لقاء يجمعه بالرئيس الإيراني، لكن إيران مترددة للغاية. إيران لديها عقدة كبيرة، هم يواجهون تحدي كبير. ترامب هو من قتل المرشد الإيراني وفقا لتعبيرات عديدة لعدد من المسؤولين الإيرانيين، حتى أن مصدر إيراني تحدث لخارج الصندوق وهو مصدر دبلوماسي رفيع قال إنه من الصعب أن يكون هناك لقاء يجمع ما بين بيزيشكيان وما بين ترامب، لكن في لغته التي كان يتحدث بها

0: يبدو أن هناك نوع من الحيرة لدى المسؤولين الإيرانيين حول هذا الأمر. قد يعتقدون أن اجتماع من هذا النوع سيؤدي إلى اختلال في النظرة إلى شرعية النظام الإيراني، كيف يجلسون إلى الرئيس الأمريكي بعد عملية قتل مرشد إيران. ولكنهم في نفس الوقت يقولون، ربما لسان حالهم يقولون، أن هذه ربما تكون فرصة لاقتناص بعض النتائج. لكن في كل الأحوال من يتابع المشهد يشعر أن كلا الطرفين بموضوعية شديدة يحتاج إلى اتفاق. الاتفاق هو سيكون بالنسبة لترامب مخرج للوضع المتعلق بحرب إيران، خاصة مع الانتقادات الداخلية. هو سيكون أيضا نتيجة إيجابية للغاية لفك وتخفيف الحصار الذي أصاب إيران واقصدها، والذي ربما أصاب إيران بحالة من الشلل الاقتصادي التام التي يلعب عليها الرئيس ترامب. لكن في نفس الوقت إيران أيضا تلعب بكرة أخرى، وهي أن أو بورقة أخرى، وهو أن ترامب يحتاج في هذا التوقيت أيضا إلى هذا الإنجاز الخاص باتفاق معها، لأنه يواجه انتخابات التجديد النصفي. إن كان ترامب النهاردة حاول أن يقلل من أهمية هذه الورقة بشكل كبير حينما قال أنا رئيس منتخب أساسا وباقي في البيت الأبيض لسنتين ولا أحتاج إلى هذا التصويت، التصويت سيكون على الحزب الجمهوري، لكن في النهاية أنا باق ولا أهتم كثيرا بهذه الانتخابات، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بإيران. دعونا نناقش كل هذه الأفكار من الدوحة. ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ فيصل المضحكة. مرحبا بك معنا أستاذ فيصل. كيف تقرأ المشهد في نيويورك اليوم؟ وهل نحن بالفعل ربما نكون أمام تطور حقيقي نحو اتفاق ونحو تهدئة التصعيد الموجود في المنطقة؟
1: أول شيء أمسي عليك أستاذة رشا وعلى المشاهدين العربية، وشكرا على الاستضافة. يعني لا شك أن انفكت جزء من العقدة، أو الشد اللي كان صاير في آخر أسبوعين يعني انشد. كان هناك مفروض يكون لقاء في عمان، واللقاء هذا يعني ما تم، والآن اليوم إحنا في نيويورك، وفي نيويورك كل اللاعبين في هذا الملف موجودين تحت قمة الأمم المتحدة. وأعتقد أن اللقاء اليوم يعني طرفين محتاجينه، الطرف الإيراني والطرف الأمريكي. احنا يعني في موضوع يعني ذكر اليوم، احنا لازم احنا يعني كلنا مقتنعين ان هذه الحرب هي ليست حربنا. ذكر سمو الأمير كلمة مهمة اليوم في كلمته، اللي هو الأمن الجماعي. يعني
0: أمير الفكرة قطر. هي أمير قطر الشيخ تميم.
1: أمير قطر، نعم، صاحب السمو. الأمن الجماعي فكرة، يعني هي فكرة خارج الصندوق. عدوي ليس أنه هو يمكن يكون عدوي أنا. فهي الفكرة أن اليوم الحرب هذه قامت أن إسرائيل عدوتها إيران. هل إحنا جزء من هذه المعادلة؟ لا، إحنا أخذنا بطريقة استفزازية وطريقة فيها إغلاق المضيق وأرزاق الخليج وأرزاق المنطقة، وتأثرت المنطقة كما سماها معاليه، يعني زلزال في ارتدادات إلى أسعار الطاقة، إلى من آسيا إلى أوروبا، إلى حتى يعني اقتصاديات في الخليج.
0: طيب، كانت هناك وساطة قطرية في هذا الأمر، كانت هناك وساطة باكستانية، والحديث الآن أيضا عن وساطة تركية تحاول أن تدخل على الخط. الرئيس الفرنسي اليوم أيضا قال بشكل واضح أنه يسعى لبلورة بعض الأفكار المتعلقة بحلول وصفها بسياسية عاجلة لفتح المضيق. هل يمكن أن يتم توظيف كل هذه الجهود الإقليمية والدولية بالفعل لحل هذه الحرب وإيقافها تماما، أم أننا سنظل في فصول جديدة من مشهد اللا حرب واللا سلم؟ تعلم حضرتك أن هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثيرون.
1: نعم، احنا في الوقت الآني نبغي نبتدي في موضوع، خلينا نتكلم حسن النية، وحسن النية بين أطراف جهتين الخليج ما يبتدي إلا في فتح مضيق

0: هرمز، وانفتح مضيق هرمز، اعتراف من إيران أن الخليج لا دخل له في هذا الموضوع. فهذه تقريبا كانت اتفاقية الإطار، يعني إذا تم الرجوع إليها، وهذا هو المؤشرات يعني متجهة إلى هذه الطريق، أن لا نفتح المضيق وتتم المناقشات عن موضوع النووي وموضوع، لأن خلينا نتكلم بصراحة، خلينا نقول فتح المضيق بكرة، هل انتهت مشكلة الولايات المتحدة وإيران في موضوع النووي؟ لا ما انتهت. هل انتهت في موضوع الصواريخ؟ لا ما انتهت. هل انتهت
1: بس
0: في موضوع
1: ملفت للنظر أستاذ فيصل، وأنت تتابع جيد كل ما حدث، تصريحات فانس، كأن فانس كان يريد أن يقول أن إيران لا تستطيع أن تطور سلاحا نوويا في الأجل القريب والمتوسط. كانت لديه إجابات واضحة حول هذا الأمر، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاول أن تقول أن الهدف الأساسي لهذه الحرب قد تحقق، وهو عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. صحيح أنه سئل عن مسألة تطوير القدرات بعد ذلك فتحدث عن هذا الأمر. هل يكون هذا هو المخرج السياسي لهذه الإدارة؟
0: يصير، لكن هي الفكرة، هل إيران ما قبل الحرب مع نفس ما بعد الحرب الآن؟ يعني إيران كانت تتفاوض في سنوات طويلة، خسرت القيادة السياسية، وخسرت اليوم في حصار، غدا سيطبق حظر الطيران. يعني هل إيران في موقع أنها تصمد في هذا الموضوع؟ بعد الإيرانيين عندهم حساباتهم، فأنا أعتقد هذا، يعني أنا ذكرت لك في الحلقة في آخر مرة أن الإيرانيين يعني ضيعوا فرصة الاتفاق الإطاري، لأن كان موضوع حسن النية، وكان موضوع يعني
1: بس أستاذ
0: أعتقد
1: فيصل، من يستمع إلى تصريحاتهم، سواء محسن رضائي تحديدا باعتبار أنه رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، يشعر أنهم ما زالوا يعتقدون أنهم يستطيعون أن يقتنصوا العديد من الأهداف من الإدارة الأمريكية، وخاصة تلك المتعلقة بالأموال المجمدة، برفع العقوبات عن إيران. هم يريدون مكاسب اقتصادية للجانب الإيراني، وهم يعتقدون أنهم يستطيعون انتزاع هذا الأمر من ترامب بالاستراتيجية التي اتبعوها معه على مدى الفترة الماضية.
0: والله شوف استاذ رشا، اذا احنا نجحنا في او نجحت او تقدمنا خطوه في فتح المضيق، اعتقد ان احنا اتخذنا خطوه كبيره، لان ما اعتقد ان مثلا خلينا نقول فتح المضيق، هل ايران مره ثانيه بتهاجم الناقلات اللي على الجهه العمانيه؟ اكيد في شروط، يعني الاجتماع اللي تم بين الايرانيين وبين ويتكوف وكوشنر ما حد يعرف عنه، يعني تصريح عام انه ايجابي. انا
1: صحيح.
0: الشيء الثاني الايجابي ان هذه
1: ما هو الايجابي بالنسبه لويتكوف؟ يعني نحاول ان نفكر خارج الصندوق نحن وحضرتك النهارده، ما هو الايجابي بالنسبه لويتكوف؟
0: اعتقد الايجابي انه يرجع المضيق الى ما قبل الحرب. موضوع الرسوم، هي رسوم اختيارية، مثل ما قلت لك، مثلا والله مثلا سفينة تبي تتصلح، سفينة تحتاج مساعدة، مثل أي بورت أو أي مضيق يحتاج مساعدة، وهذه
1: طب هل
0: الخدمات
1: تقدم
0: أصلا.
1: الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل ذلك تنازلات لإيران فيما يتعلق بالعقوبات والحصار والأموال المجمدة؟ ما هي إيران لن تقدم هذا مجانا، بالتأكيد ستحاول أن تأخذ أكبر سعر أو أكبر عائد من فتح المضيق.
0: يعني اليوم بعد اللي هي فكرة الوساطة وفكرة النيغوشيشن، أن أنت تأخذ شيء وأنا أخذ شيء،
1: صحيح،
0: بس أن أنت بتحشر الطرف الثاني في زاوية، بيرتكب يعني شيء غير، بيرتكب شيء جنوني. خلينا نقول
1: لابد أن تفتح له بابا أو شباكا ليخرج من هنا فدا، يعني
0: تساعده في هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: اليوم خلينا نقول ما قبل الاتفاق الإطاري، ما كلمتش عن الحرب، ما قبل الاتفاق الإطاري وبعد الاتفاق الإطاري، هل إيران نفس الشيء؟ خسرت راداراتها، البواخر تمر من الجانب العماني، صحيح غير آمنة، صحيح،
1: ولكن هي أيضا تهدد أمن المنطقة من خلال أذرعها. ربما حضرتك تابعت اليوم من تصريحات وزير خارجية مارك روبيو، والتي تحدث فيها بشكل واضح على الهجمات على السعودية، وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد

0: ملتزمة باتفاقية الدفاع مع السعودية، ولكنه أشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن طريقة ما لاحتواء ما يحدث. هل يمكن أن نستمع إلى ما قاله وأستمع إلى تعقيب من حضرتك؟ نستمع.
1: Kitab Hezbollah out of Iraq, which is an Iranian proxy, also fired into Saudi Arabia, and it has shut down their main pipeline. That pipeline needs to get restarted. We have a defense agreement with Saudi Arabia. We intend to live up to our commitments on it. We
2: haven't yet.
1: Well, we are working to see if this thing can be fixed. But ultimately, if it comes down to it, the United States will always stand with Saudi Arabia and support them because we have an agreement with them to do so. That said, that is a very dangerous and complex conflict that pre-exists. You know, obviously, our history, we have a history with the Houthis as well. And that's something we don't want to see impacted either, the Red Sea and the impact on the Saudi economy.
0: أستاذ فيصل، هل الولايات المتحدة الأمريكية أمام اختبار حقيقي بالفعل لحلفائها في الشرق الأوسط؟ لأن الآن مضيق هرمز مغلق، هناك تهديدات تهدد بشكل لا يمكن تجاهله بالنسبة لباب المندب، هناك ميليشيا تقوم يعني توصف دائما بأنها تابعة لإيران تقوم بقصف أمن الدول الخليجية. نحن أمام تهديد خليجي حقيقي يجعل العلاقة الأمريكية الخليجية من وجهة نظر البعض في اختبار صعب.
3: يعني قطر عندها اتفاقية دفاع مشترك، هي من أوائل الدول اللي وقعت فيها. هل الولايات المتحدة يوم عملت هذه الحرب مع إسرائيل أخذت يعني إذن من الخليج؟ لا، ما أخذت إذن من الخليج، خلقت هذه الحالة أو الديستربشن الموجود وأثر على اقتصادياتنا. فإحنا لازم كخليجيين نأخذ زمام الأمور وأهل المنطقة. يعني جزء منها اتفاقية مكة هي جزء من هذا أخذ زمام الأمور. هل إحنا بين فترة وفترة نبغي هدنة ولا نبغي حل؟
0: الصحفيين، ويمكن حضرتك تابعت وجه وزير الخارجية التركي حينما قالوا له إن اتفاق مكة ربما نمر من ورق، استخدموا هذا التعبير. هو طبعا رد في إجابة حادة وطرح مثال حلف الناتو وما إلى ذلك، لكن البعض يعتقد أن إيران هي من تمسك بزمام أو بأوراق قوة تهدد دول المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة حتى اللحظة أو ربما غير راغبة في كسر هذا النفوذ الإيراني بمواجهة عسكرية مفتوحة.
3: أنا فكرة الأمن الجماعي، إيش هو موضوع الأمن الجماعي؟ يعني بتفسيري البسيط، يا إيران أذرعكم إيش أهدافها؟ مهاجمة الخليج؟ يا دول الخليج إيش سبب تحالفكم؟ تحالفكم هذا ضدنا؟ فلازم تكون في جلسة مصارحة ما بعد الحرب. يعني احنا عندنا، ما ابغي اقول لعنة الجغرافيا، بقول قدر الجغرافيا. قدر الجغرافيا اذا كان هناك تبادل تجاري، اذا كان هناك نيات صافية، اعتقد هذه المنطقة بيكون عندها فرص كبيرة. فاحنا لازم ما نوقف عند نقطة، لازم نتقدم الى نقطة. التقدم الى هذه النقطة مثل مبادرة الامن الجماعي. يا اخي بقول لك استاذة، الحرب العالمية الثانية طحنت أوروبا، ماتوا فيها ملايين، بعدها اتفقوا هاي الأمم المتحدة اللي شفناها من اليوم، الخمس دول، مش هي الدول اللي حاربت في الحرب العالمية الثانية والمنتصرة. اليوم قعدوا على الطاولة وحلوا ظروفهم. يعني احنا لازم ما نتم يعني في دائرة واحدة، لازم ننتقل الى
0: أستاذ فيصل، يعني سؤالي الأخير، لو حضرتك بتضع عنوان الآن للحرب الإيرانية بعد اجتماعات نيويورك، ماذا سيكون العنوان؟
3: يعني فتح مضيق هرمز، يكون هناك خارطة طريق، إيران ترجع إلى دولة طبيعية في داخل حدودها، قضية الأذرع والمظلومية وميليشيا هنا وهناك هذه تنتهي، ودول الخليج يعني تفتح صفحة جديدة وهم يفتحون صفحة جديدة، وخلق مثل الدول اللي تحاربت ونمشي إلى الخطوة الثانية. إذا أما إحنا بنتم في حالة الدمار وحالة الحروب،
0: يعني البحث في قضايا اليوم التالي في منطقة الخليج إن صح التعبير. شكرا لك أستاذ فيصل المضحكة، الكاتب الصحفي، تحياتي وشكرا لمشاركة حضرتك معنا من الدوحة. تقرير مفاجئ للغاية يكشف الكثير من التفاصيل.

0: بما بدا انه تعاون حوثي مع الميليشيا المسلحه في العراق بشكل وثيق للغايه. كانت هناك العديد من التكهنات التي كانت تتحدث عن هذا الامر، لكن فجاه تخرج تقارير بشكل واضح تقول ان التصاعد الخاص بانشطه ميليشيا الحوثي في العراق هناك مؤشرات حقيقيه عليه، وان هناك تنسيق الى اعلى او وصل الى اعلى المستويات مع الفصائل المسلحه في العراق والتي توصف بانها مواليه لايران. مصادر العربيه تكشف ان هذا التنسيق السري طبعا يتحرك ويديره بشكل مباشر الحرس الثوري الايراني، وتحديدا عبر مسؤول الملف العراقي حاجي حامد، وهو الذي يقوم، هذا الاسم يتردد كثيرا، بانه هو من يقوم ويعمل على دعم عناصر الحوثي وعلى تطوير القدرات الخاصة بها، خاصة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ والعبوات الناسفة، وأن الحوثيون خلال الفترة الماضية كثفوا من تواجدهم بشكل كبير منذ عام 2017 تحت حماية، كثفوا وجودهم طبعا في جرف الصخر تحت حماية واسعة من فصائل كالكتائب وكحركة النجباء، وأن هناك مكاتب لهم في هذه المنطقة في جرف الصخر التي تقع جنوب بغداد، بل وفي محافظات أخرى بمحاذاة الحدود السعودية. هذا التقرير وهذه المعلومات دقيقة وخطيرة للغاية. شبكة الميليشيا بدأت، الميليشيا الحوثية بدأت تشكل أيضا مكاتب مالية لها ودعوية في مدن كالنجف وكربلاء، بل وفي محافظات جنوبية أخرى في العراق، وهناك أسماء ثبت تورطها وفقا لهذه المعلومات، منهم مسؤول استخباراتي يقوم بدور كبير في هذا الأمر يعرف باسمه بأبو علي العزي، وهناك أيضا من يسمى بأبو هبة، وهناك محمد عبد العظيم الحوثي، وهناك أبو إدريس الشرفي. كل هذه الأسماء تؤكد حجم، يعني نحن لا نتحدث عن معلومات مرسلة، ولكن تفاصيل تحمل أسماء لقيادات معينة. مقتل قيادتين من الجماعة الحوثية أيضا في العراق كان يشكل علامة استفهام كبرى حول حجم هذا التعاون. بالتأكيد هذا يلقي بالكثير والكثير من التداعيات الحساسة للغاية بالنسبة لوضع الحكومة العراقية، التي تردد يوما بعد يوم أنها ستقوم بحصر السلاح، أنها ستحمي دول الجوار من هذه المحاولات العابثة من قبل هذه الفصائل، أنها تشكل لجان تحقيق لمتابعة كل هذا الأمر. لكن واشنطن أكدت أنها أيضا طلبت اعتقال قيادي حوثي مطلوب دخل مطار بغداد بجواز سفر مزور، وأن الفصائل قامت بتهريبه باستخدام السلاح هنا. هذا الأمر كله يشكل حالة من علامات الاستفهام الكبرى حول كيف سيتم هذا الأمر وكيف ستتعامل الحكومة معه. الجديد أن عدد من المسؤولين العراقيين أصبح يتصدى لهذا المشهد، ومنهم قائد هذا التيار السياسي في العراق، والذي بدأ جمال الضوي، والذي بدأ يتحدث عن أن الحكومة مطالبة بالإجابة حول تساؤلات حساسة بشأن هذا الأمر. دعونا نناقش هذا الملف الخاص الليلة لخارج الصندوق. ضيوفي في الاستوديو الأستاذ محمود شحرة الزميل المشارك في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية، مرحبا بك معنا. وينضم إلينا أيضا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رحيم العبودي، مرحبا بك معنا أستاذ رحيم. بداية نحن نتحدث عن معلومات موثقة تتحدث عن تعاون كبير ما بين الحوثي وما بين هذه الميليشيا المسلحة المحسوبة على إيران بصورة أو بأخرى. هل هذا نوع من المبالغة في تقدير حجم هذا التعاون، أم أن الوقائع تؤكد بالفعل أنه قوي وقوي للغاية؟
1: نعم، العلاقة بين الفصائل العراقية الموالية لإيران مع جماعة الحوثي هي بدأت كعلاقة بالبداية دينية من 2012، ولكن أصبحت مع الوقت تطور الأمر إلى أن أصبحت أهم من علاقة الحوثيين من حزب الله. فالوضع، لأنه بالنسبة للعراق العلاقة استراتيجية هي قائمة على النفوذ، وجود نفوذ حوثي داخل العراق، في وبحكم أنه أصبحت منفذ مالي

0: للحوثيين، أيضا وجود التواجد العسكري واللوجستي للحوثيين. هذه نستطيع نحن نلخص يعني حتى في 2024 عندما تم إعلان بشكل رسمي أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين الفصائل العراقية والحشد الشعبي والحوثيين، وكانت الغرفة العمليات في صنعاء. إذن وبعدها أيضا قبل ذلك بعد مقتل حسن نصر الله كان وجود الحوثيين في العراق هو كجانب تعويضي بعد ضرب حزب الله ومقتل حسن نصر الله. هذه يعني هذه محورية هذا الترابط بين العراق.
1: طب وماذا يفيد الحوثي بيستفيد من
0: ذلك؟ محورية هذا الترابط بين العراق واليمن هو إيران أن تريد أن تطبق حلقة من نار على الخليج. هذا هو الأساس والهدف الموجود.
1: طب الحوثي بيستفيد من دفعه؟
0: الحوثي موجود في العراق أولا في الجانب المادي، أصبحت شبه يعني عاصمة يعني مالية لمحور المقاومة. وجود هناك مؤسسات موجودة في النجف تتبع قيادات حوثية، كانت في البداية تجمع تبرعات.
1: يمكن أن يرد سيد رحيم على ما تطرحه الآن، ما يصوره الآن ضيف العزيز هو نوع من الحديث الذي يحمل عنوانا خطيرا،
0: عسكري ومالي.
1: عسكري ومالي.
0: اختراق ثلاثة يعني.
1: اختراق كامل يعني، وكأن العراق تحول إلى مركز لوجستي ومادي وعسكري بشكل كبير للحوثي في العراق. أين كانت الحكومة العراقية وكيف سمحت بهذا الأمر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لهذه الفرصة. تحياكي ست رشا، تحيا لضيفك. لا حقيقة ليس هذه مبالغة. الحوثي المتواجد في العراق لا يتعدى القيادات السياسية أو عناوين سياسية للحوثيين، هذه حقيقة ما متواجد في العراق. أما أنه الدعم اللوجستي والدعم المالي هذه إذا كانت فيها تبرعات يعني قد تصح، لكن أن يكون هناك دعم حقيقي فمن أين ينفذ؟ يعني من وين راح ينفذ؟ المؤسسات المالية أغلبها مراقبة من الولايات المتحدة، وحتى البنك المركزي العراقي أصبحت هناك أتمتة حقيقية للحوالات، وبالتالي رأينا الكثير من الشركات الصيرفة أو التي كانت تتعاون مع هذا الجانب أصبحت في البلاك ليست وتوقفت.
1: ولكن الولايات المتحدة نفسها أستاذ رحيم أكدت في وقعة ما أنه تم دخول مسؤول حوثي أو قيادة حوثية من مطار بغداد بجواز سفر مزور وطلبت بتسليمه، وهذا يعني أن يعني ليست كل الأمور هذه معلومات استخباراتية تملكها الولايات المتحدة الأمريكية وتم الإعلان عنها.
2: يعني بس للمفارقة ست رشا، الولايات المتحدة العراق متعاون جدا مع في الجانب الاستخباراتي ولديها قاعدة في مطار بغداد قريبة من مطار بغداد، وبالتالي لو كان هذا الشخص مطلوب لدى الولايات المتحدة لاستطاعت إلقاء القبض عليه بسهولة جدا. هي استطاعت أن تقتل سليماني وأبو مهدي المهندس رحمه الله.
1: ذكرت المعلومة قرب مطار بغداد أنه دخل بجواز سفر مزور.
2: فكيف بشخص
1: جواز سفر مزور؟
2: بصراحة الولايات المتحدة أحيانا تستخدم أوراق استخباراتية، أوراق بمعلومات.
1: طيب بعيدا عن الولايات المتحدة، عندي سؤال رئيسي لترد عليه السيد رحيم. كل هذه القيادات السياسية التي تتحدث عنها الحوثي ماذا تفعل في العراق؟ يعني ما يعني عايشة في العراق ليه؟ تعمل إيه؟
2: العراق حقيقة هو جزء من محور المقاومة، هذا لا ينكره أحد ولا يستطيع أحد أن يغفل عنه ولا يستطيع أن يبرر الكثير من الأشياء التي حصلت في المنطقة، لكن بالنتيجة هو دفاع عن النفس. حالة الدفاع التي تقوم بها أجنحة المقاومة في كل المنطقة حقيقة هي ضد التواجد.
1: طب راح يدافع عن نفسه في العراق يعني هو
2: الجماعات الإسرائيلية يعني
1: ليه رايح ياخذ العراق
2: ما يحصل
1: مكان
2: في اليمن؟
1: ليه رايح ياخذ العراق مكان لهذا الأمر؟ ما يدافع عن نفسه في اليمن، بيدافع عن نفسه في العراق، يعني مش منطقي يا أستاذ رحيم. ما هو رايح يبقى رايح يتدرب، رايح يفتح شرايين مالية زي ما
2: كل
1: يعني هناك هدف ما للتواجد الحوثي في العراق. لا يعني هل العراق بتحتضن مثلا بعض القيادات للتنزه مثلا في بغداد؟ يعني ما هو لازم في سبب.
2: لا شوفي، أولا الآن اللي أغلب حتى اللي شفتهم

0: ناس اما محللين سياسيين او انه هناك مكاتب سياسيه كما يحصل مع حماس. القيادات السياسيه ليست موجوده في فلسطين، هي موجوده
1: طيب
0: في
1: يمكن ان يرد
0: ايران، موجوده في قطر، موجوده في غير دول.
1: لترد على حضرتك استاذ محمود على هذا الامر واقول لحضرتك ليس للجماعات الحوثيه او الاشخاص الموجودين، هو يصفهم بانهم مجرد محللين، مجرد اشخاص، اي نشاط لا عسكري ولا مادي ولا اي شيء من اللي حضرتك ذكرته.
2: اولا يعني هو يعني كثير من الحديث حول هناك مدربين حوثيين حتى شاركوا في الحروب الأولى في صعدة، حوالي أكثر من 60 مدرب حوثي موجودين في معسكرات عديدة في العراق، في أبو كمال قرب الحدود السورية وجرف الصخر، حتى أنه استهداف هناك غارات أمريكية استهدفت جرف الصخر وهناك من 6 إلى 7 حوثيين قتلوا في هذه الغارات. في حي في الكرادة وفي البصرة وفي تكريت هناك يعني هذا الجانب، هناك غرفة عمليات مشتركة، حتى أنه غرفة عمليات مشتركة تم ضرب السعودية من العراق وتبنى الحوثيين هذا الجانب. هذا
1: يعني أنت تقول يعني مع النصر لديهم الحوثية تستخدم الأراضي العراقية أيضا؟
2: لأنه في العراق الفصائل الذي ترتبط في الفصائل المرتبطة بإيران لديهم الكثير ما يخسروه، لأنه هناك نفط، هناك أموال، وهناك سياسة إيرانية ما يسمى بعقلنة محور المقاومة داخل العراق. أما الجنون هو الحوثي، متروك الحوثي، فأما العقلنة هي موجودة للمحور المقاومة.
1: اللي دخلوا العراق بعقلنة ولا
2: لا؟ هؤلاء يتبنوا هذه العمليات
1: يعني حتى تكون التهمة موجهة للحوثي وليس
2: بالضبط فهذه العملية.
1: ولكن نقطة خطيرة،
2: لأنه لديهم كثير ما يخسروا.
1: بس أنت تقول أنهم يستخدم الأراضي العراقية،
2: ما هو تم أشارت التقارير الأخيرة أنه تم الضربة الأخيرة في السعودية تمت من أراضي عراقية والحوثيين تبنوها. هذا الجانب، هذا الجانب العسكري. أما الجانب المالي،
1: طب اسمح لي فقط يرد أستاذ رحيم على هذا الأمر. ما يقوله خطير للغاية، هو يقول لحضرتك أن الحوثي يستخدم أرض العراق كمنصة لإطلاق صواريخه وتهديداته تجاه دول المنطقة. هذا كلام خطير للغاية. يعني إن لم يكن هذا انتهاك للسيادة العراقية،
0: أنا أراك كلام جميل جدا.
1: تفضل
0: ست رشا. أنا أراك كلام جميل جدا أنه برأ العراق من قضية الاستهداف التي لربما العربية السعودية قصفت مناطق متعددة في العراق نتيجة لأنها تتهم الفصائل العراقية بأنها
1: لا. هو حضرتك عايز تاخد الجزء ده عشان توظفه في شيء معين أستاذ رحيم، دي مسألة تانية، لكن هو بيقول لحضرتك حاجة مهمة جدا.
0: لا مو راح أذكرك حقيقة، راح أذكرك حقيقة، راح أذكرك حقيقة. منطقة الطيب،
1: لا ثانية واحدة بس، أنا عايزة بس
0: منطقة الطيب، منطقة الطيب التي حصلت منها الضربة.
1: تفضل.
0: لا لا لا لا، انا اتحدث بحديثه. هو يقول بان الحوثي تبنى الضربات الاخيره التي شنت من العراق، وبالتالي لو يعلم الاخ
1: ان المنطقه التي
2: طبعا هناك عمليات
0: بها،
2: هناك شراكات استراتيجيه،
0: لا وجود لاشتراك
2: بين الحوثي
0: عمل مشترك. يا سيدي الكريم،
2: نصر الله الاوفياء، حركه النجباء، حركه السيد الشهداء.
1: طيب انا بغض النظر عن هذا،
2: هناك شركات عملياتية كبيرة موجودة، غرف عمليات موجودة.
1: أنا عندي سؤال أستاذ رحيم، كيف يسمح العراق الذي يقول بأنه يمتلك السيادة على كامل أراضيه بقيام ميليشيا يعني إذا كان عنده مشكلة مع الفصائل المسلحة فهي في النهاية عراقية موجودة على أرض العراق،
2: أن
1: تأتي فصائل من
2: هناك؟ أيضا هناك أيضا هذه الفصائل تريد أيضا تقليل الكلفة أمام أمريكا.
1: طب أنا سبس أرد على
2: لهذا يدفعوا بالحوثيين أمام الواجهة.
1: طيب
2: لا الغرض تقليل الكلفة.
1: الأهم أنت قلت أن العراق كان منصة يستخدم لتنفيذ هجمات عبر الحوثي، هذا كلام يمكن أن يرد عليه لأنه يتعلق بالسيادة العراقية. أستاذ رحيم،
0: لا يا سيدتي الكريمة، كلام بعيد عن المنطق. المنطقة التي قصفت منها غرب شرق أنابيب النفط غرب شرق في السعودية كانت من منطقة الطيب. الطيب هي منطقة مشتركة ما بين العراق والجمهورية الإسلامية، منطقة حدودية. هذه المنطقة حتى العفو الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي هذه المنطقة حتى يعني أهالي المنطقة يعني لا يسيطرون على أكثر.
1: لا سيب حضرتك يعني من نقطة الهجوم على خط أنابيب شرق غرب، لكن
0: الأخ يتحدث. بس نقطة،
1: حضرتك قلت

0: أن ميليشيا الحوثي أو ما فيش ميليشيا حوثي في العراق وما فيش عناصر وما فيش قيادات، هم مجرد مجموعة من الصحفيين التابعين لهذه الجماعة يمارسون عملا صحفيا، لكن لا نشاط عسكري ولا نشاط مادي. هو بيتحدى حضرتك وبيقول لك لا، هناك أسماء، وهناك بالمناسبة أستاذ رحيم مقتل لقيادتين حوثيتين في بغداد. ماذا كانت تفعل هذه القيادات الحوثية؟
1: يعني الاستضافة للقيادات السياسية الحوثية لم أنكرها، وقلت أن هناك مكاتب، وهذه المكاتب كما يحصل مع حماس حينما كانت موجودة في إيران وموجودة في قطر وموجودة في عدة دول. لكن بالنتيجة هل العراق مشترك مع هذه القيادات في كما يدعي الضيف بأنه هناك قيادة عمليات مشتركة وإلى آخره؟ يا سيدتي الكريمة، أولا حتى قضية إدارة القصف أو إدارة إطلاق الصواريخ أو المسيرات، يعني حتى نكون دقيقين، لا تتم عبر يعني نقطة عمليات أو يعني مكان محدد. هي ضربات تأتي بإحداثيات.
0: يعني طيب لما يكون لما يكون في قيادي حوثي مسؤول عن ملف الصواريخ بوزن الشعب،
1: اكمل المعلومه،
0: ده قتل ليه؟
2: ممكن اذا لم يكن الحوثي عسكريا فهو مالي، فهو مسؤول عن مساله تحويل الاموال.
0: لو سمحت يعني
2: في هذا الجانب
0: لماذا قتل القيادي الحوثي المسؤول عن ملف الصواريخ حسين الشعبل في العراق؟ لماذا هناك قتل قيادي آخر في ديالى وهو محمد العياشي؟ لماذا قتل أيضا آخر مسؤول حوثي آخر برفقة مستشار للحرس الثوري الإيراني؟
2: ماذا يعمل عبد الملك المرتضى، أحد أهم القيادات العسكرية والموجود في العراق؟
0: يقول لك مجرد قيادات سياسية زي المكتب السياسي لحركة حماس في مكان، يعني مجرد مسؤولين سياسيين وليسوا ضالعين في أي عمل عسكري.
2: عبد الملك المرتضى يعني هو بمثابة القائد العسكري الموجود كضابط ارتباط عسكري موجود في هناك جانبين، جانب العسكري والجانب المالي فيما يخص أيضا عملية غسيل الأموال والتحويلات، حتى أنه الخزانة الأمريكية أنا مصر أيضا إلى جانب، لأنه المرتبط الجانب التمويل العسكري مع التمويل مال الجانب العسكري، يعني ما أكثر من تقرير أمريكي يعبر عن قلقه في بنك الرافدين الذي بيكون بتحويلات بالنيابة عن الحوثيين.
0: الأموال دي بيستخدمها الحوثي في إيه؟
2: بيستخدمها في العمل العسكري. كان بإيش بيستخدمها؟
0: بتدخل إزاي؟ وسأل حضرتك أستاذ رحيم، التمويل ده بيدخل إزاي؟
2: هناك تقارير حتى تثبت أن سعيد الجمل الشخصية المعروفة الحوثية الذي بيأخذ النفط الإيراني المجاني ويقوم بإضافة هذا لتغيير إضافة مواد كيماوية لتغيير البصمة الوراثية أنه نفط إيراني بتحويله لكي يكون نفط عراقي ويتم تصديره، لأنه إيران عليها عقوبات، وبعدها يتم أيضا في هذه العمليات عملية بيع النفط.
0: دي حاجة موثقة يعني؟
2: موثقة، هذا الأشياء موجودة. يعني أيضا مسألة فيما يخص الكريبتو والعملات الرقمية، يعني في سعيد الجمال لديه عدد في عدد من
0: طيب
2: شركات
0: مسجلة. طيب يا رد سيد رحيم على كل هذه الوقائع، رد يا سيد رحيم لو سمحت.
1: يا سيدتي الكريمة، كل ما كشفته الولايات المتحدة عن أن النفط العراقي يخلط بالنفط الإيراني ويصدر يعني تجنبا للعقوبات على إيران، هذا كله حديث ليس لليمن ولا دخل للحوثيين فيه، لا من قريب ولا من بعيد. حقيقة ما يحصل كان هو لمساعدات بشراكة لعراقيين مع الجانب الإيراني، وهذه يعني فصلتها الولايات المتحدة. بالتالي أن نلصقها بالحوثيين ونقول بأن العراق أيضا يمول الحوثيين عن طريق هذه الحالة، لا، ليس للحوثيين نفط حتى يخلط مع النفط العراقي، هي إيران من تقوم بذلك
0: بشراكة
1: مع أفراد عراقيين وليس مع.
0: طيب أنا برضو أرجع لسؤالي، المعلومات اللي عندي بتقول أن كان في غارة أمريكية في يوليو الماضي قضت على القيادي الحوثي ومسؤول الصواريخ حسين الشعب، وأن هناك قيادي أيضا قتل وهو محمد العياشي وكان برفقة مستشارين تابعين للحرس الثوري. ماذا يفعل هؤلاء يا أستاذ رحيم في بغداد أو في العراق؟ هم ليسوا في بغداد العاصمة.
1: هؤلاء لو تتبعتي تواريخ زيارة هؤلاء للعراق، هي كانت في إما

0: مراسيم ما سبقت مراسيم الزيارة الأربعينية أو العشرة من المحرم، وبالتالي استهداف هؤلاء وغيرهم من القادة في الحرس الثوري الإيراني قبيل دخولهم إلى الحدود العراقية أو خروجهم من الحدود العراقية.
1: مسؤول الصواريخ في جماعة الحوثي
0: مسيرة.
1: مسؤول الصواريخ في جماعة الحوثي يعني جاء إلى العراق ليؤدي طقوس دينية؟
0: طبعا
1: كل لماذا قتلته القيادات
0: الإيرانية
1: والحوثية لمجرد أنه كان يؤدي طقوس دينية تم قتله؟ يعني ما هو في منطق بس يا أستاذ رحيم في طرح
0: الأمور. يعني أكو معلومة أغذيش بمعلومة أعطيش طبعاً. معلومة أنه تم استهداف قيادي في حزب الله بعد خروجه من زيارة الإمام الحسين من كربلاء، وأثناء الطريق تم استهدافه بطائرة مسيرة. العراق مخترق من قبل المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي، وأي قيادة تأتي طيب من أي بلد
1: إذا كان مخترق
0: من دول يبقى محور
1: يعني
0: المقاومة
1: يستهدف
0: في طيب. إما على الحدود أو طيب. على الأراضي العراقية.
1: لماذا برضو مرة أخرى لماذا يتم استهداف مسؤول الصواريخ لدى جماعة الحوثي تحديدا؟ إذا كان سيؤدي طقوس دينية يبقى في مجموعة بتؤدي طقوس دينية، لكن قارة أمريكية تستهدفه تحديدا، أكيد الولايات المتحدة الأمريكية ما عندهاش فراغ أن هي قاعدة تعمل غارات أمريكية عشان تقتل ناس بيؤدوا طقوس دينية. أنا بس بحاول أفكر مع حضرتك بما أننا في خارج الصندوق.
0: هذا هو العهر الأمريكي، هذا هو الطغيان الأمريكي. هي تريد دائما
1: أن
0: تستهدف كل ما هو مصدر لقوة.
1: تفضل رد على هذا الأمر.
2: بشكل عام يعني يجب أن نفهم أنه هذا أصبح أهم علاقة خارج حدود اليمن للحوثيين، هي أصبحت في محور المقاومة، هي أصبح وجهة العراق بالنسبة للحوثيين.
1: ولكن أنا لأنه متنفس بغض النظر، أنا بسألك سؤال محدد، أقول حضرتك شخصيات حوثية بتؤدي طقوس دينية، الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بقتلها، ليس هناك أي نشاط عسكري أو مالي يقومون به على
2: أرضها. العلاقة الدينية هي علاقة ممكن أن تكون معروفة، بس في حقيقة الأمر هي إما عسكرية بحكم الشخصيات السي في حق الشخص، يعني إما أن يكون يدير مؤسسة تبرعات ليجني التبرعات، أو مؤسسات أو تجار يقومون بعملية تحويل الأموال، أو عسكريين.
1: طبعا ويمكن يكون الناس اللي الملفات دي من وجهة نظر أستاذ رحيم رايحين يعملوا طقوس دينية، من حقهم برضو، ما هو أكيد هم مسؤولي الصواريخ وأكيد مسؤولين للتمويل وما إلى ذلك، لكن بيأدوا طقوس دينية
2: ما يمنعش، يعني ما هو يؤدي طقوس دينية، بس هو خبير في الصواريخ يعني بالنهاية، وبيقوم بعملية تدريبات للمحور المقاومة.
1: طب رد يا أستاذ رحيم يعني. رد يا أستاذ رحيم على هذا الأمر،
2: يعني حج وبيع مسابح زي باليمن يقولوا هكذا، يعني
1: يقول لك يعني هم مش رايحين.
0: اولا يعني ماكو داعي. لا سترشا، حقيقة الولايات المتحدة لا تحترم لا القضايا الدينية ولا تحترم حتى سيادة الدول، وبالتالي عملية استهداف شخصيات سياسية أو حركات مقاومة هي على قدم المساواة. حتى في
1: أستاذ محمود يقول لحضرتك الشخصيات
0: حتى في العربية السعودية في
1: موجودة من أجل التدريب ومن أجل الدعم العسكري ومن أجل إجراء بعض الخطط لما يتم تداوله أو القيام به من عمليات عسكرية.
0: المستشارين الإيرانيين موجودين في اليمن ويقومون بإدارة كل العمليات ولا يحتاجون إلى العراقيين. نقطة رأس سطر حقيقة. ما تقوم به إيران في قضية دعم الحوثيين بشكل كبير جدا وعلني، ولا تتبرع منه ولا تقوم
1: بأن أو تتنصل منه.
0: بالتالي هم لا يحتاجون العراق.
1: لكن في تنسيق يا أستاذ رحيم، لو حضرتك معنا من أول اللقاء، هو بيقول حضرتك أن هناك تنسيق يعني حوثي.
0: لا أنا وياكم من أول اللقاء وأستغرب من إلساق العراق بأنه من يخطط للحوثي وأنه من يدير عمليات الحوثي، وهذا خطأ فادح جدا. المعلومة
1: طيب هو على بالمناسبة أستاذ رحيم هو بيتحدث عن فصائل وليست الحكومة العراقية، عشان يبقى الفاصل واضح.
2: طبعا رئيس الوزراء العراقي يعني احنا نشوف انه بياناته واضحة، ولكن يعني بيانات علي الزيدي نشوف بياناته واضحة، وهو يريد ان يقدم
1: يعني
2: هو بالنهاية يريد ان يبرئ الحكومة من
1: الميليشيا،
2: ولكن العملية بس يعني العملية صعبة بالنسبة له. يعني انا يعني

0: يعني ايضا يعني نحن مراقبين نرى يعني كيف يعني علي الزيدي ببياناته واضحه فيما يخص ايضا
1: طيب للحديث الوقيف
0: في عدم ارتباطه بهذه الميليشيات.
1: شكرا لك استاذ محمود وشكرا ايضا موصول للاستاذ رحيم العبودي. شكرا لكما. بعد انقطاع دام لثلاثة أعوام منذ 7 أكتوبر عاد عدد كبير من طلاب غزة إلى المدارس تقريبا ما يقرب من 500,000، لكن ربما يكون العنوان عادوا إلى المدارس، لكن أين هي المدارس؟ لا توجد مدارس، هدمت المدارس، لا توجد مدارس، توجد مجموعة من الخيم، حتى المدارس التي كانت موجودة، وهذه بالمناسبة صور لما تبقى يعني من مدارس، هو تقريبا 97% من مدارس غزة قصفت، لكن ما تبقى منها هو في النهاية أصبح أماكن للجوء الفلسطينيين للاحتماء من ضربات الجيش الإسرائيلي. هناك خيام، هناك مساحات مؤقتة يعني لا فيها أي نوع من يعني ما فيهاش مقاومات أي بيئة مدرسية، ولكن هناك عنوان يقول عودة طلاب غزة إلى الدراسة، أكثر من 50 طالب وطالبة في مساحة لا تتجاوز 20 متر مربع، خيام مبنية على أراضي رملية بعضها يقال أن به فصول دراسية، يعني ليست هناك فصول، يعني إذا كانت هذه فصول لكن إيه الموجود في هذه الفصول؟ هم هؤلاء الأطفال الراغبين في التعليم، الحريصين على هذا الأمر، المطالبين بهذا الحق، حرص هؤلاء الأطفال وأسرهم على وجود شكل من أشكال العملية التعليمية هو رسالة جديدة للمجتمع الدولي كله أن أطفال غزة يرغبون في الحياة، أن سكان غزة يريدون العيش في سلام. كل هذا المشهد طبعا كان من المفترض أن تكون معنا بعض الأسر وبعض الطلاب اليوم، ولكن أمور تقنية خاصة بالأوضاع في غزة كما نعلم جميعا لم نتمكن من ظهورهم، ولكن سنحاول أن يكونوا معنا على الهواء غدا بإذن الله. ولكن موضوع عودة المدارس أو التعليم أو الطلاب في غزة إلى مدارسهم كان عنوان يستحق التركيز عليه، خاصة في ظل هذا الوضع الإنساني المؤسف للغاية. العنوان في جنوب لبنان كان اليوم أن جنوب لبنان يواجه فراغا أمنيا متوقع، خاصة مع تصعيد إسرائيلي عنيف في عدة مناطق. المؤشرات عديدة وثقتها هيئة اليونيفيل نفسها برصد تحركات ميدانية شملت توسيع إسرائيل لنطاق انتشارها، إنشاء ثلاثة أو ما يقرب من 3 مواقع عسكرية جديدة شمال الخط الأزرق. هناك تحركات في ميس الجبل، في معرون الرأس، في الخيام، إلى جانب استخدام مواقع مؤقتة لتنفيذ عمليات هدم تتقدم بها القوات الإسرائيلية لمزيد من المناطق في الجنوب اللبناني. طبعا اليونيفيل يقول أن لدى إسرائيل الآن ما يقرب من 30 موقع تقريبا، بينهم حوالي 8 قواعد محصنة. هذا وضع عسكري شديد التعقيد. اليونيفيل تقول أنه لابد من تطبيق القرار كاملا، قرار 1701، حتى يكون هناك أساسا لاستقلال. يونيفيل جهة مستقرة ومستقلة، وبالتالي قرارها أو كلامها لابد أن يسمع. إلى اللقاء.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا.

0: سلوكنا نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعا استمر نحو 3 ساعات مع وسطاء يمثلون إيران في نيويورك، وصفا المحادثات بأنها كانت جيدة للغاية ومثمرة جدا، مؤكدا إجراء لقاء آخر في المستقبل القريب.
1: Merely mediators. Let's see what happens with that. They've been mediating for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
0: أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن تقديره لدور القطاعات العسكرية والأمنية في التصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن. وخلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء في جدة، شدد الملك سلمان على أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات عبر استفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم. دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى التنفيذ الكامل لخطط الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. إشار إلى أن المملكة تثمن الخطوات المهمة التي اتخذتها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا مع عدد متزايد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أن بلاده اتخذت خيارا دبلوماسيا ولجأت إلى الحوار رغم استمرار احتلال إسرائيل جزء من الأراضي السورية. وعلى الصعيد الأمني والعسكري، جدد الرئيس التأكيد على أن التوجه السوري العام يهدف إلى إخلاء البلاد من القواعد الأجنبية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية كالعادة مع العناوين. قمة مبكرة بين السعودية والكويت في انطلاق بطولة كأس الخليج، والمجموعة الأولى تشهد مواجهة قوية بين العراق وعمان. الاتحاد الألماني يرد على رسالة إنفانتينو ويصفها بالحيلة لضمان إعادة الانتخاب. مبابي يغيب عن تدريبات منتخب فرنسا بسبب وعكة صحية. آتيباس يرد على بيانات ريال مدريد ويدافع عن حكم الديربي.

يلتقي المنتخبان السعودي والكويتي الأربعاء على ملعب الإنماء في جدة ضمن منافسات المجموعة الأولى في اليوم الأول من بطولة كأس الخليج، ويحمل ديربي السعودية والكويت الرقم 23 في تاريخهما في كأس الخليج، ويتفوق الأزرق بعشرة انتصارات مقابل خمسة للأخضر فيما تعادلا سبع مرات بينهما. مواجهتهما الثلاث على الأراضي السعودية، وتملك الكويت الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة برصيد 10، آخرها كان في اليمن 2010 عندما تغلبت على السعودية في المباراة النهائية، بينما تملك السعودية ثلاثة ألقاب آخرها كان في الكويت 2003.

0: وفي مؤتمر صحفي يسبق البطولة، أثار جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم أثار الجدل بعد جوابه عن سؤال حول ارتفاع أسعار تذاكر البطولة.
1: تتحدثون قبل شيء عن الجمهور وحضور الجمهور، هذا الكلام رائع، كلنا نعرف جمهور جدة في بطولة الدوري وتاريخ يتحدث عن جمهور جدة، ولكن سؤالي من يحدد أسعار التذاكر؟ أسعار التذاكر مقارنة بأسعار الدوري مرتفعة جدا، مقارنة بمباراة المنتخب اللي تلعب سابقا في جدة تعتبر غالية جدا، من حدد السعر؟ مهم العيار في تحديد السعر.
2: تحديد السعر، اسمح لي ما
3: تفضل،
2: تحديد السعر تم التنسيق بيننا وبين الأخوان في اللجنة المنظمة وتم الاتفاق هذا على هذا الموضوع. أنت الحين أنا راح أتكلم بكل شفافية يا أخوان، وخل صدركم رحب، البطولة الأسيوية اللي راح تقام في السعودية راح أكون أسعارها أقل من الأسعار المطروحة الآن. يعني أنت لازم تعرف الإليت مختلف، دوري الأبطال مختلف، أسعارها مختلفة، لكن أنت ما يصير تحط أسعار مقاربة للأسعار اللي الدوري عندك. يعني أنت بطولة هاي تعتبر بطولة كبيرة بالنسبة لنا كاتحاد خليجي، عرفت شلون؟ ولكن هناك في تشاور مع الإخوان في هذا الشأن، وهذا السعر تم التشاور معه مع الإخوان وتمت الموافقة عليه، يعني في موافقة بين الأطراف، ليس الاتحاد الخليجي هو اللي قرر هاي الأسعار. يعني يمكن أنت بالنسبة لك وأنا أخوك أن تشوف الأسعار عالية جدا بحسب الظروف اللي أنت فيها، أنت من أهل جدة صح؟ عشان سألت عليه.
4: سعر مقارنة في مباريات الدوري مختلفة،
2: الجمهور يعرف كم سعر.
4: هل المعيار في تحديد الأسعار هي بطولة كأس
2: أمم آسيا؟ إيه طبعا لازم هناك معيار، احنا عايزنا المعيار بيني وبين البطولة كأس آسيا وبطولة كأس الخليج، وكنا احنا ننظر الموضوع نكون في الوسط بيني وبينك، واحنا في الوسط فعلا، احنا أسعارنا الموجودة عليه أقل سعرا من البطولات القادمة، راح أحدد آسيا ولا غير آسيا، أي بطولات راح تجي راح يكون أسعارنا إحنا أقل من أسعار اللي إحنا البطولات القادمة إن شاء الله في المملكة العربية السعودية.
0: يبدو أن الرميحي أراد أن يطلق هو يعني شرارة التصريحات اللاذعة المعروفة قبل بطولة كأس الخليج عن مواجهة السعودية وأيضا عن البطولة. معنا هنا في الاستوديو المحلل الرياضي عادل البطي، وأيضا ينضم إلينا من الكويت اللاعب الدولي السابق وليد نصار. أهلا بكما معنا، أبدأ معك أبو فهد، تبي تعلق على تصريح الرميحي؟
5: أول نحييك أخوي عبد الله وحيي الكابتن وليد. الحقيقة يعني أنا أشوف أن التصريح افتقد للياقة واللباقة، يعني هذا الربط. يعني أنا ودي أقول للأستاذ جاسم، ترى إحنا في السعودية كل المناطق رواتب الموظفين زي بعض، يعني ما في واحد من المنطقة الفلانية غير المنطقة، لأنها دولة واحدة والوظائف محددة. أنا في رأيي كان مفروض أنه يعني يكون عنده كياسة أكثر من من من الرد هذا، وخصوصا انه يمثل الاتحاد. انا في رايي في هذا التصريح لا يمكن ان نربطه بالاتحاد الخليجي اللي راسه الشيخ حمد بن خليفه صاحب الخلق العالي والرفيع. عبد الله انا تعاملت معه،
0: كان المفروض يتعامل مع مع مع قضيه تذاكر كاس الخليج بدون ما يدخل حتى في كاس اسيا
5: في لا والتفاصيل
0: وفي التفاصيل الثانيه.
5: ترى عبد الله انا كنت عضو مكتب تنفيذي 7 سنوات مع الشيخ حمد ومع الاخ جاسم، لكن الان وصل المرحله لا وقف هنا اسمح لنا، يعني هذا الأمر ما كنت يعني. وانا رايي انه اتوقع شخصيا الاتحاد الخليجي يوضح هذا الامر ويعتذر عن التصريح اللي ادلى به الاستاذ جاسم، لانه بصراحه زي ما قلت لك ما كان موفق فيه اطلاقا.
0: جيد، كيف شايف البطوله قبل ما تبدا؟ يعني كاس الخليج وفي جده وتجمع المنتخبات الخليجيه، وايضا هو بعد جاء بعد كاس عالم ويسبق ايضا بطوله مهمه اللي هي كاس اسيا.
5: كنا عبد الله في سابقا كنا نشوف كأس الخليج هو المعيار الأهم وهو أكبر بطولة نفرح فيها، وكانت هي البطولة الأهم بالنسبة لنا فنيا وجماهيريا. بعد فترة من الفترات طغى الإعلام على هذه البطولة، في رأيي الشخصي أنها أصبحت إرث، يعني ما راح أقول لك أنها أحسن بطولة ولا هي المعيار وأشياء كثيرة، لا هي الحقيقة صارت إرث رياضي على مستوى الخليج. تقول لي هي طموح، الطموح أقل بالنسبة للمنتخبات، وبالمناسبة كل المنتخبات الآن حصلت عليها، يمكن منتخب

0: اليمن هو الوحيد صحيح. اللي لم يحصل على هذه البطولة، لكنها لم تعد هي المعيار للمنتخبات أو لغيرها، لأنها بصراحة أصبح طموح كأس آسيا. أولا صحيح. كأس آسيا أول كنا الصعود لكأس العالم، لو تتذكر يمكن الكابتن وليد يتذكر الكويت يوم صعدت 80 يوم عفوا 82 بعدين المنتخبات ثلاثها المنتخبات الإمارات 90 ومن ثم السعودية وثلاثها، كان طموح كأس العالم. اليوم أصبح الطموح كأس آسيا. ليش عبد الله؟ لأن التأهل 9 منتخبات اليوم آسيوية.
1: صحيح.
0: أقصد كل زمن.
1: بس الفوز في البطولة وحتى في مباراة البطولة له قيمة وله نكهة مختلفة.
0: عبد الله شوف البحرين يوم فازت أول مرة في البطولة كانت فرحتها مختلفة عن ثاني.
1: 100% 100%.
0: الإمارات نفس الشيء، عشان كده أقول هي تستحق.
1: طيب.
0: لكن معنا الكابتن وليد اللي أخذوا 10 بطولات أعتقد.
1: صحيح صحيح. كابتن وليد مباراة السعودية والكويت افتتاح يعني مبارياتهم في البطولة، يعني السعودية والكويت مبارياتهم دائما لها رمزية خاصة. خاصة إذا كانت يعني في كأس الخليج التحديات تبدأ من يعني المسؤول في الرياضة الأول حتى يعني المشجعين كلهم. وش يعني أن تبدأ الكويت هذه المباراة أمام السعودية؟
2: بداية أرحب فيك وأرحب بضيفك الكريم ونبارك للأشقاء بالسعودية باليوم الوطني، فصار عندنا الفرح فرحتين والعرس عرسين. في جدة عروس الخليج عندنا اليوم خليجي 27، ونبارك اليوم أيضا في اليوم الوطني السعودي، فعندنا فرحتين يعني بكرة راح تكون هي مناسبتين. إذا بتكلم عن مباراة السعودية والكويت وهو نعتبر نهائي مبكر من قديم الأزل، أنا قاعد نشوف التحديات والمنافسات ما بين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي. فبعد فترة الثمانينات بدأت المنتخبات بإعادة أقول نفسها للمنافسة، فأنا أشوفها قمة مبكرة. أنا أشوف أن حتى يعني خلينا نقول لو بيجي حق المواجهات، يعني تصور اليوم 10 مواجهات يعني خلينا تفوق فيها المنتخب الكويتي على السعودي، بالمقابل 5 انتصارات بالنسبة حق المنتخب السعودي. فالمعيار والمقياس ما هو محدد ما بين المنتخبين، فدائما في إثارة وفي ندية ما بين السعودية والكويت. فليش أنا سميتها نهائي مبكر؟ فهي مباراة ما راح تكون مغلقة، رغم أن يعني خلينا نقول صعوبة المباراة بالنسبة حق المنتخب الكويتي.
1: جيد. المنتخب الكويتي اليوم قادر يعني يجيب اللقب مرة ثانية بعد غياب طويل من 2010، احنا نتكلم كابتن وليد، قادر بهالمجموعة اللي يبدأ فيها هيليو سوزا أنه يعني ينعش شخصية المنتخب الكويتي في البطولة؟
2: اخوي عبد الله شوف الواقعيه تقول الكويت راح يكون منافس وليس تحقيق البطوله. الاعداد الوقتي ما تحفظك ان تخليك انت يعني خلينا نقول تتفوق في البطوله. فانا اعتقد ان الكويت يعني خلينا نقول متاخر وايد كان في المستويات السابقه. جميع الدوريات في منطقه الخليج سابقتنا في عالم الاحتراف، لذلك راح تشوف اليوم الفروقات موجوده في مباراه السعوديه والكويت. ولكن دائما الحضور والحظوظ بالنسبه للمنتخب الكويتي بالاداء والمنافسه في على مستوى المجموعات يكون حاضر. شفنا يمكن في اخر 3 بطولات خليجيه منتخب الكويتي كان حاضر فيها.
1: جيد. عادل هذا ايضا يعتبر من الاختبارات لدونس. دونس يعني بدا مشواره مع المنتخب السعودي مباشره ببطوله كاس العالم، وكانوا الناس يقولون من الصعب انك تحكم على دونس ويعني ونتائج قصيرة. بالضبط يعني فتره قصيره. هذه تعتبر ايضا فرصه مهمه لدونس كاس الخليج، وش نتوقع منه الاداء والطريقه خاصه بعد يعني استبعاد واحد من الركائز الاساسيه وغياب ايضا يعني سالم الدوسري، وهو ضخ دماء جديده في المنتخب.
0: والله عبد الله انت قلت استبعاد لاعب، طبعا انا مؤمن باللوائح والانظمه واللي تكون داخل المنتخب، لكن اتذكر مع الزميل بتال قلت اتوقع مصعب الجويري يكون احسن لاعب في البطوله كذا، يعني
1: ما عاد في مصعب
0: الكابتن وليد ذكر عن عدد المرات الفوز، هو بصراحه ديربي الخليج كانوا يسمونه منتخب مباراه الكويت ضد السعوديه. لكن انا اليوم اشوف يعني مع التقدير هو ذكر ان الدوري في الكويت يعني اقل بصراحه. اليوم عبد الله متكلم المنتخب السعودي 58 تصنيفه ومنتخب الكويت 133، الفرق 75 مركز. طيب نقدر نقول انه في فرق شاسع بينهم؟ اقول لك لا، قد يكون المنتخب السعودي كعناصر او شيء جيد مرتفع جيد جدا ومنتخب الكويت جيد الفرق، لكن يعني حالة المنافسة اللي تصير في بطولات الخليج تختلف، المعايير تسقط في هذه الحالة.
1: صحيح.
0: مباراة الافتتاح فيها ضغوط بالمناسبة، فيها ضغوط على منتخب الكويت وعلى المنتخب السعودي،

0: فترات المباراة الدقائق هي اللي بتبين لمن ترجح الضغوط بتكون على من، على المنتخب السعودي أو على منتخب الكويت. البطولة
1: على الورق في فوارق اليوم،
0: على الورق بصراحة
1: تشكيلة المنتخب السعودي تشكيلة المنتخب الكويت قبل المباراة،
0: مع أنه عبد الله بصراحة اليوم يعني ما ودي أقول ذا الكلمة، كل المنتخبات الثمانية ولا واحد أقدر أقول لك إنه ممتاز. وشوف اللي تأهلوا كأس العالم كيف كانت النتائج، يعني يمكن منتخبنا ترى اللي تعادل مرتين يمكن أحسن من اللي مثلا العراق كان مصنف، الإمارات لم تتأهل، قطر كانت نتائجها غير جيدة. صحيح. صدق إنه أكثر فريق يبدو لي اليوم يعني جاهز للبطولة عناصر يمكن منتخب الإمارات اللي ما تأهل كأس العالم، ما أدري الكابتن وليد يوافقني ولا لا، لأنه منتخب الإمارات أصبح لديه عناصر جيدة، في استقرار، معه مدرب مميز جدا كزلاتكو اللي وصيف كأس العالم ثم برونزية كأس العالم، ومدرب محظوظ عبد الله، مطلوب انك تكون المدرب جيد ومحظوظ، وانا اعرفه شخصيا يعني، وصار درب في الهلال ودرب في العين الاماراتي وحقق نتائج ممتازه. برجع لمباراه المنتخب السعودي والكويت، لا الفوارق بصراحه موجوده يعني كمنتخبين، لكن تتلاشى هذه الفوارق امام الضغوط وامام كره القدم الحديثه اللي المدرب كيف بيتعامل معها، واللي اتوقع منتخب الكويت يحاول سحب المنتخب السعودي وايجاد مزيد من الضغط عليه امام جماهيره.
1: كابتن وليد، الفوارق او يعني المراكز الكبيره والجاب الكبير بين المنتخب السعودي ومنتخب الكويت في التصنيف، هذا حقيقي موجود على ارض الملعب برايك؟ وكيف يتعامل معه هيليو سوزا في مباراه تقام ايضا على ارض المنتخب السعودي؟
2: أخوي عبد الله، أنا أتفق مع الأستاذ عادل بكل ما ذكره. الفروقات ليش أنا قلت لك واضحة، حتى لو كان التصنيف، ولكن خلينا نتكلم اليوم التصنيف هو يعتبرنا أيضا على ورق، ولكن على أرضية الملعب من خلال البطولات السابقة شفنا التنافس داخل الملعب ما بين المنتخبين، رغم أن المنتخب السعودي يملك الأرض والجمهور، يملك القوة والسرعة، رتم المنتخب السعودي سريع على المنتخب الكويتي، ولكن استدراج المنتخب السعودي قادر المنتخب الكويتي أن يستدرج هذا الأمر، بحيث أنه دائما يعني يعتمد على التحولات. يملك مدرب عنده غراءة جيدة من خلال دورات الخليج، وشفناه مع المنتخب البحريني بتشكيلتين متغيرتين في كل مباراة، شفنا الوضع اللي قاعد يعيشه السيد سوزا. أنا أعتقد أنه قادر أن اليوم يعني يخلق الفرص والتحولات للمنتخب الكويتي. إني حق الضغوطات النفسية، يمكن أخوي عادل ذكر موضوع أن الضغوطات على الفريقين، لا بالعكس، أنا أشوف اليوم الضغوطات الأكثر على المنتخب السعودي لسبب واحد، غدا عندهم احتفال باليوم الوطني والجمهور يبي يفرح بهذا اليوم وبنتيجة المباراة، فالضغوطات تكون أعلى على المنتخب السعودي. طيب. رغم أن المنتخب الكويتي راح يدخل بأريحية لأنه مو مرشح من قبل النقاد والصحفيين، ولكن احنا بواقعنا أن نشوف الكويت لا قادر أن ينافس. طيب. عندك ينافس وما يحقق لقب، ممكن هذا شيء وارد.
1: خلنا نقرب اكثر لاجواء البطوله كابتن وليد.
2: حضورك كان مميز.
1: نعم، خلنا نقرب اكثر لاجواء البطوله، نروح الجدة، النايف الثقيل تحديدا مراسلنا من هناك وهو موفد العربية لتغطية هذه البطولة إلى جانب الزملاء المتواجدين في جدة. أهلا بك نايف. نايف، قربنا أكثر للمعسكرين السعودي والكويتي قبل هذه البطولة أو قبل هذه المباراة.
3: أهلا عبد الله. طبعا في بطولة كأس الخليج كل منتخب يسكن في فندق مستقل، ولذلك يستجيب الفندق عادة لتعليمات وطلبات إدارة كل منتخب. اليوم احنا زرنا معسكر المنتخب السعودي وأيضا المنتخب الكويتي. المنتخب السعودي في فندق وله خصوصية أكبر، حيث يعني اللاعبين يدخلون من مدخل خاص ولديهم بهو خاص، ولا يحتكون أبدا في رواد الفندق ولا يتواجدون في البهو الرئيسي. الأمر طبعا مختلف في معسكر المنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي اللاعبين اليوم يعني شاهدتهم داخل البهو الرئيسي بجانب رواد الفندق الآخرين، وكانت الأجواء مرحة جدا بين اللاعبين، وكانت هذه الفترة قبل الذهاب إلى الحصة التدريبية الأخيرة. أيضا في فندق المنتخب الكويتي إدارة المنتخب طلبت من إدارة الفندق بمنع دخول مناديب التوصيل المطاعم، حيث هناك نظام غذائي مشدد يطبقه الجهاز الطبي والجهاز الفني وأيضا الجهاز الإداري، بحيث يمنع اللاعبين من التناول أي مأكولات من خارج.
1: ملعوبة، هذا القرار هذا ملعوب
3: من إدارة الفندق إذا وصل أي طلب ل

0: إذا وصل عبد الله أي طلب للدور السابع والثامن يتم منع دخوله، لأن الدور السابع والثامن هي مخصصة للبعثة الكويتية.
1: جيد، هذا فيما يخص يعني معسكري المنتخبين. بسألك عن مصعب الجوير الآن مدرب المنتخب اليوم، في بعض يعني ما قاله عن أو في أجوبته عن عن عن المنتخب ذكر كلام غير واضح، وأكيد أنه أنت عندك يعني توضيح نايف أو على الأقل يعني قدرت تجيب أنه مصعب الجوير لن يكون معنا. هو يقصد مصعب الجوير لن يكون معنا في كأس الخليج أو لن يكون معنا لأن الأسباب قد تكون أكبر مما سمعناه، ويعني حتى من التصريح اللي خرج فيه فهد المفرج. وش الصورة الأوضح عندك نايف؟
0: طبعا في البداية خليني أتحدث عن تصريح المدرب ثم بعدين بتحدث بتفاصيل أكثر عن موضوع مصعب. المدرب يقصد أنه لن يكون معنا في هذه البطولة فقط، هذا هو فحوى حديثه. حسب توضيحات اللي تلقيتها من إدارة المنتخب أكدوا لي أنه المدرب يقصد فقط داخل أو أثناء بطولة كأس الخليج. لكن فيما يخص موضوع مصعب الجوير والذي أخذ يعني تداول كبير في الفترة الماضية، خلني عبد الله أوضح لك الوضع في هذا المعسكر مختلف عن كل المعسكرات السابقة للمنتخب السعودي، والسبب يعود إلى أن الإدارة الجديدة بقيادة فهد المفرج لم يتسنى لها وضع ضوابط ولوائح في المعسكر السابق في كأس العالم، والسبب أن فهد المفرج تولى الإدارة التنفيذية قبل المغادرة إلى أمريكا بيومين. ولكن في الفترة الماضية فهد المفرج وفريقه وضعوا لوائح وضوابط لمعسكرات المنتخب السعودي، وهذه الضوابط والمعسكرات فيها عقوبات متدرجة تبدأ من الإنذار الشفهي وتصل إلى الإبعاد من المعسكر، وفي بعض الحالات تصل إلى إحالة اللاعب إلى لجنة الانضباط إذا كانت المخالفة كبيرة. فيما يتعلق في موضوع مصعب، يعني أؤكد لك عبد الله أن جميع ما دار في الفترة الماضية من أحاديث ومن إشائعات حيال السبب غير صحيحة نهائيا. مصعب الجوير فقط خالف قواعد السلوك والتنظيمات داخل المعسكر حسب اللائحة الجديدة، خالفها أكثر من مرة وتم تنبيهها. في المرة الأخيرة طبقت عليه اللائحة باستبعاده من المعسكر، ولكن يعني الاستبعاد يقتصر على فقط معسكر كأس الخليج. مصعب سيكون موحب به في المعسكر القادم في نوفمبر المقبل استعدادا لكأس آسيا متى ما رغب المدرب، وهذا أمر يعني إيجابي جدا.
1: صحيح، وتوضيح مهم فعلا يا نايف.
0: تطبق اللائحة الجديدة على أهم لاعب لديك، هذا هذا يفرض انضباطية. وأنا يعني حرصت على التوضيح فيما يخص المخالفة أنها لم يكن خروج وأي جميع الشائعات اللي ترددت في الفترة الأخيرة غير صحيحة، هو خالف السلوك والقواعد داخل المعسكر فقط.
1: طيب سؤالي الأخير، لأنه واضح أن عادل عنده سؤال لك، لكن بسألك أنا عن تصريح جاسم الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج. يعني تصريح ترك ردة فعل كبيرة وتفسيرات أيضا واسعة من مختلف يعني الفئات التي استقبلت هذا التصريح. هل فعلا هذا التصريح ترك أثر عند المسؤولين؟ كيف استقبلوه؟ أيضا الرميحي هل كان عنده يعني توضيحات أكبر؟ هل بتكون في ردة فعل على هالموضوع أو لا؟
0: طبعا بالتأكيد عبد الله في شقين في حديث جاسم رميحي. أنا سأخذ الشق الآخر الذي يتحدث عن أن أسعار التذاكر كانت تتعلق فقط أو تم التنسيق مع اللجنة المنظمة المحلية للبلد المستضيف السعودية، ما يعني أن أسعار التذاكر التي اليوم يعني هناك غضب كبير من الجماهير حيالها وبسبب مبالغتها وتتجاوز جميع النسخ السابقة لكأس الخليج وأيضا تتجاوز أسعار تذاكر كأس آسيا. اليوم أكد جاسم رميحي في حديثه أن هذه الأسعار تمت بالاتفاق مع اللجنة المحلية المنظمة. في الساعات الماضية حاولنا التواصل مع اللجنة المنظمة، الآن الأمر على عاتق اللجنة المنظمة لتؤكد هذه المعلومة وأنها قبلت بهذه الأسعار أم تنفي هذه المعلومة وتنفي ما ذكره المسؤول الاتحاد الخليجي. لكن لم نحصل على أي تحديثات. حاولنا سعينا أن نلتقي بمسؤول عن هذا الأمر، ولكن يعني جميع محاولاتنا باءت بالفشل، وما زلنا ننتظر توضيح اللجنة المحلية هل وافقت على هذه الأسعار أم كان القرار مستقل من الاتحاد الخليجي.
1: جيد، هنا عندنا يعني

0: يعني مداخلة من عادل، ودي يسألك سؤال يا نايف. هذا هو معك الآن.
1: حياك الله نايف. نايف، لفت نظري قلت أن المنتخب السعودي في منتخب الحالة ومنتخب الكويت. السؤال، هل منتخب الكويت مع المنتخبات الأخرى يعني عادة يكون كل مجموعة في فندق مثلا؟ حنا يمكن الكابتن وليد يذكر الدورة التاسعة اللي في الرياض كان المنتخب السعودي الحالة معسكر، أيضا الدورة اللي كانت عندنا في الرياض اللي خسرناها من المنتخب القطري إحنا الحالنا. أنا شخصيا أنا أرى أن كل أربع منتخبات يكونون مع بعض. ليش وكل دور وعليه سيكوريتي اللي قلتها أنت، كل دور عليه يعني على كل دور إنه ما يقدر يدخل عليه أي حد، لكن ليش تطلع اللاعبين السعوديين من جو البطولة؟ مع احترامي لقرار الرأي الاتحاد السعودي أو لجنة إدارة المنتخبات، بس سؤالي النايف، هل المنتخبات الأخرى كيف وضعها؟ كل فندق، كل مجموعة في فندق ولا كيف؟
2: للتوضيح عادل، هو لكل منتخب لديه فندق، وهذه الفنادق كلها تكون قريبة من استاد الجوهرة لأن مناطق التدريب في استاد الجوهرة، لذلك جميع كل منتخب لديه فندق مستقل، وكل منتخب يضع ضوابطه التي يرغب في تطبيقها داخل فندقه أو داخل معسكره.
1: أنا جاي. ما أيد هذا الأمر. وش الكابتن وليد، هل يؤيد ذا الشيء ولا؟
0: كابتن وليد، أنت مع هذه الخطوة يعني مهمة في كأس الخليج تشوفها؟
3: لا، أنا للأمانة أنا ضد هذه الخطوة. احنا تعودنا في بطولات سابقة، الآن هي البطولة التجمع، اليوم خلينا نقول الألفة ما بين اللاعبين هي واردة تكون حتى المناوشات في اللوبي ما بين اللاعبين، أيضا الترابط الأخوي ما بين اللاعبين داخل الملعب وخارج الملعب هذا مطلوب.
0: جي.
3: يعني أنا للأمانة أول حادثة أول مرة تمر على، يعني خلينا نقول في أول بطولة خليج تمر أن كل منتخب بأوتيل أو بفندق. يفترض أن اليوم التجمع يكون بفندق واحد، وشفنا تعودنا اليوم في بهو الفندق كل المنتخبات جالسة مع بعض. احنا ليش اليوم نتكلم عن بطولات الخليج؟ دائما الرياض احنا قاعد نقول تجمع ما تفرق، فلذلك أن اليوم القوة والتلاح ما بين المنتخبات الخليجية هذا منبعها. احنا لما نتكلم عن بطولات التجمع وخاصة كأس الخليج، ترى اليوم الخليجيين عندهم كأس الخليج للأمانة بوجهة نظري أهم من آسيا وأهم من أي بطولة أخرى أو غرب آسيا، فدائما يكون التفكير منصب والحماس منصب في هذه الدورة. من أيام رؤساء الاتحادات السابقين بالمناوشات والتحديات والتصريحات، والآن انتقلت
0: كانت فعلا هي روح
3: الجمهور
0: الواعي تعطي البطولة يعني روح أكبر ونكهة أكبر. لكن وصلت معكم، شكرا جزيلا لكم جميعا. عادل البطي معنا هنا في الاستوديو، ووليد نصار اللاعب الدولي السابق،
1: وليد إيش؟
0: أو وليد عشرة كما يحب أن يسمع من جمهور الكويت، وأيضا نايف الثقيل مراسلنا وموفد العربية من جدة. شكرا جزيلا لكم جميعا. فاصل الأول مشاهدينا، ثم نعود ونكمل هذه النشرة أيضا. وفيها المجموعة الأولى تشهد مواجهة قوية بين العراق وعمان، أتيباس يرد على بيانات ريال مدريد ويدافع عن حكم الدين.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: أهلا بكم من جديد. تشهد المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج مواجهة قوية تجمع العراق وعمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. والتقى العراق وعمان 12 مرة في كأس الخليج، فاز الأول 6 مرات مقابل 2 لعمان وتعادل 4 مرات. العراق حقق اللقب الخليجي 4 مرات، آخرها في البصرة عام 2023 عندما تغلب على عمان في النهائي، بينما تملك عمان لقبين آخرهما في الكويت 2017، علما بأنها بلغت النهائي في آخر نسختين وخسرتهما.

0: إلى بغداد معنا من هناك اللاعب الدولي السابق كريم صدام. حياك الله كابتن كريم. مباراة مهمة للمنتخب العراقي يبدأ أمام منتخب عمان، وأيضا هو يلعب في مجموعة توصف بأنها المجموعة الأقوى والأصعب في البطولة. ما هي الحسابات التي يجب على أرنولد يعني اتخاذها قبل وخلال هذه المواجهة برأيك؟
1: شكرا أستاذ عبد الله على الاستضافة. الحقيقة هي تعرف أول نتكلم على بطولة الخليج. بطولة الخليج بطولة مهمة، بطولة يعني لها أرث تاريخ بالكرة العراقية والكرة الخليجية، وهو عرس كروي يعني كل الفرق تتهيأ له، لأنه تجمع هو الهدف الأسمى هو التجمع ليس الفوز بالبطولة. بس هذا ما يمنع الكل تسعى من أجل الفوز بالبطولة، هذا شيء منطقي في كرة القدم. الفريق العراقي يشهد استقرار حقيقة بعد مشاركته في كأس العالم، ما كانت تغييرات كثيرة على الوضع، بعض الإصابات تعرض لها بعض اللاعبين وبعدوا، مثلا الحارس مروان جلال، حسين علي تك مدافع. الفريق مستقر تقريبا بهذه البطولة، رغم أنهم ما عمل أي إعداد لهذه البطولة، بس فريق مستقر يعني تقريبا نفس الفريق اللي حافظ عليه أرنولد. يعني من خلال مؤتمر الإعلام اللي عقد يوم أمس، يعني الرجل كان مطمئن، يعني هدفه أنه يحقق الفوز أكيد، وعده يعني استقرار والتشكيته ما عدا أي مشاكل بهذا الموضوع. وقلت لك الفريق العراقي أحس فيه أنه مستعد جيد تلك البطولة.
0: جيد. وصل برأيك جراهام أرنولد إلى مرحلة مستقرة من الممكن هذه البطولة فعلا أن تكون هي اختبار حقيقي، وما يقدمه هو الحصيلة التي يحكم عليها بشكل قاطع عليه؟
1: اي بالطبع، والدليل انه جدد للرجل بالفتره الاخيره، انه استمر مع الفريق بعد كاس العالم، استمر لمده 6 اشهر، يعني عند بطوله الخليج وكاس اسيا هي راح تكون الفيصل او المعيار في سبيل تحقيق ما يصبو اليه الشارع الرياضي العراقي بهذا الموضوع. وتعرف حضرتك ان أرنولد شارك، يعني هو اللي رشح الفريق العراقي لكاس العالم، شارك في كاس العالم، فعنده تصور كامل على الكره العراقيه، على اللاعب العراقي، على طموح الشارع العراقي في سبيل تحقيق البطوله. مثل ما قلت حضرتك في البداية أن الفريق العراقي حصل عليها لأكثر من مرة البطولة، فأكيد كشارع رياضي وإحنا كرياضيين نأمن يحقق البطولة، لأنه هذا تدري بطولة الخليج بطولة مهمة للشارع الخليجي والشارع العراقي.
0: مباراة عمان إلى أي مدى تراها يعني بداية جيدة للمنتخب العراقي في افتتاحية مشواره في كأس الخليج؟ وزي ما قلت لك يعني هو في مجموعة توصف بأنها الأصعب مع يعني صاحب الضيافة المنتخب السعودي، وأيضا البطل التاريخي للبطولة المنتخب الكويتي.
1: فعلا يعني مجموعة صعبة، خصوصا مثل ما قلت حضرتك يعني اللي حاصل أكثر بطولة، البلد المضيف، الفريق العماني فريق جيد، يعني المدرب مغربي، مدرب السلام قبل فترة قصيرة قدر يعمل توليفة، يعني عندهم كثير من اللاعبين ذو الخبرة، أضاف لهم بعض اللاعبين الشباب اللي ممكن يشكلون فريق متماسك، فريق جيد. فالكرة العمانية كرة متطورة، يملكون لاعبين جيدين، عندهم نجوم لاعبين، عندهم لاعبين محترفين خارج عمان، فذول اكيد اضافه طيبه للكره العمانيه. الفريق العماني دائما يكون عنيد امام الفريق العراقي، مثل ما قلت حضرتك انه البطولات انه اكو فارق ارقام للفريق العراقي، بس بالملحق الاخير كذلك العراق قدر يفوز بصعوبه على الفريق العماني بتصفيات كاس العالم. اتوقع انه تحسم المباريات جزئيات بسيطه من خلال مستوى الفريقين، لان الفريقين متقاربين فنيا، فبتقدير الشخصي فنيا راح تحسم بتفاصيل بسيطه من كرات ثابته او فكره معينه ممكن اي فريق فريقين ما تعطي اغلبيه للفريق العراقي على الفريق العماني او بالعكس.
0: جيد. انت شخصيا ما الذي تنتظره من المنتخب العراقي في هذه البطوله؟ ما الذي تنتظره من اتحاد جديد ايضا يعني يقود المنتخب، من مدرب جراهام أرنولد؟ ما الذي تنتظره من العراق في كاس الخليج 27؟
1: تحدي كبير اكيد. يعني مثل ما قلت حضرتك الان هم امام محترك صعب، يعني بطوله الخليج اتحاد جديد يجب ان يحقق نتيجه ايجابيه حتى يقنع الشارع الرياضي. أرنولد حتى يستمر مع الفريق، يستمر

0: بطولة كأس آسيا يجب أن يقدم مستوى طيب، يقدم لاعبين. رجل أضاف بعض اللاعبين للمنتخب الوطني، هل راح ينطيهم فرصة في سبيل أنه يأخذون فرصتهم ضمن المنتخب الوطني؟ لو يبقى على اللاعبين اللي شاركوا في كأس العالم أكو متغيرات. يعني آخر شيء الكابتن علي حمادي انصاب واستبعد من التشكيلة، ربما بعض اللاعبين الأساسيين يستبعدون من خلال إصابة أو خلال المستوى. راح تكون فرصة للاعبين الشباب اللي استدعاهم بالفترة الأخيرة، بعض اللاعبين يعني عندهم امكانيه طيبه، هل يقدر يعمل لنا فريق جيد لكاس اسيا بغض النظر حتى اذا ما ترشح او ما اخذ البطوله، هل يعمل لنا فريق فنيا جيد ممكن يقنع الشارع الرياضي ويقنع الاتحاد؟ مثل ما قلت حضرتك اتحاد جديد يجب ان يحقق شيء للرياضه العراقيه حتى يكون مقنع للشارع الرياضي.
1: كل التوفيق للمنتخبين العراقي والعماني في مباراتهم الأولى في كأس الخليج، وكل الشكر لك أيضا اللاعب الدولي السابق كريم صدام، كنت معنا من بغداد. إلى أوروبا، وهناك أعلن نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني في بيان رسمي تعيين ألكسندر بليسن مديرا فنيا جديدا للفريق الأول حتى عام 2028، وسيحل بليسن محل أيوجين بولانسكي الذي أقيل من منصبه بعدما خسر الفريق أول 3 مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم، على أن يتم تقديمه رسميا الأربعاء. وسيقدم بليسن الأربعاء كمدرب جديد لبروسيا مونشنغلادباخ. أكدت تقارير بريطانية أن نادي أرسنال توصل إلى اتفاق مع الإسباني ميكيل أرتيتا على تمديد عقده مدربا للفريق الأول، وكان من المقرر أن ينتهي عقد أرتيتا بنهاية الموسم الجاري، وكانت المفاوضات حول تمديده وتحسين بنوده جارية منذ أشهر. وأحدث الإسباني ابن 44 تغييرا جذريا في أرسنال منذ توليه المسؤولية عام 2019، إذ أنهى انتظار 22 عاما للفوز بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثاني 3 مرات. وبدأ أرسنال حملة الدفاع عن لقبه بقوة، حيث فاز في أول 4 مباريات بالدوري قبل أن يخسر من برايتون بثلاثية لا رد لها. آخر وقفاتنا بعدها نقول في هذه النشرة أيضا، الاتحاد الألماني يرد على رسالة إنفانتينو ويصفها بالحيلة لضمان إعادة الانتخاب. مبابي يغيب عن تدريبات منتخب فرنسا بسبب وعكة صحية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إن القول بأن الحكام يتم توجيههم ضد ريال مدريد هو بمنزلة العيش في مجرة أخرى، أن هذه الرواية تستخدم ذريعة للتغطية على أوجه قصور أخرى باتت واضحة للجميع في المباريات الأولى من الموسم. جاء ذلك في ظل استمرار تداعيات تصريحات جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد التي حمل فيها الحكام مسؤولية ارتكاب أخطاء مؤثرة أدت إلى خسارة فريقه بهدف لهدفين أمام أتلتيكو مدريد الأحد الماضي. وفي منشور مطول عبر موقع إكس أشار تيباس إلى مقال إسباني شكك في حياد الحكام وألمح إلى أن الدوري حسم بالفعل، وشدد على عدم وجود مؤامرة ضد أي نادي. وسرعان ما جاء الرد من نادي ريال مدريد ببيان رسمي شن فيه هجوما حادا على خافيير تيباس رئيس الرابطة، وأعرب خلاله عن استيائه من الطريقة التي يتعامل بها رئيس رابطة الدوري الإسباني مع النادي في تصريحاته وظهوره العلني. وقال ريال مدريد في بيانه: يرى نادي ريال مدريد أنه من غير المقبول أن

0: استغل رئيس رابطة الدوري الإسباني منصبه المؤسسي لمواصلة التقليل من شأن النادي ومهاجمته بالطريقة التي يتبعها في كل تصريحاته العلنية. وأضاف الريال في بيانه أن التصريح الأخير يكتسب خطورة خاصة وغير مفهوم ولا يليق بمسؤول يتحمل هذه المسؤولية، خاصة أنه أدلى به أثناء تعليقه على مقال كتبه صحفي مستقل، ومع ذلك وجهه مجددا ضد النادي، ووصل به الأمر إلى تقييم الاستراتيجية الرياضية لريال مدريد. بكل هذا نتجه إلى مدريد. معنا من هناك الإعلامي الرياضي إخوان كاسترو. أولا أريد أن أسألك إخوان عن فعلا ما أدلى به خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، هل كان ردا منتظرا منه على خلفية كل الأحداث التي تبعت مباراة أتلتيكو مدريد، ولكن كان غير موفق في السياق الذي أخذه به، أو أنه كان بالكامل هو تصريح غير موفق؟
1: أسعد مساء، دائما يسعدني أن أكون معكم. نعم، كان متوقعا. خافيير دائما يرد لانتقادات ريال مدريد للحكام، وهذه المرة كان متوقع أن يفعل ذلك. خافيير تيباس يقول بأن ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يستطيع أن يتحدث أو يعبر عن رأيه حول الحكام في الكرة الإسبانية، وبالتالي كان قلقا جدا من انتقادات جوزيه مورينيو. وبعدها ريال مدريد بالتأكيد بأنه الرسمي رد على خافيير تيباس، فهي مثل لعبة كرة المنضدة ودائما كذلك.
0: جيد، يعني ما الذي ننتظره بعد بيان ريال مدريد على تصريحات تيباس؟ هل ننتظر موسما مشتعلا الكل ينتظر فيه سقوط الآخر حتى تزداد وتيرة التصريحات وتشتعل أيضا حمى المنافسة؟
1: نحن معتادون على ذلك. هذا الأمر شائع في الكرة الإسبانية، الحرب بين خافيير تيباس أو الدوري الإسباني وريال مدريد، فنحن معتادون على ذلك. وكأنها الجولة الأخرى أو معركة أخرى بين الجانبين، ولكن صحيح أن هذه المرة في هذا الموسم من الدوري الإسباني فبدأت في وقت مبكر. أقصد هذه المواجهات، نحن لازلنا في بداية الموسم، والآن هنالك صدام كبير جدا بين الدوري الإسباني وبين ريال مدريد، بالتالي نتوقع موسما ساخنا.
0: جيد، يعني لماذا ريال مدريد هو متأكد دائما أن خافيير تيباس ضدهم؟
1: شخصيتان قويتان، خافيير تيباس وفلورنتينو بيريز، العلاقة بينهما سيئة جدا، وبالتالي عندما يتحدث أحدهما بصوت عال الآخر يود أن يرد بنفس المستوى. فخافيير تيباس عندما يشتكي من ريال مدريد، ريال مدريد يشتكي من تيباس. لا يمكن أن يتحقق السلام بين الاثنين، وأعتقد بأن نفس الشيء سيحل في الموسم القادم. الكرة الإسبانية بالتأكيد وسمعتها باتت سيئة.
0: هل برأيك يعني كمتابع وكصحفي ومتخصص أيضا في شؤون كرة القدم الإسبانية، هل هناك فعلا أمر حقيقي بين تيباس وفلورنتينو بيريز؟ هل يمسك ريال مدريد على تيباس أمورا تتعلق فعلا بأنه يقف خلف ريال مدريد، أو ينتظر أي خطأ من مدريد ريال مدريد؟
1: كلا، لا يوجد أي شيء خفي. هذه جدل وخصام شخصي، لا أعتقد بأنه مؤسسي بل شخصي بين الشخصيتين فلورنتينو بيريز وتيباس. وإذا ما تغير أحد الاثنين، أقصد من المنصب، أو إذا ترأس ريال مدريد شخص آخر أو الدور الإسباني، فهالمشكلة ستحل. أما بين تيباس وفلورنتينو بيريز فلا يمكن يتحقق السلام. لا أعتقد بأنه يوجد أي خفايا في الأمر، فقط شجار وخصام بين الشخصيتين كبيرة.
0: ما مدى فائدة أو ضرر هذه التصريحات وهذه الخلافات المستمرة بين رابطة الدوري الإسباني وريال مدريد على الدوري الإسباني.

0: الإسباني وأيضا على الأندية المنافسة.
1: أعتقد بأنها مضرة للكرة الإسبانية بشكل عام، وليست مرتبطة فقط بصورة الدوري الإسباني أو رابطة الدوري أو فلورنتينو بيريز من ريال مدريد أو تيباس. أعتقد بأنها لها أثر سلبي على مصداقية الكرة الإسبانية. بالتالي رابطة الدوري الإسباني هي التي تخسر دائما في هذه المعركة، والكرة الإسبانية بأكملها ومصداقية الدوري الإسباني باتت في وضع سيء الآن.
0: جيد. الإعلامي الرياضي إخوان كاسترو، كنت معنا من العاصمة الإسبانية مدريد، شكرا جزيلا لك. أكد بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الرسالة التي وجهها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة هذا الأسبوع ما هي إلا حيلة لضمان إعادة انتخابه. واعتبر بيرند خطاب إنفانتينو حيلة مكشوفة لضمان إعادة انتخابه العام المقبل، وعلى ما يبدو أن فيفا أدرك الآن أن التغييرات ضرورية. وأضاف بالرغم من كل ذلك فإن جياني إنفانتينو ليس بالتأكيد هو الشخص المناسب لقيادة عملية الإصلاح، لقد أضاع كل مصداقيته، وذلك بحسب رئيس الاتحاد الألماني. وكان موقف الاتحاد الهولندي للعبة مشابها، حيث صرح متحدث باسم الاتحاد أن كل ذلك لا يؤدي إلى استعادة الثقة، مضيفا أن الإجراءات المقترحة تتماشى جزئيا مع دعوة هولندا لإجراء إصلاحات داخل فيفا، مؤكدا في الوقت نفسه لا يمكن النظر إلى المقترحات بمعزل عن الضغط العام، ولولا الديناميكيات الحالية لما ظهرت هذه المقترحات، وسيظهر التطبيق العملي ما إذا كان الأمر كذلك بالفعل. انضم كل من رئيس الاتحاد السويدي والاتحاد الويلزي للاتحاد الهولندي من ناحية عدم كفاية ما صرح به إنفانتينو من أجل إصلاح فيفا. خضع الفرنسي راندال كولومواني لعملية جراحية في إصبع يده بعد تعرضه لكسر خلال المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي الأحد الماضي، وفق ما أعلن ناديه يوفنتوس الذي أضاف في بيان نشره أنه خلال الشوط الأول من مباراة أتلانتا تعرض اللاعب لإصابة في اليد ما استدعى تدخلا جراحيا، وقد أجريت العملية بعد ظهر الاثنين في مركز جيا الطبي، وسيكون اللاعب متاحا للعب عند استئناف المنافسات بحسب نادي يوفنتوس. وخاض كولومواني الذي يملك 32 مباراة دولية وتسعة أهداف مع منتخب فرنسا آخر مباراة له بقميص الديوك في مارس 2026. نبقى في منتخب فرنسا، حيث غاب كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا عن التدريبات الجماعية الثانية بعدما تعرض لوعكة صحية ولم يغادر مقر الإقامة في كليرفونتان، حيث أشارت تقارير إلى أنه ظل على الفراش. وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الفرنسي ميرانه في معسكره بمدينة كليرفونتان استعدادا لمواجهة تركيا الجمعة في أول مباراة لزين الدين زيدان على رأس الجهاز الفني. كما أكدت صحيفة ليكيب أن مبابي يعاني من متلازمة شبيهة بالإنفلونزا، وما دفعه إلى الغياب عن الميران، بينما شارك بقية اللاعبين الذين استدعاهم زيدان بصورة طبيعية. بعد انتهاء منافسات كأس العالم غيرت الكثير من المنتخبات مدربيها تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دوري الأمم الأوروبية الذي ينطلق الخميس المقبل. أبرز الأسماء الجديدة في أوروبا.

أكد يونس بن طالب مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني أن المدرب يورغن كلوب كان عاملا حاسما في اختياره اللعب لمنتخب ألمانيا بدلا من منتخب المغرب. وأضاف بن طالب أنه أمر رائع أن تلعب تحت قيادة واحد من أفضل المدربين في العالم، مشددا أنه يحب كلا البلدين، فالأول وهو المغرب يمثل موطنه الأصلي، وسيظل بالتأكيد متمنيا كل التوفيق للمغرب. أجرى ابن 23 محادثات مع محمد وهبي مدرب المغرب، لكنه أكد أنه عندما يطلب

0: كمدرب مثل كلوب فيجب أن تذهب إليه. وقاد كلوب أولى تدريبات المنتخب الألماني استعدادا لمباراته الأولى بدوري أمم أوروبا أمام هولندا الخميس المقبل، ويعد بن طالب إلى جانب كاي هافرتز المهاجم التقليدي الوحيد في هذه المجموعة، وهناك فرص جيدة لأن يسجل ظهوره الأول مع المنتخب. احتشد عدد كبير من المشجعين لاستقبال نجوم المنتخب البرازيلي لدى وصولهم إلى مدينة بريسبن استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام أستراليا. وكان فينيسيوس جونيور وأندريك نجمان ريال مدريد إلى جانب ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان في مقدمة اللاعبين الذين حظوا باستقبال جماهيري كبير قبل التوجه إلى ملعب باليمور لخوض التدريبات. يلتقي المنتخبان أولا في تاونزفيل الجمعة قبل أن يتجدد الموعد بينهما في بريسبن الثلاثاء. وسبق للمنتخبين أن التقيا 4 مرات فقط، تتفوق خلالها البرازيل ب3 انتصارات مقابل فوز واحد لأستراليا. وصلنا إلى ختام النشرة مشاهدينا، أترككم في الولايات المتحدة مع دوري البيسبول الوطني. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله. For how you lead. He hits this ball very well. Deep right center field to the track. Off the wall on a hop over the line. And that will bring the run home. It's a ground rule double. The Tigers are up 1-0 in 2 batters. He is a beast.
1: I mean, and he's just gaining confidence as time goes on. I mean, he's getting more comfortable in the field. We see him just tearing the cover off the ball in Chicago, but he's also taking it out into the field, making spectacular plays at second and at third base.
2: Valencia serves it into left field, base hit. Lead to third. Now he's going to get waved around on a bobble by Wood. Great read by Lee and Billy Boyer. It is 2-0 Tigers, and there is one of those juggles.
1: Hit right off the end of the bat from Eduardo Valencia. Wood's going to come up and has a pretty decent arm, and it just kind of clicks off the heel of his glove. Lee kind of shuts it down, and then when he sees that the ball's going to be, by the way, Stratomatic.
2: Everybody knows that the game's Stratomatic. Ground ball, second base, that trickles through. Haoyu Lee has his second hit in 4 at-bats.
1: And Haoyu Lee has scorched the ball. That's 4 times now. He doubled out there, drove a couple of balls deep into right field, goes to the right side. Now.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعات إخبارية صباحية جديدة من العربية. حال العالم هذا الصباح مع العربية والبداية من العناوين.
1: Meeting today with mediators of Iran.
0: ترامب يعلن أن المحادثات مع طهران في نيويورك جيدة ومثمرة جدا، لكنه يلوح بخيار عسكري ضدها ويطالب بعزلها اقتصاديا. الرئيس الإيراني يصل إلى نيويورك والخارجية الإيرانية تتمسك بإنهاء الحصار والإفراج عن الأصول كشرط للاتفاق. حظر الطيران الإيراني يدخل حيز التنفيذ ومطارات مجاورة تعلن حظر الهبوط في مطاراتها. زيلنسكي يأمل بمساعدة أمريكية لإنهاء النزاع مع روسيا قبل الشتاء ويبدي استعداده وقف الهجمات على قطاع الطاقة. وتلفزيون ترامب ينطلق في بث مباشر على مدار الساعة والأيام وسط انتقادات حادة في الشارع السياسي والأكاديمي. أهلا بكم. من إيران إلى غزة، تصدرت أزمات الشرق الأوسط مشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة في يومها الأول بعدما طغت لغة التصعيد والتحذير على كلمات القادة. وبينما وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران في صدارة خطابه ملوحا بخيار عسكري وداعيا إلى عزلها اقتصاديا، حضرت غزة بقوة في كلمات الزعماء مع تساؤلات فرنسية عن جدوى المصداقية الدولية في ظل استمرار الحرب وتحذيرات بريطانية من تداعيات التوسع الاستيطاني على فرص إقامة دولة فلسطينية. وإلى جانب ملفات السياسة الدولية، تنوعت أجندة الخطابات لتشمل الاقتصاد والهجرة وفنزويلا ومستقبل الذكاء الاصطناعي في مشهد عكس اتساع رقعة الأزمات المطروحة على طاولة الأمم المتحدة. ومن الحرب الإيرانية وتداعياتها نبدأ نشرتنا اليوم.

0: المحادثات الأمريكية الإيرانية بأنها جرت في نيويورك مثمرة جدا، وأن إيران قدمت عرضا مشروطا بإعادة فتح مضيق هرمز خلال أيام دون أن يغفل عن دعوة العالم إلى فرض عزلة اقتصادية كاملة على إيران بهدف محاربة الإرهاب.
1: I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran until they stop their attacks on commercial shipping, relinquish their nuclear ambitions, and cease their support of terror. The terrorist regime is behaving badly, not because they are strong and confident, but because they are weak and desperate. If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace of Iranian terror.
0: وخلال لقائه قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك، قال ترامب إن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعا ممتازا مع وفد إيراني في نيويورك. كما أوضح ترامب أن طهران أمام خيارين، أحدهما سيء للغاية والآخر يقود للعظمة وفق تعبير ترامب.
1: Taken out almost completely, decimated its terrorist leadership and destroyed its economy. The economy right now, they're over 300% inflation and their money is valueless. So now as part of Operation Economic Outcast, and you look at that, and Scott Bessent's done a great job with all of you. We're completely isolating Iran financially and we're just putting the pressure on because hopefully they'll do the right thing fast before it's too late.

0: ترامب نفى أيضا ما وصفه بادعاءات إيران حول انخفاض المخزون الأمريكي للأسلحة، موضحا أن إنتاج الذخائر الأمريكية في أعلى مستوياته.
1: Would love to say the United States is low on munitions, but that's not true. We have more munitions than we could ever possibly even think of using, and we're building them at levels that we have never done before. We are adding to our stockpiles faster than we have ever been able to do before. Top of the line stuff. In addition, in the very near future, massive munition plants will be opening. There are 18 of them being built by the greatest defense companies in the world right now. 18 under construction. Some of them very quickly will be completed. They're almost there.
0: المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وفي منشور عبر منصة إكس قال إنه وجاريد كوشنر أجريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء الذين تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم. أضاف ويتكوف أن جولة المناقشات كانت ناجحة، معربا عن أمله في أن تكون بناءة وواعدة، مؤكدا أن الوسطاء سيواصلون عملهم. وفي مقابل موجة التفاؤل هذه، كشف مصدر أمريكي حضر الاجتماع مع الوفد الإيراني كشف للعربية عن وجود خلافات وعقبات كبيرة وأن فرص التوصل لاتفاق محدودة، لكنه أوضح رغم ذلك أن اجتماع نيويورك حرك الجمود الذي أصاب عملية التفاوض بشأن إنهاء حرب إيران، موضحا أن تحقيق انفراج بات أمرا ممكنا لكنه يحتاج إلى خطوات متعددة. المصدر أضاف أن وفد إيران الذي التقى ويتكوف وكوشنر أكد أن لديه صلاحيات كاملة، أشار إلى أن مناقشات أمريكية إيرانية تمحورت حول فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات والحصار. كما تحدث المسؤول عن مؤشرات إيجابية وانتعاشه بالمسار الدبلوماسي، لكن دون تفاهمات نهائية حتى الآن. المتحدث

باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري. نقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. أضاف بقائي أن الشروط الإيرانية تضمنت أيضا إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية وكذلك الإفراج عن أصول إيرانية. الرئيس الإيراني مسعود باسشكيان كان وصل إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي هذا بعد أن حط طائرة باسشكيان في الجزائر وذلك ضمن توقف تقني أثناء رحلتها المتجهة إلى نيويورك وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء الرحلات الجوية من طهران إلى بغداد ومسقط، وذلك قبل ساعات من دخول قيود أمريكية متشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ. قال المتحدث باسم المنظمة بحسب وكالة تسنيم إن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبل الرحلات الإيرانية، مشيرا إلى إجراء مشاورات لتحويل الرحلات المتجهة إلى العاصمة العراقية نحو مطار النجف. أضاف أن الرحلات الدولية الأخرى ستستمر وفق جداولها المعتادة ولا تواجه مشكلة في الوقت الراهن. مصادر عراقية أكدت للعربية بدخول وقف الخدمات الأرضية للطائرات الإيرانية في مطار بغداد الدولي حيز التنفيذ، فيما يرجح استمرار الرحلات الإيرانية إلى مطار النجف الدولي لعدم شمول الشركة المحلية المقدمة للخدمات الأرضية بالقيود المرتبطة بهذه العقوبات. العقوبات تحاصر طهران جوا هذه المرة مع توجه الولايات المتحدة لتوسيعها لاطلال قطاع الطيران في خطوة تكشف اتساع نطاق الضغوط على إيران إلى خارج حدودها. ورطة ستكون مكلفة للاقتصاد الإيراني المثقل بالعقوبات. جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من اليوم. ولا تقتصر تداعيات العقوبات على شركات الطيران نفسها، إذ يستهدف الضغط الأمريكي شبكات الخدمات التي تحتاج إلى تسيير هذه الشركات للرحلات الدولية، ما يجعل استمرار تشغيل الطائرات الإيرانية في بعض المطارات أكثر صعوبة. وفق الاستراتيجية الأمريكية، إذا هبطت هذه الطائرات فلن يسمح بتزويدها بالوقود، ولن تقدم لها خدمات الهبوط، ولن يسمح ببيع تذاكر لها، وإلا سيتم استبعاد الجهة المخالفة من النظام المالي المعتمد على الدولار. وبذلك تتحول العقوبات الأمريكية من إجراءات تستهدف شركات إيرانية بعينها إلى ضغط أوسع على شبكة المطارات والخدمات والشركاء الدوليين المرتبطين بها. ولعل المعضلة الأكبر بالنسبة لإيران إلى جانب العقوبات الضرر الذي تعرض له أسطول الطيران الإيراني بفعل الحرب، الحديث عن تضرر نحو 100 طائرة بعضها بشكل كامل جراء الحرب الأمريكية. أيضا تراجع حاد في القدرة الاستيعابية الدولية، حيث شهد قطاع الطيران الدولي في إيران انخفاضا هائلا، وذلك بنسبة 49 في الطاقة الاستيعابية الدولية. كما تواجه الشركات المحلية خسائر بملايين الدولارات نتيجة إلغاء التذاكر، بجانب أزمة استنزاف الأسطول المدني المتهالك والذي يتطلب إبقاؤه ما يعادل نحو 129 مليون دولار.

0: العسكرية والأمنية في التصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن. وخلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء في جدة، شدد الملك سلمان على أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات عبر استفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم. قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح للعربية إن الأمم المتحدة اضطرت إلى وقف الكثير من برامجها في اليمن على خلفية احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للمنظمة، ما انعكس على قدرتها على مواصلة أنشطتها الإنسانية.
1: مع الأسف الشديد، لأن عدد كبير من مفوضي الأمم المتحدة محتجزين لدى السلطات
2: 37
1: ما في هذه القوى، وهذه حقيقة إجراء غير مجدي وتعسفي بحق الأمم المتحدة، ويمنعنا من تقديم ما هو مطلوب للناس. وكثير من برامج الأمم المتحدة في اليمن تعطلت وتوقفت بسبب ذلك. هذه نقطة مهمة، أنا الأوان لحل هذا الموضوع.
0: الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي قال إن القوات اليمنية تحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية حيال سلامة الأسرى والمحتجزين لديها. أشار في بيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية لم تنفذ أي عملية استهداف داخل مدينة الحزم في محافظة الجوف. شدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية على أنها لا تستهدف الأعيان المدنية والأماكن المحمية بموجب القانون. ميدانيا، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن قواته الجوية نفذت ضربات ضد مواقع لميليشيا الحوثي في البيضاء والمخا.

وفي التطورات الميدانية، أحكمت القوات المسلحة اليمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية سيطرتها الكاملة على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة حارة جرداد بمديرية شمياتين جنوبي محافظة تعز، وذلك إثر معارك ضارية ضد عناصر ميليشيا الحوثي هناك. المواجهات أسفرت عن تطهير الموقع ومقتل أكثر من 5 عناصر حوثية وإصابة نحو 20 آخرين.

وساعتنا مستمرة وفيها بعد قليل. دعوات سعودية فرنسية بريطانية لإنهاء الصراع في غزة. الأمم المتحدة تعلن أن واشنطن رفضت منح البرهان تأشيرة لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تحذر من فقدان القدرة على إنتاج 130 ألف برميل يومياً.

0: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
1: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون ينشروا أفكارهم خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
0: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى التنفيذ الكامل لخطط الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. أشار إلى أن المملكة تثمن الخطوات المهمة التي اتخذتها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا مع عدد متزايد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين. كما أكد في تصريحاته على أن غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين المحتلة، بأن أمن الإسرائيليين مرتبط بأمن الفلسطينيين وصون كرامتهم وضمان حقوقهم. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن المملكة المتحدة ملتزمة تماما بخطة النقاط 20 للسلام في غزة. كما دعا بيرنام إلى ضرورة تكثيف الجهود التي تدعم حل الدولتين وتضع حدا للمعاناة في غزة.
1: At this critical juncture, we must all step up our support for a two-state solution and an end to the suffering in Gaza. The UK is fully committed to the 20-point plan for peace in Gaza. We commend the efforts of the US, Qatar, Egypt, and Turkey to secure this. Hamas must decommission its weapons, dismantle its terrorist infrastructure, and play no role in the future governance of Gaza.
0: الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دافع من جهته من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين، معتبرا أنه من غير المقبول البقاء مكتوفي الأيدي أمام المشهد الذي يخجلنا جميعا في غزة والضفة الغربية على حد تعبيره. وفي آخر خطاب له أمام الجمعية العامة بصفته رئيسا لفرنسا، أشار إلى أن قيام حل الدولتين هو ضمانة أمن اليوم وغدا لإسرائيل دولة وشعبا. دعا أيضا إلى تجديد الالتزام بالقانون الدولي ومنظومة الأمم المتحدة في مواجهة عودة ما وصفه بشريعة الغاب. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة قال الرئيس السوري أحمد الشرع أيضا إن الجانب الإسرائيلي قام باعتداءات متكررة على الأراضي السورية منذ سقوط النظام السابق، مشيرا لأن سوريا اتخذت خيارا دبلوماسيا ولجأت للحوار مستعينة بالدول الصديقة. الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أيضا على أن الجولان أرض سورية معترف بها دوليا من قبل الأمم المتحدة، ولا مجال للنقاش حول هذه الأراضي أو لمن تعود ملكيتها.
2: سقوط النظام السابق وإسرائيل تقوم باعتداءات متكررة على سوريا وهي تحتل جزء من الأراضي السورية تقدمت عليها بعد سقوط النظام السابق 8 ديسمبر 2024 وتستمر إلى هذه اللحظة بالتوغلات وبعض الاعتقالات والقصف المتكرر، وسوريا من جانبها اتخذت خيارا دبلوماسيا وهو الاستعانة على هذا الموضوع من خلال الحوار والدبلوماسية والاستعانة بالدول الصديقة لسوريا وأيضا صديقة لإسرائيل بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية. جولان هي أرض سورية، هذا باعتراف الأمم المتحدة، وآخر تصويت جرى عليه أكثر من 137 دولة أيضا صوتت عليه في الأمم المتحدة على أنها أرض سورية، وليس هناك نقاش كثير أو جدل حول يعني تبعية هذه الأرض لمن تكون. نحن نأمل إلى أن يكون هناك سلام دائم في المنطقة وبين سوريا وإسرائيل، لكن بأن تكون حقوق السورية مضمونة، لأن تكون الأراضي السورية محتلة ثم يكون هناك معها سلام، فهذا ليس بسلام يعني، وإنما السلام يكون عندما تستعاد الحقوق السورية ثم يحصل بعد ذلك سلام طويل الأمد. فسوريا منفتحة على هذا الجانب بشكل كبير.
0: وعلى هامش أعمال الدورة الحالية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى رئيس الوزراء العراقي بالرئيس السوري أحمد الشرع، وجرى خلال هذا اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين

0: بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. كما استعرض الجانبان مجمل تطورات الأوضاع العامة على الساحتين الإقليمية والدولية، وناقش الجهود الدبلوماسية المبذولة لدعم مسارات التهدئة وتخفيف حدة التوتر في المنطقة. أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الولايات المتحدة رفضت منح قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تأشيرة للسفر إلى نيويورك وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة في انتهاك واضح لاتفاقها مع المنظمة الدولية. بدوره كشف مصدر دبلوماسي أن واشنطن اشترطت لمنح البرهان تأشير موافقته على هدنة لمدة 3 أشهر، وهو ما رفضته الحكومة السودانية لأنها لن تؤدي إلا إلى إتاحة المجال أمام قوات الدعم السريع لإعادة تنظيم صفوفها وشن الهجمات. تسلمت الشرطة العسكرية السورية مراكزها في محافظة الحسكة بحضور معاون وزير الدفاع وعدد من المسؤولين. قال نائب محافظ الحسكة أحمد هلالي إن انتشار الشرطة العسكرية سيسهم في تعزيز الأمن بالمحافظة وتنفيذ تعليمات وزارة الدفاع السورية.
1: تم تفعيل فرع الشرطة العسكرية في محافظة الحسكة. طبعا ليس من مهام الشرطة العسكرية الانتشار من حيث الأصل في المدينة، إنما هاي مهمة الأمن الداخلي، لكن هي ستساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، إضافة إلى تنفيذ المهام والتعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع.

ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية اجتماعا أمنيا لبحث تعزيز التنسيق وتوزيع المهام بين القوات الأمنية والعسكرية. تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تسليم السيطرة الأمنية في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والسمراء إلى قوات وزارة الداخلية وخروج قوات الحشد الشعبي والجيش من داخل المدن. كما بحث الاجتماع إعادة ترتيب وتوزيع الأدوار والمهام بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي لضمان تكامل الأدوار وتعزيز التنسيق. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن حراس للمنشآت النفطية أغلقوا مصفات الزاوية وبوابة شركة البريغا لتسويق النفط، ما أثر على إنتاج قدره 130 ألف برميل يوميا. يأتي ذلك ضمن سلسلة إغلاقات ينفذها عدد من هؤلاء الحراس منذ أيام للضغط على السلطات من أجل تنفيذ مطالب مالية للعاملين. هذا وأضاف البيان أنه تم في وقت لاحق فتح جزئي لبوابة شركة البريغا لتسويق النفط مع بقاء البوابة الرئيسية لمصفات الزاوية مغلقة حتى الآن، وهو ما لا يفي بشكل كامل وآمن وفقا لقواعد الأمن والسلامة لاستئناف العمليات التشغيلية بالصورة المثلى. وساعتنا مستمرة وفيها بعد قليل. نائب قائد ناتو في أوروبا يقول إن بوتين أصبح أكثر تهورا وخطورة. أعمال عنف وأوامر بنشر الجيش بمدينة سانتا مارتا في كولومبيا بسبب المخدرات والسلاح. السلطات المكسيكية تستخدم مكبرات الصوت

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس، الثانية عشرة على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي إنه يأمل أن يساعده نظيره الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن قبل حلول فصل الشتاء. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي أكد أيضا أن بلاده مستعدة لوقف الضربات التي تستهدف منشآت الطاقة الروسية، شريطة أن توافق موسكو على القيام بالمثل.
4: Meeting with us, they came to our capital. Thank you so much. The society is very supportive. I hope that we will end this war, and President Trump will help us to end this war. And I think that we needed to do as quick as possible before winter. Before winter.
5: Big thing before winter. Right?
6: They will not, if they don't want us to attack their diesel and refineries and etc. So we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supplies, I mean that. So we don't want, you don't attack these, and we will not attack these. No, we don't. We are ready for any kind of format of energy ceasefire. So if we don't attack energy, so all the energy, everything. So this is our proposition.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في مدينة نيويورك صباح الأربعاء. يأتي الاجتماع في الوقت الذي سيلقي فيه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي كلمة أمام الجمعية العامة في اليوم نفسه. على صعيد آخر، قال نائب قائد حلف الشمال الأطلسي في أوروبا المارشال الجوي البريطاني جون ستيرنجر إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أكثر تهورا وخطورة استعدادا للمخاطرة مع استمرار الحرب في أوكرانيا وسعيه إلى تقسيم الحلفاء الغربيين. التصريح جاء على هامش مؤتمر أمني في إستونيا، وحذر ستيرنجر من ضرورة أن يدرك أعضاء الناتو طبيعة البيئة المتوترة وأن يتوخوا الحذر في ردودهم، لأن بوتين وفق تعبيره يرغب في استفزاز الحلف إلى رد فعل مبالغ فيه.

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قناة ترامب تي في عبر منصة يوتيوب لبث محتوى على مدار الساعة يركز على تحركاته وإبراز إعلانات إدارته.

0: Honestly, you should see this.
1: And now,
2: this should be interesting.
3: What Ross is doing is watching TV, babe.
0: No, Joe, I think he's just watching TV.
4: I will just stand here and watch television for hours. I love it.
5: I want to walk by Joe!
6: بالتوازي مع ذلك أطلق ترامب تطبيقا وحث الأمريكيين على تحميله للحصول على أخبار إدارته بصورة مباشرة وبدون وسائط إعلامية. الخطوة جاءت بالتزامن مع تصاعد الخلاف بين البيت الأبيض وعدد من المؤسسات الإعلامية الأمريكية، وبعد يوم واحد فقط من قرار عدد من الشبكات الكبرى تعليق مشاركتها في تغطية الفعاليات الرئاسية.

ترامب تي في أثارت بالطبع الانتقادات. سياسيون ربطوا بين إطلاقها وقرار منع وسائل الإعلام المستقلة من البيت الأبيض، وحذروا من خطورة هذه الخطوة، مستحضرين مقارنات بالنظم الشمولية. بالطبع كان للشارع الأمريكي بدوره تعليق على تلفزيون ترامب، إذ تباينت ردود الفعل بشكل يعكس الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد. فمن جهة اعتبر مؤيدوه أنه منصة ضرورية ومباشرة للحصول على الأخبار من دون تشويه أو انحياز إعلامي ضد الرئيس، بينما عكست انتقادات المنظمات الحقوقية صدى تحذيرات المعارضين، ورأت في القناة أداة لنشر البروباغندا الحكومية والتحكم في الرواية السياسية ومحاولة تهميش الصحافة الحرة. وبين من يرى أن القناة ضرورية لمواجهة المعلومات المضللة والانحياز، وآخرون يرون فيها هجوما استراتيجيا وممنهجا ضد حرية التعبير، يبلغ الخلاف الرئاسي مع الإعلام حد القطيعة لأول مرة في تاريخ البلاد.

هذه التطورات في المشهد الإعلامي الأمريكي تأتي في ظل موجة انقسام وانتقادات حادة في الشارع السياسي والأكاديمي، إذ يرى البعض أن ما تحتاج إليه إدارة ترامب في الوقت الراهن هو حشد الرأي العام الشعبي والسياسي حول قضايا ذات مصداقية حقيقية بدلا من إثارة الشارع. بعض المدونين قالوا أنهم يعيشون الآن في كوريا الشمالية مثلا، البعض الآخر ذهب أبعد من ذلك بالقول أن إطلاق قناة ترامب ليس مشروعا ترفيهيا أو هامشيا، بل يشكل تحولا استراتيجيا يبسط سيادة السردية المباشرة للمستهلك. على كل حال، المعركة الإعلامية في أمريكا متواصلة، وسنبقي عين على تطوراتها.

0: من المتوقع أن يحظى الرئيس الصيني شي جين بينغ باستقبال نادر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند وصوله إلى واشنطن اليوم، إذ سيتوجه ترامب إلى مدرج قاعدة أندروز لاستقبال طائرة نظيره الصيني بدلا من انتظار وصوله إلى البيت الأبيض. ويظهر هذا القرار قرار ترامب أي مدى يسعى الرئيس الأمريكي إلى تكريم الرئيس الصيني خلال أول زيارة دولة له إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد. وستدشن مراسم الاستقبال لهذه الزيارة التي تستمر 3 أيام، من المتوقع أن تتسم بمظاهر احتفالية كبيرة حتى بمعايير البيت الأبيض. من المقرر أن تشمل الزيارة مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض الخميس، وذلك في إطار رد مماثل على مظاهر الفخامة والاحتفاء التي أحاطت بزيارة ترامب إلى الصين شهر مايو الماضي. هذا واستبعد الشارع الكوبي حدوث غزو أمريكي للجزيرة في أعقاب تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة، حيث توعد بسقوط كوبا.
1: My administration is also seeking a fundamental change in the situation in Cuba.
2: تسعى إدارتي إلى إحداث تغيير جذري في كوبا، ونمارس ضغوطا هائلة على النظام الشيوعي فيها. فكوبا دولة فاشلة تماما، وهي تشهد انهيارا غير مسبوق وسوف تسقط. فلننتظر ونرى ما سيحدث.
3: لا أعتقد أن رئيس ترامب سيغزو كوبا، وربما يحاول القيام بذلك، إلا أننا نحن الكوبيين نختلف عن شعوب الدول الأخرى، فنحن لا نسمح لأحد بأن يرهبنا.
4: نحن كما ترون منهكون من كل شيء، من انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه ونقص الغذاء والعيش بلا دواء. فالأمور التي تعد أساسية في أي مكان في العالم لدينا هي استثنائية وبمثابة امتياز.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تدرس فرض حظر على صادرات الديزل مع استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة العالمية. أشار ترامب إلى أنه سبق أن دعا إلى وقف بيع الديزل الأمريكي للخارج، مضيفا أن الولايات المتحدة تنتج كميات كبيرة من الديزل، وأن حظر التصدير قد يكون له تأثير طفيف على أسعار البنزين. في نوك عاصمة غرينلاند تباينت مشاعر السكان إزاء الاتفاقية التي وقعها قادة من غرينلاند والدنمارك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تسمح بتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة. فبينما رأى البعض أنها تعزز أمن هذه الدولة القطبية، اعتبر آخرون أن غرينلاند تتمتع بالفعل بضمانات أمنية بصفتها جزء من حلف شمال الأطلسي.

صوت البرلمان في مولدوفا على قرار يقضي بفرض حال طوارئ مدتها 60 يوما في قطاع الطاقة والمياه في ظل ما تواجهه البلاد من ارتفاع في أسعار الطاقة وموجة جفاف حادة. أوضح بيان حكومي أن حالة الطوارئ التي ستدخل حيز التنفيذ ستتيح للسلطات الاستجابة السريعة في حال حدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة والوقود والمياه. حصل القرار على 54 صوتا مؤيدا مقابل 20 عارضوه، فيما امتنع 22 نائبا عن التصويت. تعهد رئيس كولومبيا أبيلاردو دي لا إسبيريلا ونظيرته الكوستاريكا لوزا فرنانديز بتعزيز التحالف الأمني بين البلدين لمكافحة تهريب المخدرات والإرهاب المرتبط بالمخدرات. وقد التقت فرنانديز بدي لا سيلفا خلال زيارة رسمية لمدينة بارانيكيا الكولومبية، وذلك في زيارة رسمية هي الأولى منذ توليها رئاسة كوستاريكا. أكدت فرنانديز أن بلادها ستعمل على توحيد الصفوف من أجل الحيلولة دون تفشي آفة تهريب المخدرات. من جانبه صرح دي لا إسبيريلا بأن البلدين سيتعاونان بشكل وثيق في مجالات الأمن والاستخبارات وتبادل المعلومات والتعاون الجوي.

البحري والمواجهة المباشرة للإرهاب المرتبط بالمخدرات. كما وأرسل الرئيس الكولومبي في هذا الإطار قوات من الجيش إلى سانتا مارتا بعد هجمات لجماعة مسلحة لمتاجر وإحراقها لمركبات في أنحاء المدينة الساحلية على البحر الكاريبي. أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت مسلحين يجوبون المدينة على دراجات نارية ويطلقون النار على متاجر مفتوحة ويحرقون الشاحنات ويغلقون طرقات. جاءت أعمال العنف هذه بعد إعلان الرئيس أن السلطات قتلت 13 عنصرا في جماعة تطلق على نفسها اسم قوات الدفاع الذاتي الفاتحة لسيرا نيفادا والتي تسيطر على مسارات لتهريب الكوكايين.

أدانت محكمة سريلانكية 15 رجلا بتهم تتعلق بتورطهم في تفجيرات عيد الفصح عام 2019 والتي أسفرت عن مقتل 267 شخصا. حكمت على كل منهم بالسجن لمدة لا تقل عن 200 عام. وصدر الحكم وسط إجراءات أمنية مشددة مع نشر مئات من أفراد الشرطة حول مقر المحكمة عقب محاكمة استمرت قرابة 5 سنوات. واستهدفت هجمات 21 من أبريل 2019 3 كنائس و3 فنادق في أنحاء البلاد خلال قداسات واحتفالات عيد الفصح. أسفرت أيضا عن إصابة 574 شخصا. تحطمت طائرة عسكرية أمريكية في قاعدة جوية أمريكية غربي ألمانيا ما أدى إلى إصابة الطيار بحسب ما أفاد مسؤولون عسكريون. أعلنت قاعدة شبانغدالم الجوية الأمريكية في بيان رسمي أن الطيار نجح في القفز بالمظلة قبيل تحطم الطائرة، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. أضافت أن الطائرة المحطمة من طراز F-16 فايتينغ فالكون وتتبع للجناح المقاتل 52. مضيفة أنه تم فتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث. أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار بولو بلغ ذروة قوته حيث بلغت الدرجة 5 قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، لكن من المتوقع أن يظل مساره فوق مياه المحيط. وفي مدينة أكابولكو السياحية الشهيرة بولاية غيريريو استخدمت السلطات مكبرات الصوت لبث تحذيرات بشأن احتمالية حدوث عواصف رعدية في هذه المنطقة.

0: ونتوقف الآن مع أخبار الرياضة في هذا التقرير.
1: يلتقي المنتخبان السعودي والكويتي اليوم الأربعاء على ملعب الإنماء في جدة ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج. وتشهد المجموعة الأولى مواجهة قوية تجمع العراق وعمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة. وجه رئيس الرابطة الإسبانية خافيير تيباس انتقادات لاذعة ضد نادي ريال مدريد بسبب ردة الفعل عقب مباراة ديربي العاصمة مدريد. أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني عن تعيين ألكساندر بليسين مدربا جديدا حتى عام 2028. أكد يونس بن طالب مهاجم فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني أن المدرب يورغن كلوب كان عاملا حاسما في اختياره اللاعب لمنتخب ألمانيا بدلا من منتخب المغرب.
0: وفي ختام هذه الساعة الصباحية نتحول الآن إلى صباح العربية معك رجاء. معك السؤال التفاعلي. يسعد صباحك. تفضلي رجاء.
2: يسعد صباحك سهام. أهلا وسهلا فيك. خلونا نشوف سؤالنا التفاعلي مشاهدينا. هل ما زالت الشهادة الجامعية طريقا للثراء؟ شو رأيك سهام؟
0: والله يا رجاء هي شوفي هي ليست طريق ليست ولم تكن طريق مضمون للثراء، لكن أعتقد أنه تزيد من فرص الحصول على مهارات. بالفعل اليوم هناك طرق غير الشهادة التقليدية تؤدي إلى الثراء لكنها على خطورة كالاستثمار وما غيره.
2: طيب حنشوف لأنه أثرياء العالم ما عندهم رأي آخر، وهذا اللي حنشوفه في برنامج صباح العربية، فخليكم معنا.
0: سأكون بالمتابعة دائما. تفضلي رجاء. وبعد قليل تلقاكم رجاء في صباح العربية. بهذا نختم ساعتنا الصباحية لهذا اليوم. شكرا لكم على كرم المتابعة. في أمان الله.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

هذه إشارة لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم

0: دقيقتك، صوتك ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
2: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
1: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
2: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
1: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: أستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
4: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
3: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
4: الآن عندنا حوالي ما يقارب 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
3: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
4: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
3: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
4: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
3: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
7: Collaborative efforts like that,
6: online and beyond,
7: that we've been able to have far greater impact.
8: We will not have clearly a progress without having a plan.
9: Behind every international headline is a much bigger story.
10: I love it. I see great comics.
9: And that is the story we bring you.
11: This war ceased to be a just war.
12: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
13: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
12: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
14: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
15: We follow the money, the markets, and the momentum.
16: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
17: Driving Saudi Arabia forward.
18: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
19: The ultimate global stage.
20: Lebanon should not be attacked.
21: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
22: Architects of power, economics, and politics.
23: Stop the war in Ukraine.
24: Break their silence.
25: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
26: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المبعوثين الأمريكيين ستيف فيتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعا استمر نحو 3 ساعات مع وسطاء يمثلون إيران في نيويورك، وصفا المحادثات بأنها كانت جيدة للغاية ومثمرة جدا، مؤكدا إجراء لقاء آخر في المستقبل القريب.
1: ستيف وجاريد had a very productive meeting today with mediators of Iran. Merely mediators. Let's see what happens with that. They've been mediating for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
0: بدوره أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف فيتكوف في مشهور عبر منصة إكس أنه وجاريد كوشنر أجريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر وسطاء. أضاف فيتكوف أن جولة المناقشات كانت ناجحة، معربا عن أمله في أن تكون بناءة وواعدة، مؤكدا أن الوسطاء سيواصلون عملهم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحكام السيطرة الكاملة على جبل قرفان، أحد المواقع الاستراتيجية جنوبي محافظة تعز. ذكرت في بيان لها أن هذه السيطرة جاءت عقب معارك دارية مع عناصر الميليشيا الحوثية التي كانت تتمركز في الجبل. أشارت أيضا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من عناصر الميليشيا الحوثية وإصابة نحو 20 آخرين. نفذ الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية سلسلة ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمأرب. قالت القوات المسلحة اليمنية إن هذه الضربات استهدفت مخازن ذخيرة ومركبة محملة بالوقود. دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى التنفيذ الكامل لخطط الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. أشار إلى أن المملكة تثمن الخطوات المهمة التي اتخذتها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا مع عدد متزايد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين. جدد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي التأكيد بأن روسيا تحتزم شن هجوم كبير مجددا على بلاده. قال زيلنسكي متحدثا عن اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أن أوكرانيا عليها أن تواصل التواصل مع حلفائها للحصول على أنظمة جديدة للدفاع الجوي. أضاف أنه لا يمكن الحديث عن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا في وقت يعيش الأوكرانيون تحت تهديد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة. ارتفعت حصيلة قتل إعصار دوجوان الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على منطقة طوكيو الكبرى إلى 9 أشخاص. كان الإعصار تسبب في أضرار بالغة بشكل خاص في تشيبا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الشهادات الجامعية هل تصنع المليارات أم تبقيك دون ثراء؟ مليارديرات العالم بآراء مختلفة حول الفكرة نناقشها في فقرة مع أو ضد. ولدينا أيضا في صباح العربية في جولتنا الصباحية اليوم ترامب: الذكاء الفائق أفضل من الذكاء الاصطناعي، 26 مليار دولار في يوم واحد، هكذا تنفس زوكربيرغ الصعداء. وفي فقرة التغذية: دراسة تؤكد أن المشي لعشرين دقيقة يحدث تغييرا كبيرا في نشاط الأمعاء. نتعرف أيضا على الوقت الذي نحتاجه من المشي لحرق السعرات الحرارية.
1: وضمن فقراتنا في الصباح العربية: دراسة حديثة تقول إن الألعاب الإلكترونية أفضل من السوشيال ميديا، وخطأ في تقنية التعرف على الوجه يتسبب في سجن سيدة 6 أشهر. ونحتفي بالسعودية على إيقاع تراثها. فرقة جسور الفن ضيوفنا في استوديو صباح العربية.

0: مشاهدينا بداية مختلفة اليوم في الصباح العربية. سنبدأ بفقرة من هنا وهنا لأننا نحتفل باليوم الوطني السعودي. حديث الصباح من المملكة هذا الصباح. شاركنا في هذه الفقرة استشاري الطب وجراحة التجميل الدكتورة خزامة الفلاح، وأيضا المدربة الرياضية منال أبو العلا، واستشاري جراحة التجميل الدكتور عمر فودة، وصانع المحتوى جو بلندن. أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: بخير يا
0: أهلا. لأن حديث العالم هذا الصباح، الكتاب الذي ينتظره الكثيرون منذ 30 سنة صدر، وطبعا نتحدث عن كتاب شقيق الأميرة ديانا حول روايته لحقيقة ما حصل مع أشهر أميرة في تاريخ الملكية البريطانية. طبعا الكتاب تضمن اتهامات اعتبرها البعض مسيئة للملك تشارلز، خصوصا ما يمكن أن يعيد إحياء نظرية المؤامرة. آخرها كان بيرس مورغان الذي نفى تماما علاقته بنشر صور الأميرة ديانا في الصالة الرياضية عام 1993. حسب ما ذكر الكتاب، وتوعد بمقاضاة شقيق ديانا حتى بعد اعتذاره. لكن بعيدا عن الجدل الدائر اليوم في بريطانيا، خلونا نرجع معاكم 40 عام إلى الوراء. عام 1986 كانت الأميرة ديانا هنا في السعودية في زيارة حاملتها إلى الرياض برفقة الأمير تشارلز آنذاك. زيارة بقيت منها صور نستعيد بعضها اليوم في صباح اليوم الوطني.

0: رجعت للسعودية وشخص من الأسرة الملكية البريطانية كانت أميرة أليس حفيدة ملكة فيكتوريا بالعام 1938 وديانا جات واجد، لكن في شيء اللي لاحظت الفستان، يعني احس عندنا فستان اللي
1: اليوم انا اليوم يعني لابس، حاولت اني البس زيه
0: والله كفو.
2: طبعا الالوان يعني حسب يعني اخر التحليلات انه كانت بتشير الى الالوان العلم الوطني السعودي.
3: لو تلاحظي رجاء كمان انه ما اجملها قديش انيقه، له كم سنه الفستان وما زال الى اليوم جميل
2: انيق جدا،
3: والموديل انيق وماشي لسه ماشي الموديل، ما تشوفيه انه قديم وما عاد نقدر نلبس، ولا انا ممكن البس.
2: وطبعا يعني مثل ما بنشوف دائما يعني كل التعليقات بتجمع تقريبا على انه الاميره ديانا معروفه باناقتها وجمالها
4: والكاريزما، حتى يعني بعد 40 سنه بنتكلم على نفس الاحداث
3: صحيح،
4: على زيارتها اللي من 40 سنه او بيتكلم العالم عن الكتاب اللي هينشر، هذا يدلك على قوه الكاريزما
3: صحيح،
4: انها مؤثره بعد 30 و40 سنه
2: ما شاء الله. فخلونا نشوف الان مسارات جديده تكشف وجه مختلف للسعودية، أكثر من 120 مسار للهايكينج جرى تطويرها ورسمها في عدد من مناطق المملكة، جبال وأودية وصحارى، ولكل مسار درجة صعوبة ومخاطر محتملة ونقاط دخول وخروج، وأيضا علامات تساعد الممارس على اختيار الطريق المناسب لقدراته. السعودية اللي بنعرفها على الخريطة هي حاجة، والسعودية اللي بنكتشفها على القدمين هي شيء ثاني وآخر تماما.
3: صحيح
2: منال،
3: صحيح.
2: شو ممكن تقولي لنا عن الفرق بين الصور وبين انه نقعد بالسياره ونشوف المناظر وبين انه نتمشى على رجولنا ونشوف؟
3: انت ما تتخيلي انا قديش سعيده، اغلب اللي بيروحوا الان الهايكنج ويروحوا ويشوفوا ويتفرجوا على طبيعه السعوديه من الاجانب بيجوا من برا مخصوص عشان يتفرجوا. انا الى الان عندي ناس في صحبه من ايام امريكا يتصوروا انه السعوديه ما فيها هذا التطور وما فيها هذه المناظر وما عندنا هذا التنوع والغنى الطبيعي عندنا، يعني فبيشوفوها على التلفزيون بس، مو زي لما يجوا عندنا ويتفرجوا بينبهروا. يعني أكون على التليفون أوقات ينبهروا، معقولة هذا عندكم موجود؟ إحنا نفسنا اليوم السعوديين لما ننزل نروح هايكينج ونشوف جمال الطبيعة اللي فيها كأننا الأول مرة بنزور السعودية ونتفرج عليها، فهناك فرق ما بين تشوفيها من بعيد وتدخلي جوا وفي الطبيعة وتشوفي قد إيش مناظر خلابة وراحة نفسية وتواصل مع الأرض والطبيعة والشمس.
1: طيب فرصة بعد يعني الجو تحسن
3: في الشتاء، هو في الشتاء الأكثر.
2: هذه بما أنه هي فرصة، يعني شو مثلا المسارات اللي ممكن ننصح فيها اللي راغب أنه يعمل هايكن بالسعودية لأول مرة؟ شو مثلا الأماكن؟
3: كل الأماكن حسب هو فين يبغى، إذا يبغى يتسلق، إذا بده يمشي. وأنا دائما بقول للناس المشي من أهم الأشياء اللي نعملها في حياتنا لصحة المفاصل وصيانة المفاصل وتنظيم السكر في الدم والكوليسترول الضار
1: والراحة
3: النفسية. فالمشي مرة مهم، ولكن أرجع وأقول ولكن أرجوكم أبنوا عضلات مع المشي، لأنه المشي بدون عضلات ممكن يسيء للمفاصل. والآن السعودية فتحت مسارات كتير وعملت لنا أماكن وفرص كتير نقدر نمشي ونتحرك، ما نجلس في البيت ونستسلم للراحة.
2: وطبعا أنه هذا شيء كتير مهم أنه هذه المسارات بشكل منظم
3: طبعاً
2: يعني بتساعد أكثر
3: طبعاً
2: على خوض هذه التجربة. ومن جبال السعودية وأوديتها إلى إنجاز طبي سعودي جديد في واحدة من أدق عمليات زراعة القلب للأطفال، ما القصة يا ريان؟
5: مرحبا يا رجاء ويسعد صباحك بالخير. مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ينجحان في إجراء أول عملية من نوعها في الشرق الأوسط وأوروبا، زراعة قلب متتابعة للأطفال. عملية معقدة تفتح بابا جديدا أمام زراعة القلب للأطفال في وقت تمثل فيه ندرة الأعضاء المناسبة لصغر أعمار المرضى أكبر التحديات أمام هذا النوع من العمليات. أولا الحمد لله على سلامة الأطفال، مستقبل جديد لزراعة الأعضاء للصغار.
2: طيب دكتور عمر، يعني شو اللي ممكن نحكي عن زراعة القلب متتابعة للأطفال، خطورة هذه النوعية من العمليات، صعوبتها، وأنه طفلين في نفس الوقت؟
4: طبعا احنا صرنا ما شاء الله من يعني من بالذات مستشفى الملك فيصل التخصصي من أكبر المراكز عالميا في موضوع زراعة الأعضاء. الحالة هذه

0: عليك يا جون بي بالصور، صور الأميرة ديانا في السعودية
1: زيارتها لها. صورة جميلة ترى، صح زيارتها ترى ما كانت أول زيارة يعني الأميرة، ترى على فكرة الأول أميرة اللي جاء

0: ممكن قد تكون نادرة لأنه استفاد طفلين من الزراعة، استفاد الطفل من زرعة القلب كاملة. لما يزرع قلب يكون في يعني القلب القديم أو القلب المصاب ممكن ما يتم الاستفادة منه. فمستوى التنظيم والاستعداد والترابط ما بين احتياجات عدة من المرضى على قائمة الانتظار، بحيث أن احنا نلاقي مريض مطابق جينيا ممكن يستفيد من منطقة في القلب اللي يتم الاستغناء عنه، فقاعد تحيي قلب طفل ثاني وفي نفس الوقت تزرعي قلب كامل للطفل. هذا أعتقد مستوى عالي جدا من التنظيم والقدرة الطبية. والحمد لله أنهم توفقوا في الحالتين. وزي ما تفضلت في الخبر، هذه أول مرة في منطقتنا وفي أوروبا يعمل زراعة متتابعة بهالشكل.
1: طيب مثل ما عم نشوف يعني خزامة، يعني الموضوع بيتعلق بإنجازات طبية سعودية بحتة في يعني في مجالات وتخصصات كتير دقيقة، كيف بتشوفي؟
2: أنا اللي أبغى أقوله إنه هذا مش بس يعكس تطور جراحة القلب وزراعة الأعضاء، هذا يعكس يعني مستوى عالي من التنسيق بين تخصصات كثيرة. يعني إحنا بنشوفها كأنها خبر سهل، لكن هي تضمنت يعني جراحة القلب، جراحة نقل الأعضاء، التخدير، الرعاية المركزة، أمراض القلب، أمراض المناعة وتوافق الأنسجة. فهذا التنسيق من يعني من المستوى العالي جدا نفخر فيه بأكيد بشكل كبير، إنه يعني سواء في المملكة أو حتى عربيا إنه يتم مثل هذا الإنجاز في الوقت هذا. فيعني ألف مبروك لهالنوع من الإنجاز للمملكة.
1: الحمد لله على السلامة للطفلين. والآن نروح لحديث عالم السيارات هذا الصباح وعن تصميم سيارة سير السعودية. ما التفاصيل يا ريان، خبرينا.
3: في وقت تتشابه فيه الكثير من تصميمات السيارات الجديدة، اختارت سير السعودية أن تسير في اتجاه مختلف، تصميم لا يشبه التوجه العام لتصميم السيارات، وإنما شكل مختلف وتقنيات تنتمي إلى المستقبل. إليك يا رجاء وضيوفك.
1: طيب دكتور عمر، شو تعليقك؟
0: أعتقد شيء رائع. أنا شخصيا من المتابعين للسيارات الكهربائية من يعني من سنوات لما بدأت، وكان في البداية يمكن عدم تقبل لها، لكن اللي حصل تقدمنا في يعني قد يكون الاستثمار الأول اللي هو موضوع سيارة لوسيد، وأنا من أحد ملاكها. الآن إن إحنا نبني علامة تجارية من الصفر بطابع سعودي بسيارات مناسبة للمنطقة، مأخوذة من طبيعتنا، من أجواءنا. بهالشكل المستقبلي، بحيث أن يكون متوفر قطع الغيار في المستقبل، بحيث أنها تلائم بيئتنا. واللي فهمته كمان من الخبر حتكون على مستويات مختلفة، مو مطبقة واحدة. هذا شيء رائع ومناسب لمنطقتنا.
4: اسمحي لي بس أبغى أسأل الشباب، تفضلوا السيارة بصوت الإنجل ولا الكهربائية؟
0: أنا من أول الناس اللي حولنا الكهربائية.
5: أنا عادي والله، ما يفرق معي. أنا صدق أبي الكهربائي.
4: والله
5: إيه، ترى أفضل
4: الإنجن يا جون، صوت الإنجن.
0: على فكرة السيارات الكهربائية أقوى من السيارات العادية
4: كإنجن،
0: بس يسيبك من الصوت. الصوت مقدور عليه، بس إنه كقوة محرك أقوى من السيارات العادية.
4: بعد ما سكتوا الكهربائي ممكن ترجع للقديم ولا خلاص؟
5: لا لا لا لا، ما نرجع.
4: لا
5: لا نكمل. وبعد السيارة السعودية هذا عز وفخر.
1: طبعا طبعا. شوف اليوم يعني تجربة هي السيارة السعودية، إحنا شفناها الآن بس بالصور. خلونا الآن نشوف اللي شافها بالعين المجردة وحضر حفل إطلاقها. معنا صانع المحتوى التقني فيصل السيف. فيصل أهلا وسهلا بك. فيصل، يعني شاهدت أنت تفاصيل هذه السيارة بشكل أقرب، ويعني كيف كان اليوم الأول يعني تصميم السيارة لما شالوا أو أزاحوا الستار عنها؟ شو كانت ردة فعل الحضور؟ شو ردة فعلهم عن التصميم، عن كل التفاصيل اللي فيها؟
6: جميل جدا، وصبحكم الله بالخير، وصبح الله بالخير وطننا الجميل العزيز بهذا اليوم الجميل. يا رب العالمين يجعل دائما في امن وامان. وذهابا للاكزوبات، السيارات اللي تم اصدارها من شركه سير، صدقا كان شعور جدا جميل لما فكر ستار عنها، كنا نسمع القصص الكثيره عن تصميم السياره، عن اختلافها عن النماذج اللي موجوده في السوق. وبالتاكيد لما جاء الرئيس التنفيذي لنفس سير وقال على المسرح ان قاعدين نتكلم مع سمو ولي العهد على إنشاء التصميم، دائما كان يقول لنا إذا الناس تروح يسار روحوا أنت يمين، يعني عطوا فرق جدا كبير.

0: يبتعدوا عن الشيء المعتاد في المجال. ولما جاء مدير التصميم وقاعد يتكلم على المسرح على اليوم اللي كان في شهر 5 من عام 2023 وذهابه وهو مجلس الإدارة إلى سمو ولي العهد لعرض النماذج اللي قدروا يوصلوا لها من تصاميم أكثر من 100 تصميم، ويوم اختار فقط تصميمين من كمية العبء اللي موجودة على كتابهم، وضاحت أنه أخيرا اختار بعد كل هالسنوات من التصميم. فشيء جدا جميل أن نشوف هالسيارة على أرض الواقع. حلم بدأ عام 2017 بأشياء جدا كثيرة، وقد تروها أنه انتهي مجرد سيارة وإنتاج سيارة، ولكن الموضوع أضخم من كذا بكثير، خاصة أنه كنت في هذاك المكان وشفت المصنع وشفت أشياء كثيرة. أتمنى أن أقدر أقول لكم إياها.
1: طيب بنشكرك جزيلا على حضورك معنا وعلى مشاركتك لنا لتفاصيل هذه السيارة وهذا الإنجاز السعودي الجديد. نشكرك جزيلا فيصل، نشكر كل ضيوفنا على مشاركتكم معنا وعلى تفاعلكم. شكرا لكم. فاصل مشاهدينا ونواصل معكم.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
5: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
4: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
5: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيتي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
4: حدثنا عن صدامة مع الصقور الزيدية كما سميته.
6: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
7: مشاهدينا بنرحب بكم من جديد، والآن إلى جديد عالم التغذية والرياضة. واليوم دراسة يابانية جديدة تقول إن المشي 20 دقيقة بسرعة معتدلة يحدث نشاط ملفت في الأمعاء. الدراسة أكدت بأن مؤشرات الأمعاء زادت مع الحركة وتضاعفت شدة أصواتها، فيما أكد الباحثون على أن النشاط البدني الخفيف قد يمنح الجهاز الهضمي دفعة سريعة تساعد عملية الهضم. طبعا معنا للحديث عن هذا الموضوع مستشارة التغذية في صباح العربية رام البيك، معنا أيضا مدرب اللياقة البدنية يوسف التابعي. أهلا وسهلا بكم.
8: صباح الخير.
7: صباح النور. إذا خلونا بداية نحكي عن يعني شو بيحدث داخل الجهاز الهضمي لما بنتناول هيك أغذية.
9: بصير كوارث مبدئيا، لانه الجهاز الهضمي وقت بيتناول وجبه كبيره عاليه بالسعرات الحراريه، خلينا نقول وجبه غير صحيه، ندقق اكثر على هذا الموضوع، بصير في عليه ضغط كثير كبير عبين ما يفصل النشويات عن الدهون عن البروتين، وبياخذ وقت اطول لحتى يهضمن. فنحن اذا بدنا نحكي عن الوجبات الغذائيه اللي موجوده قدامنا ممكن نبلش فيهم بوينت باي بوينت.
7: طبعا ويعني كيف ما تابعنا من خلال يعني النص اللي حكينا عنه عن الدراسة، إنه بتكون حركة للأمعاء حركة يعني قوية أثناء المشي حتى ولو كان خفيف. اليوم شو أهمية المشي في يعني هضم وحرق كل هذه السعرات الحرارية اللي ممكن يعني تكون يعني كتير عالية؟
8: المشي بالنسبة لي هو إذا تريننج، في ناس their own habit يعني العادة اليومية بتاعتهم هي المشي، بيبيلد their own muscle، بيبني الكتلة العضلية بتاعته اللي بتساعده وبتخليه تحميه من أي إصابة أو أي حاجة ممكن تحصل له، بجانب حرق السعرات الحرارية اللي بعد كده بتكون لود على الظهر وعلى الجسم وبعد كده بنعاني منها. فالمشي مهم جدا إن هو يكون يوميا وبشكل

0: منتظم سواء بنتمرن او لا.
1: لانه في اللي بيسمع انه المشي انه خلاص بيقول انه عادي اني اكل اي شيء و يعني اكل كميات كثير كبيره وعادي حتمشى بعدين.
2: هلا ليومنا هذا المشي صار مرتبط بكثير عادات صحيه ومفيده سواء لصحه القلب، صحه الجهاز العصبي، صحه الجهاز الهضمي وايضا الجهاز العظمي والعضلي. ففعليا لسه يوم عن يوم عم نكتشف قديش ولو فتره كثير قصيره 20 مينتس بعد الوجبه او اخر الليل او اول ما تصحي انت الصبح قديش مرتبطه بزياده الصحه الجسديه.
1: لكن هل هذا بيبرر انه ممكن ازيد كميات الاكل بس لاني حتمشى؟
2: اكيد لا. اكيد لا.
1: لانه الناس لما بتسمع انه خلاص انا حتمشى بعد الاكل وممكن اكل دهنيات قد ما بدي
2: ممكن تخفف الاحساس بالذنب شوي، ممكن تخفف احساس بالذنب شوي، خصوصا مثلا اذا انت بيوم من الايام قطع عليك انك تناولتي وجبات عاليه بالدهون، ممكن تساعدك على انه تحرقي شويه سعرات حراريه. طيب. ولكن هل هو سبب مبرر كافي انه انا اتناول يوميا جنك فود وبقول انا اخر ليل بمشي كرمال احلى؟ لا ابدا.
1: طيب خلينا نتعرف على كم سعره حراريه في بعض الاطعمه وكم ساعه مشي بتحتاج عشان نحرقها من جديد. خلونا نبدا بحبه تميس. حبه التميس يا راما كم سعره حراريه فيها؟
2: حبه التميس بتختلف بين ال 1100 لل 1400 حسب نوع الطحين اللي مستخدمينه وايضا كميه الزبده والسمنه. ففعليا هو خبز التميس خبز كثير كبير. فاذا نحن تناولنا هي الخبزه وقسمناها لاربع اشخاص ممكن تكون كميه السعرات الحراريه منطقيه لانه هو عالي بالدهون وعالي بالنشويات.
1: لكن
0: بس حرقها يعني ياخذ وقت طويل،
1: يعني كم ساعه مشي لازمنا عشان نحرقها؟
0: حسب نوع المشي بتاعي. احنا نقسم المشي بتاعنا للمشي العادي وللمشي السريع شوي اللي هو الريزلت بتاعته اسرع. المشي العادي اللي احنا بنمشيه ده هيحرق معايا من 200 ل 300 سعره في الساعه، والمشي السريع يحرق معايا من 300 ل 400 وممكن اكتر حسب طريقه المشي والتنفس والهيدريشن بتاعي عامل ازاي. فاللي انت هتاكليه دلوقتي في 5 مينتس هتحرقيه في 3 ساعات من الحبه دي.
1: طيب خلينا يا راما الان نروح لشريحتين من البيتزا. هذول الشريحتين يعني كم واخدين معاهم سعره حراريه؟
2: شريحتين البيتزا البريئات يلي موجودين قدامك
1: ايوه
2: بين ال 500 ل 700 سعره حراريه. نحن اذا عم نحكي عن بيتزا بس الصوص والجبنه، اذا كان في لها اضافات واللحوم والى صوصات اكثر ممكن توصل لسعرات حراريه اكبر. هلا هي غنيه بالنشويات وخلينا نقول السكريات البسيطه وايضا بالسعرات الحراريه بسبب احتوائها على الجبنه كثيره الدسم وايضا فيها زبده ودهون. قديش بنحتاج لحرقها هو بخبرنا؟
0: هي شكلها ظريف وظننه لكن في الحقيقه بتاخد تقريبا ساعتين و10 دقائق عشان تتحرق وما بتتاكلش لوحدها.
1: هدول الاثنين بس
2: يس.
1: وبعدين نصير نتمشى كم؟
0: ساعتين و10 دقائق. وطبعا احنا مش بناكلها لوحدها، بنجيب لها اضافات جنبها فالبروسس بتطول اكتر.
2: بس سوري هي بس قطعتين بيتزا، في ناس بتطلع ببيتزا كامله.
0: صحيح
1: طبعا قطعتين طبعا ما بيشبعوا
2: تماما.
1: خلونا نروح للبرجر الكبير، كم سعرة حرارية فيه يا راما؟
2: البرجر العادية خلينا نقول 600 سعرة حرارية يلي هي البرجر الكلاسيك. ولكن أيضا إذا كان فيها إضافات أو كانت اللحمة أو الدجاج بتكون دبل باتي أو بيكون فيها إكسترا صوص أو حاطين فيها إضافات فيها سعرات حرارية أكبر فبتوصل لل 1000 سعرة حرارية، ولكن الستاندرد 600 سعرة حرارية.
0: طيب 600 سعره دول ممكن ياخدوا مني ساعتين ساعتين وربع عشان اقدر احرقهم بشكل
1: ماشي
0: منتظر.
1: خفيف ولا ماشي سريع؟
0: ماشي متوسط. احنا لا هنحط البرسنتيج ان احنا في الوسط. اللي انا بجاج انا لو عملت ماشي سريع الريزلت تكون اسرع. تمام بس ده ممكن يحمس الناس ان تاكل اكتر، فاحنا خلينا على المتوسط.
1: طيب خلونا نشوف وجبه بطاطس مقليه كبيره كم سعرة حرارية فيها؟ يعني أنا من عشاق البطاطس بصراحة.
2: يعني البطاطا
1: خصوصا
2: خلينا نقول إنه إحنا 70% من الوقت ما بناخذها لحالها، بناخذها مع البرجر.
0: صحيح.
2: ففعليا الفرايز وسواء إذا كانت البيج سايز توصل ل 500 سعرة حرارية لأنه هي بطاطا ديب فرايد يعني مشبعة بالزيت القلي. ف 500 سعرة حرارية لل 800 سعرة حرارية، وما ننسى إنه بنحط لها كمية صوديوم ملح كثير كبير. فهذا الشيء أضرار بأضرار بأضرار.
1: طيب بس انه قبل ما نروح عنده عشان يخبرنا عن المشي كم لازم من وقت، في ناس بتقول لك انه بالاير فراير انا بحطه.
2: هلا ليكي تبع الاير فراير نوعا ما صحيه، وخلينا نركز لك على اي نوع نستخدم البطاطا اللي نحن بنعملها بالبيت. صحيح. لانه البطاطا الفروزن هي شبه نصف مقليه.
1: طيب.
2: وفي عليها زيت وبالاضافه في لها مثل مواد حافظه. فاذا انت بدك تستخدمي الاير فراير عليك تجيبي البطاطا الفريش وانت تقطعيها وانت تستخدميها.
1: وهنا كم ساعه مشي لازمنا؟
0: انا احتاج تقريبا ساعة و50 دقيقة يعني almost 2 hours عشان شوية البطاطس دول.
1: طيب حبتين من الدوناتس هاي المرة. هلأ بالحلويات
2: تمام،
1: الناس بتحب تحلي، كم سعرة؟
2: حبتين من الدوناتس هدول في بعض الأشخاص بيستقلوا فيها، هاي

0: توصل لل 500 أو لل 800 سعرة حرارية كمان حسب الحجم وإذا كان فيها حشوات وشو التوبينج اللي موجود فوق. وفي ناس تطلع عن الحبتين يعني ممكن هن قاعدين عم يتفرجوا على موفي ياكلوا 2 و3 و4 فهدول هن عبارة عن قنبلة من السكر. طيب. ما في أي قيمة غذائية ممكن.
1: يوسف كم ساعة مشي؟
2: تاخد تقريبا ساعتين وممكن يزيد كمان حسب الكومبوننتس زي ما رما قالت.
1: طيب بشكركم جزيلا على كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا لكم. خلونا الآن نروح لموجزنا الإخباري الثاني ونرجع لكم من جديد. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعا استمر نحو 3 ساعات مع وسطاء يمثلون إيران في نيويورك، واصفا المحادثات بأنها كانت جيدة للغاية ومثمرة جدا، ومؤكدا إجراء لقاء آخر في المستقبل القريب.
3: ستيف and Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran. Merely mediators. Let's see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
1: بدوره أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في منشور عبر منصة إكس أنه وجاريد كوشنر أجريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر وسطاء. أضاف ويتكوف أن جولة المناقشات كانت ناجحة معربا عن أمله في أن تكون بناءة وواعدة، مؤكدا أن الوسطاء سيواصلون عملهم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحكام السيطرة الكاملة على جبل قرفان أحد المواقع الاستراتيجية جنوبي محافظة تعز. ذكرت في بيان لها أن هذه السيطرة جاءت عقب معارك ضارية مع عناصر الميليشيا الحوثية التي كانت تتمركز في الجبل. أشارت أيضا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من عناصر الميليشيا الحوثية وإصابة نحو 20. نفذ الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية سلسلة ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمأرب. قالت القوات المسلحة اليمنية إن هذه الضربات استهدفت مخازن ذخيرة ومركبة محملة بالوقود. دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى التنفيذ الكامل لخطط رئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. أشار إلى أن المملكة تثمن الخطوات المهمة التي اتخذتها فرنسا والمملكة المتحدة.
4: Justice, we have witnessed policies and practices, announcement that the UN settlement plan would build a death blow to the prospect of an integrous and viable Palestinian state. And in Gaza,
1: جدد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي التأكيد بأن روسيا تعتزم شن هجوم كبير على بلاده. قال زيلنسكي متحدثا عن اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني أندي برنام إن أوكرانيا على تواصل مستمر مع حلفائها للحصول على أنظمة دفاع جوي. نهاية الموجز إلى حديث السوشيال معك ولا أبو سرايا، تفضلي.
5: شكرا سهام. أهلا بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. فيديو من البرازيل حقق تفاعلا واسعا بعد أن خاطر سائق دراجة بنفسه لإنقاذ طفلة هاجمها سرب من النحل. الطفلة تعرضت لأكثر من 100 لسعة بينما دخل السائق وسط السرب وحاول إبعاد النحل عنها قبل نقلها للعلاج.
6: Joga água. Ninguém salva, ajuda a menina, não?
7: Cadê?
6: Vai. Vai, joga água nela.
5: لحظة تدشين السيارة السعودية سير خطفت الأنظار بعد الكشف

نسختي السيدان الكهربائيتين، السيارتان مصممتان ومقرر تصنيعهما في السعودية على أن يبدأ طرحهما خلال العام المقبل.

كبيرة داخل صالون تجميل في تركيا وثقت هجوما بدأ بسبب قصة شعر لم تعجب أم إحدى الفتيات. الأم عادت برفقة عدد من النساء، وقع اعتداء على صاحبة الصالون وتخريب لبعض محتوياته قبل أن تبدأ الشرطة التحقيق في الحادث.

فيديو من سوريا انتشر بسبب التناقض الغريب في ثوان قليلة. شاب ظهر وهو يعطي مالا لسيدة تجلس قرب مسجد ثم اتجه بعدها إلى دراجة نارية كانت بجواره وغادر بها، فيما تداولت وسائل الإعلام المحلية المشهد على أنه سرقة.

سائح داخل سيارة سفاري وجد نفسه وجها لوجه مع أنثى الأسد اقتربت منه من مسافة قصيرة جدا. الفيديو انتشر بسبب هدوء الرجل رغم اقتراب الأنثى منه، بينما بقي ثابتا حتى ابتعدت عنه.

0: فيها.
1: كان هذا كل ما لدي لليوم، والآن إلى رجاء وباقي فقرات صباح العربية. إليك يا رجاء.
2: شكرا لك ولاء. الآن مشاهدينا مع جولة جديدة وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم، يشاركنا فيها استشاري الموارد البشرية الدكتور معتز صبجاكي. أهلا وسهلا بك. معنا أيضا مستشارة التغذية في صباح العربية رمان بيك، والخبيرة الاقتصادية هند جناد. أهلا وسهلا فيك. وصانع المحتوى جون بن لندن. أهلا وسهلا بكم جميعا. أخيرا قرر ترامب وغير اسم الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الفائق، بعد ما اقترح عدة أسماء واستشار الجمهور في استفتاء على منصة ترو سوشيال. ترامب يرى وبيشوف على أنه مصطلح الذكاء الاصطناعي هو يوحي بأنه مزيف ولا يعبر بدقة عن قدراته المتنامية، مفضلا وصف التكنولوجيا بالقوة والتفوق المطلق. طيب أستاذ معتز، يعني هل فعلا اليوم بتوافق ترامب في الطرح اللي عم يجي فيه؟ هل فعلا الذكاء الاصطناعي اما يكون مزيف واما يكون متفوق وخارق؟
3: جميل. هلا هو ما غير بالتكنولوجي، ما غير بالتقنيه، هو غير بالاسم. الاسم بغير البرسبشن، بغير القصه. فعم بحاول يغير القصه، انه نحن بدنا نتوجه للذكاء الاصطناعي بعيدا عن الاصطناعيه.

0: نحكي بشيء يفوق قدراته نفسه، فالهيومن هن اللي حيدخلوا ويغيروا بهيدي التطويرات، وبالتالي هو فقط بيحاول يحط لمسة إضافية لأنه ما له شيء بهيدا الكون.
1: يعني لمسة إضافية يعني خارق ومتفوق، ما لسه عنده هفوات وزلات أي تفوق وأي شيء خارق.
0: ما مين بالمشارك عم بيقولك هو عم بيحط بس لمسته، وقال التقنية لن تتغير، نفس التقنية لن تتغير. ولكن خليني أعطيك مثال. اليوم لما بتفوتي على منظمة بتقولي لي أنا بدي أعملكم تحول تكنولوجي، أي أولى، تحول تكنولوجي ولا خليكم future ready، جاهزين للمستقبل؟ ليه؟ لأنه القصة بترتبط عاطفيا، هو عم بيحاول يرتبط مع الناس عاطفيا فقط لغير، وقال عنده هفواته وأخطاءه وتحديات.
1: طيب خلونا في عالم تتبدل فيه الثروات بأسرع من ضغطة زر. أضاف مارك زوكربيرغ 26 مليار دولار إلى ثروته خلال يوم واحد فقط، يوم واحد فقط، ذلك بعد قفزة قوية لسهم ميتا مدفوعة بتفاؤل المستثمرين باستراتيجية الشركة في الذكاء الاصطناعي. رفعت هذه المكاسب، رفعت ثروته إلى نحو 262 مليار دولار مع ترقب مؤتمر ميتا كونكت والكشف عن المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة. طيب هند، يعني كيف بتشوفي هاي القفزة وفي يوم واحد يعني أرقام كتير عالية؟ يعني هل ثقة المستثمرين لهالدرجة في كل ما يتعلق أو ما هو تحت مسمى الذكاء الاصطناعي؟
2: نعم، خاصة اليوم نحن بنشوف كتير كيف الذكاء الاصطناعي هو فايد بكل القطاعات الصحية والتعليمية والقطاعات حتى التغذية والقطاعات مثلا عندك حتى بالسياحة والترفيه حتى بالسينما، هو يعني حاليا هو عصر الذكاء الاصطناعي. فهيدي القفزة إذا بنقول بعد ما هن يوم الاثنين أعلنوا عن ميوز يلي هو الـ AI agent الجديد يلي هو فيه كتير إذا بدك تطور بالفيوتشرز اللي صارت، أنه مثلا نحن بنسأل غير مثلا ابلكيشن للذكاء الاصطناعي هيدا طوروه اكثر انه هو يقوم بالمهام عنك، يعني تخيلي ممكن يرسل ايميل عنك، ممكن انه مثلا يحجز تذكره السفر عنك، ممكن حتى انه يعمل تسوق عنك. فهيدا زاد ثقه المستثمرين بشركه التكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي.
1: بس يعني يا جون 26 مليار دولار في يوم واحد.
3: 26 مليون شكلي بروح انا رجال ابي اخذ السلف منه.
2: صح بعد مزبوط.
1: بس هو هلا فرحان يعني ممكن
2: فعليا هي اصول الثروه زادت، بس كنقديا هو بعده لانه هو على الورقي. يعني ممكن لا سمح الله بعد اسبوع ينزلوا الاسهم، فهي فعليا
1: ينزل كمان.
2: اكيد حتقشر الدغري
1: يعني بدل ما تطلب بلاش.
2: مزبوط.
3: احس اني قاعد استخدم مخاطر، يعني انا استخدم ضبط الكتاب والرد على الايميلات ما طلعت ريال واحد.
1: طيب الصين تستعد لاستكشاف القمر، لكن هذه المرة عبر شو؟ عبر الزراعة. علامة محطة تيانغونغ الفضائية، نجح رواد الفضاء الصينيون في زراعة أكثر من 20 صنف من 14 نوعا نباتيا، من بينها الخس والجزر والبطاطس والقمح. الهدف هو تطوير نظام قادر على إعادة تدوير الماء والهواء وإنتاج الغذاء لتقليل الاعتماد على الإمدادات القادمة من الأرض. عموما الخطوة التالية التي تخطط لها الصين هي إنشاء حديقة خضروات قمرية مع تقدم برنامجها لاستكشاف القمر. راما، شو رأيك؟ كيف حتكون القيمة الغذائية للخضروات والفواكه في الفضاء هالمرة؟
4: تمام. هلأ أنا كأخصائية تغذية من هيك خبر شيء بيسر، لأنه الأشخاص اللي بيكونوا موجودين على الرحلات وبتكون رحلات طويلة هن بحاجة إلى غذاء ومغذيات حقيقية، وليست الأغذية اللي بتكون مغلفة وفيها مثل مواد حافظة نوعا ما كرمال الطاين معهم لأطول فترة ممكنة. ولكن السؤال أقوى هون، أنه الأشخاص اللي موجودين بهيك رحلات طويلة هن بيحتاجوا أيضا لمصادر غذائية أخرى مثل البروتين من أجل ما يفقدوا الكتلة العضلية، مثل الفيتامين دي والكالسيوم، لأنه بيصير في عندهم الكثافة العظام بتخف بسبب انعدام الجاذبية. فكهيك خبر ممكن يعطيكي أنت حافز أو بيعطيكي مثل شيء تتفائلي أنه
1: بس يعني قيمتهم الغذائية يعني حتكون أفضل من
4: اللي
1: يعني كانوا جابوها معهم من الأرض.
4: القيم الغذائية أكيد رح تختلف، لأنه الجو والأتموسفير وطريقة زراعته في الفضاء تختلف كليا عن زراعته الطبيعية على الأرض وفي التربة الطبيعية. ولكن هذا الشيء مفيد نوعا ما، انه هنا اخر شيء عم ياخذوا المغذيات المايكرو مغذيات عن طريق موجودين
1: اللي بتفيد صحتهم. طيب حتى قبل اول رشفه قد تكون ريحه القهوه وحدها كافيه لمنح الدماغ دفعه من النشاط. دراسه يابانيه بتشير الى انه استنشاق رائحه القهوه

0: قد يرتبط بتحسن اليقظة والانتباه والمزاج، فالدماغ بيتفاعل مع هذه الريحة المألوفة وبيربطها بالشعور بالنشاط والاستعداد لبدء اليوم. واللافت بأنه هذا التأثير قد يظهر حتى من دون شرب القهوة أو الحصول على الكافيين، ما يعني بأنه الريحة نفسها قد تلعب دور في شعورنا بالانتعاش. راما، يعني بلا ما نشرب قهوة بس نشمها؟
1: لا لا لا، إذا طولي بالك، لأنا من الأشخاص يلي أنا عم سوي القهوة بشم ريحة القهوة بيجيني شعور أنه خلص اليوم رح يكون حلو وبنبسط. ولكن هل هذا الشيء بديل أو كفيل أنه يعالجنا من أنواع الاكتئاب أو القلق أو الانكزايتي؟ طبعا لا. ولكن ارتبطت الدراسات أنه أنت مجرد شمك للقهوة بحفز المناطق اللي موجودة بدماغك على الشعور، مناطق المسؤولة عن المكافأة، على الشعور بالسعادة. فقط، لا أقل ولا أكثر.
2: في دراسات أقوى، في دراسات أقوى بـ2026 أنه شرب القهوة لا هو اللي بيأثر على الرفاه النفسي وقلة الاكتئاب والشعور بالإنجاز. فما تخلونا نشبنا كرمال الله، خلينا نروح ونشرب القهوة. تخيل حالك داخلي
3: فعليا أول ما تجي الصبح على الشغل أول شيء بدك تشرب قهوة، بتقول أنا بدي أشرب فنجان قهوة.
0: أنا حاسة إنه جون بده بس يشم ريحتها.
4: شم ريحتها أنا شك بالبحث حقها، والله ما لهم نوا. شم بس والله ما هي
3: بتصير.
4: تخيلي قاعدة عم تشمي قهوة، خلصونا
3: تشرب القهوة وهيك.
4: لا لازم تشربها، والله أنا ما صحصح شربت القهوة.
0: بس قهوة سعودية ولا
4: كلهم؟ أبدأ بالقهوة السعودية بعدين أخذ لي كذا قهوة اليوم كذا، بعدين كان ممكن ريد اشم القهوة.
3: ما عزم شاب النهار تقريبا، ها؟ فنجان شاب النهار
4: واجد، عشان كذا انا جيت مواصل.
0: منو نايم؟
4: شكله منو
0: نايم؟ يلا خلونا نروح لخبر ثاني. مشهد غريب اثار فضول المارة في نيويورك. سرير كامل بيتجول في شوارع المدينة. طبعا السرير المتحرك ظهر وسط السيارات وكأنه مركبة عادية في لقطة جذبت الأنظار وأثرت تفاعل واسع على مواقع التواصل. خلونا نشوف.

0: يعني شو بتتخيلوا هذا المنظر في الشارع؟ يعني أنا كده هتلاقوني في السرير شو رأيكم؟
1: حالياً كل شيء كرمال الترند وزيادة المشاهدات، يعني عم ينعمل المستحيل، سرير في وسط شوارع نيويورك.
0: شو رأيكم؟ شو رأيك يا؟
2: هذا حنا طلعنا سيارة جديدة كهربائي أو هذا إنجازهم حق الأمريكان يعني.
3: هي فكرة هيك مهضومة حلوة،
0: يعني بتصلح لما بنكون تعبانين وما في نشاط، يعني مش لا
3: بس هو إذا توسخ كيف بين الفكرة
0: هي مشكلة.
4: مشكلة ما بقى يطلع.
0: طيب بشكركم جميعا، شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا مشاهدينا. إذا فاصل ونواصل بعده.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
2: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
1: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
2: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور.

0: قاطعة تستحق الدرس. لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة نحن أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
5: مشاهدينا بنرحب بكم من جديد. سنوات من الدراسة، امتحانات وشهادات جامعية بنعلقها على الحائط على أمل أنه تكون مفتاح لمستقبل أفضل، لكن ماذا لو قلنا أنه بعض أغنى أثرياء العالم لم يحتاجوا إليها أصلاً؟ بيل جيتس ومارك زوكربيرغ غادر هارفارد قبل التخرج، وفي المقابل وارن بافيت وجيف بيزوس وإيلون ماسك أكملوا تعليمهم الجامعي. فهنا هل الشهادة ما زالت استثمار ضروري للمستقبل، أم أنه المهارة والفكرة والجرأة باتت أهم منها بكثير؟ الشهادة الجامعية هل هي ضرورة أم خيار في مع وضد؟ قبل أن نفتح النقاش خلونا نستعرض ما حدث مع أثرياء العالم، وخلونا نبدأ بيل جيتس اللي دخل جامعة هارفارد عام 1973، غادرها قبل التخرج من أجل تأسيس مايكروسوفت. النجاح بالنسبة له ما كان بينتظر الشهادة. أما مارك زوكربيرغ التحق بجامعة هارفارد، غادرها قبل التخرج مع نمو فيسبوك، وعاد لاحقا وحصل على دكتورة فخرية من هارفارد. بالنسبة لوان بافيت درس في وارتون ثم جامعة نبراسكا وحصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال ثم الماجستير في الاقتصاد من كولومبيا. تعليمه الجامعي كان جزء أساسي من تكوينه الاستثماري، في حين كان جيف بيزوس تخرج بمرتبة شرف عليا من جامعة برينستون هندسة كهربائية وعلوم الكمبيوتر، أكمل تعليمه قبل دخوله عالم الأعمال. إيلون ماسك الآن حصل على درجتين من جامعة بنسلفانيا في الفيزياء والاقتصاد. خلونا نفتح الملف مع ضيوفنا، وتنضم إلينا مدربة المهارات الحياتية فاتن سلامة، ومعنا أيضا أخصائية الهندسة البشرية رولا عواد. أهلا وسهلا بكم. إذن خليني أبدأ معك فاتن. فاتن، هل ما زالت الشهادة الجامعية اليوم هي طريق فعلي للثراء، أم إنه الخبرة والمهارة هي أفضل في المسار الاستثماري اليوم؟
6: وعلى كل مشاهدي صباح العربية، وكل عام وأنتم ألف خير يا رب، ينعاد عليكم كل خير وسلام. أنا عشان الكلام لا يفهم خطأ، أنا من محبي زي ما قلت كده اللي بيجمعوا شهاداته بيعلقوا على الحيط، مش ضد التعلم أبدا، ولكن الشهادة أداة وليست ضمان، وغيابها ليس حكم بالفشل. بمعنى ان انا علشان اكون اكون ثروه، معظم يعني او على حسب فوربس معظم المليارديرات في العالم لا يمتلكون شهاده جامعيه على الاطلاق. قد يكون الثروه جاءت من ثروه يعني بالوراثه، او انهم يمتلكون العديد من الخبرات الحياتيه، او يمتلكون ذكاء مالي. وده اللي أكد عليه كمان مورغان هاوسر في كتابه سايكولوجية المال، إن أنت علشان يكون عندك ثروة لا يعتمد على ما تمتلكه، ولكن يعتمد على كيفية تصرفك فيما تمتلك.
5: طيب برجع ليكي الآن رولا. إذن رولا، هل بتشوفي اليوم أنه قيمة 4 مثلا سنوات من الدراسة الجامعية والخبرة العملية اليوم قد تكون أكثر من 4 سنوات مثلا من الخبرة العلمية؟ هل الخبرة العملية أفضل من الخبرة العلمية؟
7: أكيد لا،

0: أنا مع الشهادات، لهيك يعني ما بقدر أحكي اليوم إنه والله إنه يعني الشهادة هي تغني عن الخبرة العملية، لا، ولكن هي الحجر الأساس لنقدر إحنا يعني ناخذ الخبرة العملية. إضافة أو تعقيبا على حديث زميلتي فاتن، إنه بتحكي إنه موضوع إنه الشهادات ولازم تكون موجودة، ولكن إنه في ذكاء مالي. اليوم احنا بدنا بحاجة للجامعات لنقدر انه يعني ناخذ الخبرات المطلوبة والمعرفة المطلوبة. المعرفة اليوم صارت متزايدة بشكل متسارع جدا، ويعني بشكل متزايد بطريقة ما حدا عم بقدر انه يعني ياخذها بالطريقة الصح. الجامعات صفت الكتب فيها مراجع فقط، يعني احنا اليوم حجر الأساس لنقدر ناخذ الخبرات اللي بنحتاجها بحياتنا لنقدر نوصل لأهدافنا هي الجامعة. الكتب اللي فيها صفت زي مراجع لنقدر إحنا نحط أول خطوة بحياتنا ونقدر نكمل ونوصل للهدف اللي بدنا إياه بحياتنا المهنية.
1: طيب، البعض بيقول إنه نشر مثل هذه الفكرة حول عدم أهمية الشهادة الجامعية قد يجعلها بلا قيمة، وهو عكس الواقع بأنه الشهادة الجامعية دائما تضعنا على أول الطريق في عالم المال والأعمال. خلونا نشاهد هذا الفيديو من السوشيال محمد الجمل واللي هو المتخصص في تنمية الأعمال، نتابع ونرجع.
2: إذا حدا حكى لك اترك دراستك وارمي شهادتك، اسأله سؤال واحد، ليش هو لهسه ما رماها؟ في زمن السوشيال ميديا في جملة بتنقال كثير، الشهادة ما لها قيمة والوظيفة هي عبودية. بس وقف شوي، في نقطة خطيرة، اللي عنده فلوس على الانترنت صار فجأة خبير حياة، واللي نجح بسرعة صار يحكي لك الطريق الطويل أكبر غلط، بس هو بعمره ما شاف أيام الفشل وأيام البدايات، ما شاف الأساس اللي أنت عم بتفكر تهدمه. الشهادة مش سحر، بس هي نظام أمان. الوظيفة مش قيد، هي أول حبل نجاح. المشكلة مش فيهم، المشكلة لما تحاول تلغيهم بدون بديل. اسمعها مني بوضوح، ما في أي طريق سريع مضمون. في ناس بتربح بسرعة، بس في ناس بتخسر أسرع. واللي بيحكي لك ارمي كل شيء غالبا ما بيحكي لك عن المخاطرة اللي راح تكسر سنين حياتك. الشطارة مش إنك تكره الشهادة، والشطارة مش إنك تكره الوظيفة، الشطارة إنك تستخدمها كقاعدة وتبني فوقها، مش ترميها بالزبالة، خليها نقطة انطلاق. ارسل هذا الفيديو لشخص بفكر يترك وظيفته.
1: وإحنا بدورنا مشاهدين سألنا متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، سألناهم هل ما زالت الشهادة الجامعية الطريق فعلا للثراء؟ هنا صديقة البرنامج آيات وليد بتقول إنه الشهادة تضمن لك ألا تجوع، لكن مهاراتك وعقليتك واستثمارك في نفسك هذا ما يصنع ثروتك الحقيقية. أما محمد فضل فيعتقد بأن الشهادة الجامعية هي طريق للثراء المعرفي والمالي بشرط تطوير المهارات. أما حامد فيؤكد أن الشهادة قد تكون طريق للثراء ولكن ليست أبدا سببا أساسيا فيه، إنما العقلية والتفكير الصحيح هما الأساس. إذن فاتن، هل العقلية والتفكير الصحيح هما الأساس؟ كيف اليوم ممكن أنه نحمي شبابنا من وهم الثراء الفاحش اليوم بدون شهادات جامعية؟ لأنه كثير من الناس الآن اللي بيشاهدونا أكيد أنه في كثير منهم يعني عم يخلوا الجامعات وبيقولوا لا أنا حاعتمد على نفسي وأطلق لي مشروع بدون أنه الدخول في وهم بين قوسين أنه الشهادات الجامعية.
3: أنا بقى أنت قلتي الشباب، لأن في عدد كبير جدا من جينيريشن زي أو جيل زي بيلجأ إلى ما نسميهم بالإسكيبرز، اللي هم بيتركوا الحياة الجامعية أو الشهادة الجامعية ويعتمدوا على مصادر المعرفة الأخرى اللي موجودة على الإنترنت، وبيبدأوا يلجأوا إلى الانتربرينورشيب أو ريادة الأعمال. وطبعا زي ما الفيديو محمد قال فيه إن هم بينجحوا بسرعة وأيضا بيفشلوا بسرعة. فعلشان نحمي الشباب من ده لازم نعلي قيمة الشهادة، إن الشهادة مش مجرد ورقة أنت بتاخدها تحطها على الحيطة، وهي مش مجرد مدخل إلى عالم الثراء، ولكن قيمة الشهادة فيما اللي أنت هتتعلمه من مهارات حياتية في وجودك داخل الجامعة، خبرات هتكتسبها من وجودك داخل الحياة الجامعية، ولكن هي ليست مدخل إلى الثراء، لابد أن أنت تشتغل على نفسك.
1: طيب خليني أروح عندك رولا، يعني بعض الطلاب يعني بيتخرجوا من الجامعات وبيكونوا دفعوا تكاليف ومصاريف كتير كبيرة وعالية على مسارهم الدراسي الجامعي، وبيتخرجوا بس بعدين ما بيشتغلوا بنفس التخصصات اللي هم يعني استثمروا فيها، بالتالي هل الجامعات ما زالت استثمار اقتصادي مربح؟
0: نعم هي لازم تكون هلا عشان تضلها استثمار مربح لازم تغير توجهها بانه تصير الجامعه هي تعلمنا كيف احنا نكمل التعليم المستمر. اليوم ما بزبط نضلنا يعني نحكي انه والله هاي اخذنا شهاده الجامعه

0: هون أنا انتهى التعليم واليوم أنا بقدر أعطي قيمة للمجال اللي أنا درسته. هاي فقط قاعدة الأساس، وإنت لازم تستمر بالتعليم. نعم. يعني التعليم لازم يضل مستمر. فعقلية التعلم المستمر هاي لازم الجامعات تتخصص فيها. إنه إحنا كيف نتعلم، كيف نكمل هاي
1: ملائمتها خصوصا مع سوق الشغل. إذن بشكركم جزيلا ضيوفي، شكرا جزيلا لكم على كل هذا التفاعل. الآن مشاهدينا بنروح لسهام وموجز أخبار جديد. إليك سهام.
2: شكرا رجاء.
1: شكرا لك.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعا استمر نحو 3 ساعات مع وسطاء يمثلون إيران في نيويورك، وصفا المحادثات بأنها كانت جيدة للغاية ومثمرة جدا، مؤكدا إجراء لقاء آخر في المستقبل القريب.
4: ستيف and Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran. Merely mediators. Let's see what happens with that. They've been mediating for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
3: بدوره أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في منشور عبر منصة أكس أنه وجاريد كوشنر أجريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر وسطاء. أضاف ويتكوف أن جولة المناقشات كانت ناجحة، معربا عن أمله في أن تكون بناءة وواعدة، ومؤكدا أن الوسطاء سيواصلون عملهم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحكام السيطرة الكاملة على جبل غرفان، أحد المواقع الاستراتيجية جنوبي محافظة تعز. ذكرت في بيان لها أن هذه السيطرة جاءت عقب معارك دارية مع عناصر ميليشيا الحوثي التي كانت تتمركز في الجبل. أشارت أيضا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من عناصر ميليشيا الحوثي وإصابة نحو 20. نفذ الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية سلسلة ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمأرب. قالت القوات المسلحة اليمنية إن هذه الضربات استهدفت مخازن ذخيرة ومركبة محملة بالوقود. دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى تنفيذ الكامل لخطط الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. أشار إلى أن المملكة تثمن الخطوات المهمة التي اتخذتها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا مع عدد متزايد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين. جدد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي التأكيد بأن روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجددا على بلاده. قال زيلنسكي متحدثا عن اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني أندي برنم أن أوكرانيا على تواصل مستمر مع حلفائها للحصول على أنظمة جديدة للدفاع الجوي. أضاف أنه لا يمكن الحديث عن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا في وقت يعيش الأوكرانيون تحت تهديد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة. ارتفعت حصيلة قتلى إعصار دوجوان الذي تسبب في هطول أمطار غزير على منطقة طوكيو الكبرى إلى 9 أشخاص. كان الإعصار تسبب في أضرار بالغة بشكل خاص في تشيبا، وذلك جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات. نهاية الموجز الإخباري، عودة إلى الصباح العربية معك رجاء. إليك رجاء.
1: شكرا لك سهام. مشاهدينا بنرحب بكم من جديد في باقي فقرات صباح العربية. هذه عناويننا للساعة الثانية. دراسة حديثة، الألعاب الإلكترونية أفضل من السوشيال ميديا، وخطأ في تقنية التعرف على الوجه بيتسبب في سجن سيدة ل6 أشهر. حرب ترامب على وسائل الإعلام الأمريكية مستمرة، ولدينا أيضا في من زاوية نفسية قصة كرسي نيويورك تتكرر مع الرئيس السوري. عندما تتحول هوايتك وشغفك إلى عمل، هل تبدأ في فقدان متعتها؟ في ملف اليوم نناقش لماذا قد نفقد متعة ما نحب عندما يصبح وظيفة.

0: الروماتي البتول الروماتي، وصانعة المحتوى التسويقي بالذكاء الاصطناعي هبة إسماعيل، والزميلة ولاء أبو سرايا. إليك ولاء.
1: صباح الخير يا رجاء. صباح الخير عليكم على مشاهدينا، وحابة أقول كل عام بما أنه اليوم الوطني السعودي، كل عام وسعودية بألف خير ودام عزها وأمنها وأهلها يا رب. ونبدأ بأول أخبارنا من هنا وهناك لليوم. ممكن أننا نظن أن الساعات الطويلة أمام الشاشات أمر خطير وغير صحي، نعم، لكن قد لا تكون المشكلة في الوقت الذي نقضيه أمام الشاشات، بل في الطريقة التي نستخدمها بها. فقد كشفت بريطانيا أن مواقع التواصل ارتبطت بزيادة أعراض الاكتئاب وانخفاض الرضا عن الحياة وتقدير الذات أكثر من ألعاب الفيديو، وتشير النتائج إلى أن نوع المحتوى الذي نشاهده قد يكون أهم من عدد الساعات التي نقضيها أمام الشاشة. يا هبة،
2: الألعاب نوعين، في ألعاب بتنمي المهارات وفي ألعاب بتشتت الانتباه. يعني في دراسة اتعملت بين السويد وأمريكا على أكتر من 8000 طفل، بيقول إن اللي بيقعد أو اللي بيستخدم الألعاب اللي هي بتنمي الذكاء أفضل من اللي بيقعد على السوشيال ميديا ويعمل بس سكرول للشورت فيديو اللي هي أصلاً مش بتنمي، بتشتت الانتباه فقط وبتعمل تأخر ذهني للأطفال بطريقة مش طبيعية.
1: بس قديش مشاهد المحتوى أو اللي منشاهده بيأثر على نفسيتنا ومزاجنا، صح يا بتوت؟
3: الفرق إنه بالجيمز بالعكس بيعلي الكوجنيتيف فانكشن، برين فانكشن، يعني بيصير الإنسان بيقدر يركز أكتر، بيقدر يركز بأكتر من شيء بنفس الوقت، عنده هدف بنهاية اللعبة، بده يربح شيء. أما لما نعمل سكرولينج ما في هدف، هي بس تضيع وقت، ما بتحسي بالوقت. وكمان في مرة غطينا خبر إنه كان في مراهقين فاتوا بالجيش من وراء الابيليتيز تاعتهم بالجيمينج، مثل بكول اوف ديوتي او وات ايفر هيك جيمز، لحتى يساعدوا الوطن بمهاراتهم هيدي اللي اكتسبوها من الجيمينج.
4: يمكن هي مشكله كمان ولا انه اغلب اللي عم نشوفه من فيديوز، عم تشوفي انت افضل صناع المحتوى اللي عم بيأجوكي حياتهم بافضل طريقه ممكنه. صحيح. السفر والراحه والفلوس وما الى ذلك،
2: حياتهم مش كده اصلا
4: ابدا. فانا بتطلع طيب عم شوف هالناس عايشه احلى حياة، بطلع بحالي
1: ما نصدق كل شيء على السوشيال ميديا. طيب خلينا نروح للخبر التالي. في لحظة واحدة تحولت حياة الجدة الأمريكية أنجيلا ليبس من رعاية 4 أطفال في منزلها إلى اتهام خطير قادها إلى السجن لأشهر. فقد أخطأت تقنية التعرف على الوجه في مطابقتها مع مشتبهة في قضية احتيال مصرفي، رغم أنها كانت تبعد أكثر من 1200 ميل عن موقع الجرائم. وبعد 108 أيام خلف القضبان أثبتت السجلات المصرفية براءتها، وخرجت وقد فقدت منزلها وسيارتها وكلبها، واليوم تطالب بتعويض قدره 10 ملايين دولار. شو رأيكم
0: صار يعني مثل هذا الحادث اليوم؟ خطأ تقني ممكن انه يأثر ويدمر حياة شخص معين. اليوم سيدة يعني مسنة وكبيرة بالسن وبالعمر تتعرض للسجن بسبب هذا الخطأ التقني.
1: بس رجاء كثير تكررت هاي الحوادث،
3: بس عطته أدلة انه هي في وقت معين ما كانت اصلا موجودة بالمدينة، بس ما اقتنع. فالغلط وين؟ عليها هي ولا على نفسه المسؤول يعني اللي اخذ هذا القرار تجاهها؟ خلص هو عند كل ما يجي أدلة انه لا هي بريئة، يعاند انه لا رايه الاساسي هو الصح، لا بالاخر شيء طلع هو غلط. فكبريائه او اصراره على الغلط لحتى ما يبين انه هو غلط ممكن يؤدي ليدفع 10 مليون دولار هو المؤسس.
0: بس كيف اليوم حيتقبل المجتمع هيك نوعيه يعني من الاخطاء التقنيه؟ هل انه لازم السكوت عن هذا الامر لانه الكل معرض
3: لمثل هذه بعض كثير،
0: خصوصا انه البيانات بتتضمن ملايين من الاشخاص ممكن
2: بيتشابهوا وتحديثات للحاجات دي علشان ما حدش يتعرض لموقف زي ده، وهم ملزمين ان هم يدفعوا التعويض.
4: في واحدة من الامور انه قديش اليوم الذكاء الاصطناعي عم بيتطور، الى الان ما عم بيساعدنا بمثل هيك حالات، فالمفروض هو يساعدنا انه باكتشاف هيك نوع من الحيل، بل الان عم بيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لحتى هيك نوع من الاحتيالات اصلا، فكلنا بدنا ننتبه ترى على هذا الامر.
1: طيب خلينا نروح للخبر التالي او خبر اخر في زاويه

0: هادئة داخل غرفة العناية المركزة. خطف ممرض مصري الأنظار بعدما ساعد مريضا مسنا على الوقوف لأداء الصلاة بعد التأكد من قدرته الصحية واستئذانه في توثيق اللحظة. وانتشر الفيديو على نطاق واسع لتقرر نقابة التمريض تكريمه ومنحه مكافأة مالية مع بحث منحة دراسية تساعده على استكمال مسيرته المهنية والانتقال إلى درجة أخصائي تمريض.
1: جميل لما بنشوف هال الجهتين، يعني جهة الموظف وجهة الجهة اللي هو بيشتغل فيها. الموظف عنده قيم عالية وإنسانية عالية اللي بتتضمن مهنته اللي هو التمريض، اللي ساعد مريض. طبعا هي من قيم اللي بتكون المنظمة وقيمه الشخصية، وبنفس الوقت كيف يتم المكافأة بشكل مباشر. خلينا نشوف نحن على النطاق أوسع، لو كل المنظمات الموظفين بتعاملوا بنفس الطريقة، تخيل قديش حياتنا بتكون أحلى وبيئات العمل بتكون أفضل. بس لو شفناها أنه ما تم مكافأته بطريقة أو بأخرى، المرة الثانية ما حيهتم لأنه فقد الموتيف.
2: بس المكافأة ما كانت مالية، هي كانت
3: يعني روحانية، مكافأته من الله يعني. فما بحس فرقة معه، هو كانت باللحظة أنه يأخذ مكافأة، بس جته المكافأة.
2: بس وهذا جشر حلو أنه مثلا الجهاز الطبي بشكل عام بيتعامل مع المريض بهذا الشكل، قد ايه بيأثر على نفسية المريض كمان،
3: ايه وسرعة علاجه وسرعة تعافيه
2: استشفائه.
3: دائما لما يكون تعامل الطاقم الطبي بحنان ولطف وإنسانية، بتلاقي المريض يعني بيتقبل العلاج أكثر أو مرتاح أكثر، وممكن يعني تشانسز إنه يشفى بيكونوا أعلى كتير، لأنه النفسية بتلعب دور كبير بهذا الشيء.
0: طبعا هي مهنة التمريض أنا بقول عنها مهنة اللطف والرحمة. طيب خلينا نختم الفقرة بآخر خبر لليوم. بدأ الأمر بملاحظة بسيطة، إذا انتبه أحد العملاء إلى وجود جزء يبدو غير طبيعي في واجهة جهاز الصراف الآلي، وعند فحصه وإزالته اكتشف جهازا مخفيا يستخدم لنسخ بيانات البطاقات المصرفية دون علم أصحابها، وتعرف هذه الحيلة باسم سكيمينج، وهي من أساليب الاحتيال التي تمكن المجرمين من سرقة معلومات البطاقات واستخدامها لاحقاً في عمليات سحب أو شراء غير مشروعة. نتابع.

0: كيف
1: يعني
0: ممكن
1: الكل معرض لهذا الاحتيال؟
0: قطعة صغيرة يعني على جهاز الصراف الآلي ممكن تسرق معلوماتنا وإحنا ما بنعرف.
1: يعني موضوع مرعب بصراحة، الموضوع كتير بيخوف. يعني طرق الاحتيال صارت كتير مبتكرة، يعني عم بنشوف سواء عبر الاتصالات الهاتفية إنه ممكن تسحب أموال
2: أجهزة من الدفع نفس الشيء،
1: من أجهزة الدفع من الصرافات الآلية. اليوم كيف بتشوفوا إنه ممكن حماية المشترك بشكل عام أو إنه الزبون لدى هذه الأبناك إنه من هذه الاحتيالات اللي صارت بتكثر يوم عن يوم؟
3: هو استغل إنه شيء يوم الناس تستعمل بشكل يوم ما بتشك فيه، يعني استغل يعني عنصر الأمان إنه الناس عادة بتسحب من الاي تي ام شيء طبيعي يومي، ف يعني بدون ما يحسوا صارت السرقة، غير لما حدا يتصل فيه.
1: يعني كيف انه في بنك ما في كاميرات انه عشان نرصد انه في احد ثبت كاميرا؟
3: هذا بيرجع على الامن اللي بالمطرح،
4: الكاميرات بتبقى معطلة وبيتكاسل ان هم يصلحوها او يغيروها، فعلشان كده حصلت عملية النصب.
3: هذا بيرجع للبنك وللامن.
2: توعية مهمة للناس، قليل من الكاش لن يضر. عرفتي ببعض المحلات انت ما دائما تعتمد على التكنولوجي، الدفع اللي هو عن بعد قبل أبل باي وكذا أو أي تكنولوجي تاني كمان مهم. قد ما فينا نبعد عن الفيزيكال بيكون تمام ما لم تضطر. ودائما هذه البطاقات اللي بيكون فيها مبلغ بسيط ما يكون فيها مبالغ كبيرة هي مهم، يعني ما تستخدم الديبت كارد تبعك اللي هي فيها حسابك كله. اعتمد على بعض البري بايد كاردز كثير حلوين، تحط فيهم 100-200 دولار اللي بدك اياهم اللي بدك تستخدمهم. اذا سرقوهم ما حتزعل كثير، احسن ما يشيلوا الثروه
1: كل المبلغ.
3: وجهه نظر
1: والله وجهه نظر كثير حلوه، يعني لازم نعتمدها. بشكركم جميعا ضيوفنا على مشاركتكم. فاصل ونواصل بعد مشاهدينا.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: مشاهدينا بنرحب بكم من جديد، والان الى جوله مع قصص متنوعه حول العالم نناقشها، لكن هذه المره من زاويه نفسيه. معنا استشاري الطب النفسي الدكتور اسامه النعيمي والزميله الريان. اليك الريان.
1: شكرا يا رجاء. خلينا نبدا على طول. خلاف الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع وسائل الاعلام مستمر، وبعد منع مراسلي CNN وبوليتيكو وMS ناو من دخول البيت الابيض، ردت المؤسسات الاعلاميه برفع دعوى قضائيه ضد اداره ترامب، واعتبرت القرار انتهاكا لحريه الصحافه. ترامب بالمناسبه كان قد نشر صوره مولده بالذكاء الاصطناعي تظهر شعارات المؤسسات الثلاث على اكياس قمامه، تم تداولها على مواقع التواصل بنسخة متحركة. متابعة.

0: يعني شو اللي ممكن يخلي نفسيا اليوم ترامب انه يلجا لتصوير بين قوسين خصومه باكياس قمامه بدل انه ينتقدهم ويواجههم عن انتقاداتهم؟
1: اعتقد هو استنفذ كل طرق الانتقاد الممكنه وغير الممكنه، ثم احنا من زمان ايقنا انه سيد ترامب يعيش اجمل اوقاته، يستطيع ان يفعل ما لا يستطيع ان يفعله الاخرين، خصوصا انه هو الان يتحدى المحكمه في التعديل الاول انه يمنع الصحافه. لكن في النهايه يجب ان ننظر الى الطرف أو الوجه الآخر من العملة، أنه هو حاول أكثر من مرة معهم أنه خففوا الخطاب العدائي وبطلوا تقتطعوا من كلامي أجزاء.
0: بس يعني هل هذا بيشفي غاليله اليوم؟
1: ما أظن، أعتقد هو هذا يعني لفة الفوز.
2: دي حرب قوية لأنه المؤسسات الإعلامية مع بعض تتضامن، يعني هي مش ثلاثة مؤسسات فقط.
1: لا هو حتى مع الأسف أو ما يعني من سوء حظه هو أنه حتى فوكس نفسها الآن يعني التحقت بنفس الموضوع.
0: بس أنه يبدو على أنه على الأرجح رح يتراجع على قراره هذا من منعهم من تغطية الأنشطة الرئاسية.
1: أجد صعوبة أنه تقولي يتراجع وترامب بنفس الجملة. سيجد توليفة. أيوة يعني مثلا من يطلع يقول قدموا اعتذاراتهم وهم الآن سيلتزموا وأنه يغيروا الوجوه اللي توجه للأسئلة، لكن اعتذار تراجع
0: من ترامب هذا مش شخصيته.
1: صعب.
2: طيب إلى محمد صلاح الممنوع من القيادة في بريطانيا لستة أشهر. القصة تعود إلى مارس الماضي عندما رصدت كاميرا سيارة رولز رويس مملوكة للنجم المصري تسير بسرعة 58 كيلومتر في الساعة متجاوزة سرعة الطريق القصوى. لكن المخالفة التي أدين بها النجم المصري هي عدم تقديم معلومات للشرطة.

0: هوية الشخص الذي كان يقود السيارة وقت المخالفة، بالإضافة إلى عدم رده على إخطار الملاحقة القضائية. المحكمة قررت منعه من القيادة 6 أشهر وإلزامه بدفع 1044 جنيه استرليني.
1: طيب كيف ممكن أنه نفسر أنه أكثر من مرة عم يعني يتجاوز السرعة أو يعني بتكون عنده غرامات إلى غير ذلك، واليوم أي تأثير لصورة محمد صلاح مثلا اللي هو مشهور على يعني لدى جمهوره؟ كيف حيكون تأثير مثل هذه السلوكات على الجمهور؟
2: طبعا بالنهاية هو سواء كان محمد صلاح سواء هذا الاسم أو اسم هو أيقونة، ويجب أن يحترم القوانين حتى ينعكس هذا على المجتمع كاملا. هذا ليس إنقاصا من محمد صلاح، احنا لا نعرف تفاصيل هذه القضية. المثير للانتباه أنه هو يرفض التصريح بمن كان يقود السيارة، وهذا اللي خلى عليه الغرامة. ثم كان يجب أن يحترم الدولة التي يسكن فيها اللي يعني
0: كان يسكن فيها
2: وإلى الآن
0: إلى الآن طبعاً
2: وإلى الآن لكن في النهاية هو حكم القانون يجب أن يحترم سواء كنت مهما تغير الاسم. طبعاً الإشارة إلى محمد صلاح ليس لأنه فقط محمد صلاح، بس لأنه هو انتقل إلى دوري آخر، فنفس البريطانيين يعني لا يخفون أنهم كارهين هذه الخطوة.
0: أكيد
1: يعني القصة كلها يعني فيها أكثر قصة،
2: أعتقد أكثر من جانب
1: الانتقال إلى
2: أنت ممكن تنظر إليها أنه ربما كانت زوجته هي اللي بتسوق السيارة وهو لا يريد أن يدرج اسمها ضمن المخالفات، وتحمل الغرامات اللي هي قد تكون مؤذية لبعض الأشخاص 1000 باوند. لكن بالنسبة لمحمد صلاح يمكن مجرد أنه يرجع شعره في الملعب كذا يأخذ عليها.
0: إلى هذا الخبر، استعدادات ضخمة في البيت الأبيض قبل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ. السيدة الأولى ميلانيا ترامب تشرف على تفاصيل الزيارة التي تتضمن مأدبة الدولة رسمية وحفل استقبال عسكري إضافة إلى عرض جوي، لكن فخامة الاستقبال أثارت انتقادات بعض المعلقين والسياسيين الأمريكيين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
1: طيب كيف يا دكتور بتشوف يعني اليوم هذا اللغط اللي حصل بعد ما يعني أبانت عن يعني أموال كتير صرفت في هذا الاستقبال، اليوم كيف بيلتقط الشارع يعني مثل هذه السلوكيات، بياخذها على أنها بذخ وأنه لا تتلائم مع شو اللي عم بيعيشه الشارع؟
2: انظر إلى هذا الخبر واربطيه بالخبر الأول، في تركيز كثير على أخطاء ترامب وإدارة ترامب، قد تكون بعض التركيز صحيح بعض التركيز غير صحيح. خلي في بالك أنه لما ذهب ترامب إلى الصين حصل على استقبال لم يحصل عليه حتى أقرب حلفاء الصين، فمن واجبه هو أن يرد الدين إلى هذا الرئيس. ثم الرسالة الأولى التي أتت بها السيدة ميلانيا ترامب في الولاية الأولى وفي الولاية الثانية أنها سترتفع بمستوى البيت الأبيض لتعود إلى مستوى جاكلين كينيدي القديم، اللي هي فيه مستوى من الرفعة، في مستوى من الرفاهية، في مستوى هي تسميه سوفستيكيشن. طبعا أنا في نفس الوقت يجب أن لا ننكر أن هذه صور قد تكون غير مرضية لبعض الأشخاص، لكن هذه هي الدول، هذه مأدبة رسمية، زيارة دولة، فلا يجوز أن يأخذ إلى مطعم وجبات سريعة
0: بهذه الفخامة. ليش كثير بنشوف ميلانيا بتهتم بنفسها يعني بهذه التفاصيل في أكثر من مناسبة؟
1: تماما. بس أنه يا ريان يعني في شغلة يعني كثير هيك لافتة، أنه دائما بيلام السياسيين لما يعملوا مثلا هيك مأدبات، بينما مثلا رجال الأعمال لو عملوا نفس الشيء أو الفنانين أو المشاهير لا
0: بيفتكروا أنه حق السياسيين هو حق الشعب.
2: بس الفرق أنه هذا مالك وهذا مال الشعب.
0: أكيد
2: مالك، من حقك أن تفعل بما تريد،
1: بس هذه كمان صورة الدولة.
2: وهذا اللي أنا بقوله، أن هم يركزوا على ماري أنطوانيت وينسوا جاكلين كينيدي، أنه كله بسكوت لا تأكلوا خبز في ماري أنطوانيت، لكن ينسوا أنه جاكلين كينيدي حصل في عهد البيت الأبيض على كثير من الاحترام، لدرجة تحولت أنه السيدة الأولى إلى شيء عالي له تأثير، وكل واحدة من عندهم أصبح لها رسالة عالمية تجاوزت أمريكا. السيدة ترامب حتى لو اختلفنا معها هي تحاول أن تعكس الرقي والارتفاع الذي وصلت إليه الولايات المتحدة.
0: صحيح. نختم بهذا الخبر، الرئيس السوري أحمد الشرع وموقف طريف في نيويورك خلال لقائه بالجالية السورية. طلب الشرع استبدال كرسيه وكرسي وزير الخارجية أسعد الشيباني بكراسي مماثلة لتلك التي يجلس عليها الحضور، ومع تصفيق القاعة مازحهم الشرع قائلا إن السبب ليس التواضع

0: بل لأن الكرسي غير مريح. كان هنالك موقف مشابه قبل عام عندما رفض الشرع أن يجلس على كرسي مختلف عن كرسي الشيباني وطلب استبداله بكرسي مماثل. متابع.
1: طيب دكتور النعيمي، ليش بيتحول يعني تفصيل ربما قد يظهر في ظاهر بسيط لكرسي الرئيس، الكرسي اللي راح يجلس عليه، إلى شيء بيثير يعني فعلا كل هذا الجدل وهذا اللغط الإعلامي، وبيتحول إلى رسالة سياسية بدل ما أنه يمر مرور الكرام؟
2: السوريين ينظروا إلى هذا الموقف وغيره من المواقف ويقارنوه بالفترة التي عاشوا بها سابقا عندما كانت الحكم والحاكم بعيدين ومنفصلين عن واقعهم، يعيشون في قمقم مختلفين وفي أبراج عاجية ويتمتعون بكثير، بل أنه كان ينظر لهم على أنه هم أعلى من مستوى مش بس العامة، أعلى من مستوى البشر. فيأتي رئيس من ضمنهم أي يثبت يوم بعد يوم أنه قريب منهم، هذا يثير عندهم عاطفة كانوا يفتقدوها لفترة طويلة.
0: بس دكتور كيف بتفسر العبارة أنه ليس بسبب التواضع بل أن الكرسي غير مريح؟
2: أظن هو يريد يعني يحاول أنه لا أنه لا ينسب إلى نفسه شيء قد ينتقد عليه بعد فترة، أنه أنت مثلا كسرت هيبة رئيس الدولة. بالعكس هو يحب أن يتباسط مع شعبه. رئيس الشارع أكل في مطاعم عامة، أكل في مطاعم فاخرة، استقبل ناس عاديين واستقبل قادة، وفي كل المرات كان يعكس الصورة الحقيقية لسوريا الجديدة.
1: يعني بعجالة، يعني مثل ما كان في يعني ناس أشادت بهذه الحركة اللي قام بها الرئيس السوري واعتبرتها أنه منهم وفيهم، في ناس قالت بأنه هذا نوع من صناعة الصورة. إلى أي حد هذا ممكن يكون حقيقي؟
2: إيش المشكلة أن يكون صناعة الصورة هي صناعة صورة إيجابية؟ هل لأنه هو قام بهذه الحركة معناها يجب أن ننتقده؟ هو تريد تنتقد سوريا الجديدة تسمح لك أن تنتقد رئيس الجمهورية؟ قول هذا الكلام قبل كم سنة وقول أنه مثلا أستطيع أن أنتقد رجل أمن في سوريا، سواء قام بها لهذا أو لذاك فهو يشكر عليها.
1: فبشكركم جزيلا. شكرا دكتور أسامة، شكرا ريان، شكرا جزيلا لكم. الآن ننتقل مشاهدينا إلى زوايا المراسلين مرة أخرى مع الزميل زيدان زنجلو من تركيا. زيدان أهلا وسهلا بك، خلينا نبلش معك بقصتنا الأولى واللي فيها أن السلطات التركية بتوقف المحامية الشهيرة بوكيت نورشاه التي اشتهرت بصورها داخل مكتب مدع عام. شو قصة هذه الصور يا زيدان؟
3: نعم، يعني هذه المحامية وهنا توصف في تركيا المحامية الحسناء التي اشتهرت ليس فقط في هذه الصورة، صور المحامية في مكتب المدعي العام، إنما في القصر العدلي بشكل عام. لها متابعين كثر على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في إنستغرام، بالتالي هي محامية معروفة ومشهورة جدا. لكن قبل عدة سنوات تحديدا في العام 2023 اشتهرت صورة لها في مكتب المدعي العام، حيث كان المكتب يبدو شبه فارغ. بالتالي هذه الصورة أثارت موجة كبيرة من الجدل والانتقادات العاصفة التي لحقت بالمحامية وأيضا بالمدعي العام. كيف لمحامية أن تكون في مكتب مدعي عام وهناك تضارب مصالح بين الجانبين من المفترض كما قيل حينها؟ لكن المحامية خرجت وبررت أنها لم تكن تعرف من مكتب من هذا، وأصلا لم يكن أحد في المكتب عندما التقطت الصورة، وهي لا
1: لكن هل مكتب المدعي العام يعني بيكون مفتوح
3: المدعي العام او غيره، وبالتالي لا يوجد اي منافع مالية؟
1: يعني مكتب المدعي العام بيكون مفتوح لهالدرجة انه يدخل اي احد حسب المعلومات يعني على الاقل والتفاصيل الواردة؟
3: هو هذا الموضوع اللي اثار الانتقاد. نعم بالضبط بالضبط، هذا هو الموضوع يعني الذي أثار الجدل. كيف لمكتب مدعي عام أن يكون مفتوح وبالتالي تدخل محامية مفترض أن لديها عدة قضايا ولا يمكن أن يكون هناك أي صلة بمكتب المدعي العام وتأخذ هذه الصورة بهذه الوضعية المريحة؟ لذلك تم الانتقاد. وهذه القضية لم تعتقل فيها فقط بوكت تك إشك أو بوكت نورشاه تك إشك فقط، إنما خمسة أشخاص ربما يكون بينهم المدعي العام لا نعرف. لكن الاعتقالات جاءت بتهم عدة، منها الحصول على منافع شخصية وأيضا الحصول على امتيازات معينة في

0: في بعض المواضيع، بالتالي تم الاعتقال لمجموعة.
1: وخلينا الآن نروح لقصتنا الثانية. تركيا هي في المرتبة قبل الأخيرة أوروبيا بمؤشر السعادة لعام 2026. شو اللي حاصل في تركيا؟ ليش مؤشر السعادة كتير منخفض لهالدرجة؟
0: والله يعني الموضوع غريب فعلا، ليس فقط في تركيا إنما أيضا في دول البلقان المجاورة. كل هذه الدول تقريبا اليونان، ألبانيا وغيرها، كل هذه الدول مؤشر سعادة فيها منخفض. لا ما بعرف السبب صراحة، لكن أكثر دول سعادة هي فنلندا للعام التاسع على التوالي. طبعا أيضا أيسلندا والدنمارك هي من أعلى الدول سعادة في القارة الأوروبية، لكن مؤشر سعادة كان في تركيا منخفض 5.3 في مقابل أن فنلندا تجاوز السبعة. هذا هو مؤشر السعادة حتى الآن. يعني المؤشر لا يرتبط بالحالة الاقتصادية إنما بانطباعات الأشخاص المشاركين في هذا المؤشر أو في هذا الاستبيان والتقرير الذي صدر.
1: بشكرك جزيلا زيدان على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا بنروح لموجز إخباري جديد مع الزميلة سهام. إليك سهام.
2: لازم نزور فنلندا أنا وأنت يا
1: لازم لازم لازمنا السعادة.
2: شكرا.
1: شكرا لك.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعا استمر نحو 3 ساعات مع وسطاء يمثلون إيران في نيويورك، وصفا المحادثات بأنها كانت جيدة للغاية ومثمرة جدا، مؤكدا إجراء لقاء آخر في المستقبل القريب.
3: ستيف وجاريد had a very productive meeting today with mediators of Iran. Merely mediators. Let's see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
2: بدوره أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في منشور عبر منصة إكس أنه وجاريد كوشنر أجريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر وسطاء. أضاف ويتكوف أن جولة المناقشات كانت ناجحة معربا عن أمله في أن تكون بناءة وواعدة، مؤكدا أن الوسطاء سيواصلون عملهم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحكام السيطرة الكاملة على جبل غرفان، أحد المواقع الاستراتيجية جنوبي محافظة تعز. ذكرت في بيان لها أن هذه السيطرة جاءت عقب معارك ضارية مع عناصر الميليشيا الحوثية التي كانت متمركزة في الجبل. أشارت أيضا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من عناصر ميليشيا الحوثي وإصابة نحو 20. نفذ الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية سلسلة ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمأرب. قالت القوات المسلحة اليمنية إن هذه الضربات استهدفت مخازن ذخيرة ومركبة محملة بالوقود. دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى التنفيذ الكامل لخطط الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. أشار إلى أن المملكة تثمن الخطوات المهمة التي اتخذتها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا مع عدد متزايد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين. جدد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي التأكيد بأن روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجددا على بلاده. قال زيلنسكي متحدثا عن اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني أندي برنوم أن أوكرانيا على تواصل مستمر مع حلفائها للحصول على أنظمة جديدة للدفاع الجوي. أضاف أنه لا يمكن الحديث عن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا في وقت يعيش الأوكرانيون تحت تهديد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة. ارتفعت حصيلة قتل إعصار دوجوان الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على منطقة طوكيو الكبرى إلى 9 أشخاص. كان الإعصار تسبب في أضرار بالغة بالشكل الخاص في تشيبا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات.

0: فعلا أن نحول هوايتنا وشغفنا وما نحبه إلى وظيفة؟ هنا الملياردير مارك كوبان ينصح بالعكس تقريبا، بيقول أنه لا تتبع شغفك، اتبع مجهودك. يعني أنه أحيانا لا نحب الشيء ثم نتقنه، بل نتقنه أولا ثم نبدأ في حبه. والأبحاث تقدم سبب آخر للحذر، فحتى مجرد وضع الأنشطة الممتعة في جدول صارم قد يجعلنا ننظر إليها كمهمة وبالتالي يقل استمتاعنا بها. هناك دراسة حديثة كشفت بأن الشغف اللي بنمارسه باختيارنا قد يقلل الاحتراق النفسي، لكن عندما يتحول الشغف إلى إجبار على العمل بيرتفع خطر الاحتراق. من اليمن الزميلة منى بنافع أعدت لنا تقرير حول فكرة فقرتنا تحويل هوايتك وشغفك إلى عمل، وتدعمها بمزيد من الدراسات والاستطلاعات. خلونا نشوف.
1: ماذا لو أخبروك أن الشيء الذي تفعله بدافع التسلية قد يصبح وظيفتك يوما ما؟ الرسم، صناعة المحتوى، وحتى صناعة القهوة، كلها بدأت كهوايات بسيطة عند أصحابها، ولكن بعضها تحولت إلى مصدر دخل، بل وإلى مهنة كاملة.
2: الواحد ما يعمل هوايته ويؤدي هوايته وموهبته دائما يكون المتعة موجودة، دائما تتأديها بكل شغف بكل حب، سواء في ضغوطات أو التزامات، التزامات موجودة بكل عمل.
3: مش مرات كثيرة ممكن إنه الواحد الهواية هاي تتحول إلى وظيفة، ممكن هي تبدأ معك وظيفة كما هو بدأ معي أنا كمصطفى، وبعدها تحولت هذه إلى هواية والهواية هاي تطورت.
1: الحقيقة أن هناك الكثيرون ممن يحاولون تحويل شغفهم إلى مصدر دخل، فبحسب تقارير صادرة عن ديلايت يقول أن 70% من جيل زد يفضلون العمل وفق مجالات تهتم بشغفهم واهتماماتهم بشكل عام حتى ولو كان الطريق إليها طويلا. وهناك استطلاع أيضا أجرته أدوبي أن 60% من الأشخاص يمارسون الهواية بهدف تحويلها إلى مصدر دخل إضافي أو مشروع خاص.
4: جعلت القراءة يعني والأدب والثقافة جزء من عملي، راح يكون في ضغط كبير بالنسبة لي، راح تفقد الكتب سحرها بالنسبة لي، لأنه لما يكون الشيء مصدر رزقي ففي ضغط إني أنا أدي كويس، لازم أجيب مبلغ معين، لازم ولا شلون أعيش.
1: لكن يا ترى هل تتحول كل هواية إلى وظيفة؟ الإجابة ليس دائما، فبعض الخبراء يرون أن تحويل الهواية إلى عمل قد يمنحك الرضا والاستقلالية، ولكنه قد يحول الشيء الذي تفعله بدافع المتعة إلى موجة واسعة من الضغوطات والالتزامات وكذلك المواعيد اللانهائية التي من الممكن قد تجعل الشيء يفقد شيئا من عفويته.
5: الهواية لازم تكون تسويها بحب، فإذا الوظيفة اضطرنك أنك تسوي أشياء ما تحبش فكذا الهواية ما عادش هواية.
1: لذلك قد يكون السر ليس في تحويل كل هواية إلى وظيفة، بل في معرفة أي الهوايات التي من الممكن أن تنجو من ضغوط العمل وأيها من الأفضل أن تبقى مصدرا للراحة فقط. منى بنافع، عدن، لصلاح العربية.
0: إذن معانا للتفصيل في هذا الموضوع استشاري الموارد البشرية الدكتور معتز سبجاكي، معنا استشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي، ومعنا أيضا مدربة المهارات الحياتية البتول روميتي. أهلا وسهلا بكم جميعا من جديد. طيب يعني بداية، هل بتأيدوا أنه فعلا اعمل ما تحب وبذلك ستكون أنه مش هتعمل ولا يوم واحد؟
6: أنا هيدي حياتي، أنا أخذت شيء أنا كنت أحبه مثل الريسيرش بالسايكولوجي لسنين عديدة، كان غير شغلي، أنا كان مجال شغلي أكتر بالماركتينج، بس كان الماركتينج عامل لي استنزاف وما كنت أحبه، فما كنت استمتع ولا حتى أقدر أنجز نفس هلأ مثلا بشغلي اللي بحبه وأنا اخترته. هلأ صح أنه لما يكون شيء هواية ويتحول لعمل بيصير في نوع من الملل، بس بأي وظيفة ممكن اتخذها حيكون في ملل وحيكون في ضغوطات، ليش ما اختار شيء انا بيعجبني ببدع فيه وبكون والشغف مش شيء بضل شغال 24 ساعة. يعني الناس متخيل انه دائما حيكون عنده شغف، بيروح وبيجي.
0: طيب دكتور معتز، يعني شو اسباب هذا التحول المفاجئ للعمل من الهواية والشغف الى الملل؟
7: جميل. الهواية والوظيفة لا يجتمعان، قد ما نحكي من هلأ للصبح ودراساتنا هلأ للصبح.
0: ليش ما أنت بتتقن الهواية؟

0: جميل. الهواية بس تتحول إلى وظيفة فقد يعني تفقد حرية القرار. أنت الهواية تمارسيها بالوقت اللي أنت بدك إياه، بالطريقة اللي أنت بدك إياها، بالنموذج اللي أنت بدك إياه، بالجهد اللي أنت بدك إياه. عندما تتحول إلى وظيفة صار في توقعات معينة، صار في ديدلاينز معينة، صار في اكسبكتيشن حتى من جهتك ومن جهة الجمهور اللي عم تتعاملي معه، ففقدت حرية القرار، فمشان هيك طلعت برا الهواية.
1: طيب السؤال الأكبر هو
2: يعني هل المال بيغير علاقتنا بالهواية؟ هو بيقتل الشغف فعلا؟
1: هو السؤال الأكبر هو هل احنا بنتكلم بس عن عمل وهواية ولا بنتكلم عن عاطفة وعقل؟ لأنه مثل ما أشاروا الزملاء، الشيء الأساسي أنه أنت لما تحبي شيء وهذا في عاطفة أنت تبدعي به، لكن لما يدخل العقل فتصير المتطلبات أكثر. وربما المال واحد من الأشياء اللي هي مقياسية، هل أنا أستفاد من هذه الهواية ولا لا؟ إذا تحول المال إلى هدف، تحول إلى وظيفة، ودخل الدكتور معتز وقال لا استنى أنت صارت عليك ضغوطات. لكن إذا كان المال هو مجرد وقود لاستكمال شغفي بالهواية، رجعنا إلى البتول، والبتول اللي بتقول أنا بحب الشيء اللي بعمله لذلك أنا لا أعمل أصلا.
2: طيب بتول، أنت بتقولي أنه أنت هلأ بتشتغلي بمجال أنت بتحبيه وهذا الشيء يعني بيشعرك بأريحية، لكن اليوم لما بيكون هذا شغلك ممكن يعرضك لانتقادات، هل هذه الانتقادات من المشغل بين قوسين، هل هذه بتجعلك انه يعني بتصير تنفري شيئا ما من هذه اللي بتعتبريها هواية واللي هي وظيفتك؟
3: ليش ما اشوفه فيول؟ يعني في شيء ثاني، انا مثلا انساني متعدد الهوايات
2: اكثر. ايه
3: انا انساني متعدد الهوايات، امي رسامه وانا ورثت هيدا الشيء منها، يعني اخذت هيدا الشيء منها. فانا طفلي كنت ارسم، وكانت هوايتي الرسم، ينبهروا كل زملائي بالمدرسه هيدي طبعه الرسمه. امي لما تشوف الرسمه بتعطيني انتقاد بناء، ما كانت تعطيني، يعني كانت تشوف رسمي عادي مقارنة برسمها. حتى
2: ممكن ما يكون بناء، يعني في ناس ممكن ترمي عليك انتقادات يا دكتور،
3: بس هو بيكون وقود.
1: وهذا بالضبط اللي انت قلتي، انه قد اكون انا متجهة بعاطفتي وانجز، لكن يأتي شخص اخر ويضع اي ملاحظة عقلانية. ثم في واحدة من المشاكل في عملية الانتقال هذه، انه انا لا اعرف ايش هي الاهداف اللي انا أريدها من وراء هذا الشيء. أنا أنساق وراء عاطفتي وقد أبدع فيها زي ما أبدعت البتول، لكن بعض الأحيان لما أنصدم بالحقائق دكتور معتز حيقول لي تعال أنت بطلت هذا، تحولت إلى شيء آخر.
0: طالما ما بقى الهواية ملاذ نفسي، أنا أنفصل كليا عن واقع عملي، لن تبقى هواية. يعني اسمها هواية لأنه من الهوى وشيء أحبه، ولا أنتظر لا مال ولا لا انتقاد ولا حتى إطراء.
2: طيب
0: عرفتي، هيدي هي الفكره انه
2: طيب
0: بنحولها. تفضل.
2: شكرا جزيلا ضيوفي على مشاركتكم معنا في هذه الفقره، ونختم فقرتنا بهذا المقطع من السوشيال ميديا. الكاتب الامريكي مارك مانسون، هو ايضا صانع محتوى متخصص في مجال التنميه الشخصيه، بيقول انه اسرع طريقه لافساد الشيء اللي بتحبه هي انك تحوله الى وظيفه. خلونا نتابع.
4: The fastest way to ruin what you love is by turning it into a job. Now, people love to say, do what you love and you'll never work a day in your life, but they never mention what happens next. Because as soon as money gets involved, it will turn your passion into pressure. Like, I love playing video games, but I don't want to wake up and think that if I suck today at a video game, I'm not going to get paid. That's not fun. That's a job. The truth is that doing something as a hobby and doing something professionally are actually two completely different experiences, even though they involve the same thing. They're two different activities. Music as a hobby involves you sitting in your bedroom, screwing around, coming up with some fun song ideas or melodies. Doing music professionally means dozens of hours of rehearsals, dealing with booking agents, sound engineers, negotiating contracts, finding an agent, worrying that every bad song idea might be your last.
2: كشفت دراسة أجرتها منظمة اليونيسف والصحة المدرسية في الأردن بأن طلاب المدارس بيعانوا من السمنة، حيث أجريت الدراسة على طلاب ما بين عمر 13 سنة و 17 سنة. الحكومة الأردنية بدأت بإجراءات تم تنفيذها في المدارس، منها التوعية والعملية أيضا، حيث تخص المخاصف إلى شراطات صحية معينة وزيادة تفعيل الأنشطة الرياضية. خلونا نتابع.
5: لا تنكر ماسا ابنة 17 عاما سبب زيادة وزنها، فحبها للطعام كان السبب حتى وصل وزنها إلى 160 كيلوغراما، سمنة دقت

0: نقص الخطر على حاجاتها، تنمر من جهة وانعزال وانعدام في الحركة من جهة أخرى، حتى جاءت لحظة فيها قررت ماسة إجراء عملية قص المعدة متحدية حبها للطعام بحثا عن صحة كادت أن تفقدها.
1: انقدرت بعد الكلام اللي سمعته فجأة انه خلص انا بدي اعمل هاي العملية. صحتي صارت تتعب، صار عندي مقاومة الانسولين كتير عالية، صرت اتعب بنومي بحركتي، فبحكي وبظلني احكي ولأي حدا بعرفه ما توصل حالك للإشي اللي انا وصلت له، دير بالك على صحتك من هسه وانتبه لحالك ولأكلك.
0: ماسة واحدة من بين ما يقارب 32% من طلاب المدارس الذين يعانون من زيادة الوزن، حقيقة تؤكد أن واحدا من بين 3 طلاب يعاني من السمنة، أرقام تدق ناقوس الخطر واستدعت إجراءات سريعة من قبل وزارة التربية والتعليم والصحة في آن واحد.
2: الخطة الاستجابة وزارة الصحة راح تكون تركز بالبداية على النشاط البدني لمكافحة السمنة، راح يكون في تفعيل للنشاط البدني في المدارس، الوقاية من السمنة، تعزيز حصة التربية الرياضية وتكون حصة الرياضة عن جد. ثاني، استثمار الطابور الصباحي والاستراحات للتمارين القصيرة، تقليل الجلوس والخمول وزيادة الحركة.
3: نعتمد الاشتراطات الصحية من حيث الأغذية المسموح بيعها والممنوع بيعها، وسيكون هناك زيارات من قبل وزارة التربية ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء للمراقبة على المقاصف من حيث تفعيل هذه الاشتراطات الصحية.
0: إذن التزام المقاصف المدرسية بشروط الصحة بات ضرورة، مجهود حكومي يرتكز بالأساس على البيت الذي بدأت منه حكاية ماسة مع السمنة.
4: وإحنا كنا نسيرها كتير بس هذا غلط، لأنه هيك دمرنا صحتها إحنا بزيادة بصراحة، فلازم يكون أشد الواحد على أولاده، يلزمهم بشغلات صحية غصب عنهم، مش ضروري أمشي معها بدي هيك بدي أجيب هيك، هذا مش مظبوط الحكي، لأنه بأثر على صحتها، هي اللي تعبت بالأخير.
0: تودع ماسة 30 كيلوغراما دون رغبة بالعودة لها، لا بل وتسعى للمزيد من وداع الوزن الزائد الذي يحمل صاحبه ثقلا يمتد لمستقبل لن يكون ورديا على صعيد الصحة والشكل أيضا. سهى جميل، العربية، عمان.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: طبعا احنا اليوم بنشكركم على حضوركم معنا وعلى احتفالكم معنا باليوم الوطني السعودي. طبعا بنهني الشعب السعودي، القيادة السعودية بهذه المناسبة، وكل محبي طبعا السعودية، طبعا لكل منطقة في السعودية إيقاعها، والكل رقصة حكايتها. لكن حين تجتمع هذه الفنون في مكان واحد نرى تنوع المملكة وبصورة مختلفة. في احتفالنا باليوم الوطني السعودي بنستضيف فرقة جسور الفن للفنون الشعبية حتى نقترب من الفولكلور اللي عبر الأجيال بقي حاضر في مناسبات الوطن. أهلا وسهلا بكم.
1: الله يعطيك العافية،
0: ويعني بتشرفونا اليوم بالاحتفال باليوم الوطني السعودي هنا في العربية.

0: وبنحتفل طبعا ويا المشاهدين كلهم. اللي بدنا نحكي عنه هو شو ممكن تقولنا على هذا الفن وهذا التراث اليوم اللي بتقدم؟
1: اليوم نحن بنقدم أول شيء نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للشعب السعودي وللقيادة وشعبا طبعا باسمي واسم فرقة جسور الفن. اليوم حنقدم اللون اليومبعاوي، لون فلكلوري ساحلي اشتهر في ينبع والمناطق القريبة من هذه المنطقة. كانوا يغنوها طبعا البحارة عشان يسلوا نفسهم يعني في البحر، و له آلات هذا الفن، نلعبه بالسمسمية، وأيضا عندنا المرواس وعندنا بعض الإيقاعات، كذلك أضيف إليه آلات يعني حديثة الآن يلعبونها بالعود وبالقانون وكذلك بالأورج مؤخرا.
0: طيب خلونا نحتفل وسمعونا.
1: يلا أول شيء طيب يلا. أول شيء نطلع موال طبعا للوطن، وبعدين إن شاء الله حنسمعكم وصلة غنائية لليمبعاوي. طيب

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
2: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
1: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
2: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
1: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: الناس تقول بشكل واضح أنها رئيس هادم.
4: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
4: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
4: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
4: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
7: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
8: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مكاسب جماعية للمؤشرات الكويتية مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون التمويل العقاري. هيئة السوق المالية السعودية تستطلع الآراء حول تحسين الطروحات الأولية. أرامكو تخطط لهيكلة بعض الأعمال مع خطط محتملة لإدراج ذراعها لقطاع الغاز. كما نتابع في نبض السوق، النفط يتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر في أكثر من عام.

صباح الخير لكم مشاهدينا واهلا بكم الى نبض السوق من العربيه بزنس. نبدا نبض السوق عاده بافتتاح سوق الاسهم السعوديه، ولكن السوق اليوم مغلقه بمناسبه العيد الوطني، بالتالي هذه جوله على اداء الاسواق الخليجيه العامله في جلسه اليوم، حيث الصوره متباينه الى حد كبير. في هذه الاثناء نشهد ايجابيه من حيث مؤشر سوق دبي الذي يرتفع بتقريبا ربع نقطه مئويه. هذه الارتفاعات تاتي للجلسه الثالثه على التوالي. بالطبع سنفصل الحركة، ولكن إشارة إلى أن المكاسب تأتي بدعم من ارتفاع الأسهم القيادية أبرزها إعمار وأميريتس أن بي دي. في أبو ظبي في مقابل ذلك تراجعات بأربعة عشر نقطة مئوية بعد ارتفاعات قوية أمس فاقت 1%. أما في الكويت فنتابع جلسة إيجابية للغاية اليوم في ظل موافقة مجلس الوزراء على قانون تمويل العقاري، سنخوض في تفاصيل هذا القانون بعد قليل. ارتفاعات قوية اليوم على المؤشر الأول بتقريبا 1.1%. في قطر ارتفاعات بعد تراجعات أمس، وفي مسقط ثبت، تبقى السوق العمانية الأفضل أداء خليجيا منذ مطلع هذا العام. دعونا نفصل الحركة في أسواق الخليج العاملة في جلسة اليوم أو في الوقت الحاضر. هذه الصورة في دبي، حيث أسهم إعمار العقارية على ارتفاعات جيدة نصف نقطة مئوية. أميريتس أن بي جي مكاسب ب18 نقطة المئوية. دريكن سكول مكاسب قوية للجلسة الثالثة على التوالي. سالك أيضا سهم قيادي هو يتداول أعلى بكثير من مستويات الآي بي أو. دائما ما نذكر أنه هذا السهم كان أدرج بسعر درهمين، اليوم تقريبا 5.5 دراهم، بالتالي ارتفاع الأسهم القيادية بهذا الشكل لا شك أنه يدعم مؤشر سوق دبي صعودا. ماذا عن أبو ظبي؟ أبو ظبي المؤشر يتراجع على الرغم من أنه بعض الأسهم القيادية تسجل ارتفاعات قوية. لاحظوا الدار العقارية السهم يقفز ب1%، بري سايت مكاسب ب1.6%، اي دي سي بي مكاسب جيدة، وأدنوك للغاز. أدنوك للغاز أيضا يتداول تقريبا درهم أعلى من سعر الإدراج 3.29 دراهم، هو كان أدرج السهم في 2023 بسعر درهمين و37 فلس. ننتقل إلى الكويت. اليوم في الكويت صورة إيجابية للغاية في ظل موافقة مجلس الوزراء على قانون مرسوم قانون التمويل العقاري. هذه الأسهم إذن القيادية أو الأسهم الأكثر نشاطا، لاحظوا هذه القفزة على سهم أن بي كي يقفز ب2.4%. بيتك أيضا مكاسب قوية، التنظيف مكاسب قوية في مقابل تراجعات ملفتة لأسهم الوطنية العقارية والخليجي. وفي قطر صورة إيجابية بالمجمل، كيو أن بي أكبر سهم في السوق اليوم يسجل ارتفاعات ب13 نقطة. نقلات قطر مكاسب جيدة، قطر لصناعة الألمنيوم قفزة، صناعات قطر أيضا مكاسب قوية جدا ب1%. وفي مسقط تباين في أداء الأسهم النشطة، بنك مسقط على ثبات، أوميفكو ارتفاعات قوية، عمان تل تراجعات حادة، أو كيو للاستكشاف ارتفاعات جيدة، في حين أو كيو للصناعات الأساسية السهم يتداول على ثبات. بكل تأكيد نبقي عيوننا على أسعار النفط في الوقت الحاضر. أسعار النفط تراجعات للجلسة السادسة على التوالي. هذه التراجعات على وجه التحديد بدأت يوم أمس، كنا تابعنا أخبارا نقلا عن صحيفة أو وكالة كايودو اليابانية، قالت أن هناك احتمال بأن يقوم الجانب الإيراني بإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام في حال التوصل إلى اتفاق أو حل أمريكي إيراني. والآن كل الأعين متجهة إلى نيويورك، حيث تعقد اجتماعات الجمعية العامة. مسعود بشكيان الرئيس الإيراني وصل إلى نيويورك، وكان تم مناقشات أمريكية إيرانية، بالتالي التفاؤل حيال هذا الأمر ضغط على أسعار النفط. برنت اليوم دون $100، $98.55، والنايمكس $89.41، ولكن تجد

إشارة إلى أن أسعار النفط متجهة لتسجيل أطول سلسلة تراجعات في أكثر من عام. على كل المشاهدين الآن هذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها، حيث تتجه أسعار النفط لتسجيل أطول سلسلة خسائر في أكثر من عام.

90 دولارا للبرميل، مسجلا انخفاضه للجلسة السادسة على التوالي في موجة خسائر تجاوزت 9%. تخطط شركة أرامكو السعودية لإعادة تنظيم أعمالها بما يشمل إنشاء قسم جديد للغاز في إطار مساعي محتملة لطرح وحدات من أعمالها في البورصة مستقبلا بهدف جمع السيولة بحسب مصادر رويترز. وأضافت المصادر أنه بموجب إعادة التنظيم المقترحة ستنتقل أرامكو من هيكل يضم قطاعين رئيسيين هما المنبع والمصب إلى 3 قطاعات، على أن يكون لكل قطاع رئيس خاص به. تستطلع هيئة السوق المالية السعودية آراء العموم بشأن أحكام تنظيمية مقترحة تهدف إلى تحسين ممارسات الطروحات الأولية ورفع كفاءة عمليات الطرح والتسعير، بما يعزز موثوقية عملية بناء سجل الأوامر وجودة المعلومات المتاحة للمستثمرين. وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية في خطوة تستهدف دعم قدرة الدولة على استدامة توفير السكن للمواطنين وتوسيع الأدوات المتاحة لمعالجة القضية الإسكانية. أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري حصولهما على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي لاستحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في دولة الإمارات ضمن خطة لإعادة ترتيب حضورهما المصرفي الخارجي. سجل مؤشر ناسداك 100 أول مستوى قياسي له منذ يونيو، مدفوعا بموجة صعود جديدة في أسهم شركات أشباه الموصلات إلى جانب تحسن معنويات المستثمرين مع تراجع أسعار النفط. وواصلت أسهم الرقائق مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي بقيادة شركات من بينها مايكرون وإنفيديا لتعوض الضغوط الناتجة عن تراجع أسهم البنوك. تستعد الولايات المتحدة لاستضافة قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم غد الخميس بمشاركة واسعة من كبار قادة الشركات الأمريكية. وبحسب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية فإن تشي لا يتوقع يصحب معه رؤساء تنفيذيين صينيين إلى الولايات المتحدة ضمن وفد أعماله.

0: مشاهدينا إلى مصر ونلقي نظرة على تحركات الأسواق في الوقت الحاضر، كيف تبدو الصورة؟ إذن إيجابية مطلع الجلسة بعد تقريبا 8 دقائق منذ بدء التداولات، طبعا مع العلم أن جلسة أمس كانت سلبية نسبيا. الآن الإي جي إكس 30 على ثبات في مقابل ارتفاعات للإي جي إكس 70 والمؤشر المئوي. نظرة سريعة على الأسهم القيادية في السوق المصرية، سي آي بي إذن على ثبات في أيضا طلعت مصطفى في مقابل ارتفاعات طفيفة لإي إف جي والمصرية للاتصالات. سودك على تراجع، ماذا عن الأسهم المصرفية؟ فوري ارتفاعات قوية، إي فاينانس مكاسب بنصف نقطة مئوية في مقابل تراجعات لأسهم أبو ظبي الإسلامي مصر، بلتون على ثبات وأبو قير تراجعات بأكثر من 1%. مباشرة إلى القاهرة تنضم إلينا من هناك الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية. فهيمة أهلا وسهلا بك معنا، أبرز ما نتابعه من عوامل صباح اليوم، ما الذي يحرك الأسواق ولماذا هذا الهدوء من حيث الأسهم القيادية سي آي بي وطلعت مصطفى؟
1: يعني نوف، لابد من النظر إلى التداولات منذ الأسبوع الماضي، هناك ضغوط بيعية كبيرة في السوق المصرية أيضا مع بداية الأسبوع الحالي. بالأمس بدأت البورصة أيضا على ارتفاعات، ولكن بعد قليل يعني حدثت الضغوط البيعية وأغلقت على تراجعات بعشر النقطة المئوية للمؤشرين. ولكن الملفت أن هناك تراجع كبير في السيولة، وصلت إلى 9.8 مليار جنيه فقط في تداولات الأمس. هذا يعني أن هناك ضعف كبير في السوق هذا يفسر ما تقولينه عن حالة الهدوء في السوق المصرية. كان هناك تباين في أداء القطاعات، أسهم البنوك كانت ضاغطة وأسهم الخدمات المالية غير المصرفية أيضا، على الرغم من ارتفاع أسهم قطاع البنوك. اليوم نشهد نفس البداية، يعني بداية هادئة، ارتفاعات طفيفة، ولكن من الواضح أن هناك ضغوط بيعية ظاهرة على بعض القطاعات، منها قطاع الموارد الأساسية وهو قطاع رئيسي وهام، أيضا قطاع البنوك.

0: وبالتالي نراقب التداولات اليوم. هناك اتجاه بيعي من الأجانب يضغط على السوق، على الرغم من أن تعاملات الأجانب لم تتجاوز 9%، ولكن بالأمس، ولكن في اتجاه بيعي، وقد يؤثر ذلك بشكل أو آخر على نفسية المستثمر المصري. بالطبع يعني يستمر هذا الاتجاه وفقا لتوقعات المحللين، لا توجد عوامل داعمة تدفع القوى الشرائية إلى الدخول مجددا. قد يكون هناك ترقب لمزيد من الانخفاض للأسعار بعد الارتفاعات القياسية التي حققتها البورصة منذ بداية العام. يعني يكفي أن نشير إلى أن المؤشر السبعيني حقق ارتفاعات وصلت إلى 57% منذ بداية العام. قد يكون هناك ترقب لحالة من يعني الهبوط مرة أخرى للأسهم للدخول مجددا للشراء، ولكن تستمر هذه الحالة الهادئة لحين عودة القوى الشرائية مرة أخرى. وقد يكون أيضا سبب آخر ترقب الطروحات الحكومية مثل مصر لتأمينات الحياة، بنك القاهرة، يمكن أن يكون هذا عازل لجزء من السيولة عن السوق لحين طرح هذه الأسهم.
1: طيب فهيمة، لنتطرق بشكل سريع إلى عمليات استحواذ بنك الأهلي مصر على فروع بنك مصر في الإمارات. إلى أي مدى يتعلق هذا الأمر بقرار أو ما سمعناه أو ما تابعناه من أخبار قريبا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فروع بنك مصر في الإمارات وتعاملاتها مع إيران؟
0: من المؤكد نوف أن هذه الخطوة وفقا للبيان الصادر عن البنك الأهلي وبنك مصر تشير إلى استمرار الخدمات المصرفية المقدمة من فروع بنك مصر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. بهذه الخطوة، وهي استحواذ البنك الأهلي على هذه الفروع، تضمن استمرار هذه الخدمات وفقا لهذا البيان. بالطبع يعني كان وزير الخزانة الأمريكي قد يعني في البداية منذ شهر، في نهاية شهر أغسطس، كان الإعلان عن المقترح الأمريكي بتقييد وصول هذه الفروع إلى النظام المالي الأمريكي، ولكن بعدها تلتها تصريحات من وزير الخزانة الأمريكي أنه يمكن إغلاق هذه الفروع داخل دولة الإمارات، وهذا بالطبع يضر بعدد كبير من العاملين وأيضا من العملاء داخل هذه البنوك، وبالتالي هي حماية للحقوق. وفقا لهذا البيان، الفروع مستمرة في أداء خدماتها المصرفية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالطبع نترقب خلال يومين على أقصى تقدير إعلان الموقف النهائي من وزارة الخزانة الأمريكية، لأن كان هناك مهلة شهر لبنك مصر للرد على الاتهامات الأمريكية والرد بمستندات تثبت عدم قيامها بالاتهامات الموجهة إليها من قبل الخزانة الأمريكية، وهي بالطبع تتعلق بشبكات مرتبطة بالنظام الإيراني بقيمة 1.8 مليار دولار في الفترة من أول يناير 24 وحتى يونيو 26.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة، بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد. فاصل قصير الآن، نتابع من بعده نبض السوق. فيه تأثير قانون التمويل العقاري في الكويت على البورصة وأسهم البنوك.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة

0: أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: مشاهدينا نحييكم مشاهدين إلى نبض السوق إلى الكويت، حيث حصلت شركة الاتصالات المتنقلة زين على موافقة جهاز حماية المنافسة لعملية التركز الاقتصادي المتعلقة بمنصة البنية التحتية الحالية لأبراجها، وذلك من خلال مشاركة أوريدو القطرية في هذه المنصة كجزء من عملية الدمج المتفق عليها لمحافظ أبراج الاتصالات التابعة للطرفين. وستقوم منصة البنية التحتية للأبراج بدمج أبراج الاتصالات التابعة لكل من أوريدو وزين في الكويت وقطر من خلال شركاتهما التشغيلية المعنية. ومن المتوقع يكون لهذه الصفقات أثر إيجابي على العمليات المستقبلية لمجموعة زين. أعلنت الشركة الوطنية العقارية الكويتية أن إحدى شركاتها التابعة شركة كارينا فيوز للتطوير العقاري أبرمت مذكرة تفاهم لبيع قطعتي أرض مملوكتين لها في جزيرة الريم في أبوظبي في الإمارات بمساحة إجمالية تبلغ 13,000 متر مربع، وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 400 مليون درهم، ما يعادل نحو 33 مليون و400 ألف دينار كويتي. وتوقعت الوطنية العقارية يبلغ الربح الناتج عن الصفقة نحو 7.5 مليون دينار كويتي، ومن المتوقع يتم الاعتراف بالربح في قائمة الدخل خلال الربع الثالث من عام 2026. وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية في خطوة تستهدف دعم قدرة الدولة على استدامة توفير السكن للمواطنين وتوسيع الأدوات المتاحة لمعالجة القضية الإسكانية. أشار مجلس الوزراء إلى أن الإطار التشريعي الخاص بتأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا يمثل إحدى الركائز لمعالجة المشكلة الإسكانية. وأوضح المجلس أن التوجه نحو تشريع جديد للتمويل العقاري يأتي في إطار تعزيز هذا المسار وتوفير بديل إضافي لمعالجة القضية الإسكانية من منظور اقتصادي، بما يدعم تحقيق الاستدامة المطلوبة في توفير الرعاية السكنية. ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. لقي نظرة مشاهدين على أسواق الكويت في الوقت الحاضر، اليوم إيجابية تطال الأسواق، بالأخص المؤشر الأول يقفز بأكثر من 1%، المؤشر الرئيسي وما بعد تراجعاته أو فقدانه يوم أمس 3.5 نقطة مئوية، اليوم يسجل ارتفاعات بنصف نقطة مئوية، والمؤشر العام على ارتفاعات ب1%. طبعا أسهم القطاع المصرفي دعم أساسي اليوم، سهم NBK يرتفع بقوة بالإضافة إلى بيتك. للمزيد مشاهدين حول قانون التمويل العقاري وحول السوق الكويتية عامة، نذهب مباشرة إلى الكويت حيث ينضم إلينا من هناك السيد رائد دياب نائب رئيس إدارة البحوث في كامكو إنفست. سيد رائد صباح الخير لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك من حيث انتهيت، مشروع قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، ما الذي يغيره هذا التشريع في السوق العقاري الكويتي؟ كيف نفسر هذا رد الفعل الإيجابي جدا من حيث أسهم القطاع المصرفي لهذا القانون؟
3: نعم، أولا صباح الخير أستاذ نوف وشكرا على الاستضافة. يعني هذا القانون كان متوقع بشكل واسع، هو تحول تاريخي وجذري في المنظومة الإسكانية والمالية بالكويت. طبعا كما ذكرت بالمقدمة هو يهدف يعني إلى تسريع وتيرة تملك المواطن لبيت العمر ومن خلال آلية تمويل مرنة، إضافة لتخفيف العبء عن الحكومة وبنك الائتمان الكويتي. طبعا هذا راح يخفف من العبء على الدولة بدلا من ضخ المليارات كقروض، فبالتالي ستقوم بدفع فوائد القروض فقط بدلا من ضخ يعني المليارات، فهذا راح يوفر سيولة للدولة لاستفادة منها بمشاريع أخرى. فالقانون راح يسمح بالتمويل لشراء وحدة سكنية، طبعا البنوك والمؤسسات المالية المرخصة راح تقوم بتمويل

0: القروض الإسكانية. طبعا هذا راح يكون له أثر، ذكرنا من قبل، يعني راح يكون له أثر كبير على قطاعات عديدة، طبعا أهمها القطاع المصرفي، ورأينا ردة الفعل الإيجابية اليوم على السوق الكويتي، القطاع المصرفي، قطاعات أخرى. يعني راح يعطي زخم لشركات التطوير العقاري، لتطوير مدن سكنية حديثة، مع تزامن يعني هذا القرار تزامن مع أيضا قانون تأهيل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لعشرات التحالفات بين الشركات الكويتية والعالمية في وقت سابق، فهذا راح ينشط سوق المقاولات، الصناعة، مواد البناء. أثره على القطاع المصرفي راح يكون طبعا قوي وطويل الأجل بالنسبة لمحفظة القروض، راح ينعكس طبعا بشكل كبير على أرباح البنوك بالفترات القادمة.
1: سيد رائد، ماذا عن أثر هذا القانون على أسهم القطاع العقاري؟ يعني اليوم رد الفعل ربما محدود أو متباين من حيث أسهم هذا القطاع.
0: يعني هذا يعتمد طبعا على كما ذكرت على الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، على ماذا، على قدرة هذه الشركات لبناء المدن والمساهمة في بناء المدن، فهذا راح ينعكس بالفترات القادمة. لكن يعني كما ذكرت ردة الفعل كانت جدا إيجابية على القطاع المصرفي، لأنه هو يعني أحد المستفيدين بشكل رئيسي من هذا القانون.
1: نعم.
0: وكما ذكرت طبعا يعني قطاعات أخرى، القطاع العقاري راح يشهد تحسن، وأيضا قطاعات مثل الصناعة اللي شفناها كانت متراجعة، الخدمات المالية، قطاعات عديدة راح يكون لها أثر إيجابي، يعني هذا القانون راح يكون ينعكس إيجابا عليه.
1: طيب سيد رائد، لنتحدث قليلا عن مجريات السوق. يوم أمس على الرغم من البداية الإيجابية في السوق، إلا أنه مع نهاية الجلسة المؤشر الرئيسي كان فقد أكثر من 3.5% على وقع تراجع سهمين يعني بشكل رئيسي. أيضا كان في تراجعات على المؤشر الأول ولكن أقل بكثير، بلغت تقريبا 0.5%. ما تفسير هذه التراجعات الحادة التي طالت المؤشر الرئيسي؟ هل عمليات جني أرباح؟ هل عمليات مضاربة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة؟
0: يعني هو تقريبا مضاربه مع عمليات جني ارباح. بالنسبه للاسهم اللي تراجعت بشكل كبير، يعني لا يوجد لدينا اي معلومات عن سبب التراجع بشكل رئيسي، حتى ان الشركه يعني افصحت عن انه لا توجد اي تطورات او معلومات جوهريه غير معلنه تفسر يعني هذا النشاط الغير معتاد على الاسهم بالامس. التراجع اللي شفناه على الشركة على المؤشر الأول، يعني شفنا يوم الأحد وأيضا يوم بالأمس تراجعات صراحة غير مبررة، لم نكن نتوقعها، كنا نتوقع تماسك يعني لحين وضوح الصورة بالنسبة للوضع الجيوسياسي. تعودنا في الوقت الراهن يعني الوضع الجيوسياسي على ما هو عليه، هناك يعني هدوء سخونة، هذا تعودنا عليه بالفترة الماضية. كان السوق الكويتي متماسك بدعم من عدة يعني عوامل إيجابية، لكن يعني هذا أثر شوي على الأفراد، مستثمرين الأفراد، لكن يعني بطبيعة الحال المؤسسات تظل ثابتة برؤيتها طويلة الأمد، من يعني طبعا نابع من قناعتها بمستقبل أفضل مع ما تقوم به الحكومة من يعني سن قوانين وتشريعات وتعديل وتحديث لهذه القوانين وتنفيذ العديد من المشاريع. نحن في كامكو انفست لازلنا إيجابيين على المدى الطويل، ولازلنا يعني نرى أن هناك فرص كبيرة في السوق الكويتي، وأي تراجع يشكل يعني فرصة استثمارية اللي على المدى الطويل.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة السيد رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث في كامكو إنفست. والآن هذا موجز لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول العالم إلى الاتحاد لمواصلة الضغط على إيران وعزلها اقتصاديا وتنفيذ الحصار الكامل عليها.

ووصف ترامب في تصريحاته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وصف النظام الإيراني بأنه ضعيف ويائس والراعي الأول للإرهاب في العالم بحسب تعبيره. وأكد ترامب أن إيران لن تحصل نهائيا على السلاح النووي، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي مرشحا التوصل لاتفاق بعد انتخابات التشريد النصفي. اتهم ترامب طهران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفن تجارية، وأهدد ترامب بقصف المنشأة الإيرانية المعروفة باسم جبل الفأس، قائلا إن الولايات المتحدة قد تهاجم الموقع إذا رصدت نشاطا نوويا كبيرا هناك. أكد مصدر أمريكي مطلع للعربية شارك في اجتماعات الوفد الإيراني أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال محدودة للغاية، وأن هناك فجوات وخلافات جوهرية وكبيرة تعرقل مسار التفاهم بين الجانبين. كشف المصدر للعربية أن الإدارة الأمريكية أبدت رفضها القاطع لطلب طهران برفع الحصار المفروض عليها. وصل الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي هذا بعد أن حطت طائرة بوزشكيان في الجزائر، وذلك ضمن توقف تقني أثناء رحلتها المتجهة إلى نيويورك وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحكام السيطرة الكاملة على جبل قرفان، أحد المواقع الاستراتيجية جنوبي محافظة تعز، وذكرت في بيان لها أن هذه السيطرة جاءت عقب معارك ضارية مع عناصر الميليشيات الحوثية التي كانت تتمركز في الجبل. وأشارت أيضا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة نحو 20 آخرين. عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيرهما التركي هاكان فيدان اجتماعا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت الخارجية السعودية أن الاجتماع تناول أوجه التعاون بين الدول الثلاث وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق ومواصلة جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التأكيد بأن روسيا تعتزم شن هجوم كبير مشددا على بلاده. وقال زيلينسكي متحدثا عن اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، قال أن أوكرانيا على تواصل مستمر مع حلفائها للحصول على أنظمة جديدة للدفاع الجوي، وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا في وقت يعيش الأوكرانيون تحت تهديد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة. مشاهدينا نعود ونتابع أخبارنا الاقتصادية ضمن برنامج نبض السوق بعد الفاصل على شاشتي العربية والعربية بزنس، ابقوا معنا.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: مكاسب جماعية للمؤشرات الكويتية مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون التمويل العقاري. هيئة السوق المالية السعودية تستطلع الآراء حول تحسن طروحات

أولية. أرامكو تخطط لهيكلة بعض الأعمال مع خطط محتملة لإدراج ذراعها لقطاع الغاز. كما نتابع أيضا في نبض السوق، النفط يتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر في أكثر من عام.

مشاهدينا صباح الخير لكم واهلا بكم الى نبض السوق من العربيه والعربيه بزنس. طبعا دائما ما نبدا نبض السوق بافتتاح سوق او تحديث حركه مؤشر سوق الاسهم السعوديه، ولكن السوق اليوم مغلقه بمناسبه اليوم الوطني، بالتالي هذه جوله الان على اداء الاسواق الخليجيه العامله في جلسه اليوم وفي الوقت الحاضر. اليوم الصوره متباينه الى حد كبير، نشهد بعض الايجابيه في سوق دبي، مكاسب بدعم من الاسهم القياديه اعمار اميرتس ان بي دي وغير ذلك من الاسهم، سالك ايضا قيم السيولة في دبي تقريبا 200 مليون درهم حتى هذه الدقيقة. أما في أبوظبي فالمؤشر يخضع لبعض التراجع، مع العلم أن قيم السيولة حتى هذه الساعة نصف مليار درهم. في الكويت اليوم إيجابية في ظل موافقة مجلس الوزراء على مرسوم قانون التمويل العقاري، والأسهم المصرفية تتفاعل بشكل إيجابي جدا وتدعم أو تدفع المؤشرات صعودا. في مسقط استقرار وفي قطر مكاسب ب13 نقطة مئوية. لنفصل الحركة في الأسواق الخليجية في هذه الأثناء، إذن في دبي وكما تلاحظون الأسهم النشطة على ارتفاع، اللون الأخضر يطغى على هذه القائمة، أعمار العقارية ارتفاعات جيدة، أميرتس أن بي دي قفزة ب1%، سالك أيضا ارتفاعات قوية يتداول فيها السهم أعلى بكثير من مستويات الإدراج، سلامة مكاسب ودريك أند سكال مكاسب متتالية لجلسات عديدة. في أبو ظبي أيضا معظم الأسهم القيادية على ارتفاع، ولكن على الرغم من ذلك المؤشر يتراجع، ألف ظبي سهم قيادي اليوم يتراجع ربما يضغط على حركة المؤشر، ولكن في مقابل ذلك ارتفاعات قوية على أدنوك الغاز، على اي دي سي بي، على بري سايت وعلى إشراق للاستثمار. كيف تبدو الصورة في الكويت؟ لاحظوا هذه الارتفاعات القوية على أكبر الأسهم ان بي كي وبيتك مكاسب قوية، تنظيف أيضا وأولى تكافل. ننتقل إلى قطر، كيف تبدو الصورة؟ كيو ان بي طبعا أكبر سهم مدرج في السوق القطرية على ارتفاع ب13 نقطة مئوية. بلدنا مصرف الريان، الخليج الدولية وناقلات قطر، كل هذه الأسهم على ارتفاع. إلى مسقط، في مسقط بعض التباين من حيث أداء الأسهم النشطة، بنك مسقط على ثبات، بنك سحار أيضا، أوميفكو أحدث إدراج في السوق، ارتفاعات قوية، أوكيو للاستكشاف، بعض الارتفاعات وعمانتل تحت الضغط. إذن هذا من حيث أبرز ما يحرك الأسواق الخليجية العاملة في الوقت الحاضر. طبعا نلقي نظرة على أسعار النفط التي تواصل التراجع للجلسة السادسة على التوالي، برنت دون 100 ونايمكس دون 90 دولار. هذه التراجعات تأتي في ظل عوامل عديدة، أبرزها طبعا ارتفاع التوقعات أو الحديث عن أنه خط النفط السعودي الشرق غرب سيعود لطاقته الإنتاجية في وقت قريب جدا، بالإضافة إلى بعض يعني ارتفاع الآمال بالتوصل إلى حل دبلوماسي في ظل المحادثات الأمريكية الإيرانية في نيويورك. على كل إذن كما كنا نتحدث، برنت 99 دولار 30 سنت ونايمكس تقريبا 90 دولار في الوقت الحاضر. مشاهدينا الآن جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث تتجه أسعار النفط لتسجيل أطول سلسلة خسائر في أكثر من عام مع تحرك السعودية لاستئناف تشغيل خط أنابيب رئيسي لنقل الخام. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بهدف إنهاء الحرب. تراجع خام برنت إلى أقل من 99 دولارا للبرميل مسجلا انخفاضه للجلسة السادسة على التوالي في موجة خسائر تجاوزت 9%. تخطط شركة أرامكو السعودية لإعادة تنظيم أعمالها بما يشمل إنشاء قسم جديد للغاز في إطار مساعي محتملة لطرح وحدات من أعمالها في البورصة مستقبلا بهدف جمع السيولة بحسب مصادر رويترز. أضافت المصادر أنه بموجب إعادة التنظيم المقترحة ستنتقل أرامكو من هيكل يضم قطاعين رئيسيين هما المنبع والمصب إلى 3 قطاعات، على أن يكون لكل قطاع رئيس خاص به. تستطلع هيئة السوق المالية السعودية آراء العموم بشأن أحكام تنظيمية مقترحة تهدف إلى تحسين ممارسة الطروحات الأولية ورفع كفاءة عمليات الطرح والتسعير، بما يعزز موثوقية عملية بناء سجل الأوامر وجودة المعلومات المتاحة للمستثمرين. وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية في خطوة

وتستهدف دعم قدرة الدولة على استدامة توفير السكن للمواطنين وتوسيع الأدوات المتاحة لمعالجة القضية الإسكانية. أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري حصولهما على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي لاستحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في دولة الإمارات ضمن خطة لإعادة ترتيب حضورهما المصرفي الخارجي. سجل مؤشر ناسداك 100 أول مستوى قياسي له منذ يونيو مدفوعا بموجة صعود جديدة في أسهم شركات أشباه الموصلات إلى جانب تحسن معنويات المستثمرين مع تراجع أسعار النفط. وواصلت أسهم الرقائق مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي بقيادة شركات من بينها مايكرون وإنفيديا لتعوض الضغوط الناتجة عن تراجع أسهم البنوك. تستعد الولايات المتحدة لاستضافة قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم غد الخميس بمشاركة واسعة من كبار قادة الشركات الأمريكية. وبحسب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية فإن شي لا يتوقع يصطحب معه رؤساء تنفيذيين صينيين إلى الولايات المتحدة ضمن وفد الأعمال.

0: وفي تفاصيل أخبارنا السعودية، تستطلع هيئة السوق المالية السعودية آراء العموم بشأن أحكام تنظيمية مقترحة تهدف إلى تحسين ممارسات الطروحات الأولية ورفع كفاءة عمليات الطرح والتسعير، بما يعزز موثوقية عملية بناء سجل الأوامر وجودة المعلومات المتاحة للمستثمرين. ويركز المشروع على تعزيز دور متعهد التغطية ومسؤوليته منذ بدء عملية بناء سجل الأوامر، إلى جانب إلزام الجهات المعنية بالتحقق من أن طلبات الاكتتاب تعكس السيولة الحقيقية والقدرة الفعلية للمستثمر على السداد. كما تستهدف القواعد المقترحة تعزيز الشفافية والانضباط في الاكتتابات العامة من خلال تحسين جودة الإفصاحات والمعلومات المستخدمة في تحديد سعر الطرح، بما يدعم كفاءة تخصيص رأس المال ويعزز جاذبية السوق المالية السعودية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرياض السيد محمد بن فريحان، رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد. الهيئة إذن تقول أنه الهدف من هذه أو هذا الاستطلاع هو تعزيز موثوقية طلبات الاكتتاب خلال مرحلة بناء سجل الأوامر. ما المشكلة في الممارسات الحالية التي دفعت الهيئة إلى طرح هذه التعديلات؟
1: أول شيء نصبح عليك وعلى جميع مشاهدي العربية بزنس، وإذا تسمحي لي في ثانيتين أستغل الوضع ونبارك للوطن بمناسبة اليوم الوطني اليوم 23 سبتمبر. نسأل الله عز وجل أن يعم على هذه البلاد أمنها وأمانها والرخاء فيها بإذن الله تعالى، عليها وعلى من يقيم فيها بإذن الله تعالى. بالنسبة لموضوع الاستطلاع اللي قامت فيه الهيئة، أولا شهادة حق يجب أن نشيد فيها الهيئة منذ أن تأسست حتى هذا اليوم. عملها لو نتابعه على جميع مراحلها هو عمل مؤسسي، عمل بناء متكامل، كل مرحلة تعتبر هي بناء لما كان قبلها. فوصلنا الآن إلى مرحلة جديدة من المؤسساتية في مسألة الطروحات الأولية. يمكن المرحلة السابقة رأينا ما شاء الله تعميق السوق بالشركات والطروحات اللي كانت موجودة، والشيء الجميل جدا في الهيئة أنها تراقب كل مرحلة وتقوم بمعالجة إذا كان فيها ملاحظات، معالجة إذا كان فيها أخطاء، أو إذا كان فيها أقل جودة لرفع الجودة، ويكون هذا الشيء أيضا بالاستطلاع مع جميع اللي مهتمين في هذا السوق. يمكن الآن نتكلم عن الطروحات، إحنا لدينا في الموضوع يمكن 4 أطراف في موضوع الطروحات الأولية. عندنا أول شيء المصدر للشركة اللي راح يتم تصدير أسهمها، وعندنا أيضا المستشار المالي، وعندنا متعهد التغطية، وعندنا المستثمر المؤسسي اللي راح يقوم بعملية الشراء. سابقا اللي كان موجود على أساس يتضح للمشاهد كيف كانت وش الآلية اللي الآن يتم الاستطلاع عليها لتنفيذها مع بداية نوفمبر إذا تم إقرارها بإذن الله تعالى. طبعا هي تنتهي الاستطلاع ينتهي في 22 أكتوبر و2 نوفمبر إذا تم التطبيق لها. سابقا كان أنه المصدر يقوم بعملية الطرح عن طريق المستشار المالي. المستشار المالي الآن

0: كانت مهمته انه يقوم بعمليه مراقبه جوده الطلبات للمستثمر المؤسسي وفي نفس الوقت الافصاحات والشفافيه للشركه وبياناتها. كان متعهد التغطيه تعهد بتغطيه ما الاسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، والمستثمر المؤسسي كان ياخذون عليه حاجه فقط اللي هي الملاءه الماليه. الان الموضوع اختلف شوي وصار فيه جودة. كان من أول نشوف مثلا تغطيات 50 مرة 60 مرة تم التغطية، مشاهد يعني تعطي نوع من التسعير العالي، وفي الأخير بعد ما يتم الإدراج أوكي، مع أنه هذا الشيء لا يعكس نقول أنه والله سعر الإدراج يعكس أنه والله سعر الطرح كان جيد ولا موجود، لأنه هذه اختلافات السوق.
1: يعني تتوقع سيد محمد أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها حجم التغطية تغطية الطرح أقل بكثير مما اعتدنا عليه، على وقع أنه سيكون هناك دقة أكثر أو أكبر بالسعر النهائي للطرح؟
0: هذا هيكون جيد. يعني مثلا لو شركة مثلا والله تغطى الطرح عندها 3 مرات ولا 5 مرات وهذا السعر بالعكس يعتبر هذا برضو جيد، ليس عيبا في الشركة أو عدم إنها جاذبية الشركة، لا بالعكس هذا يعتبر جيد. الآن اللي حصل وهذه نقطة جوهرية يمكن ما كان يمكن ما حد كان يعرفها كثير من المتداولين، إنه المستثمر المؤسسي كان عندما يقوم بعملية بناء الأسعار ويقدم الطلب كان يقدم طلبات أوكي هو عنده ملاءة مالية، ولكن ليس عنده النقد الفعلي الآن الجاهز المخصص للشراء في هذه الشركة. هذه نقطة مهمة جدا. فكان عنده النقد الجاهز يكون مثلا قليل، خلنا نتكلم عن 100 مليون، هو عنده ملاءة ما شاء الله 1 مليار 2 مليار، تمام، لكن النقد اللي عنده موجود 100 مليون، فهو يبني طلباته على حتى لو 500 مليون 600 مليون، ولكن هو حقيقة النقد اللي عنده موجود هو 100 مليون.
1: نعم.
0: ليه قام بهذه العملية؟ هو قام بهذه العملية على أساس يحصل على محاولة التخصيص أكبر قدر ممكن يكون، نقول لك هيكون فيه تخصيص وفي ناس هيكون متنافسين، في ذلك خليني أرفع أنا سعر قيمة الطلبات اللي عندي وأرفع كمية الطلبات اللي عندي حتى إذا جاء التخصيص أنا أكون إيش أخذت يعني على الأقل أعلى القليل. الآن لا، الآن كم النقد اللي عندك موجود هو اللي أنت راح تقدم فيه طلباتك. في هذه الحالة حنشاهد عملية كمية طلبات معقولة في نطاق إيش السيولة الموجودة الفعلية عند المستثمر المؤسسي، وهذه هتعطي جودة إيش جودة سعر في هذا الطرح. فهذه ممتازة جدا، هذه أول نقطة كانت موجودة على المستثمر المؤسسي. النقطة الأخرى في الاستطلاع اللي هي متعهد التغطية. متعهد التغطية كان يتعهد تمام قبل الاكتتاب انه في حال بقي شيء ولا شيء يقوم بعمليه ايش تغطيه الاكتتاب. الان لا، الان اصبح في التزام نافذ قبل بناء سجل الاوامر بكامل الكميه اللي موجوده.
1: نعم.
0: حتى لو ما حصل هناك شراء هو هيتكفل فيها يتغطيها. حتى لو حصل انه في شراء ولكن حصل هناك نوع من الاخلال في الطرح، فانه هيئه السوق قد توقف هذا الطرح نهائيا.
1: نعم.
0: ما يكون فيه طرح، ولكن ملزم عليه مع تعهد التغطية أنه يقوم بشراء هذه الكمية. في هذه الحالة إيش بيصير متعهد التغطية؟ هيحرص حرص كبير جدا أنه يكون بناء سجل الأوامر بناء جيد بسعر جيد بكميات تعتبر جيد، لأنه نعم. هو في الأخير هيتحمل هو المخاطر في هذا الشيء. وفي النقطة الأخرى اللي هي الإفصاحات. الإفصاحات هذه مهمة جدا لمستقبل الشركة، أساس يكون عند المتداول وعنده حتى المستثمر المؤسسي فكرة كاملة كم إيش عندها مستقبل الشركة، إيش عندها من عقود مستقبلية، إيش عندها من أي معلومات سوقية ممكن تأثر على السعر.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمد بن فريحان رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة. إلى الكويت، حيث حصلت شركة الاتصالات المتنقلة زين على موافقة جهاز حماية المنافسة لعملية التركز الاقتصادي المتعلقة بمنطقة البنية التحتية الحالية لأبراجها من خلال مشاركة أريدو القطرية في هذه المنصة كجزء من عملية الدمج المتفق عليها لمحافظ أبراج الاتصالات التابعة للطرفين. ستقوم منصة البنية التحتية للأبراج بدمج أبراج الاتصالات التابعة لكل من أريدو وزين في الكويت وقطر من خلال شركاتهما التشغيلية المعنية، ومن المتوقع يكون لهذه الصفقات أثر إيجابي على العمليات المستقبلية لمجموعة زين. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة نبض السوق. وفيه مؤشر ناسداك 100 الأمريكي يسجل أول مستوى قياسي منذ يونيو بدعم من صعود أسهم الرقائق.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.

مشاهدينا اهلا بكم من جديد الى نبض السوق. تجمع مأدبة العشاء الرسمية التي يستضيفها البيت الابيض في 24 من سبتمبر على شرف الرئيس الصيني شي جين بينغ تجمع عددا من ابرز قادة شركات التكنولوجيا الامريكية في مقدمتهم الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرغ حسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة. ويشارك في العشاء ايضا الرئيس التنفيذي لانفيديا جانسن هوانغ الى جانب الرئيس التنفيذي لاوبن اي اي سام التمان والرئيس التنفيذي لتسلا ايلون ماسك وغيرهم من كبار الرؤساء التنفيذيين لعمالقة شركات التكنولوجيا. يأتي هذا التجمع في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل القطاع حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وسبل تنظيمه، خصوصا بعد دعوة الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي محذرا من مخاطر تشمل هجمات سبرانية واسعة النطاق. مشاهدينا الآن جولة على أداء الأسواق العالمية وفئة الأصول، كيف تبدو الصورة؟ إذن نبدأ من أسعار النفط التي تواصل التراجع. إذن برنت الآن دون $100، نايمكس دون $90، تراجعات في ظل إعادة تشغيل خط النفط شرق غرب من قبل الجانب السعودي، بالإضافة إلى التفاؤل حيال ربما التوصل إلى حل دبلوماسي أمريكي إيراني في نيويورك. طبعا هذه تراجعات للجلسة السادسة على التوالي، وأسعار النفط متجهة لتسجيل أطول سلسلة تراجعات في أكثر من عام. لنلقي نظرة على أسعار الذهب، الذهب عند على الرغم من أنه عند أعلى مستوياته في نحو شهرين إلا أنه نشهد تراجعات بتقريبا 1% على وقع ارتفاع الدولار، الدولار أيضا عند أعلى مستوياته في نحو شهرين. وبالمجمل البيئة الاقتصادية بطبع بقيت فيها أسعار الفائدة مرتفعة، هذا عامل يضغط على الذهب كون الذهب أصل لا يدر عائد. دعونا أيضا نلقي نظرة سريعة على أداء وول ستريت نهاية جلسة أمس. جلسة أمس كانت متباينة، من ناحية داو جونز كان فقط تقريبا 0.3 نقطة مئوية على وقع تراجع الأسهم المصرفية، الأس إن بي 500 أنهى الجلسة على ثبات تقريبا 0.7 نقطة مئوية، تفصل المؤشر الأكبر الأوسع الأس إن بي 500 عن أعلى مستوياته على الإطلاق. أما الناسداك المؤشرات المثقلة بأسهم قطاع التكنولوجيا فارتفعت يوم أمس وبشكل ملحوظ، الناسداك كومبوزيت أضاف نصف نقطة مئوية تقريبا مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي، أغلق عند مستوى قياسي جديد وسجل مستويات قياسية من حيث التداول، سجل intraday high جديد. نلقي نظرة كذلك على التداولات في أوروبا، طبعا بدأت قبل دقائق إيجابية بالمجمل، مكاسب على الفوتسي 100 على الكاك 40 الفرنسي وثبات على الداكس الألماني.

مشاهدينا مباشرة إلى لندن، حيث تنضم إلينا من هناك الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك معنا. ربما من أبرز ما نترقبه أو نتابعه هذا الأسبوع هو تصريحات لبعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي. نسمع صباح اليوم من رئيسة الفيدرالي في بوسطن، بالإضافة إلى رؤساء الفيدرالي في نيويورك و

0: ريتشموند. أبرز ما جاء في هذه التصريحات وما تداعياته على أو ما تداعياته بالأحرى على قرار الفيدرالي المقبل، هل نشهد رفعا لأسعار الفائدة في شمال أكتوبر؟
1: يعني كل التصريحات الصادرة فعلا تعطي إيحاء أن الفيدرالي سيرفع الفائدة مرة إضافية على الأقل قبل نهاية السنة الجارية، لأنه التصريحات تحدثت عن بقاء التضخم عند مستوى عالي. يعني مثلا توماس باركن يقول أنه عملية إرجاع التضخم إلى المستوى المستهدف من الممكن أن تستغرق وقت أطول، وحذر من أن الضغوط التضخمية أصبحت انترنشت أو أصبحت يعني ربما يعني مستدامة أو موجودة في الاقتصاد لفترة أطول، وهو أيد قرار الرفع الذي اتخذه الفيدرالي سابقا وقال أنه سيساعد على إنجاز المهمة، لكنه لم يعطي أي إشارات مستقبلية. في نفس الوقت سوزان كولينز هي لم تصوت، ليست لديها حق التصويت في هذه الدورة، ولكنها أيضا أيدت القرار وقالت أنها تتوقع ربما أن يعني يتراجع التضخم إلى 2% بمساعدة هكذا زيادة الأسواق تحتسب أكثر من 50% 54% احتمالية الرفع في أكتوبر. ولكن لا ننسى أن هذا الاجتماع سيكون قبل أيام قليلة من الانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، فالسؤال أنه هل يتمهل وينتظر الفيدرالي ليرفع الفائدة لاحقا هذه السنة؟ هذا مهم جدا، ولكن أيضا يجب أن نتابع الأوضاع في أوروبا، لأن البداية إيجابية اليوم في الأسواق الأوروبية مدعم أسهم شركات الدفاع ترتفع اليوم ربما في ظل توقعات بزيادة الإنفاق على الدفاع في ظل التوترات الجيوسياسية، أسهم شركات الطيران مرتفعة، وبشكل عام العوائد على سندات الخزانة الأوروبية متراجعة اليوم مع تراجع أسعار النفط. ما الذي حدث؟ سمعنا من واكيم نيجل عضو مؤثر في الإي سي بي يقول إنه أسعار النفط أصبحت مؤشر فاكتور مهم جدا يتابعه أعضاء الإي سي بي عندما يتخذون قرارات الفائدة، وبمعنى إنه إذا تراجعت أسعار النفط من الممكن أن تكون هناك انفراج على صعيد التضخم، هو ترك الباب مفتوح أمام رفع الفائدة مجددا. ولكن مع تراجع أسعار النفط خلال الأيام القليلة الأخيرة، توقعات الأسواق بشأن زيادة الفائدة من قبل المركزية الأوروبية تقلصت، كنا نتوقع أو نحتسب زيادة بأربعين نقطة أساس، هذا تقلص إلى 32 نقطة أساس في ظل تراجع أسعار النفط، وهذا على فكرة أيضا داعم لنفسية المستثمرين ويدعم الأسهم الأوروبية في أول نصف ساعة أو أول ساعة تداول.
0: كارينا، في أقل من دقيقة أبرز ما نترقبه من حيث الملفات التي سيتم التطرق إليها في اجتماع ترامب وتشي.
1: يجب أن نستمع إلى التصريحات الصادرة من هذه القمة. البعض يقول أنه سنسمع العديد من التصريحات المهمة والإعلانات الضخمة سواء كان على المستوى السياسي أو الاقتصادي، ولكن المهم هو الأفعال، لأي مدى من الممكن أن يتم تطبيق كل ذلك. العنوان الرئيسي هو هل سيكون هناك تمديد للهدنة التجارية، وما هو ما هي مدة التمديد، 3 شهور 6 شهور أم أطول؟ هذه النقطة الأساسية. ثانيا مسألة الذكاء الاصطناعي، هل سيتم التوصل لاتفاقية حول الأطر لتنظيم هذا التطور التكنولوجي، أم سيكون في منافسة شديدة بين الولايات المتحدة والصين، وأخيرا طبعا إيران ومسألة احتواء الأزمة والعودة مجددا إلى المحادثة.
0: باقونا معك على مدار اليوم لكل جديد، شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس من لندن. نذكر مشاهدينا بأن سوق الأسهم السعودية مغلقة اليوم بمناسبة اليوم الوطني، تعود للتداول يوم غد. نهاية نبض السوق، نشكر لكم هذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب رواية.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

شركة أرامكو السعودية تسعى لإعادة تنظيم أعمالها بما يشمل إنشاء ذراع الغاز مع خطط محتملة للإدراج. مكاسب جماعية للمؤشرات الكويتية إثر موافقة مجلس

مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون التموين العقاري. النفط يقلص جزء من تراجعاته الصباحية رغم توجهه لتسجيل أطول سلسلة خسائر في أكثر من عام. فيتش تتوقع صمود الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمة أسعار الطاقة وترفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي العالمي إلى 2.6% في 2026.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا لارا حبيب. نبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، حيث قلصت أسعار النفط من تراجعاتها الصباحية، ولكنها ما زالت تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر في أكثر من عام. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بهدف إنهاء الحرب. وتراجع خام برنت إلى أقل من 99 دولار للبرميل قبل أن يستعيد هذه المستويات، مسجلا انخفاضا للجلسة السادسة على التوالي في موجة خسائر تجاوزت 9%. وتخطط شركة أرامكو السعودية لإعادة تنظيم أعمالها بما يشمل إنشاء قسم جديد للغاز في إطار مساعي محتملة لطرح وحدات من أعمالها في البورصة مستقبلا بهدف جمع السيولة، هذا بحسب ما ذكرته مصادر لرويترز. وأضافت المصادر أنه بموجب إعادة التنظيم المقترحة ستنتقل أرامكو من هيكل يضم قطاعين رئيسيين هما المنبع والمصب إلى 3 قطاعات، على أن يكون لكل قطاع رئيس خاص به. ونبقى في السعودية، حيث تستطلع هيئة سوق المال آراء العموم بشأن أحكام تنظيمية مقترحة تهدف إلى تحسين ممارسات الطروحات الأولية ورفع كفاءة عمليات الطرح والتسعير، بما يعزز موثوقية عملية بناء سجل الأوامر وجودة المعلومات المتاحة للمستثمرين. وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، في خطوة تهدف لدعم قدرة الدولة على استدامة توفير السكن للمواطنين وتوسيع الأدوات المتاحة لمعالجة القضية الإسكانية. سجل مؤشر ناسداك 100 أول مستوى قياسي له منذ يونيو، مدفوعا بموجة صعود جديدة في أسهم شركات أشباه الموصلات، إلى جانب تحسن معنويات المستثمرين مع تراجع أسعار النفط. ووصلت أسهم الرقائق مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي بقيادة شركات من بينها مايكرون وإنفيديا، لتعوض الضغوط الناتجة عن تراجع أسهم البنوك. مشاهدينا، دعونا ندخل في تفصيل بعض هذه الأخبار المهمة التي تابعناها اليوم، وأبدأ من السعودية. يعني خبر مهم من هيئة سوق المال صدر بالأمس بعد الإغلاق، حيث تستطلع هيئة سوق المال السعودية آراء العموم بشأن أحكام تنظيمية مقترحة تهدف إلى تحسين ممارسات الطروحات الأولية ورفع كفاءة عمليات الطرح والتسعير، بما يعزز موثوقية عملية بناء سجل الأوامر وجودة المعلومات المتاحة للمستثمرين. يركز المشروع على تعزيز دور متعهد التغطية ومسؤوليته منذ بدء عملية بناء سجل الأوامر، إلى جانب إلزام الجهات المعنية بالتحقق من أن طلبات الاكتتاب تعكس السيولة الحقيقية والقدرة الفعلية للمستثمر على السداد. كما تستهدف القواعد المقترحة تعزيز الشفافية والانضباط في الاكتتابات العامة من خلال تحسين جودة الإفصاحات والمعلومات المستخدمة في تحديد سعر الطرح، بما يدعم كفاءة تخصيص رأس المال ويعزز جاذبية السوق المالية السعودية. أيضا في أخبار سعودية، أعلنت شركة علم عن توقيع عقد لمدة 5 سنوات، وذلك لتطوير وتشغيل منظومة سلامة المنتجات الخاضعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الإيراد المتوقع خلال مدة العقد يقارب نسبة 15% من إجمالي إيرادات الشركة، هذا وفقا للقوائم المالية للعام 2025. الجدير بالذكر أن العقد هو عقد مشارك

في الدخل، وقيمة العقد مرتبطة بعدد العمليات التي يتم تنفيذها، وأن العقد لا يتضمن مبلغ إجمالي ثابت، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر إيجابي على إيرادات الشركة خلال مدة سريانه، وذلك لما قد

فيوز للتطوير العقاري أبرمت مذكرة تفاهم لبيع قطعتي أرض مملوكتين لها في جزيرة الريم في أبوظبي بالإمارات بمساحة إجمالية تبلغ 13 ألف متر مربع، وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 400 مليون درهم، ما يعادل 33 مليون و400 ألف دينار كويتي. توقعت الوطنية العقارية أن يبلغ الربح الناتج عن الصفقة حوالي 7 ملايين ونصف المليون دينار، ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بالربح في قائمة الدخل خلال الربع الثالث من عام 2026. نظرة على السهم في تداولات اليوم، أو هذه الأسهم الشركات العقارية في الكويت، كما تلاحظون أداء اليوم على ارتفاع بمعظمه. أكيد يعني رأينا ارتفاعات اليوم قوية على البنوك خاصة بعد إقرار قانون التمويل العقاري. في الكويت أيضا حصلت شركة الاتحاد الاتصالات المتنقلة زين على موافقة جهاز حماية المنافسة لعملية التركز الاقتصادي المتعلقة بمنصة البنى التحتية الحالية لأبراجها، وذلك من خلال مشاركة أريد القطرية في هذه المنصة كجزء من عملية الدمج المتفق عليها لمحافظة أبراج الاتصالات التابعة للطرفين. ستقوم منصة البنى التحتية للأبراج بدمج أبراج الاتصالات التابعة لكل من أريد وزين في الكويت وقطر من خلال الشركات التشغيلية المعنية، ومن المتوقع أن يكون لهذه الصفقة أثر إيجابي على العمليات المستقبلية لمجموعة زين.

تحديث مشاهدينا للأسواق الخليجية في جلسة اليوم، كما تلاحظون ارتفاعات جماعية. أكيد هناك تفاؤل في الأسواق بما نسمعه من مساعي دبلوماسية وأول اجتماع نراه بين الولايات المتحدة وإيران منذ يونيو على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. شارك في الاجتماع ويتكوف كوشنر وأيضا عرقجي، وبالتالي يعني هناك تفاؤل بهذه المساعي الدبلوماسية. هذه الاجتماعات أتت بعد ساعات قليلة من تهديد الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى بإنهاء إيران. إذن الأسواق مرتفعة بمعظمها، نرى بعض الضعف لسوق أبو ظبي. أعود وأذكر بأن سوق الأسهم السعودية مغلقة اليوم في عطلة رسمية، مسقط مستقرة، ولكن لاحظوا القصة المهمة بالكويت والارتفاعات بأكثر من 1% بدعم أساسي من القطاع المصرفي إثر إقرار هذا القانون، قانون الرهن العقاري أو التمويل العقاري اللي كان طال انتظاره، وبالتالي هذا من المتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على محفظة القروض لدى القطاع المصرفي. لاحظوا الوطني كيف يقفز 2.7%، بيتك أيضا على ارتفاع بحدود 1%. من ناحية أخرى الأسهم الأكثر تداولا في سوق دبي، أعمار يسجل بعض الارتفاعات كما تلاحظون. الإمارات دبي الوطني أيضا 1.6% من الارتفاع، وسالك على مكاسب. في أبو ظبي هذه الأسهم الأكثر نشاطا وكلها تسجل ارتفاع بدون استثناء. أما في قطر اليوم عندنا أيضا الأسهم التي عليها نشاط كلها مرتفعة بقيادة كيو أن بي، يسجل ارتفاعات ب 0.2%. عمانتال اليوم تضغط بعض الشيء على سوق مسقط.

إذا دعونا نفصل خبر مشروع أو مرسوم القانون اللي أقر في الكويت، حيث وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية في خطوة تستهدف دعم قدرة الدولة على استدامة توفير السكن للمواطنين وتوسيع الأدوات المتاحة لمعالجة القضية الإسكانية. أشار مجلس الوزراء إلى أن الإطار التشريعي الخاص بتأسيس شركات إنشاء مدن أو

0: مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا يمثل إحدى الركائز لمعالجة المشكلة الإسكانية. وأوضح المجلس أن التوجه نحو تشريع جديد للتمويل العقاري يأتي في إطار تعزيز هذا المسار وتوفير بديل إضافي لمعالجة القضية الإسكانية من منظور اقتصادي، بما يدعم تحقيق الاستدامة المطلوبة في توفير الرعاية السكنية. ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. على كل مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع معي مباشرة من دبي نادر العبيد، الخبير الاقتصادي. أستاذ نادر، شكرا لوجودك معنا. كما رأينا بالإعلان، يهدف إقرار هذا القانون لحل المشكلة الإسكانية في الكويت. لو بتعطينا صورة أوضح حول حجم المشكلة الآن.
1: بداية مشكورين على الاستضافة، وأنا نادر العبيد من الكويت، تصحيحا لأن سمعت أن أنت
0: نعتذر عن
1: من دبي.
0: نعتذر عن ذلك.
1: طبعا بالنسبة للقانون هو متوقع من زمان، وحاليا احنا ما نتكلم بس عن الرعاية السكنية وتوفير الوحدة. اليوم بموجب القانون هذا راح يخلق منظومة جديدة لها علاقة في سوق العقار، لها علاقة في التمويل، لها علاقة في عمق الاقتصاد الكويتي، وينعكس كله على سوق الأوراق المالية. لأن لو لاحظت وإحنا نستمع لتحليلك لبعض الأسواق، ما يؤخذ على الكويت بأن نسبة هيمنة قطاع البنوك على سوق الأوراق المالية يتجاوز 60%. اليوم بموجب القانون الجديد الخاص للمطور العقاري والتطوير العقاري راح يعطي عمق كبير بالنسبة لقطاعات أخرى لها علاقة بالشركات العقارية، وكذلك القطاعات الأخرى، مواد البناء والأخرى. لذلك اليوم احنا نتطلع بشكل متفائل وكذلك بشكل إيجابي أن العملية راح تمشي كمشروع دولة متكامل يعزز الاقتصاد. أما فيما يخص الوحدات السكنية، طبعا أكيد الكويت عانت لأن كانت هي الحكومة من يدير دفة البناء. اليوم لما سلمتها للقطاع الخاص، أعتقد اليوم هذا راح يكون في توفير لسيولة جديدة، لأفكار جديدة، وبنفس الوقت جذب استثمار أجنبي وأفكار جديدة وقيمة مضافة للقطاع نفسه.
0: اليوم أستاذ نادر، ما كانت الخيارات أمام الكويتي لأخذ لشراء السكن؟ ما كانت الخيارات المتاحة له من ناحية التمويل؟ والآن كيف تختلف مع هذا القانون الجديد؟ عندنا تفاصيل أيضا حول مثلا حول الشروط اللي صدرت بهذا القانون، مثلا مدة التمويل وغيرها.
1: طبعا مدة التمويل 25 سنة، ولا سمح الله لو صار في تعثر يعاد النظر في الحالات الفردية حالة بحالة لمدة 5 سنوات شريطة ما يبررها، ولكن تنتقل. كان الآلية القديمة أن تكون من خلال بيت التمويل، عفوا بنك الائتمان، وهذا بنك حكومي وبيروقراطيته مع الأسف كانت معرقلة لكثير من الأمور. اليوم لما انتقلت العملية لقطاع محترف متمرس في قطاع التمويل وسلم هذا الملف، أعتقد راح تكون عملية المنافسة جيدة. الجانب الآخر اليوم راح يعطي فرصة لتملك المواطن لنماذج جديدة، وهذا راح يعدل السوق العقار. كانت عقبة المواطن في السابق أنه ما يقدر يشتري عقار لمحدودية العقارات ولا الأسعار العالية. حاليا بموجب هذا القانون راح تغير النموذج بشكل كبير. الآلية اللي انحطت الحين طبعا راح يكون في شفافية أكثر، راح يكون بالنسبة لدور البنوك والشركات العقارية كونها أو المدرجة، بس المدرجة اليوم ما يحق للمطور العقاري يكون موجود إلا إذا كان شركته مدرجة في سوق الأوراق المالية، وهذا يعزز الشفافية بصراحة، ويغري الشركات العقارية أنها تندرج في الأسواق المالية لأنه راح يوفر الخيارات. أما اليوم أكيد راح يكون في ارتياح، لأنه أعتقد القطاع العقار وصل إلى 110,000 طلب الحكومة ما قدرت تلبيه. أعتقد بموجب هذا القانون راح يسرع عملية الإنجاز بشكل.
0: من هي البنوك الأكثر استفادة برأيك؟
1: والله الفرصة متكافئة، ولكن أعتقد اليوم يمكن ما نبي نسمي أسماء، بس أعتقد

0: البنوك المتخصص راح يكون لها دور كبير، لان تجربتها مع القطاع العقاري راح تكون فرصتها اكثر، غير البنوك التقليديه اللي ما كان لها فرصه مباشره في موضوع تركيبه العقار السكني، لان العقار السكني يختلف عن العقار التجاري بصراحه في طريقه تمويله والتفاته وهيكله العلاقه ما بين العميل كصاحب عقار والبنوك. اعتقد راح تغير المنظومه خلال 5 سنوات الجايه، راح يكون في عندنا قاعده جديده، وبصراحه راح يكون هذا مغري حتى للمستثمر الاجنبي انه يكون متواجد سواء في قطاع المصارف او القطاعات الاخرى.
1: شكرا جزيلا لك نادر العبيد، الخبير الاقتصادي ضيفي من الكويت. فاصل قصير نتابع من بعده في الأسواق العربية. ترامب يؤكد أن حرب إيران قد تنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية.

0: أجمل الحكايات وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: أكثر من 200,000 شركة صغيرة ومتوسطة تستخدم تيك توك في المملكة.
2: أنا السنة هذه ولله الحمد فتحت مطعم جديد اللي هو باجمرة. أنا أشوف تطبيق تيك توك حاضر لكل موهبة، لأنه صانع المحتوى يبغى يشوف جمهور.
3: على تيك توك الموضوع بمنتهى السهولة، شخصين فيديو واحد عفوي وصل للناس وصاروا يعرفونه بكل سهولة.
4: ما كنت متوقع أبداً هذا الانتشار على التيك توك. بيوم وليلة تغيرت حياتي وقدرت أحصل على عملاء عن طريق التيك توك.
2: من خلال تيك توك ولله الحمد قدرنا نطور أعمالنا ونكبر في بلدنا.
5: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: أهلا بكم من جديد. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول العالم إلى الاتحاد لمواصلة الضغط على إيران وعزلها اقتصاديا وتنفيذ الحصار الكامل عليها. ووصف ترامب في تصريحاته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة النظام الإيراني بأنه ضعيف ويائس والراعي الأول للإرهاب في العالم بحسب تعبيره. وأكد ترامب أن إيران لن تحصل نهائيا على سلاح نووي، ولكنه أبقى الباب مفتوح أمام المسار الدبلوماسي، مرجحا التوصل لاتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي. واتهم ترامب طهران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة السفن التجارية. وهدد ترامب بقصف المنشأة الإيرانية المعروفة باسم جبل الفأس، قائلا إن الولايات المتحدة قد تهاجم الموقع إذا رصدت نشاطا نوويا كبيرا هناك.
1: Terrorist leadership and destroyed its economy. The economy right now, they're over 300% inflation, and their money is valueless. So now, as part of Operation Economic Outcast, and you look at that, and Scott Bessent's done a great job with all of you. We're completely isolating Iran financially, and we're just putting the pressure on because hopefully they'll do the right thing fast before it's too late.
0: أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري حصولهما على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لاستحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في دولة الإمارات ضمن خطة لإعادة ترتيب حضورهما المصرفي الخارجي. وأوضح البنكان أن الخطوة تأتي بما يضمن انتقالا منظما للأعمال واستمرارية الخدمات المقدمة للعملاء مع الحفاظ على حقوقهم. ويأتي

هذا التطور بعد أسابيع من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات استهدفت فروع بنك مصر في دولة الإمارات على خلفية السماح بإجراء تحويلات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية محظورة بلغت قيمتها 1,800,000,000 دولار خلال الفترة من 2024 و2026. مشاهدينا نلقي نظرة على المؤشرات المصرية في التعاملات الآنية، نراها تسجل إذن تراجعات جماعية كما تلاحظون. إي جي إكس 30 متراجع ب 17%.

0: مشاهدينا للمزيد معي مباشرة أمام فرع البنك الأهلي الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية، أو أصبحت الآن بالبورصة، عادت إلى البورصة فهيمة. وبالتالي دعيني أسألك عن البورصة اليوم، استمرار للتراجعات الجماعية التي رأيناها في جلسة يوم أمس، ماذا نتابع تحديدا؟
1: صباح الخير لارا. يعني الضغوط البيعية مستمرة في البورصة المصرية منذ الأسبوع الماضي، عمليات جني أرباح كما وصفها المحللون، يعني منذ بداية الأسبوع الحالي يعني التراجعات مستمرة، معدلات السيولة منخفضة، مبيعات الأجانب والعرب مستمرة في السوق المصرية على الرغم من أن تعاملات العرب والأجانب معا لا تمثل أكثر من 10% من التداولات اليومية، إلا أن من الواضح أن لها تأثير كبير خاصة على الأسهم القيادية. يعني بالأمس سهم البنك التجاري الدولي كان ضاغط بشكل كبير على المؤشر الرئيسي، بالأمس تراجع 1.2% ولكنه استحوذ على 10.6% من إجمالي التداولات في البورصة. تراجعت السيولة بشكل ملحوظ بالأمس 9.8 مليار جنيه، هذا يعني أنه لا يزال أمام المستثمرين رؤية إلى أنه لا يزال هناك مزيد من الانخفاضات في السوق المصرية بعد الارتفاعات القياسية التي حققتها الفترة الماضية. يعني يكفي أن نشير إلى أن المؤشر السبعيني منذ بداية العام حقق ارتفاعات بال 57%، وبالتالي يرى المحللون أنه لا يزال هناك بعض الضغوط خاصة مع كسر المؤشرات لنقاط دعم قوية لها، وبالتالي نترقب عودة القوى الشرائية. المؤسسات المحلية والأفراد يحاولون دعم السوق عبر عملية شراء، بالأمس كان المصريون على شراء في حين اتجهت الأجانب والعرب للبيع، اليوم أيضا يستمر هذا الاتجاه خاصة من الأفراد، ولذلك نجد أن خسائر المؤشر السبعيني أقل كثيرا من خسائر المؤشر الرئيسي المتأثر بالأسهم القيادية مثل سهم البنك التجاري الدولي الذي لا يزال يعاني من ضغط كبير ومن مبيعات الأجانب، بالإضافة لأسهم ثقيلة في قطاع الموارد الأساسية وقطاع العقارات بالطبع.
0: فهيمة، دعيني أتوقف بعض الشيء عند القطاع المصرفي. كان في أرقام ملفتة حول السيولة التي يسحبها البنك المركزي من المصارف، يبدو بأنها وصلت لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، ما الأسباب وراء ذلك؟
1: بالفعل لارا، يعني خلال الأسابيع الأخيرة بدأنا نشهد عودة مرة أخرى لارتفاع السيولة التي يسحبها البنك المركزي من الجهاز المصرفي المصري عبر عطاءات السوق المفتوحة، وهي عطاءات أسبوعية لمدة 7 أيام بعائد ثابت 19.5%. كنا قد وصلنا إلى مستويات أقل من 50 مليار جنيه أسبوعيا يتم سحبها من البنوك المصرية، ولكن منذ عدة أسابيع بدأت تزيد هذه الأرقام بشكل كبير. بالأمس في عطاء الأمس تم سحب 537 مليار جنيه، والأسبوع الأسبق كان 500 مليار جنيه، وهذا يعني أن هناك ارتفاع في حجم السيولة المتاحة لدى الجهاز المصرفي المصري. يقوم الجهاز البنك المركزي بتوظيفها، هي أداة من أدوات البنك المركزي لتوظيف السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي، وأيضا وسيلة للسيطرة على التضخم، أحد أدوات المركز للسيطرة على التضخم. التفسير لهذه السيولة المرتفعة لدى الجهاز المصرفي خلال الفترة الأخيرة يشير إليها بعض المحللين تحدثت معهم، أن أحد الأسباب هو تراجع حجم الأذون أو أدوات الدين.

0: التي تطرحها وزارة المالية مقارنة بالاستحقاقات التي تتم على هذه الأدوات، وبالتالي توفر هذه الاستحقاقات مزيد من السيولة لدى الجهاز المصرفي المصري، بالإضافة إلى مزاحمة الأفراد بالطبع في أدوات الدين المحلية في شراء أدوات الدين المحلية بشكل مباشر. هذا بالإضافة إلى نقطة أخرى جوهرية تتعلق بأن البنوك خلال الفترة الأخيرة قامت برفع أسعار العائد على أدواتها الاستثمارية وأدواتها الإدخارية مثل شهادات الاستثمار وشهادات الإدخار لديها، وهذا يعني أنه دخلت سيولة مرتفعة نتيجة لهذا الرفع للفائدة على أدوات الإدخار لدى البنوك، دعمت السيولة لدى الجهاز المصرفي المصري، ولذلك نشهد هذه الزيادة الملحوظة في معدلات السيولة التي يسحبها البنك المركزي من البنوك أسبوعيا.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد مراسلة العربية. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده في الأسواق العربية. ترامب يستعد لاستقبال نظيره الصيني بحضور قادة شركات أمريكية كبرى.

0: جاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.
1: بدأنا بموظفين اثنين والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص. قدرنا بعدها خلال سنتين نقفل 3 جولات استثمارية.
2: بدأت محتوى تعليم اللغة الإنجليزية بالتيك توك، والآن الحمد لله أملك أكاديمية ناجحة تعليم عن بعد في المملكة.
3: الناس بتستفيد معايا، نتقاسم النجاح هذا مع بعض، وهذا يعني بيعطي استنبلتي جدا عالية لبيوتهم وحتى لبيتي أنا الشخصي.
1: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
11: يبدأ النقاش والتحليل.
4: تصبح الخطوات محسوبة
11: لقرارات أكثر وضوحاً.
12: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. تستعد الولايات المتحدة لاستضافة قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الصيني شي جين بينغ بمشاركة واسعة من كبار قادة الشركات الأمريكية. بحسب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية فإن شي لا يتوقع أن يصطحب معه رؤساء تنفيذيين صينيين إلى الولايات المتحدة ضمن وفد أعمال. ومن المقرر أن يستضيف ترامب نظيره الصيني في واشنطن غدا الخميس. وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع إبرام الكثير من الصفقات المختلفة خلال القمة. وتأتي القمة في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية توترات بشأن ملفات عدة من بينها الذكاء الاصطناعي وصادرات المعادن الحيوية وتايوان، إلى جانب الخلافات حول شروط تمديد الهدنة التجارية بين البلدين. وتجمع مأدبة العشاء الرسمية التي يستضيفها البيت الأبيض في 24 سبتمبر على شرف الرئيس الصيني تجمع عددا من أبرز قادة شركات التكنولوجيا الأمريكية على رأسهم الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرغ بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة. ويشارك في العشاء أيضا الرئيس التنفيذي لإنفيديا جينسون هوانغ، إلى جانب الرئيس التنفيذي لأوبن أي آي سام ألتمان والرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك وغيرهم من كبار الرؤساء التنفيذيين لعمالقة شركات التكنولوجيا. ويأتي هذا التجمع في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل القطاع حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وسبل تنظيمه، خصوصا بعد دعوة الرئيس التنفيذي لأنثروبيك إلى إبطاء

0: وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، محذرا من مخاطر تشمل هجمات سبرانية واسعة النطاق. ليس فقط من رئيس أنتروبيك بل أيضا من عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الاي اي. من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق غرينلاند سيدعم أمن الناتو وأمريكا وحتى أوروبا، مشددا على منع خصوم أمريكا من الاستثمار في غرينلاند عسكريا أو اقتصاديا.
1: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory. We will have the complete ability to do what is necessary to defend the American continent and also Europe and other places. No U.S. adversary will ever be permitted to establish a military presence in Greenland anymore or make sensitive investments there without our express written approval.
0: توقعت وكالة فيتش في أحدث تقرير لها عن التوقعات الاقتصادية أن يصمد النمو العالمي بشكل جيد في مواجهة صدمة أسعار الطاقة، في المقابل سترتفع أسعار الفائدة. ورفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2026 بمقدار 0.2% إلى 2.6% بانخفاض طفيف فقط عن عام 2025 وقريب من الاتجاه طويل الأجل. وفي الولايات المتحدة رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 و2027 بمقدار 0.2% وإلى 2.1%، فيما توقعت أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر ويبقيها عند 4.25% في العام المقبل. أما في منطقة اليورو فقد أظهر اقتصادها القدرة على الصمود، حيث تم رفع توقعات النمو بشكل طفيف. ومن المتوقع أن يرفع المركز الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، ولكنه قد يعكسها في عام 2027 مع تراجع أسعار النفط إلى 70 دولار للبرميل في سيناريو الأساس. ويوم أمس سجل مؤشر ناسداك 100 أول مستوى قياسي له منذ يونيو، مدفوعا بموجة صعود جديدة في أسهم شركات أشباه الموصلات، إلى جانب تحسن معنويات المستثمرين مع تراجع أسعار النفط وسط أمال بإحراز تقدم لإنهاء الحرب في إيران. وارتفع المؤشر ب 0.8%، فيما واصلت أسهم الرقائق مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي بقيادة شركات من بينها مايكرون وأنفيديا لتعوض الضغوط الناتجة عن تراجع أسهم البنوك. وفي أسواق الطاقة استقر خام برنت قرب 99 دولار للبرميل بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اجتماع وصفه بالجيد جدا بين مسؤولين أمريكيين ومبعوثين إيرانيين في نيويورك. وتترقب وول ستريت حاليا القمة المرتقبة هذا الأسبوع بين ترامب والرئيس الصيني، وسط توقعات بأن تتيح المحادثات فرصة لتحسين العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم والبحث عن أرضية مشتركة بشأن عدد من الملفات. وفي أخبار السياسة النقدية، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركن أن انحسار صدمات التضخم الأخيرة قد يستغرق وقتا، محذرا من خطر ترسخ الضغوط السعرية المرتفعة وانعكاسها على توقعات التضخم مستقبلا. أوضح باركن أن رفع الفائدة الأخير سيسهم في كبح التضخم، ولكنه أبقى الباب مفتوح أمام الحاجة إلى المزيد من التشديد النقدي. من جانبها قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إنها دعمت قرار الفائدة رفع الفائدة الأخير، معتبرة أن تشديد السياسة النقدية سيساعد على إعادة التضخم بشكل مستدام إلى مستهدفات الفيدرالي البالغة 2%. أما رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز فركز على أوضاع الأسواق المالية، مؤكدا أن الانتقال إلى المقاس المركزية لمعاملات سندات الخزانة الأمريكية واتفاقيات إعادة الشراء يسير بوتيرة أسرع من الجدول المحدد. وأشار ويليامز أيضا إلى أن إطار الفيدرالي القائم على الاحتفاظ بمستوى وفير من احتياطات البنوك أثبت فعاليته في إبقاء أسعار الفائدة في السوق ضمن النطاق المستهدف. مشاهدينا، هذا أداء السندات، عوائد السندات أداء متباين إذن في جلسة اليوم كما

0: تلاحظون؟ ماذا عن وضع المؤشرات الأوروبية في جلسة اليوم بعد أن ارتفعنا بالأمس في الأسواق الأمريكية؟ اليوم الداكس يسجل بعض التراجع، الكاكارونت والفوتسي على ارتفاع، ولكن بشكل عام عم نتحدث عن استمرار الزخم في الأسواق. على كل المزيد معي مباشرة من لندن كارينا كامل، مراسلة العربية بزنس. أهلا بك كارينا. كارينا، استمرار الارتفاع ولكن بالطبع ترقب في الأسواق لعدة أمور، من ضمن اجتماع الرئيس ترامب وشي جين بينغ، الملفت أنه ليس هناك رجال أعمال صينيين سوف يشاركون بهذه الاجتماعات، وبالتالي في أي تفسير لذلك، وإلى أي مدى برأيك هذا بيأثر على نتائج الاجتماعات؟
1: يعني أمر ملفت، لأنه عادة ما نشهد ودونالد ترامب يعني عادة في هذه الزيارات، يعني عندما هو ذهب إلى الصين صاحب معه العديد من رجال الأعمال في شتى المجالات المختلفة، وفي أي زيارة أجنبية يقوم بها عادة ما يكون هناك وفد ضخم من رجال الأعمال، ربما الاستراتيجية الصينية مختلفة، وربما هذا أيضا يشدد لنا على أهمية أن الصين تركز على المستوى الاستراتيجي، يعني نقاشات ربما تدور حول الملفات التي هي ذات طابع سياسي أكثر من طابع اقتصادي، ولكن طبعا الاقتصاد سيدخل في المعادلة لأنه أحد العناوين الرئيسية هي مسألة الهدنة التجارية، هل سيتم تمديدها؟ تحدثنا عن جيمسون جرير المفوض التجاري الذي تحدث عن نطاق ما بين تمديد 3 أو 6 شهور، تقارير أخرى تتحدث أنه الصين تحبذ تمديد أطول حتى من ذلك، فهذا يعني من الأمور الأساسية التي تناقش. ملف الذكاء الاصطناعي مهم جدا، لأنه في الاجتماع التمهيدي سكوت باسنت عندما اجتمع مع لي هي فينغ نائب الرئيس الصيني تحدث عن يعني الكلام وربما التمهيد لأطر مختلفة، آلية الإنذار الالرت ميكانيزم اذا ما كان هناك اي خلل او اختراق يخص او يمس الامن القومي، فهذا ملف ايضا مهم جدا. ملف بشكل عام يعني التعريفات الجمركيه داخل في مساله الهدنه التجاريه، ولكن ايضا طبعا نرى الامر الاخر، وقد نقول الامر الاوسع الذي نراقبه هو مساله الحرب مع إيران، وإلى أي مدى من الممكن يكون للرئيس الصيني دور في عودة أو إعادة الأطراف المختلفة إلى المحادثات وإلى الطاولة، خاصة في ظل التصريحات التي كانت من ناحية إيجابية جدا، يعني لقاء جمع بين الموفد الأمريكي ستيف ويتكوف مع الرئاسة الإيرانية أو الوفود الإيرانية في نيويورك، ولكن من ناحية ثانية الرئيس ترامب طبعا تحدث عن أنه سيؤدي إلى يعني سيشدد الضربات على إيران، فتناقض بعض الشيء في التصريحات حول هذا الأمر، ولكن هذا أيضا سيكون من الملفات المهمة جدا، لأن الصين لها دور مهم تلعبه، وربما غياب رجال الأعمال يعكس أنه سيكون تركيز على هذه الأمور السياسية والجيوسياسية بدرجة عالية جدا.
0: كارينا، دعيني أنتقل إلى أوروبا، ماذا نتابع اليوم؟ في بعض الأرقام الاقتصادية الصادرة من ألمانيا أيضا، كيف أتت؟
1: أرقام مهمة جدا صادرة في المنطقة الأوروبية حول مؤشرات الـ PMI، وبشكل عام الأخبار إيجابية ومفاجئة بشكل إيجابي. في منطقة اليورو القطاع الخاص الإجمالي سواء كان خدمات أو صناعة جاء عند أعلى قراءة لها، القراءة الصادرة 53.1، أعلى قراءة منذ إبريل عام 23، يعني في أكثر من 3 سنوات، هذا إيجابي جدا. الصادرات كانت داعم أساسي الطلبيات الجديدة، الصناعة نمو قوي، وأيضا الخدمات. في ألمانيا مفاجأة إيجابية جدا، القطاع الخاص ككل أسرع نمو منذ أكتوبر من السنة الماضية، القطاع الصناعي 53.8، القراءة المجمعة 53.8، القطاع الصناعي تباطأ نموه بسيطا، ولكن القطاع الخدمي كان منكمش عاد لينمو، وأعلى مستوى في 7 شهور للقطاع الخدمي في ألمانيا. أخيرا في فرنسا أيضا القطاع الخدمي عاد للنمو بعد فترة طويلة من الانكماش، وإجماليا في فرنسا نمو القطاع الخاص هو الأسرع في 2 عام، فقراءة إيجابية بشكل عام. ربما الخبر الوحيد السلبي هو من بريطانيا، لأنه القطاع الخدمي في بريطانيا تباطأ نمو السيرفيسز PMI أدنى مستوى في 3 شهور، والأسعار في بريطانيا وهو مؤشر مهم جدا يعني يصدر مع هذه الأرقام أسرع نمو في الأسعار بالنسبة للشركات في 3 شهور في بريطانيا، فخطوة إيجابية أو أخبار إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، ولكن بعض القلق بشأن الأوضاع في بريطانيا.
0: شكرا لك كارينا كامل، مراسلة العربية بزنس. حذر نائب الرئيس التنفيذي لشركة ASML فرانك هيمسكيرك من أن أوروبا تخاطر بالتراجع في سباق أشباه الموصلات، مؤكدا أن الشركة لا تبيع حاليا أي من معدات تصنيع الرقائق داخل القارة بسبب ضعف الاستثمارات وغياب مشاريع جديدة لمصانع الرقائق. وقال أن الولايات المتحدة والصين والهند تسعى بقوة لاستقطاب توسعات

0: يا سمال، في وقت تستخدم فيه دول عدة التمويل الحكومي والحوافز لدعم صناعاتها المحلية لأشباه الموصلات، جاءت تحذيرات بالتزامن مع مراجعة الاتحاد الأوروبي لقانون الرقائق بعدما فشل حتى الآن في تحفيز استثمارات كافية في مصانع جديدة، وسط شكوك بشأن قدرة الاتحاد على تحقيق هدف مضاعفة حصته من سوق أشباه الموصلات بحلول 2030. مشاهدينا، لنلقي نظرة الآن على العملات المشفرة وتحديدا البيتكوين، لأنه البيتكوين ملفت ما يدور فيها. عم نشوف تعافي سريع كنا رأيناه على سعر البيتكوين، ولو أنه اليوم ما إلى التراجع، ولكن لاحظوا مستويات 86,000 نقترب من 90,000، والبعض يعتبر بأننا نتجه إلى مستويات 100,000. على كل المزيد معي مباشرة من عمان راشد الخزاعي، مدير صندوق الأصول الرقمية في TDR. راشد أهلا بك. راشد، ملفتة هذه الارتفاعات السريعة للبيتكوين، تأتي رغم أنه الكلاريتي آكت لم يمرر في الكونغرس، ورغم رفع الفائدة من قبل الفيدرالي، وبالتالي كيف تفسر هذه الارتفاعات على العملة؟
1: صباح الخير، شكرا على الاستضافة. خلينا ناخذ اول شيء بس الطريقه اللي تم او شفنا الحركه السعريه فيها. خلينا شوي هيك طلع على برايس اكشن. سرعه الارتفاع نتجت عن ما يعرف بالشورت سكويز، اجبار بعض المضاربين على عكس مراكزهم اللي كانت قيمتها بتتجاوز ال 600 مليون دولار ضد البيتكوين، تسببت بهاي السبايك او في هذا الارتفاع الحاد بالاسعار. تزامنت مع ارتفاع ضخم بالتدفقات المؤسسية بالاي تي افس او الصناديق المتداولة. يعني من ال 72 ساعة الماضية شفنا تدفقات بتتجاوز المليار بالاي تي افس، وهذا اكبر، وكان في عندنا برضه اكبر ديلي انفلوز من 2025 لليوم. فهدول الحدثين المعنيين بالسيولة، خلينا نحكي، كانوا هم السبب الرئيسي وراء هذا البرايس اكشن او البيهيفير للحركه السعريه. اما اليوم لو احنا بدنا نيجي نطلع على العوامل الاساسيه اللي بعدها عم تلعب دور، بالرغم من انه القرارات الفائده كانت مش من مصلحه البيتكوين، لكن اذا احنا بدنا نطلع على البرودر بيكتشر او على الصوره الاكبر لباقي العوامل الاساسيه من قطاع البنوك المركزيه، بنشوف انه اليوم في انسرتينتي اكثر من اي شيء. في برايسنج ان اوريدي عم بيصير او تسعير لاغلب الرفعات قبل ما انها تصير. فهذا يعني تماشي توقعات المستثمرين مع قرارات الفيدرالي عم بتخلي قرارات الفيدرالي لها تاثير، خلينا نحكي، اقل عنصر المفاجاه فيه، فما عم بتسبب بتقلبات سعريه حاده على الاقل للبيتكوين. فبرأيي الحركة السعرية بكل بساطة ناتجة عن عوامل معنية بالسيولة زي ما ذكرنا، وأيضا تسعير المستثمرين وتوقعاتهم المتماشية مع قرارات البنوك المركزية، بالرغم من أنه قرارات البنوك المركزية الآن تحديدا فدرالي مش من مصلحة البيتكوين.
0: راشد، البعض يعتبر بأنه البيتكوين يعني مستويات 100,000 ليست بعيدة، هذه المستويات اللي كنا نعتبر أنه من المستحيل الوصول إليها قبل نهاية العام. ما رأيك، هل نحن قد نصل إليها قبل نهاية العام؟
1: هذا إشي وارد جدا. يعني أنا بصراحة تحليلاتي من بداية السنة كانت أنه 2026 راح تكون سنة قوية لها البيتكوين، وممكن ان نشوف ريتست للاول تايم هاي او اعاده اختبار للمستويات الاعلى السابقه، نظرا فقط لزي ما حكيت العوامل الاساسيه اللي ما تغيرت من فتره طويله. اليوم البيتكوين اصبح اقل من 15 ل 20% بعيد عن خلينا نحكي حاجز ال 100,000 النفسي. من المرجح جدا ان نشوف الاسعار بتستمر بالارتفاع في حال بقيت العوامل الاساسيه على الاقل كما هي. اليوم البيتكوين ايضا راح يستفيد من بناء الكيس او بناء السيناريو اصل التحوط، نظرا لانه عم بيطلع بفترات المفروض اصول التحوطيه تكون عم تنزل فيها زي ما شفنا مع الذهب مثلا. فعلى هذا الاساس ممكن انه البيتكوين حتى على هاي المستويات يكون جاذب جدا للسيوله، وبرايي لو تم تصحيح بالمناطق اللي اليوم البيتكوين عليها ال 65,000 لل 60,000، هذا الرينج راح يكون اقوى سبورت رينج كافي جدا انه يعيد عكس الحركه السعريه ويدفش الاسعار للاعلى. اليوم البيتكوين اصبح يعني بمنتصف الطريق للتنصيف القادم، نتوقع انه التنصيف القادم راح يكون على مستويات اعلى بكثير من

0: 60,000. أنا برجح إنه التنصيف القادم راح يكون على مستويات 90 لل 100 ألف، وبعدها راح يكون في عندنا ارتفاع كبير أو خلينا نحكي مطاردة لأول تايم هاي جديد، فقط نظرا للأساسيات تاعت البيتكوين المعنية بالسبلاي.
1: شكرا لك راشد الخزاعي، مدير صندوق الأصول الرقمية في تي دي آر. دعونا نذكر بخبر هيئة سوق المال السعودية التي تستطلع آراء العموم بشأن أحكام تنظيمية مقترحة تهدف إلى تحسين ممارسات الطروحات الأولية ورفع كفاءة عمليات الطرح والتسعير، بما يعزز موثوقية عملية بناء سجل الأوامر وجودة المعلومات المتاحة للمستثمرين. على كل، في لقاء سابق قال محمد بن فريحان رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة، قال إن مقترحات السوق المالية السعودية لتطوير قواعد تنظيم الاكتتابات العامة وتحسين ممارسات الطروحات الأولية ستؤدي إلى تقليص حجم التغطية للاكتتابات ودعم كفاءة تخصيص الأسهم. لنتابع.
2: لدينا في الموضوع يمكن 4 أطراف في موضوع الطروحات الأولية. عندنا أول شيء المصدر اللي هي الشركة اللي راح يتم تصدير أسهمها، وعندنا أيضا المستشار المالي، وعندنا متعهد التغطية، وعندنا المستثمر المؤسسي اللي راح يقوم بعملية الشراء. سابقا اللي كان موجود على اساس يتضح للمشاهد كيف كانت، وش الاليه اللي الان يتم الاستطلاع عليها لتنفيذها مع بدايه نوفمبر اذا تم اقرارها باذن الله تعالى. طبعا هي تنتهي الاستطلاع في 22 اكتوبر و2 نوفمبر اذا تم التطبيق لها. سابقا كان انه المصدر يقوم بعملية الطرح عن طريق المستشار المالي. المستشار المالي الآن كانت مهمته أنه يقوم بعملية مراقبة جودة الطلبات للمستثمر المؤسسي، وفي نفس الوقت الإفصاحات والشفافية للشركة وبياناتها. كان متعهد التغطية تعهد بتغطية ما الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، والمستثمر المؤسسي كان يأخذون عليه حاجة فقط اللي هي الملاءة المالية. الآن الموضوع اختلف شوي وصار فيه جودة. كان من أول نشوف مثلا تغطيات 50 مرة 60 مرة تم التغطية، نشاهد يعني تعطي نوع من التسعير العالي، وفي الأخير بعد ما يتم الإدراج أوكي، مع أنه هذا الشيء لا يعكس نقول أنه والله سعر الإدراج يعكس أنه والله سعر الطرح كان جيد ولا مجلل، لأنه هذه اختلافات السوق.
3: يعني تتوقع سيد محمد أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها حجم التغطية تغطية الطرح أقل بكثير مما اعتدنا عليه، على وقع أنه سيكون هناك دقة أكثر أو أكبر بالسعر النهائي للطرح؟
2: هذا هيكون جيد. يعني مثلا لو شركة مثلا تغطى الطرح عندها 3 مرات ولا 5 مرات وهذا السعر بالعكس يعتبر هذا برضو جيد، ليس عيبا في الشركة أو عدم إنها جاذبية الشركة، لا بالعكس هذا يعتبر جيد. الآن اللي حصل وهذه نقطة جوهرية يمكن ما حد كان يعرفها كثير من المتداولين، إنه المستثمر المؤسسي كان عندما يقوم بعملية بناء الأسعار ويقدم الطلب كان يقدم طلبات أوكي هو عنده ملاءة مالية، ولكن ليس عنده النقد الفعلي الآن الجاهز المخصص للشراء في هذه الشركة. هذه نقطة مهمة جدا. فكان عنده النقد الجاهز يكون مثلا قليل، خلنا نتكلم عن 100 مليون، هو عنده ملاءة ما شاء الله مليار مليارين تمام، لكن النقد اللي عنده موجود 100 مليون، فهو يبني طلباته على حتى لو 500 مليون 600 مليون، ولكن هو حقيقة النقد اللي عنده موجود هو 100 مليون. ليه قام بهذه العملية؟ هو قام بهذه العملية على أساس يحصل على محاولة التخصيص أكبر قدر ممكن يكون، نقول لك هيكون في تخصيص وفي ناس هيكون متنافسين في ذلك، خليني أرفع أنا سعر قيمة الطلبات اللي عندي وأرفع كمية الطلبات اللي عندي حتى إذا جاء التخصيص أنا أكون إيش أخذت يعني على الأقل أعلى القليل. الآن لا، الآن كم النقد اللي عندك موجود هو اللي أنت راح تقدم فيه طلباتك. في هذه الحالة حنشاهد عملية كمية طلبات معقولة في نطاق إيش السيولة الموجودة الفعلية عند المستثمر المؤسسي، وهذه هتعطي جودة إيش جودة سعر في هذا الطرح.
1: موجز لأبرز الأخبار السياسية. أكد مصدر أمريكي مطلع للعربية شارك في اجتماعات الوفد الإيراني أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال محدودة للغاية، وأن هناك فجوات وخلافات جوهرية وكبيرة تعرقل مسار التفاهم بين الجانبين. وكشف المصدر للعربية أن الإدارة الأمريكية أبدت رفضها القاطع لطلب طهران برفع الحصار المفروض عليها. وصل الرئيس

الإيراني مسعود بازجكيان إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتي هذا بعد أن حطت طائرة الرئيس الإيراني في الجزائر، وذلك ضمن توقف تقني أثناء رحلتها المتجهة إلى نيويورك وفق ما أفادت وسائل أعلام رسمية إيرانية. عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وأيضا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اجتماعا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت الخارجية السعودية أن الاجتماع تناول أوجه التعاون بين الدول الثلاث وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق ومواصلة جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. جدد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي التأكيد بأن روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجددا على بلاده. قال زيلينسكي متحدثا عن اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أن أوكرانيا على تواصل مستمر مع حلفائها للحصول على أنظمة جديدة للدفاع الجوي، وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا في وقت يعيش الأوكرانيون تحت تهديد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة. مشاهدينا، وصلنا لنهاية الأسواق العربية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

0: قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين،
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
5: منتصف النهار.

أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.

0: في الواجهة.
1: عودة للدبلوماسية بين واشنطن وطهران، وترامب يهدد باستئناف الضربات، وأمريكا مستمرة في حملتها لخنق الاقتصاد الإيراني.
0: في الواجهة.
1: اتهامات فرنسية لإيران بشأن الوضع في مضيق هرمز، وتأكيدات على الاستعداد للانخراط العسكري لفتح المضيق ولكن بشروط.
0: في الواجهة.
1: القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع لميليشيات الحوثي بمأرب والبيضاء والمخا، وتحكم سيطرتها على جبل الفرقان بتعز.
0: الحي المالي.
1: شركة أرامكو السعودية تسعى لإعادة تنظيم أعمالها بما يشمل إنشاء ذراع للغاز مع خطط محتملة للإدراج.
0: مصادر مفتوحة.
1: أوكرانيا تستعد لتوقيع اتفاق دفاعي مع واشنطن، وزيلينسكي يحذر من هجوم روسي واسع، وروبيو يلتقي لافروف اليوم بنيويورك.
0: ستوديو لايت.
1: بملفات شائكة وخطوة نادرة من ترامب، رئيس الصين يبدأ زيارته إلى واشنطن اليوم الأربعاء. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
0: في الواجهة.

إذن مستمعينا، نبدأ هذه الساعة الإخبارية. الرئيس الصيني يغادر بكين في خبر عاجل الآن، متوجها إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن مستمعينا، في خبر عاجل، الرئيس الصيني يغادر بكين متوجها إلى واشنطن للقاء ترامب. الملف الأول المستمعين في هذه الساعة من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني. وفي آخر تصريحاته والتي جاءت على هامش اجتماعه مع قادة وممثلي دول عربية وإسلامية، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، مؤكدا أن إيران معزولة اقتصاديا بشكل كامل. ترامب أشار كذلك إلى المنشأة الإيرانية المعروفة باسم جبل الفأس، قائلا إن الولايات المتحدة قد تهاجمها إذا رصدت نشاطا نوويا كبيرا هناك. في الشق الدبلوماسي، وبعد أشهر من الحرب والتهديدات المتبادلة أمس في نيويورك، تحرك الجمود بين واشنطن وطهران. هناك ثلاث ساعات من المحادثات عبر وسطاء وصفها ترامب بأنها مثمرة، فيما تقول إيران إنها قدمت شروطها لإنهاء الحرب. فما الذي تحقق فعليا وأين تكمن العقد؟ في نيويورك مستمعينا، لم يجلس الأمريكيون والإيرانيون على الطاولة نفسها، لكن الوسطاء أمضوا ساعات يتنقلون بين الطرفين. وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والوفد الإيراني محادثات مطولة عبر وسطاء. قال ويتكوف إنهم تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم قبل أن يعلن انتهاء جولة وصفها بالبناء والواعدة مع استمرار الوساطة. وتحدث دونالد ترامب عن لقاء استمر نحو ثلاث ساعات، وصفه بأنه جيد جدا ومثمر على حد قوله. لكن مستمعينا، خلف هذه النبرة الإيجابية بقيت الشروط ثقيلة. فطهران بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي طالبت بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، ووقف ما تصفه بالأعمال العدائية الأمريكية، وإنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية، والإفراج أيضا عن أصول إيرانية. وتشير مواقف إيرانية معلنة إلى ربط فتح مضيق هرمز بتخفيف الضغط العسكري ورفع الحصار. أما واشنطن فتتمسك

بإصرار شديد على عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. فيما نقلت مصادر للعربية أن الخلافات ما زالت كبيرة وأن الطلب الإيراني برفع الحصار قوبل بالرفض، وعليه ما حدث في نيويورك

تعطل مسار التفاهم بين الجانبين. بينما بدأ المسار الدبلوماسي في الدوران، تستعد واشنطن لتشديد الخناق على شركات الطيران الإيرانية اعتبارا من اليوم، وذلك بعقوبات جديدة تستهدف شبكات الطيران الإيرانية. وفي عقاب هذا الضغط الأمريكي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية إلغاء الرحلات الجوية المتجهة من إيران إلى كل من بغداد ومسقط. وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني قوله إن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا بعد الآن الرحلات الإيرانية، مشيرا إلى أن الهيئة تجري حاليا مباحثات لتحويل الرحلات المتجهة للعاصمة العراقية إلى مطار النجف. كما أفادت وكالة إسنا بإلغاء الرحلات إلى الوجهتين، مؤكدة استمرار المفاوضات مع السلطات العمانية لإيجاد ترتيبات بديلة تضمن استمرار حركة النقل الجوي. إذن مستمعينا، واشنطن تحاول وتواصل حملتها الهادفة لخنق الاقتصاد الإيراني، وهذه المرة عبر استهداف شبكات الطيران الإيرانية، ولكن بآلية جديدة تمنع شركات الطيران الإيرانية من الالتفاف حول العقوبات. الفكرة مستمعينا ببساطة، اتركوا الطائرة تقلع ثم امنعوا عنها ما يجعلها قادرة على الاستمرار. فكيف ذلك؟ في أول رحلة قبل الحصار قد تكون الطائرة جاهزة للإقلاع، لكن عودتها ليست كذلك تماما، فالطائرة لا تعمل وحدها وإنما تقف خلفها شبكة من الخدمات. وهنا سيكون أول اختبار للطيران الإيراني هو ملء الخزان، فشركات الوقود ستجد نفسها أمام ناقل خاضع للعقوبات أو لقيودها، وبالتالي قد تتردد في تقديم الوقود خوفا من تبعات التعامل مع أي طائرة مسجلة باسم إيران. ليس الوقود وحده مستمعينا هو العائق، فالمطار مهما اتسع مدرجه يحتاج لمنظومة كاملة لاستقبال الطائرة. لا موقف للطائرة ولا خدمات أمتعة ولا حافلات لنقل الركاب، خدمات إن لم تتوفر الطائرة لا تتحرك بالطبع. الآن مستمعينا نأتي للحلقة التي تصل الطائرة بالراكب، نتحدث عن التذكرة، فأنظمة الحجز ووكلاء السفر ومنصات البيع قد يجدون أنفسهم بمرمى العقوبات، ما يتحتم عليهم إغلاق خدماتهم أمام الطيران الإيراني. أمر مهم أيضا مستمعين، الطائرة لا تعبر الحدود دون تغطية وتأمين، فكلما زادت القيود أصبح العثور على جهات مستعدة لتغطية الرحلة أو التعامل معها أكثر تعقيدا، والنتيجة لا إقلاع بلا ضمان. والآن نصل للأمر الحرج وهو الصيانة والفحص لأجل السلامة، فمع وجود طائرات غربية الصنع ضمن الأسطول الإيراني يصبح الوصول لبعض قطع الغيار منعدما، فالطائرة تحتاج صيانة دورية شاملة.

0: مستمعين الآن عبر زوم معنا مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط من واشنطن وكذلك المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية الدكتورة هدى رؤوف من القاهرة. أهلا وسهلا بكما معي في منتصف النهار، نرحب بكما. إذن يعني بداية أبدأ معك الأستاذة هبة القدسي. هبة، يعني اليوم من ملفات المفاوضات وما دار أيضا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واشنطن تقول المحادثات كانت بناءة وكانت مثمرة وإيجابية للغاية، لكن مصادر أمريكية تتحدث عن فجوات بالفعل هي كبيرة وعدم اتفاق أيضا بين الجانبين حتى هذه اللحظة. وبالتالي نسأل سؤال، إلى أين وصلت المفاوضات اليوم ما بين واشنطن وطهران؟
1: أهلا بك محمد وبكل المشاهدين والسادة الضيوف. بالفعل هناك مفارقة كبيرة بين ما صرح به الرئيس ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من تهديدات بتدمير إيران إذا لم تأتي إلى مائدة الحوار وتتوصل إلى اتفاق، وبعد عدة ساعات يحكي عن زخم كبير في المواجهة.

0: المفاوضات التي قادها ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عبر وسطاء مع الجانب الإيراني، لكننا بالفعل أمام مفاوضات للعودة إلى المفاوضات أو مفاوضات حول شروط العودة للتفاوض. وبالتالي ما عرضته إيران في هذه المشاورات غير المباشرة هي 7 شروط تتعلق بإيقاف الحرب ورفع التجنيد ووقف إطلاق النار على كافة الجبهات وغيرها من الشروط المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. وقال أحد الإيرانيين لشبكة رويترز أن بإمكان إيران إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. هنا بالفعل هناك ثغرات كثيرة، وهذا ما يفسر تصريحات الرئيس ترامب أنه رغم هذا الزخم فأنه يتوقع أن تنتهي هذه الحرب المستمرة منذ 7 شهور إلى ما بعد الانتخابات النصفية. هو أيضا يريد أن يهدئ الأسواق المالية، فبعد هذه التصريحات بهذا الزخم وهذه المشاورات انخفضت أسعار النفط إلى ما دون $100، وأيضا يريد تهدئة الرأي العام الأمريكي. وبالتالي كل هذا يضعنا أمام أننا بالفعل أمام ثغرات كثيرة حول ما تتطلبه. يعني المسألة لا تقتصر فقط على فتح مضيق هرمز وإنما أسباب هذا الصراع وهذه الحرب، وبالتالي نحن أمام الكثير من النقاط التي يجب أن تتناولها المفاوضات إذا حدثت بالفعل.
1: طيب أذهب مباشرة للدكتورة هدى رؤوف. دكتورة هدى، يعني اليوم كيف تنظر طهران لهذه الاجتماعات التي كانت في الولايات المتحدة في نيويورك، بينما هناك عقوبات أيضا أمريكية جديدة على شركات الطيران الإيرانية؟ كيف تنظر اليوم طهران لما حدث بالأمس؟
2: شكرا لحضرتك ولضيفتك الكريمة. طبعا إيران بيعتبروا أن ما حدث بالأمس أو مبدئيا زيارة أو وجود الوفد الإيراني هو مرتبط بأن إيران تعرض سردياتها ومظلوميتها وأنها يعني من تم الاعتداء عليها، يعني حتى يكون لدى يعني توصل خطابها إلى المجتمع الدولي. هذه كانت فرصة. الفرصة الأخرى الأهم بالنسبة لهم كانت أن احتمالات حتى قيلة في داخل إيران أن الوفد الإيراني وبزشكيان لديهم صلاحية إعادة يعني بدء محادثات أو التحاور مع الأمريكان، ولكن طبعا هيكون بشكل غير مباشر، وبالتالي بالنسبة لهم فرصة لإعادة أو يعني فتح أي فرصة من أجل فرص التفاوض. مارك روبيو نفسه تحدث عن وزير الخارجية الأمريكي عن أنه احتمالية أن يكون هناك مسار دبلوماسي، لكن خلينا نقول أن هذا لا يعني في النهاية هو التوصل إلى اتفاق، ولكن مثل ما ذكرت الأستاذة هبة هو فكرة التفاوض من أجل المفاوضات، بمعنى أنه كل طرف بيريد تحسين بيئة أو شروط التفاوض. الإيرانيين طبعا يريدوا العودة للمفاوضات، لكنهم يريدوا العودة إلى مذكرة إسلام أباد. ترامب يريد التفاوض ولكن على بنود جديدة واتفاقات جديدة.
1: إيران اليوم هل هي جادة يعني أنها تريد فعلا العودة إلى التفاوض دكتورة هدى؟
2: إيران طبعا تريد التفاوض حتى تتجنب مزيد من الخسائر العسكرية والاقتصادية، لأن إيران نفسها بالمناسبة إحنا منذ أيام كان وزير الداخلية الباكستاني في إيران، ووزير رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري أيضا نقل رسائل من طهران إلى واشنطن، ويقال أن كانت إحدى هذه الرسائل التي نقلت هي أن إيران على استعداد لفتح المضيق أو الملاحة في المضيق في خلال 7 أيام مقابل رفع الضغط العسكري والحصار البحري. وبالتالي السياسة الأمريكية القائمة على الضغط العسكري، حصار بحري واقتصادي، والآن الحصار الجوي وهو محاصرة إيران من كل جانب، هذا يأتي طبعا بنتائجه على إيران، يدفع إيران إلى رغبتها في التفاوض. لكن للأسف هم الإيرانيون يريدوا التفاوض وفق مذكرة التفاهم أو وفق شروطهم. ترامب لديه بنود أخرى يريد التفاوض عليها، منها بشكل أساسي دفع الملف النووي، وبالتالي احنا بنتكلم عن المساحة المشتركة التي يقف عليها الطرفين هي تقريبا تكاد تكون منعدمة، يعني أي طرف منهم لن يقدم تنازلات إلا كل منهم يعتمد على من يضغط أكثر فالآخر سوف يقدم تنازل. بالتالي الإيرانيون يريدون التفاوض، لكن هم لديهم موقف متعنت، هذا الموقف لا يتحرك سواء ما يتعلق بشروط

0: لها في مضيق هرمز. وحتى بالمناسبة لو تم التوافق في مضيق هرمز هذا لا يعني أنها ستنجح المفاوضات أو الاتفاق، لأن هناك الملف النووي هو الأكثر تلغيماً،
1: صحيح.
0: هو الآخر مليء
1: هو الأساس
0: بالتحديات
1: ربما في هذه
0: ومليء
1: الحرب
0: بالتحديات
1: يعني ومليء بالتحديات. نعم أيضا. طيب أستاذة هبة، يعني اليوم ما الذي يجعل الآلية الجديدة المختلفة، آلية منع شركات الطيران الإيرانية من يعني من الالتفاف حول العقوبات التي فرضتها واشنطن في مسألة الوقود، مسألة الإقلاع وعدم الهبوط، عدم ملء الخزانات، خزانات الوقود، وبالتالي إلى أي مدى اليوم فعلا يعني أمريكا تضغط على طهران بهذه الآلية الجديدة؟
2: أعتقد بالفعل أن كل هذا الأوجه من الخناق الاقتصادي تأتي أكلها مع الجانب الإيراني. الاقتصاد الإيراني ينهار، العملة تتراجع بشدة، عزلة دولية، عزلة اقتصادية، تطبيق عقوبات على كل المراحل وهي مختلفة تماما عن العقوبات التي طبقها الرئيس ترامب في ولايته الأولى، هي أشد وطأة على الاقتصاد الإيراني. إضافة إلى أن هذه العقوبات على الطيران وعلى شركات الطيران ومنع أي شركة من تقديم خدمات الطيران للطيران الإيراني، هذا يجعل عدم قدرة على الجانب الإيراني في تسيير أي أمور، وبالتالي عقوبات اقتصادية مصرفية، عقوبات على الطيران، عقوبات على الاقتصاد، عزلة دولية، هذا كله يزيد الضغوط على الجانب الإيراني. لكن بالفعل كما قال الدكتورة هدى، هذا المشكلة في هذا التعنت والتصميم الإيراني أن تفرض شروطا بما يجعلها في الداخل الإيراني تظهر وكأنها منتصرة. وفي الجانب الأمريكي أيضا يريد الرئيس ترامب أن يظهر أمام الرأي العام الأمريكي أنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أنه انتصر في هذه المواجهة التي لا تجد شعبية كبيرة لدى الرأي العام الأمريكي. لكن هناك عنصر مهم كان واضحا في على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الوسطاء الآن، الوسطاء العرب والخليجيين بشكل خاص وباكستان، أصبحت ليست مجرد وسطاء لنقل الرسائل من بين الجانبين، وإنما للتدخل في هندسة كيفية تسوية هذا الصراع. بمعنى أن الطرف القطري عرض بعض الأفكار التي قد تكون إيجابية للغاية إذا ما توصلت، يعني إذا ما تم حلحلة هذا التعنت الإيراني والإصرار على الحصول على أقصى قدر من المزايا. ما طرحته قطر يتجاوز فكرة وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، وإنما التوصل إلى إطار مشترك يضم إيران ودول الخليج ويوفر ضمانات للدول الخليجية التي تأثرت بهذه الضربات الإيرانية على بعض المواقع داخل الدول الخليجية مقابل بعض المزايا الاقتصادية، وبالتالي ضمانات أمنية تتخطى فكرة يعني تأمين هرمز وتأمين الملاحة بشكل عام، إلى نوع من الضمانات الأمنية التي تضمن هذا الهدوء وتوفر نوعا من التسوية.
1: وبالتالي
2: السلمية.
1: هل يمكن أن يشهد هذا الملف يعني تحسنا أو تقدما قبل حتى انتخابات التجديد النصف الأمريكية؟
2: يعني تعقيدات الأمور يعني تحتاج إلى كثير من الوقت، لأننا ندرس الآن ما يتعلق بتحجيم هذه الضربات، تحجيم المخاطر الأمنية ومخاطر أمن الملاحة وما يتعلق بمضيق هرمز، لكن القضايا الأوسع التي تسببت وراء هذا الصراع ما زالت مؤجلة حتى حتى يتم التوصل إلى فتح باب التفاوض مرة أخرى.
1: طيب دكتورة هدى، يعني في سؤال الأخير اليوم، مسألة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران، إلى أي مدى يمكن أن تحسن اليوم طهران من شروط التفاوض وأن تتساهل ربما في بعض الأشياء حتى تجلس على طاولة التفاوض أو ترضى بشروط واشنطن؟
0: بتصور حتى نصل إلى هذه النقطة، وهو يعني إظهار بعض المرونة والجلوس للمفاوضات بتطلب

0: مدة أطول من استمرار الحصار على الاقتصادي والضغط على إيران، لأن إيران دائما ما كانت تتساهل وتبدو أكثر مرونة. هي دخلت في مفاوضات جيسيكوية 2015 مع وصلت لهذا الاتفاق مع أوباما، حينما كانت مكبلة بشبكة من العقوبات التي فرضها عليها أيضا أوباما في تلك الفترة. وبالتالي في هذه المرحلة ما يدفع إيران إلى الجلوس أكثر هو الضغط الاقتصادي أكثر، العزلة الدولية، وليس الضغط العسكري أو الحرب. يعني الحرب نتائجها ستدفع ثمنها المنطقة كلها، لكن الضغط الاقتصادي هو ما يدفع إيران للتغيير، خاصة أنهم بيعتبروا أن أي ضغوط اقتصادية مزيد من التدهور مرتبط أصبح بفكرة انهيار اجتماعي، التماسك الاجتماعي. هناك خشية من أن تخرج المواطنين في إيران ضد النظام، لكن استمرار هذا هو سيدفعها لذلك. لكن أنا بتخوف دائما من يعني أن احنا أو الولايات المتحدة في تعاملها مع إيران بتغفل فكرة النمط أو السلوك الإيراني في المفاوضات، بمعنى أن إيران حينما كان يهدد ترامب ويكون قاب قوسين أو أدنى من توجيه ضربة عسكرية، نجد أن إيران جلست صحيح للمفاوضات حتى مع سلطنة عمان، ثم حتى هذه اللحظة لم يتم التواصل مع سلطنة عمان إلى اتفاق حقيقي لتنظيم الملاحة. وبالتالي هي فكرة شراء الوقت مع من إيران، هذا هي ما تفعله وتراهن عليه. وبالتالي بتصور أن استمرار أو فترة أطول من الضغط والحظر هو ما سيدفعها إلى إظهار المرونة، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية. لكن الفكرة أن الوقت ليس في صالح لا الولايات المتحدة ولا حتى إيران، واستمرار الضغط على الاقتصاد العالمي بيدفع ثمنه طبعا
1: حتى دول
0: الجميع
1: المنطقة. نعم. أيضا شكرا جزيلا لك المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية الدكتورة هدى رؤوف من القاهرة، كذلك الشكر يمتد لمدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن أستاذة هبة القدسي، تحياتي شكرا جزيلا. استبعد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في مقابلة مع شبكة ABC نيوز الأمريكية أن يكون عدم انضمام فرنسا للحرب ناتجا عن تخليها عن الولايات المتحدة، مؤكدا أن باريس حليف جيد لواشنطن، مضيفا أن إشراك الحلفاء يتطلب التنسيق والتشاور قبل شن الحرب.

0: وبشأن أزمة مضيق هرمز، أكد الرئيس الفرنسي أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أولوية في مباحثاته مع الرئيس ترامب والقادة الدوليين، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف حركة الملاحة ويخفف الضغوط على أسواق الطاقة. كما أبدى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون استعداد بلاده للمشاركة في عملية دولية للمساعدة في تأمين حركة العبور عبر مضيق هرمز، مشترطا أن تجرى ضمن إطار واضح ودفاعي بحت. وبالحديث عن هذه الأزمة مستمعين، أزمة مضيق هرمز، حركة السفن عبر المضيق تكشف أن العودة إلى الوضع الطبيعي لا تزال بعيدة. سفن معدودة عبرت المضيق مقابل متوسط أعلى بكثير خلال الأيام العشرة الماضية.
1: في الواجهة،
0: نكمل مستمعينا من تطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحكام السيطرة الكاملة على جبل قرفان، أحد المواقع الاستراتيجية جنوبي محافظة تعز. وذكرت في بيان لها أن هذه السيطرة جاءت عقب معارك ضارية مع عناصر الميليشيات الحوثية التي كانت تتمركز في الجبل. وأشارت أيضا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة نحو 20 أخر. كما نفذ الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية سلسلة ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمأرب. وقالت القوات المسلحة اليمنية إن هذه الضربات استهدفت مخازن ذخيرة ومركبة محملة بالوقود. أذا وشنت القوات المسلحة اليمنية غارات جوية استهدفت مواقع وعتاد ميليشيات الحوثي في البيضاء والمخا.

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي إن القوات اليمنية تحمل الميليشيات الحوثية المسؤولية حيال سلامة الأسرى والمحتجزين لديها. وأشار في بيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية لم تنفذ أي عملية للاستهداف داخل مدينة الحزم في محافظة الجوف. وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية على أنها لا تستهدف الأعيان المدنية والأماكن المحمية بموجب القانون الدولي. وعلى الجانب الإنساني قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح للعربية إن الأمم المتحدة اضطرت إلى وقف الكثير من برامجها في اليمن على خلفية احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للمنظمة، ما انعكس على قدرتها على مواصلة أنشطتها الإنسانية.

0: في الواجهة.
1: عقد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية السورية سعد الشيباني ونظيرهم التركي هاكان فيدان اجتماعا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت الخارجية السعودية أن الاجتماع تناول أوجه التعاون بين الدول الثلاث وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق ومواصلة جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا ودعا وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إلى التنفيذ الكامل لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، وأشار إلى أن المملكة تثمن الخطوات المهمة التي اتخذتها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا مع عدد متزايد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين، كما أكد في تصريحاته على أن غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين المحتلة، وبأن أمن الإسرائيليين مرتبط بأمن الفلسطينيين وصون كرامتهم وضمان حقوقهم. نعود مستمعينا من جديد إلى الشأن اليمني وإعلان القوات المسلحة اليمنية عن إحكام السيطرة الكاملة على جبل قرفان أحد المواقع الاستراتيجية في جنوب محافظة تعز. معنا الآن مستمعينا من تعز مراسل العربية FM الزميل هائل سعيد. هائل أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. نتحدث أولا عن أهمية هذا الموقع، موقع جبل قرفان، عسكريا وجغرافيا، لماذا يمثل أيضا السيطرة عليه تطورا مهما؟
2: نعم، إذا ما تحدثنا عن هذا المرتفع، هو أحد المرتفعات المهمة في جبهة بني عمر عند الريف الغربي لمحافظة تعز، وبالتالي فإنه يطل على معاقل ميليشيات الحوثي على في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز، وبالتالي فإن السيطرة على هذا الجبل يضع ميليشيات الحوثي ومعاقلها في هذه المديرية تحت ميران القوات المسلحة اليمنية، وقد يفتح أيضا بوابة باتجاه الغرب نحو المناطق الساحلية بما فيها باب المندب. دارت في هذا الجبل معارك عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية، حتى انتزعت أيضا طباب بالقرب من هذا الجبل وهو جبل القرفان. كذلك كان هناك عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. أيضا أسرت القوات المسلحة اليمنية عدد من الميليشيات، خصوصا تلك التي كانت تحاول، بعض من الذين كانوا يحاولون الهجوم على مواقع أخرى من ضمنها جبل راسين. هذه الجبهة اشتدت فيها المعارك، يعني استمرت حوالي ثلاث ساعات يعني بشكل محتدم كبير جدا فجر هذا اليوم. كان أيضا قد ازدادت وتيرة المعارك خلال يعني يوم كامل في هذا الجبل حتى أحرزت القوات المسلحة اليمنية السيطرة عليه. تأتي طبعا هذا الجبل هو مقابل جبل نومان الاستراتيجي على جبهتان الوازعية، وبالتالي فإن هذه السيطرة جاءت بعد أن كانت الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة قد ضرب العديد من سكنات ميليشيات الحوثي سواء في هذه المناطق أو في مديرية الوازعية. كذلك كانت القوات المسلحة قد سيطرت على جبال بازلت في جبال سلسلة جبال كهبوب. أيضا هذه الجبال أيضا تعد من أهم المرتفعات الاستراتيجية التي تطل على

0: جبال على جبال تتحصن بأعمال الإنشاءات الحوثية عند الساحل الغربي، كذلك أيضا تطلع على معسكرات للإنشاءات الحوثية كونها أيضا فاصلة أو رابطة ما بين باب المندب وكذلك مديرية الوزعية غرب محافظة تعز.
1: شكرا جزيلا لك من تعز مراسل عربية فم الزميل هائل سعيد، تحياتي لك هائل.

إذن مستمعينا ننوه لبعض الأخبار العاجلة التي ترد الآن. الكرملين يقول لا بوادر لمفاوضات سلام مع أوكرانيا، وكذلك أضاف الكرملين يمكن التفاوض مع زيلينسكي في موسكو مع ضمانات أمنية. إذن مستمعينا، الكرملين في خبر عاجل لا بوادر لمفاوضات سلام مع أوكرانيا، ويقول أيضا يمكن التفاوض مع زيلينسكي في موسكو مع ضمانات أمنية.

0: منتصف النهار في الواجهة.
1: إلى السودان مستمعينا، ونبدأ من التطورات الميدانية، حيث تشهد خريطة الحرب السودانية عدة تغيرات بجبهة شمال كردفان. مراسل العربية أفاد بوصول نحو 40 سيارة قتالية لقوات الدعم السريع مدعومة بمصفحات لمحيط منطقة المزروب شمال غربي ولاية شمال كردفان. لافتا إلى أن مناطق المزروب وسودري وأمبادر تحولت لمناطق اشتباكات عسكرية نشطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما أعلن الناطق باسم قوات العمل الخاص بغرب كردفان محمد ديدان أن القوات المسلحة السودانية أصبحت على بعد أمتار قليلة من مدينة سودري بولاية شمال كردفان. أوضح أيضا للعربية أن الجيش حقق اختراقا ميدانيا كبيرا باسترداد أكثر من 17 منطقة والتقدم لأكثر من 150 كيلومترا خلال يوم واحد فقط، مشيرا إلى أن الجيش يمتلك القدرة حاليا على ضرب أي معقل لقوات الدعم السريع والدخول إلى أي منطقة في إقليم كردفان. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني المتأزم بالبلاد، قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 5 ملايين نازح سوداني اختاروا العودة إلى ديارهم رغم استمرار الحرب والصعوبات القصوى. وأفادت المنظمة بأن عدد النازحين داخليا بات أقل بنحو الربع مقارنة بذروة الأزمة، رغم استمرار انعدام الأمن الذي يدفع السكان إلى مغادرة ديارهم في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن عودة عدد من النازحين إلى الخرطوم ومناطق أخرى جاء بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة العام الماضي. وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن المنازل والمدارس والعيادات المتضررة عاجزة عن تلبية الاحتياجات، وقالت إن الأسر تواجه خطر النزوح مجددا من دون دعم عاجل. في سياق متصل وفي لقاء خاص مع العربية الإنسانية، وصفت المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح بعد لقائه اللاجئين السودانيين والاطلاع مباشرة على أوضاعهم، وصف للعربية الحالات التي شهدها بأنها مفجعة، قائلا إن الفظائع التي تعرضت لها اللاجئات السودانيات لا توصف حسب تعبيره. نتابع.
2: مع الأسف الشديد، لأن عدد كبير من مفوضي الأمم المتحدة محتجزين لدى السلطات يسمى في هذه القوى، وهذه حقيقة إجراء غير مجدي وتعسفي بحق الأمم المتحدة، ويمنعنا من تقديم ما هو مطلوب للناس. وكثير من برامج الأمم

0: المتحدة في اليمن تعطلت وتوقفت بسبب ذلك. هذه نقطة مهمة، أنا الأوان لحل هذه الموضوع، هذا الموضوع.
1: في إقليم النيل الأزرق مستمعين، وبعد رحلة نزوح شاقة وصلت عائلات سودانية إلى مناطق آمنة لكنها تحمل معها آثار حرب، فرقت الأسر وخلفت مفقودين وضحايا. الزميل عمار أبو شيبة والتفاصيل في التقرير التالي، نتابع.
2: أخيرا حطت عائلة عبد الله رحالها بمحلية ود الماحي في النيل الأزرق بعد رحلة نزوح شاقة.
3: ولا الإيال دي زاد مغرب في نام زيدا النسوان جو ما ركين بيل جلباب، بس الجلباب النايم به الكان نايم به.
2: وصول لم يكتمل، فالأسرة الناجية من جحيم الحرب تركت خلفها 13 فردا فقدوا في محلية جيسان.
3: أنا عندي عيال هسي موجودين هناك بورا، وفي نسوان هنا، في نسوان هنا ما عندهم رجال، بس قاعدين هنا بدون رجال. وقت هم جو على حسب هنا ما عندهم رجال، ده ما قاعدين معي بس في محل ده.
4: شوف سمينا صوت العربية وإشارة كمان زي ده. صوت العربية ده الناس يل بقولوا هناك أسبلي وياي أسبلي وياي. سويدي كمان مرق براو كمان ما عرفتوا محله كمان. والبيت ده كمان البيت واحد البيت ثلاثة بنات ده مرقوا كمان بمحله كمان ما عرفتوا كمان.
5: يشهد الشريط الحدودي السوداني الإثيوبي موجة نزوح واسعة النطاق، حيث تتوافد أعداد كبيرة من النازحين إلى محلية ود الماحي أقصى شرقي إقليم النيل الأزرق، حيث لا تبعد هذه المحلية عن الحدود الإثيوبية سوى 50 كيلومترا. وتأتي هذه التطورات الميدانية كارتداد مباشر لدخول قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها لمحليتي الكرموك وجيسان.
6: تم نزوح مواطني جيسان، محافظة جيسان إلى محافظة ود الماحي، يمكن بيبلغ حتى الآن ما يفوق 63,000 نازح. أكثر حاجة معرقة يمكن مسألة مياه الشرب، يمكن المويه الآن بنجيبه من البحر بواسطة تناكر.
2: داخل مركز الإيواء المؤقت بدأت منظمات محلية ودولية بتنفيذ خطة إسعافية عاجلة لتدارك الموقف الحرج.
7: الوجبة هي عبارة عن وجبات ساخنة، بنسميها وجبة غذائية ساخنة متنوعة، بنقدم فيها فطور، نقدم فيها وجبة بتاع الغداء، بعد ذلك بتكون متنوعة. لو الليلة اشتغلنا مثلا عملنا روز وحاجة بالشكل ده، اليوم الثاني مشتغل حاجة تانية، يعني ممكن تكون مغايرة أو مخالفة. لا بعد ذلك عندنا برضو بنقدم للأطفال برضو وجبة بتاع الأطفال ثابتة.
2: هنا على الشريط الحدودي تنتهي رحلة نزوح أهالي جيسان القسرية، لتبدأ أخرى أشد قسوة، مواجهة صامتة مع الجوع والمرض ومرارة الفقدان. ورغم عمق الجراح يتشبث هؤلاء ببارقة أمل تعيد ترتيب ما بعثرته الحرب. عمار أبو شيبة، العربية، محلية ود الماحي، إقليم النيل الأزرق.
8: مصادر مفتوحة.
1: نفتح الآن مستمعينا ملف الحرب الروسية الأوكرانية. وفي تصريحاته الأخيرة حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من خطر تصعيد روسي محتمل ضد دول أوروبية بما فيها دول أعضاء في حلف الناتو. وقال في تصريحات لفوكس نيوز إن موسكو قد تواصل استخدام المسيرات والصواريخ. أفادت شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن 3 مصادر مطلعة بأن أوكرانيا مستعدة لتوقيع اتفاق دفاعي بارز بين الولايات المتحدة أو مع الولايات المتحدة في مجال الطائرات المسيرة. وبحسب الشبكة يهدف الاتفاق إلى إنشاء إطار واسع يتيح لشركات الدفاع الأوكرانية التعاون مباشرة مع نظيراتها الأمريكية والجيش الأمريكي، وتوسيع عمليات اختبار وإنتاج تقنيات دفاعية أوكرانية داخل الولايات المتحدة. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي مستعد لتوقيع الاتفاق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما قد يتم تأجيل التوقيع إلى موعد لاحق. كما يلتقي اليوم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو

0: نظيره الروسي سيرغي لافروف في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت الخارجية الأمريكية أن الجانبين سيبحثان مسار السلام في أوكرانيا، بما في ذلك احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل أهدافا مرتبطة بالطاقة. من وجهة نظر رويترز، اللقاء جزء من مسار دبلوماسي مستمر رويترز تضعه ضمن جهود واشنطن لإعادة فتح قنوات التفاوض مع موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا، وليس كإعلان عن اتفاق جديد. ملف الطاقة هو المدخل العملي الأقرب لخفض التصعيد. رويترز تربط لقاء روبيو لافروف مباشرة بالحديث عن هدنة محتملة تخص منشآت وأهداف الطاقة، خصوصا بعد أن انهارت سريعا تفاهمات سابقة بهذا الشأن عقب هجمات متبادلة. لكن مستمعين، العقبة الأساسية بحسب عرض رويترز هي غياب الثقة في إمكانية الالتزام، فقد قالت موسكو إنها لن توقف القتال أثناء استمرار المحادثات، بينما اشترطت كييف أن تكون أي هدنة متبادلة وموثوقة وطويلة الأمد.
1: الحي المالي
0: قلصت أسعار النفط من تراجعاتها الصباحية، ولكن ما زالت تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر في أكثر من عام. يأتي ذلك بتزامن مع إعلان الولايات المتحدة إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بهدف إنهاء الحرب. تراجع خام برنت إلى أقل من 99 دولارا للبرميل قبل أن يستعيد هذه المستويات، مسجلا انخفاضه للجلسة السادسة على التوالي في موجة خسائر تجاوزت 9%. تخطط شركة أرامكو السعودية لإعادة تنظيم أعمالها بما يشمل إنشاء قسم جديد للغاز في إطار مساعي محتملة لطرح وحدات من أعمالها في البورصة مستقبلا بهدف جمع السيولة بحسب مصادر رويترز. وأضافت المصادر أنه بموجب إعادة التنظيم المقترحة ستنتقل أرامكو من هيكل يضم قطاعين رئيسيين هما المنبع والمصب إلى 3 قطاعات، على أن يكون لكل قطاع رئيس خاص به. تستطلع هيئة السوق المالية السعودية آراء العموم بشأن أحكام تنظيمية مقترحة تهدف إلى تحسين ممارسة الطروحات الأولية ورفع كفاءة عمليات الطرح والتسعير، بما يعزز موثوقية عملية بناء سجل الأوامر وجودة المعلومات المتاحة للمستثمرين. وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، في خطوة تستهدف دعم قدرة الدولة على استدامة توفير السكن للمواطنين وتوسيع الأدوات المتاحة لمعالجة القضية الإسكانية.

0: يتوجه اليوم الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية له إلى البلاد منذ 11 عاما، وذلك لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط ملفات شائكة تتصدرها التجارة وتايوان والتوترات الجيوسياسية. تستمر زيارة الرئيس الصيني حتى الجمعة، فيما أفادت تقارير أمريكية بأن ترامب يعتزم استقباله شخصيا لدى وصوله إلى الولايات المتحدة. وسيتوجه ترامب إلى مدرج قاعدة أندروز لاستقبال طائرة ناظره الصيني بدلا من انتظار وصوله إلى البيت الأبيض. عبر زوم الآن مستمعينا معنا من بكين الصحفي الصيني الأستاذ نادر رونغ، أهلا وسهلا بك معنا سيد نادر في منتصف النهار. إذا نتحدث أولا عن أهمية هذه الزيارة إلى الولايات المتحدة، خصوصا أنها أول زيارة رسمية لشي جين بينغ منذ 11 عاما، أهمية هذه الزيارة اليوم؟
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: مرحبا.
1: نعم، هذه الزيارة تحمل

0: أهمية كبرى، حيث يعني هي أول مرة للرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة منذ 11 عاما. ويعني هو أيضا يثبت بأن هناك يعني ستكون هناك صفحة جديدة أو تحسن للعلاقات الصينية الأمريكية. وكذلك الصين تسعى إلى بناء الشراكة بناء صينية أمريكية بناء متماثلة في الاستقرار الاستراتيجي. وكذلك سيتم التوصل إلى توافقات، المزيد من التوافقات بين رئيسين البلدين، وكذلك إبقاء العلاقة الصينية أمريكية في مسار التطور السليم والمستقر. وكذلك هناك ستكون هناك أيضا وضع خطة ملموسة لإدارة الخلافات فيما بينها، وكذلك لتوسيع نقاط التعاون رغم وجود
1: سنأتي لمسألة
0: الخلافات.
1: نقطة الخلافات أستاذ نادر، لكن اليوم ماذا تريد تحديدا الصين من هذه القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ الملفات التي تعتبرها أولوية وسيتم النقاش أيضا فيها وستكون يعني في مقدمة طاولة الرئيسين.
0: نعم، الهدف الأساسي هو يعني عدم خروج يعني زيادة تفاهم وثقة سياسية متبادلة، وعدم خروج العلاقات الصينية الأمريكية عن السيطرة. وكذلك هناك ملفات مثل التجارة والاقتصاد، وسيتم وضع أيضا تمديد الهدنة وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة لدى بعضها البعض. وكذلك هناك أيضا ملفات التكنولوجية والحوكمة في الذكاء الاصطناعي، وأيضا سيتم بناء آليات للتواصل والقنوات للتواصل بين البلدين في هذا الشأن. وكذلك هناك مثلا التنسيق في تجاه القضايا الإقليمية والدولية الساخنة، وكذلك بأيضا مسألة تايوان وغيرها، وكذلك إبقاء القنوات مفتوحة بين جيشين البلدين لتجنب من سوء الحكم لدى الجانبين، وزيادة العوامل المستقرة والمتأكدة في العلاقات الصينية الأمريكية.
1: نعم، طيب أستاذ نادر، يعني ذكرت مسألة تايوان، اليوم ماذا تريد بكين من واشنطن بشأن تايوان، وإلى أي مدى يمكن أن يتحول هذا الملف إلى يعني دعني أقول إلى نقطة صدام مثلا داخل هذه القمة أو خلال هذه القمة؟
0: طبعا كلنا نعلم أن هذه المسألة هي مسألة أكثر حساسة في العلاقات الصينية الأمريكية. وكذلك الصين، لأن المسألة تايوان يعني نشأت بسبب يعني الحرب الأهلية، وكذلك بسبب التدخلات العسكرية الأمريكية. فلذلك الصين يعني تريد من الجانب الأمريكي احترام السيادة الصينية ووحدة أراضيها، وعدم تقديم دعم أو بيع الأسلحة للجزيرة للانفصاليين في الجزيرة، وكذلك عدم يعني التدخل العسكري عند تنفيذ الصين التوحيد الكامل للبلاد.
1: شكرا جزيلا لك من بكين الصحفي الصيني الأستاذ نادر رونغ، شكرا جزيلا لك. في أخبارنا الأخرى مستمعينا، قالت وزارة العدل الأمريكية إن الرئيس الأمريكي يملك صلاحية منع صحفيين من دخول مناطق في البيت الأبيض لأسباب تتعلق بالأمن القومي. أكدت إدارة ترامب في مذكرة قضائية أن دخول البيت الأبيض امتياز وليس حق، فيما تطالب CNN وMS Now وبوليتيكو أمام القضاء بإعادة السماح لها بالدخول. وأضاف محامو الإدارة أن تقييد الوصول إلى مناطق في البيت الأبيض يهدف إلى حماية معلومات تتعلق بالأمن القومي. كما أكدت وزارة العدل الأمريكية أن الحكومة تملك على الأقل صلاحية التحكم في دخول الصحفيين إلى المناطق الرئاسية.

الرئاسية المحظورة مثل المكتب البيضاوي، حتى إذا كان ذلك لأسباب تمييزية على أساس وجهات النظر. قالت الوزارة أيضا إن الرئيس خلص إلى أن الجهات المدعية شاركت في عدد من الوقائع الصحفية التي هددت الأمن القومي، مشيرة إلى أن مثل هذه التغطيات تثير مخاوف مباشرة تتعلق بالأمن القومي.

0: صدر اليوم مستمعينا في بريطانيا كتاب سوان سونغ لإيرل سبنسر الشقيق الأميرة ديانا بعد أيام من تسريبات أثارت جدلا واسعا في بريطانيا، حيث يتناول الكتاب تفاصيل جديدة عن حياة الأميرة وعلاقتها بالعائلة الملكية. المزيد في التقرير التالي من لندن، دعونا نتابع ونعود.
1: بعد أيام من التسريبات والعناوين المثيرة، وصل الكتاب أخيراً إلى رفوف المكتبات البريطانية. سوان سونغ ليس مجرد كتاب ملكي جديد يضاف إلى عشرات الكتب عن العائلة، بل رواية تأتي هذه المرة من أحد أقرب الأشخاص إلى ديانا، شقيقها الأصغر. ما يجعل الكتاب مثيراً للقراء أن سبنسر لا يستعيد ذكرى شقيقته ومعاناتها فقط، بل يعيد فتح خلاف قديم بين اثنتين من أعرق العائلات الأرستقراطية البريطانية، آل سبنسر وآل ويندزور، ومن يملك رواية قصة الأميرة الراحلة.
2: إلى متى سيستمر الناس في استغلال وفاة شخص ما؟ لقد تحولت ديانا بالنسبة لنا إلى صناعة كاملة، خصوصا في عالم الكتب.
1: بالنسبة للبعض، الكتاب يعد شهادة نادرة من أخ عرف ديانا قبل أن يعرفها العالم أميرة، وبالنسبة لآخرين 30 عاما ربما كانت كافية لترك بعض الأحاديث العائلية داخل العائلة. فالكتاب يرسم صورة شديدة القسوة للملك تشارلز الذي يخوض رحلة علاج من مرض السرطان، إذ يزعم سبنسر أن تشارلز بدا مبتهجا بعد وفاة ديانا وأنه قال إنها ستنسى قريبا. ادعاءات تعتمد في جانب كبير منها على رواية سبنسر الشخصية، وهو ما دفع قصر باكنغهام إلى الرد علنا على إحداها، مشككا في ذاكرة سبنسر وحكمه على ما جرى.
3: أعتقد أنه أمر مؤسف فعلاً، لأن الكثير مما ورد في الكتاب قيل بالفعل قبل 30 عاماً عندما توفيت، لذلك لا أفهم ما الجدوى من نبش كل ذلك الألم مجدداً إلا لتحقيق مكاسب وأرباح شخصية.
4: أعتقد أنه أحسن صنعاً، لديه الكثير ليقوله وقد حان الوقت ليقوله، أنا أصدقه.
1: ومع طرحه اليوم تصدر الكتاب واجهات المكتبات وقوائم المبيعات وسط توقعات بأن يجني إيرل سبنسر من صفحاته الملايين.
5: الكتاب الذي طال انتظاره أصبح اليوم بين أيدي القراء، ومعه فصل جديد من خلاف داخل عائلة متوترة أصلاً. ومع ميل هاري إلى جانب خاله، تبدو الانقسامات العائلية أعمق من أي وقت مضى، خصوصاً بين الشقيقين ويليام وهاري اللذين يبدوان اليوم أقرب إلى معسكرين عائليين مختلفين، كل يحاول التحكم بإرث ديانا. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
0: في فرنسا مستمعين، لم يعد صعود أقصى اليمين يقاس فقط بحجم حضوره الانتخابي، فقبل أشهر من رئاسيات 2027 باتت قضايا التجمع الوطني من الهجرة والأمن إلى الهوية والحجاب حاضرة في قلب المنافسة بين تيارات اليمين، فيما تتسابق بعضها على إظهار قطيعة أكبر مع الوسط الماكروني، دعونا نتابع.
6: قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لم تعد المنافسة داخل تيارات اليمين تدور فقط حول من سيواجه مارين لوبين، المنافسة باتت أيضا على من يتبنى الخطاب الأكثر تشددا في الهجرة والأمن والهوية. أقصى اليمين ممثلا بالتجمع الوطني أعاد رسم الحدود داخل هذه التيارات ووجد ضالته في توسيع القيود المفروضة على الحجاب.
7: أريد أن يطبق حظر الرموز الدينية البارزة مثل الحجاب داخل المباني العامة على غرار القرار المعمول به في المدارس منذ عام 2004.
6: هذا الطرح لم يتوقف عند التجمع الوطني، بل فتح الباب أمام مزيد من التشدد والمزايدة داخل معسكر اليمين.
8: أنا مع الحظر الكامل للحجاب في الفضاء العام، أنا لم أغير رأيي وما زلت

0: زلت أفكر في هذا الموضوع، إنه أمر بالغ الضرورة.
1: لكن الأهم أن النقاش الذي يفرضه أقصى اليمين لم يعد محصوراً داخله. برونو روتيو رئيس الجمهوريين ووزير داخلية ماكرون السابق يرفض أن يحسب على ما يعرف بالوسط الماكروني، ويضع حملته تحت عنوان القطيعة مع تلك المرحلة.
2: لم يفت على الفرنسيين أن ولايتي ماكرون ستنتهيان إلى كارثة وإخفاق. أنا لست ضمن كتلة الوسط، أنا رجل يمين وأريد أن أتبنى قطيعة واضحة.
3: ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لم يعد السؤال فقط إلى أي مدى صعد أقصى اليمين، بل أيضا كيف نجح في فرض قضاياه ومفرداته على بقية اليمين الفرنسي. فادي الدهوك، العربية، باريس.
4: بهذا مستمعينا وبهذا تقرير تكاملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات العربية .net على رأس الساعة ألتقيكم في عناوين الأخبار، وبعدها تتابعون حلقة جديدة من برنامج فيدباك مع الزميل أثير مباركي. أطيب المنى، إلى اللقاء.
5: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
7: أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
8: يعني توجه صحيح أني
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
5: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
5: من السياسة إلى الاقتصاد.
11: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
5: إلى الرياضة.
12: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
5: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

أهلا بكم مستمعينا من جديد. ترامب يصف المحادثات مع إيران بالجيدة والمثمرة ويبقي الخيار العسكري مطروحا. القوات المسلحة اليمنية تسيطر على جبل قرفان جنوبي تعز وتستهدف الحوثيين بمأرب. في أول زيارة له منذ 11 عاما الرئيس الصيني يغادر بكين متوجها إلى واشنطن للقاء ترامب. اتهامات فرنسية لإيران بشأن الوضع في مضيق هرمز وتأكيدات على الاستعداد للانخراط العسكري لفتح المضيق ولكن بشروط. نتابع اقتصاديا مستمعين العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ. شركة أرامكو السعودية تسعى لإعادة تنظيم أعمالها بما يشمل إنشاء ذراع للغاز مع خطط محتملة للإدراج. مكاسب جماعية للمؤشرات الكويتية إثر موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون التمويل العقاري. في الاقتصاد أيضا فيتش تتوقع صمود الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمة أسعار الطاقة وترفع توقعاتها للنمو.

والناتج المحلي العالمي إلى 2.6% في 2026. أيضا الخبر الأبرز رياضيا مستمعينا، برعاية خادم الحرمين السعودية والكويت، يفتتحان خليجي 27 في جدة اليوم. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين،
2: طيب أنت قد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
3: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
4: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
5: وبعدين قضايا مش واحدة.
6: أنت قبل ما تدخل الموسم أنت عارف إيش تبغى منه.
7: أنا ما أتكلم عن النادي بعينه، لكن أقول عندك لائحة تطبقها.
8: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
9: شوف أنا أمس أنا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
10: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
11: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
12: أين أتيت بهذه المعلومة؟
11: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
13: يعني توجه صحيح اللي
11: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
14: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
15: موافقة المجلس بالأغلبية،
14: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
16: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
14: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
17: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
14: المتخالفون.
17: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
14: المتحاورون.
18: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
14: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية أف أم على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع
0: فيدباك.
1: ترامب من منبر الأمم المتحدة، انتقادات للمنظمة ولقاءات تبحث ملفات الشرق الأوسط. إكزوبوت أول سيارة من سير بتصميم وتطوير وتصنيع سعودي. سباق الرقائق الصينية، هل تستطيع علي بابا وهواوي تقليص هيمنة إنفيديا؟

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: قبل أيام تكلمنا عن قرار ترامب منع صحفيي CNN وبوليتيكو وMS ناو من دخول البيت الأبيض. ترامب اتهم المؤسسات

ينبغي لأي إدارة تقييد مؤسسة إخبارية لمجرد الاعتراض على تقاريرها، وهذا تهديد لحرية الصحافة. وفي الأثناء ترامب نشر بوست دافع فيه عن نفسه وقال إن البيت الأبيض لا يشد هجوما على الصحافة الحرة، الهجوم هو على الأخبار الزائفة التي يرى إنها ظاهرة فاسدة انتشرت في أمريكا كالسرطان ومقصودة ومنسقة بالكامل وتهدد الأمن القومي، ولا بد من وضع حد لها. وبخصوص القضية التي رفعتها المؤسسات الثلاثة، ترامب أكد أنه سيلجأ للاستئناف في حال ظهر حكم لم يعجبه، وهذا هو المتوقع، لأنه في حادثة سابقة كما ذكرت في لقاء سابق معنا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي، أن الصحفي في CNN الذي ألغى ترامب تصريحه في ولايته الأولى، القاضي أصدر حكما لصالحه يقضي بإعادته لتغطية البيت الأبيض. الجديد مستمعينا أن شبكات تلفزيونية أخرى بينها ABC, CBS وMBC وFox News علقت مشاركتها في فريق التصوير المشترك تضامنا مع زملائهم في الشبكات الأخرى واحتجاجا على الحظر. وهذه الشبكات ليست أي شبكات، تعد أحد الأعضاء الخمسة في المجموعة التلفزيونية المشتركة المعتمدة لتغطية البيت الأبيض. وحتى أشرح لكم الأمر، عادة تتناوب هذه الشبكات على إرسال كاميرا وطاقم صوت لتغطية نشاط الرئيس، ثم تشارك التسجيل مع باقي المؤسسات حتى يصل إلى بقية القنوات. والدورة مستمعين كان على CNN لتغطية الحدث، لكن عندما حضرهم ترامب لم تتقدم أي شبكة أخرى لتحل محل CNN، بالتالي رأينا نتيجة ذلك في مشهد غير مألوف. قبل أن يتوجه ترامب لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان لديه تدشين لمهبط المروحيات الجديد في البيت الأبيض، وشاهدناه وهو يقص الشريط ويتحدث أمام الكاميرات، لكن كلامه لا يسمع بوضوح في هذا البث المتاح. الصور كانت من تغطية البيت الأبيض نفسه وطغى عليها صوت المروحية. نستمع لما استمع إليه الناس، لأن كانت هذه لقطات للرئيس وهو يتحدث من دون أن يصل صوته كما اعتاد المشاهدون. لم يتمكن البث الذي وفره البيت الأبيض من نقل صوت ترامب بوضوح بسبب ضجيج هذه المروحية، وتسلط هذه الأزمة الضوء على أهمية التغطية المشتركة في توثيق تحركات الرئيس وفعالياته، خصوصا أن غياب فريق أو فرق الشبكات التلفزيونية يعني غياب الصور والصوت اللذين تعتمد عليهما وسائل الإعلام في نقل الحدث إلى الجمهور. ووسط هذا الخلاف جاء إعلان البيت الأبيض عن ترامب تي في، وهو بث رقمي على مدار الساعة موجود في موقع البيت الأبيض وعلى قناته في يوتيوب، يعرض خطابات ترامب وتوقيع القوانين ولقطات من أنشطة إدارته. اللافت في الإعلان كان البرومو، وكما عودنا فريق ترامب الخارج عن المعروف، بدل فيديو رسمي يبدأ بالرئيس أو بشعار للبيت الأبيض، استخدم مقاطع سريعة من مسلسلات وأفلام يعرفها الكثير من الناس مثل The Office, Seinfeld, Friends, Breaking Bad. أيضا كان هناك ظهور للفاميلي جاي وسيمسون، وسبونج بوب أيضا كان موجودا. جمعت اللقطات على موسيقى سريعة لتبدو الشخصيات وكأنها تتجه بحماسة إلى مشاهدة هذه القناة الجديدة. طيب، بعد مشهد الصوت غير المسموع لترامب أثناء مراسم افتتاح مهبط جديد للمروحيات في البيت الأبيض، ترامب توجه إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تنعقد الدورة 81، بينما تمر المنظمة بأزمة مالية وسياسية غير مسبوقة. طبعا الولايات المتحدة أكبر ممول للمنظمة، تتحمل وحدها 22% من ميزانيتها العادية، لكن ترامب لا يرى أن هذه المساهمة تمنح واشنطن نفوذا كافيا. يقول ترامب إن الأمم المتحدة أصبحت جهازا ضخما مكلفا بعيدا عن مهمته الأساسية المتمثلة في حفظ السلام والأمن الدوليين، ولهذا لم يكتف ترامب بانتقاد المنظمة، خفض الدعم المالي وانسحب من وكالاتها لدفعها نحو إصلاحيات هيكلية وفقا لتعبيره. والأمم المتحدة بدأت بالفعل مستمعين تنفيذ خطة تقشف، حيث خفضت ميزانيتها
العامة لعام 2026 بنحو 9%، وألغت الوظائف أو جمدتها، كما دمجت هذه الإدارات ونقلت بعض الوظائف من نيويورك وجنيف إلى مدن أقل كلفة.

0: كافة. الأمم المتحدة من جهتها تؤكد أن سداد الحصص ليس تبرعاً بل التزام قانوني على الدول الأعضاء، لكن قبل انعقاد الجمعية العامة أمس سددت واشنطن 725 مليون دولار في تصرف وصف بأنه رغبة من واشنطن حتى لا تفقد حقها في التصويت، لكنها ما زالت مدينة للأمم المتحدة بأكثر من مليار دولار ضمن ميزانيتها العادية. والمال ليس وحده واجهة الخلاف، يعني الخلاف أعمق ما بين ترامب والأمم المتحدة، يتحدث مثلا في المناخ، الهجرة، الشرق الأوسط وغيرها من الأمور التي يعني يرى أن ترامب أنها يعني لا ينبغي أن تكون موجودة. وهنا يأتي السؤال، انسحبت واشنطن من عشرات المنظمات والهيئات والاتفاقيات الدولية بينها منظمة الصحة العالمية، اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، واليوم مع اقتراب انتهاء ولاية أنطونيو غوتيريش تمتلك واشنطن ورقة أخرى، قدرتها على تعطيل أي مرشح لخلافته باستخدام الفيتو في مجلس الأمن. ومن إيران إلى غزة، تصدرت أزمات الشرق الأوسط مشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة في يومها الأول بعدما طغت لغة التصعيد والتحذير على كلمات القادة. وبينما وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران في صدارة خطابه ووصفها بالراعي الأول للإرهاب ملوحا بخيار عسكري وداعيا إلى عزلها اقتصاديا، لكنه رجح أيضا اتفاقا معها بعد انتخابات التجديد النصفية. حضرت غزة بقوة في كلمات الزعماء مع تساؤلات فرنسية عن جدوى المصداقية الدولية في ظل استمرار الحرب وتحذيرات بريطانية من تداعيات التوسع الاستيطاني على فرص إقامة دولة فلسطينية. وإلى جانب ملفات السياسة الدولية، تنوعت أجندة الخطابات لتشمل الاقتصاد، الهجرة، فنزويلا ومستقبل الذكاء الاصطناعي في مشهد عكس اتساع رقعة الأزمات المطروحة على طاولة الأمم المتحدة. وخلال لقاء ترامب قادة الدول العربية وإسلامية في نيويورك، قال إن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعا ممتازا مع وفد إيراني في نيويورك. كما أوضح ترامب أن طهران أمام خيارين، أحدهما سيء للغاية والآخر يقود للعظمة. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا خبير المختص بالشأن أو بالشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس. أهلا بك معنا دكتور. وبعد اليوم الأول للجمعية العامة، ما المخرج الأهم بالنسبة إلى واشنطن؟
1: شكرا على هذه الاستضافة لك ولجمهورك الكريم. حقيقة هو كانت فقط منصة لإعلان واشنطن عن أجندتها السياسية رأيها بمجموعة كبيرة من الأشياء، من ضمنها مؤسسة الأمم المتحدة نفسها التي تواجه انتقادات داخلية أمريكية خصوصا بين الجمهوريين، الصراع يعني بين الولايات المتحدة وإيران وما إليه. في العادة يعني هذا التذكر السنوي، الاجتماعات السنوية التي تحدث في شهر سبتمبر لإحياء ذكرى تأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى، نفسها هي الجلسات ليست ذات أهمية، مناسبة إعلانية، كل دولة تظهر يعني أجندتها ما يهمها، لكنه الأهم الذي يحصل في هذه يعني في هذه الجلسات هي الاجتماعات الجانبية الغير المهيئة لها التي ليست على أجندة الأمم المتحدة، لأنه رؤساء دول كثيرة موجودون في مكان واحد، فهذا يؤدي إلى فتح أو القيام باجتماعات على الجانب تناقش فيها قضايا حقيقية وقد تؤدي تفضي إلى اتفاقات وما إليه، كما مثلا الاجتماع المفاجئ الذي حصل بين الطرفين الأمريكي والإيراني. صحيح. سابقا بغض النظر أي شيء يعني يبرز منه أو لا يبرز، مثلا إيران كانت دائما تصر على أنه لا تفاوض مباشر مع الولايات المتحدة، دائما من خلال وسطاء، لكن هذه المرة عراقتشي التقى بستيف ويتكوف على نحو مباشر وما إليه. صحيح. قد يؤدي هذا إلى شيء ما، لكنه بشكل عام
0: هو وصف دكتور عقيل. نعم دكتور عقيل، هذا اللقاء الهام الذي يعني تم الحديث عنه وصف بأنه ممتاز أو فعال، يعني ما الأمور التي نستطيع أن نعرفها بعيدا عن هذا الوصف المتفائل؟
1: هي الرغبة بالعودة، رغبة الطرفين الواضحة بالعودة إلى مذكرة التفاهم، لكن ما هي الشروط؟ الأمر تم بوساطة قطرية، واضح عرضت أشياء جديدة لا نعرفها، لكن

0: أنه أتصور ستكون هناك عودة بناء على ما حدث في هذا الاجتماع. أهمية الاجتماع أنا بتصوري هو أنه يتجاوز البطء المرهق الذي يعني حتى تشتكي من الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، تعطي فكرة اقتراح إلى الوسيط الباكستاني، الوسيط الباكستاني يذهب إلى إيران، إيران تحتاج 5 أيام أو 10 أيام إلى أن تأتي بجواب. وهذه يعني كانت شكوى أمريكية دائمة أنهم بطيئون. الجلوس مباشرة يعني يساهم كثيرا في تجاوز هذه العوائق، وربما إيصال وجهات النظر على نحو واضح ودقيق بين الطرفين، وبالتالي أتصور هذه يمكن البناء عليها. سنعود إلى مخرجات بتصوري في الأسابيع المقبلة والأيام المقبلة، إلى مخرجات هذا الاجتماع التي لم تعلن لحد الآن.
1: وكأنك تقول دكتور عقيل أن الجمود الذي كان موجود ربما تحرك قليلا، لكن الناس تسأل أيضا لماذا ويتكوف وكوشنر هما اللذان مثلا كانا مع الوفد الإيراني، لماذا مثلا لم نشاهد عادة وزارة الخارجية هي التي تقوم مثلا بهذا الأمر؟ ماذا يكشف هذا الأمر عن طريقة تفكير مثلا ترامب؟
0: طبعا أهمية الاجتماع أيضا تكمن أن هذين الاثنين هما اللذان أداراه، لأنه أولا هؤلاء يشتغلان لترامب مباشرة، ليس جزء من المؤسسات، يثق بهما. طريقة تفكيره، ما الذي يريده بالضبط يقوله لهما، والإيرانيون يأخذون هذا الأمر بجدية. لو جاء واحد من المؤسسات هم سيتصورون ربما على نحو مبرر أنه ترامب لن يجد نفسه ملزما بالقبول بما يقوله المسؤولون القادمون من المؤسسات. الملفات المهمة في هذه الإدارة يديرها أصدقاء الرئيس ومن يثق بهم، هم خارج المؤسسات، توم باراك، جيرد كوشنر، ستيف ويتكوف وغيرهم.
1: نعم. طيب دكتور عقيل، إذا ما تحدثنا عن مسألة ترامب تي في، هل نستطيع أن نقول أنه يمكنه تجاوز الشبكات أو المؤسسات الإعلامية الكبرى، أم كيف تنظر لهذا الأمر؟
0: أنا أعتقد لن يستطيع، سيذهبون إلى القضاء، والقضاء على الأكثر لأنه سلوك تمييزي واضح جدا، صعب الالتفاف عليه، وربما تصل القضية إلى المحكمة العليا. إدارة ترامب دائما تصر عندما يكون هناك حكم قضائي ضدها تستأنف وتذهب إلى المحكمة الأعلى والمحكمة الأعلى وما إليه، وحصلت بالمناسبة في المرة الأولى عندما أصبح رئيسا أيضا منع واحد من محطات التلفزيون وذهبوا إلى القضاء، وتصور خسرها ترامب. لكن عموما هذا الرئيس يعني كلنا نعرف.
1: الغريب أن أوباما انتقد أيضا هذا التصرف، لكن هو أيضا في ولايته حدث هذا الأمر مع فوكس نيوز.
0: صحيح، لكنه ليس المنع منعا كاملا، لأنه أعتقد هذا فيها مشاكل قانونية. على كل يعني هو هذه رئاسة ترامب دراما مفتوحة يعني لا تنتهي، كل يوم قصة شكل، والجمهور اعتاد يعني على مثل هذا الإيقاع للأشياء.
1: نعم، شكرا لك الخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس، شكرا لك دكتور. أيضاً مستمعينا، إشارات إيرانية كانت متزامنة نحو فتح باب التفاوض مع واشنطن مقابل خفض الضغوط العسكرية الأمريكية. مسؤولون إيرانيون كشفوا عن مقترح لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل اتخاذ الولايات المتحدة خطوات أولية لتخفيف الضغط العسكري. واستبعد المسؤول عقد لقاء بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أكد أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً شريطة إظهار واشنطن الجدي والالتزام في المسار الدبلوماسي. كما أكد مسؤول إيراني رفيع لرويترز أن الوفد الإيراني في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع أمريكا. وبما أننا نتحدث عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سؤال يتبادر إلى الأذهان، كيف يتم تأمين الرؤساء خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ التقرير مع زميلنا محمد عطية.
2: في نيويورك تتحول منطقة الأمم المتحدة إلى واحدة من أكثر المناطق تأميناً، فمع وصول رؤساء الدول والحكومات تبدأ عملية أمنية معقدة تشارك فيها الأمم المتحدة والخدمة السرية الأمريكية وشرطة نيويورك وأجهزة أمنية وفيدرالية أخرى داخل مقر الأمم المتحدة. تتولى أجهزة الأمن التابعة للمنظمة تأمين المداخل

0: وتدقيق هويات الوفود وتحديد المناطق المسموح بدخولها. أما خارج المقر فتنتشر وحدات متخصصة لمراقبة الطرق وتأمين المواكب والتعامل مع التهديدات المحتملة، وتشمل الإجراءات أيضا فرق المتفجرات والكلاب البوليسية والوحدات البحرية والجوية. وكل رئيس دولة يصل عادة برفقة فريق الحماية الخاص به، لكن هذا الفريق يعمل بالتنسيق مع السلطات الأمريكية والأمم المتحدة، وتخطط تحركات المواكب مسبقا منذ لحظة وصول القائد وحتى مغادرته لنيويورك. كما يمكن فرض قيود مؤقتة على حركة المرور والمجال الجوي والممرات المائية المحيطة، كل ذلك ضمن منظومة واحدة. هدف هذه المنظومة تأمين عشرات القادة في مدينة تستقبل خلال أيام قليلة وفودا من مختلف أنحاء العالم، لتصبح الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس فقط أكبر تجمع دبلوماسي في العالم، بل أيضا واحدة من أعقد العمليات الأمنية السنوية في نيويورك.
1: شكرا للزميل محمد عطية على هذا التقرير. فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: كانت من المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
4: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
4: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
4: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
9: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
8: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
10: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. وتابعنا إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات والتي تحمل اسم إكزوبوت، خطوة في رحلة بناء منظومة صناعية مستدامة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. وخلال حفل الإطلاق العالمي لأول طرازين من سيارة سير الكهربائية، قال الرئيس التنفيذي للشركة جيم ديلوكا

0: إن السيارات صممت وطورت ومن المقرر تصنيعها داخل السعودية، مشيرا إلى أن طموح الشركة يتمثل في ألا تكتفي السعودية بالمشاركة في صناعات المستقبل وإنما الإسهام في تشكيلها. وأضاف أيضا أن سير ستطلق 5 طرز رئيسية إضافية بين عامي 2028 و2030. كما ستتوسع الشركة في منتجاتها لتشمل مستقبلا السيارات الهجينة القابلة للشحن وطرزا بمحركات احتراق داخلية. وأوضح ديلوكا أن الشركة تستثمر في تدريب السعوديين من خلال برامج وشراكات بينها الأكاديمية الوطنية للسيارات بهدف نقل المعرفة وبناء قدرات محلية لا تقتصر على عمليات التصنيع. وسيارات إكزوبوت بفئتيها السيدان والدفع الرباعي، نتابع المزيد في التقرير التالي من حفل الإطلاق.
1: نقطة تحول في عالم صناعة السيارات الكهربائية، سير تدشن إكزوبوت بفئتيها السيدان والدفع الرباعي لتكون أول منتجات الشركة والمصنعة بالكامل داخل المجمع الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ضمن خطة تستهدف طرح 7 إصدارات مختلفة خلال السنوات 5 المقبلة. وهنا تكمن أهمية الخطوة. السعودية لا تسعى فقط لاستيراد السيارات أو تجميع المركبات، وإنما لبناء منظومة صناعية تبدأ من التصميم والهندسة والتصنيع، وصولاً إلى سلاسل الإمداد والاستثمار والكوادر الوطنية.

0: الليلة أتيحت لكم الفرصة لمشاهدة الكشف عن سيارات إكسبوت بنسختيها السيدان وSUV. وتتميز إكسبوت بتصميم أيقوني وتقنيات وابتكارات متقدمة وأداء فائق إلى جانب سلاسة في القيادة والتحكم، فضلا عن تجربة العملاء التي لا تضاهى في المملكة. إننا نسعى إلى بناء علاقة وطيدة مع العميل تبدأ من لحظة دخوله المعرض وتستمر طوال فترة امتلاكه للسيارة، وصولا إلى عودته مرة أخرى لشراء إكسبوت جديدة.
1: تسعى السير للمساهمة في الناتج المحلي بنحو 30 مليار ريال بحلول 2034 إلى جانب توطين صناعة السيارات الكهربائية وتطويرها.
2: اليوم لدى شركة سير مستهدفات بحلول 2034 ضخ ما يزيد عن أو المساهمة فيما يزيد عن 30 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي، بالإضافة إلى 80 مليار ريال سعودي في تحسين الميزان التجاري، وأيضا توفير الفرص الوظيفية النوعية لا سيما في إطلاق صناعة جديدة وهي إطلاق صناعة السيارات على ما يقارب 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
1: تتميز إكسبوت بتصميم مستلهم من تضاريس السعودية عاكساً رؤيتها، إذ صممت وطورت هندسياً على أيدي الكوادر المحلية لتلائم الظروف المناخية ومتطلبات القيادة في المنطقة. من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سلطان السلمي، العربي.
3: للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا ماجد الشيخ، الصحفي المتخصص في السيارات. أهلا بك معنا ماجد. ويعني نحن أمام بداية صناعة سيارات متكاملة من التصميم والهندسة، والشركة تقول أن إكسبوت مصممة لتناسب المنطقة، بالتالي ماذا نفهم، ماذا نتوقع أن يكون موجود فيها حتى يتناسب مع المنطقة مختلفا عن غيرها؟
4: أهلا أختي أثير، حييك وحيي جميع المستمعين.
3: أهلا بك.
4: يعطيكم العافية. صحيح، هذا اللي تم إعلانه في المؤتمر الصحفي لإطلاق العلامة التجارية لسير وسياراتها الجديدة. طبيعي جدا لما أنا أصنع سيارة خصيصا للمملكة، لأجواء المملكة، لتضاريس المملكة، الخليج بصفة عامة، نصنع سيارة تكون ذات، يعني إحنا نتكلم اليوم إحنا نعيش في جو صحراوي درجة حرارة عالية، فلازم تكون السيارة اللي أنا أصنعها في سوقي انه والله فيها نظام تكييف عالي الاداء بشكل كبير جدا. انا اصنع سياره اليوم انه والله تكون انا عندي ما شاء الله لا قوه الا بالله، المملكه فيها جزء كبير جدا صحاري وتلال اوفرود زي ما نسميه احنا، فطبيعي اني راح اصنع سياره دفع رباعي تناسب يعني

0: فئة كبيرة من العملاء اللي يحبون سيارات دفع رباعي، اللي يعشقون سيارات دفع رباعي، اللي يعشقون البر. احنا اليوم يعني خلينا نتكلم الآن، احنا نهاية الصيف شهرين في الحدود هذه او اقل حتى، نتحسن الاجواء بشكل كبير جدا. ما
1: فعلا
0: شاء الله نص الشعب السعودي كله يروح يكشف في البر،
1: صحيح.
0: يبغى له سيارة بر، يبغى له سيارة دفع رباعي.
1: نعم
0: فأنا سير كشركة سعودية، مصنع سعودي، طبيعي أن أحفر لهم سيارة تناسب استخدامهم وتطلباتهم في هذه الأجواء وهذه الأثناء.
1: نعم صحيح، يعني حتى أنه شاهدنا بعض السيارات مثلا اللي هي عالية التقنية، تم الحديث مثلا كانت سيارات مثلا من الصين أو غيرها، هناك من تحدث عن مسألة الكهرباء فيها، يعني أنه مثلا هي صحيح تقنيات جيدة لكن ربما درجات الحرارة الموجودة في المنطقة لم تستطع هذه السيارات مثلا أن تواكبها في الإصدارات مثلا الأولى، ثم شاهدنا التغيير. طيب عندما نتحدث عن خيارات المستهلك أستاذ ماجد، هناك مثلا من يتساءل هل سيتغير خيار المستهلك إلى السيارات الكهربائية فورا عند انتقالها مثلا أو مشاهدتها منتشرة بين الناس، أم أن السعر هو الذي سيحكم هذا الأمر؟ وهل لدينا معلومات مثلا عن السعر، سعر السيارة؟
0: والله شوفي، سير إلى الآن ما أعلنت عن الأسعار بشكل لا رسمي ولا أي شيء، يعني ما سمعنا أي شيء عن الأسعار، ولكن
1: ولا في
0: يعني شوف الأجوب
1: توقعات؟
0: ولا في أي توقعات. خليني
1: نعم
0: أعطيك الآن، أنا جايك في الكلام.
1: تفضل.
0: أول ما تم الإعلان عن سير قبل كم سنة، فقالوا إن حيصنعوا سيارات شعبية يقدر يشتريها أي واحد كمستخدم عادي، وهذا اللي أعلنوه في المؤتمر الصحفي لما دشنوا السيارات والعلامة التجارية بشكل رسمي. قالوا إن اليوم هم دشنوا الإكزوبوت الفلاج شيب تبع شركتهم، سيارة فارهة، سيارة ممكن تكون بسعر مرتفع، ولكن إلى عام 2030 راح يكون عندنا 5 طرازات جديدة، منها سيارات مدمجة، سيارات سيدان، قد تكون بأسعار في متناول الجميع. أنا أعتقد ماجد، أنا كأتكلم أنا كماجد وأنا عن نفسي أتكلم، بإذن الله بكرة الصبح أنا أشتريها عشان أدعم صناعة بلدي. من ناحية أنها سيارة كهربائية، بالعكس ترى هذا شيء جدا إيجابي، خصوصا أنه خلينا نقول توجه عالمي، خصوصا أنه نقول أنه زي ما قلت كصناعة محلية، خلينا نشجع صناعة بلدي عشان ترقى إن شاء الله لصناعة الأمم في أعلى عليين بإذن الله.
1: نعم، هناك من يتساءل أيضا أستاذ ماجد عن مسألة محطات الشحن داخل المدن أو على الطريق الطويلة، هل نتابع أيضا نمو البنية التحتية بالسرعة نفسها التي مثلا يتم، لأن هناك أيضا يعني هذه واحدة من الأسئلة التي يسأل عنها الناس.
0: والله شوفي طال عمرك، اليوم صار هذا ما عاد هو العذر، يعني خليني أقول العذر اللي ممكن تعلق يعني كشماعة تعلق عليه. ليش؟ يعني في سيارات كهربائية الآن في السوق،
1: صحيح
0: أنا شايف الناس، يعني في ناس ساكنة في جدة لما يروح قريته هناك، وهو بينه وبين قريته مثلا عن جدة 400-500 كيلو، ركب له شاحن في بيته في الديرة هناك، فما عاد هو عذر. خليني أقول أنا اليوم طالع من جدة إلى الرياض مثلا، من الطائف إلى الرياض مثلا 800 كيلو أو 750-800 كيلو، إلا ما يكون في محطات جديدة. الصندوق أعلن قبل كم سنة، صندوق الاستثمارات العامة اللي هو مالك لشركة سير، إنه شغالين على 5000 شاحن في 1000 موقع، فشغالين ما في شيء.
1: صحيح.
0: او خلينا نقول ما هم نايمين الاخوان يعطيهم العافيه ونزلوا سير، لا، انا صنعت لك سياره، انا حاعطي ادعمك. ف
1: صحيح.
0: اللي يبغى يشتري حيشتري، اتركب شاحن عند بيتك. الان المولات ولا اقطع كلامك فيها، شواحن، المحطات، الرياض ما شاء الله الان في كثير من محطات في الشارع اللي هي محطات البنزين عندها
1: صحيح.
0: محطة شحن كهربائي.
1: وبحديثك أيضا أستاذ ماجد عن مسألة يعني التخطيط لإطلاق 5 طرز إضافية بين 28 وأيضا 30، هذا الأمر يعزز أيضا التنافسية، لكن
0: صح.
1: ما هي المعلومات التي ينبغي للشخص أن يعرفها حتى يستطيع مثلا أن يفرق بين الأنواع ويعرف ما هو الذي يناسب احتياجه؟
0: والله شوفي، لما تكون سيارة دفع رباعي مثلا زي الإكزوبوت، سيارة دفع رباعي فيها 3 مواطير وقوتها حتكون عالية، لكن أنا لما أشتري سيارة شعبية عادية ممكن يكون فيها موتور واحد فقط، فالقوة كقوة أضعف قليلا، مناسب للاستخدام اليومي.
1: نعم.
0: ما هي يعني أنا لو بشتري مثلا أبغى لي سيارة يعني على قد سعرها 100,000 أو أقل أو أكثر بقليل، ما عندي مشكلة أشتريها كموتور واحد يكفيني، ما عندي مشكلة فيها كاستخدام اليومي أروح وأجي فيها. لكن والله لو أنا عندي فلوس أكثر أو أبغى أشتري شيء أعلى وأفخم، أشتري الإكزوبوت ب3 محركات اللي قوته تصل 850 إلى 1111 حصان، وبمحرك وبطارية أكبر. لكن لما أشتري سيارة شعبية حتكون ببطارية أصغر، موتور واحد، أداء معقول مقبول، يخلص لي مشاوير زي السيارات اليوم البنزين. في سيارة

0: اشتري اليوم سيارة سعرها مليون مليون ونص وفيها كل الفخامة والأناقة وتجيب دفع رباعي، وفي سيارة اليوم صغيرة مثلا عائلية صغيرة أو شبابية أو سيارة استخدام يومي محرك صغير 1500 سي سي، هذيك مثلا 5700 سي سي، هذه 1500 سي سي سيارة استخدام
1: صحيح.
0: يومي هذا أيوه. فنفس يعني نفس الموضوع، ولكن هذه توجه كهربائي، هذا توجه سيارة وقود.
1: صحيح. والحديث أيضا عن قطع الغيار، يعني عندما نقول أنه الخدمة مثلا العلامة الوطنية موجودة فيتمنح الشركة أو تعزز مسألة مثلا خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وغيرها التي تهم المستخدم. تفضل.
0: المستهلك طبيعي. هذه النقطة أشر أو يعني تكلموا عنها بشكل كبير في المؤتمر الصحفي ومؤتمر الإطلاق، أنه قطع الغيار حتكون متوفرة عندي، لأن أنا مصنع وقطع غيار موجودة عندي، فطبيعي جدا حتوفر السوق المحلي، القطع موجودة كلها، فطبيعي أنه كل ما دام القطع موجودة عندي أنا مصنعي ككل، لما أنتج سيارة من الصفر إلى 100 كل القطع أنا عندي هنا موجودة في السعودية، فطبيعي جدا أن قطع غيار حتكون متوافرة.
1: نعم، شكرا لك الصحفي المتخصص في السيارات ماجد الشيخي، شكرا لك. فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
3: منها ما يعكر صفو يومك
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
3: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
3: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
7: خلينا نكون واضحين،
8: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
9: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
10: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
3: وأقلام الصحفيين.
11: وبعدين قضايا مش واحدة.
12: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
13: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
14: 50% تتحمل رابطة دور المحترفين.
15: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقولها للينا واللي علينا.
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
16: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الذكاء الاصطناعي قد تصل مساهمته إلى ما يعادل 25% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، واصفا بأنه الثورة الصناعية المقبلة أو الإنترنت، لكنه سيكون أكبر وأكثر تأثيرا. أيضا خبراء في لجنة تابعة للأمم المتحدة حذروا من ما وصفوه بتهويل بعض القائمين على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بمخاطرها، داعين إلى نقاش علمي لفهم هذه المسألة بشكل أكثر عقلانية. كما نعرف في خطاب ترامب أمس كان يتحدث عن حروب اليوم، ثم تحدث عن قوة الغد، الذكاء الاصطناعي، وهذا أيضا يعني يضع الولايات المتحدة، أو كما دائما ترامب يضعها، في مواجهة مع الصين. وبحسب ترامب كان يقول بالأمس أن الولايات المتحدة تتقدم في السباق، ومن يفوز بالذكاء الاصطناعي يمتلك مفتاح

0: مفتاح القوة. في هذا السياق مستمعينا نعرف علي بابا بوصفها واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم، لكنها تريد أن تصبح لاعبا أساسيا في سوق الذكاء الاصطناعي. لذلك تعهدت علي بابا بإنفاق أكثر من 53 مليار دولار خلال 3 سنوات على الذكاء الاصطناعي والبنية السحابية، كما جمعت أكثر من 10 مليارات دولار من طرح أسهم إضافية في هونغ كونغ لتمويل الرقائق ومراكز البيانات والنماذج. ووضعت الشركة هدفا بأن تتجاوز قدرة مراكز البيانات علي بابا كلاود عالميا 20 جيجا وات بحلول عام 2032، متوقعة استمرار ارتفاع الطلب على القدرة الحاسوبية بوتيرة قياسية. الجديد اليوم أن الشركة كشفت عن مسرع جديد للذكاء الاصطناعي باسم تشينو V900، طوره قسم الرقائق التابع لها تي هيد، وتقول إن أداءه يصل إلى 3 أمثال أداء الجيل السابق، وأنه يمكن ربط ما يصل إلى 500,000 شريحة ضمن منظومة واحدة لتدريب أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. هذا الإعلان يأتي في وقت تشدد فيه واشنطن القيود على وصول الصين إلى أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية تقدما، وفي مقدمتها رقائق إنفيديا. لذلك كما قلنا، لم تعد المسألة مجرد منافسة بين شركتين. علي بابا ليست اللاعب الصيني الوحيد في هذا السباق، شركة هواوي أيضا تطور هي الأخرى سلسلة رقائق أسند، وتسعى لطرح جيلي أسند 960 خلال عام 2027. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا يوسف حميد الدين، المدير الشريك في فنتشر إكس. أهلا بك معنا أستاذ يوسف. ورأينا هواوي وعلي بابا يطوران مسارين مختلفين للرقائق، لكن هل نستطيع أن نقول أن هذا يعني أن الصين بدأت بالفعل بناء بدائل متعددة لإنفيديا؟
1: يعني أولا لابد أن يأخذ بعين الاعتبار أنه إنفيديا لا تستطيع أن أو مش موجودة في الصين. يعني إنفيديا بتوجيه من الحكومة الصينية لا يمكن، ممنوع استيراد من الداتا سنترز الكبيرة، الترينينج بيربسز، الاي اي بيربسز، النماذج او الشرائح او الشيبس بيسكلي اللي تصنعها إنفيديا. فالصين تنظر الى الذكاء الاصطناعي كجزء من امنها القومي مثل اي دولة اخرى حاليا، وفي ظل هذا التحدي جاية بتقول أنه develop محليا. الآن علي بابا مثل غيره من الشركات الموجودة أيضا داخل الصين، هي تبني أو تسعى لتغطي الفجوة، يعني لكي لا يكون هناك فجوة. طبعا أنا مش قادر الآن أجيب نيفيديا، فبالتالي هل معناه أني أنا ستأخر أو أتقهقر أو أطلع يعني في السباق هذا المحموم في موضوع الـ AI أن لا أستطيع أن أنافس فيه أم لا؟ جاي إعلان علي بابا بالنسبة للشرائح اللي أطلقتها أو أعلنت عنها الـ V900 حاليا في ظل هذا يعني تغطية هذه الفجوة، يعني أنه لا، نحن معانا قدرة للحوسبة، كمبيوت كاباسيتي بيسكلي موجودة معانا. وهذه الكمبيوت كاباسيتي تسمح للأشخاص والأفراد أن يستخدموا نماذج متطورة. طبعا الشركات، المؤسسات الحكومية تستطيع أن تعتمد على هذه القدرات بشكل كبير.
0: نعم، ويعني إذا بتحدثنا على علي بابا تحديدا أستاذ يوسف، هي تعهدت بإنفاق أكثر من 53 مليار دولار وجمعت أيضا 10 مليارات إضافية. لو أردنا أن نسأل مثلا، ما المدة التي تحتاجها استثمارات من هذا النوع حتى تحقق عوائد على الشركة تحديدا أو المستثمرين؟
1: دحين موضوع الـ AI والعوائد أمرين يعني حاليا ما لا يوجد تقارب بينهما، أو يعني التوجه الآن في بناء بنية تحتية عوائدها حاليا غير معلومة. يعني نحن الآن لا نعلم متى، مثلا إذا استثمرت أنا 50 مليار دولار اليوم، متى ستكون العوائد قادمة غدا؟ إلا أن التقدم، التسارع الكبير جدا يأتي في ظل القفزات التي تتم. يعني أنا الآن أقيس العائد، ليس العائد الربحي أو المادي، طبعا هناك استخدامات وهناك subscriptions وفي revenue، يعني في أموال تتحرك، في ناس عم تشتري الخدمة، هناك يعني حركة فعلا. لكن بالرغم من ذلك ليس هذا هو المعيار الرئيسي الآن. المعيار الرئيسي أنه هل أستطيع أن أطور

0: تطور حوسبة متقدمة بشكل كبير جدا، والقفزات التي أحققها. قبل ال V900 كان هناك ال M890 يعني،
1: صحيح.
0: وهو كان نفسه الذي انطلق. يعني نحن نتحدث اليوم في 22 سبتمبر
1: نعم
0: تم الإفصاح عن ال V900، والذي كان في شهر مايو قبله. يعني نحن نتكلم عن قديش، يعني نتكلم نحن عن أشهر يعني. ها كان
1: صحيح.
0: عندنا ال M890، وال M890 كان هو أيضا 3 أضعاف الذي الشرائح التي سبقته يعني. فبالتالي هذه القفزات هي التي من خلالها يتم تقييم الأداء والعائد على الاستثمار
1: صحيح.
0: حاليا.
1: وعندما يتم الحديث عن أنه معالي بابا يعني ستمتلك الرقائق والنموذج ومركز البيانات والخدمة السحابية كلها في ذات الوقت، أيضا ربما هذا يعزز من يعني تواجدها في السوق ونجاحها أيضا لمن يريد مثلا أن يعني يتعامل أو يكون يعني مع علي بابا مقارنة مثلا بإنفيديا.
0: هو يعني لازم نحط الامور ايضا في سياق. يعني نحن نتحدث الان عن الستاك الصيني والستاك الامريكي. الستاك
1: صحيح.
0: الامريكي هناك 3 محاور رئيسيه لتصنيعه. عندك اي اس ام ال موجوده في نذرلاندز، وهذه الشركه بالرغم انها شركه هولنديه الا انه يمنع عليها من قبل الحكومه الولايات المتحده الامريكيه ان
1: صحيح.
0: تبيع الى الصين. فبالتالي تشاينا هاز نو اكسس، ما ليس عندها
1: نعم.
0: قدره ان تحصل
1: صلاحية.
0: على الأجهزة التي هي يسموها الليثوغرافي، التي تصنع الشريحة ذاتها يعني. ها هذه الأجهزة محجوبة من الصين. واحد.
1: نعم.
0: اثنين، الشركة الأخرى والتي يعني تقوم بإطار الفابريكيشن أو يسموها الفاوندري يعني، اللي هو تي اس ام سي، موجودة في تايوان. وهناك أيضا طبعا محاولات ومبادرات لإطلاق انتل لكي تستطيع أن تقوم بذلك الدور داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى تي
1: نعم.
0: اس ام سي التايوانية تفكر أن تقوم بذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ثم يأتي طبعا نيفيديا. نيفيديا هي المصمم للشرائح، تستلم الشرائح، ثم الداتا سنترز. هذا الرباعي، هذا الرباعي الصين تسعى لتكوين البنية التحتية، الشبكات يعني العلاقات ما بين التصنيع وما بين التصميم وما بين الفرونتير لابس. طبعا فوق يعني او على مظلة نيفيديا والداتا سنترز تأتي الفرونتير لابس، انثروبيك، اوبن اي اي. هذه المنظومة هناك حل بديل لها بتوجيه من حكومة الصين، بإصرار من حكومة الصين. وحتى لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك اجتماع مهم سيتم
1: صحيح.
0: ما بين رئيس الصين ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية في 24، يعني غدا. لابد أيضا أن يؤخذ بعين الاعتبار أن هذا الإفصاح كان في 22 سبتمبر، واليوم نحن نتحدث عن 23 سبتمبر. سيكون هناك ربما لا تحضر الصين يعني، بس هناك إفادة من سام ألتمان من أوبن أي أي ومن داريو من أنثروبيك أمام مجلس الأمن.
1: نعم
0: فنحن نتحدث عن موضوع يأتي في سياق حساس جدا
1: صحيح.
0: وسباق. الكل يحاول أن يرى كيف نستطيع أن نتحكم في تطلعاته أو مستقبل الأي أي عالميا.
1: صحيح. وبالتالي يعني مثلا هل نستطيع أن نقول أن يعني الصين تستطيع أن تحقق استقلال حقيقي، أم ما زالت مثلا الصين بحاجة يعني بالنظر إلى ما أنتجته مثلا علي بابا أو هواوي، هل الصين أيضا بحاجة مثلا إلى أن يكون ما بينها وما بين الولايات المتحدة تفاهمات أو اختراقات معينة حتى تستطيع الصين أن يعني تواكب هذا التطور، أم ما زالت حتى اللحظة يعني لم تستطع أن تحقق الاستقلال الكامل؟
0: لا لا لا، الصين استقلت. الصين اليوم نحن نتحدث يعني، لو نرجع لأيام مشروع كان يسمى المنهاتن بروجكت اللي هو تصنيع القنبلة النووية يعني. ها نحن نتحدث عن يعني سباق ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في ظل نفس السياق يعني. والغائب الكبير هو أوروبا، ونحن يعني نحن في منطقتنا يعني، في العالم العربي، في العالم الإسلامي، في يعني نحن الغائبين، الوسط هذا اللي جاي ما بين الصين وما بين أمريكا يعني. بس لا، الصين استقلت. السؤال الآن أنه هل الصين ستكون يعني، مش شفنا نحن مثلا من اوبن اي اي افصاحات بتقول والله نحن عندنا 10 ييرز والانسانيه في خطر
1: صحيح.
0: والاي اي اخترق وسوى وسوى did this happen في سياق صيني ايضا؟ الصين لا تشارك،
1: نعم.
0: لا لا لا يعني لا تفصح بنفس الطريقه التي تفصح فيها الولايات المتحده الامريكيه.
1: نعم.
0: اليوم ربما احد الاسباب يعني البعيده عن التخويف الانسانيه من الاي اي
1: نعم.
0: والحديث عن يعني تهويل لهذا الأمر.

0: الأمر ثم الوصول إلى مجلس الأمن لإعطاء إفادة، أن مجلس الأمن يضم الصين. فالسؤال أنه تشاينا أنت لازم تجي للطاولة وتقولي لنا واتس هابينج عندك كمان، يعني أوكي. سو الصين دازنت ونت تو دو ذات، يعني الصين مش مهتمة اليوم هي تشارك في وات ايفر، عم يعني
1: وهي دائما ما يتهموها أستاذ يوسف بمسألة أنها تستخدم الشبكات المفتوحة غير مثلا ما تستخدمه أمريكا بالشبكات المغلقة.
0: 100% كلامك يعني مهم جدا، لأنه اليوم كلفة الاي اي الستاك الأمريكي مكلف بشكل كبير جدا، يعني نتكلم عن hundreds of billions of dollars الاستثمارات المترقبة في الداتا سنترز. نحن بنشوف يعني بنشوف جوجل كم أخذت يعني لتحقيق تطلعاتها، جوجل، مايكروسوفت، أنثروبيك، أوبن أي أي اللي هي في الفرونتير لابس وما شابه، أخذت يعني بتصدر سندات. البالانس شيت الخاص بهذه الشركات، معدلات الدين قفزت قفزات مذهلة يعني في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: صحيح.
0: فالستاك الأمريكي مكلف، بالمقابل الستاك الصيني is يعني ما حقول أنه يعني هامش على هامش الكلفة، ولكن it's 10%، يعني 10% مثلا أو 15% من كلفة ما يتم وهو موجود عندنا.
1: نعم.
0: بالإضافة أنه ASML الشركة الهولندية اللي ذكرتها أنا قبل قليل
1: صحيح.
0: لا تبيع ليس فقط للصين، هي لا تبيع لنا في السعودية، لا تبيع لدول يعني قائمة طويلة من الدول. فمن يفكر أنه أنا والله أحتاج أني أطور فرونتير لاب أن أستقل بذاتي، الستاك الصيني موجود، يعني يعني is there، يعني لابد أني أفكر فيه. it's مبني على ما ذكرتي أنت، نماذج مفتوحة. ف هذا التمايز أصبح واضح بشكل
1: صحيح.
0: كبير، إلى درجة أن الرئيس الأمريكي قال أنه العالم لابد أن يختار. Are you going to use the stack, the American stack؟ يعني يمكن ما استخدم كلمة stack، ولكن البنية المنصة الأمريكية، أم حتستخدموا أنتم المنصة الصينية؟ لابد أن تختاروا مع من ستكونوا في هذا السباق المحموم القادم علينا. يعني
1: نعم، وسنتابع أيضا الإفصاحات التي ستكون. شكرا لك المدير الشريك في فينتشر إكس يوسف حميد الدين، شكرا لك. وقبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم نتابع أخبار الاقتصاد. في قطاع الطاقة تتجه أسعار النفط لتسجيل أطول سلسلة خسائر في أكثر من عام مع تحرك السعودية لاستئناف تشغيل خط أنابيب الرئيسي لنقل الخام، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب. وتراجع خام برنت إلى ما دون $99 للبرميل مسجلا انخفاضه للجلسة السادسة على التوالي في موجة خسائر تجاوزت 9%. وتخطط شركة أرامكو السعودية لإعادة تنظيم أعمالها بما يشمل إنشاء قسم جديد للغاز في إطار مساعٍ محتملة لطرح وحدات من أعمالها في البورصة مستقبلاً بهدف جمع السيولة بحسب مصادر لرويترز. وبموجب إعادة التنظيم المقترحة ستنتقل أرامكو من هيكل يضم قطاعين رئيسين هما المنبع والمصب إلى 3 قطاعات، على أن يكون لكل قطاع رئيس خاص به بحسب المصادر. وأضافت المصادر أن الشركة تدرس خيارات أخرى لجمع السيولة من بينها اتفاقيات التأجير وإعادة التأجير التي تتيح تأجير أصول لمجموعة من المستثمرين مقابل دفعة مقدمة ثم استئجارها مجددا مع احتفاظ الشركة بالسيطرة التشغيلية ودفع رسوم استخدام على مدى فترة متفق عليها. وفقا للمصادر تدرس أرامكو أيضا إدراج حصة أقلية في نشاط الغاز كأحد الخيارات المحتملة لجمع السيولة. في أخبار الاقتصاد أيضا، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول العالم إلى الاتحاد لمواصلة الضغط على إيران وعزلها اقتصاديا وفرض حصار كامل عليها. ووصف ترامب في تصريحاته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة النظام الإيراني بأنه ضعيف وبائس والراعي الأول للإرهاب في العالم بحسب تعبيره. وأكد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي مرجحا التوصل إلى اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفية. في أخبار الاقتصاد أيضاً، انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام 2026، ليسجل الإقليم أسوأ أداء

0: عالميا وفق منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وأرجعت المنظمة التراجع إلى تداعيات الحرب على إيران التي أدت إلى إغلاق مجالات جوية وإلغاء رحلات وتغيير مسارات الطيران، ما رفع تكاليف التشغيل وأسعار السفر وأثر في ثقة المسافرين. كما تضررت شركات الطيران الإقليمية والدولية نتيجة تقليص الرحلات. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM في اليوتيوب وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزملاء في التنسيق لمياء محمد وفهد الدوسري. بعد قليل ننضم إلى العربية بزنس.
1: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح أني
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي العام المقبل رغم تداعيات الحرب في إيران. النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو ينمو بأسرع وتيرة في 3 سنوات رغم ارتفاع أسعار الطاقة. الكويت تجمع 100 مليون دينار من طرح سندات، فيما سوق الأسهم ترحب بإقرار مشروع مرسوم لقانون التمويل العقاري.

أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مايا جريديني، والبداية بإلقاء نظرة على إغلاقات الأسواق الإماراتية التي أنهت تداولاتها منذ قليل، وصورة إيجابية اليوم نراها على المؤشرات الإماراتية بدعم من الأسهم العقارية وكذلك من أسهم البنوك. فلنفصل الحركة في كل سوق من حيث الأكثر تداولا. هو سهم أعمار يتصدر اللائحة، يسجل مكاسب ب3%، كذلك الإمارات دبي الوطني داعم اليوم بمكاسب ب1%، مصرف عجمان مكاسب ب1.4%، اتحاد انرجي على استقرار وسالك مكاسب 2.8%. بالنسبة للأكثر ارتفاعا في دبي، الرمز الاستشارات المالية الدولية شعاع سالك وتاكسي دبي، أما اللائحة الحمراء على رأسها أمان دريك أند سكول اليوم يسجل بعض التراجعات. أمس كان سجل قفزة قوية جدا بقرابة 4%، تعليم العربية للطيران على تراجع ب1.4%، والمشرق تراجعات ب19%. في أبو ظبي، إذا أبو ظبي الأول داعم صعودا بمكاسب ب1.6%، كذلك أبو ظبي التجاري مكاسب ب1.5%، ولكن أبو ظبي الإسلامي يميل إلى تراجعات ب10%. أدنوك للغاز على استقرار، مدن القابضة مكاسب 2%.

0.8%. الأكثر ارتفاعاً الصير بريسايت مدن القابضة أدنوك للحفر أمريكانا، أما اللائحة الحمراء فتشمل عمان والإمارات للاستثمار، بنك الشارقة العربي المتحد وكذلك الشارقة للإسمنت. وطبعاً تبقى الأعين أيضاً على أسعار النفط على خلفية أي تطورات قد تحدث في المباحثات المتعلقة بإيران، وسط مرة أخرى عودة التفاؤل بحل دبلوماسي في الاجتماعات والمباحثات من قبل الوسطاء فيما يتعلق بملف إيران خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري ب 0.1% إلى 2.9%، حيث ترى المنظمة أن المساعدات الحكومية الرامية لتخفيف حدة ارتفاع أسعار الطاقة والاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي عوضت تبعات حرب إيران. تتجه أسعار النفط لتسجيل أطول سلسلة خسائر في أكثر من عام مع تحرك السعودية لاستئناف تشغيل خط أنابيب رئيسي لنقل الخام بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب. وتراجع خام برنت إلى أقل من 99 دولارا للبرميل مسجلا انخفاضا للجلسة السادسة على التوالي في موجة خسائر تجاوزت 9%. وفي حال استمرار التراجع ستكون هذه أطول سلسلة خسائر للخام منذ أغسطس 2025. وتستهدف السعودية استعادة صادرات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب خلال الأيام المقبلة. هذا وتبلغ الطاقة الاستيعابية لخط شرق غرب نحو 7 ملايين برميل يوميا، وكان قد تعرض لأضرار جراء هجمات في وقت سابق من الشهر الجاري. إذن برنت الآن يميل إلى شيء من التراجع، ولكن يبقى دون مستويات للمكاسب، ولكن يبقى دون مستويات $100. نايمك سيتعرض لبعض الضغط النزولي ب 17%. طبعا هناك عوامل إيجابية يعني تساهم في تراجعات أسعار النفط، منها إعادة تشغيل خط أنابيب شرق غرب، ولكن تبقى الأعين أيضا على أي تطورات متعلقة بالملف الإيراني، لأنه من غير واضح الآن ما إذا سيتم التوصل إلى اتفاق. وكنا سمعنا من ترامب في كلمته أمام جمعية الأمم المتحدة أمس بأنه لا يتوقع هذا الاتفاق قبل أو يتوقعه بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وهو يعني هي مدة ربما أكثر مما كانت تتوقعه الأسواق سابقا. وأيضا يعني لا يزال يعول على إمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، ولكن أيضا هدد أنه سيبيد إيران، ودعا الدول أيضا لتشديد الحصار الاقتصادي على إيران مع الولايات المتحدة. في أخبار أخرى، تجمع مأدبة العشاء الرسمية التي يستضيفها البيت الأبيض في 24 سبتمبر على شرف الرئيس الصيني تجمع عددا من أبرز قادة شركات التكنولوجيا الأمريكية، وفي مقدمتها الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرغ. وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة، يشارك في العشاء أيضا الرئيس التنفيذي لإنفيديا جانسون هوانغ، إلى جانب الرئيس التنفيذي لأوبن أي آي سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك، وغيرهم من كبار رؤساء التنفيذيين لعمالقة شركات التكنولوجيا. يأتي هذا التجمع في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل القطاع حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وسبل تنظيمه، خصوصا بعد دعوة الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، محذرا من مخاطر تشمل هجمات سيبرانية واسعة النطاق. وفي هذا السياق، حذر نائب الرئيس التنفيذي لشركة ASML، حذر من أن أوروبا تخاطر بالتراجع في سباق أشباه الموصلات، مؤكدا أن الشركة لا تبيع حاليا أيا من معدات تصنيع الرقائق داخل القارة بسبب ضعف الاستثمارات وأيضا غياب مشاريع جديدة لمصانع الرقائق. وقال إن الولايات المتحدة والصين والهند تسعى بقوة لاستقرار

مرتبطة بتوسعات أياس مال في وقت تستخدم فيه دول عدة التمويل الحكومي والحوافز لدعم صناعاتها المحلية لأشباه الموصلات. أسهم شركات الرقائق على وول ستريت أمس واصلت تسجيل المكاسب القوية.

0: تريليون في الجلسة التي سبقت. بالنسبة للداو الأس بي أغلق على تراجعات في جلسة الأمس، الداو خاصة ب14% من التراجع، أس بي على استقرار، ناسداك والناسداك كومبوزيت على مكاسب مع نهاية الجلسة وسط استمرار الزخم المحيط بقطاع التكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي، وهو أيضا ملف مهم سيكون قيد النقاش بين الرئيسين الأمريكي والصيني في واشنطن نهاية هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات أولية تحسنا مفاجئا في النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال سبتمبر، مع تسجيل أسرع وتيرة نمو في أكثر من 3 سنوات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركبة الصادر عن S&P Global لمنطقة اليورو إلى 53.1 نقطة في سبتمبر من 52 نقطة في أغسطس، متجاوزا التوقعات. وجاء التحسن مدفوعا بقفزة في الطلبات الجديدة لأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات، إلى جانب استمرار نمو الصادرات، كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 53 نقطة وهو أعلى مستوى في نحو عام، بينما استقر مؤشر التصنيع عند 52.7 نقاط وعلى مستوى أكبر اقتصادين في المنطقة. سجلت ألمانيا تحسنا أفضل من المتوقع، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 53.8 نقاط وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2025. أما في فرنسا فعاد النشاط الاقتصادي إلى النمو للمرة الأولى منذ ديسمبر، مع ارتفاع المؤشر إلى 51.2 نقاط في سبتمبر، مسجلا أسرع وتيرة نمو في أكثر من عامين. بالنسبة للمؤشرات الأوروبية هي على تباين، الداكس يسجل تراجعات ب14%، الكاكارانت أيضا تحت بعض الضغط النزولي بتراجعات ب20%، ولكن الفوتسي يميل إلى ارتفاعات. كنا شهدنا ارتفاعات اليوم بالإجمال على أسهم التكنولوجيا والبنوك أوروبيا. أما العقود الأجلة للمؤشرات الأوروبية تشير إلى مزيد من الضغط النزولي على الداو ولو أنها طفيفة التراجعات الحالية. بالنسبة للS&P والناسداك يبدو أنها ستفتتح على ارتفاعات وسط استمرار التركيز على أسهم التكنولوجيا. العملات الرئيسية تظهر استمرار لقوة الدولار، وهو بالتالي اليورو والباوند يتراجعان مقابل الدولار الأمريكي. الدولار مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين تقريبا، وسط استمرار التوقعات بأن الفيدرالي سيتوجه لمزيد من رفع الفائدة هذا العام، ومع التراجع الذي رأيناه أيضا بالإجمال على أسعار الطاقة. بالنسبة للدولار مقابل الين متماسكين فوق مستويات 157، نقترب الآن من 158 ين للدولار. وللمزيد تنضم إلينا مباشرة من لندن كارينا كامل مراسلة العربية. أهلا وسهلا بك كارينا. يعني بعض الأرقام الإيجابية صدرت من أوروبا اليوم فيما يتعلق بالبي أم آي، مؤشر مديري المشتريات، وأيضا طبعا نتابع أسهم التكنولوجيا ليس فقط في أوروبا وإنما أيضا مع افتتاح جلسة وول ستريت اليوم.
1: تماما، وربما أسهم متى كانت ارتفعت لجلستين متتاليتين بعد إطلاق خدمة ميوز أو تطبيق ميوز الذي حظى بإقبال شديد من المستهلكين ودفع معه أسهم متى للارتفاع، ولكن العديد من الشركات الأخرى AMD شركة الرقائق، أيضا إنتل كانت مستفيدة وأرم هولدينجز. فالسؤال إنه هل ستستمر ارتفاعات متى للجلسة الثالثة على التوالي؟ إضافة إلى ذلك نتابع أسهم أخرى في مجال التكنولوجيا، هل من الممكن أن تواصل الارتفاع؟ تابعنا صباحا بعض أسهم التك ارتفعت في السوق الآسيوي، فهذا هو السؤال بالنسبة للبداية الأمريكية. العقود الأجلة على فكرة تشير إلى بداية إيجابية لاحقا اليوم. نحن طبعا يعني الحدث الأمريكي الأهم هو وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن اليوم في زيارة دولة، من المتوقع أن تشمل العديد من الفعاليات الرئاسية بما فيها استعراض جوي من قبل قوات الجو الأمريكية. دونالد ترامب من المتوقع أن يستقبل الرئيس الصيني في المطار، هذا يعني خطوة لا نشهدها عادة من قبل الرئيس ترامب، فترحيب كبير. كل التركيز على الملفات التي من الممكن أن تؤثر على الأسهم والأسواق بشكل مباشر. هل سيكون هناك تمديد للهدنة التجارية؟ ما هي الشروط المختلفة التي سيتم اتفاق عليها في العلاقة التجارية، خاصة فيما يخص تجارة السلع سواء كان المعادن النادرة أو الرقائق أشباه الموصلات، رخص التكنولوجيا، طبعا مجال الذكاء الاصطناعي مهم جدا، وطبعا الحرب على إيران أيضا هذا أمر في غاية الأهمية، ودور الصين مهم هنا في محاولة ربما التوصل إلى اتفاق، خاصة بعد اللقاء الذي جمع الأطراف الأمريكية والإيرانية أمس على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة. مايا سألتني عن أرقام البي أم آي، هي مهمة جدا في المنطقة الأوروبية لأنها تعكس لنا صورة إيجابية جدا بشأن حال القطاع الخاص في أوروبا اليوم. القراءة

0: تقول لنا بالنسبة للمجمع القراءة المجمعة للقطاع الصناعي والخدمي في أوروبا أعلى قراءة منذ إبريل 23، يعني في أكثر من 3 سنوات. هذا إجماليا نمو في القطاع الخدمي، نمو في قطاع الصناعة، الصادرات كانت قوية، الطلبيات الجديدة كانت قوية. في ألمانيا القطاع الخدمي أعلى قراءة في 7 شهور إجماليا في ألمانيا، أفضل قراءة منذ أكتوبر من السنة الماضية. حتى في فرنسا القطاع الخدمي كان منكمش، عاد أخيرا النمو. فقراءات إيجابية جدا. السؤال الآن، ماذا يعني ذلك بالنسبة للسياسة النقدية؟ الأسواق تقول لنا أنها قلصت توقعاتها بشأن التجديد النقدي من قبل الـ ECB من 40 نقطة قبل أيام إلى 32 نقطة اليوم. ولكن رغم ذلك الملفت أن الأسواق الأوروبية خضعت لعمليات بيع، فواضح أنه رغم كل الأخبار الإيجابية PMI أو غيره، الأسواق الأوروبية لم تلقى دعم كافي وهي متراجعة أو ضعيفة بعض الشيء في الوقت الراهن، ربما في ذل حالة الترقب لكل هذه الاستحقاقات الجيوسياسية التي ننتظرها.
1: شكرا جزيلا لك دائما كارينا كامل، مراسلة العربية بزنس. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعد في الأسواق العربية. تداولات مكثفة للرئيس ترامب في يوليو تظهر إعادة ترتيب محفظته الاستثمارية.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. أهلاً وسهلاً بكم من جديد في لقاء مع العربية بزنس. قال محمد بن فريحان رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة إن مقترحات السوق المالية السعودية لتطوير قواعد تنظيم الاكتتابات العامة وتحسين ممارسات الطروحات الأولية ستؤدي إلى تقليص حجم التغطية للاكتتاب ودعم كفاءة تخصيص الأسهم. نتابع.
5: لدينا في الموضوع يمكن 4 أطراف في موضوع الطروحات الأولية. عندنا أول شيء المصدر للشركة اللي راح يتم تصدير أسهمها، وعندنا أيضا المستشار المالي، وعندنا متعهد التغطية، وعندنا المستثمر المؤسسي اللي راح يقوم بعملية الشراء. سابقا اللي كان موجود على أساس يتضح للمشاهد كيف كانت، وش الآلية اللي الآن يتم الاستطلاع عليها لتنفيذها مع بداية نوفمبر إذا تم إقرارها بإذن الله تعالى. طبعا هي تنتهي الاستطلاع في 22 أكتوبر و2 نوفمبر إذا تم يتم التطبيق لها. سابقا كان أنه المصدر يقوم بعملية الطرح عن طريق المستشار المالي. المستشار المالي الآن كانت مهمته أنه يقوم بعملية مراقبة جودة الطلبات للمستثمر المؤسسي، وفي نفس الوقت الإفصاحات والشفافية للشركة وبياناتها. كان متعهد التغطية تعهد بتغطية ما الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، والمستثمر المؤسسي كان يأخذون عليه حاجة فقط اللي هي الملاءة المالية. الآن الموضوع اختلف شوي وصار فيه جودة. كان من أول نشوف مثلا تغطيات 50 مرة 60 مرة تم التغطية، مشاهد يعني تعطي نوع من التسعير العالي، وفي الأخير بعد ما يتم الإدراج أوكي، مع أنه هذا الشيء لا يعكس، نقول أنه والله سعر الإدراج يعكس أنه والله سعر الطرح كان جيد ولا مجلل، لأنه هذه اختلافات السوق.
6: يعني تتوقع سيد محمد أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها حجم تغطية الطرح أقل بكثير مما اعتدنا عليه، على وقع أنه سيكون هناك دقة أكثر أو أكبر بالسعر النهائي للطرح؟
5: هذا هيكون جيد. يعني مثلا لو شركة مثلا

0: مرات تطرح عندها ثلاث مرات ولا خمس مرات. وهذا السعر بالعكس يعتبر هذا برضو جيد، ليس عيبا، ليس عيبا في الشركة أو عدم إنها جاذبية الشركة، لا بالعكس هذا يعتبر جيد. الآن اللي حصل وهذه نقطة جوهرية يمكن ما كان يمكن ما حد كان يعرفها كثير من المتداولين، إنه المؤسس المستثمر المؤسسي كان عندما يقوم بعملية بناء الأسعار ويقدم الطلب كان يقدم طلبات أوكي هو عنده ملاءة مالية، ولكن ليس عنده النقد الفعلي الآن الجاهز المخصص للشراء في هذه الشركة. هذه نقطة مهمة جدا. فكان عنده النقد الجاهز يكون مثلا قليل، خلنا نتكلم عن 100 مليون، هو عنده ملاءة ما شاء الله مليار مليارين تمام، لكن النقد اللي عنده موجود 100 مليون، فهو يبني طلباته على حتى لو 500 مليون 600 مليون، ولكن هو حقيقة النقد اللي عنده موجود هو 100 مليون.
1: نعم.
0: ليه قام بهذه العملية؟ هو قام بهذه العملية على أساس يحصل على محاولة التخصيص أكبر قدر ممكن يكون، نقول لك هيكون فيه تخصيص وفي ناس هيكون متنافسين في ذلك، خليني أرفع أنا سعر قيمة الطلبات اللي عندي وأرفع كمية الطلبات اللي عندي حتى إذا جاء التخصيص أنا أكون إيش أخذت يعني على الأقل أعلى القليل. الآن لا، الآن كم النقد اللي عندك موجود هو اللي أنت راح تقدم فيه طلباتك. في هذه الحالة حنشاهد عملية كمية طلبات معقولة في نطاق إيش السيولة الموجودة الفعلية عند المستثمر المؤسسي، وهذه هتعطي جودة إيش جودة سعر في هذا الطرح.
1: وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية في خطوة تستهدف دعم قدرة الدولة على استدامة توفير السكن للمواطنين وتوسيع الأدوات المتاحة لمعالجة القضية الإسكانية. أسهم البنوك في الكويت بالإجمال رحبت يعني بهذا الخبر، برقان على استقرار ولكن مكاسب قوية على الوطني ب 2.7%، بنك موبيان مكاسب 1.7%، وربا مكاسب تفوق 1% كذلك. باع البنك المركزي الكويتي سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 100 مليون دينار وبعائد يبلغ 3.625%، وبلغت طلبات المستثمرين على السندات أكثر من 3 أضعاف قيمة الإصدار. يأتي الإصدار بعد طرح سابق لبنك الكويت المركزي في أغسطس الماضي بقيمة 100 مليون دينار ولأجل 5 سنوات بعائد بلغ 3.375%. بالنسبة للأسواق الخليجية مع نهاية جلسة اليوم، الكويت الأول أغلق على ارتفاعات ب19%، وسط قيم تداولات في الكويت فاقت 117 مليون دينار تقريبا. بالنسبة لقطر مكاسب ب13%. الدعم في الكويت طبعا أتى من الأسهم المصرفية اليوم في قطر. QNB أيضا كان داعم بمكاسب ب0.5%، مسقط تراجعات طفيفة، والبحرين على تراجع ب14%. في الولايات المتحدة وسط تقلبات الأسواق، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بعملية إعادة ترتيب واسعة لمحفظته الاستثمارية وفقا لتحليل CNBC. يأتي ذلك بعد أن كشف ترامب في إفصاح عن أكثر من 1100 معاملة في الأوراق المالية أجريت نيابة عنه في يوليو، وشملت عمليات بيع لأسهم مايكروسوفت وأمازون بقيمة 25 مليون دولار ولكل منهما طبعا، إضافة إلى بيع لأسهم يوركل مقابل عمليات شراء شملت أسهما في إنفيديا. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تم

0: تعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد، كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم، لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
4: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات

0: تتناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. ترقب لمسار المفاوضات بين أمريكا وإيران وسط تقلبات لأسعار النفط التي تتجه لأطول سلسلة خسائر في عام. وكالة فيتش تتوقع صمود نمو الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمة أسعار الطاقة. توالي الإصدارات السيادية لدول الخليج مع جمع الكويت 100 مليون دينار من بيع سندات. والأنظار تتجه غدا إلى البيت الأبيض ولقاء يجمع قادة شركات التكنولوجيا الأمريكية بالرئيس الصيني. مشاهدينا أهلا بكم. نود التذكير بأن سوق الأسهم السعودية مغلقة اليوم بمناسبة اليوم الوطني السعودي. لنبدأ جرس الإغلاق بتطورات أسواق الطاقة، حيث تشهد أسعار النفط تقلبات صعودا وهبوطا في تعاملات اليوم، ولكنها لا تزال تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر في أكثر من عام، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة لإحراز تقدم في المحادثات مع إيران بهدف إنهاء الحرب. وتراجع خام برنت إلى أقل من 99 دولار للبرميل قبل أن يستعيد هذه المستويات، مسجلا انخفاضا للجلسة السادسة على التوالي في موجة خسائر تجاوزت 9%، كما تلاحظون يقترب مجددا من 100 دولار سعر برنت. وفي مستجدات الملف الأمريكي الإيراني، أكد مصدر أمريكي مطلع للعربية شارك في اجتماعات الوفد الإيراني، أكد أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال محدودة للغاية، وأن هناك فجوات وخلافات جوهرية وكبيرة تعرقل مسار التفاهم بين الجانبين. وكشف المصدر للعربية أن الإدارة الأمريكية أبدت رفضها القاطع لطلب طهران برفع الحصار المفروض عليها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا دول العالم إلى الاتحاد لمواصلة الضغط على إيران وعزلها اقتصاديا وتنفيذ الحصار الكامل عليها. ووصف ترامب في تصريحاته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة النظام الإيراني

0: يعنيه بأنه ضعيف ويائس والراعي الأول للإرهاب في العالم بحسب تعبيره. وأكد ترامب أن إيران لن تحصل نهائيا على سلاح نووي، ولكنه أبقى الباب مفتوح أمام المسار الدبلوماسي مرجحا التوصل لاتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي. واتهم ترامب طهران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة السفن التجارية. وهدد ترامب بقصف المنشآت الإيرانية المعروفة باسم جبل الفأس، قائلا إن الولايات المتحدة قد تهاجم الموقع إذا رصدت نشاطا نوويا كبيرا هناك.
1: Taken out almost completely, decimated its terrorist leadership and destroyed its economy. The economy right now, they're over 300% inflation and their money is valueless. So now as part of Operation Economic Outcast, and you look at that, and Scott Bessent's done a great job with all of you. We're completely isolating Iran financially, and we're just putting the pressure on because hopefully they'll do the right thing fast before it's too late.
0: مشاهدينا، لنقم بنظرة على تداولات الأسواق العالمية. اليوم يعني الذهب فيه تراجع ب 1.4%. الذهب لأنه موضوع رفع الفائدة والتوقعات برفع الفائدة، هذا يضغط على الذهب كونه أصل لا يحمل فائدة. من ناحية أخرى، الفضة فيها تراجع بأكثر من 3% في جلسة اليوم. الدولار قوي أمام العملات الرئيسية. اليورو متراجع ب 13%. عندنا تراجع للباوند أيضا أمام الدولار. هذا أداء الدولار أمام الين، يعود ليسجل ارتفاع. نظرة على البيتكوين أيضا. بيتكوين لأنه كان عليها حركة قوية مؤخرا، رأينا ارتفاعات سريعة على البيتكوين. اليوم فيها بعض الضعف إلا وتعود إلى مستوى 85,000. الأسواق الأوروبية بدأت الجلسة على ارتفاع، تغيرت الصورة الآن وعدنا لنتحدث عن تراجع للكاكارونت والداكس أيضا. ماذا عن آسيا؟ آسيا إذن البورصة في كوسبي على ارتفاع بدعم من أسهم التكنولوجيا. اليابان ما زالت مغلقة اليوم. من ناحية أخرى، عنا العوائد السندات الأمريكية تسجل بعض الارتفاعات. ترقب فعلا في الأسواق لقمة شي جين بينغ ودونالد ترامب، وأيضا لنتائج هذه الاجتماعات الثنائية والمساعي الدبلوماسية التي نراها في نيويورك للحرب الإيرانية. هذه العقود الآجلة عادت لتسجل بعض التراجع الآن كما تلاحظون، بعد أن وصل الناسداك إلى مستويات قياسية جديدة في جلسة يوم أمس. في أحدث تقرير لها، توقعت وكالة فيتش أن يصمد النمو العالمي بشكل جيد في مواجهة صدمة أسعار الطاقة. ورفعت فيتش توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام الحالي بمقدار 0.2% إلى 2.6% بانخفاض طفيف فقط عن العام 2025. وفي الولايات المتحدة، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد للعامين الحالي والمقبل بمقدار 0.2% إلى 2.1%، فيما توقعت أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر ويبقيها عند مستوى 4.25% في العام المقبل. أما في منطقة اليورو، تشير وكالة فيتش إلى أن الاقتصاد أظهر القدرة على الصمود، حيث تم رفع توقعات النمو بشكل طفيف. ومن المتوقع أن يرفع المركز الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، ولكنه قد يعكسها في عام 2027 مع تراجع أسعار النفط إلى 70 دولار للبرميل في سيناريو الأساس. نبقى مع أخبار الطاقة، حيث تخطط شركة أرامكو السعودية لإعادة تنظيم أعمالها بما يشمل إنشاء قسم جديد للغاز في إطار مساعي محتملة لطرح وحدات من أعمالها في البورصة مستقبلا بهدف جمع السيولة. هذا بحسب مصادر لرويترز. وأضافت المصادر أنه بموجب إعادة التنظيم المقترحة ستنتقل أرامكو من هيكل يضم قطاعين رئيسيين هما المنبع والمصب إلى ثلاثة قطاعات، على أن يكون لكل قطاع رئيس خاص به. وقالت الشركة أن الشركة تبحث خيارات أخرى لجمع السيولة، من بينها اتفاقيات تأجير وإعادة التأجير التي تتيح تأجير أصول لمجموعة من المستثمرين مقابل دفعة مقدمة ثم استئجارها مجددا، مع احتفاظ الشركة بالسيطرة التشغيلية ودفع رسوم استخدام على مدى فترة متفق عليها. ووفقا للمصادر، تدرس أرامكو

0: إدراج حصة أقلية في نشاط الغاز كأحد الخيارات لجمع السيولة. كانت أقدمت على يعني بيع وإعادة تأجير إحدى خطوط الأنابيب التابعة لها. هذا أداء النفط منذ مطلع العام، رغم الهدوء اللي رأيناه في الجلسات الماضية، ما زلنا نتحدث عن ارتفاعات قوية للأسعار منذ مطلع العام، أكثر من 60% لكل من برنت ونايمكس. للمزيد حول أسواق الطاقة معي مباشرة من دبي جنيف شاه، نائب رئيس أسواق السلع في قطاع النفط لدى شركة ريشتاد أنرجي. أهلا وسهلا بك وشكرا لوجودك معنا. هذه التراجعات التي نراها على أسعار النفط 9% خسائر في آخر 5 جلسات، برأيك هل هي مبررة؟
1: مساء الخير وشكرا لاستضافتي في هذا اليوم. طبعا هناك تقلبات في السوق، ولكن بكل تأكيد هناك تسعير، فمثلا خاصة النفط الذي يخرج من خط شرق الغرب السعودي، وأيضا بالإضافة إلى التدفق السعودي من خلال مضيق هرمز نفسه، وهناك براميل أكثر الآن تنتقل إلى سوق الطاقة وإلى مصافي الأسيوية، وهي طبعا الآن ما تجعل هذه المخاطر الموزونة. ولكن هناك أيضا رؤية بأن هناك محادثات إضافية الآن بين واشنطن وإيران، والتي حدثت ليلة أمس، والتي يمكن أن توقف الحرب في المستقبل، لأن هذا شيء إيجابي إذا تحدثنا عن الجانب الجيوسياسي.
0: جنيف، ذكرت موضوع نقل النفط وتصدير النفط السعودي عبر مضيق هرمز، وأيضا بطرق معينة كانت لجأت إليها دول الخليج، واليوم مع ترقب إعادة ضخ النفط من خط أنابيب شرق غرب وإعادة تصديره من ميناء ينبع، هل تبقى الحمولات برأيك، هل ستعتمد السعودية بشكل أكبر مرة أخرى على ميناء الموانئ على البحر الأحمر، أم سوف تبقي عملياتها نشطة في مضيق هرمز؟
1: بالطبع إنه سؤال وجيه جدا وأشكرك لذلك. طبعا كل دول الخليج بحاجة إلى هيكلة وبنية أخرى لإخراج هذا النفط الخام بدل الاعتماد كثيرا على مضيق هرمز، لأن هناك تحديات. إذا هذا تحدي يواجهه كل دول الخليج، وهناك الآن طرق بديلة تدرس، وخاصة خط الأنابيب الذي يمكن أن ينزع المخاطر. ومع الأخذ هذا في عين الاعتبار، طبعا مضيق هرمز هو أحد أكبر المعابر إذا تحدثنا عن حجم النفط المتدفق، وهذا سيكون حاسما لعدة سنوات. وطبعا هناك تقليص ربما مستقبلا على مضيق هرمز، ولكن المضيق لا يزال قيما جدا، لأنه طبعا النفط الخام يحتاجه السوق العالمي، وخاصة تلك الجودة من الشرق الأوسط.
0: هذا على المدى الأبعد، ولكن الآن مع إعادة تحميل النفط عبر ميناء ينبع، ما توقعاتك؟ هل ممكن أن نرى حركة للصادرات النفطية عبر مضيق هرمز؟ عبر الطرق المحمية من الجيش الأمريكي.
1: شكرا طبعا لهذا السؤال. طبعا التحدي فحين يتم حمل النفط من ينبع، فبطبع هذا شيء إيجابي بالنسبة للبنية التحتية السعودية وأيضا للسوق العالمية، ولكن الحجم الآخر الذي يذهب من ينبع سيأخذ أيضا أحجاما كبيرة عن مضيق هرمز. وإذا نظرنا إلى الصادرات، فبسبب الآن النقص في النفط، فطبعا ينبع مهم جدا. أظن بأننا سنرى حجما أكبر من النفط يذهب عبر ينبع، وأيضا استمرار التدفق عبر مضيق هرمز.
0: جنيف، أمر آخر أيضا نتابعه هذه الأيام، المشتقات النفطية. كلنا نعرف أسباب الارتفاعات في أسعارها، ليس فقط الحرب بإيران بل الحرب الروسية الأوكرانية. ما توقعاتك لأسعار الديزل تحديدا في ظل الارتفاعات الأخيرة، وهل ترى بأنه وصلنا إلى مرحلة أزمة فعلية؟
2: طبعا
1: الأسواق طبعا

0: عن مرتبطة بالمدى القصير والطويل على مشتقات النفط، ولكن هذا هو التحدي الذي يواجهه الاقتصاد العالمي، ليس فقط في المدى القصير، ولكن أيضا ربما هناك سيكون تضخم وارتفاع أسعار المواد الأخرى. التحدي بالنسبة لديزل هو يعكس الكثير من أو ينعكس على الكثير من القطاعات الدولية، من الزراعة والعديد من القطاعات الأخرى والبناء والصناعات. إذن أي رفع لأسعار الديزل هذا إذا امتد لوقت طويل أيضا سيضغط كثيرا ويمثل تحديات للبنية بسبب ارتفاع الأسعار، وليصل الأمر في الأخير إلى المستهلك. ونحن نتوقع من أسعار الديزل أن تبقى مرتفعة للمدى القصير بسبب نقص إمدادات الديزل في السوق العالمي، وذلك على عكس ما كان قد توقعناه قبل الحرب.
1: هل توقعات معينة لأسعار الديزل؟
0: بالطبع الأمر يرتبط بمدى حل مضيق هرمز وفتحها، وهذا هو التحدي الذي يواجهه السوق. إذا كان هناك فتح سريع للمضيق فأسعار الديزل نتوقع أن تتهاوى بسرعة في 2027 وبسرعة في النصف الأول، ولكن كما قلت بالنظر إلى الوضع الحالي وللمستقبل المقروء فنرى بأنه على الأقل لنصف عام أسعار الديزل ستبقى مرتفعة.
1: جنيف، ماذا عن أسعار الطاقة؟ أيضا أين تضعوها في ظل يعني هناك الكثير من الأمور الغير واضحة، حتى بعض بيوت الاستثمار غير قادرين على وضع بيس سيناريو لتوقعاتهم لاتجاه أسعار النفط. ماذا تقولون في هذا الصدد؟
0: بالطبع الغاز المسال طبعا مرتفع سعره الآن، وبناء على ما حدث الآن وبالنظر إلى المرحلة المقبلة هناك بدائل أقل يمكن أن مثلا تستبدل الطاقة والدور الذي يلعبه النفط في السوق العالمية. وإذا تحدثنا عن المستقبل، مثلا إذا تحدثنا عن الغاز المسيل المسال، نعم هناك طبعا غاز مسال ربما يكفي في المدى القصير، ولكن نقص النفط الآن هو الذي يحد.
1: شكرا لك جنيف شاه، نائب رئيس أسواق السلع في قطاع النفط لدى ريشتاد إنرجي. فاصل قصير نتابع من بعده في جرس الإغلاق. نشاط منطقة اليورو ينمو بأسرع وتيرة في أكثر من 3 سنوات.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال، وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد. تستعد الولايات المتحدة لاستضافة قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ بمشاركة واسعة من كبار قادة الشركات الأمريكية. وبحسب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية فإن شي لا يتوقع أن يصطحب معه رؤساء تنفيذيين صينيين إلى الولايات المتحدة ضمن وفد أعمال. ومن المقرر أن يستضيف ترامب نظيره الصيني في واشنطن غدا الخميس. وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي أنه يتوقع إبرام الكثير من الصفقات المختلفة خلال القمة. وتأتي القمة في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية توترات بشأن ملفات عدة من بينها الذكاء الاصطناعي وصادرات المعادن الحيوية وتايوان، إلى جانب الخلافات حول شروط تمديد الهدنة التجارية بين البلدين. من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق غرينلاند سيدعم أمن الناتو وأمريكا وحتى أوروبا، مشددا على منع خصوم أمريكا من الاستثمار في غرينلاند عسكريا أو اقتصاديا.
1: So if land known as Greenland, this agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself, gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory. We will have the complete ability to do what is necessary to defend the American continent and also Europe and other places. No U.S. adversary will ever be permitted to establish a military presence in Greenland anymore or make sensitive investments there without our express written approval.
0: في تعاملات وول ستريت، سجل مؤشر ناسداك 100 أول مستوى قياسي له منذ يونيو، مدفوعا بموجة صعود جديدة في أسهم شركات أشباه الموصلات، إلى جانب تحسن معنويات المستثمرين مع تراجع أسعار النفط وسط أمال بإحراز تقدم لإنهاء الحرب في إيران. وارتفع المؤشر ب 0.8% فيما واصلت أسهم الرقائق مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي، بقيادة شركات من بينها مايكرون وإنفيديا لتعوض ضغوط الناتجة عن تراجع أسهم البنوك. وفي أسواق الطاقة، استقر خام برنت قرب 99 دولار للبرميل بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اجتماع وصفه بالجيد جدا بين مسؤولين أمريكيين ومبعوثين إيرانيين في نيويورك. وتترقب وول ستريت حاليا القمة المرتقبة الأسبوع الحالي بين ترامب وشي، وسط توقعات بأن تتيح المحادثات فرصة لتحسين العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم والبحث عن أرض مشتركة بشأن عدد من الملفات. وفي أخبار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركن، قال إن انحسار صدمات التضخم الأخيرة قد يستغرق وقتا، محذرا من خطر ترسخ الضغوط السعرية المرتفعة وانعكاسها على توقعات التضخم مستقبلا. أوضح باركن أن رفع الفائدة الأخير سيسهم في كبح التضخم، ولكنه أبقى الباب مفتوح أمام الحاجة إلى المزيد من التشديد النقدي. من جانبها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إنها دعمت قرار رفع الفائدة الأخير، معتبرة أن تشديد السياسة النقدية سيساعد على إعادة التضخم بشكل مستدام إلى مستهدفات الفيدرالي البالغة 2%.

في اقتصاد منطقة أوروبا، أظهرت بيانات أولية تحسنا مفاجئا في النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال سبتمبر، مع تسجيل أسرع وتيرة نمو في أكثر من 3 سنوات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن S&P جلوبال لمنطقة اليورو إلى 53.10 نقاط في سبتمبر من 52 نقطة في أغسطس، متجاوزا توقعات. وجاء التحسن مدفوع بقفزة في الطلبات الجديدة إلى أسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات، إلى جانب استمرار نمو الصادرات. كما ارتفع مؤشر قطاع

0: الخدمات إلى 53 نقطة، وهو أعلى مستوى في عام، بينما استقر مؤشر التصنيع عند 52.70 نقطة. وعلى مستوى أكبر اقتصادين في المنطقة سجلت ألمانيا تحسنا أفضل من المتوقع، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 53.80 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2025. وفي فرنسا عاد النشاط الاقتصادي إلى النمو للمرة الأولى منذ ديسمبر، مع ارتفاع المؤشر إلى 51.20 نقطة في سبتمبر، مسجلا أسرع وتيرة نمو في أكثر من عامين. المؤشرات الأوروبية عادت لتسجل تراجعات، الداكس 18% والكاك 13%، والدولار مرتفع أمام العملات الرئيسية. للمزيد معي كارينا كامل مراسلة العربية بزنس، أهلا بك كارينا. كارينا، من الضاغط اليوم في أوروبا؟ أي قطاعات؟ لأنه بدأنا الجلسة على صورة أفضل.
1: هذا ملفت جدا، لانه منذ صباح تابعنا مكاسب للاسهم البنكيه التي كانت متراجعه يوم امس، وبعد الدعم ايضا من اسهم التكنولوجيا في الجلسه الصباحيه، ولكن بعد ذلك الاسواق خضعت لعمليات بيع، وواضح انه يعني في شتى القطاعات المختلفه الضعف يعود. تراجع اسعار النفط ايضا، تابعنا تراجع لاسهم شركات الطاقه خلال جلسه اليوم، ولكن بشكل عام يعني قد نقول الضعف هو سيد الموقف في ظل حاله الترقب للاستحقاقات السياسيه والجيوسياسيه التي هي في غايه الاهميه. كل الأنظار تتجه إلى الولايات المتحدة واجتماع ترامب وشي، أيضا المحادثات الدائرة أو اللقاءات قد نقول الدائرة بين الأطراف الإيرانية والأمريكية في نيويورك، وترقب أيضا للتصريحات الصادرة من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية التي قد تعطي إيحاء أو تغير من تقدير الأسواق بشأن السياسة النقدية سواء كان في المنطقة الأوروبية أو في الولايات المتحدة. ففي ظل كل هذه الأجواء ليس من المستغرب أن تكون الأسواق ربما خضعت لعمليات بيع رغم البيانات الإيجابية فعليا كما ذكرت في المقدمة التي صدرت أوروبيا.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح أني
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
6: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
7: خلينا نكون واضحين،
8: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
9: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
10: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
6: وأقلام الصحفيين.
11: وبعدين قضايا مش واحدة.
12: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
13: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
14: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
15: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
6: لكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
16: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
6: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
17: بشكل واضح انها غير صادمه.
18: الاحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
17: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال الى المراحل الاخرى حتى نطلق عمليه اغاثه واعمار لقطاع غزه.
18: في منتصف النهار نضع الاخبار تحت المجهر. نحلل. نكشف. ونفهم. تحليلات دقيقه، تقارير موثوقه. وكل زاويه تهمك بين يديك. من السياسة إلى الاقتصاد في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
19: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
18: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى

0: الخميس 12:00 ظهرا.
1: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
0: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
3: يا للظهور، يا للتاريخ، يا لللقطة،
0: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11:00 مساء على العربية FM.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
5: موافقة المجلس بالأغلبية،
4: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
4: المتخالفون،
7: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
4: المتحاورون.
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9:00 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في ملاعب مع فيصل الجفن على إذاعتكم العربية FM وعلى شاشاتكم MBC Action وعلى MBC شاهد. أرحب بكم وأرحب بشركائي في حلقة اليوم. قبل أن أعرف بشركائي في حلقة اليوم أذكركم بأن MBC Action وMBC شاهد سوف تكون من القنوات الناقلة لبطولة كأس الخليج 27 المقامة في جدة بمشيئة الله تعالى. أدعوكم لمتابعة الاستديوهات التحليلية لجميع المباريات وإلى متابعة المباريات وما قبل وأثناء وما بعد المباريات من خلال شاشتكم MBC شاهد. شركائي في حلقة اليوم عماد الصايغ من الرياض، سعيد الهلال من الدمام، وحمد الدبيخي من أبو ظبي. حمد مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالخير، مساء الوطن، مساء العز والمجد، كل عام والوطن بخير، مساء الخير للمستمعين والمشاهدين.
0: أدام الله الخير على هذا الوطن الكبير المعطاء، وطن الإسلام والمسلمين، وطن الغالي. سعيد الهلال مساك الله بالخير.
2: مساك الله مسيك بالخير أخوي أبو محمد، أمسي عليك وعلى الزملاء وعلى المستمعين وعلى المشاهدين، المستمعين في الإذاعة والمشاهدين عبر تطبيق شاهد MBC أكشن، وأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو العهد والشعب السعودي كافة وللأمة العربية بمناسبة اليوم الوطني السعودي اللي الكل يحتفل فيه والكل يعتز فيه والشيء. وهذا اليوم يعني يبغالنا أيام وشهور وسنين نتكلم عنه، لأن هذا الوطن وطن معطاء، أعطانا الشيء الكثير الكثير الكثير، والله إن شاء الله يديمها علينا عزة وفخر وإنجاز وتطور دائم يا رب العالمين.
0: أدام الله العز على هذا الوطن الكبير. بصالح مساك الله بالخير.
3: آمين يا رب. مساء الخير أبو محمد، تحياتي لك وللزملاء الكابتن حمد دبيخي وزميل سعيد الهلال، ومساء الخير على الوطن الغالي أدام الله عليه نعم الأمن والأمان، وحفظ الله الشعب السعودي وقيادة المملكة العربية السعودية.
0: اللهم آمين. كما تتابعون على الشاشة في الجزء الأيمن 57 دقيقة على بداية أول مباراة تنقلها MBC أكشن، مباراة العراق وعمان، وعند التاسعة مساء مساء بمشيئة الله تعالى راح تكون مباراة السعودية

0: والكويت الديربي الخليجي الكبير. نبدأ في هذا الديربي المباريات اللي لعبت للمنتخب السعودي والمنتخب الكويتي. قبل ذلك أذكر بأن الكويت صاحب أعلى عدد من الألقاب حيث يحلق بعشرة ألقاب. البطولة الأولى 1970 كانت في البحرين وهي بفكرة سعودية من صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل. هذا التجمع الخليجي اللي يجمع جميع أطراف هذا الخليج الكبير بالإضافة إلى العراق واليمن يجد متابعة كبيرة إعلامية من أبناء دول الخليج وأيضا من الدول العربية. تاريخ مواجهات السعودية والكويت في بطولة الخليج، حيث يسعى المنتخب السعودي لتحسين سجل نتائجه أمام الكويت في كأس الخليج، حيث تواجه المنتخبان 22 مرة على صعيد البطولة الخليجية، أولها في نسخته الافتتاحية 1970 وفازت الكويت بتلك المواجهة 3-1. وفي أول 9 مواجهات بين المنتخبين في كأس الخليج لم يستطع المنتخب السعودي إحراز أي فوز، مكتفيا بأربع تعادلات وخمسة هزائم. وجاء الانتصار السعودي الأول في نسخة 1992 التي استضافتها دوحة بنتيجة 2-1، وبعدها حقق الأخضر 4 انتصارات على الكويت في البطولة عوام 94 98 2009 و2017. تاريخ المواجهات في كأس الخليج 22 مباراة، فاز المنتخب السعودي في 5 وفاز الكويت في 10 وانتهت بالتعادل ب7 مباريات و19 هدفا سجل المنتخب السعودي و30 هدفا سجل المنتخب الكويتي. حمد الدبيخي، يبدو أن الكويت برغم أنه فترة طويلة من سوء نتائج المنتخب الكويتي لا يزال هو المتصدر لهذه المباريات مع المنتخب السعودي.
1: هو أبو محمد ذكرت أن السعودية المنتخب السعودي يسعى لتحسين مركزه، لا، المنتخب السعودي اليوم يسعى لتحقيق البطولة منطقيا. اليوم البطولة في أرضنا وفي بين جماهيرنا، أيضا ما في فوارق كبيرة بين المنتخبات كجودة لاعبين. فالمطلب أنا وجهة نظري أشوف أن السعودي المنتخب السعودي بيكون مرشح أول.
0: بس هو الحديث عن سلسلة المباريات عددها.
1: السلسلة أبو محمد أنت لا تنسى أن بعد تقسيم البطولة إلى مجموعتين المنتخب ما التغى بالكويت كثير، ولا تنسى أن زي ما قلت لك يعني المنتخب السعودي يعاني من 2003 اللي هي آخر بطولة حققها، ما حقق لا خليجية ولا أي بطولة تذكر مع هذا الوصول لكأس العالم. فإن شاء الله الفرصة زي ما قلت لك موافية لتحقيق اللقب. يعني الهدف بالنسبة لي أنا أنظر له مش سلسلة المنتخبين، الهدف طيب. أكبر أن يحقق البطولة.
0: طيب لو وسعنا شوية الدائرة وقلنا من ترشح للبطولة حتى قبل ما تشوف المستويات وقبل ما تشوف المباريات.
1: قبل ما اشوف
0: بواقع مستوياتهم قبل كاس الخليج.
1: قبل ذا في 3 منتخبات بس حسب مواجهتهم في دور الأربعة، السعودية الإمارات والعراق. انا اشوف ان ذول اقرب لتحقيق اللقب.
0: قطر كان متاهل لكاس العالم،
1: الجمهور بتساعده.
0: القطر كان متاهل لكاس العالم، العراق كان على موجود في كاس العالم.
1: إيه هذا بالنسبة لقراءتي، طبعا موافق معطيات معينة أنا أرشح الأقرب الثلاثة دول.
0: مش بنيت القراءة على حب ولا على تعاطف؟
1: لا لا، السعودية قلت لك في 3 عوامل، أول الأرض والجمهور.
0: إيه؟
1: هذا واحد عامل مهم جدا. العامل الثاني ما في فوارق كبيرة بين اللاعبين، ولا تنسى أن لاعبيننا الآن يشاركون، يعني أغلب التشكيلة اللي بتلعب اليوم أو حتى البدلاء يشاركون مع انديتهم.
0: صحيح.
1: في الجولات السابقه يعني عدد كبير منهم.
0: بس كانه بطوله الخليج يعني اذا نجيبها بالقياس عاده ما تكون مرتبطه بقوه الدوري، والدليل اخر بطل كان منتخب البحرين.
1: ما ذكرت انا عن
0: انا الان اجيب لك من نتائج بطولات الخليج.
1: لا انا كلمتك عن جوده اللاعبين.
0: اي
1: يعني جوده اللاعبين مقارنه بالمنتخبات الاخرى، المنتخب السعودي يمتلك برضو أفضلية مع المنتخبين اللي ذكرتهم لك.
0: سعيد أهلال أمس أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي قال أنا سعيد بوجودي في المملكة العربية السعودية وفي جدة، خصوصا مع احتفالات اليوم الوطني، ونتمنى للمملكة دوام الأفراح والاحتفالات. وقال عن مباراة الافتتاحية بين السعودية والكويت، نتمنى التوفيق لهم، لا يوجد توقع، لسنا قادمين لجدة لغرض المشاركة، وهذه ليست مجرد زيارة.

هذا بلدنا وجئنا إليه من أجل تحقيق نتيجة طيبة. الكل يعرف ما حدث في الكويت من مشكلات رياضية ومرت عليها أزمات كثيرة وتعرضت لثلاث فترات إيقاف أثرت على مستقبل الرياضة الكويتية وخاصة مشاركات العناصر السنية، وحاليا نعد فريقا قويا يبدأ

0: وله اسم وتاريخ، وبإذن الله نقدم مباراة كبيرة. سيد،
1: أول شيء أنا أقول لك إن الكويت اللعبة الإعلامية دائما موجودة لدى الكويت، وتقريبا هم اللي علمونا إياها. أنا بدايتي الصحفية 98 كان كأس الخليج في البحرين، والتقيت بالشيخ أحمد الفهد وكنا فايزين عليهم 2-1 أول مباراة، فقالوا أوكي مبروك عليكم المباراة، بس ما أقدر أبارك لهم لكم البطولة لين تشيلون الكاس. وفي النهاية شالت الكويت الكاس. الكويت دائما يعني شو اقول لك بامانه، يعني عشان برضو نكون حقانيين، الشيخ احمد اليوسف من زمان وهو موجود في الاتحاد الكويتي لكره القدم، تصاريح كثيره، عمل قليل، ما في اي تطور الكره الكويتيه. انا اتابعها عن كثب، واصدقاء لي كثير فيها ومسؤولين وتعرف كانوا يعني كثير قريبين منهم. يعني انا متوسم خير بالدكتور طارق الجلاهمه الزميل العزيز اللي هو وزير الرياضة الآن، إنه راح ينقل الكرة الكويتية لمكان آخر بعيدا عن التصريحات، راح ينقل للملعب، راح ينقل للعمل. أنا وجهة نظري الكويت دائما وأبدا مبارياتها مع السعودية بتخوف. ليه؟ في نهائي كأس الخليج في اليمن الناس كلهم قالوا السعودية تفوز كم؟ فازت الكويت. مباريات كثيرة ومعطيات كثيرة أو تترجح مثلا كفة الكويت في مباريات كأس الخليج، الكويت يحبون يلعبون مع السعودية، الكويت بطولاتهم يفوزون على السعودية أو أحدى بطولاتهم، ما أقلل منهم، هم بطل الخليج تقريبا 10 بطولات. فأتكلم أنا أقول أن الكويت بالنسبة لنا مباراة سيف ذو حدين، لا يجب أن نحن نقول هذا والله فريق
0: بس
1: ضعيف.
0: التاريخ ياقف مع الكويت ترى.
1: عارف شو اقول لك، انا قلت لك انا تاريخيا
0: يعني
1: الكويت
0: مو بطولاتهم انهم يفوزون علينا، هم
1: طبعا
0: يعني
1: طبعا
0: الأولين في حصد
1: طبعا
0: الألقاب.
1: طبعا، بس بعدين صار تخصصهم او لازم يفوزون على السعوديه في مباراه حتى لو طلعوا من البطوله. هذا شيء انا ما اقلل منهم، انا اقول لك واقع، اذكر لك تاريخ. انا اقول اليوم السعوديه مش في افضل حال صراحه، خاصه بعد خروج مصعب، مش مع فريقنا مو كويس ترى، يعني فريقنا عادي مشي حالك، ممكن عامل الارض والجمهور يسهم او يساهم في ان احنا نطلع بنتيجه كويسه. بس انا من وجهه نظري الفائز في مباراه السعوديه والكويت سيتواجد في الدور الثاني بعيدا عن نتيجه مباراه عمان والعراق. احنا في اقوى مجموعه، مجموعه جدا قويه، لكن الكويت ترى ان اقوى فريق في هذه المجموعه اللي هو المنتخب السعودي صاحب الارض والجمهور، فلذلك المنتخب اللي بيفوز بمباراه السعوديه والكويت ربما نشاهده في الدور الثاني من الان نقولها. يعني
0: عماد جاسم رميح، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، أمس في تصريحاته رحب بالحضور موجها شكره للاتحاد السعودي والجهات المعنية، وأشار إلى أن أسعار حقوق النقل لم تشهد زيادة ولا نقصانا مقارنة بالنسخة الماضية، داعين القنوات الراغبة للتقدم إلى شراء الحقوق. وكشف أن بطولة خليج الناشئين المقبلة ستشهد مشاركة منتخبات الصين والمغرب ومصر إلى جانب المنتخبات الخليجية، ووضح أن الاتحاد الخليجي تواصل مع اتحادات دول الخليج من أجل دعم جماهير منتخباتها وحثها على شراء التذاكر، مشيرا إلى أن الإقبال في بداية البطولات قد يكون محدودا قبل أن يرتفع تدريجيا، مؤكدا أن جدة مدينة معروفة بشغفها بكرة القدم وامتلاء ملاعبها بالجماهير. حول أسعار التذاكر، أكد رميح أن الاتحاد الخليجي نسق مع اللجنة المنظمة وبعد التشاور معها تم اعتماد الأسعار الحالية، موضح أنها من وجهة نظر الاتحاد تتناسب مع حجم البطولة.
2: أبو محمد، أول شيء خليني أحمل الأخ جاسم كثير من العتب على تأخر حسم ملف النقل التلفزيوني، تأخر بشكل كبير أنه القنوات
0: تدخله الناس ما تقدمت.
2: هو أمين المفترض يحدد مدة قبل البطولة بشهر أو شهر ونص.
0: لا، هو محدودة القائمة موجودة، الكاس مخلصة من أسبوعين.
2: لا بس
0: القنوات، المشكلة عند القنوات،
2: قبل شهر ونص افتح لهم المجال وقل لهم اللي يبغى يتقدم يتقدم، ما تتركها إلى آخر يوم، إلى آخر يوم القنوات يكون لها مجالنا تدخل في آخر لحظة. هذا شيء يعني
0: ايش ذنبه هو يا عماد؟ يعني انت ما تبي تشتري، ايش دخل لنا
2: ذنب؟ ترك الفترة، ترك الفترة.
0: خلي الناس ما اجابت عماد وبعدين بجيكم.
3: لا طيب. بعطيك معلومه بس.
0: قل
3: المعلومه ان البيع صار مش للجميع نفس المبلغ. يعني يجي اليوم عند سعيد ابيعه بمبلغ واروح عند فيصل ازيد المبلغ، فرفضوا القنوات ان هذه الزياده، قالوا لازم البيع كما كنا في الدورات السابقة متساوي. تفضل.
0: لا، من وين المعلومة دي؟ لأنه أمس هو قال نفس أسعار،
3: أنا أقول لك
0: هو قالها أمس نفس أسعار الدورة الماضية.

0: لا انا لا
1: هذه هذه معلومه متداوله بشكل كبير،
0: انا
1: خل
0: اقول لك
1: تداول
0: هذه
1: كثير
0: المعلومه،
1: كثير
0: هذه
1: يتداولون
0: المعلومه
1: الناس،
0: اللي خلت
1: مو شيء
0: الناس
1: رسمي يا
0: تتاثر.
1: حمد، احنا نبي شيء رسمي، الرسمي اللي قال الامين
0: لا
1: امس.
0: ما في شيء رسمي، ما في
1: ممتاز،
0: رسمي
1: انا
0: حتى
1: اخذ
0: منهم.
1: معناته تصريح
0: ابو
1: الامين.
0: محمد،
1: ها
0: ابو محمد، انا
1: تفضل.
0: مريت بتجربه فوضى بالرياضيه، وكان السعر مختلف يوم جاي يبيعون على بوابة الرياضيه. انا الحين ما راح اتكلم لك على موضوع اللي هو جاسم الرميح، على موضوع اللي هو الحقوق بس. لا انا اقول جاسم الرميحي امين الاتحاد
1: لا
0: الخليجي،
1: خلونا على الحقوق، بجي اخذ رايك على جاسم بس عشان
0: برجع
1: عماد يكمل. ايه
0: بكمل لك على الحقوق. انا
1: ايه
0: صراحه خلاص الرجال يعني الله يعطيه الصحه والعافيه، يجب ان يتنحى عن مكانه ويجيب طاقه شبابيه، ناس يعني ودها تخدم من جديد، تطور تسوي بافكار جميله، بان احنا نحافظ على موروث هذه البطوله زي ما هي، ما نتشعب نجيب مصر والمغرب والصين
1: هذا موضوع
0: وكذا.
1: ثاني يا عم.
0: معليش بس بكمل لك
1: خليني بقول لك، خليني بقول لك سعيد،
0: اوكي.
1: خلنا على
0: الحقوق
1: الحقوق،
0: بس،
1: على
0: الحقوق
1: موضوع
0: الحقوق
1: الحقوق الرجل صرح تصريح مباشر قال هي الاسعار هذه نفس اسعار
0: البطولات الماضية.
1: البطولات الماضيه، كانت $1 مليون، اخر بطوله كانت $2 مليون وهي نفس الاسعار.
2: ممتاز ممتاز. انا وجهه نظري،
1: ابديك سعيد،
2: وجهه نظري او عتبي انه البطوله مقرره من فتره طويله، كان بامكانك تحصر في وقت معين تقديم على البطولة، وتعلن من وقتها انه هذه القنوات اللي تقدمت، وتمشي في نفس الاجراء اللي ماشي فيه اغلب
1: اللي
2: بطولات
1: هو
2: اغلب بطولات العالم.
1: يعني انا جاء واحد يعني مثلا قبل البطولة 48 ساعة قال بشتري، بقول قفلنا.
2: اي لا اشرح لك الفكرة ابو محمد، قبل البطولة بشهر اتيح المجال لمدة اسبوع للقنوات انها تشتري، بعد ما ينتهي الاسبوع اعلن بشكل رسمي القنوات الناقلة واكتفي بهذا الشيء، مثل كاس العالم، مثل كاس اسيا، مثل كل البطولات، تشتري حقوق سواء نسخة او نسختين او ثلاث من البطولة وتستمر في هذا المجال. لكن مسألة انه يعني صار شغلنا الشاغل الفترة الماضية من القنوات اللي راح تنقلها، ليش
1: اول مرة ترى كل البطولات الماضية كذا؟
2: اي ليش القناة؟ طيب احنا نبغى بطولة،
1: كل البطولات الماضية انا اذكرها من 20 سنة هذا النظام.
2: محمد احنا نبغى بطولة افضل، نبغى بطولة.
1: يعني سعيد امس انا ذكرته بالحلقة الماضية عن المكالمة الشهيرة اللي صارت بين ابو ظبي والجزيرة ايام ما كانت الجزيرة الرياضية تملك الحقوق، كان في تدخل حتى من المسؤولين انهم يحلون هذا الموضوع، كان قبل بداية البطولة ب48 ساعة وفي مشاكل، مو شيء جديد.
2: اي طيب ليش احنا ما لهذه البطولة نركز انتقاداتنا، نركز انتقاداتنا على النقاط اللي نراها بحيث انه نطور هالبطولة تطلع بطريقة افضل. بطولة في نسختها 27 ولا زلنا في نفس الاخطاء اللي جالسين نرتكبها في كل نسخة، خطأ كبير.
1: طيب واسعار التذاكر
2: في هالمجال؟ اسعار التذاكر الدوري السعودي طبعا مرتفع فيها اسعار التذاكر، اكيد انه كل بطولات كاس العالم مرتفع فيه التذاكر، صارت خلاص هي اليوم دخل للجان المنظمه، واعتقد انه منطقي انه يحط بهذه الاسعار طالما انه يبحث عن الربح في هذا الشيء. لكن
1: الاتحادات الوطنيه هي اللي تشتري التذاكر للجماهير.
2: نعم وهذا الشيء اللي سواه الاتحاد السعودي، اشترى جزء كبير من التذاكر واعلن عن توزيعها للجماهير السعوديه، لكن راح ندفع ضريبه هذا الارتفاع، انه بيكون فيه مقاعد كثير في الملاعب دائما فاضيه، لانه الجماهير الى الان لم تتشبع بفكره انه تدفع مبلغ عالي مقابل انك تحضر مباراه.
1: طيب اضافه منتخبات الناشئين المغرب ومصر والصين،
2: شوف محمد على مستوى الناشئين نعم هي تجربه جيده انه تحتك بهذه المنتخبات وتثريها، خاصه في احتكاك اكبر، الصين منتخب جيد، منتخب المغرب في احتكاك اكبر، لكن
1: ما صارت بطوله خليجيه.
2: لكن على مستوى شوف طالما انها على مستوى الناشئين خليهم يحتكون، لكن على مستوى
1: خلاص غير مسماها
2: الفريق الاول،
1: سمها بطوله اقليميه.
2: الحين انا بديت اغير
1: بطوله باي اسم،
2: لا بس طالما انها على مستوى المنتخب الاول، طالما انها ملتزمه بالمنتخبات الخليجيه فقط، فاحنا داعمين ان شاء الله لهالفكره، وان شاء الله انها تستمر على باقي على كل المنتخبات الموجوده.
1: ايش كنت بتقول يا سيد؟
0: أنا أقول الأستاذ جاسم الرميحي أمين عام خلاص يعني وصل لمرحلة أنه لازم يترك مكانه، إسقاطات، إساءات، ما عنده إدارة، ما في حتى تسويق. أنا قلت لك من أمس على موضوع البطولة، يا أخي بدل ما تاخذها واحدة قناة واحدة ب3 مليون، يا أخي تاخذها 10 قنوات ب1.5 مليون ولا ب2 مليون دولار. ليه أجي مثلا أنا ليش ما أسوي نظام أبيع على دول اللي هي الدول المستضيفة وهي تبيع على تلفزيوناتها، ولا أبيع بشكل معقول ومنطقي بطولة ترى 12 يوم، أجي أبيع بشكل معقول ومنطقي للقنوات الخليجية أو للتلفزيونات الرسمية، أو لا أجي قلت لك أنا وزارة الإعلام السعودية أو شيء الجهة السعودية أو الاتحاد السعودي يشتري ويوزع هو بنفسه يبيع، حتى لو مثلا يبيع الاتحاد السعودي ب 15 مليون أو ب 20 مليون دولار ياخذه بعدين يوزع.

0: على القنوات السعودية كلها أو يقسمها ما بينهم كمبلغ. أنا ليش أجي اليوم بطولة زي هذه كان الكل يشوفها ويتابعها وعلى كل تلفزيونات الخليج، شوفها في اللوجوهات في تلفزيون عمان، الكويت، قطر، الإمارات، مدري كل القنوات، كل البحرين، كله موجود في تشوف كأس الخليج بكل اللوجوهات. ليش أنا اليوم أجي والله أحصرها أبا على قناة واحدة ولا على ثنتين ولا على ثلاث؟ لا تقول لي هذا حقوق، نعم حقوق على عيني وعلى رأسي، لكن هل تستحق هذه البطولة اللي هو 3 مليون دولار؟ أنا من وجهة نظري لا ما تستحق. نعم هي بقيمتها وموروثها وإرثها الكبير والعظيم، بطولة عظيمة، وبطولتنا كانوا يسمونها بطولة الشيوخ والإعلاميين. أوكي لا أنا أقول لك هذه بطولة الكل، اللاعبين والشيوخ والإعلاميين وبطولة أهل الخليج كلهم. أنا ليش اليوم أجي والله يعني الحين شوف الحين من باب إنه إيش الرجال قاعد يبحث عن التسويق، طبعا كله قاعد يتوجه زي الفيفا يبغون فلوس على حساب تطوير اللعبة. اليوم راح يبغى يدخلك اللي هي المغرب ومصر والصين والقصص هذه كلها. طبعا هذه من الأفكار اللي قديمة، أنا أشوفها قديمة صراحة. بالنسبة للتذاكر الرجل طلع وحتى يعني كان له زلة، أنت خلينا نسميها زلة لسان صراحة، المفروض إنه يعتذر عليها، يعتذر عنها
1: وش هي؟
0: وعليها ويعتذر اللي هي قالت من جدة، يوم يقول حق هذا أنت من جدة، يعني يوم سأل عن التذكرة فهمت؟
1: ليش
0: كان
1: ليش
0: يستصغر
1: ليش يا
0: أو
1: سعيد؟
0: يستحقر.
1: لا سعيد،
0: ها؟
1: ليش نسي الظن؟ ليش أخذناه من الجانب السلبي؟
0: شوف المقطع وقل لي شلون
1: أنا
0: حتى
1: شفته ثلاث
0: إلا
1: مرات، أنا
0: إلا
1: مستغرب ردة الفعل.
0: إلا
1: لو إنه هو قاصد مستحيل يسويها، لو إنه قاصد تخيل
0: قلنا
1: مستحيل.
0: قلت لك أنا زلة لسان
1: لا زلت لسان انه
0: أو
1: هو يقصد
0: سقطت منه
1: الاساءه،
0: غلطة.
1: هو ما يقصد الاساءه، وانا ابصم بالعشر. احنا اللي ليش اخذنا الموضوع انه الرجل ترى يبغى يسيء، مستحيل يسويها والله، لانه فاقد عقله في جده ويبي يسيء لنا، مستحيل
0: لا
1: يسويها. احنا
0: هو
1: بعد
0: شوف
1: عندنا بعض الاعلام صراحه نسوي قصص من لا شيء صراحه.
0: معليش بس لا بس هذه حقته تحديدا يوم يقول لا انت عايل من جده يعني فهمت علي عشان
1: طيب
0: كذا
1: رد
0: حسب
1: عليه قال لا
0: التذاكر
1: انا ما انا
0: غاليه.
1: من جده، قال اجل يعني مثل قولت لو انك من جده ما عندك الا تذكره، من خارج جده انا خليني افهمها كذا واحسن الظن
0: انا لا
1: انه
0: انا
1: عندك
0: انا
1: فندق
0: لا
1: وعندك طيران وعندك مصاريف ثانيه، فانت
0: انا انا لا انا فهمتها انه قصده انه جده غير قادرين على شراء
1: انا
0: التذكره
1: مطلوب
0: في
1: مني
0: هذا
1: حسن الظن
0: الشهر.
1: يا سعيد، انا مطلوب مني
0: معلش
1: حسن الظن،
0: احسن
1: جميع
0: الظن
1: المطلوب من
0: احسن الظن
1: الكل حسن الظن، مسألة
0: اكثر
1: اني بروح
0: واحد
1: اقول انه يقصد رساءة انا اقول لك لو انه فاقد مخه والله ما يسيء وهو في جدة
0: اكثر
1: مستحيل.
0: واحد يحسن يحسن الظن انا واعرف الاستاذ جاسم ورجل
1: انا الكلام
0: يعني
1: مو
0: شو
1: لك،
0: اقول
1: لاني
0: لك
1: انا شفت في ردة
0: نعم
1: فعل عجيبة صراحة في السوشيال ميديا وفي بعض البرامج.
0: لا يا اخي اقول لك شيء، حتى انا لو فهمنا كلامه غلط يا اخي يعتذر ولا يوضح
1: اعتذر على
0: مش
1: شيء انا ما
0: مياسك.
1: اقصده، انت فهمتني
0: حتى
1: غلط.
0: لا يطلع يوضح ما يعتذر
1: طيب
0: الحين
1: اذا طلع
0: الا
1: بعد شوي
0: كتسيطر.
1: وقال انا قصدي واحد اثنين ثلاثة انتم تعتذرون له؟
0: ايه بنعتذر له
1: ممتاز ممتاز،
0: اذا هو
1: طيب
0: صادق والله بنعتذر له،
1: ممتاز.
0: بالعكس لكن هو يعتذر السعودية كلها ما يعتذر الجدة،
1: يعتذر السعودية
0: جدة
1: على
0: جزء
1: ايش يا
0: من
1: جماعة؟
0: السعودية.
1: على ايش يعتذر السعودية؟
0: اساء لا اساء اساء ابو محمد اساء الامانة
1: وجهة
0: اساء
1: نظرك، وجهة
0: اساء
1: نظرك حمد.
0: ايوه اساء الصراحة. نرجع للحقوق محمد، انا زي ما قلت
1: طيب
0: لك يا ريت
1: اوكي اجيك حمد،
0: السعودية
1: تفضل تفضل سعيد.
0: يتم التعديل وانه تنباع على اللي هو الاتحادات نفسها او يتنزل بسعر منطقي ومعقول، وهذا العرس او المونديال الخليج كل القنوات تنقله الكل يشتغل. على فكره ترى اعلاناته يعني توازي اعلانات كاس العالم اللي هو دوره الخليج تحديدا يعني.
1: ما هم من هذا الجانب أخذوه لأنهم يعرفون أن لها متابعة كبيرة بالخليج.
0: اوكي بس المبالغ كبيره، كاس العالم شوف
1: طيب
0: كم منتخب كل 4 سنوات مره، انت كل سنتين وحاط البطوله بحدود 12 مليون ريال، من اللي يدفعها؟ يعني المباراه تقريبا 900 الف.
1: حمد
2: ابو محمد يعني بعيدا عن الامور الماليه انت لازم تفكر ان هذه بطوله خليجيه. يا اخي يكفي انك انت طول هالفتره بطوله الخليج العربي، كاس الخليج العربي. هذا واحد. اثنين انت ممكن تسال نفسك سؤال، لو انت مدير قناه بيجي عليك اللوم اذا ما شريت البطوله، فبالتالي انت تسعى لشراء البطوله، لكن انك انت تجي تعطي لي سعيد بمبلغ وتجي ترفع علي باضعاف سعيد،
1: هذا لانه ما
2: اكيد
1: في
2: انا
1: شيء
2: برفض.
1: رسمي، انا ما اقدر
2: يا
1: اناقش
2: اخي
1: هذا
2: انا ما
1: الموضوع.
2: اقول لك شيء رسمي، انا اقول
1: انا
2: انت تبغى
1: ابغى
2: تقول حسن
1: القنوات.
2: الظن.
1: لا لا
2: من اتكلم انا ما اشوف معي حسن
1: لا
2: الظن
1: لا
2: الصراحه.
1: لا انا هذه بالعكس، انا محسن الظن لانه انت قاعد تقول انه يبيعون على
2: انا شايف
1: فلان ويتركون فلان، انا محسن الظن انه
2: الكلام
1: مستحيل
2: انا
1: يصير لي.

0: محمد في شيء اسمه معطيات. انت سالتك سؤال، لو انت مدير قناه الام بي سي اكشن، هل من صالحك تشتري القناه بدري ولا متاخر؟ بتقول لي بشتريها بدري. طيب ليش ما شريتها بدري؟
1: يحترون انها تنزل الاسعار.
0: لا انا لا ما تنزل، اكيد في سبب صح. احنا انا مش معك معطيات، فاجي اقول لك ابو محمد بتقول لي والله الاسباب انه طلب مني مبلغ كبير، هذا اللي منعني، هذا الشيء المعقول. فانا اقول لك اياه وفق معلومه انت تقتنع فيها ما تقتنع، ولا هو ليش باع في الاخير؟
1: طيب يطلع احد، يطلع احد من مسؤولين القنوات، خليني اقول لك حمد، يطلع احد يقول باعوا على سعيد بمبلغ وعرضوا عليه مبلغ اعلى، يطلع
0: ابو محمد يا اخي ما يحب يمكن يسوي شوشره. لان انا اقول لك ليش، ليش رفضت اغلب القنوات، وليش الان قبل انطلاق البطوله اعلن الكل ان في نقل للبطوله، ومن صالحي اني انا انقل بدري، تكون اموري بدري زي ما قال لك اخوي عمان، وانت بالمنطق بالعقل كذا زي ما قلت لك بالعقل، ليش تاخروا مو قناه او قناتين؟ تاخروا ما كان في معلن الا واحده قبل اسبوع، حتى اشارت صحيفه والله مو متاكد الرياضيه او الشرق انه بسبب مزايدات الاسعار، وارجع تشوف تاكد من الموضوع.
1: طيب
2: امس ابو محمد، امس احد الزملاء المعلقين اشتغل في قناه احدى القنوات الخليجيه ارسل لي قال لي ابشرك وزعوا علينا الجدول. قلت له شلون؟ قال قربوا يتفقون على السعر، قربوا يتفقون على سعر، ما قال يقربوا يتفقون على الشراء، لا يعني قربوا يتفقون على سعر، هذا التنازل هذا تنازلوا وتقريبا يعني خلصت الامور عندهم. فكلام ابو عبد الله طبعا لازم تعرف ان انا ابو عبد الله قبل اسبوع التقينا في انا وهو مع بعض في زواج ابن الاستاذ خالد الحوار، فحنا قررنا ان احنا نتفق عليك في حلقه، يعني نتفق مع بعض ولا مره في حلقه واحده، فاليوم اتفق انا مع بعض.
1: اهم شيء تتراضون انتم، انا راضي باللي تبي تسوون، ما عندي
3: لا بس انت
1: بس تتراضون.
3: ترى سعيد اليوم بدا باحمد اليوسف بعدين راح على امين الاتحاد السعودي، بيجيك الدور الان
1: عقبال حمد ان شاء الله نهايه الحلقه. طيب طاقم التحكيم لمباراه اليوم راح يكون بمشيئه الله تعالى طاقم تحكيم برتغالي بقياده جواو بينيرو، ويعاونهم مواطنوه بيدرو ريبيرو ولوسيانو مايا، فيما يتولى القطري محمد أحمد الشمري مهمات الحكم الرابع، ويضم طاقم تحكيم حكم تقنية الفيديو الصيني فومينغ والمغربي حمزة الفاروق، فيما يتولى البحريني علي السماهيجي مهمة مقيم الحكم. سؤالي من طرف ثاني عماد، إذا إحنا دائما في الدوري السعودي نقول عطوا الثقة للحكام المحليين، هل حتى في الاتحاد الخليجي قاعد يمارس نفس عدم الثقة بالحكم الخليجي وقاعد يوزع على حكام آخرين؟
3: بالتأكيد أبو محمد، وما استعانته بحكام من المغرب ومن مصر ومن
1: جميع الدول
3: ومن البرتغال إلا دليل على والصين. ذلك إلا دليل ذلك. وأعتقد أنه الاتحاد الخليجي يحاول انه يبتعد عن التصريحات اللي دائما تظهر في بطولات الخليج ضد الحكام الخليجيين، ودائما تكون تصريحات فيها تجاوزات كثير، يمكن شفنا في نسخ سابقه في تجاوزات كثير على الحكام وفي ضغوطات كبيره على الحكام، بطوله اعلاميا بطوله من قويه جدا مثل ما تفضل سعيد، انه بطوله اعلاميه بالفعل هي بطوله اعلاميه، يمكن حتى اكثر من بطوله جماهير، وتلعب خارج الملعب اكثر من داخل الملعب، لذلك أعتقد أنه اتجهوا هذا الاتجاه، وأنا للأمانة ما أحب هذا الاتجاه أيا كان. لابد الحكم الخليجي يوضع تحت الضغوط، الضغوط العالية جدا، ويوضع تحت.
1: طيب تلوم الفيفا بعدين لما يقول أنا والله ما عين حكام لبطولاتي، أنتم يا خليجيين ما عندكم ثقة بحكامكم،
3: بالضبط
1: ليش تطلبوني؟
3: بالضبط. فإذا ما تعرض للضغط العالي في البطولة وما تمرس على هذه البطولة، تمرس في النسخة المقبلة من كأس آسيا والنسخ المقبلة وتمرس في هذه، ما راح يوصل كأس العالم ويحكم مثل كل حكام العالم اللي قادر يحكم في كل مكان. الحكم البرتغالي اليوم بيجي يحكم وبيمشي لأنه في ثقة في اتحاد بلده وفي ثقة في الفيفا، فهو وجد فرصته، وإن شاء الله أنه هذا الكلام يوصل الاتحاد الخليجي ويغير وجهة نظره.
1: حمد، أنا ما أخذت رأيك في موضوع تصريح رميحي، أنت مع ولا ضد؟
0: أول شيء أنا بعطيك معلومة عن الفيفا بالنسبة للحكام، بالعكس هو أكثر واحد مشجعهم لدخول حكام الأجانب عشان ما تصير البطولة اللي هو يرفضها أنها ذات تجمع واحد. بالعكس، ثاني أمر أبو محمد،
1: لا قبل ثاني أمر، هل هو اعترف فيها
0: ثاني أمر؟
1: لا هو اعترف فيها الفيفا.
0: لا شوف، أنا عشان أقول لك الحين لا توديني اعترف ما اعترف، لكن هو يشجع على أن

0: تكون كرة القدم للجميع
1: طيب
0: مفتوحة مشاركة. فالحكام الأجانب بالعكس عشان الفيفا من ينظر للبطولة على أنها ليست ذات طابع خاص.
1: يعني يعني يعني يعني هو عدم اعترافه فيها لجوانب مناطقية وليس لعدم وجود حكام أجانب. هو لا يشجع على البطولات اللي تكون ذات عرق جغرافي أو ذات عرق ديني أو ذات عرق، فهو مأخوذ من هذا الجانب.
0: أيوة أنا قلت لك، قلت لك في البداية قلت يشجع، مو أنت تقول الفيفا كيف ما ما ما لا أنا أقول لك يشجع على... بالعكس يدعم.
2: لا هو ما يبغى البطولة
3: تخالفه وحقين زوا بشرك
2: ذات عرق وذات لون، عفوا ذات عرق وذات دين وذات لغة، ما يعترف في الأشياء هذه كلها.
1: حتى لو تجيب كولينا يحكم ما له دخل.
2: معليش بس بقول لك شيء، ترى في 2002 طلع في مؤتمر صحفي إنه جوزيف بلاتر كان من ضمن حملته، قال جانا في الرياض أذكره في فندق اللي هو الهوليدي إن، فقال إنه راح أعترف وكذا. المهم بعد اللقاء أنا صراحة الله يرحمه ويغفر له الأستاذ عبد الله الدبل سوالي موعد معه، وسويت معه في طيارته الخاصة لقاء ثاني. فجيت قلت له يا أخوي أنت قاعد تلعب علينا، أنت شلون تبغى تعترف بالبطولة كذا؟ قال لا أنا برفع مقترح للبورد في الفيفا عشان طبعا وعشان إيش؟ علشان نعترف فيها. وهي حقيقة أبد ما راح يعترفون فيها، لأن هذه بطولة الاعتراف في البطولات الموجودة، بطولات اللي هي القارية، بطولات الفيفا هذه معتمدة اللي هو أنفنتينو اعترف لنا ببطولة الفيفا للمنتخبات اللي تحت مظلة الفيفا، البطولة العربية لو قيمت في قطر يمكن يعني 3 مرات أو 3 مرات كمسمى لها تكون تحت المظلة، ولكن ما أعطاها الصفة الرسمية اللي احنا قاعدين نبحث عنها او ان احنا يعني نسعى انها تكون مع انها رسميا.
1: طيب انت لاحظت يا حمد انه الهدنه ما طولت؟
0: شلون؟
1: على طول الرجل معلومتك قالبها.
0: لا بالعكس احنا نقدم، يسعدني انا ان تكون في البرنامج المعلومات الصحيحه حتى
1: بس انا ما يسعدني انه يجيبوا لي معلومات ما بزينه ما بصح.
0: والله هاد ما تبينا نجيب معلومات، هذا شيء
1: جيب لي معلومات صحيحه مو تجيب لي
0: انا اعطيك المعلومات
1: يعني جبت لي معلومتين هنا الحين ما هي رسميه، حقت النقل التلفزيوني وحقت انه الفيفا هو اللي طالب انه يجون حكام اجانب.
0: انا حدثتك بالمنطق والعقل، عارف عليك انت تعرف
1: طيب في فرق بين المعلومه وبين الراي، قل هذا رايي.
0: بعد انا مو من حقي بعد اصرح لك، انا اعطيك معلومه، احنا نمشي حين الصحافه وكذا نمشي على المعلومات. ساعات انت
1: والله اني احبك يا حمد، والله اني احبك.
2: قلتي يا ابو محمد
1: قلتي بالاي ولا بالاي؟
0: على فكره
1: إيه؟
2: ما ادري عنده الموضوع.
0: على فكره يا اخو سعيد انت قلت ان المنتخب السعودي امام الكويت في اليمن كان مرشح اول، ترى السعوديه شاركت ما شاركت بالفريق الاساسي.
1: صحيح كان الرديف
0: ما شاركنا بالعكس
1: كان الدوري مستمر.
0: أغلب
1: صحيح
0: الشارع متوقع انهم يطلعون من ادوار المجموعات.
2: كيف ما شاركنا بالفريق الاساسي؟
1: لا مو الاساسي، مو الاساسي
2: شاركنا فريق 70%.
0: انت صحفي لا يصير ما بعد
2: انا موجود فيها.
1: لا هذه حمد سلم حمد سلم لي الراي. انا اذكرك
0: تفضل.
1: الدوري كان مستمر، كان في اجتماع للاتحاد السعودي وكانوا الى قبلها باسبوعين هل يشاركون بالمنتخب الاول ولا الرديف، لانه عندنا كاس اسيا بعدها. وكان بوسيرو هو المدرب ورفض انه ياخذ الفريق الاول وقال الدوري يستمر، وكان الشلهوب هو الكابتن في تلك البطوله. ورحنا مشاركه يعني كانت مشاركه رمزيه.
2: ممتاز. ال11 لاعب اللي في الملعب كانوا في كاس اسيا ولا ما كانوا؟
1: ما كانوا منتخب الاساسي.
2: كانوا موجودين في كاس اسيا.
1: ما كانوا منتخب الاساسي.
0: لا من كانوا ما كانوا.
2: انا قلت كملوا في كاس اسيا، لعبوا اغلب كم لاعب فيهم لعب اساسي في كاس اسيا. وعلى فكره احنا كنا في اسوء مستوى، في اسوء مرحله، خسرنا في كاس اسيا من سوريا 2-0.
1: احنا ما نتكلم عن دي الحين، احنا نتكلم انه ما هو المنتخب الرئيسي.
2: كنا في سوء تام
1: في اليمن، ما كنا منتخب رئيسي انا اتذكر مليون بالمئة.
2: بس تقريبا الاغلبيه كانوا موجودين
1: يعني الى حد ما، بس حتى اتذكر لو تتذكرون كان ملعب الفرشه ما هو ملعب مزروع.
2: صحيح
1: يعني البطولة كنا أمس 2010 وليد علي. صحيح
2: صحيح وليد علي.
1: هذاك الملعب غريب لما يشوتون الكرة يطلع شيء أسود من الملعب تتذكر؟
2: صحيح إنه هذا الربل هذا عشان الكرة تنطنط وكذا، وعشان برضو اللعيبة إذا زي السفنجة وكذا عشان إذا طاحوا ما يتعورون يعني.

0: كانت بطولة يعني يشتركوا فيها الجماعة.
1: كانت الأمور غير فنية، يعني كانت دعم
0: صحيح
1: لليمن ولا كانت أمور فنية؟ كيف لي معك يا
0: صحيح
1: حمد؟
0: كان بالضبط. زين يعني حسنت الظن في المعلومة دي.
1: ما لها دخل احسن الظن، هذه معلومة دي.
0: اي بس
1: طيب
0: خلاص في النهاية التاريخ،
1: ايه
0: تاريخ ما يقول لك انت رحت بالرديف ولا الناشئين ولا شيء، التاريخ يقول لك مين اللي فاز.
1: هذه
0: اليوم
1: احنا عارفينها، بس لما
0: كازاخستان
1: تقول انه راح المنتخب الاساسي نقول لك مو بالمنتخب الاساسي.
0: ممتاز. انا قلت لك فازوا علينا
1: اي
0: على
1: فازوا
0: فكرة،
1: علينا.
0: ترى انا قلت لك فازوا علينا، انت اللي رحت الموضوع اساسي رديف، انا قلت لك فازوا علينا. اتكلم لك على السجل دورات الخليج وبطولة الخليج، لأن في فرق بين دورة وبطولة. دورة كان الكل يلعب مع بعض، كان اسمها دورة. بطولة لا، صارت مجموعتين كل واحد يلعبون على جهة لحالها، وبعدين
1: طيب
0: تقول له دور الأربعة. فأتكلم لك أنا لا، التاريخ يسجل. أنت مع إن شاء الله جايب لي رديف، جايب لي
1: صحيح
0: فريق ثاني، مسجل على التاريخ أنه فازوا علينا الكويت، بدليل أن الكويت 10 مقابل 5 فوز لنا.
2: بس العشرة خمسة ترى في حقبة زمنية سابقة كان منها خمسة، فأنت إذا تبغى تحسب الحقبة الزمنية السابقة لعلك توجه ملامتك للزميل حمد دبيخي اللي كان مشارك في أعتقد
1: كان من ضمن اللي
2: الخمسة
1: ما هو
2: الأولى
1: بيفوزون.
2: بالضبط.
3: ولا شاركت ولا شيء،
1: ما شاركت
0: ما
1: محمد
0: شارك
1: ولا
0: ولا
1: بطولة خليج؟
3: لا لا لا ولا بطولة.
1: وين كنت؟
3: وإن كنت هذه شوف بتفتح موضوع،
1: هي
3: ترى هذا
1: هفتحها
3: موضوع
1: ولا ما
3: كبير.
1: افتحها؟ هي هفتحها. وين
3: لا
1: كنت؟
3: لا ما يصلح
1: ليه؟
3: يعني.
1: انت اذا ما خنتني الذاكره كنت مع المنتخب للشباب في كاس العالم صح؟
3: ابو محمد يعني خلنا يعني في ذيك الفتره ايام، حتى بعض المدربين صرح يعني ذيك الفتره فتره ذهبيه، اغلب اللاعبين موهوبين ذا في الشرقيه، لكن لما تجي يجي المدرب محدد اسماء من يفضل اخذ فلان عندك الاسماء ذي، ففي قصص كثيره.
1: كان اتذكر
3: فخلينا
1: كان في ناصر المنصور، كان فيه
3: لا هذه قبل
1: الهملان من النهضه، كان فيه
2: ناصر قحطاني
1: اللي في الاتفاق
0: عبد الله العز
1: المهاجم
2: سعدون حمود،
1: لا
3: بس
1: غير
3: شو
1: سعدون حمود والثاني
3: انا ما نبي
0: مروان
3: قلنا
0: الشيح
3: نفتح مواضيع.
1: مروان الشيح هذه ردا عليك تقول ما حد ياخذون من الشرقيه.
3: لا لا لا احنا نكلمك يا اخي، كان الاتفاق في عصره الذهبي ينضم اثنين ثلاثه بس،
1: ايه طيب
3: فخلينا في مواضيع ثانيه.
1: سم افتتح وكيل وزاره الرياضه للاعلام والتسويق الدكتور الحبيبه الاعلاميين، هذه من عندي الدكتور عادل الزهراني، امس المركز الاعلامي لبطوله كاس الخليج العربي لكره القدم 2027 في فندق هيلتون جده بحضور الامين العام للاتحاد الخليجي لكره القدم جاسم الرميحي وعدد من مسؤولي اللجنه المحليه المنظمه، وذلك ضمن الاستعدادات لانطلاق منافسات البطوله. يستقبل المركز الاعلامي من داخل المملكه ودول الخليج ومختلف وسائل الاعلام، واكد الدكتور الزهراني ان استضافه المملكه خليجي 27 تعكس ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من القياده الرشيده ومن تمتلك المملكه من خبرات وامكانات في تنظيم واستضافه الاحداث الرياضيه الكبرى، اشاره الى ان الاعلام يمثل شريكا رئيسا في نجاح البطولات الخليجيه. عماد
2: يعجبني في الدكتور عادل الزهراني ابو محمد انه دائما يعتبر الاعلام شريك رئيسي في نجاح البطولات.
1: هو ولد الاعلام
2: نعم.
1: فلذلك يعرف قيمه الاعلام.
2: نعم بس هو دائما يقولها ويفعلها دائما، وهو اكثر واحد يتحمل الاعلام رغم مشاكل الاعلام الكثيره لانه يتحملها بشكل كبير. هذه البطوله اعلاميا تعتبر اقوى من فنيا واقوى من جماهيريا، حتى دائما فيها صخب اعلامي عالي، وما شفنا حتى التواجد الاعلامي من القنوات خلال اليومين الماضيه والاستديوهات التحليليه والاستديوهات السوالف والتحضير للبطوله، حتى عتب الجماهير على النقل التلفزيوني كلها مؤشرات انه بطوله اعلاميا قويه وقويه جدا، وما نتوقع خلال الايام الجايه حتى أكثر مما رأيناه. لذلك نبارك هذه الخطوة اللي بافتتاح المركز الإعلامي، وبالتأكيد أنه هذا المركز راح ينتج لنا كثير من المواد الإعلامية إن شاء الله، اللي إحنا كصحفيين خلينا أنا أحب الصحافة وأعتز بالصحافة راح نجد مادة إن شاء الله إعلامية ثرية نقدمها للمشاهد الكريم والمستمع الكريم والقارئ الكريم.
1: أنا جبت هذا الخبر ليش؟ لأني شفت فيه ردود أفعال، دائما السوشيال ميديا يعني تكون ردود الأفعال لا تأخذونا على محمل الجد، نحن الإعلاميين نقدر نقيم من يعمل ومن لا يعمل. عادل الزهراني أو دكتور عادل الزهراني من الأشخاص اللي كلنا كإعلاميين نفتخر فيه في أنه يوم من الأيام كان واحد مثلنا موجود معنا في البرامج، كان مقدم وكان رجل عصامي في الإعلام، ما وصل له اليوم بجهده، برجل لم يتوقف عند

0: حد، بل استمر في تطوير نفسه حتى حصل على الدكتوراه في الموسم الماضي أو في العام الماضي. وغير ذلك يملك من الشفافية ومن حسن الخلق ومن الاهتمام، بتدق عليه أي وقت يرد عليك، يتعامل معك، ما تقول عنده المشغلة الكثيرة دي يمكن ما يرد، حتى لو ما رد الآن بيرد عليك بعد ما يخلص ويجاوب على جميع الأسئلة. نحن فخورون بوجود عادل الزهراني في المنظومة الرياضية، يمثلنا كإعلام ويمثلنا بحسن خلقه مع الآخرين وكيف يتعامل مع الإعلام بهذا الشكل الجميل. فما هو بأي شيء تشوفونه بالسوشيال ميديا تاخذونه محمل جد، في ناس جالسة ملاحقهم ما يدرون عن شيء بس يغردون ولا يدرون يعني هل تغريدات وهذه صحيح ولا ما بصحيح. لكن احنا دورنا على يعني كإعلام انه نحمي زملائنا من يستحقون ان نحميهم، ولا ناخذ الموضوع حمية انه اي اعلامي يدافع عنه. لا، في اعلاميين يعني نبرع انه ندافع عنهم، لكن مثل عادل يحز بالخاطر لما نشوف احد يغرد تغريدات سلبية وهو ما يعرف الرجل ولا يعرف مدى عمله وجهده واهتمامه بتطوير الإعلام. وما يعني ثقة وزير الرياضة بعادل إلا دليل على أنه يستحق ذلك.
1: محمد لو
0: تفضل
1: تسمح لي بس.
0: تفضل يا حبيبي تفضل.
1: شوف، أبو تركي جميل عزيز جدا، رجل مكافح، أنا اشتغلت معه كثير، قريب منه كثير، كنت رجل صراحة مكافح ورجل عصامي، صنع نفسه بنفسه، اجتهد، مرت عليه أيام لو مرت على واحد ثاني كان مش موجود في المشهد
0: أتفق معك،
1: الرياضي
0: صحيح
1: والإعلامي بشكل
0: صحيح
1: عام.
0: صحيح
1: الرجل بالعكس صراحة يعني جزاه الله خير، يعني للحين متعاون متواصل، علاقته بزملائه ممتازه، اشتغل، قلت لك كان اشتغل على نفسه، حتى علميا تطور، يعني
0: واجهة
1: تدرج علم
0: مشرفة
1: صناعه
0: للأمانة، واجهة
1: الدكتور
0: مشرفة.
1: عادل، شخص بشوش حبيب امانه، من الناس اللي انا احبهم. تعرف يعني مشكلتي انه واضح وصريح، من الناس اللي احبهم وناس زملتهم، رجل لطيف جدا وبالعكس متعاون لابعد الحدود، وزي ما تفضلت من شوي انه الرجال هذا لو عنده شغل رجع كلمك بعدين، حتى والله في الليل ويستاذن احيانا، يرسل لك على الواتساب يقول لك صاحي اكلمك الان ولا شيء، اذا قلت متاخر. يا جماعه ترى وكيل وزاره وزميلنا وولد مهنه، ويعرف مشاكل الاعلام والصحفي، ويعرف وش كان وش مروا فيه من مصاعب ومن مشاكل من مطبات من معوقات. فلذلك انا اقول بالعكس، انا اقول ادعو له بالتوفيق، وادعو الجميع اللي يدعو له بالتوفيق، لان صراحه ابو تركي من الشخصيات النادره، والرجل عملي وقاعد يطور، والله يوفقه يا رب العالمين وييسر
0: آمين.
1: امره.
0: في الفيفا ما أعرف هل هذا الخبر بيدعم المعلومة اللي أعطاني قبل شوي حمد عن موضوع أنه الفيفا يتدخل في بطولة الخليج. الزملاء في الرياضية في خبر عندهم قال وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تجربة قاعدتين جديدتين في خليج 27، تستهدف الأولى الحد من تحايل حراس المرمى بالإصابة لإهدار الوقت، فيما تقضي الثانية بإعادة تنفيذ الكرة الثابتة إذا دفع المهاجم منافسه وسجل هدفا. شرح القاعدة الأولى، إذا اكتشف الحكم تحايل الحارس سيمهل مدرب الفريق 10 ثواني لاختيار لاعب آخر يغادر أرض الملعب لمدة دقيقة، وفي حال انتهاء المهلة دون اختيار لاعب يطلب الحكم من قائد الفريق الخروج، وإذا كان الحارس هو القائد يخرج القائد الثاني الموجود داخل الملعب. القائد الثاني عند تنفيذ كرة ثابتة، إذا دفع المهاجم منافسه المدافع أثناء تنافسهما على الكرة ثم استمرت اللقطة وانتهت بتسجيل هدف، سيلغى الهدف ويعاد التنفيذ وليس احتساب مخالفة لمصلحة المدافع كما هو معمول به حاليا. حمد عندك تعليق؟
1: اي نعم، عندي تعليق.
0: سامي يا ابوي
1: انا جالس في البرنامج شو اسوي والله
0: عندك يعني عندك تعليق على هالنقطتين؟
1: اولا جزاكم الله خير انت وسعيد فيما ذكرتوه عن ابو تركي،
0: يستاهل
1: يعني وزميل، وهذا بالعكس حق وواجب انك انت في زي ما في صور سلبيه تنشر، فانت اخوي ابو محمد سعيد اي واحد من واجبه لما يطلع يوضح الصوره، وانا ما حبيت اعلق لان انتم كفيتوا ووفيتوا، بالعكس جزاكم الله خير.
0: حقه والله، ما
1: هذا
0: لنا
1: واحد
0: فضل في ذلك،
1: حقه صحيح. لا لا إيه لا، انا اقول لك لان في ناس تطلع، احيانا لو انا زميلكم وطلع احد كتب عني شيء وانتم تعرفوني، او انتم اول ما بتطلعون تدافعون
0: ما
1: وتوضحون
0: اعتقد
1: الصوره، فجزاكم الله خير يعني. ما راح؟
0: ما
1: خلاص
0: اعتقد
1: ماني
0: والله.
1: معلق على ذا الخبر، انا بتفرج عليكم.
0: سلام.

0: شوف
1: ايه
0: ابو محمد يا اخي،
1: تفضل.
0: حتى البطوله الان، خلني قبل هذا، البطوله تقام في ايام ايش؟ ايام الفيفا اصلا.
1: ايه
0: فلقاءات المنتخبات هذه بتخضع للتصنيف الفيفا، فالفيفا متدخل في كل شيء. لكن زي ما قلت لك، حتى اخوي سعيد اشار في خبركم اللي انه بيدخلون منتخبات، ربما تكون حتى هذه عشان يعترف بها بشكل رسمي، دخول منتخبات من الاردن او من مصر، المطرب، يعني من هذه المنتخبات، مو الفئات السنيه، حتى في المنتخبات البطوله على المستوى المنتخب الاول. بالنسبه للقاعدتين، شوف ابو محمد، شفنا كاس العالم الان تطبيق يعني ما في مضيعه للوقت في التغييرات، فهم يسعون ان تكون كره القدم تلعب كره قدم، وقت منها ما يضيع. فهذه من ضمنها ان اللاعب لو اصيب الحارس تحايل وتم فيه تحايل، يا انه يطلع يختار واحد يطلع محله دقيقتين، ما ادري دقيقه. وهذا بالعكس كله في في في مجال ان تكون هناك متعه للمشاهد، وان نشوف كره قدم وفق الدقائق المحسوبه. بالعكس شيء جميل يعني.
1: ايه طيب، عندك تعليق على هذه؟
2: ايه، القاعده
1: تفضل.
2: القاعده الثانيه ابو محمد قاعده غريبه، انه اذا حسب فهمي لها انه
1: اللي هي تقول اذا دفع المهاجم منافس هو المدافع اثناء تنافسهما على الكره ثم استمرت اللقطه وانتهت بتسجيل هدف، سيلغى الهدف ويعاد التنفيذ وليس
2: طب اللاعب
1: مخالفه.
2: اللاعب ارتكب خطا مفترض تحسب عليه مخالفه، هو تشجيع تشجيع لتسجيل الاهداف، يبدو لي هذه القاعده، لكن للامانه غريبه انه تصدر. لكن خلينا نشوف التجربه على ارض الواقع.
1: صحيح.
2: خلينا نشوف التجربه على ارض الواقع.
1: طيب.
2: التجربه الثانيه تجربه حارس المرمى تجربه جيده، واعتقد انه كاس الخليج تحديدا يحتاج هذا البند، لانه في تضييع وقت كثير في النسخ السابقه. ان شاء الله النسخه هذه ما نشوف فيه.
1: اتذكر انه كان هم الفيفا وشلون ياخذون مثلا تغيير الانظمه عندهم او يحطون يعني انظمه جديده. اتذكر يقولون في واحده من القرارات اللي غيروها في كاس العالم، احمد شوبير حارس مصر،
0: صحيح،
1: كان كل شوي يعطي المدافع ويرجعها له، يعطي المدافع ويرجعها له عشان يمشي الوقت.
0: صحيح.
1: فيقول بسبب احمد شوبير غيروا النظام. فهم الفيفا اكيد انهم كل فتره
2: يحدثون،
1: يعني يشوفون وش السلبيات عشان يحاولون يسرعون اللعب. في الاتحاد الاسيوي قبل اعتقد 10 سنوات كانوا استحدثوا سالفه انه طموحنا انه نصل الى 63 دقيقه. أوكي. لعب اذا ما خلت الدقيقه 63 او حاجه زي كذا. فهذه من الاشياء اللي تسرع في الفيفا، يطالب انها تسرع الكوره ويسرع اللعب. طيب اخيرا في هذه ال
0: لي بس
1: سامي ابوي سام،
0: انا صراحه ما احب سوالف البلاي ستيشن، كل يوم الثاني مغيرين وحاطين يعني مدخلين على اللعبه قوانين. كره القدم لعبه بدنيه، يعني فيها تلاحم وفيها اصطدام مع بعض وقوه وكذا، فحرام ان احنا كل يوم الثاني نقلل
1: هذا. موجه لمين؟ للفيفا؟
0: متعه كره القدم على الفيفا. نعم،
1: الفيفا اكيد انهم يرون شيء يعني لصالح اللعبه، مو دائما يعني انهم يبي ياخذون الموضوع من جانب.
0: والله شوف، سوالي فينجر صراحه ما لها داعي.
1: فينجر ما اخذوا اقتراحه.
0: لا فينجر، لا تلاقيه هو موجود، ترى تلاقيه موجود.
1: هو اقتراح ولا اخذوه؟
0: تذكر يوم يورطنا، يوم يطلب انه الكاس العالم كل سنتين وهقنا فيها وخلانا نأيد الاتحاد السعودي أيده، ورطنا بعدين قامت الدنيا علينا اوروبا وغيرها، فايش تلاشى هذا الموضوع. انا اقول لك كره القدم حرام انك يتم تشويهها او التلاعب فيها باكثر من كذا. اوكي، القوانين الاخيره اللي سنوها جدا كويسه، تسريع اللعب واللاعب اللي يتاخر وقت الخروج والاشياء، او الركنيه، او اذا حسب مثلا ركنيه وهي مرمى ترجع والعكس صح، او شو اسمه، والاشياء الثانيه مره كويسه. لكن نحن ندخل برضو نشوه من اللعبه اكثر واكثر. وانا مستغرب من انه ابو عبد الله الحين كان يلعب ذيك الايام ما في تسلل، الحين قابل بالاشياء التجديدات الجديده.
1: وش اللي ما في تسلل؟ ترى
2: صحفي،
0: كان
2: صحفي.
1: لا ما في تسلل قبل امس، ترى معتزل. انتم تحسسون انه من 200 سنه. قبل امس معتزل، اذكر حمد.
0: انا افتكرته بيقول الخليجيين حطوه عشان حمود سلطان، كان هو اللي والله يضيع الوقت. فعلا حمود سلطان، محسن مصبح، خالد الفضلي،
1: ما كان في تسلل ذيك الايام.
0: سمير سعيد الله يرحمه،
1: ما كان في تسلل.
0: ايش دعوه ابو محمد؟
1: ما ادري عنه.
0: هو ما كان يلعب، كان البتون تشرب.
3: هذا يقول متفقين، يقول
1: يقول اتفقنا انه نسوي هدنه. طيب.

0: التشكيل هو شف في فترة من الفترات كانت تحسب يحسب الفوز بكثرة الركنيات، أكيد دي معلومة ما حد يدري عنها.
1: هذا أكيد لحق عليها أبو عبد الله.
0: لا كلنا ما لحقنا عليها، كلنا ما لحقنا. كلنا ما لحقنا عليها. كنا جالسين مرة وقال واحد تتذكر كان في بطولة من البطولات حسمت بالركنيات، فأكيد إن معلومة مو بحد يعني يعني مر عليه، هذه كانت أيام الأبيض والأسود. طيب
1: تعال تدري السبب اعتزال الكابتن حمد دبيخي؟
2: يا أخي صرت محور أنا الحين.
0: خل حمد على جنب، لاحقين على حمد.
1: جناح ما كنت محور يا أبو عبد الله.
2: لا المحور البرنامج أقصد.
0: طيب
2: محمد طلعونا من
0: هذا أنا بقول آخر آخر آخر آخر محور التشكيلة متوقع المنتخب السعودي اليوم إن شاء الله بمشيئة الله تعالى. في الحراسة محمد العويس، خط الدفاع زكريا هوساوي وتمبكتي والعمري وأبو الشمات محمد، وخط الوسط محمد كنو زياد الجهني عبد الله الخيبري، والهجوم سلطان مندش وصالح أبو الشمات فراس البريكان. سعيد كيف؟
1: والله أنا من طلع الجوير من المنتخب أو من بعد من المنتخب، وأنا يعني كنت متحمس كثير، كنت متوقع إني أسوي شيء. طبعا ما راح ما هو زيدان ولا السوبرمان الجوير، لكن أنا أقول إحنا مالنا يعني وقفة جمهورنا ولاعبينا شدوا
0: الحيل. أنا لو كنت لاعب وبسمع كلامك وأنا رايح بالباص الحين من بالتشكيلة بحبط خلاص، إحنا نهرج عن ذولا. لا التشكيلة الدولة وش رايك فيهم اللي بيلعبون اليوم اللي قلناهم؟
1: ممتازة مقبولة. تبى أقول كذا؟ ممتازة مقبولة، برافو، كويس. دونس زين يا رجل. دونس أمس في المؤتمر الصحفي يرجف، دونس أمس قال كلام ما يقوله مدرب يعني واثق من نفسه ومن إمكانياته ومن اختياراته. أمس كان يعني بين السطور كان حتى هو متحسب.
0: سعيد محبط أنت، محبط يا سعيد.
1: ما أنا محبط،
0: والله محبط.
1: مدربي
0: عطنا عطنا كلمة واحدة إيجابية تكفى، مو منطق
2: يا أبو محمد. أنا اللي برد على سعيد. طبعا أنا أول شيء ما أدري التشكيلة اللي ذكرتها هل هي 100% أو
0: متوقع.
2: لا، لكن إيه متوقع. لكن أنا أولا بالنسبة لدينيس لما كان في الدوري كان من أفضل ثلاث مدربين تركين بصمة على فرق مش كبيرة، بصمته واضحة بكل أمانة. الكل كان يشيد فيه. اللي الفرق
1: مش
2: اللي
1: مش السنة مش السنة اللي
2: ترك
1: فيها الفريق. لا
2: معلش سعيد خلنا نكمل لك بس عشان نعطي الرجل حقه. زين النقطة الثانية، احنا المنتخب السعودي جبنا اسماء كبيرة والاعلام والجمهور زعلان، مانشيني ورينارد. الان هذا المدرب هو يبي يصنع اسمه وافضل خيار للمنتخب، وبالنسبة للتشكيلة انا اشوفه بالعكس، الاسماء الموجودة في المنتخب تشكيلة مثالية، كلهم لهم اثر جميل في ادائهم. وارجع اقول لك مو بسوبرهم لكنهم
0: أفضل الموجود،
2: لا يقلون عن مصعب حتى لاعبين الوسط.
0: أفضل الموجود، في فرق بين أن نقول أنهم لاعبين قمة وفي فرق أن نقول أفضل الموجود.
2: وأنا قلت لك أنا بالبداية أني مرشح المنتخب السعودي للبطولة
0: يا رب يا كريم. طيب عماد على هالتشكيلة وعندك خبر عن الشباب الوقت اللي باقي لك.
3: طيب بالنسبة للتشكيلة محمد أعتقد أن تشكيلة منطقية بنسبة خلينا نقول 99%. هم اللاعبين الأكثر تعلقا خلال الجولات الماضية من الدوري، هم اللاعبين الأكثر ثباتا في المستوى والأحق بالخانة من بين جميع اللاعبين، وإن كان يتنافس في الظهير الأيمن بينه محمد أبو الشامات بحكم أنه يلعب أربعة مدافعين مع محزر الهلال، لكن باقي الأسماء أعتقد أنه قائمة مثالية جدا. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وهم قادرين بإذن الله أنهم يكسبون مباراة اليوم متى ما ابتعدوا عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية. بالنسبة
0: خلى الرجال يكمل يا سعيد.
3: بالنسبة للشباب الشباب يمكن أمس كان فيه حديث عن محور الميزانية والجمعية العمومية، وذكرت أبو محمد خبر زملاء في الرياضية 78 مليون. بالفعل هو المبلغ سلفة أسقطت، وهي سلفة أخذت ما بعد فترة الأستاذ خالد البلطان، ما بعد الفترة والتسديد الالتزامات كانت في سلفة في 2023 وأسقطت في يناير الماضي. فأنا ذكرت معلومة أمس خاطئة، خلينا صححها.
0: لا أعتذر عنها.
3: طبعا أعتذر عنها. أنا ما ذكرتها هنا
0: لأنه الزملاء إحنا نقلنا الخبر من الرياضية وأنت نفيتها.
3: نعم وأنا جيت هنا أعتذر عنها.
0: من اللي قال لك إنه مو بصحيح المعلومة عشان تنفي؟ نفس الإدارة الحالية
3: اللي قال إن المعلومة ما هي صحيحة. لا مصدري طبعا مصدر أخطأ فيها.
0: غيرها أجل.

0: ما أخطأ فيها.
1: غير المصدر.
0: طيب خليني بقول لك بس.
1: طيب شلون وشلون الإدارة ديك في فترتها أخذت من الرابطة؟ هي تسلفت من الرابطة؟
0: هي أخذت سلفة من الرابطة وأسقطت
1: 73 مليون؟
0: 73 مليون 73.4 مليون
1: ايه؟
0: وأسقطت في يناير الماضي من الرابطة وضمنت في الميزانية.
1: لأنه انقالت في الميزانية.
0: نعم انقالت في الميزانية بالفعل.
1: أنت قلت لا ما في شيء.
0: بالفعل وأنا كنت مخطئ فيها وعشان كذا أنا طيب. حبيت إني أعتذر عنها في.
1: طيب يا ريت شباب الفيديو معلومة عماد الصايغ يتراجع عنها لأنه يبي يحسب على البرنامج بعدين بينقلون عنه.
0: طيب فضل. بالنسبة
2: محمد ما تلفوني الرابطة.
0: تعاقدات تعاقدات الموسم الحالي
1: ايه؟
0: تعاقدات جديدة بلغت 93 مليون ريال. ما بين
1: الشباب
0: نعم ما بين لاعبين ومدربين وتجديد طيب. عقود حتى شامله لاعبي الفئات السنيه. فيه مصاريف تشغيليه 73 مليون. فيه ابو محمد بند اعتقد انه بند اسمه بند السلف وهو بند في 18 مليون ريال تخص اعضاء شرف ورؤساء سابقين. هذا البند الأمانة
1: شلون 18 روح احنا قلنا ما في سلف خلاص.
0: هذا بند سابق من فترات ماضية
1: أصوات يا
0: من فترات ماضية من فترات سابقة سابقة قبل هذا النظام.
1: طيب
0: وبرضه فيه في بند 11 مليون ريال هذا يخص قضايا ما قبل 2016 خسرها النادي وراح يدفع.
1: بالأكيد انه المعلومة اللي قالت 510 صحيحة.
0: 510 صحيحة نعم 510 صحيحة منها 278 مليون
1: انا اللي بالمجموع.
0: طيب
1: صحيح المبلغ
0: صحيح نعم صحيح بس منها 278 مليون عجز عجز من الموسم الحالي والمواسم السابقة. لذلك اليوم الشباب اللي جالس يصرفه هو نصف المبلغ فقط نصف المبلغ فقط الباقي جالس يسدد عجز عن فترات سابقة.
1: والله شوف سعود قال كلمة
0: 278
1: سعود صرامي يوم الميزانية كان موجود وقال كلمة وأنا أتفق معه مليون بالمية. قال الشباب ترى دخل عليه أموال غير طبيعية في مشكلة في إدارة المال.
0: لا بس بس سعود صرامي يعتمد على معلومة 500
1: أنا الحين قاعد أقول لك أنا أتفق معه. طيب. ليش قل لي ليش إذا أنت اكتشفنا أنك متسلف وشاروا لك.
0: نعم.
1: واكتشفنا أنه الوزارة قاعدة تعطيك.
0: نعم.
1: واكتشفنا أنه
0: الوزارة تعطيك الجميع.
1: لا مو بنفس المبالغ مستحيل مستحيل. واكتشفنا أنه في مبالغ الصفقتين التنبكتي وهذولي الحالين يكفيك من زينية سنة ما تدري وين راحت. ففي مبالغ فعندك
0: طيب
1: مشكلة
0: طيب بس
1: عشان بس بخلص
0: بس الميتين عشان بس برضو الزميل سعود الصرامي ذكرها الشباب لا يصرف 510 مليون السنة هذه
1: هي اسمها ميزانية ما أنا مالي دخل بالصرف
0: ايه
1: والراحة
0: بس 278
1: بس ميزانية دخلت لك
0: 278 محسوبة اليوم على إدارة الاستاذ عبد العزيز المالك وهي عجز
1: طيب
0: عن فترات
1: طيب
0: سابقة.
1: طيب شكرا جزيلا عماد الصايغ شكرا سيد الهلال شكرا حبيبنا حمد الدبيخ نشوفكم إن شاء الله بكرة عند الثالثة عصرا. أنت وقتي لأنه بيروحوا للمباراة بعدين وأدعوكم لمتابعة المباراة بعد هذا البرنامج على قناتكم MBC أكشن في أمان الله.
3: من العربية FM بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض 6 بتوقيت غرينتش نشرة الأخبار من العربية
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الدورات السابقة حسن وأنت تعرف ذلك كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد
6: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب
3: إلى الرياضة
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
9: تحتاج أكثر من مكان من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
10: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
0: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أحييكم من العربية أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه نشرة الرابعة وهذه أبرز ملفاتنا لليوم.
1: Really mediators, let's see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal.
0: ترامب يبقي باب الدبلوماسية مواربا أمام إيران ويرهن استئناف الضربات بتحركاتها النووية. وللضغط على إيران، العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ. القوات المسلحة اليمنية تعلن سيطرتها الكاملة على جبل قرفان الاستراتيجي جنوبي تعز. حكم بسجن النائبتين العراقيتين عاليا صيف وأشواق الجبوري 7 سنوات بتهمة الفساد. والبداية من الخبر الذي ورد قبل قليل، حيث أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن القيادة المركزية الأمريكية تعمل على تطوير أول وحدة متعددة الجنسيات للمسيرات في العالم. وفي التطورات المتعلقة بإيران، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول العالم إلى الاتحاد لمواصلة الضغط على إيران وعزلها اقتصاديا وتنفيذ الحصار الكامل عليها. وصف ترامب في تصريحاته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة النظام الإيراني بأنه ضعيف ويائس والراعي الأول للإرهاب في العالم بحسب تعبيره. وأكد ترامب أن إيران لن تحصل نهائيا على سلاح نووي، ولكنه أبقى الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي، مرجحا التوصل لاتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي. واتهم ترامب طهران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة السفن التجارية، وهدد بقصف المنشأة الإيرانية المعروفة باسم جبل الفأس، قائلا إن الولايات المتحدة قد تهاجم الموقع إذا رصدت نشاطا نوويا كبيرا هناك. ننتقل وإياكم إلى نيويورك وكلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: فالخلاف والحرب والصراع ما يزال قائما منذ وجدت البشرية، وما يزال التدافع حاصلا بين الحق والباطل والخير والشر، غير أن صفات أهل الخير تمتاز عن أهل الشر، فالمقاتل غير القاتل، ومن يحمل شرف القتال غير من يسفك الدماء جزافا، فليس أقسى على الناس مثل الناس إذا استعملوا الظلم فيما بينه، وليس أشد ما يعاقب البشر عبر التاريخ من أن تسلب الأرض وتنهب الدار وتنتهك الحرمة، فلطالما دفع العامة أثمان حروب لم يختاروها.

وأن فطرة الإنسان السوي تدفعه للسلام، غير أن الشر يرغمه على المواجهة، وهكذا يدفع الحق الباطل حتى يستبين أمر الناس. وقد جرت حروب كثيرة على مر التاريخ، ولعل قدر بلادنا أن تكون شاهدا دائما عليها. فتارة يظهر الحق جليا كفلق الصبح، وتارة يغيب ويختلط. فليست كل حرب نبيلة، وليس كل سلام عادل. علمتنا الحرب أن الظلم لا يدوم، وأن العدل عزيز ونادر. أما بعد، معالي السيد محمد خليل الرحمن رئيس الجمعية العامة، معالي الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا اليوم قبل عام تماما وقفت على هذا المنبر ممثلا لشعبي وبلدي للمرة الأولى منذ ما يقارب 60 عاما، واستذكرت انتصار شعبنا مؤكدا أنه نصر للعالم أجمع. أما اليوم فإنني أحمل إليكم وثيقة الإنجاز والوقائع، لنقرأ معا صفحة ما حققناه ونرسم طريق ما نعزم على إتمامه. في العام الماضي ذكرت أن سوريا عادت، أما اليوم فأقول أن سوريا تنهض. السيدات والسادة، في رحلة الصراع السوري بين الخير والشر وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم، وتوقف الهدم والدمار، وبدأت سوريا رحلة التعافي والنهوض، تسارع الخطى واثقة من مسيرها. وحدت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وحصر السلاح، وأعيد بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفعت العقوبات، وحلت القيود، قامت مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، وتمت مكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلق مسار العدالة الانتقالية، والكشف عن مصير المفقودين من الناس. لقد ترجمنا نهوضنا هذا واقعاً ملموساً حين انطلقنا في مد جسور الشراكة من أرضية سيادية صلبة، ووضعنا نصب أعيننا رفاه شعبنا ومستقبله، وبناء بلادنا الخارجة من أتون الحرب، مستندين إلى إرادته وسيادة بلادنا واستقلال قرارنا. لقد أثمرت هذه الرؤية الوطنية حصيلة دبلوماسية تنطلق بالأرقام، ومنذ التحرير فتحت نحو مئة دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، فصارت عاصمتنا مقرا لنحو 60 بعثة دبلوماسية. وبدأ التوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول، ممر تجاري دولي بري وبحري وجوي تشهد عليه أكثر من 20,000 طائرة تجوب الأجواء السورية في شهر واحد. وبالتوازي مع مد جسورنا الدبلوماسية أثبتنا للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها. وفي الملف الذي أثقل اسم سوريا عقدا كاملا، أطلقنا مع 7 دول فريق أنفاس الحرية لطي الإرث الكيميائي، ودمرت 42 قنبلة كيميائية، واستعدنا حقوقنا كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأقصى درجات الشفافية، إيمانا منا بأن الأمن الجماعي أمانة، وأن تطبيق الصارمة المعاهدات تحصين لعالمنا ضد أعتى التهديدات. وعلى صعيد حربنا المفتوحة ضد شبكات الجريمة العابرة الحدود، وقفت ثغورنا درعا صلبة، فضبطنا نحو 700 مليون حبة كبتاغون في أكثر من 1500 عملية، وفككنا 90 شبكة دولية، وكافحنا الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. لقد أثمر رسوخ الأمن والاستقرار واقعا تتهاوى فيه جدران العزلة، فقد انقشعت غيوم العقوبات بإلغاء قانون قيصر، وبرفع أوروبي وبريطاني متدرج توج باستعادة اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وطويت صفحة الدولة الراعية للإرهاب إذانا بنهاية 47 عاما من العزلة. ونطقت الخريطة بحقيقتها الراسخة، أقصر دروب الأرض بين الشرق والغرب تمر حكما من بوابة الشام. وبذا عادت عجلة الإنتاج في أكثر من 3000 خط إنتاج جديد، مع نمو في الإنتاج الزراعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، يرافقه نمو ملفت في قطاع الطاقة والخدمات، وقيام مشاريع عقارية بنحو 2,000,000 وحدة سكنية في غضون السنوات الخمس القادمة. عاد التعافي إلى هذا البلد الجريح، ليعود معه أكثر من 3.5 مليون نازح ولاجئ عودة طوعية كريمة، لتتحول سوريا من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة خير تجتمع لها الدول. ومن هذا المنبر نضع استحقاقنا بلسان القادر الواثق، ونثبت مقعدنا التاريخي في هندسة الممرات وخرائط الطاقة الإقليمية، فأي

تخطيط تنموي يرسم مستقبل الإقليم ويتجاهل قلب سوريا سيبقى تخطيطا قاصرا يدفع في كل يوم كلفة الالتفاف والتعقيد. أيتها السيدات والسادة، إن هذه المبادرات كلها تضع تعافي الإنسان السوري

0: الوطنية رسوخا بقوة القانون وإرادة الشعب، فلا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي. فالجولان سيبقى أرضا سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره، ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالا بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع. ختاما، علمتنا الحرب أن الحق قوي بذاته وإن ضعف، وأن الباطل ضعيف وإن غلب. إن سوريا ماضية في بنائها واستعادة عزتها وكرامتها. من منبري هذا تلوت عليكم وعد الله، وقل جاء الحق وزهق الباطل، واليوم إذ يتجسد الحق بناء راسخا، أعدكم بوصل الليل بالنهار خدمة لأهلنا وشعبنا وتنفيذا لأمر الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إن نهوضنا هذا يكتسب زخمه بوقفة الأصدقاء وشركاء المسير، فخالص التقدير لكل دولة سارعت إلى رفع علمها مجددا في دمشق هذا العام، ولكافة المنظمات الدولية التي آمنت بشراكتنا وعملت معنا جنبا إلى جنب. لقد جئناكم في الدورة 80 لنعلن العودة، ونقف اليوم في الدورة 81 لنثبت واقع التقدم والنهوض. وفي الدورة 82 سنلتقي مجددا لنجني معا ثمار شراكة استراتيجية، شراكة كرست سوريا فاعلا دوليا يصنع الازدهار، ونموذجا اقليميا يقود الاستقرار، وقلبا نابضا بالحياة يشرع أبوابه للمستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ونقلنا لحضراتكم مشاهدين الكرام كلمة الرئيس السوري أمام الأمم المتحدة، أبرز ما جاء في هذه الكلمة أن سوريا تنهض وبدأت رحلة التعافي ومسار العدالة الانتقالية انطلق. والرئيس السوري ذكر بأنه تم تفكيك 90 شبكة دولية للاتجار بالمخدرات والبشر، وقال بأن سوريا طوت صفحة الدولة الراعية للإرهاب، وتحدث عن عودة أكثر من 3.5 مليون نازح ولاجئ، وشدد على أن الجولان سيبقى أرضا سورية، وأن إسرائيل تعتدي على سوريا بالغارات الجوية والمدفعية وباعتقال السوريين، كما أكد رفض بلاده محاولات إسرائيل الدائمة لفرض الأمر الواقع، وشكر كل من وقف إلى جانب سوريا في العام الماضي. نتابع من أخبار إيران، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان أعلن أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعا استمر نحو 3 ساعات مع وسطاء يمثلون إيران في نيويورك، واصفا المحادثات بأنها كانت جيدة للغاية ومثمرة للغاية، وأكد على إجراء لقاء آخر في المستقبل القريب.
2: ستيف وجاريد هدي very productive meeting today with mediators of Iran. Merely mediators. Let's see what happens with that. They've been mediating for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody. Taken out almost completely, decimated its terrorist leadership and destroyed its economy. The economy right now, they're over 300% inflation and their money is valueless. So now as part of Operation Economic Outcast, and you look at that, and Scott Bessin's done a great

0: great job with all of them, all of you. We're completely isolating Iran financially, and we're just putting the pressure on because hopefully they'll do the right thing fast before it's too late.
1: من جهته قال المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في منشور عبر منصة إكس إنه وجاريد كوشنر أجريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء الذين تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم. وأضاف ويتكوف أن جولة المناقشات كانت ناجحة، معربا عن أمله في أن تكون بناءة وواعدة، مؤكدا أن الوسطاء سيواصلون عملهم. وفي المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر الوسيط القطري ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات. وأضاف بقائي أن الشروط الإيرانية تضمنت أيضا إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية الأستاذ مسعود الفك معنا الآن ليطلعنا على المتوقع والمأمول من هذه الاجتماعات بجهود الوسطاء أيضا، ثم إذا كانت إيران مصرة على هذه الشروط وهذه المطالب، هي ما زالت تتحدث عن شروط، كيف يمكن أن يترك الباب مواربا أمام مفاوضات قادمة؟
2: طبعا هذا اللقاء غير المباشر الذي دائما إيران أصرت على هذا النمط من اللقاءات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وعبر الوسطاء، هو دليل على أن أعلى مستويات القيادة في إيران هي التي أعطت الضوء الأخضر لهذا اللقاء. واضح جدا بأن السلطات العليا في إيران قررت بأن يتم اللقاء مع واشنطن، لأنه في النهاية الوضع الاقتصادي الإيراني يحتاج إلى تفاوض. إذا لم تتفاوض إيران ربما تبدأ الهجمات الأمريكية مرة أخرى، لذا فضلت إيران بأن تتفاوض، وهذه المفاوضات فيها شروط كثيرة، ربما الشروط السبعة التي تحدثوا عنها، ولكن الشروط الأساسية هي وقف الحرب في كافة الجبهات.
1: صحيح.
2: لا نعرف كافة الجبهات هي أيضا عبارة فضفاضة، ماذا يقصدون بكافة الجبهات؟ هل يقصدون فقط لبنان؟ هل يقصدون الحوثيين في اليمن؟ هل يقصدون
1: الجبهات؟
2: أم إنهم لأنه في عندما وقعوا مذكرة التفاهم كافة الجبهات شملت لبنان فقط، لم يكن الحديث حول الجبهات الأخرى وفقا لعقيدة إيران بربط الساحات.
1: كانت الجبهة اليمنية مش فاعلة مثل ما هي الآن.
2: نعم.
1: الآن
2: ولكن وارد.
1: الجبهة اليمنية والحوثيين أعلنوا بشكل واضح.
2: نعم.
1: المتحدث باسم وزارة الدفاع الحوثي قال اليوم بأنه يعني نحن نرتبط ارتباطا عضويا بإيران، يعني نعم. إحنا ذراع إيران بشكل أو بآخر.
2: نعم. نعم.
1: فهون لما يتحدث عن كافة الجبهات مع هذه التفاعلات اللي بتحصل في اليمن، معناته اليمن رح يكون مشمول بالذهنية الإيرانية.
2: طيب. دون أدنى شك.
1: طيب السؤال هون أن تأتي مثل هذه التصريحات والتأكيد على هذه الشروط الإيرانية أو المطالب الإيرانية لمن يحب أن يسميها كذلك، في ظل تحت تصريحات الرئيس ترامب الذي قال بأن الأزمة الإيرانية ستنتهي بعد الانتخابات النصفية.
2: واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تفضل الدبلوماسية. تفضيل الدبلوماسية لا يعني إلغاء الورقة العسكرية، لأن الولايات المتحدة بالنهاية تحتاج للتلويح بورقة ضاغطة. الورقة العسكرية هي ورقة ضاغطة دون أدنى شك. ولكن السؤال المطروح في المجال الاقتصادي، هل الولايات المتحدة الأمريكية توافق على إلغاء الحصار على الموانئ الإيرانية؟ لا أعتقد ذلك. لا أعتقد إذا لم ترى واشنطن بأن هناك خطوات عملية تؤدي إلى التفاوض ومجيء الجانبين إلى طاولة المفاوضات أن تلغي الحصار البحري. لماذا؟ لأنه ورقة الحصار البحري أعتقد بأنه أقوى من الورقة العسكرية حتى. لذا
1: صحيح.
2: ليس من الطبيعي بغض النظر عن الأطراف التي تتفاوض، ليس من الطبيعي أن تتنازل الولايات المتحدة من هذه الورقة الرابحة التي أكملتها بالحصار الجوي.
1: أي. بالحديث عن هذا الموضوع.
2: أعتقد هذا الأمر مهم.
1: تحديداً.
2: وواشنطن ترفض ذلك.
1: صحيح. بالتحديد. تحديداً.

0: عن هذا الموضوع. بدنا نستعرض زاوية الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني، دخلت حيز التنفيذ اليوم، وتعتبر هذه العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الاثنين مكملة لسلسلة إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران. هيئة الطيران المدني الإيرانية قالت إن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا بعد الآن رحلات إيرانية. طبعا على الرغم من هذه العقوبات، هبطت طائرة تجارية تابعة لشركة ماهان الإيرانية في مدينة كانتون جنوب الصين، وبحسب موقع فلايت رادار 24 أقلعت الطائرة من طراز إيرباص A340 من طهران قبل أن تهبط في الصين. الضغط الاقتصادي عن طريق الجو والبحر الآن على إيران، كيف يمكن أن تتعامل معه في ظل تشديدها على ضرورة رفع الحصار؟ الحصار لا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها النية على رفعه دون تقديم إشارات إيجابية من قبل إيران، بالعكس الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة استخدم الرئيس ترامب كلمة غريبة أول مرة أسمعها في هذا السياق الاقتصادي، العفن الاقتصادي داخل إيران.
1: بلا شك أعتقد وكما كنا نناقش الأمر، ولكن هنا الصين، الموقف الصيني مهم للغاية.
0: صحيح.
1: الصين رفضت واعتبرت فرض العقوبات على الأطراف الثالثة التي تتعامل مع الطيران الإيراني غير قانوني ولا يخضع حتى لقرار من مجلس الأمن، هذا ما قالته الصين وأكدته.
0: لذلك استقبلت هذه الطائرة الإيرانية.
1: استقبلت الطائرة، والمسألة أيضا حتى بخصوص الحصار البري وفرض عقوبات على الأطراف التي تتعامل مع إيران، أعتقد واشنطن بحاجة إلى معركة دبلوماسية واسعة لتقنع الأطراف الثالثة بأن لا تتعامل مع إيران. هذا
0: يعني إعلان،
1: ولكن
0: مختلف.
1: تنفيذه
0: نتحدث عن دول كثيرة غير الصين، يعني الصين ممكن تكون نافذة لإيران للتنفس، ولكنها ليست الوحيدة في العالم اللي ممكن.
1: تركيا كيف المشكلة مثلا؟ تركيا لماذا تركيا يومية ربما مئات الشاحنات الإيرانية والتركية تعبر الحدود بين الجانبين. لماذا؟ لأن تركيا هي ممر إيران إلى أوروبا.
0: صحيح.
1: لذا لا يوجد ممر آخر. لذا هل الولايات المتحدة الأمريكية في المعركة الدبلوماسية التي تحدثت عنها بخصوص فرض الحصار البري، هل تستطيع إقناع تركيا؟ هي مفروض تقنع تركيا، مفروض تقنع دول آسيا الوسطى التي هي أقرب إلى روسيا حتى تتعامل مع هذا المطلب الأمريكي. لماذا آسيا الوسطى؟ لأنها الطريق من إيران إلى الصين.
0: صحيح.
1: بهذه الطريقة أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى الضغوط أو أنشطة دبلوماسية أوسع.
0: كم تقدر أستاذ مسعود بأنه رح يكون في تعاون من العالم مع هذه الخطوة الأمريكية، خاصة أنه إعلان الحرب لم يكن باستشارة مع دول العالم؟ أشار الرئيس الفرنسي لهذا الموضوع، لكن الآن الموضوع بمس حياتهم اليومية، الاقتصاد وتعطيل مضيق هرمز، ولا سمح الله لو وصلنا لتعطيل باب المندب، يعني العالم كله رح يتأثر.
1: أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر تستخدم كافة قواها، أنا لا أتحدث عن القوى العسكرية، القوى العسكرية بلا شك. صحيح. يعني شئنا أبينا الولايات المتحدة الأمريكية هي القوى العسكرية الأعظم، هذا ما في نقاش، يعني حبيناها إن لم نحبها الولايات، هذا النقاش لا يمكن تغييره. ولكن هل الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم كافة أوراقها الاقتصادية والسياسية لإقناع الأطراف الأخرى؟ أعتقد هذه العملية تأخذ وقت.
0: صحيح.
1: هذا الوقت ربما شهرين ثلاثة، ولكن بعد ذلك نرى هناك بوادر للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بدأت، وإيران نفسها لا تريد بأن تصل الأمور إلى هذه النقطة. صحيح. التي أشرت إليها
0: بدليل أنه جاريد كوشنر
1: ويتكوف
0: قالوا أنه تمت مفاوضات، يعني تقريبا وصفت بأنها إيجابية. ألف شكر لك أستاذ مسعود الفك على المشاركة معنا دائما، شكرا جزيلا. وفي مقابلته مع ABC نيوز أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أولوية في مباحثاته مع الرئيس ترامب والقادة الدوليين، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف حركة الملاحة ويخفف الضغوط.

0: على أسواق الطاقة.
1: We have the question of reopening Hormuz, and this is a different question because the Iranian regime discovered they had this card in their hands few months ago.
2: This card in their hand, the power over the Strait of Hormuz.
1: Hormuz. So this is why, for me, the main objective of our discussion with your president and other colleagues is to find the right deal in order to reopen Hormuz Strait and decrease the pressure on diesel, on jet fuels, on crude oil, but as well on gas, as you mentioned.
0: تعرضت سفينة شحن في مضيق هرمز لهجوم بمقذوف مجهول المصدر بحسب هيئة التجارة البحرية البريطانية، وأدى الهجوم لاشتعال النيران في السفينة وانجرافها وفقدان القدرة على المناورة والتحكم بها. وأضافت الهيئة أن الهجوم أدى لإصابة شخصين بينما تم إجلاء الطاقم. وأظهرت بيانات شحن نشرتها كيبلر انخفاض عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز الثلاثاء إلى 3 سفن فقط، وهو أقل من متوسط العبور في الأيام 10 الماضية والذي بلغ 15 سفينة. في الوقت نفسه عبرت 22 سفينة تحمل سلعا أولية مضيق باب المندب أمس الثلاثاء، من بينها 14 سفينة متجهة نحو البحر الأحمر. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع وعتاد لميليشيا الحوثي في جبهة الجنوبية لمأرب.

0: قناتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: أهلا بكم، ونواصل من التطورات الميدانية في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحكام السيطرة الكاملة على جبل قرفان، أحد المواقع الاستراتيجية جنوبية محافظة تعز. وذكرت في بيان لها أن هذه السيطرة جاءت عقب معارك ضارية مع عناصر الميليشيات الحوثية التي كانت تتمركز في الجبل، كما أشارت إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة نحو 20 آخرين. هذا ونفذ الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية سلسلة ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمأرب. وقالت القوات المسلحة اليمنية أن هذه الضربات استهدفت مخازن ذخيرة ومركبة محملة بالوقود. قبل ذلك أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن قواته الجوية نفذت ضربات ضد مواقع لميليشيا الحوثي في البيضاء والمخا.

0: من مأرب ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي. أهلا بك معنا محمود. وضعنا في صورة آخر التطورات حتى هذه اللحظة.
1: نعم، هنالك تطورات كثيرة على صعيد العمليات الميدانية، حيث حاولت الميليشيا

0: الحوثية إحداث اختراق في الجبهات الشمالية والغربية من محافظة مأرب، لكنها تكبدت خسائر فادحة سواء بالمدفعية التي استهدفت التجمعات الحوثية أو حتى الطيران الحربي والطيران المسير الذي استهدف إمدادات الميليشيات الحوثية. نتحدث عن عربة تحمل الأفراد تم استهدافها من قبل الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة في جبهة الكسارة، أدت بحسب مصدر عسكري إلى مقتل جميع أفرادها خلال الساعات الماضية. أيضا كان هنالك عملية استهداف لمجاميع وسكنات حوثية في القرى التي تلي جبهة الكسارة، وتحديدا في قرى منطقة الجدعان التي حولتها الميليشيات الحوثية إلى سكنة عسكرية، وتم استهداف سكنات وتجمعات بالتزامن مع استهداف سكنات وتجمعات ومخازن أسلحة أيضا في مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب. الجديد خلال هل الصوت واضح؟
1: نعم محمود تفضل.
0: الجديد في الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب وتحديدا في منطقة رغوان، حيث قامت القوات اليمنية بشن هجوم عنيف على مواقع القوات الحوثية تحديدا في محزام ماس، بعد أن كانت الميليشيات الحوثية، وهو يعتبر هجوم عكسي، بعد أن قامت الميليشيات الحوثية بمحاولة اختراق المواقع التي حررتها القوات الحكومية قبل أسبوعين في محزام ماس، والقوات تتقدم نحو معسكر ماس بالتزامن مع ضربات مكثفة للطيران الحربي على هذا المعسكر الذي يقع شمال محافظة مأرب، والذي يعد على مقربة من مفترق طرق مهم، وهو طريق مأرب البيضاء مأرب صنعاء الجوف، والذي يفصل القوات الحكومية عنه فقط 7 كيلومترات، أي أن القوات الحكومية إذا انتقلت إلى هذا المحور المهم ستتمكن من قطع إمدادات الميليشيات الحوثية الواصلة إلى محافظة الجوف والواصلة إلى محافظة مأرب من الناحية الشمالية.
1: شكرا جزيلا لك محمود الحميدي على هذه المشاركة ولتحليل الموضوع ومناقشته. في الاستوديو معنا المحلل العسكري اليمني محمد الكميم، أهلا بك معنا أستاذ محمد. ودعني أسألك عن السيطرة الكاملة على جبل قرفان، إذا كنت أنا يعني ألفظ الاسم صحيح، ما تأثيره في المعركة حول الجبال للوصول إلى كهبوب؟
2: أولا مساء الخير. بطبيعة الحال هذه الجبهة هي الجبهة الأهم في هذه المعركة. الأعمال القتالية مستمرة بفعالية كبيرة جدا. الميليشيا الحوثية حاولت أن تستثمر النجاح الذي حصلت عليه في المخاء أو أن تثبت مكتسباتها في جبهة جبال كهبوب أو في باب المندب، وتتجه باتجاه محافظة تعز وإطباق الحصار عليها، وأيضا السيطرة على سلسلة الجبال الممتدة من جبال الوازعية إلى جبال كهبوب، لأنها سلسلة جبال ممتدة والجبال الحاكمة أيضا تطل على باب المندب. كان يعتقد الحوثي أنه سيسيطر على الجبال الحاكمة في تعز فيسيطر على جبال كهبوب ويؤمنها فيسيطر على باب المندب، أي أنها سلسلة جبال ممتدة، لكنه فشل أولا في السيطرة على جبال كهبوب أو التثبت بها، وهو الآن يتلقى ضربات كبيرة جدا ويدفع
1: فاته.
2: لا جبال كهبوب لا جبال كهبوب تم السيطرة عليها وتم تأمينها، والآن هو يواجه مواجهات عنيفة في جبل العمري القريب من منطقة ذوباب، وهذا أيضا يعطي القوات المسلحة اليمنية فرصة أيضا لاستمرار استنزاف هذه الميليشيات في هذه القطعة الجغرافية. هو الآن يدفع فاتورة عالية جدا بهذه المغامرة، أو أن إيران دفعته إلى هذه الجبهة، وهو أعتقد لن يستطيع الصمود، خصوصا أن جبهة تعز صمدت، واليوم في ريف تعز أو في أرياف تعز أو في جبال تعز هو يواجه مواجهة شرسة على مستوى الشعبي على مستوى القوات المسلحة، يعني هناك مقاومة عنيفة جدا، وهناك تحرير المناطق شاسعة، هناك تحرير الجبال الحاكمة آخرها جبل القرفان وهو جبل استراتيجي مهم مطل على جبل كهبوب. وهي كما قلت لك هي جبهة تعز ولحج وباب المندب هي جبهات متصلة، سلسلة جبال متواصلة،
1: بس هذه الجبهة تحديدا يعني الجغرافيا فيها صعبة أيضا.
2: طبعا هي سلسلة جبال عالية، يعني جبال الوازعية وجبال الشمايتين، وهذه الجبال كلها مرتبطة بجبال كهبوب، بالتالي هو أعتقد أنه سيطور الهجوم باتجاه محافظة تعز فيسيطر على بقية الجبال الحاكمة هناك حتى يؤمن جبال كهبوب ويسيطر على باب المندب. لكن عندما عندما تم السيطرة على جبل كهوب حاول أن يلتف أيضا ويحاول أن يسقط تلك التباب الحاكمة حتى يسيطر ناريا على جبل كهوب ويضعفها، لكنه وجد أن هذه السلسلة الممتدة تم السيطرة عليها وهو الآن

0: كما قلت يواجه خسائر فادحة وبشكل كبير، إضافة إلى أن هناك جبهات ما زالت متحركة كجبهات مأرب، وهناك أيضا جبهات ما زالت على وشك الحركة كجبهات البيضاء والجوف. لذلك الميليشيات الآن لن تستطيع بحسب ما أراها الآن، وهو يعني أرى أن أغلب صرعاه هم من القيادة الكبيرة في في في ويحاول أن يعني أن يحشد عدد كبير من الناس، لكن أيضا هو يواجه حتى صعوبة في التحشيد في هذه المرحلة، خصوصا مع وجود تذمر داخل المناطق المحتلة الإيرانية. هناك الآن أصوات أولياء الأمور، أصوات الأمهات، أصوات يعني الناس في المناطق بدأوا يتألموا من موضوع الذهاب بالأطفال بهذه الطريقة والذهاب بهم إلى محارق الموت، وبالتالي الحوثي أعتقد لن يستطيع الإبقاء على نفس الزخم بالزخم الهجوم.
1: ما الذي حصل؟ هل جمعت القوات الحكومية شتاتها؟ لأنه يعني أصل المشكلة أنه كان في خلافات بينهم، أو كانوا لم يكونوا يدا واحدة يعني دائما.
0: صحيح، كان هناك خطأ في إدارة المعركة، وكان هناك خسارة غير متوقعة، خسارة مؤلمة للقوات المسلحة، وكانت كادت أن تسبب كارثة يعني صدمة غير طبيعية للقوات، انهيار قد يكون هنا يعني انهيار في معنويات القوات، لكن الحمد لله هناك قدرة عالية على يعني استيعاب الصدمة، وأيضا محاولة التثبت في هذه تلك الجبهات. السعاد جبال كهبوب الآن أصبحت المبادرة وزمام الأمور بيد القوات المسلحة اليمنى، هي الآن تقود الهجمات المضادة، هي الآن تقود هجمات مضادة في جبل كهبوب من محورين، محور جبل العمري على الساحل، وأيضا من اتجاه جبال الوازعية، وأيضا في جبهات تعز هناك صمود ثم تحول إلى هجوم مضاد ومبادرة، وبالتالي القوات المسلحة قد استوعبت الصدمة وتحولت الآن القوات إلى الهجوم.
1: هل نستطيع أن نقول بأنه يعني الدرس تم الاستفادة منه، أنه إذا حررت منطقة عليك أن تحافظ
0: طبعاً عليها؟ طبعاً كان هناك درس قاسي خصوصاً في موضوع إدارة المعركة، وهذه نقطة مهمة جداً، أنه المعارك لا يمكن أن تكون صاحب قضية وصاحب حق بدون أن تدير معركة، بدون أن تنظم الأعمال القتالية، بدون أن تنظم التعاون بين القوات. لا يكفي أن تمتلك عشرات آلاف من القوات بدون أن تنظم التعاون بين تلك القوات، ولذلك وجود
1: عقيدة يعني
0: قوات كبيرة بدون
1: القوات. يعني ما يميز ربما الحوثيين أنه لديهم تلك العقيدة في القتال، المطلوب أن تكون الطرف الآخر عنده عقيدة قتالية.
0: العقيدة موجودة أستاذ منتهى، العقيدة موجودة والناس مؤمنين أن هذا العدو هو عدو لا يمكن القبول به، وهناك عقيدة قتالية واضحة، وكل من قاتل الحوثي هم الآن يقاتلون.
1: لازم يكون.
0: لكن مشكلتنا في إدارة المعركة، كان هناك اختلال في إدارة المعركة بين القوات وعدم تنظيم التعاون، ولا يمكن في أي معركة أن تنجحي أو تنتصري فيها وهناك ثغرات في المعركة. يعني هناك الكتيبة يجب أن تكون متصلة مع الكتيبة الأخرى، متصلة مع اللواء، متصلة مع الفرقة، حتى استطاع أن تنظم التعاون، تنظيم
1: والتواصل بين الجبهات،
0: تنظيم قطاع النيران، تنظيم إدارة المعركة، تنظيم الأسلحة الحديثة المشتركة كالمدفعية وراجمات الصواريخ، كالطيران المسير، القوات الجوية، الجهد المصاحب والقريب. هذه معركة أسلحة حديثة مشتركة، يجب أن تشترك فيها كل الأسلحة وكل القوات في إطار إدارة معركة وتنظيم تعاون مرتب. ما لم ستكون هناك ثغرة سيستغل العدو، سيوسع تلك الثغرة وينجح في تشتيت هذه القوة مهما كانت قوتها ومهما بلغت حجمها.
1: يعني ألف باء العمل العسكري هذا ما
0: تفضل
1: به أستاذ محمد الكميم. شكرا جزيلا لك على مشاركتي معنا. ألف شكر.

0: على الجانب الإنساني، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح للعربية إن الأمم المتحدة اضطرت إلى وقف الكثير من برامجها في اليمن على خلفية احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للمنظمة، ما انعكس على قدرتها على مواصلة أنشطتها الإنسانية. ننتقل الآن إلى هذا المؤتمر الصحفي لملادينوف رئيس مجلس السلام في غزة.
1: ستكون ممثلين لمؤسسات قادرة على التخطيط وعلى معايير للسيطرة على غزة وإدارتها لصالح الشعب الفلسطيني. على مدى عام كان هناك معالم تاريخية حققناها، وقرار مجلس الأمن

0: 28/03 أعطانا إطار عمل بشأن خريطة الطريق التي تحدثنا بشأنها مع حماس. وأود أن أشكر الأتراك والمصريين والقطريين حيث استطعنا أن نحقق ما اعتقد الكثير بأنه مستحيل، الالتزام بتسليم السلاح. اليوم لدينا لجنة وطنية لإدارة غزة، وكان هناك حكام موجودون وبعضهم تدربوا وبعض منهم أيضا هم في غزة الآن وهم مستعدون للذهاب إلى هناك للحكم. إذن كيف نتحرك إلى الأمام؟ بحذر وخطوة بخطوة. أولا، كل الأطراف عليها أن تحقق التزاماتها بما وفق ما اتفقنا عليه في شرم الشيخ، طبعا هذا مهم جدا لهذا المسار. وثانيا، علينا أن ننظر في كيفية إدارة غزة والخدمات للسكان حتى يعلم المجتمع الدولي ما يتطلبه الأمر حين يدخل إلى هناك. ثم ينبغي أن نرى القوات الدولية والشرطة التي تبدأ في العمل هناك، وتلك السلطات في غزة ستنمو خطوة بخطوة وستزيد مع كل سلاح يعد ويحتسب ومع كل انسحاب إسرائيلي. هدفنا هو أن تكون إسرائيل تكون غزة تحت حكم إداري، وأود أن أكون واضحا بأننا لن نكون ملتزمين بجدول زمني ولكن بالتدقيق، لنضمن بأن هذا سيكون عمليا وفعالا يعمل للإسرائيليين والفلسطينيين والمانحين الذين يثقون فينا بأموالهم. فينبغي أن يكون هناك تدقيق لكل خطوة. وأود أن أكون واضحا أخيرا بشأن شيء آخر، هذه القوات لا ينبغي أن تكون أو هذا الحكم لن يكون دائما، إنه جسر فقط لإعادة السلطة الفلسطينية وليكون هناك أفق سياسي للفلسطينيين والإسرائيليين نحو السلام. لو أننا تجاهلنا ذلك فالترتيبات الأمنية لن تدوم، والجميع في الغرفة يعلمون هذا جيدا من الخبرة. أرجوكم ادعموا هذه الخطة، أرجوكم ادعموا البرنامج والمشروع الذي طوره الدكتور علي وفريقه. استعملوا نفوذكم لدى كل الأطراف للتقدم إلى الأمام، وابقوا على التزاماتكم والتزموا بالعمل مع مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة ومكتبي لضمان بأننا أخيرا سنعطي هؤلاء الناس في غزة وهؤلاء الذين خارج غزة والذين مروا بعقود من المعاناة وعقود من الإهانة والدمار لتكون لهم فرصة لكسر هذه الدورة. لا نريد العودة إلى الوراء، نريد أن نبني شيئا جديدا، شيئا أفضل، وشيئا يعطي السلام فرصة أخيرة ودائمة.
1: Thank you so much. The next speaker I would like to invite on stage is Dr.
2: وتابعنا ما تحدث به نيكولاي ملادينوف رئيس مجلس السلام في غزة، حيث أكد على أن كل هذه الإجراءات التي ستكون في غزة هي جسر لعودة السلطة الفلسطينية لغزة. طبعا لا ننسى أنه اليوم تم إقرار 2,840,000,000 دولار على ما أعتقد من أجل البدء في عملية إعادة الإعمار في غزة، جزء بسيط مما غزة تحتاجه ولكن تم البدء به. ننتقل إلى العراق، حيث أعلنت هيئة النزاهة صدور قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق كل من النائبة عاليا صيف والنائبة أشواق الجبوري بعد إدانتهما بالفساد وإخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية. وألزمت الهيئة عاليا صيف برد أكثر من 60 مليار دينار قيمة الكسب غير المشروع، كما ألزمت أشواق الجبوري برد 13 مليار دينار. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل ما ذكرناه قبل قليل. مجلس السلام يعلن اليوم عن خطة بـ2,450,000,000 دولار لدعم تعافي غزة.

تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريكك.

0: رحلة الحياة.
1: عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيرهما التركي هاكان فيدان اجتماعا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت الخارجية السعودية أن الاجتماع تناول أوجه التعاون بين الدول الثلاث وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق ومواصلة جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. يعلن مجلس السلام خلال اجتماع أعضائه اليوم عن خطة بمليارين وأربعمائة وخمسين مليون دولار لدعم تعافي غزة. يعني أنا كنت متفائلة زدتها 400 مليون دولار. وبحسب أكسيوس فإن خطة تعافي غزة تشمل 66 مشروعا في مرحلتها الأولى، تشمل إنشاء مساكن مؤقتة وإصلاح المستشفيات ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات. وتخصص الخطة 400 مليون دولار للمساكن المؤقتة و275 مليون دولار لإزالة الأنقاض و885 مليون دولار لمشروعات تتصل بالأمن.

شكرا منتهى، واهلا بكم مشاهدينا الكرام. تشهد المجموعه الاولى لبطوله كاس الخليج بعد قليل مباراه العراق مع المنتخب العماني على ملعب الامير عبد الله الفيصل في مدينه جده السعوديه. المنتخبان التقيا 12 مره في كاس الخليج، فاز العراق 5 مرات مقابل مرتين للفريق العماني وتعادل 4 مرات. وتوج المنتخب العراقي باللقب الخليجي 4 مرات، حيث كان التتويج الاخير في البصره عام 2023 عندما تغلبت على عمان في النهائي، بينما تملك عمان لقبين علما بأنها بلغت النهائي في آخر نسختين.

0: يلتقي الليلة المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج. ويحمل الديربي السعودية ديربي السعودية والكويت الرقم 23 في تاريخ المنتخبين في كأس الخليج. ويتقدم الأزرق بعشرة انتصارات مقابل 5 للأخضر السعودي، فيما تعادل 7 مرات منها 3 مرات على الأراضي السعودية. وتملك الكويت الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة برصيد 10 ألقاب، وكان اللقب الأخير في اليمن عام 2010 عندما تغلبت على السعودية في المباراة النهائية، بينما تملك السعودية 3 ألقاب وأحرزت اللقب الأخير في الكويت عام 2003.
1: راح يكون ديربي من أقوى الديربيات ما بين المنتخب الكويتي والسعودي، لأنه مباراة افتتاحية وجماهيرية. تمنى التوفيق للفريقين، وراح تكون من أقوى المباريات في البطولة أتوقع.
2: مثل ما قلت، هو طبعا ديربي الخليج، هو متجدد قبل وبيجدد الحين وبيجدد ان شاء الله على قولتهم لاخر كاس خليج ان شاء الله. ديربي صعب اكيد علينا وعليهم، ونطلب على قولتهم الجماهيرنا الدعم اكيد. مباراه صعبه بحكم ان المستضيف، لكن يمكن احنا عازمين احنا والفريق ان شاء الله على الظهور بنتيجه جيده وصوره جيده حق منتخب الكويت ان شاء الله يا رب.

0: أثار جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم الجدل بعد جوابه عن سؤال حول ارتفاع أسعار تذاكر البطولة.
1: تتحدثون قبل شيء عن الجمهور وحضور الجمهور، هذا الكلام رائع، كلنا نعرف جمهور جدة في بطولة الدوري وتاريخ يتحدث عن جمهور جدة، ولكن سؤالي من يحدد أسعار التذاكر؟ أسعار التذاكر مقارنة بأسعار الدوري مرتفعة جدا، مقارنة بمباريات المنتخب اللي تلعب سابقا في جدة تعتبر غالية جدا. من حدد السعر؟ ما هم العيار في تحديد السعر؟
2: تحديد السعر، اسمح لي ما
3: تفضل،
2: تحديد السعر تم التنسيق بيننا وبين الاخوان في اللجنه المنظمه وتم الاتفاق هذا على هذا الموضوع. انت الحين انا راح اتكلم بكل شفافيه يا اخوان، وخل صدركم رحب. البطوله الاسيويه اللي راح تقام في السعوديه راح تكون اسعارها اقل من الاسعار المطروحه الان. يعني انت لازم تعرف الاليت مختلف، دوري الابطال مختلف، اسعارها مختلفه، لكن انت ما يصير تحط اسعار مقاربه للاسعار اللي الدوري عندك. يعني انت بطوله هاي تعتبر بطوله كبيره بالنسبه لنا كاتحاد خليجي، عرفت شلون؟ ولكن هناك في تشاور مع الاخوان في هذا الشان، وهذا السعر تم التشاور معه مع الاخوان وتمت الموافقه عليه، يعني في موافقه بين الاطراف، وليس الاتحاد الخليجي هو اللي قرر هاي الاسعار. يعني يمكن انت بالنسبه لك وانا اخوك ان تشوف الاسعار عاليه جدا بحسب الظروف اللي انت فيها، انت من اهل جده صح؟ عشان سالت عيال
4: سعر مقارنة في مباريات الدوري مرتفعة.
2: الجمهور يعرف كم سعر.
4: هل المعيار في تحديد الأسعار هي بطولة كأس أمم آسيا؟
2: إيه طبعا لازم هناك معيار، احنا عايزنا معيار بيني وبين البطولة كأس آسيا وبطولة كأس الخليج، وكنا احنا ننظر الموضوع نكون في الوسط بيني وبينك، واحنا في الوسط فعلا. احنا أسعارنا الموجودة حاليا أقل سعرا من البطولات القادمة، راح أحدد آسيا ولا غير آسيا، أي بطولات راح تجي راح يكون أسعارنا إحنا أقل من أسعار اللي إحنا البطولات القادمة إن شاء الله في المملكة العربية السعودية.
0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إليك منتهى.
5: شكرا زياد، ولم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. ترامب يبقي باب الدبلوماسية مواربا أمام إيران ويرهن استئناف الضربات بتحركاتها النووية. للضغط على إيران، العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ. القوات المسلحة اليمنية تعلن سيطرتها الكاملة على جبل قرفان الاستراتيجي جنوبي تعز. حكم بسجن النائبتين العراقيتين عليا صيف وأشواق الجبوري 7 سنوات بتهمة الفساد. انتهت هذه النشرة، نشرة الرابعة طبعا. تحية لكم وإلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
5: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
4: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
5: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
4: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
5: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة
4: نحن
5: أو حتزعلوا مني.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
6: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
7: Following the stories shaping today's conversations.
8: Collaborative efforts like that.
7: Online and beyond.
8: That we've been able to have far greater impact.
9: We will not have clearly a progress without having a plan.
10: Behind every international headline is a much bigger story.
11: I love it. I see great comics.
10: And that is the story we bring you.
12: This war ceased to be a just war.
13: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
14: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
15: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
16: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
10: We follow the money, the markets, and the momentum.
17: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
10: Driving Saudi Arabia forward.
18: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
19: The ultimate global stage.
20: Lebanon should not be attacked.
21: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
10: They're the architects of power, economics, and politics.
22: Stop the war in Ukraine.
23: Break their silence.
15: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
24: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفعله

0: نفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
3: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: الخامسة في الرياض، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير في خامسة اليوم. تتابعونا معنا.
1: Steve and Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran.
0: وسط تفاؤل بإحياء مسار التفاوض، ترامب يصف المحادثات مع طهران بالجيدة، والعقوبات تحاصر الطيران الإيراني. القوات المسلحة اليمنية تسيطر على جبل قرفان جنوبي تعز وتستهدف مواقع حوثية جنوبي مأرب.
2: في مأرب الطيران الحربي يستهدف خطوط الإمداد، والقوات المسلحة تحبط محاولتي تسلل حوثية شمال وغرب المحافظة.
3: رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالا بالأمن والاستقرار.
0: الشرع يرفض محاولات إسرائيل الدائمة لفرض الأمر الواقع ويدعوها إلى الانسحاب من الأراضي السورية. القضاء العراقي يقضي بالسجن 7 سنوات على نائبتين لإدانتهما بقضايا فساد. رئيس مجلس السلام في غزة يؤكد أن الالتزام بتسليم السلاح في غزة. في الخامسة أيضا ملفات أخرى، منها
4: عدد الأسر النازيين يعني أكثر من 19 مليون نازي يعني في مناطق السودان المختلفة. بما في ذلك
0: تنسيقية النازحين في السودان تقول إن عدد النازحين في البلاد لا يقل عن 19 مليونا.
5: منسقية النازحين في السودان تقول إن المساعدات الدولية لا تكفي الاحتياجات في كردفان ودارفور والنيل الأزرق.
0: في أول زيارة له منذ 11 عاما، الرئيس الصيني يتوجه إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي، وعلى الطاولة ملفات شائكة. مسيرات روسية بمحركات نفاثة، موسكو تستهدف مجمعات تجارية ومحطات وقود ومراكز لوجستية في أوكرانيا.
6: سياسيا الكرملين يقول لبوادر مفاوضات سلام مع أوكرانيا، ويقترح التفاوض مع زيلينسكي في موسكو مع ضمانات أمنية.
0: مسؤول حكومي يقول إن قوات تيغراي هاجمت مواقع للحكومة في عفر وأمهرة وسيطرت على عدد من المطارات. وأخبار الخامسة طبعا لا تكتمل دون أخبار الاقتصاد والرياضة. زياد عبيدات أهلا بك، ونوف حجازي مرحبا. البداية معك نوف، العنوان الأبرز اقتصاديا.
7: شكرا لك سعيد. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي العام المقبل رغم تداعيات الحرب في إيران.
8: ومن أخبار الرياضة في هذه النشرة، مباراة مرتقبة بين المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج.
0: مساء الخير، بداية الخامسة اليوم من الملف الإيراني وتطوراته، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا للمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع وسطاء يمثلون إيران في نيويورك، وصفه بالمحادثات الجيدة والمثمرة جدا، مشيرا إلى أن لقاء آخر سيجري في المستقبل القريب. ورغم حديث ترامب المتفائل نوعا ما، إلا أن الرئيس الأمريكي وضع طهران أمام خيارين، أحدهما

0: للغاية والآخر يقود للعظمة، يقول ترامب.
1: Steve and Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran. Merely mediators. Let's see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody. A big portion of what we've done, maybe 99% of it, is to make sure that Iran doesn't have a nuclear weapon. Those sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. That's we're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately.
0: من جهته قال المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في منشور عبر منصة إكس، قال إن جولة المناقشات كانت ناجحة، معربا عن أمله في أن تكون بناءة وواعدة، مؤكدا أن الوسطاء سيواصلون عملهم. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري، ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. بقائي أضاف أن الشروط الإيرانية تضمنت إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن الأصول الإيرانية. من جهته أكد مصدر أمريكي مطلع شارك في اجتماعات الوفد الإيراني، أكد للعربية أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال محدودة للغاية، أن هناك فجوات وخلافات جوهرية تعرقل مسار التفاهم بين الجانبين. وكشف المصدر للعربية أن الإدارة الأمريكية أبدت رفضها القاطع لطلب طهران برفع الحصار المفروض عليها. هذا ووصل الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي كلمته اليوم أمام الجمعية العامة. في مقابلته مع اي بي سي نيوز اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان اعاده فتح مضيق هرمز تمثل اولويه في مباحثاته مع الرئيس ترامب والقاده الدوليين.
2: We have the question of reopening Hormuz, and this is a different question because the Iranian regime discovered they had this card in their hands few months ago.
3: This card in their hand, the power over the Strait of
2: Hormuz. So this is why for me, the main objective of our discussion with your president and other colleagues is to find the right deal in order to reopen Hormuz Strait and decrease the pressure on diesel, on jet fuels, on crude oil, but as well on gas, as you mentioned.
0: وفي مضيق هرمز تعرضت سفينة شحن لهجوم بمقذوف مجهول المصدر بحسب هيئة التجارة البحرية البريطانية. أدى الهجوم لاشتعال النيران في السفينة وانجرافها وفقدان القدرة على المناورة والتحكم بها. أضافت الهيئة أن الهجوم أدى لإصابة شخصين بينما تم إجلاء الطاقم. نتابع مع المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أستاذ مسعود أهلا بك معنا في الخامسة مرة أخرى. لقاء أمريكي إيراني في نيويورك استمر لأكثر من 3 ساعات، هل هناك حقا فرصة لإنهاء حرب إيران في نيويورك؟
4: لو عرفنا بأن هذا اللقاء لم يكن وليد الصدفة بل جاء من أعلى السلطات في الداخل وبقرار من الدولة العميقة في واقع الأمر في إيران، أي هذا الوفد أخذ الضوء الأخضر وإلا لما استطاع أن يدخل في مفاوضات مع الأمريكان. ولكن إيران تركز على الشروط. الشرط الأساسي في هذا الوسط هو شرط الحصار. يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تلغي هذا الشرط إذا لم تكن واثقة بأن هذه المفاوضات تؤدي إلى المفاوضات الأساسية التي هي في واقع حول النووي.
0: إصرار الإيرانيين على أن يرفع الأمريكيون الحصار الاقتصادي عليهم أولا، ما دلالته؟ ماذا يعني؟
4: طبعا الوضع الاقتصادي في داخل إيران صعب للغاية. طبعا الاقتصاد يقترب من مرحلة الانهيار.

كلما يقترب هذا الاقتصاد من مرحلة الانهيار يؤثر على الحياة المعيشية ويتحول إلى خطر أمني في الداخل الإيراني. لذا إيران بحاجة للخروج من هذا المأزق الاقتصادي. لذا

0: مدينة كانتون جنوب الصين رغم تهديدات واشنطن بفرض عقوبات على الجهات التي تتعامل مع الشركات الإيرانية. وبحسب موقع فلايت رادار 24 أقلعت طائرة من طراز إيرباص A340 من طهران قبل أن تهبط في الصين بالتزامن مع دخول حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ.
1: العربية FM أخبارك أن تعرف أكثر.

0: العربية اف ام اخبارك ان تعرف اكثر.
1: ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أمامها معركة دبلوماسية واسعة لكي تفرض العقوبات برية وجوية.
2: مباشرة إلى نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يلقي كلمته أمام الجمعية العامة إلى هناك.
3: في خطوة تستهدف دعم قدرة الدولة على استدامة توفير السكن للمواطنين وتوسيع الأدوات المتاحة لمعالجة القضية الإسكانية، وأشار مجلس الوزراء إلى أن الإطار التشريعي أو مناطق سكنية وتنميتها.
4: هيتش جرمي مرتكب نشده بودن. لامرد يكي از شهرهاي كوچيك ايرانه.
5: لامرد إحدى المدن الصغيرة في إيران، قاعة رياضية فيها كان الأطفال يلعبون فيها، استهدفتها الولايات المتحدة باستخدام أسلحة تتعدد فيها الرؤوس الحربية، قاموا بقتل علمائنا، رجالنا، نسائنا وأطفالنا، أطفال أبرياء لم يكونوا قد ارتكبوا أي خطيئة أو جريمة. فالإرهابيون ومن درب ويحمي الإرهابيين يصفنا بالإرهابي. نحن لم نفعل سوى الدفاع عن نفسنا. لسنا إرهابيين. شعبنا البريء استهدف بهجمات جبانة وعدوان فرض على بلادنا، ودافعنا عن أنفسنا بقوة كبيرة. الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتنا باستخدام آخر وأجدد أنظمة الأسلحة، ولكننا وقفنا شامخين. نعم استهدفونا لكننا لم نركع. قمنا إذن بالاستجابة لكن لم نستهدف المدنيين. جاءوا إلى الأراضي المجاورة واستهدفوا جامعاتنا ومراكزنا الصحية ومدارسنا ومستشفياتنا وبنانا التحتية. كل ذلك في انتهاك للقانون الدولي. عندما توليت المسؤوليات كرئيس قاموا باغتيال إسماعيل هنية في إيران في يوم تعييني للرئاسة. وتستهدف إسرائيل أي حي في أي مدينة وتقوم بعمليات اغتيال كإرهابي حقيقي في غزة. في غزة أكثر من 80,000 بريء مدني قتل بوحشية، مئات الآلاف قد شردوا، يقومون بارتكاب إبادة جماعية باستخدام ما يسموه بتكنولوجيات متاحة لهم، من ثم يسمون الآخرين بالإرهابيين. هل نحن مصدر انعدام الاستقرار؟ نحن نسعى فقط إلى العيش باستقلال. نحن من يسبب انعدام الاستقرار أم من يرتكب الجرائم والإرهاب؟ هل هم يحمون السلام والاستقرار؟ لا، قانون دولي.

0: احترم من قبلهم. هذا ما نواجهه اليوم، لا نريد شيئا.
1: ما پاسخ خودمون رو یافتیم. قدرت لازم.
0: لقد تلقينا إجابتنا. نحتاج إلى القوة. فشعب غير قادر على الدفاع عن نفسه سيتم أكله في عالم اليوم. نعيش في عالم القوي فيه بدلا من أن يفكر بالإنسانية والعدالة والديمقراطية يقوم بحماية انعدام الاستقرار والدمار، يقوم باتهام الجميع بالإرهابيين. على مر العقدين المصارمين لم تعتدي إيران على أي أرض أو أي بلد، لكنها دافعت دائما عن نفسها بشموخ وشجاعة. ولكن اليوم نتهم بأننا مصدر لانعدام الاستقرار في المنطقة ويتم تسميتنا بالإرهابيين. والمسار الذي اخترناه لأنفسنا يتطلب القوة من أجل أن ندافع عن أنفسنا. نحن لا نسعى إلى القوة من أجل الاعتداء وارتكاب العدوان، نحتاج إلى الطاقة والتقدم فقط، ليس لتهديد المجتمعات بالأسلحة. ونريد أن نتعاون من أجل الأمن. فشعب إيران في الأشهر السبعة المنصرمة، شعبنا ذهب وخرج إلى الشوارع وتظاهر يوميا دعما لأرضه الأم من أجل عدم السماح من تم تدريبه وتوفير الأسلحة له من إسرائيل والولايات المتحدة لزعزعة الاستقرار في البلاد. طوال سبعة أشهر كانوا موجودين ليلا نهارا في الشوارع. هؤلاء هم مصدر القوة والدعم لنا، ولذلك نقف شامخين. وإيران يجب أن تكون قوية من أجل تفادي أي تهديدات على مستقبلها. لا نريد أن نستخدم قوتنا للهيمنة، ونحن لا نسعى إلى تحقيق أمننا على حساب أمن الآخرين. بالنسبة إلى دفاعات إيران، أنظمتنا للدفاع بنيت من أجل لا يفكر أي أحد بأن استهداف المدن الإيرانية لن يتم الرد عليه، لذلك نتمتع بهذه القدرة العسكرية، ولكن نفعل ذلك من أجل الدفاع عن بلادنا، ونحن لن نطلب السماح وإذن أي أحد. نحن نسعى إلى الطاقة من أجل إحراز تقدم. طوال سنوات تحدثوا عن أجهزة الطرد المركزي، وتحدثوا عن العقوبات الدولية عندما تحدثوا عن طاقتنا النووية، ولكن بالنسبة إلينا الطاقة النووية جزء من تقدمنا، هي جزء من أجل معالجة المرضى، من أجل الأمن الغذائي والقطاع الزراعي، من أجل تعزيز مختلف القطاعات وتوفير الطاقة النووية. إيران لا تقبل أن تصبح التكنولوجيا النووية حكرا على قلة قليلة من الدول.
1: صرف نظر نخواهد کرد. بصراحت میگوییم.
0: لن نركع ولن نتخلى عن حق هو من حقوقنا الأصيلة، ونقول ذلك بصريح العبارة. لن نحصل على أسلحة نووية، ولكن لا نريد قيودا على طاقتنا النووية. سلامنا لن يأتي من ساحات المعركة، لكن يجب أن يوفروا الأمن الضروري لأمة إيران وشعبها. نحن نسعى إلى التعاون من أجل ضمان الأمن. نعيش في منطقة فيها الحرب لا تعرف حدودا، فأزمة في أرض واحدة تؤثر في الدول المجاورة. لذلك فإن إيران لا ترى جيرانها على أنهم منافسين في مجال الأمن. نريد أن يكون جيراننا أقوياء في الممرات البحرية، في مضيق هرمز. لا يمكن أن نسمح للبعض بأن يصلوا بحرية ويحققوا مصالحهم باستخدام هذه الممرات مع استخدامها في الوقت نفسه من أجل شن عمليات انعدائية علينا، ولفرض أمنهم علينا، ولمنعنا من الوصول إلى ممراتنا البحرية. هم يعرقلون قدرتنا على الوصول إلى هذه الممرات البحرية. مع ذلك يواصلون توفير الصواريخ والتكنولوجيات العسكرية.

الفتاك لزعزعة استقرار وأمن كل الأراضي التي تحيط بهذه الممرات البحرية، ولن نرضخ لذلك. فتوسيع الحرب لن يؤدي إلى تحقيق الأمن. لا يمكن لأحد أن ينشر الفوضى في الدول الساحلية من أجل تحقيق الأمن البحري. السيدات والسادة، بالنسبة إلى فلسطين، تبقى فلسطين جرحا ينزف في ضمير المجتمع الدولي، وتبقى غزة رمزا لفشل الآليات الدولية في منع المعاناة المدنية. طوال عقود اعتمدت قرارات، مع ذلك يتواصل العنف والاحتلال. لا يمكن أن نتحدث عن سلام مع غض النظر عن فلسطين. فالسلام الدائم في آسيا الغربية مستحيل بدون ضمان العدالة لفلسطين. طالما يتواصل الاحتلال والعدوان والظلم في العالم، ستتواصل المقاومة. إذا تم إضعافها بطريقة، ستعود بطريقة وشكل آخر وحتى أقوى. على الرغم من عمليات القتل بدون هوادة في غزة وعمليات التدمير المنتشرة، عززت غزة إيمان الناس بالمقاومة، ولا يمكن للقنابل والحصار أن يدمر المقاومة. هذه هي طبيعة الإنسان. إذا تم إبعاد الإنسان عن أرضه سيقاوم. إذا تعرض منزله للقنابل والاعتداء سوف يقاوم. ما هو خياره الآخر؟ يرضخ للتنمر؟ يرحل من أرضه، من منزله، ويقبل أن تسكته هذه التهديدات، وأن يسمى بالإرهابي عندما يحاول أن يدافع عن نفسه؟ السياق المستخدم واللغة المستخدمة في هذا الموضوع توضح ذلك. مشاكلنا الإقليمية يجب حلها في المنطقة، على يد أو من قبل البلدان في المنطقة، بدون أن تصبح لعبة في يد المعتدين الخارجيين. لا يمكن أن تصبح العلاقة بقوة خارجية مصدرا لتهديد الأمن في المنطقة. سأتحدث الآن إلى المسؤولين عن شن عدوان على بلادي، وشعبي قد عانى نتيجة هذه الضربات الفتاكة التي عززت من صمود إيران. وتعلم الشعب تعلم المعتدون أن إيران لن ترضخ. لم يسبق أبدا لإيران أن تعتدي على أحد. لم تشن إيران أبدا حرب، لا بل التزمت بطاولة المفاوضات. هم الذين فرضوا الحرب علينا، لكننا أثبتنا مرارا وتكرارا أننا لن نخشى القتال، لن نخشى الحرب، لن نخشى حربا ندافع فيها عن نفسنا وندافع فيها عن إيران وأرضنا الأم حتى النفس الأخير. السيدات والسادة، إن موضوع هذا الاجتماع هو الثقة المتبادلة واستعادة الثقة، ولا يمكن تحقيق ذلك بالكلمات فحسب، بل تتحقق من خلال الامتناع عن المعايير المزدوجة. فالنظام الإسرائيلي يمتلك قنابل نووية وذرية، ولكن يطلب إلى المفتشين الذهاب إلى إيران. إسرائيل هي التي قتلت وذبحت أكثر من 70,000 بريء في غزة، ولكن إيران وهي موجودة على طاولة المفاوضات تعرضت للقنابل. إسرائيل هي التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل والقنابل، وهي لم تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار، ولم تسمح لأي مفتش أن يدخل أراضيها. مع ذلك تكافأ بإعطائها كل المواد الضرورية من أجل قصف أي عاصمة في المنطقة. أكرر، السلاح النووي موجود في إسرائيل والمفتشون موجودين في إيران. إسرائيل هي التي تقتل وإيران التي تتعرض للعقوبات. هذه هي المأساة الحقيقية التي قد تجعل أي من يسمع ذلك يضحك على الأقل. هم يقتلون، نحن

0: نتعرض للعقوبات. الأقل امتيازات في مجتمعاتنا هم الذين يتعرضون للعقوبات، وهذا ما تسعى الولايات المتحدة أن تفعله مع كل الدول، تحاول أن تضحي بشعب دولة من أجل تحقيق أهدافها غير المشروعة. إذا ما أردتم تحقيق السلام والاستقرار يجب أن تطبقوا المعايير نفسها على الجميع. إيران لا تسعى إلى امتيازات ومعاملة مميزة، نحن نسعى إلى حقوق متساوية ونتقبل المسؤوليات التي تأتي مع هذه الحقوق، ولكن على مر تاريخنا استقينا العبرة التالية: فالعالم بدون القوة يكون خطيرا، ولكن العالم الذي لا يفهم إلا لغة الحرب والتنمر لن يكون أبدا آمنا. عندما نسعى إلى تنفيذ أجندات تنفع قلة قليلة من الناس ستعم الفوضى في العالم، ونحن نرى أن هذا العالم سيصبح أخطر علينا جميعا. لا يجوز أن نسمح للقرن 21 بأن يعود إلى عصر التنمر والهيمنة. لا يجوز أن نبني عالما تأتي فيه القوة العسكرية على حساب المشروعية، ويأتي فيه الإرهاب على حساب السياسة والمفاوضات، وتأتي فيه الحرب لتحل محل الحوار والدبلوماسية. إيران تمد يدها للعالم، ونحن ندعو العالم ليس من وضع ضعيف بل من إيمان كبير بصمودنا وقدرتنا على التعاون، لأننا نؤمن أن لا أحد في المنطقة سيتمكن من تحقيق الأمن لوحده. إما أن نبني الأمن معا، وإلا سنضطر إلى العيش في انعدام أمن معا. نحن نسعى إلى بناء مستقبل يعم فيه الأمن والعدالة والإنصاف والكرامة الإنسانية، لتصبح حقوقا غير قابلة للتصرف لكل الناس والأمم. مستقبل لا يتم فيه تهميش أي شعب، لا يتم فيه إسكات أي صوت في خضم ضجيج القوة، ولا يحق فيه لأي قوة أن تقرر مستقبل شعب، ويجب ترك الخيار له. إذا ما أردنا فعلا أن نبني نظاما على أساس القانون الدولي، يجب أن يستند إلى العدالة والإرادة الإنسانية المشتركة، ويجب أن نعزز الكرامة الإنسانية، لأن السلام الذي لا يشمل الجميع لن يكون سلاما، والعدالة والإنصاف التي لا تكتنف الجميع لا يمكن أن ندعوها عدالة أو إنصافا. وبالعودة إلى ما قاله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية البارحة، هذه الكلمات تثبت لخبراء القانون الدولي والحوار والدبلوماسية والمعايير الإنسانية الأساسية أن كل ما قيل عن بلادي يتنافى تماما مع مبادئ وروح ميثاق الأمم المتحدة. يجب أن يعرف أن مقاومة الشعب الإيراني ستنمو في وجه العقوبات والضغوط المتنامية والتنمر. لن نرضخ أبدا ولن نركع أبدا. يجب أن يفهم السيد ترامب إيران، ويفهم أننا مستعدون للدبلوماسية والمفاوضات بدون قبول لغة القوة. شكرا على حسن الإصغاء.
1: إذا تابعنا معكم كلمة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. اللافت في بداية كلمة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عندما هاجم الولايات المتحدة الأمريكية واتهمها بالاعتداء على بلاده والاعتداء على المدنيين، قام ممثل الوفد الأمريكي بمغادرة قاعة الجمعية العمومية للأمم المتحدة. بيزشكيان أهم ما قاله في هذه الكلمة أن إيران تريد التعاون من أجل الأمن المشترك، وبأن إيران ما زالت تؤمن بالدبلوماسية، مجددا هجومه على الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تحاصر إيران وتمنعها من الوصول إلى الممرات المائية. إذن وأكد كما ذكرت كما تشاهدون على العاجل بأننا

زلنا نؤمن بالدبلوماسية. إذن وقبل هذا أي قبل حوالي 20 دقيقة من الآن كان هناك عاجل نقلا عن الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في منطقتي جازان ونجران. نواصل من التطورات الميدانية في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحكام السيطرة الكاملة على جبل قرفان أحد المواقع الاستراتيجية جنوبي محافظة تعز، وذكرت في بيان لها أن هذه السيطرة جاءت عقب معارك ضارية مع عناصر الميليشيات الحوثية التي كانت تتمركز في الجبل، كما أشارت إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة نحو 20 آخرين. هذا ونفذ الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية سلسلة ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمأرب. وقالت القوات المسلحة اليمنية أن هذه الضربات استهدفت مخازن ذخيرة ومركبة محملة بالوقود. قبل ذلك أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن قواته الجوية نفذت ضربات ضد مواقع لميليشيات الحوثي في البيضاء والمخا.

0: مجددا إلى نيويورك الآن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي يتحدث.
1: هي لكل حكومة هي المصلحة القومية لكل بلد. الولايات المتحدة بالطبع نحن نرى نفعية هذا المجتمع الدولي، والرئيس مثلا في خطابه قال بأن هناك فرصة كبيرة وعديد من الزعماء، وطبعا ربما ينبغي ذكره هو أن العديد من الزعماء أشاروا إلى حقيقة أن النظام الدولي الآن يفشل، وهو يفشل لأنه قد امتدت مهمته أكثر مما ينبغي ولم يستطع حل أي نزاع كبير في العالم. إذن أعتقد أن هناك إجماعا هنا في هذا الاجتماع بأن النظام الدولي مفكك أو مركب، لأنه فكك نفسه وينبغي أن يعود إلى تركيزه الأساسي ودوره الأساسي. طبعا سيكون جيدا لو كان هناك نظام دولي فعال يتعامل مثلا في الحرب بين تايلاند وكولومبيا، كمبوديا، أو بين الهند وباكستان، أو ما يحدث في رواندا أو في السودان أو في إيران والمضيق. لكن يبدو بأن النظام الدولي لا يستطيع حل هذه المشكلة، وفي غياب ذلك الدول ستتحرك حسب مصالحها. أود أن أكون واضحا لأن هذا ليس هجوما على النظام الدولي، ولكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة دائما ستتحرك ما دام الرئيس على الأقل ترامب، سنتحرك دائما حسب مصلحتنا وليس مصلحة النظام الدولي. لن نضع النظام الدولي فوق مصلحة الولايات المتحدة. حسنا. بالنسبة للتنسيق بين دول الخليج والتعامل مع إيران، أعتقد أن هناك إجماعا بأنه ينبغي فتح المضيق ولا تكون هناك فيه هجمات، وما يحدث مع الحوثيين في اليمن طبعا مشكلة كبيرة. هناك إجماع بأن إيران لا ينبغي أن تمتلك السلاح النووي، ورأيتم الكثير من الدعم من العديد من تلك الدول للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. إذن نعمل بالتنسيق مع تلك الدول لأسباب عديدة، وهي طبعا تساعد كثيرا في المجال الاقتصادي، ونتوقع أن تفعل ذلك، وأيضا لأنهم مهددون مباشرة. في نهاية المطاف ما تجدونه في المنطقة هو أن كل دول المنطقة تواجه تهديدا من وكلاء إيران، هذا ليس لأشهر بل لسنوات، وأمن وسلامة تلك الدول. فهناك إجماع بأن إيران نشاطتها خبيثة في المنطقة. هناك تثمين جاء من الرئيس السربي لك وللرئيس ترامب، كيف ترون؟ نحن لا نلقى دائما الإشادة. كيف ترون دور صربيا كشريك استراتيجي للولايات المتحدة، وكيف تنوون أن تعمقوا ذلك؟ نحن ننوي، لقد فعلنا ذلك، اتخذنا خطوات مع الإدارة لتمتين علاقاتنا، وكان لدينا هناك أفراد في الحكومة أيضا يزورون صربيا، وآمل أن أزورها أنا أيضا. فصربيا لديها قضايا تواجهها طبعا هي

0: كبيرة، ولكن طبعا هي شريك استراتيجي ننوي أن نعمق شراكتنا معه. كما ذكرت بعض القضايا التي يمكن أن تظهر والتي أعرفها طبعا. بالنظر إلى كوبا، لماذا دائما أسأل عن كوبا؟ تفضل. بالنسبة لفرص الانخراط مع كوبا، هل ترون أي مقترحات لمثلا أن تشارك الولايات المتحدة في النشاط التجاري هناك؟ قبل كل شيء، حسنا، السؤال هو عن كوبا والقطاع الخاص الأمريكي، لكن ما عليه أن يفهمه الناس، ليس كمثل باقي المناطق، سياستنا تجاه كوبا واضحة. إذن هناك قيود على أي شركة وما يمكن أن تفعله في كوبا، لأنه كما قلت هذا القانون هامس بيردن والذي كان قد تم تبنيه يضع قيودا على ذلك النشاط الاقتصادي. هل أعتقد أن الشركات الأمريكية يمكن أن تلعب دورا في كوبا حيث يكون السوق مفتوحا؟ نعم، لو كان السوق مفتوحا. وأعتقد أيضا بأن كوبا لديها مثلا العديد من الكوبيين الذين يعيشون هنا وفي مناطق أخرى في العالم، ويمكن أن يشاركوا من المهجر في تعزيز الاقتصاد الكوبي، يمكن أن يشاركوا كلهم. لكن التحدي الأكبر في كوبا وما يبقي، حسنا دعونا نتحدث عن الشركة الأمريكية، ولكن هناك استثمارات كما قلت، ولكن ما يبعد الشركات، يمكن لكوبا أن تتاجر مع أي دولة في العالم باستثناء الولايات المتحدة، ولكن عدم فعلهم لذلك هو لأنه، لماذا مثلا، أعطيك مثال، لماذا أنا كتاجر من إسبانيا مثلا، لماذا أستثمر 10 ملايين دولار في كوبا لو أنه بعد سنتين يقررون أن يغيروا القوانين ويأخذوا مالي ولا يعيدوه إلي؟ وهذا حدث مرات ومرات ومرات في كوبا، وحتى مع إعلانهم عن الإصلاحات الجميع يقولون بأن هذه فقط على الورق، عليهم أن يطبقوا ذلك أولا. إذن الثقة ليست موجودة، وليس هناك مشروعية أو ثقة بأن هذا النظام سيلتزم لأنه لم يلتزم في السابق. إذن هذا يمثل عقبة. ولكن ردا عليك، هل رأيت شركات؟ الناس دائما يذكرون أشياء. أنا أدرك أن بعض الشركات وأفرادا يريدون أن يشاركوا في المستقبل الاقتصادي لكوبا، إنه مستحيل أولا لأنه كما قلت بسبب قانون هامس بيردن، وأيضا بسبب عدم الثقة في المستقبل. لا أحد يمكن أن يستثمر الآن في كوبا بسبب الحكومة هناك. الأمر يتعلق أيضا بالسياسة وبالحرية السياسية، وأيضا القطاع الخاص ليس لديه الثقة بأنه إذا استثمر هناك بأنه سيجني أرباحا ولن يأخذ أموالهم منهم. ستلتقون مع لافروف؟ نعم. هل رأيت أن الروس مهتمون بوقف إطلاق نار طاقوي؟ أعتقد أن الطرفين عبر عن رغبتهما في وقف إطلاق نار محدود مثلا بشأن القمح والطاقة. طبعا هذا لن يكون سهلا، ولكن هذا شيء عبر الطرفان عنه، والرئيس زيلينسكي أعلن على الملأ ذلك بالأمس، وأعتقد في حوارات خلال ساعات. إذن هذا شيء طبعا لن يحل الحرب، ولكن أعتقد بأنه طريقة ما سيرفع بعض الضغط على الاقتصاد العالمي. إذن هذا شيء دائما نحن منفتحون للنظر فيه، وأجرينا محادثات، وما ويتكوف وكوشنر في موسكو وفي كييف كان هذا على ملفاتنا، ومع زيلينسكي بالأمس، ويمكن أن نلعب دورا بناء لفعل ذلك، ونحن منفتحون على ذلك. ولكن كما قلت، هذا لن ينهي الحرب، ولكن يمكن أن يؤسس قاعدة لاتفاق أوسع. نحن طبعا كلنا نريد نهاية الحرب، وهذه الحرب لن تنتهي على أرض المعركة، أعتقد أنها ستنتهي، والجميع يعلم باتفاق تفاوضي، وكلنا نفهم ذلك. وحين نتوصل إلى ذلك الاتفاق فسيتوقف القتل، هذا ما يريده الرئيس.
1: بشأن لقاء الرئيس ترامب مع ديلسي رودريغيز رئيسة فنزويلا،
0: لقد كان لقاء قصيرا ولكن كان مهما جدا. كان هناك ثلاث أشياء تحدث عنها. أولا،

0: أعود إلى ما قلته منذ البداية. فنزويلا كانت قد واجهت الدمار لعشرين عاما اقتصاديا وفي مجالات عدة، بالإضافة إلى ذلك أسوأ زلزال في المنطقة وربما في التاريخ وفقا طبعا لعلماء الجيولوجيا والزلازل، ولكن بكل تأكيد كان زلزالا كارثيا. والزلزال كان ليكون أسوأ لو ضرب في اليابسة وليس في البحر، وطبعا لا نعرف عدد القتلى تماما، ولم يكن هناك استثمار في
1: كان هذا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو متحدثا من نيويورك في مؤتمر صحفي. كان هناك خبر عاجل ورد أثناء حديثه عطفا على الخبر الذي أوردته قبل قليل في السعودية. الدفاع المدني السعودي يؤكد زوال الخطر في منطقتي نجران وجيزان بعد أن كان أصدر تحذيرا هناك. دعا الرئيس السوري أحمد الشرع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي السورية رافضا ما وصفه بمحاولاتها المستمرة لفرض الأمر الواقع.
2: وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالا بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
1: إلى العراق، حيث أعلنت هيئة النزاهة صدور قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق كل من النائبة عالية نصيف والنائبة أشواق الجبوري بعد إدانتهما بالفساد وإخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية. وألزمت الهيئة عالية نصيف برد أكثر من 60 مليار دينار عراقي قيمة الكسب غير المشروع، كما ألزمت أشواق الجبوري برد 13 مليار دينار. دعا رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إلى الالتزام بتسليم السلاح في غزة. ميلادينوف طالب المجتمع الدولي بدعم خطة غزة. هذا ومن المقرر أن يعلن مجلس السلام خلال اجتماع أعضائه اليوم عن خطة ب2,450,000,000 دولار لدعم تعافي غزة. وبحسب أكسيوس فإن خطة تعافي غزة تشمل 66 مشروعا في مرحلتها الأولى، تشمل إنشاء مساكن مؤقتة وإصلاح المستشفيات ونشر قوة أمنية متعددة عددة الجنسيات في غزة. أرسل اليوم الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية له إلى البلاد منذ 11 عاما. شي سيعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط ملفات شائكة تتصدرها التجارة وتايوان والتوترات الجيوسياسية. وتستمر زيارة الرئيس الصيني حتى الجمعة، فيما أفادت تقارير أمريكية بأن ترامب يعتزم استقباله شخصيا لدى وصوله إلى الولايات المتحدة. وسيتوجه ترامب إلى مدرج قاعدة أندروز بل طائرة نظيره الصيني بدلا من انتظار وصوله إلى البيت الأبيض. وهذا الإجراء يعد خرقا للبروتوكول لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما، بحسب ما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز. أوضحت الصحيفة أن آخر مرة التقى فيها قائد أعلى للقوات المسلحة الأمريكية بزعيم عالمي في هذه القاعدة كانت في العام 1962، عندما استقبل جون إف كينيدي رئيس الوزراء البريطاني هاورد ماكميلان في المطار. وفي أغسطس 2025 التقى الرئيس الأمريكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في مطار أنكروج خلال قمة قادة البلدين في ألاسكا. الرئيس تشي في زيارة دولة إذن سيجري خلالها تبادلا معمقا لوجهات النظر مع الرئيس ترامب بشأن القضايا الرسمية المتعلقة بالنزاع التجاري بين أمريكا والصين والأمن في استخدام الذكاء الاصطناعي والصراعات العالمية. وبالتزامن مع هذه الزيارة، كشف تحقيق أجرته صحيفة التلغراف أن الصين توسع برنامجها للأسلحة النووية بسرعة عبر 7 مواقع رئيسية على الأقل، على الرغم من دعوتها إلى عدم الانتشار النووي. وكشف تحليل لصور الأقمار الاصطناعية عن أعمال بناء كبيرة في المنشآت النووية ومناطق الاختبار في جميع أنحاء البلاد. إذن وفي أعماق جبال وسط الصين يقع بينغ تونغ، حيث يقول خبراء إن أجهزة إطلاق الرؤوس النووية تصنع هناك وعلى بعد نحو 80 ميلا تكشف

0: صور الأقمار الصناعية توسعا كبيرا منذ العام 2019 في مجمع زيتونغ، شمل مناطق اختبار وتجميع محتملة وشبكات لمكونات الأسلحة. في أقصى الغرب تعود لوبنور مهد أول تجربة نووية صينية في العام 1964 إلى الواجهة مع تطوير مواقع اختبار جديدة. هذا واتهمت واشنطن بكين بإجراء تجارب نووية سرية هناك في العام 2020 والاستعداد أيضا للمزيد من هذه التجارب النووية. بالتوازي تكشف الصور أيضا تحديث وتوسيع منشآت معالجة وتخزين الوقود النووي المستهلك في عدة مواقع، ما يشير إلى تراكم كميات كبيرة من النفايات المشعة التي تتطلب المواجهة. إذن أظهرت كذلك صور من العاصمة الأوكرانية كييف اندلاع حرائق وتصاعد أعمدة الدخان في عدة مواقع، وذلك بعد هجوم روسي مكثف بالصواريخ والمسيرات ذات المحركات النفاثة على مناطق وسط كييف بشكل خاص. أعلنت جبهة تيغراي في إثيوبيا أنها تخوض معركة دفاعية ضد الحكومة الفيدرالية بعد شنها حربا شاملة تضمنت غزوا بريا مدعوما بغطاء جوي. من جهته أكد مسؤول حكومي إثيوبي أن قوات تيغراي هاجمت مواقع للحكومة في عفر وأمهرة وسيطرت على عدد من المطارات. وإلى أخبار الرياضة مع كزير عبيد.
1: أهلا صحيح. شكرا
0: بك. هلا.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يلتقي الليلة المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج، ويحمل ديربي السعودية والكويت الرقم 23 في تاريخ المنتخبين في كأس الخليج، ويتقدم الأزرق بعشرة انتصارات مقابل خمسة انتصارات للأخضر السعودية، فيما تعادلا سبع مرات منها ثلاث مرات على الأراضي السعودية. وتملك الكويت الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة برصيد عشرة ألقاب، وكان اللقب الأخير في اليمن عام 2010 عندما تغلبت على السعودية في المباراة النهائية، بينما تملك السعودية ثلاثة ألقاب وأحرزت اللقب الأخير في الكويت عام 2003.
2: راح يكون ديربي من أقوى الديربيات ما بين المنتخب الكويتي والسعودي، لأنه مباراة افتتاحية وجماهيرية. تمنى التوفيق للفريقين، وراح تكون من أقوى المباريات في البطولة أتوقع.
3: مثل ما قلت هو طبعا ديربي الخليج، هو متجدد قبل وبيجدد الحين وبيجدد ان شاء الله على قولتهم لاخر كاس خليج ان شاء الله. ديربي صعب اكيد علينا وعليهم، ونطلب على قولتهم جماهيرنا الدعم اكيد. مباراه صعبه بحكم ان المستضيف، لكن يمكن احنا عازمين احنا والفريق ان شاء الله على الظهور بنتيجه جيده وصوره جيده حق منتخب الكويت ان شاء الله يا رب.

0: وأثار جسم الرمحي الأمين العام للاتحاد الخليجي الجدل بعد جوابه عن سؤال حول ارتفاع أسعار تذاكر البطولة.
1: تتحدثون قبل شيء عن الجمهور وحضور الجمهور، هذا الكلام رائع، كلنا نعرف جمهور جدة في بطولة الدوري وتاريخ يتحدث عن جمهور جدة، ولكن سؤالي من يحدد أسعار التذاكر؟ أسعار التذاكر مقارنة بأسعار الدوري مرتفعة جدا، مقارنة بمباراة المنتخب اللي تلعب سابقا في جدة تعتبر غالية جدا. من حدد السعر؟ مهم العيار في تحديد السعر.
2: تحديد السعر، اسمح لي
3: تفضل.
2: تحديد السعر تم التنسيق بيننا وبين الاخوان في اللجنه المنظمه وتم الاتفاق على هذا الموضوع. انت الحين انا راح اتكلم بكل شفافيه يا اخوان، وخل صدركم رحب. البطوله الاسيويه اللي راح تقام في السعوديه راح تكون اسعارها اقل من الاسعار المطروحه الان. يعني انت لازم تعرف الاليت مختلف، دوري الابطال مختلف، أسعارها مختلفة، لكن أنت ما يصير تحط أسعار مقاربة للأسعار اللي الدوري عندك. يعني أنت

0: البطولة هاي تعتبر بطولة كبيرة بالنسبة لنا كاتحاد خليجي، عرفت شلون؟ ولكن هناك في تشاور مع الإخوان في هذا الشأن، وهذا السعر تم التشاور معه مع الإخوان وتمت الموافقة عليه، يعني في موافقة بين الأطراف، وليس الاتحاد الخليجي هو اللي قرر هاي الأسعار. يعني يمكن أنت بالنسبة لك وأنا أخوك أن تشوف الأسعار عالية جدا بحسب الظروف اللي أنت فيها، أنت من أهل جدة صح؟ عشان سألت عيل
1: سعر مقارنة في مباريات الدوري
0: مختلفة. الجمهور يعرف كم سعر.
1: هل المعيار في تحديد الأسعار هي بطولة كأس
0: آسيا؟ إيه لا طبعا لازم هناك معيار، إحنا عايزنا معيار بيني وبين البطولة كأس آسيا أو بطولة كأس الخليج، وكنا إحنا ننظر الموضوع نكون في الوسط بيني وبينك، وإحنا في الوسط فعلا، إحنا أسعارنا الموجودة عليه أقل سعرا من اللي راح البطولات القادمه، ما راح احدد اسيا ولا غير اسيا، اي بطولات راح تجي راح يكون اسعارنا احنا اقل من اسعار اللي احنا البطولات القادمه ان شاء الله في المملكه العربيه السعوديه.
2: يواصل المنتخب السوري لكرة القدم تحضيراته بقيادة المدرب الإسباني خوسيه لانا في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 17 لاعبا، وذلك قبل مباراته الودية المقبلة أمام النشامى في إطار الاستعداد لنهائيات كأس آسيا. ويلتحق اليوم 6 لاعبين بمعسكر سوريا، ومنهم اللاعب وسام دخان ويوهانس دانجو، وكلاهما يلعب في أندية السويد. وتلتقي سوريا مع الأردن يوم الأحد المقبل قبل التوجه إلى طشقند لملاقاة أوزبكستان وديا أيضا.
3: ما في شك المباراتين في بهذا التوقف الدولي كتير مهمين، خصوصا أنه عم نلعب مع فرق مستوى عالي، منتخب الأردن وصيف النسخة الماضية، فريق متطور وفريق اسم كبير بآسيا بالفترات الماضية، بالإضافة إلى فريق أوزبكستان. عنا مباراتين قويين إن شاء الله نستفاد منهم لنوصل للغاية اللي بدنا إياها.
4: والله مباراة تحضيرية طبيعية، مثل ما بتعرف عندنا بالنهاية يعني عندنا نهايات كأس آسيا، علينا نحضر لها بشكل جيد، اختبار اللاعبين أكثر لاعبين جدد.
2: عودة إليك صهيب.
5: شكرا يا زياد. وبالرياضة نأتي معكم إلى ختام خامسة اليوم، شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: والانطلاق
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
5: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
4: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
5: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب الزيتي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
4: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
6: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
7: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
8: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
6: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
9: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
10: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
9: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
11: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
12: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
9: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
12: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
9: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
13: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
14: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
13: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
15: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
16: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
15: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
17: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
15: المتخالفون.
17: إسرائيل دولة إمبريالية.
15: المتحاورون.
18: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
15: الشارع السياسي على العربية FM عند 9:00 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
19: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
5: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات.
4: يا للضغوط، يا للتاريخ، يا للقطة،
5: وتشتعل المدرجات. أعلام متعددة وقلب خليجي واحد.

0: في عروس البحر الأحمر، الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: بعد مع عصام عبد السلام.
1: الوفد الأمريكي يغادر قاعة الأمم المتحدة أثناء كلمة الرئيس الإيراني، والرئيس الإيراني يقول إن أمريكا تحاصرنا وتمنعنا من الوصول إلى الممرات المائية، ويضيف مستعدون للدبلوماسية لكن ليس تحت التهديد بالقوة. تصريحات لروبيو يقول فيها المعبر الجنوبي من مضيق هرمز مفتوح، وروبيو يضيف هناك دعم دولي للعقوبات الأمريكية على إيران. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع ميليشيات الحوثي بمأرب والبيضاء والمخا. الشرع يرفض محاولات إسرائيل الدائمة لفرض الأمر الواقع ويدعوها إلى الانسحاب من الأراضي السورية. القضاء العراقي يقضي بالسجن 7 سنوات على نائبتين لإدانتهما بقضايا فساد. مجلس سلام غزة يخصص أكثر من ملياري دولار للمرحلة الأولى من خطة التعافي في القطاع. مسؤول حكومي يقول إن قوات تيغراي هاجمت مواقع للحكومة في عفر وأمهرة وسيطرت على عدد من المطارات. منسقية النازحين في السودان تقول إن عدد النازحين في البلاد لا يقل عن 19 مليونا. كييف تبدي استعدادها لوقف جزئي للهجمات مع روسيا، والكريملين يقول إنه لا بوادر لمفاوضات سلام مع أوكرانيا. وقبل قليل دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف وفقا لمراسل العربية. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي العام المقبل رغم تداعيات الحرب في إيران.
0: ماذا بعد؟
1: وفي ملفاتنا في ماذا بعد بعد قليل، ماذا بعد سيطرة القوات المسلحة اليمنية على جبل قرفان الاستراتيجي بتعز. تفاؤل بإحياء مسار التفاوض، ترامب يصف محادثات مع طهران بالجيدة ويرهن استئناف الضربات بتحركاتها النووية. والعقوبات تحاصر الطيران الإيراني، ماذا بعد للاقتصاد وحسابات طهران.
0: ماذا بعد؟
1: نبدأ من التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحكام السيطرة الكاملة على جبل قرفان أحد المواقع الاستراتيجية جنوبي محافظة تعز. وذكرت في بيان لها أن هذه السيطرة جاءت عقب معارك ضارية مع عناصر الميليشيات الحوثية التي كانت تتمركز في الجبل. وأشارت أيضا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة نحو 20 آخرين. كما نفذ الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية سلسلة ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمأرب. وقالت القوات المسلحة اليمنية إن هذه الضربات استهدفت مخازن ذخيرة ومركبة محملة بالوقود. هذا وشنت القوات المسلحة اليمنية غارات جوية استهدفت مواقع وعتاد ميليشيات الحوثي في البيضاء والمخا. لمزيد من التفاصيل وخاصة حول الوضع الميداني حاليا، ينضم إلينا من تعز مراسل العربية هائل سعيد. هائل، أهلا بك، وضع

0: أنا في آخر التطورات خاصة الميدانية لديك.
1: نعم، كانت القوات الحكومية قد حصلت السيطرة على جبال قرفان الاستراتيجي في منطقة الوسطية جنوب محافظة سعد. هذا الجبل طبعا في جبل وادي بجبهة بني عمر المحادية تماما لمديرية الوزعية. كذلك قد دارت مواجهات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن مقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية المقاتلة. كذلك هناك عدد من الأسرى يعني في مختلف الجبهات سواء في كابوبة أو في جبهة بني عمر. في جبهة بني عمر هناك حتى الآن 4 أسرى كانت القبض عليهم القوات الحكومية بعد محاولة تسلل الميليشيات على مرتفعات هذا الجبل. نحن اليوم كنا قد زرنا هذا الجبل ولاحظنا أنه يطل بشكل كبير على مديرية الوزعية، أيضا يطل على مناطق في بني عمر وهي أهم المناطق أو الثغرات أو الجبهات الجنوبية الحامية لمحافظة تعز من الناحية الجنوبية الغربية. نتحدث أيضا عن أهمية هذا الجبل استراتيجيا، هو تماما يوازي جبل نومان الاستراتيجي التي كانت قد سيطرت عليه القوات المسلحة اليمنية في مديرية الوزعية غرب محافظة تعز، والذي يطل على معقل الميليشيات باتجاه سواء باتجاه المناطق الساحلية أو حتى باتجاه مديرية الوزعية. وبالتالي فإن السيطرة على هذه المرتفعات تمنح القوات الحكومية البوابة للدخول باتجاه المناطق الساحلية خصوصا ذباب باب المندب المخا. كذلك نتحدث عن أن القوات الحكومية كانت قد أحرزت السيطرة في وقت سابق على أحد الجبال المطلة في سلسلة جبال كابوبا وجبال بازل. هذا الجبل طبعا يعني مهد للقوات الحكومية الدخول باتجاه جبال العمري والذي يوجد فيها أهم معسكرات ميليشيات الحوثي الانقلابي وهو معسكر العمري. فإذا تم السيطرة على هذا المعسكر بالتالي سيكون هناك انهيار بشكل كامل لقوات الميليشيات الحوثي من هذه المرتفع المناطق الساحلية.
0: نعم. هائل سعيد، شكرا لك على كل تلك التفاصيل، مراسل العربية. الآن للمزيد من القراءة العسكرية حول كل تلك التطورات ينضم إلينا داخل الاستوديو المحلل العسكري اليمني العميد محمد الكميم. سيد محمد أهلا بك معنا. كما تابعنا مع مراسل العربية قبل قليل سيطر على جبل قرفان المطل على الوازعية من ناحية عسكرية، ماذا تعني السيطرة على هذا الجبل الاستراتيجي؟
2: أولا مساء الخير أستاذ عصام. نحن نتحدث اليوم على استعاد زمام المبادرة الفعلية للقوات المسلحة اليمنية. نتحدث عن عودة عجلة الحوثي إلى الوراء. اليوم الحوثي يدفع فاتورة عالية وباهظة بشكل كبير جدا، خصوصا مع عجزه أولا عن تثبيت مكتسباته في جبهات كهبوب والساحل الغربي، إضافة إلى أيضا فشله في تحقيق هدفه الاستراتيجي في عزل محافظة تعز ومحاصرة تعز أو إسقاطها أو حتى محاصرة القوات المسلحة المتواجدة في كهبوب لتأمين باب المندب. يعني هو كان يبحث أولا عن السيطرة على جبال كهبوب لأنها مطلة بشكل مباشر على باب المندب، وأيضا هو يريد السيطرة على هذه الجبال، جبال نومان وجبال جرداد وراسن والأخيرا قرفان، تلك الجبال والمرتفعات الحاكمة المطلة بشكل مباشر على جبال كهبوب التي تؤمن أيضا عمله العسكري في باب المندب. وبالتالي نحن نتكلم على معركة متكاملة وهي سلسلة جبلية ممتدة من جبال كهبوب وحتى جبال الوازعية، وهي ما تهيئ الظروف للقوات المسلحة أولا بالالتحام ثم التحول بهجوم مضاد إلى استعادة ما خسرناه في الأيام الماضية. وبالتالي هذه المعركة هي معركة مفصلية بالنسبة للقوات الحوثي. الآن بدأ يستنزف بشكل كبير في قياداته وفي قواته، وبالتالي نرى اليوم أنه هناك تحسن كبير جدا خصوصا مع إحكام السيطرة على هذه المرتفعات، وأيضا ما يعطي أيضا القوات قدرة نارية للسيطرة على هذه المرتفعات وأيضا والتهيئ أو التحرك في اتجاه هجوم مضاد في أي لحظة.
0: هذه المرتفعات بالذات لابد أن نتحدث عنها لأنه في الأيام الماضية كان يتم الحديث عن جبل كهبوب تحديدا، يعني اليوم جبل قرفان، وبالتالي الآن وكان نحن أمام صراع حول تلك المرتفعات وتلك الجبال، وهذا يستوجب باستراتيجية معينة.
2: طبعا شوف الحوثي وتحرك باتجاه الساحل وركز على جبال كهبوب بدرجة رئيسية لأنها تفتح له كثير من الأمور. أولا هي بجبال مطلة بشكل مباشر على باب المندب وتعطيها التحكم الناري البسيط، يعني بحيث أنه ممكن بالهاونات يسيطر على باب المندب. يعني العسكريين أو العسكريين يقولون أن الجبل هذا أفضل من باب المندب بهذا يعني بالساحل.

0: يعني أنت بيسيطر على هذا الجبل، تسيطر على
1: وثانيا بشكل... وتؤمن المخا تماما. الآن أنت تؤمن المخا وتؤمن الساحل الغربي بالكامل، تؤمن كل ما سيطرت عليه في الفترة الماضية، إضافة إلى أن أحد البوابات الرئيسية لعدن، وبالتالي

0: التقى يعني عدد من المرات
1: وما زال يستميت وما زال يستميت في هذه الجبال بشكل كبير جدا. ولكن كما ذكر مراسلكم أن هناك جبال الآن تم استعادتها وهي أيضا قريبة من جبل من منطقة ذوباب وأيضا جبل العمري. وجبل العمري هذا أو معسكر العمري هو معسكر ساحلي وسيؤدي أيضا أو يمكن القوات المسلحة منه من التحرك بمحورين، أما عن طريق الساحل باتجاه ذوباب وجبل العمري والسيطرة على هذه المنطقة واتجاه والعودة إلى الساحل إلى المخا، أو التحرك باتجاه السلسلة الجبلية الممتدة إلى جبال الوازعية والالتحام مع القوات المسلحة والاتجاه من الجبهة التي الحوثي استطاع أن يصل إليها معسكر خالد بن الوليد والوازعية وهكذا.
0: أيهما يعني الأقرب يعني بين الطريقين؟
1: الأقرب
0: أو الأولوية الآن استراتيجية أساسية؟
1: الأولوية هي طريق الوازعية لأنها هي مناطق تحكمها مرتفعات حاكمة، وبالتالي السيطرة عليها تعطي أي قوة تسيطر عليها القدرة النارية على التحكم حتى بالساحل، وبالتالي لا مصلحة للقوات المسلحة بالتحرك في الساحل دون السيطرة على التباب الحاكمة في الوازعية. وبالتالي معركة الوازعية أو معركة استعادة الوازعية هي الأهم، لأنها ستعطيك الحق أو تعطيك الإمكانية حتى في التحرك باتجاه المخا. وأذكر أيضا أن المخا عندما تحررت في 2018 تحررت من هذا الاتجاه، وعندما
0: بعد سيطرة الحوثي عليها حينها
1: وعندما سقطت
0: من الزمن
1: وعندما
0: سقطت يعني
1: وعندما سقطت من هذا الاتجاه
0: نعم
1: لانه هذه هي سلسله جبال حاكمه. انت اذا سيطرت،
0: وبالتالي هذا السيناريو بالمناسبه الذي اشرت اليه الان سابقا ربما يتكرر الان،
1: واحتمال وارد انه هي المعارك الافضل، لانه انت لا يعني هي معركه الالتفاف ومعركه التطويق. عندما تلتف او تاخذ هذه الجبال الحاكمه وتلتف الى ان تصل المخا ثم تتحرك باتجاه، وانا اعتقد انه المعركه هي الان في معركه استنزاف لهذه الميليشيات الحوثي. يعني هو يعني يتعرض الآن لضرب في قدرته ومقدراته، وتضرب مراكز تجميعه وأيضا طرق إمداده ومخازنه. وبالتالي أعتقد
0: أن القوات المسلحة اليمنية استعادت الآن
1: هي الآن من تدير المعركة،
0: هي من تدير المعركة
1: حرفيا. قرار نعم هي نعم متى ما أردت أن تتحرك الأمام أنا أعتقد أنها أصبحت لديها القدرة. وأيضا أنا أشيد بالالتفافة الشعبية للأبناء تعز هناك وأيضا أبناء الصبيحة وأبناء الضالع، هناك التفافة شعبية يعني مذهلة، وهذا أيضا ما جعل الحاضنة الشعبية مع القوات المسلحة تشكل حائط صد كبير جدا. والحوثي وقع في مستنقع
0: على ذكر الحاضنة الشعبية، هناك لا وجود للحوثيين أصلا ولا حاضنة أكيد في تلك المناطق،
1: وهو يعلم ذلك.
0: نعم شكرا لك كثيرا هذه القراءة وهذا التحليل. شكرا لك كثيرا المحلل العسكري اليمني العميد محمد الكميم، تحياتي لك. شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

نتواصل معكم وعديد الأخبار التي ترد لنا تباعا. روبيو يقول بأن الحارس الثوري هو من انتهك مذكرة التفاهم، وأيضا يضيف بأن محادثات أمس مع الوفد الإيراني كانت مثمرة. طب هناك أيضا تصريح قبل قليل ورد إلينا مسؤول إيراني لرويترز يقول بأن الدبلوماسية مستمرة مع واشنطن رغم وجود خلافات.

أيضا ضمن تصريحات روبيو يقول بأن إيران انتهكت المواثيق الدولية باستهدافها لدول جوارها. وأيضا يقول إذا حضر بوتين قمة مجموعة العشرين ستكون هناك فرصة للقاء ترامب. وأيضا يضيف نأمل أن يحضر بوتين قمة مجموعة العشرين. ماذا بعد؟

0: كشف الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده وإسرائيل كانتا قريبتين جدا من اتفاق أمني، وقال إنه في مرحلة ما توصلت الأطراف إلى ما يقرب من 90% من الاتفاقيات قبل أن تنسحب إسرائيل من الخطة وتتراجع لأسباب مختلفة وطرحت مطالب إضافية. ورغم ذلك أوضح الشرع أن القناة بين الجانبين لم تغلق، وأن دمشق تواصل السعي نحو ترتيب أمني يسبق أي نقاش محتمل للسلام الكامل. الرئيس السوري أحمد الشرع دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي السورية، رافضا ما وصفه بمحاولاتها المستمرة لفرض الأمر الواقع.
1: وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالاً بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
0: استمعنا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
2: ماذا بعد؟
0: قبل قليل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن طهران لن تستسلم في الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها تؤمن بالدبلوماسية في محاولة لإنهاء الحرب وفق قوله. بزشكيان أضاف أن القوات الأمريكية تحاصر بلاده وتمنعها من الوصول إلى الممرات المائية. في التطورات المتعلقة بإيران أيضا، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول العالم إلى الاتحاد لمواصلة الضغط على إيران وعزلها اقتصاديا وتنفيذ الحصار الكامل عليها. ووصف ترامب في تصريحاته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة النظام الإيراني بأنه ضعيف ويائس والراعي الأول للإرهاب في العالم بحسب تعبيره. ترامب أكد أن إيران لن تحصل نهائيا على سلاح نووي، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي، مرجحا التوصل لاتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي. واتهم ترامب طهران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة السفن التجارية. وهدد ترامب بقصف المنشآت الإيرانية المعروفة باسم جبل الفأس، قائلا إن الولايات المتحدة قد تهاجم الموقع إذا رصدت نشاطا نوويا كبيرا هناك. هذا وأعلن ترامب أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعا استمر نحو 3 ساعات مع وسطاء يمثلون إيران في نيويورك، واصفا المحادثات بأنها كانت جيدة للغاية ومثمرة جدا، مؤكدا إجراء لقاء آخر في المستقبل القريب. من جهته قال المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في منشور عبر منصة إكس، قال إنه وجاريد كوشنر أجرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء الذين تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم. ويتكوف أضاف أن جولة المناقشات كانت ناجحة، معربا عن أمله في أن تكون بناءة وواعدة، مؤكدا أن الوسطاء سيواصلون عملهم. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر الوسيط القطري ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات. وأضاف بقائي أن الشروط الإيرانية تضمنت أيضا إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ينضم إلينا لمزيد من الحوار والنقاش الباحث المختص بالشأن الإيراني ويدان عبد الرحمن. سيد ويدان أهلا بك معنا. قبل قليل تابعنا كلمة الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة، وتابعنا أيضا يعني مغادرة الوفد الأمريكي أثناء كلمة بزشكيان. بزشكيان يعني تحدث وذكر بأن أمريكا تحاصرنا وتمنعنا من الوصول إلى الممرات المائية، وأضاف ما ذنّا

0: نؤمن بالدبلوماسية. وأيضا تحدث كذلك عن أن إيران تريد التعاون. يعني بداية الرسالة الأساسية التي يمكن فهمها من تلك التصريحات وأيضا من كلمة بيزشكيان قبل قليل.
1: في البداية تحياتي لك. طبعا أنا تابعت الكلمة بشكل كامل والتي هي مليئة بالتناقضات وفقا للمطالب الأمريكية وأيضا لما يجري على واقع الأمر. إيران التي تتحدث عن موضوع أن الولايات المتحدة الأمريكية منعتها من المضايق وعبور السفن والاقتصاد الإيراني. إيران هي التي من أشعلت فتيل هذه الأزمة. إيران هي من أغلقت باب المندب عبر أذرعها. وأيضا إيران هي اللي استهدفت أو أذرعها من استهدفت حتى قناة السويس. وإيران هي اللي من أغلقت مضيق هرمز
0: أغلقت المضيق لا وتعتبره الآن ورقة تفاوضية بيدها. يعني
1: صح. إذن هذا يبين مدى التناقض الكبير لدى النظام الإيراني. يتحدث بزشكيان في أحد يعني حديثه يشير بأنه أمن المنطقة يجب أن تعينه الدول ونحن نبحث عن السلام. أي سلام يتحدث عنه بزشكيان وهو من يهدد أمن هذه المنطقة؟ يطالب هذه الدول المنطقة بأن تترك الولايات المتحدة الأمريكية هذه المنطقة لكي إيران تكون هي السيدة الموقف. هذا لا يمكن أن إذن هناك تناقض كبير. أما فيما يتعلق بموضوع المفاوضات وأن إيران هي تريد المفاوضات، إصرار الرئيس الإيراني بالإشارة إلى أنه إيران كما يبدو أنها تصر حول موضوع التخصيب اليورانيوم على أراضيها، وهذا ما لا يمكن أن توافق عليه إيران. أيضا أشار إلى موضوع الدفاع المشروع أو الصواريخ الإيرانية، وهذا ما لا يمكن أن توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب أذرع إيران التي هي من سببت المشاكل في المنطقة
0: على ذكر تلك شعب. نعم على ذكر تلك الأذرع، يعني بزشكيان يقول أن بلاده تدافع عن نفسها، وبالتالي هنا كيف يمكن لطهران أن تقنع دول المنطقة يعني بتلك الرواية، رواية الدفاع؟
1: لا، هذه ليس فقط دول المنطقة، يعني حتى هو الشارع في الداخل الإيراني هو لا يمكن أن يقبل بهذه الروايات التي يرددها النظام الإيراني. وعلى هذا الأساس أتت هنالك في الاحتجاجات السابقة التي اندلعت من 2018 فصاعدا من ديسمبر من العام الماضي، الشعار هنالك دائما يتردد وهو لا غزة ولا لبنان وروحي فداء لإيران، بمعنى أنه الشارع الإيراني يعرف بأن إيران تتدخل في شؤون دول المنطقة وتنفق الأموال للشارع الإيراني على هذه الأذرع، وبالنهاية هذه الأذرع أصبحت آلة على النظام نفسه، وأيضا دمرت اقتصاد إيران، وأيضا حتى دمرت علاقة إيران بدول المنطقة التي لعبت دورا كبير ولا تزال هذه الدول تلعب دور كبير. أن لا يكون هناك حربا، ونعرف أن نتائج الحرب على النظام الإيراني سيكون مدمرا في هذه المرة، لكن رغم كل الأضرار التي تعرضت له دول المنطقة لأنها لا تريد أن يكون هنالك فعلا حربا شاملة على النظام الإيراني. إذن دول المنطقة تلعب دور إيجابي تجاه النظام، لكن للأسف الشديد إيران الذي يتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالبلطجة وأن تستخدم القوة للهيمنة، متناسيا بأنه هو من يستخدم البلطجة وهو من يستخدم القوة ضد جيرانه الذين عاشوا معه بسلم ولم يتدخلوا في شأنه، لكن النظام الإيراني هو من يستخدم هذه البلطجة من أجل الضغط على هذه الدول التي لا شأن ولا دخل لها بموضوع ما يجري بينها وبين. وحتى في كلمة بزشكيان أكد بأن موضوع السلم في المنطقة لن يحصل بوجود الولايات المتحدة الأمريكية، وأن دول المنطقة أن تعين هذا السلم. أي سلم يتحدث عنه بزشكيان وهو من يهدد هذه الدول بالصواريخ والمسيرات؟ واليوم الذي يتحدث فيه بزشكيان بأنه سنمنح المجتمع

0: الدولي أو الولايات المتحدة الأمريكية أسبوعاً لمرور السفن. اليوم اليوم البحرية البريطانية أعلنت بأنه تم استهداف سفينة في مضيق هرمز، وهذا هناك ينفي كل المزامير.
1: تناقض كبير ما بين الواقع وكذلك أيضا تلك التصريحات، وهذا ليس بجديد سيد ويدان، كما أنت يعني باحث ومختص أيضا بهذا الشأن ومتابع له مؤكد. الآن الحديث عن لقاءات على هامش الاجتماعات في الأمم المتحدة، ترامب يقول بأنه متفائل لتلك الاجتماعات، يعني هل من المتوقع أن ينتج أي اختراق ما، أي تحول ما من خلال تلك اللقاءات التي تتم على هامش الاجتماعات في ظل التمسك بالشروط؟
0: إذا أردنا أن نناقش الموضوع منطقيا،
1: طيب
0: أنه الاتفاق الذي أبرم في إسلام أباد في يونيو الماضي، كانت إيران تهيمن على مضيق هرمز وكانت تمنع عبور السفن، وكانت فعلا ورقة استراتيجية خطيرة بيد النظام الإيراني. فإدارة ترامب من أجل حل هذه المشكلة وعدم الضغط على الاقتصاد الإيراني قدم بعض التنازلات إلى الجانب الإيراني، لكن النظام لم يستفيد من هذه الامتيازات التي قدمها ترامب. اليوم ورقة هرمز لم تعد كما كانت في السابق، وأيضا حتى رغم التهديدات الإيرانية بأن شهر سبتمبر أن يكون شهرا ساخنا على الولايات المتحدة لم نشهد ذلك. إذن
1: هذه الورقة تلقائيا فقدت قيمتها الآن؟
0: صح طبعا فقدت فقدت قيمتها. إذن في هذه المره لا يمكن في تفاوض نيويورك لا يمكن لاداره ترامب ان تقدم حتى بنفس المستوى التي قدمته في مفاوضات باكستان او اسلام اباد، لذلك لا اعتقد انه سنشهد هنالك يعني تفاؤلا بالنسبه لهذه المفاوضات. واعتقد انه التهديد الذي شهدناه اليوم في مضيق هرمز قد يكون فيه رسالة، وقد يكون أيضا كما حصل في استهداف السفينة السعودية والسفينة القطرية بعد توقيع الرئيسين من قبل طرف ثالث في النظام نفسه وعرقل موضوع الاتفاقية الإطارية. اليوم هذا الاستهداف قد يكون هو أيضا ضد المفاوضات التي تجري اليوم في نيويورك، لأن الطرف المتشدد في إيران يعي تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم لإيران ما قدمته في يونيو الماضي.
1: حديثك هذا تلقائيا يعني أن لم يتحقق ذلك، فهذا يعني أيضا كل الاحتمالات واردة، وبما فيها العودة إلى التصعيد العسكري من جديد تزامنا مع الحصار الاقتصادي الحالي.
0: صحيح نعم، هذا
1: على الرغم من التصريحات المتفائلة سيد ويدان، لأن هناك الكثير صراحة من التصريحات المتفائلة بتلك اللقاءات. هناك حديث إيراني عن أن هذا الوفد الإيراني له كامل الصلاحيات، مسؤول إيراني قبل قليل يقول لرويترز ندرس رد أمريكا على مقترحنا لإنهاء الأعمال العدائية.
0: موضوع التفاؤل دائما في عندما يحصل هنالك أي اختراق فقط للجلوس والمحادثات يعتبر هذا تفاؤلا، هذا في العمل الدبلوماسي والسياسي، ولذلك يجب أن يكونوا متفائلين بالنسبة لهذا الموضوع. يعني حتى في باكستان يعني عندما كان هنالك جزء من التيار المتشدد ضمن جماعات أقالي باف التي كانت تعرقله في الفعل هي عرقلت، لكن باكستان حتى اللحظات الأخيرة كانت تعلن بأنه هنالك تفاؤل وتفاؤلا كبيرا، لكن بعد ذلك شاهدنا أنه ماذا حصل. إذن مفاوضات نيويورك لا أعتقد أنه بالفعل تأتي بنتائج، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم امتيازات التي تبحث عنها إيران، ولا يمكن الآن دمج الجبهات كما تريد إيران، وهذا ما يخيف الحوثيين. حتى الرسالة التي اليوم أعلن عنها الجماعة الحوثية الإرهابية بأنه إيران و الجماعة الحوثية هما جسدا واحدا، خوفا من أن إيران أيضا تتركهم فريسة أو تتعامل عليهم وتبيعهم كما باعت أيضا أطرافا سابقة، وهذا ما يخيب أيضا حتى جماعات الحوثية.
1: نعم، الباحث المختص بالشأن الإيراني ويدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد؟
1: تواصل ونستعرض زاوية

0: أخرى، حيث دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ الأربعاء. وتعتبر العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاثنين مكملة لسلسلة إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران. وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية، قالت إن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا بعد الآن رحلات إيرانية. وعلى الرغم من العقوبات، هبطت طائرة تجارية تابعة لشركة ماهان الإيرانية في مدينة كانتون جنوب الصين. وبحسب موقع فلايت رادار 24، أقلعت طائرة من طراز إيرباص 340 من طهران قبل أن تهبط في الصين. جدير بالذكر متابعينا أن تلك الحزمة تأتي لتضيف مزيدا من الضغوط على إيران، وتحديدا حركة السفر والاتصال التجاري بالخارج. فإلى أي مدى تستطيع واشنطن تحويل التضييق الاقتصادي إلى ضغط يغير حسابات طهران؟ وما هو الأثر الفعلي للعقوبات الجديدة تلك؟ للإجابة عن تلك الأسئلة ينضم إلينا أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور حسن عبيد. دكتور حسن، تحياتي لك. يعني من عقوبات تستهدف الطيران الإيراني نفسه، الآن عقوبات تتعدى الداخل للخارج، كل ما يتعلق بالطيران، تحليق وهبوط وما إلى ذلك. السؤال بداية، لماذا قطاع الطيران الآن، وما هو أثر تلك العقوبات عليه؟
1: أحيث لك عزيزي وللمستمعين الكرام، يعني بالحقيقة اليوم في آخر حزمة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، هي لا تفرض فقط على إيران بل بالتحديد على الشركاء الإيرانيين ومن يعمل كما تراها أمريكا تحت الظل أو بطريقة رمادية بتسهيل مرور العملات الأجنبية وخاصة العملة الصعبة عملة الدولار إلى إيران. وبدأت كانت منذ فترة بالسويفت، ولكن يبدو أن هناك تحايل على السويفت من قبل الإيرانيين ومن قبل بعض الشركاء الإيرانيين، لذلك تم فرض العقوبات على الشركاء الإيرانيين. والمتضررين بهذا الموضوع هم الشركاء الإيرانيين والإيرانيين أنفسهم. هلا ما هي تأثيرها على الإيرانيين، يعني على النظام الإيراني إذا ما تكلمنا بالتفصيل؟ التأثير سيكون كبير جدا. أولا، أن هناك بعض العملات الأجنبية كانت تنقل ربما، وهذا ما يقوله الأمريكان، كانت تنقل عبر الطيران إلى النظام الإيراني. هذا أولا. ثانيا، أن هناك بعض المعدات الإلكترونية وغيرها التي أيضا حسب رأي الأمريكان أنها على تأتي إلى إيران على أنها معدات طبية وغيرها، ويتم استخدامها لمصالح عسكرية. هذا حسب التحليل الأمريكي يؤدي إلى حرمان النظام الإيراني من العملات الصعبة أولا، ويؤدي إلى حرمانها أيضا من المعدات الإلكترونية وغيرها التي تستخدمها في الصناعات العسكرية.
0: طيب، أنت أشرت في البداية للعقوبات تلك، وبالتالي الآن أي مطار أو أي شركة تزود تلك الطائرات في أي مكان هي معرضة لتلك العقوبات.
1: نعم، وهي الآن هي معرضة لتلك العقوبات إذا ما استمرت في التعاون مع الإيرانيين فوق الشمس أو تحت الشمس. أما إذا ما تعاملت مع الإيرانيين بالظل وبطريقة لا يراها الأمريكيون وهي أمر صعب، فيمكن لها أن تتهرب. ولكن اليوم تضع هذه الشركات أنفسها بين أمرين: إما الاستمرار في العمل والاستمرار في الاستفادة من النظام المالي سويفت وغيره من التعامل مع الشركات العالمية المالية وغيرها، أو الاستمرار في التعامل مع النظام الإيراني تحت أشعة الشمس وتبقى معرضة للعقوبات وتخرج من النظام العالمي،
0: نظام الدولار،
1: وبالتالي يتم شلل هذه الشركة.
0: والتهديد متعلق بمقدمي الوقود والخدمات وبيع التذاكر بأن يتم استبعادهم تماما من نظام الدولار. يعني على الرغم من ذلك، يعني مثلا مثل الصين كما أشرنا قبل قليل الخبر، يعني تم استقبال طائرة إيرانية، وبالتالي عمليا من اليوم حيز التنفيذ تعتبر هي في دائرة العقوبات.
1: هذا هلا بدنا ناخذ شيء بعين الاعتبار انه

0: الأمريكان أيضاً يبدو أنهم متعاونين أو يغضون النظر عن بعض الشركات الصينية بالتحديد، لأن الصين لها أيضاً بعض الخطوط الحمراء التي لا تسمح للأمريكان أن يتغطاها، وشهدنا ذلك في مرور بعض الشحنات البترول والنفط للصين، على الرغم من الحصار الأمريكي على الصادرات الإيرانية من البترول، ولكن استمرت بعض الشحنات بالدخول إلى الصين. يبدو أن هناك أما اتفاق من تحت الطاولة بين الصين وبين أمريكا، أو أن هناك غض نظر أمريكي عن بعض التعاملات الصينية مع إيران.
1: هناك غض نظر آخر أيضا، يعني طائرة بزشكيان اليوم في نيويورك، وهي تزامنا مع دخول القرار حيز التنفيذ اليوم. يعني
0: هلا هيدي لانه موضوع دبلوماسي صار
1: مفيش صحيح صحيح صحيح صحيح. طيب الان نحن نتحدث عن خسائر الدكتور، يعني تكلمنا عن الخسائر الاقتصاديه تلك ودورها ايضا في دفع طهران لإنجاز التعبير مساله المرونه التفاوضيه، لانه ايضا سؤال اساسي انه تحميل التكلفه الان الى اي درجه يستطيع النظام الايراني ان يتحمل تكلفه تلك العقوبات المتزايده والتي طالت الان مساله الفضاء، يعني حتى تحليق الطيران الإيراني.
0: هلا حتى تاريخه يبدو أن النظام لم يزل يتحمل، وأنه عنده بعض القنوات الأخرى المختلفة من مرافق برية وبعض التعاملات مع الجيران الذين لا يودون لهذا النظام السقوط، ونتكلم عن تركيا، باكستان، أيضا روسيا عبر الممرات البرية الأخرى، والصين. يبدو أنها لم يزل هناك بعض الممرات التي تدعم هذا النظام ويتم تدفق العملات الأجنبية إليه، وأنه غير مستعد لتقديم تنازلات، كما يرى أنه تقدم تنازلات كثيرة وعبر 47 سنة يعني من العقوبات، والعقوبات الأخيرة أيضا. وبالحقيقة ربما زيارة الرئيس الإيراني إلى أمريكا وأيضا نية الرئيس الأمريكي استعداده للقاء المسؤولين الإيرانيين في أمريكا ربما قد تكون مناسبة لتسهيل يعني الجلوس على طاولة مفاوضات. وهذا الأمر ليس وحيد، يعني الإيرانيين أيضا عندهم بعض النقاط الأخرى التي الأوراق الأخرى التي يلعبون بها أيضا، نتكلم عن باب المندب مثلا، يعني كلما تضايقوا في مكان ما أخرجوا ورقة في مكان آخر،
1: نافذة أخرى. نعم. طيب أخيرا نريد أن نتحدث عن جانب له متعلق أيضا بمسألة حظر الطيران، لأنه خاصة للمواطن الإيراني الآن هناك قد تكون يعني أعباء إضافية، نحن نتحدث عن عبء إضافي، مشقة حتى في التنقل، لأنه الآن تنقل بالجو وبالتالي تنقل بالبر على الرغم محدوديته واتساعه أيضا وتكلفته الباهظة كذلك.
0: نعم، سيتحمل شركات الشحن ستتحمل كلفة كبيرة جدا، المواطنون سيتحملون، ليس فقط يعني نحن ما عم نتكلم بس عن المشقة والوقت والكلفة، لا بل والخطر،
1: خطورة.
0: يعني في البر هناك خطورة خاصة في الوقت الحالي.
1: نعم.
0: يعني في الأمور العادية الطبيعية ليس بالضرورة أن يكون هناك مخاطرة، ولكن اليوم هناك مخاطرة جدا في التنقل عبر البر، ونحن نعلم أن عدد المغتربين الإيرانيين كبير جدا.
1: نعم.
0: خاصة في الفترة الأخيرة، والعودة لرؤية أهليهم ستكون أمر باهظ جدا، أو سفر الإيرانيين إلى الخارج، هذا زي ما تكلمنا عن الأهالي والعلاقات المواطنين اليومية والعادية، ولكن التجارة أيضا ستكون شبه معدومة بين إيران وبين الخارج إلا عبر الممرات البرية، وكل ما تكلمنا عنه من كلفة في المال، كلفة في الوقت، والمقاطرة الكبيرة جدا.
1: صحيح. دكتور حسن، أستاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا للاستضافة.
2: ماذا بعد؟
1: تصريح الآن لوكالة تسنيم عن مصادر اللقاء، عرقجي مع ويتكوف خطأ كبير وتم دون تنسيق. إذن هذه هي وكالة أنباء تسنيم الإيرانية تقول بأن لقاء عرقجي مع ويتكوف هو خطأ كبير وتم أيضا دون تنسيق.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: إلى التطورات الإنسانية في السودان، حيث قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، قالت إن أكثر من 5 ملايين نازح سوداني اختاروا العودة إلى ديارهم رغم استمرار الحرب والصعوبات القصوى. المنظمة أفادت بأن عدد النازحين داخليا بات أقل بنحو الربع مقارنة بذروة الأزمة، رغم استمرار انعدام الأمن الذي يدفع السكان إلى مغادرة ديارهم في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن عودة عدد من النازحين إلى الخرطوم ومناطق أخرى جاء بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة العام الماضي. وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن المنازل والمدارس والعيادات المتضررة عاجزة عن تلبية الاحتياجات، وقالت إن الأسر تواجه خطر النزوح مجددا من دون دعم عاجل. المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان آدم رجال قال بأن عدد النازحين لا يقل عن 19 مليونا، محذرا من ظروف قاسية يواجهها نازحو كردفان ودارفور والنيل الأزرق.
2: عدد الأسر وعدد النازحين يعني أكثر من 19 مليون نازح يعني في مناطق السودان المختلفة، بما في ذلك في دارفور وكردفان والنيل الأزرق ومناطق الخرطوم، يعني وهم يواجهون الظروف الإنسانية بارقة القصوى. حتى الذين رجعوا العودة إلى مناطقهم لم يكن هناك استقرار ولا هناك وضع معيشي سيء جدا، انهيار الاقتصاد والضغوطات بتاعت الحياة. يعني
1: متحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان، حيث أفاد بأن عدد النازحين لا يقل عن 19 مليونا، وحذر في الوقت ذاته من ظروف قاسية يواجهها نازحو كردفان ودارفور والنيل الأزرق.
3: أخيرا حطت عائلة عبد الله رحالها بمحلية ود الماحي في النيل الأزرق بعد رحلة نزوح شاقة.
4: ولا الإيال دي زاد مغرب في نام زيدا النسوان جو ماركين بالجلباب بس الجلباب النايم به الكان نايم به.
3: وصول لم يكتمل، فالأسرة الناجية من جحيم الحرب تركت خلفها 13 فردا فقدوا في محلية جيسان.
4: أنا عندي عيال هسي موجودين هناك بورا، وفي نسوان هنا، في نسوان هنا ما عندهم رجال، بس قاعدين هنا بدون رجال. وقت هم جو على حسب هنا ما عندهم رجال، ما قاعدين معي بس في محل ده.
5: بس مين صوت العربية وشارع كمان زي ده؟ صوت العربية ده الناس يل بقولوا هناك أزبلوية أزبلوية سويدي كمان مرق براو كمان ما عرفتوا محله كمان، والبيت كمان البيت واحد البيت ثلاثة بنات مرقوا كمان بمحله كمان ما عرفتوا كمان.
6: يشهد الشريط الحدودي السوداني الإثيوبي موجة نزوح واسعة النطاق، حيث تتوافد أعداد كبيرة من النازحين إلى محلية ود الماحي أقصى شرقي إقليم النيل الأزرق.
0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: إلى المغرب الآن، حيث يدلي أكثر من 15 مليون ناخب في المغرب بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 395 نائبا، ويستمر الاقتراع حتى 7 مساء اليوم بالتوقيت المحلي على أن تظهر النتائج الأولية بداية من صباح الغد الخميس. للمزيد تنضم إلينا من الرباط مراسلة العربية فاتحة وعلي، أهلا بك معنا. بداية ضعينا في تفاصيل سير العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة. يعني
7: تقريبا بعد 7 ساعات على انطلاق عملية الاقتراع تتواصل العملية الانتخابية في مختلف أنحاء المغرب، يعني ونحن هنا في أحد المراكز بمدينة الرباط نراقب ونرصد استمرار توافد الناخبين على مكاتب التصويت للإلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب. وفق آخر معطيات وزارة الداخلية، نسبة المشاركة على الصعيد الوطني إلى حدود الساعة 3 بعد الزوال بالتوقيت المحلي بلغت 22.

0: 20%، وقبلها يعني قبلها بساعتين كانت قد بلغت 11%، وهذا يعني أن ارتفاع أن هناك ارتفاع في وتيرة الإقبال على التصويت، خصوصا يعني بعد دقائق قليلة ستصل يعني سيصل موعد خروج الموظفين من أعمالهم عند 4 زوالا بتوقيت المغرب.
1: هذا يعني ارتفاع النسبة. نعم
0: نعم ارتفاعا في نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع، والعملية ستتواصل إلى غاية 7 مساء، أي تقريبا بعد 3 ساعات من الآن.
1: طيب إن تحدثنا أيضا عن مسألة الخارطة، الأحزاب المشاركة ثقلها، وهل من أي جديد متوقع يعني هذه المرة؟
0: يعني أولا الحملة الانتخابية مرت في أجواء من المنافسة المحتضنة جدا جدا.
1: طيب.
0: يعني كل الأحزاب قدمت أوراقها ورفعت سقف التعهدات والوعود أمام المواطنين، يعني من أجل أن تقنعهم برؤيتها وببرنامجها وتستميل يعني أكثر فأكثر أصوات الناخبين. طبعا من الصعب الآن الحديث عن توقعات، يعني أن يعني في النهاية صناديق الاقتراع هي التي ستقرر.
1: صحيح.
0: ولكن يعني حسب القراءات والتحليلات السياسية للمتابعين المنافسة دائما تنحصر بين 3 إلى 4 أحزاب كبرى في البلاد، منها الأحزاب 3 التي كانت تشكل الائتلاف الحكومي الذي انتهى الآن، وبالتالي قد يتغير الحزب الذي سيأتي في الصدارة مثلا، ولكن تقريبا الأغلبية ستحتاج إلى ائتلاف من 3 إلى 4 أحزاب من أجل أن تصل إلى عتبة 198 مقعد حتى تكون لها الأغلبية. وبالتالي هناك متابعة حتيتة لهذه الانتخابات، وطبعا للنتائج التي ستبدأ يعني في الصدور منتصف الليل وغدا نتائج أولية. والدستور المغربي يقول في فصله 47 إن الملك ملك البلاد يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات، وبالتالي عندما يعرف الحزب الذي تصدر النتائج سيعين رئيس الحكومة منه، وسيتكلف هو بتشكيل ائتلاف وتحالفات لإنجاح مهمته.
1: نعم، من الرباط مراسلة العربية فاتحة وعلي، شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التأكيد بأن روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجددا على بلاده. زيلينسكي قال إن أوكرانيا على تواصل مستمر مع حلفائها للحصول على أنظمة جديدة للدفاع الجوي، وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا في وقت يعيش فيه الأوكرانيون تحت تهديد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة. هذا وتدخل الحرب بين روسيا وأوكرانيا مرحلة أكثر خطورة، من ساحات القتال إلى قطاع الطاقة، مصاف ومنشآت ومحطات باتت أهدافا مباشرة للضربات.
1: الظلام هنا لا يدوم طويلا، ليل تشقه الانفجارات ونهار تحجبه سحب الدخان، منشآت تحترق ومصاف تختنق، إنها أحدث فصول الحرب الممتدة من روسيا إلى أوكرانيا. هجمات روسيا في بولتافا وسط أوكرانيا وعلى بعد نحو 300 كيلومتر جنوب شرقي كييف، ضربة روسية تطال منشأة صناعية وبنية تحتية حيوية. وفي الجنوب الشرقي تتوسع الضربات بين دنيبرو وبافلوهراد. أما شمالا وفي تشيرنيهيو القريبة من الحدود الروسية، فتتعرض منشأة للطاقة لضربة تقطع الكهرباء عن نحو 100,000 مستهلك. في موسكو المصفاة الرئيسية تتعرض للاستهداف وأضرار تصيب وحدات رئيسية فيها لتتوقف عن معالجة النفط الخام. ومن موسكو إلى سمارة مسيرات أوكرانية تضرب مصفاة كيومشيف. كييف تضع الهدف بوضوح، ضرب المصاف ومنشآت الطاقة الروسية، يعني الضغط على الموارد التي تمول الحرب. لكن أثر الحرب أبعد من الجبهة، فكل مصفاة تتعطل تعني وقودا أقل.

0: وطاقة أقل وضغطا أكبر على الأسواق. وهنا يدخل العامل الأمريكي على خط الأزمة. الحرب شغلت ترامب، وهنا إلى جانب زيلينسكي تتوزع تفاصيلها بين المصافحة والأسئلة ومشاورات المستشارين. وفي ركن من هذا اللقاء يبرز ملف المصاف والطاقة وتداعيات قد تمتد إلى إمدادات الطاقة والأسواق. ومن هنا يشير ترامب بيده إلى ما يراه ضرورياً، وقف استهداف المصافي على المجاري العربية.
1: ماذا بعد؟
2: ماذا بعد؟ أسعار النفط تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر في أكثر من عام، مع ترقي زيادات الصادرات السعودية عبر أنبوب شرق غرب، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب. خام برنت تراجع إلى أقل من 99 دولارا للبرميل، مسجلا انخفاضه للجلسة السادسة على التوالي في موجة خسائر تجاوزت 9%، وفي حال استمرار التراجع ستكون هذه أطول سلسلة خسائر للخام القياسي منذ أغسطس للعام 2025. تستعد الولايات المتحدة لاستضافة قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الغد الخميس في واشنطن. وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع إبرام عدة صفقات خلال القمة. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.9%، حيث ترى المنظمة بأن المساعدات الحكومية الرامية لتخفيف حدة ارتفاع أسعار الطاقة والاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي عوضت تبعات الحرب إيران. أظهر استطلاع أن النشاط التجاري في منطقة اليورو سجل هذا الشهر أسرع وتيرة نمو له منذ أكثر من 3 سنوات، مخالفا التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ. لكن الشركات واجهت ارتفاعا أكثر حدة في تكاليف التشغيل، وقفز مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 53 نقطة في سبتمبر من 52 نقطة في أغسطس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2013، ويفوق التوقعات التي أظهرها استطلاع أجرته رويترز وكانت تشير لانخفاضه إلى 51.7 نقاط. يشير الرقم الذي يزيد عن 50 نقطة إلى نمو النشاط.

0: في ختام أخبارنا، يلتقي الليلة المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي عند 9 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الخليج. يحمل ديربي السعودية والكويت الرقم 23 في تاريخ المنتخبين في كأس الخليج. يتقدم الأزرق ب10 انتصارات مقابل 5 للأخضر السعودي، فيما تعادلا 7 مرات منها 3 مرات على الأراضي السعودية. هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا في هذا اليوم، حتى جديد الملتقى يوم الغد. تحياتي لكم وفي أمان الله.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟ بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات.
4: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة،
3: وتشتعل المدرجات.

0: أعلام متعددة وقلب خليجي واحد، وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: بشكل واضح انها رئيس عدن.
0: الاحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: نطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال الى المراحل الاخرى حتى نطلق عمليه اغاثه واعمار لقطاع غزه.
0: في منتصف النهار نضع الاخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقه، تقارير موثوقه، وكل زاويه تهمك بين يديك من السياسة إلى الاقتصاد في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
6: المتخالفون،
8: إسرائيل دولة إمبريالية،
6: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من 1 إلى 5. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
10: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
11: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
12: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
13: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
14: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

تحية لكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز للأنباء من العربية. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن معظم دول المنطقة واجهت على مدى سنوات تهديدا من جماعات مسلحة مرتبطة

بإيران، مشيرا إلى وجود إجماع واسع على أن إيران تمثل بحسب تعبيره قوة خبيثة في المنطقة. روبيو أضاف أن التطورات المرتبطة بجماعة الحوثي والوضع في اليمن يمثل مشكلة عميقة، مؤكدا أن التعامل معها يتطلب جهودا لضمان أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية الرسمية للأنباء عن مصدر إيراني قوله إن اللقاء الذي جرى في نيويورك بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف كان خطأ كبيرا. أوضحت مصادر الوكالة أن اللقاء تم من دون تنسيق مسبق مع الجانب الإيراني. أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن قوة المهام المشتركة للتوظيف السريع التي أنشئت قبل عام طورت أول سرب أمريكي للمسيرات الهجومية أحادية الاتجاه في الشرق الأوسط، وأطلقت أول مسيرة هجومية أطلقت من سفينة حربية أمريكية. أكد رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف جاهزية اللجنة الوطنية لإدارة القطاع قطاع غزة لتولي مهامها، مشيرا إلى أنه جرى تعيين مفوضيها والبدء في تدريب كوادرها. وفيما يتعلق بمستقبل إدارة القطاع قال ميلادينوف إن صلاحيات اللجنة الوطنية ستتوسع بصورة تدريجية بالتزامن مع حصر السلاح بيد الجهات المخولة وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا إلى المنطقة المحيطة بقطاع غزة. هذا الموجز انتهى، شكرا لكم على كرم المتابعة. ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى استوديو العربية في الأمم المتحدة مع الزميل طلال الحاج مدير مكتب العربية في نيويورك، وبرنامج الشارع الدبلوماسي الذي يواكب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى نيويورك.

0: مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في الشارع الدبلوماسي في اليوم الرابع من تغطيتنا الخاصه للاجتماعات الرفيعه المستوى في الجمعيه العامه، وذلك في دورتها 81. ويسعدنا ان نستضيف حصريا اليوم ديما اليحيى، الامين العام المؤسس لمنظمه التعاون الرقمي، وذلك لمناقشه اخر التطورات في هذا القطاع البالغ الاهميه في اقتصاد عالمنا اليوم. ونجلس بعد ذلك مع كارل سكاو، المدير التنفيذي بالوكاله لبرنامج الغذاء العالمي، لكي نناقش معه شبح المجاعه الذي يخيم ويهدد بلدين عربيين في منطقتنا. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم ثانيه. يسعدنا الان نستضيف ديما اليحيى، الامين العام المؤسس لمنظمه التعاون الرقمي. ديما اليحيى، الامين العام المؤسس لمنظمه التعاون الرقمي، اهلا وسهلا بك على شاشاتنا.
1: يا أهلا وسهلا فيك، وشكرا لوجودي على منصتكم، وشكرا لك أستاذ الكريم.
0: الله يحفظك. كثيرون يصرون على أن حوكمة وقوانين الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون جماعية لا انفرادية من قبل الدول، هل توافقين هذا الرأي؟
1: نوعا ما. الآن إحنا في وقت لسه نتعرف على الذكاء الاصطناعي، إلى الآن ما عرفنا قدرات الذكاء الاصطناعي، فإننا نحوكمها بشكل أساسي حيكون صعب جدا، لأنه فيه متغيرات الآن قادمة. لكن طبعا إحنا كمنظمة التعاون الرقمي ننظر إلى أنه لازم يكون في فريمورك، لازم يكون في أسس معينة للتعامل مع هذه التقنية، وضوابط نضعها إحنا ليس فقط من ناحية حكومية فردية، بل أيضا from a regional وأيضا بشكل عالمي، ونتعامل أيضا مع القطاع الخاص. القطاع الخاص لازم يكون جزء من وضع هذه السياسات، من وضع هذه الأطر العمل مع هذه التقنية.
0: مجلس منظمتكم وافق على طلبات عضوية من 8 دول، من بينها سوريا وفلسطين ولبنان. كأمين عام للمنظمة، ما الذي سيعنيه مثل هذا التوسع لمنظمتكم؟

0: والله احنا الان هذه مرحله انتقاليه كبيره للمنظمه، وجدا فخورين بانه بست سنوات فقط، وهي
1: فترة
0: قصيره جدا، باننا ننمو من 5 دول الى الان
1: 50%.
0: نعم الى 24 دوله.
1: نعم.
0: وحتى جتنا من اسبوعين 2 letters of intent، يعني طلبات انضمام ايضا. فشيء يبين أنه قديش أهمية وجود هذه المنظمة، وأهمية وجود منصة زي منظمة التعاون الرقمي لدعم هذه الدول في تحولهم التقني واغتنامهم فرص الاقتصاد الرقمي. الحمد لله الآن أصبح نمثل أكثر من 1 مليار نسمة، وهذا بحد ذاته شيء جدا عظيم. ليش؟ لأنه 60% من 60% هم الشباب اللي هم أصغر من سن 35 سنة، فهذول هم الانوفيترز ومبتكرين المستقبل.
1: صحيح.
0: فإعطائهم الفرص وإعطائهم بيئة تفاعلية ممكن أنهم يحدثون ثورة في التقنية، هذا اللي ما نسعى له.
1: دعينا نتحدث عن سوريا. هل جعل رفع العقوبات عن هذه الدولة العربية هل جعلها جاهزة للاستثمار الرقمي في هذه الآونة؟ وماذا عن لبنان وفلسطين؟ هل يمكن الحديث عن أي ازدهار رقمي في ظل نزاعات مسلحة على أراضيها؟
0: ليش ركزنا على سوريا ولبنان وفلسطين بشكل أخص؟ لأن احنا نؤمن بأنه الآن وجود أو نركز على التنمية التقنية في أي دولة طلعت من ظروف صعبة والآن أصبحت لها خطط تنموية، أنه لازم تضع البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي كأساس من أساسيات الخطط التنموية. نعم مهم أن نبني مدارس، نعم مهم أن نبني شوارع وأيضا مستشفيات، إلا أن البنية التحتية الرقمية ستؤمن وصول التعليم وتؤمن وصول الصحة لجميع أجزاء البلد. لذلك إحنا خصينا سوريا ولبنان وفلسطين كأن التقنية هي مورد للتنمية السريعة اقتصاديا لهذه الدول.
1: هل سوريا جاهزة؟
0: والله تونا زايرين سوريا، وأقول لك أني تفاجأت بسرعة التحول في سوريا. ونعم كجاهزية، وترجع أيضا للأشخاص.
1: صحيح.
0: فالشغف والباشن في التغيير وفي استحداث التغيير شيء جدا مفرح في سوريا، ومؤمنة جدا أنه جاهزة لفتح أبوابها للاستثمارات.
1: ماذا عن النزاع المسلح الموجود الآن في غزة وفي فلسطين وفي لبنان؟
0: أتوقع أنه النزاع الحين صاير في كل الوطن العربي أو نشوفها حوالينا، إلا أنه هذا ما وقف من إصرارنا على التنمية وعلى الازدهار، وعلى وأتوقع ما رح يوقف. من الشهر الماضي تعرفنا على شركات فلسطينية، وكانت عن طريق مؤتمر ليب في الرياض، دهشت بالنضج في هذه الشركات التقنية الفلسطينية وقدرتها الآن على التوسع. تحتاج فقط الفرصة، تحتاج فقط نعطيهم المفتاح بأنهم يتوسعون وأنهم يكبرون. شركة تخصصت بتصميم اللوائح البصرية اللي هي السيمي كوندكترز، شيء جدا يفلج الصدر. وبس إعطائهم الفرص وكونكتينج ذم وتوصيلهم للفرص في خارج حدودهم أكيد حتمكنهم
1: إن شاء الله. منظمة التعاون الرقمي حاليا تعمل على تنفيذ خارطة طريقها الاستراتيجي للفترة ما بين 2025 و2028، والتي تركز على المرونة. صحيح. الرقمية. ما هي أبرز الأهداف التي تأملون من تحقيقها بحلول عام 2028؟
0: التركيز actually بين، يعني الوضع الراهن الآن بين أهمية هذه الاستراتيجية. الهدف إنه هو تأمين بنية تحتية صلبة للدول الأعضاء بغض النظر عن أي إشكاليات سياسية أو مناخية أو أيضا اقتصادية، إنه كيف نؤمن الاستدامة للبنية التحتية الصلبة وكيف ممكن

الاستفادة من دولة من دولة أخرى. فالفرص في دولة ممكن أنها تكون حل لفجوة في دولة أخرى. فجدا مهم أننا نؤمن أو نبرز

0: دول أكثر من 30 مليار دولار إن شاء الله.
1: دعوتي بقوة لتعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص لسد الفجوة الرقمية. فما هي الحوافز المحددة التي يمكن للحكومات تقديمها لشركات التكنولوجيا الخاصة لتشجيعها للاستثمار؟
0: هي أول شيء الثقة، البيئة اللي تحفز على الاستثمار والثقة.
1: صحيح.
0: لما تعرف الشركات إنه استثماراتها مؤمنة، إن استثماراتها في نمو، استثماراتها مدعومة من الحكومة، فأكيد إنها حتكون راغبة على الاستثمار. هذا أولاً. ثانياً البيانات، الشركات تحتاج تعرف إيش احتياج الدولة وإيش الفجوات اللي موجودة في الدولة علشان تستثمر. بالأخير المستثمرين يبون يشوفون عائد على هذا الاستثمار، فإذا ما قدرنا نأمن لهم هذه المعلومات أو البيانات فحيكون صعب عليهم اتخاذ القرار. ثالثا أنظمة جديدة لتحفيز الاستثمار، زي مثلا المشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في التريبل بي Public Private Partnership مثلا، أو أنه نماذج جديدة للأعمال والاستثمار،
1: شراكة القطاع الخاص بالقطاع العام
0: بالمورد بالمورد المخرج من أي مشروع. فاستحداث هذه أنواع من النماذج الأعمال تحفز القطاع الخاص بالاستثمار في الدول.
1: في شهر يونيو الماضي أطلقت منظمتكم ما يسمى بمجتمع الخبراء العالمي، كيف تتصورون تأثير هذه الشبكة على آلية التعاون للدول الأعضاء في صياغة السياسات الرقمية؟
0: احنا نؤمن في منظمة التعاون الرقمي انه السياسات يجب ان تكون عملية تشاركية، لا يمكن أنها تكون في غرف الحكومات وفي غرف اجتماعات في منظمات العالمية. يجب إشراك القطاع الخاص، يجب إشراك العلماء وأيضا المبتكرين من جميع أنحاء العالم. لذلك إحنا أطلقنا هذه الشبكة من الخبراء بأنهم يكونون جزء وعدسة مختلفة ونظرة مختلفة يعطونا إياها، اللي ممكن أن تساعد على الابتكار في وضع أساليب السياسات والحوكمة اللي حتساعد على إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام.
1: في ظل التصارع الكبير الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن تطوير هذه التقنية بشكل آمن وأخلاقي؟
0: دائما أرجع وأقول أنه لازم يكون علاقتنا مع المبتكرين جدا علاقة قوية، لازم نكون جدا قريبين من التقنية ونفهم التقنية، لأنك ما تقدر تضع سياسة لتقنية أنت ما تعرف لها.
1: فإشراكهم متغيرة بسرعة.
0: صحيح، وإشراكهم جدا جدا مهم. ونحن نعرف أنه طريقة وضع السياسات يأخذ وقت ويأخذ زمن طويل لإدراجه، على بال ما إحنا ندرج هذه السياسات تكون أصلا التقنية تغيرت. فلازم نسد فجوة التواصل بين المبتكر وبين الحكومات، ولازم يكون في تغيير بأسلوب وضع السياسات.
1: أسستي مبادرة مهمة باسم بريق المرأة Women Spark، وهي مؤسسة غير ربحية مكرسة لدعم رائدات الأعمال والمستثمرات في قطاع التكنولوجيا. ماذا يمكنك أن تخبرين عن هذه المبادرة، وما هي العقبة الأكبر التي لا تزال تواجه النساء عند دخولهن الاقتصاد الرقمي؟
0: بمختصر مفيد، احنا تكلمنا كثير عن دعم المرأة، تكلمنا كثير عن أهمية أيضا وجود المرأة في قطاع العمل، تكلمنا كثير عن أيضا مساهمة المرأة في الاقتصاد ونمو وتنمية الاقتصاد في الحكومات. جاء الدور الآن أننا نشوف عمل على أرض الواقع ونشوف أرقام ونتائج فاستحدثت هذه المبادرة لنشوف نتائج على أرض الواقع. الحمد لله بخلال يعني من 2013 إلى الآن شفنا نساء في أدربنا 27 ألف مرأة في مجال تقنية المعلومات واستحدثوا وظائف، أكثر دعمنا أكثر من 40

0: شركة، والآن عندنا أكثر من 300 إلى 350 مستثمرة
1: في المملكة؟
0: علمناهم، نعم، لا وخارج المملكة، في الخليج العربي، والحين قاعدين نتوسع لأكثر من الخليج العربي. الهدف إنه يجب أن نشوف عمل على أرض الواقع لمساهمة المرأة في الاقتصاد والمحتوى المحلي. فالآن إحنا في المبادرة مع كل التدريب، أيضا مع ورش العمل، أيضا مع الاستثمار المباشر في الشركات، كل سنة نشوف نتائج هذا الاستثمار ونتائج من الوظائف اللي استحدثت أيضا، ونعطي تقارير للدول عن نتائج هذه المبادرة.
1: ديما اليحيى، الأمين العام المؤسس لمنظمة التعاون الرقمي، دائما نسعد بلقائك ونشكرك على أفكارك النيرة.
0: دائما شرف لي شوفتك. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا يسلم. لك شكرا يسلم. تسلم.
1: مشاهدينا الكرام، فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للجلوس إلى المدير التنفيذي بالوكالة لبرنامج الغذاء العالمي، فلا تذهبوا بعيداً.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. يسرنا الآن نستضيف كارل سكاو، المدير التنفيذي بالوكالة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. مستر كارل سكاو،
4: السيد كارل سكاو القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، أهلا بك معنا. شكرا لاستضافتي مجددا. أود أن نبدأ بالحديث عن اليمن. كيف تهدد الاضطرابات الناجمة عن الصراع بالقرب من باب المندب وأيضا في البحر الأحمر مسارات الغذاء العالمية؟ وكيف تؤدي نقاط الاختناق الملاحية هذه تحديدا إلى رفع أسعار الغذاء والوقود، وما تأثير ذلك على ميزانية عملياتكم؟
5: نحن نشعر بقلق عميق إزاء هذا التصعيد الكبير والأخير في الصراع باليمن. لقد زرت البلاد قبل بضعة أسابيع، وبالإمكان تخيل حجم المعاناة التي يواجهها السكان، إذ نزح بالفعل أكثر من 100,000 شخص، ونخشى أنه في حال استمرار هذا الوضع سيهجر عشرات الآلاف الآخرين، علما بأنهم كانوا أصلا بالكاد يتدبرون شؤون بقائهم على قيد الحياة. لذا فإن الضغوط التي يتعرض لها الشعب اليمني هي مصدر القلق الأول، ولكن ثانيا وكما أشرت أنت، فإن هذا الوضع يؤثر أيضا على الملاحة البحرية وحركة التجارة، ويسبب اضطرابا فيهما، مما يرفع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وهو ما ينذر بدفع عشرات الآلاف الإضافيين نحو الجوع. وبالطبع يؤدي ذلك إلى عرقلة عملياتنا، فنحن نواجه صعوبات جمة في العمل داخل اليمن. فأولا احتجز موظفون في الشمال، واحتلت مكاتبنا وصدرت أصولنا، والآن نشهد النمط ذاته في المخا حيث جرى احتلال مكتبنا. إذن باختصار، هذا التصعيد يضربنا ويؤثر علينا بطرق متعددة. لقد زرت اليمن مؤخرا، هل يمكنك إطلاعنا على ما رأيته هناك؟ لقد زرت داخليا بعض مخيمات النازحين خارج عدن. معظم هؤلاء الأشخاص نزحوا منذ التصعيد الذي وقع عام 2018، وهم يعانون حقا، وانخفض التمويل خلال العامين الماضيين، بالتالي تقلصت حصص المساعدات، فنحن نكتفي حاليا بتوفير الاحتياجات الأساسية. كنا قد بدأنا محاولات لدعم الناس للتعافي.

0: في والبدء في أنشطة زراعية وتأمين سبل عيش خاصة بهم، لكن كل ذلك تعطل الآن بالطبع. ما أخشاه هو نزوح عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من الأشخاص الإضافيين، في حين تفتقر الموارد والقدرات ومساحة العمل المتاحة إلى ما يلزم للتعامل مع الوضع. وفقا للأمم المتحدة هناك أكثر من 125 ألف نازح داخليا من تعز ومن الساحل الغربي أيضا، حيث حقق الحوثيون بعض التقدم. هل تفعلون أي شيء لمساعدتهم؟
1: نعم،
0: لقد وصلنا بالفعل إلى حوالي 50,000 شخص، ونحن مستعدون لتوسيع نطاق العمل ليشمل 1 أو 1.5 مليون شخص إذا دعت الحاجة. كما ندرس مسارات بديلة لإدخال المساعدات إلى البلاد في حال تعطل الموانئ أو ظهور تحديات تتعلق بالمجال الجوي. لكنني أعتقد أن المشكلة الكبرى التمويل، فالعمليات في اليمن عانت من نقص حاد في التمويل حتى الآن. لذا يتعين على المجتمع الدولي حقا الانتباه وتكثيف الجهود والعمل أولا على وقف هذا التصعيد والتوصل إلى تسوية ما. فنحن بطبع بحاجة إلى عملية سلام، ولكننا بحاجة أيضا إلى تمويل العمليات وأن تحترم جميع الأطراف بكل صراحة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مما يضمن سلامة موظفينا واحترام أصول ومقر عمل. هل تتحدث عن داخل اليمن؟ نعم داخل اليمن. أعني أننا واجهنا مشكلات خطيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فتعرض موظفونا للاحتجاز واحتلت مكاتبنا، وهذا النمط لا يزال مستمرا في تلك المناطق. طبعا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إذا تدهور الوضع الأمني بسبب هذا التصعيد سيمثل ذلك تحديا إضافيا لعملنا هناك. أنتم تعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، هل تحظون بتعاون من كلا الجانبين؟ لم نتمكن من العمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون فعلا منذ العام الماضي. فكما تعلم تم احتجاز 75 من زملائنا في الأمم المتحدة، 38 من بينهم من موظفي برنامج الأغذية العالمي، كما استولي على جميع مكاتبنا وصدرت كافة أصولنا. منذ أكتوبر من العام الماضي لم نعد قادرين على العمل في الشمال نظرا لانعدام بيئة العمل تماما. أما في الجنوب فكان التحدي يتمثل في التمويل، ولكن بالطبع بالإضافة إلى ذلك قد تتدهور الأوضاع الأمنية أكثر. ففي المناطق التي تقدم إليها الحوثيون مؤخرا مثل المخا شهدنا النمط ذاته، إذ استولي على مكتبنا هناك أيضا، ورغم أن موظفين كانوا قد غادروا المكان ولم يتضرروا أصبح المكتب الآن تحت سيطرة الحوثيين. إذن هؤلاء 50,000 الذين قدمتم لهم مساعدة من أصل 150,000 نازحين داخليا، نعم في الجنوب، جميعهم في الجنوب في المناطق الخاضعة، نعم بالضبط، هؤلاء أشخاص نزحوا من الساحل الغربي أو من تعز جنوبا باتجاه عدن. أود الانتقال للحديث عن السودان، إذ ستواجه عمليات الإغاثة التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي تخفيضات هائلة وكبيرة في غضون أسابيع. إذا لم يبادر المانحون الرئيسيون بتحرك فورا، كيف ستنعكس هذه التخفيضات القسرية على أرض الواقع؟ كما تعلم لقد تمكنا في بداية هذا العام من الوصول إلى 5 ملايين شخص في السودان، منهم 2 مليون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في دارفور وكردفان. لكننا اضطررنا الآن لتقليص نطاق عملنا ليس بسبب صعوبة الوصول، ولكن بسبب نقص التمويل لنصل إلى ما بين 3.5 و4 ملايين شخص. لكن ما لم نحصل على مزيد من التمويل خلال الأسبوعين المقبلين، وهو الأمر الذي سأركز عليه هذا الأسبوع خلال اجتماعات الجمعية العامة، فسنضطر إلى إجراء مزيد من التقليص. يحدث هذا في وقت لا تزال فيه المعارك محتدمة في السودان، سواء في كردفان أو النيل الأزرق، حيث نشهد موجات نزوح جديدة وآلاف الأشخاص الذين يسرون طلبا للمساعدة. الوضع الحالي يضعنا أمام خيار صعب، وهو محاولة مساعدة هؤلاء الجدد مقابل قطع المساعدة عمن نزحوا قبل بضعة أشهر، رغم أنهم أيضا فئات شديدة الضعف. هناك أيضا حالات مثل تلك الموجودة في دارفور، حيث يوجد 1 مليون نازح يعيشون في بحر من الأكواخ في طويلة، وهو مخيم ضخم للنازحين داخليا خارج الفاشل. اضطررنا أيضا لتقليص المساعدات، نحن ندعمهم جميعا ولكن بنصف الحصص الغذائية فقط، وهذا لمكان لا يجد فيه الناس أي بديل آخر، فما لم يحصلوا على الغذاء منا لن يجدوا شيئا. تكافح الأسر هناك للبقاء على قيد الحياة بنصف الحصص، إذ يحصلون على كمية تكفي لأسبوعين لتسد رمقهم ل4 أسابيع. من الواضح أن هذا الوضع غير مقبول. هؤلاء الناس عانوا أسوأ ما يمكن تخيله، فضائع الحصول على الاحتياجات الأساسية. لذا أجدد نداء هذا الأسبوع للمانحين لضرورة التحرك، ليس فقط لتوفير تمويل بل أيضا للعمل على إنهاء

0: قتال في السودان وضمان تيسير وصول المساعدات الإنسانية. نتمنى كل التوفيق. كارل سكاو قائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، نشكرك كما عهدناك دائما لرؤيتك الثاقبة ونشكرك على وقتك. شكرا لك. إنه لن دواعي سوي دائما. شكرا لاستضافتك.
1: وكان مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية مسيرتنا في شارعنا. نشكر لكم كرم المتابعة، وحتى نلتقيكم في الغد وفي نفس الموعد نترككم في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
7: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
6: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
7: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
6: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
7: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة
6: نحن
7: أو حتزعلوا مني.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

مباراة مرتقبة بين المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي في بطولة كأس الخليج. في مباراة تقام حاليا تعادل العراق وعمان. منتخب البرتغال يستعد لأول مباراة مع مدربه الجديد جيسوس.

هذه أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. يلتقي الليلة المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي ضمن منافسات المجموعة الأولى

0: بطولة كأس الخليج، ويحمل ديربي السعودية والكويت الرقم 33 في تاريخ المنتخبين في كأس الخليج، ويتقدم الأزرق بعشرة انتصارات مقابل خمسة للأخضر السعودي، فيما تعادلا سبع مرات، وتملك الكويت الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة برصيد عشرة ألقاب، وكان اللقب الأخير في اليمن في العام 2010 عندما تغلبت على السعودية في المباراة النهائية، بينما تملك السعودية ثلاثة ألقاب وأحرزت اللقب الأخير في الكويت في العام 2003.
1: راح يكون ديربي من أقوى الديربيات ما بين المنتخب الكويتي والسعودي، لأنه مباراة افتتاحية وجماهيرية. تمنى التوفيق للفريقين، وراح تكون من أقوى المباريات في البطولة أتوقع.
2: مثل ما قلت، هو طبعا ديربي الخليج، هو متجدد قبل وبيجدد الحين وبيجدد ان شاء الله على قولتهم لاخر كاس خليج ان شاء الله. ديربي صعب اكيد علينا وعليهم، ونطلب على قولتهم الجماهيرنا الدعم اكيد. مباراه صعبه بحكم ان المستضيف، لكن يمكن احنا عازمين احنا والفريق ان شاء الله على الظهور بنتيجه جيده وصوره جيده حق منتخب الكويت ان شاء الله يا رب.

0: من الكويت معنا مراسل العربية الزميل مناف الفضلي. مناف مساء الخير، أهلا بك معنا. ومن جدة معنا الزميل مراسل العربية نايف الثقيل. نايف مساء الخير، أهلا بك معنا. نايف، كيف تبدو الصورة والأجواء قبل انطلاق مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي؟
1: اهلا زياد، نحن الان نتواجد من استاد الجوهره. طبعا الحفل سيكون ان شاء الله، يعني حصلنا على معلومات الحفل ومتى سيبدا الحفل. ان شاء الله سيبدا الساعه 8:37 بالضبط، وسيستمر لمده 10 دقائق حتى الساعه 7، وعفوا حتى الساعه 8:47. الحفل سيكون مبسط كما ذكر بالامس، سيبدا بمقدمه يقدمها الزميل خالد العرافة، ثم سيكون من ضمن الفقرات أيضا حفل الأغنية الرسمية لكأس الخليج، وتم اختيار أساطير يمثلون كل منتخب بترشيح من الاتحاد المحلي لكل دولة. سيدخل الثمانية أساطير، كل أسطورة يمثل بلده اليوم في حفل الافتتاح، وبعدها سيكون هناك عروض ضوئية وعروض وألعاب نارية بعد، يعني في الفقرة الأخيرة من حفل الافتتاح. لكن يمكن إذا كنا بنتحدث عن الحضور الجماهيري كمقاييس، حتى الآن يتواجد يعني جماهير حضرت من الكويت وترتدي شعار المنتخب الكويتي، أيضا هناك جماهير سعودية، ولكن يعني الحضور حتى الآن متواضع جدا. قد يعود السبب إلى ارتفاع أسعار التذاكر بالتأكيد في المقام الأول، والتي شهدت يعني ضجة في الأيام الماضية، بالإضافة إلى أن يعني قد هذا الأمر أو إذا استمر هذا الحضور المتواضع الجماهيري قد يتم إلغاء التيفو الذي عمل عليه مجلس الجمهور السعودي طيلة اليومين الماضيين. هناك تيفو مميز جدا في الواجهة الرئيسية، وأيضا تيفو آخر في الجهة خلف المرمى، ولكن هذا التيفو مهدد بالإلغاء إذا لم تكتمل المدرجات ولم تكتمل الجماهير. قد يؤجل التيفو للشوط الثاني، ولكن إذا لم تكتمل المقاعد لن اليوم يعرض التيفو.
0: تمام. مناف، كيف تستعد الجماهير الكويتية لمتابعة مباراة الأزرق مع السعودية؟
2: نعم زياد، في البداية أهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني. نتمنى الأمن والأمان لهذا البلد العزيز على قلوبنا كلنا. بالعودة إلى أجواء المباراة وأجواء الجماهير الكويتية، الاتحاد الكويتي لكرة القدم وفر اليوم 3 طائرات نقلت الجماهير الكويتية إلى جدة لمساندة الأزرق الكويتي، وهناك يعني وعود بتوفير

0: طائرات أخرى أمام المنتخب العراقي والمنتخب العماني. زياد، هناك تفاؤل كبير في الشارع الكويتي، يعني هذا التفاؤل الكبير بخروج في تفاؤل بخروج المنتخب بنتيجة إيجابية سواء التعادل أو الفوز. هذا يعني هذا التفاؤل يعني يأتي من أن المنتخب الكويتي يدخل البطولة ويدخل مباراة المنتخب السعودي بدون أي ضغوط، وبالتالي ممكن المنتخب الكويتي يقدم نتيجة إيجابية تساعده في يعني الاستمرار في البطولة على عكس النسخ الماضية التي كان يخرج فيها من ضمن المجموعة. زياد، أنا أتواجد حاليا في سوق المباركية، هذا السوق الشعبي الذي كان وجهة الجماهير الخليجية في النسخة الماضية في الكويت. في جميع الأماكن هناك في شاشات عملاقة، الجماهير الكويتية يعني حتى الآن منذ الساعة 7:30 تتوافد بشكل كبير لمساندة المنتخب الكويتي. حاليا السوق يعني يشهد توافد عدد كبير من الجماهير لمساندة المنتخب الكويتي على أمل الظهور بنتيجة إيجابية تساعد المنتخب الكويتي في الاستمرار في هذه البطولة. زياد،
1: تمام. نايف، كيف ثقة الجماهير بلاعبي المنتخب السعودي وكذلك المدرب اليوناني دونيس؟
2: اي يمكن يعني لو شفنا التشكيله التي اعلنت قبل قليل في بعض الاسماء الجديده في قائمه المنتخب السعودي، ولكن يمكن استبعاد مصعب الجويع وما يعني ما حدث او تصاعد الامر الذي حدث، ايضا تواضع مستوى المنتخب السعودي في كاس العالم، ما زال هذا الامر يعني لا يخلق تفاؤل داخل الجمهور السعودي. لكن بالتاكيد ان نتيجه مباراه اليوم امام الكويت الغريم التقليدي نتيجتها بالتأكيد سترفع المعنويات والدعم والمؤازرة للمنتخب السعودي أو ستكون محبطة. واستكمالا لحديث زميلي مناف، بالفعل يعني أنا أشاهد يعني الآن تواجد أو إقبال جماهير كويتية كثيرة، يبدو أن الطائرات وصلت إلى مطار جدة. أيضا في الجانب الآخر الاتحاد السعودي حتى يتفادى أزمة التذاكر قام بشراء 15,000 تذكرة وبدأ في توزيعها أمس، بالإضافة إلى تذاكر تمنح مجانا إلى روابط المنتخبات، لذلك العدد قد يصل إلى 25,000 تذكرة مجانية، أملا في أن يسهم هذا الأمر في سد الفجوة ما بين العزوف الجماهيري وامتلاء مدرجات الملعب.
1: تمام. مناف، سلبيات تخشاها الجماهير وكذلك الإعلام الكويتي عند الأزرق؟
0: زياد، هناك أمرين تخشاه الجماهير الكويتية. الأمر الأول هو خبرة اللاعبين المنتخب الكويتي، يعني هناك نسبة كبيرة من اللاعبين الخبرة يعني خبرتهم لا تسعفهم مقارنة في المنتخب السعودي. أيضا الجانب المهم الآخر هو يعني كان هناك مخاوف كبيرة من الخطة التي يتبعها المدرب هيليو سوزا، يعني شاهدنا في كأس العرب الماضية كان يلعب في كل مباراة بتشكيلة مختلفة، هذا الأمر سبب انتقادات كثيرة في الشارع الكويتي، ولا يقبل الشارع الكويتي بأن يعني المنتخب الكويتي يلعب في كل مباراة بتشكيلة مختلفة. هذا الأمر يعني لا يمكن أن يساند المنتخب الكويتي أو أن يعني يصعد إلى مراحل متقدمة. ذكر رئيس الاتحاد الكويتي في تصريحات إعلامية بأنهم جلسوا مع المدرب هيليو سوزا وأخبروه بأن اللاعب الكويتي لا يمكن أن يعني يستطيع أن يعني هذه التشكيلة أن تتناسب معه، فهو وعدهم بأنه سيستقر على تشكيلة معينة في هذه البطولة، ويعني هناك تفاؤل كبير الظهور بنتيجة إيجابية، هذه حسب التصريحات التي ذكر الشيخ أحمد اليوسف منذ أيام.
1: من الكويت مراسل العربية مناف الفضلي، ومن جدة مراسل العربية نايف ثقيل، شكرا لكم على هذه المشاركة وشكرا جزيلا. بعد الفاصل نتابع في هذه النشرة. تعادل العراق وعمان في أولى مباريات كأس الخليج في جدة.
3: وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: أستضيف شخصية

0: سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
1: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
0: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
1: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
0: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
1: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
0: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
1: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
0: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. تعادل منتخب العراق وعمان بهدف لكل منهما ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج لكرة القدم في جدة. في الدقيقة 6 سجل محمد قاسم لمصلحة العراق لينتهي الشوط الأول بهدف دون مقابل لمصلحة أسود الرافدين. وجاء التعادل لسلطنة عمان في الدقيقة 67 عن طريق ناصر الرواحي. وسبق للعراق التتويج بالبطولة 4 مرات، وكان التتويج الأخير في العام 2023 عندما حلت عمان وصيف آنذاك.
4: وسدد في البعيدة أول اختبار لحارس.
3: من العاصمة العراقية بغداد معنا اللاعب الدولي السابق صفوان عبد الغني. كابتن صفوان مساء الخير، أهلا بك معنا. كيف تعلق على نتيجة التعادل بين المنتخبين العراقي والعماني؟
5: مساء الخير والعافية على حضرتك وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناتكم الموقرة. بالبداية أهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني. بكل تأكيد يعني مباراة قبل قليل انتهت وانتهت على نتيجة التعادل، وهذه النتيجة يعني نوعا ما كانت غير مرضية بالنسبة لمنتخبنا الوطني في ظل ما ظهر عليه في الشوط الأول. شاهد المنتخب العماني يعاني بشكل كبير من المسألة الفنية وبالذات في مسألة التنظيم كثير من التفاصيل حتى على الصعيد البدني، وهذا جانب مهم جدا. اليوم أنت إذا ما ردت أن تدخل البطولة للمنافسة يجب أن تحسم البدايات. البداية جدا مهمة كانت في ظل أنه في الشوط الأول في منتخبنا الوطني تقريبا كان الطرف الأفضل على صعيد التنظيم على صعيد التقدم، لكن تفاصيل إدارة المباراة في الشوط الثاني لجراهام أثرت على جو المباراة بشكل عام وخرجت النتيجة بهذه الطريقة. بهذا النتيجة ممكن أن تكون المسألة معقدة عليه، خاصة أنت مقبل بمباراة أمام المنتخب الكويتي ومن ثم تليها أمام المنتخب السعودي. بشكل عام أنا وضحت لحضرتك كان مفترض أن منتخبنا الوطني يحسم نتيجة المباراة في ظل ما ظهر عليه منتخب عمان، وهذا مو تقليلا من الطرف المنافس. منتخب عمان منتخب محترم جدا نتكلم في فترة سابقة، لكن ما ظهر عليه في مباراة اليوم شاهدنا مشاكل كبيرة للمنتخب العماني خاصة بالتنظيم الدفاعي. على مستوى التحولات الهجومية شاهدنا فقر بفقدان عديد كرات في مسألة وصوله إلى مرمى منتخبنا الوطني، وهذه الجزئية اللي تعطيك انطباع أنه منتخبنا كان قادر أن يحسم نتيجة المباراة. لكن وضحت لحضرتك جراهام مسألة زج بعديد لاعبين شبان جدد في المباراة كانت في بداية المباراة حالة إيجابية بتنشيط الفريق، لكن مع مرور الوقت شاهدنا الحالة التنظيمية افتقدناها ممكن إلى جانب بدني بالإضافة إلى مسألة فهم اللاعبين للواجبات، وهذه إدارة فنية من قبل المدرب يتحمل جزء كبير من هذا التعادل خاصة بالشوط الثاني.
3: طيب مقارنة بين الأفكار التي طبقها المدربان ماذا نقول؟
5: يعني سكتيوي مدرب محترم جدا، لكن المساحة اللي حصل عليها أعتقد مساحة قصيرة جدا، وهذا اللي ما يسعفه في تطبيق أفكاره. هذا الجزئية اللي شاهدناها لمنتخب عمان شاهدنا أكو فقر على مستوى التنظيم على مستوى التحولات عكس جراهام صار فترة طويلة جدا مع منتخبنا الوطني. هذا الاستقرار التدريبي حتى وإن بدأ زج بدماء جديدة وشبان، لكن أعتقد بعض اللاعبين كانوا فاهمين واجباتهم، لأن ذات تقريبا الواجبات اللي ممكن يكون عليها اللاعب في النادي، وهذا الأمر اللي معقد المسألة على منتخبنا الوطني بالذات. تتكلم في الشوط الأول في فهم اللاعبين للواجبات، أنظمة اللعب مختلفة ما بين الاثنين، يعني نتكلم عن جراهام يلعب بنظام اللعب 4-4-2، وشاهدنا ذات النظام تقريبا طبق السكتيوي من خلال المباراة، فتقريبا أكو تشابه كبير، لكن تبقى فلسفة الأسلوب. الأسلوب بالنسبة لجراهام في الشوط الأول كان يعتمد على قطع وتحول. لقطة الهدف الأول بدت من زيد إسماعيل في ضغط واستخلاص وعملية نقل كرة في جزاء المنافس وسجلنا من خلالها. أما مسألة المنتخب العماني كان يعتمد على ضرب دفاعات المنافس في لعب كرة مباشرة في ظهر المدافعين، وهذه الجزئية اللي كان يعمل عليها جراهام تقريبا ما بين الشوطين. شاهدنا أكثر من كرة المنتخب العماني يفكر في كرة مباشرة في ظهر المدافعين.

0: واللي سجل من خلالها. فأعتقد المباراة الشكتاوي أخفق في الشوط الأول في إدارة المباراة أجاد جراهام، بالشوط الثاني صارت العملية معاكسة، بدأ الشكتاوي وضعه أفضل تنظيميا، بدأ وصول المنتخب العماني أفضل، مع نوعا ما عدم إجادة جراهام في إدارته في التبديلات، في تغيير شكلك، في كثير من التفاصيل اللي كان ممكن أن تحسم نتيجة المباراة. ولهذا السبب أنا أشوف المباراة متكافئة ما بين الطرفين، أتكلم المدربين يعني كإدارة المباراة كانت متكافئة في تفاصيل، جراهام في الشوط الأول كان متفوق وطارق السكتاوي في الشوط الثاني.
1: تمام، أين يجب أن يتحسن المنتخب العراقي قبل ملاقاة المنتخب الكويتي في المباراة الثانية؟
0: يعني بكل تأكيد يجب أن نتلافى أخطاء ما مر به المنتخب اليوم، شاهدنا أيضا أكو أخطاء على صعيد الأفراد والعمل الجماعي، مسألة أيضا إصابات لاعبين اليوم أيضا ذات محمد قاسم، يعني يجب أن تتعالج في أسرع وقت في زج أيضا لاعبين بدلاء. أنا ذكرت لحضرتك أشرك اليوم جراهام أكثر من لاعب شاب، معناها ممكن أن يعود التشكيل الأساسي أو على الأقل تقدير الركائز الأساسية اللي كانت موجودة في كأس العالم حتى تحسم نتيجة مباراة المنتخب أمام المنتخب الكويتي. ثلاث نقاط مهمة جدا تضعك على أقل تقدير في مأمن في مواجهتك للمنتخب السعودي، إذا ما انتقلت بنقطة أو لا سمح الله بنقطتين أمام المنتخب السعودي معناها أنت حظوظك في انتقال للدور المقبل ممكن أن تكون معقدة، وهذا اللي ما أفضله. يجب إجراها من الآن يخطط إلى مباراة المقبلة هي مباراة انتقال للدور الثاني، وهذه الجزئية اللي يجب أن يعمل عليها جراهام في تغيير شكله في تفاصيل العمل اللي شاهدناها اليوم من ناحية التنظيم، وأيضا ما مر به المنتخب في إخفاقه في عملية على أقل تقدير ما ذكرته حتى مسألة نتيجة المباراة، بالإضافة التنظيم الجماعي للفريق ما كان بالشكل الأمثل.
1: من العاصمة العراقية بغداد اللاعب السابق صفوان عبد الغني، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. تتواصل غدا منافسات بطولة كأس الخليج، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع اليمن ضمن المجموعة الثانية، وكانت آخر مرة التقى فيها المنتخبان قبل سنتين في تصفيات كأس العالم، وكان الفوز للإمارات ذهابا وإيابا، كما فازت الإمارات بثلاثية نظيفة على اليمن في الجولة الأولى من كأس الخليج من العام 2019. وضمن المجموعة الثانية كذلك تلعب البحرين حاملة اللقب أمام قطر، وسبق للمنتخبين أن التقيا في البطولة قبل السابقة بالعراق في الجولة الثانية، وفازت البحرين بهدفين مقابل هدف واحد. يواصل منتخب البرتغال لكرة القدم الاستعداد لمواجهة ضيفه منتخب ويلز غدا الخميس ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية بإشراف المدرب السابق للنصر السعودي جورجي جيسوس في معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة لشبونة. وكان المنتخب البرتغالي قد توج بطلا للنسخة الأخيرة من دوري الأمم في يونيو من العام 2005 بعد تغلبه على نظيره الإسباني بفارق الركلات الترجيحية. دخل المنتخب الإسباني في معسكر تدريبي تحضيري لمباراتي إنجلترا وكرواتيا في دور الأمم الأوروبية، وسيظهر أبطال العالم لأول مرة بعد التتويج بالمونديال، حيث يرحلون لمواجهة إنجلترا في 26 من الشهر الحالي قبل استقبال كرواتيا في 29 من الشهر ذاته في إسبانيا. يتابع المنتخب الفرنسي الاستعداد لمسابقة دور الأمم الأوروبي لكرة القدم بقيادة المدرب زين الدين زيدان، ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض أربع مباريات، حيث سيلتقي مع تركيا في 25 من الشهر الحالي وبلجيكا في 28 من الشهر نفسه، قبل استضافة إيطاليا في 2 أكتوبر وبلجيكا بعدها بثلاثة أيام. يوصل المنتخب السوري لكرة القدم تحضيراته بقيادة المدرب الإسباني خوسيه لانا في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 17 لاعبا، وذلك قبل مباراته الودية المقبلة أمام النشامة في إطار الاستعداد لنهائيات كأس آسيا. وتلتقي سوريا مع الأردن يوم الأحد المقبل قبل التوجه إلى طشقند لملاقاة أوزبكستان وديا أيضا.
2: ما في شك المباراتين في بهذا التوقف الدولي كتير مهمين، خصوصا انه عم نلعب مع فرق مستوى عالي، منتخب الاردن وصيف النسخه الماضيه، فريق متطور وفريق اسم كبير باسيا بالفترات الماضيه، بالاضافه لفريق اوزبكستان، عنا مباراتين قويين ان شاء الله بنستفاد منهم لنوصل للغايه اللي بدنا اياها.
3: والله مباراه تحضيريه طبيعيه مثل ما بتعرف انت، عندنا بالنهايه يعني عندنا نهائيات كاس اسيا، علينا نحضر لها بشكل جيد، اختبار اللاعبين اكثر لاعبين جدد.
1: اخيرا الختام من منافسات بطوله بلجين

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: جميلة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
3: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينشروا أفكارهم خلال جمعياتهم. دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
2: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج، شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
5: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصياً سقوط مخيم تل الزعتر.
6: في يوم 22 صباحاً غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلاً طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
5: سمعت كثيراً أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70
6: تقريباً. 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
5: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
7: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
8: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
9: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أظهرت إحصائية حصلت عليها مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي شيعت نحو 394 قتيلا في مناطق سيطرتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بينهم عشرات القيادات الميدانية البارزة. ووفقا لما نشرته وسائل إعلام الميليشيا، فإن من بين القتلى الذين تم تشييعهم حتى اللحظة 21 قياديا رفيعا يتوزعون بين قتيلين برتبة لواء وخمسة قيادات برتبة عميد، 14 قياديا برتبة عقيد. مصادر يمنية أكدت أن نحو 80% من القتلى الذين شيعوا جرى استخراج جثامينهم من خطوط التماس في جبهات الساحل الغربي ونقلت من ثلاثة مستشفيات محافظة الحديدة. أكد وزير الخارجية

جي الأمريكي ماركو روبيو أن معظم دول المنطقة واجهت على مدى سنوات تهديدات من جماعات مسلحة مرتبطة بإيران، مشيرا إلى وجود إجماع واسع على أن إيران تمثل قوة خبيثة في المنطقة وفق تعبيره. وأضاف روبيو أن تصعيد الميليشيا الحوثي والتطورات في اليمن تمثل مشكلة عميقة، مؤكدا أن التعامل معها يتطلب جهودا لضمان أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن طهران لا تريد تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين. واتهم بيزشكيان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم واشنطن بعرقلة وصول إيران إلى ممراتها المائية وزعزعة أمن المنطقة عبر الحصار البحري. أعلنت سلطنة عمان إجلاء 27 من أفراد طاقم سفينة تجارية تعرضت لاستهداف قبالة محافظة مسندم. وقال مركز الأمن البحري العماني إن إحدى سفن البحرية السلطانية نفذت عملية إخلاء لطاقم السفينة كيب داو التي ترفع عمل أنتيغوا أن بربودا بعد استهدافها على بعد 2.5 ميل البحري من مسندم. وأضاف المركز أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في غرفة محركات السفينة ووفاة أحد أفراد طاقمها، فيما قدمت الرعاية الصحية اللازمة لبقية أفراد الطاقم الذين تم إجلاؤهم. أعلنت وكالة فارس الإيرانية مقتل 3 مسلحين خلال اشتباكات مع قوات الأمن بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران خلال عملية أمنية استهدفت منزلا في منطقة جهاد أباد. وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع بالاستعراضية، قائلا إن الجولان جزء لا يتجزأ من إسرائيل وإلى الأبد وفق تعبيره. كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي عدم انسحاب تل أبيب من جبل الشيخ والمنطقة الأمنية. وكان الشرع قد طالب إسرائيل خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالبها بالانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد، مشددا على أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن إجراءات تل أبيب في الضم باطلة وملغاة. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى السلاح. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردت ونزل زعنا.
1: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. خارج هذه الجدران لا يتساءل الناس عما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال موجودة، بل يتساءلون عن دورها في منع الحروب والصراعات. مقاربة طرحها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة مع انطلاق الدورة الحالية أي 81 للجمعية العامة بنيويورك، دعوة رددها الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش بوصفه المؤسسات الأممية الحالية بأنها وبكونها تعكس موازين قوى ومصالح حقبة ولت وانقضت. وفي توصيف آخر لهذه المنظمة الأممية تساءل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو لعدم قدرة الأمم المتحدة على حل بعض النزاعات، تساءل أردوغان بقوله: هل يعقل أن تخضع إرادة أكثر من 190 دولة عبر العالم لمصالح 5 دول فقط؟ وهذه على فكرة هذا التصريح ليس بالجديد لأردوغان، في كل مرة يكرر بأن العالم ليس 5 دول فقط. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأرجع أسباب إخفاق الأمم المتحدة إلى البيروقراطية الأممية وسيطرة الأجندة

اليسارية على المؤسسات الدولية. كلهم متفقوا على الأقل بأن هناك مشكلة داخل الأمم المتحدة، بأن هناك إخفاقا في حل الأزمات والمشاكل الكبرى، ولكن اختلفوا في الأسباب. نحن سنطرح هذه الأسباب وسنطرح السؤال الرئيسي: أين تكمن المشكلة بالتحديد داخل الأمم المتحدة؟ كيف وصل حال الأمم المتحدة وقوانينها وهيكلتها إلى ما عبر عنه البعض بالعجز الكلي على حل هذه الأزمات؟ لماذا تقف كذلك الأمم المتحدة غير قادرة أمام مختلف الحروب والصراعات، إما في الاتفاق على قرار أو في تنفيذ هذا القرار؟ يعني لدينا شقين كذلك، إما في تحالف مجلس الأمن أو في تنفيذ، إذا تم يعني إذا لم يرفع الفيتو فالتنفيذ كذلك يطرح الكثير من الأسئلة. نطرح هذا السؤال لفهم إن كانت الأمم المتحدة لازالت تلك المؤسسة القادرة على العطاء وحل الأزمات. نحييكم إلى ساعة حوار.

0: ومشاهدينا نناقش ونحاول فهم خاصة هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل الأستاذ محمود شحرة زميل مشارك للمعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية، ست راغدة درغا مستشارة العربية للشؤون الأمريكية الدولية، الأستاذ حسن المصطفى الكاتب والباحث، ومعنا كذلك الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. اليوم تبعنا تقريبا يعني كان اليوم على وقع الحقيقة أعمال الأمم المتحدة وأعمال الجمعية العامة، خاصة تبعنا التصريحات وتبعنا الانتقادات، ونحن سنحاول فهم ما الذي تغير في الأمم المتحدة. على فكرة هو الموضوع نحن طرقنا إليه سابقا في ساعة حوار عن عدم قدرة الأمم المتحدة على حل النزاعات، ولكن خلينا نستند في هذه المرة شوية على تصريحات القادة. في تصريح مثلا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هو ما الذي يعلل به عدم قدرة الأمم المتحدة على حل بعض الأزمات؟ يقول بأن المؤسسات الأممية الحالية تعكس موازين قوى ومصالح حقبة ولت وانقضت، والتحدي الأبرز الماثل أمامنا تهديدات وحروب تتزايد وعمل جماعي يتراجع. نستمع له.
1: Our institutions and systems of governance continue to reflect the power realities and interests of a largely bygone era. That is the defining challenge before us. At the very moment when humanity faces an unprecedented convergence of threats, our mechanisms for collective action are under growing strain.
0: أنطونيو غوتيريش كان واضح الأمين العام للأمم المتحدة لم يخفي بأن هناك مشكلة كبيرة، وتحدث في تصريح آخر عن أن مجلس الأمن يتطلب إصلاحات. نستمع له.
1: We must also reform the Security Council so that it reflects today's world with the legitimacy and effectiveness that today's challenges demand. The Security Council was designed in the aftermath of World War II, but the world has fundamentally changed since then, a change that is far from reflected in the Security Council.
0: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جديد ذكر بتصريحه الشهير، صار شهير شوي شوي، قال بأنه العالم 190 دولة، لا يمكن أن يرسم العالم على أساس خمس دول فقط.
2: علينا أن ندرك أن النظام الذي تخضع فيه إرادة أكثر من 190 دولة لأهواء خمس دول ليس عادلا ولا قادرا على ترسيخ الثقة بشكل كامل. لا بد حتما من إصلاح مجلس الأمن وفقا لمبدأ العالم أكبر من خمسة.
0: كيف تكون؟

هناك انتقادات للأمم المتحدة ولا يقول ترامب قوله ولا يصرح ولا يعطي رأيه في الموضوع، ولكن الرئيس الأمريكي اختلف عن بقية القادة. هو يعتبر بأن دور الأمم المتحدة تراجع بسبب

0: UN bureaucracy. The United Nations has great, great potential. I've said that for many years. But it must stop imposing the far-left agenda of globalist bureaucrats who nobody ever elected.
1: وكانت هناك تصريحات عديدة فيما يتعلق بهذا الموضوع، فخلينا نفهم معكم ضيوف الأفاضل أين تكمن المشكلة الحقيقية. واسمحوا لي أن أبدأ مع ست راغدة درغام، بما أنك أذكر السنوات العقود ولا ما أذكر
2: عقود العقود. عقود
1: خمس عقود
2: خمس عقود
1: ما شاء الله، خمس عقود داخل الأمم المتحدة. ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ لماذا بدأت الأمم المتحدة بثقل لحل الأزمات ونجحت في ذلك في مراحل، واليوم الانتقادات تطالها من الكل تقريبا؟
2: الأمم المتحدة كانت عبارة عن موقع بين القطبين. أيام الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، التنافس الأمريكي السوفيتي جعل من الدول التي تسمى دول عدم الانحياز مهمة للاستقطاب. الأمم المتحدة بحد ذاتها كانت منطقة للاستقطاب حتى سياسيا، يعني جمع الأصوات، إبراز مواقف معينة سياسية نحو قضايا مهمة. الذي لم يتغير هو تسلط مجلس الأمن على القرار وعلى الفعل. يعني إن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي كلنا نعرف الصين، الولايات المتحدة، الروسية، كانت الاتحاد السوفيتي، فرنسا وبريطانيا، كل من هذه الدول يرفض أن يتخلى عن هذه الميزة لأنها تجعله يعني قائدا عالميا بحد ذاته. الحوار والنقاش والمطالبة بإصلاح مجلس الأمن عمرها 20 سنة. حتى إيطاليا تقول لماذا فرنسا وبريطانيا، وأنا أوروبي أيضا،
1: وليس هناك أي ممثل لدول المنطقة، لدول العربية.
2: لا هذا كذلك، لا لا لا، يعني ليس فقط أردوغان بمفرده، وإنما أيضا حاولت مصر، الهند، البرازيل، كل هذه الدول احتجت وتحتج وما زالت تتحدث عن لغة إصلاح مجلس الأمن. هذه سيرة طويلة لن تحدث ما لم تتفق هذه الدول الخمس على إزالة الفيتو أو سحب الفيتو من يدها، وهذا مستبعد على الأقل.
1: على المستوى
2: الآن
1: القانوني والتشكيلي، ليست هناك سلطة أعلى من سلطة الأمم المتحدة قادرة أن تراقب أو أن تفرض إعادة تشكيل معين؟ ما هو كل سلطة لديها سلطة مراقبة المفروض.
2: هو طبعا الوكالات مستقلة، مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، السكرتاريات لها كمان صلاحياتها، يعني الوزن الأخلاقي إذا شئتي. الجمعية العامة طبعا هي تجمع لكامل الأعضاء، حيث المنبر، حيث منصة الجمعية العامة تعطي المساواة الكاملة لكل دولة، إن كانت توغو أو إن كانت الولايات المتحدة، لكل رئيس له الحق بأن يعتري تلك المنصة. الوكالات حقيقة هناك، يجب أن لا نختزل الأمم المتحدة للموضوع السياسي. هناك اليونيسف للأطفال، هناك طبعا عمليات حفظ السلام المهمة التي هي على الأرض، وهناك طبعا
1: العمل الإنساني والحقوق. ولكن على فكرة ست راغدة، خليني أنقل ربما النقطة لضيفنا الأستاذ محمود. حتى هذه المكونات تطالها الانتقادات، يعني اليوم هناك حديث عن كيل بمكيالين داخل الأمم المتحدة من بعض المنظمات الحقوقية. يعني حتى لو تركنا جانبا الشق السياسي، هناك انتقادات تطال الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا الشق كذلك. المشكلة في أزمة ثقة، أو المشكلة في في في في شكل الأمم المتحدة، في من يديرها، أين تكمن المشكلة؟ خاصة وحضرتك يمني يعني، وتعلم بالانتقادات الكبيرة اللي طالتها.
3: بس أريد أن نقدم يعني بالبداية كمقدمة نظرية يعني بشكل عام، يعني هي الحديث حول
1: نظرية مختصرة صح؟
3: أي بشكل الحديث حول الخمسة الدول يعني هي مشكلة تحدث عنها كثير من فقهاء القانون الدولي الإنساني، فهي مشكلة، هناك مشكلة تشريعية ومشكلة أيضا تتطور الحروب، بس ما زال العالم يعيش نعيش أجواء قوانين القانون
1: ما بعد الحرب العالمية
3: يعني. فهذا الشيء مرت أكبر مثلا ثلاثة حروب في المنطقة فيما يخص فلسطين، العراق وأوكرانيا، ولكن مجلس الأمن مثلا لم يستطيع أن يعزز هذا السلم أو يفرض سلم يعني. ولكن القرارات دائما تذهب للدول التي لا حول لها ولا قوة. واحد مثلا زي اليمن.

0: ليبيا فيما يخص كذا في امور، حتى اليمن لم 11 سنه الى الان قرارات تقتضي بانسحاب الحوثيين مثلا من صنعاء وتسليم السلاح. لم هناك اصبح هناك عدم ثقه فعلا في التدخلات الامميه، واصبح هناك اشتباه، مش فقط عدم يعني
1: شبه بتورط يعني؟
0: لا يعني مثلا فيما يخص العمل، يعني احد المحللين يعني الاقتصاديين مره بيقول لي يعني كذا حشوش، بيقولوا اليمن يعني جوسبينج او كذا، يقول لك يعني الدعم الدبليو اف بي يدعم الحوثيين، ميليشيات الحوثي اكثر من ايران من ما بتدعم
1: اكثر من ما ايران تدعم
0: الدبليو اف بي. بيقدم مساعدات مثلا انسانيه، والحوثي يعمل على تجيش هذه المساعدات مثلا
1: وإعادة بيعها،
0: ويبدأ بتجنيد المقاتلين من أموال الأمم المتحدة. فبيقول لي يعني هنا هذا التدخل الخطير أصاب للناس عدم ثقة في أيضا في مسائل معينة. مثلا الآن تطور الجماعات اللادولتية لم تناقش في الأمم المتحدة، كانت زمان الحرب تقليدية بين دول، تصبح كان في مدن الحرب كانت خارج المدن، الآن أصبحت الحرب داخل المدن. مبدأ التمييز بين المدني والعسكري لم يعد موجود، لم يناقش، لم يطور الجانب التشريعي في الأمم المتحدة. أيضا بجانب السلاح المسير تطور خطير، بتتطور الحرب يتطور العنف، بس ما بتتطورش الهيكل القانوني والبنية التحتية التشريعية للدولة.
1: رغم أنه كل ما تحدثت عليه فيما يتعلق بالتسليح، فيما يتعلق بالتمييز، فيما يتعلق بكل هذه النقاط، تقول بأنه أصبحت تمثل مشكلة في الحاضر. حتى إن عدنا مثلا ل 30 سنة وراء، متى حرب العراق 1990،
2: حروب العراق كثيرة،
1: ولكن كانت هناك، وكنا تحدثنا في الكواليس عن العديد من القرارات الملزمة، وهذه القرارات كانت داخل مجلس الأمن وأقرت بمجموعة من الأسس يجب أن تثبت وتلزم مختلف الأطراف داخل العراق، ولم يحصل ذلك. فأين المشكلة دكتور؟
2: شكرا على الاستضافة. من وجهة نظري أن النظر إلى الأمم المتحدة يجب أن يفصل ما بين تاريخين. يعني قد يكون انهيار الاتحاد السوفيتي هو دالة أساسية على تغير النظام الدولي في تسعينيات القرن الماضي. هذا التغير أنا أعتقد لم تتماهى معه منظمة الأمم المتحدة بالشكل الذي يمكن أن يكون هناك واقع جديد يعني على مستوى العالم، هذا في الإطار العام. بالتالي واحدة من المؤاخذات على الأمم المتحدة أنها وجهت قراراتها باتجاه الدول الضعيفة أكثر ما باتجاه الدول الكبرى، ولذلك الإشكالية الآن
1: بتعمد أو بعدم قدرة، ما هو حتى العدم القدرة
2: أعتقد يعني طبيعة آلية مجلس الأمن. يعني في وجود 5 دول كبرى مسيطرة على القرار الأكثر فاعلية مثل ما أشارت أستاذة راغدة، أعتقد هو من دفع الأمم المتحدة سواء الجمعية أو حتى مجلس الأمن، يعني وجود الفيتو في مجلس الأمن هو من دفع أغلب تركيبات هياكل الأمم المتحدة إلى أن تحاول أن تظهر نفسها أو وقعها أو قراراتها على الدول الأقل تأثيرا، التي لا تمتلك لوبي، التي لا تمتلك تحالفات داخل مجلس الأمن أو حتى الأمم المتحدة. في العراق يعني أنا أعتقد أيضا علينا أن نميز يعني ما بين العام 2003 يعني كحد فاصل ما بين النظام السابق ما بين النظام الحالي. قبل 2003 العراق لديه مشاكل كثيرة، يعني إذا ابتدأنا قضية الحروب، فيما بعد غزو دولة الكويت، بعد عام 2003 مستوى التأييد من الأمم المتحدة. لكن بتصوري أن 2003 انتقلت الأمم المتحدة من منظمة مراقبة تفرض عقوبات على العراق، يعني قضية الحصار الاقتصادي، إلى منظمة داعمة. لكن حتى مع مستوى الدعم يمكن أن نشخص أنه إلى العام 2019 يعني الأمم المتحدة أعتقد أنها لم تقدم ذلك الإسناد الكبير جدا. يعني عندنا مشكلة النازحين يعني الذين هجروا من مدنهم، أيضا لدينا الكثير من المشاكل حتى وصل

0: طال الأمر يعني إذا ما نظرنا إلى طبيعة الدور في الأمم المتحدة من أنها تشخص أن هناك تعثر في الديمقراطية، هناك نفوذ إيراني في الداخل العراقي، أيضا على مستوى
1: تحل
0: لا هي تقدم يعني تقارير بعثة اليونامي لكن لا يتم الأخذ بها. أنا أعتقد المشكلة في العراق هو يعني جدلية العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، هو وجود مجلس الأمن كضابط يعني أين سيتجه المزاج،
1: هو على فكرة
0: وموازين القوى في داخل مجلس الأمن هو من يحدد طبيعة التوجهات نحو العراق.
1: هو يبدو بأن المشكلة تتركز على مجلس الأمن خاصة، يعني هو أولا لن يقتصر حديثنا فقط على اليمن، على العراق هي مجموعة من الأمثلة، ولكن الموضوع طبعا اليوم نشاهده الإخفاق في حل الأزمات حتى فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية. طالما اتفقتم على أن المشكلة تكمن في أن الأسس أو المبادئ الأساسية التي على أساسها صممت أو بدأت تعمل الأمم المتحدة لم تعد صالحة لهذا التوقيت، اعترف بذلك حتى الأمين العام أمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هو قال بأنه يجب أن يتم إصلاح هيكل للأمم المتحدة، وكأنه يشير أن الموضوع صار فيه تجاوز لصلاحية الأمم المتحدة، وأن الأمم المتحدة تسيطر عليها أو يسيطر عليها من يفرض قوته على النظام العالمي. إلى أي مدى هذا دقيق أستاذ حسن؟
2: أعتقد أن الإشكالية ليست في عملية الإصلاح، ربما عملية الإصلاح برأيي أسهل الخطوات التي من الممكن إجراءها، يعني يوجد خبراء دوليين، توجد مراكز تستطيع أن تقوم بعملية تقييم للوضع الحالي ووضع خطة للإصلاح يتفق عليها ويتم تمويلها وإلى آخره. لكن الإشكالية في التركيبة الأساسية التي على أساسها تغيب الإرادة السياسية من جهة، ووجود الدول الخمس التي لديها الفيتو، وهذا الفيتو ضمان لبقاء هذه الدول ضمن هيئة الأمم المتحدة وضمن مجلس الأمن، وغيابه سوف يجعلها خارجه ربما أو غير مكترثة به أو لا تقوم بأي دور حيال المشكلات القائمة. الإشكالية في اليمن أو في العراق أو حتى مثلا في غزة ليست في عدم وجود قوانين، يعني ست راغدة تفضلت وأشارت إلى حاجة مهمة بالأساس، هي وجود المؤسسات والسكرتارية والتي تقوم بأدوار كبيرة يعني، وأنا برأيي أن العبء الثقيل على هذه المؤسسات ليس لأنها ليست قادرة، لغياب الإرادة السياسية، لغياب
1: خليني نفهم شوي،
2: الإرادة السياسية لدى الدول الخمس العظمى الكبرى التي تقدم مصالحها،
1: يعني صحيح دقيق قول غوتيريش بأن الموضوع تجاوز سلطة الأمم المتحدة إلى من يسيطر على النظام العالمي.
2: صحيح، وبالتالي هذه السيطرة على النظام العالمي تجعل أن هنالك خلل في الميزان، وحتى الدعوة أنا برأيي لإلغاء الفيتو لدى الخمسة الكبار برأيي غير واقعية. هل من الممكن إذا ألغي الفيتو أن حل المشاكل؟ هل سوف يضمن الغاء الفيتو بالأساس بقائهم؟ هل الدول التي سوف يتم زيادتها فرضا 15 دولة 10 دول 7 دول، هل هذا سيضمن مزيد من العدالة ومزيد من القرارات الصائبة، أم أن هنالك خلل بالأساس أكبر يجب حله يعني طريقة غير تقليدية؟ ما هي الطريقة لا أعلم صراحة.
3: يعني النظام العالمي الجديد اليوم هو ليس نظام القطبين،
2: صحيح،
3: الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، إنه نظام القطب الواحد. لنكن واقعيين، الصين لم تصل الآن إلى مرتبة مع الولايات المتحدة لنكون مرة أخرى تحت سلطة القطبين الأمريكي والصيني. نحن طبعا الولايات المتحدة دونالد ترامب أو أي رئيس آخر يقول إن أمريكا هي التي لها الحق أن ترسم معالم النظام العالمي الجديد. هذا ليس فقط عبر دونالد ترامب ولكن أيضا عبر الرئاسات المتتالية. عندما ذهب جورج دبليو بوش إلى الحرب في العراق لم يذهب بولاية من مجلس الأمن،
1: صحيح،
3: هو بالعكس حتى الدول المنتخبة التسعة
0: لكن فيما بعد حصل على تفويض.
3: هلا هذه غير فكره بس
1: بتاخير بتاخير تفضل.
3: ذهب في البدايه الى هذه الحرب بدون ولايه من مجلس الامن لان مجلس الامن لم قرر ان لا يعطيه تلك الصلاحيه. الاهم في موضوع يعني بالنسبه لي انا بالنسبه للامم المتحده نتحدث بصراحه. الامم المتحده في عهد غوتيريس

0: أصيبت بنوع من الإحباط والشلل. الإحباط بسبب السياسات التي هي سياسات دونالد ترامب الذي هاجم الأمم المتحدة وله الحق في ذلك. شخصيا أعتقد أن هجومه على يعني بالبيروقراطية المعفنة يعني الأموال التي تهدر بنهاية المطاف، الولايات المتحدة هي أكبر مساهم مالي في هذه المؤسسة العالمية. إذن أصيب غوتيريس بالإحباط، خاف كثيرا من انتقام دونالد ترامب، وهو بحد نفسه لم يكن ذلك الرجل الذي عنده يعني كاريزما، بل نام وعجز.
1: آسف للمقاطعة، لكن غوتيريس
0: لماذا تقاطع؟
1: اعترافه متأخر يعني في قضية أن هناك شلل في الأمم المتحدة. السبب في هذا الاعتراف لأنه قريبا سيغادر.
0: لا يا أخي، لا، منذ البداية دعني أكون صريحة معك، هذا لا علاقة له بأنه سيغادر أم لا.
1: ولماذا لم يصلح؟ هذا هو السؤال.
0: لا يقدر على ذلك. هو أصلا هو شخصيته خاف من انتقام دونالد ترامب، من إجراءات دونالد ترامب، وهو بحد ذاته لم يكن قائدا لهذه المؤسسة الدولية. يعني نحن، أنا عاشرت خمس أكثر من أمناء عامين للأمم المتحدة، كل واحد كان عنده شخصيته، وكل واحد اتخذ قراراته، وكل واحد ارتكب أخطاءه.
2: أقلهم مردودا غوتيريش.
0: برأيي عجز الأمم المتحدة مع تعجيزه هو شخصيا.
2: لماذا؟ خلينا نفكر شوية.
0: لأنه هو شخصيا نام في هذه
2: له قدرة أن يفعل شيء ونام مثلا.
0: يعني أولا الأمين العام للأمم المتحدة له صلاحية القيادة، يعني moral authority، الصلاحية الأخلاقية، يعني ممكن أن يتصرف على الأقل بهذا. مجلس الأمن يتصرف كمؤسسة مختلفة، هو الذي يتخذ القرارات ولا صلة لي. والأمين العام ليس خادم لمجلس الأمن، إنه قادر على أن يتخذ مواقف مختلفة. الجمعية العامة تتخذ المواقف السياسية، حيث هناك مثلا السنة الماضية تذكرين عندما الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكان ذلك مهما، وأنا كنت أقول يومها مهم سياسيا ولكن ليس عمليا. الجمعية العامة لعلها أصدرت أكثر القرارات المتعلقة بفلسطين. أما مجلس الأمن فإنه أصدر أكثر القرارات في شأن العراق، ولأن العراق كان يعني مجلس الأمن دجن العراق زميلتي العزيزة، دجن العراق بإجراءات، لأنه طبعا بدأ بقراراته في عند الغزو الأول للكويت، ومن ثم أنشئت أونسكوم، تجريد العراق من السلاح، بعد ذلك النفط مقابل الغذاء، بمعنى يعني إدارة دولة، إدارة بلد. هذا لم يحدث سوى في العراق. وبالتالي مجلس الأمن اتخذ قرارات إلزامية تنفيذية فيما الجمعية العامة إنشائية، وفيما الأمين العام مثلا عندما قال كوفي آنان ذهب واجتمع مع صدام حسين وعاد وقال في مؤتمر صحفي I can do business with him، أستطيع أن أعمل معه، عوقب من قبل الولايات المتحدة. كيف تقول ذلك؟ فإذا يعني
2: ذلك بتصريحات اليوم يعني التي نتابعها
0: الموقع اليوم.
2: أي صحيح،
0: بس ولكن كان غوتيريس كان في إمكانه أن يفعل أكثر. طيب. وترامب كان في إمكانه أن يعاقب أقل،
2: ولكنه قادر أن يعاقب أكثر كذلك ترامب.
0: نعم.
2: ولم يفعل، ومن هنا أتت مخاوف كذلك غوتيريس، وربما هناك أحقية في هذه المخاوف. خلينا نطلع فاصل ونعود لمحاولة اقتراح بعض الحلول، قد تكون صعبة هذه المهمة، أعلم بأنه دول ولم تتمكن من اقتراح شيء، ولكن على الأقل هناك نية لهذه الدول، هناك أصوات ترتفع شيئا فشيء لمحاولة طرح شيء جديد، أو أننا سنكون أمام أشكال موازية للأمم المتحدة مثل مجلس السلام، أو نحن سندخل عصرا جديدا تغيب فيه الأمم المتحدة ونبدأ نلتزم بأشكال أخرى، بعد فاصل قصير.

0: وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: ساعة حوار نحييكم مشاهدينا، نحاول فهم الإشكالية داخل الأمم المتحدة، مجلس الأمن بالتحديد، هل في علاقة مع البيروقراطية كما قال ترامب، هل في علاقة مع ما يسميه البعض تغول الدول الكبرى بفيتو يتحكمون فيه بمجلس الأمن، يقتصر فقط عليهم ويعود إنشاء هذه الطريقة إلى ما بعد الحرب العالمية، أو أن المشكلة تتعلق أساسا بالنظام العالمي، وفي النهاية نحن ربما سندخل على فترة أو مرحلة تاريخية جديدة، هذه المرحلة قد تلزمنا الاستناد إلى مجموعة أخرى أستاذ حسن أو دكتور من المؤسسات مثل مجلس الأمن اللي ترامب قال في فترة من فترات بأنها ستكون أو ستعمل أفضل من الأمم المتحدة وستعوض الأمم المتحدة، ومن بعد سحب كلمته قال لا أنا كنت أقصد بأنها ستتعاون ستفيد.
1: أعتقد بناء مؤسسة كبيرة بهذا الحجم وتحصل على إجماع دولي ليس بالأمر السهل، وبالتالي إصلاح ما لدينا الآن وما هو قائم ربما هو الأقل كلفة والأكثر فاعلية والأسرع، لكن هذا الإصلاح يجب أن يتم على أسس صحيحة على توافقات حقيقية. الآن نحن في زمن تزداد فيه الصراعات، هناك تنافس واضح أمريكي صيني على موضوع التجارة والذكاء الاصطناعي والطاقة والتصنيع، هنالك عدم توافق، لا أريد أن أسميه خلافا ضخما بين أوروبا والولايات المتحدة، وهنالك خلافات ما بين الولايات المتحدة وكندا ونزاعات في أكثر من بلد، يعني في العام 2025 نحو 65 نزاع نشب، وهذه النزاعات يراد لها حل. هل المؤسسة بوضعها الحالي قادرة على إعادة إنتاج حلول جديدة؟ هل بالإمكان لو هدمنا الهيكل الحالي أن نبني هيكل جديد وسط هذه النزاعات؟
0: هو حتى ندقق
1: سوف
0: أكثر
1: نذهب إلى مزيد من التشابه.
0: ولكن أستاذ حسن حتى ندقق أكثر في كلامنا، فضل. هل هناك طريقة لهدم هذه المؤسسة اللي فهمته من حضراتكم؟ لا. هل هناك طريقة لإلزام الدول الخمسة بإعادة
2: حسب ميثاق الأمم المتحدة في عملية إصلاح، يعني في المادة
3: إصلاح وليس تدمير،
2: في المادة 108 تتيح لمجلس الأمن للجمعية العمومية أن تمضي باتجاه الإصلاح. في العام 2024 كان هناك ميثاق ما يسمى بميثاق المستقبل، هذا تم الاتفاق عليه يعني من سواء الدول جميعها في الجمعية العمومية أو حتى في مجلس الأمن، لكن لم يتم الالتزام. السبب من أن هذه الدول دول مجلس الأمن هي تجد من أن وجودها في هذا الهيكل يوفر لها القطبية، ولذلك لا تريد أن تصلح.
0: وهذا اللي قلناه بالفعل،
3: هذا كبير. وهذا بالفعل يا دكتور الفارق لا نختلف.

0: نزل موضوع الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن. دعونا نكون واقعيين. الإصلاح
1: قبل
0: الإصلاح البيروقراطية التي هي قدمت صدقية الأمم المتحدة. دونالد ترامب بالمناسبة هذه المرة لم يهاجم الأمم المتحدة كما فعل السنة الماضية. لماذا؟ لأنه فعلا في أدخل إصلاحات قامت الأمم المتحدة بتقليص الميزانية، تقليص عدد الموظفين غير الفاعلين. يعني كان هناك إصلاحات جدية
2: بضغط من دونالد ترامب.
0: نعم بضغط، لأنه ممول ليس فقط لبضغط سياسي. الأمم المتحدة، الولايات المتحدة أكبر الممولين، قال لهم هذه أموال. يعني تعاملوا مع البيروقراطية التي تقيد الأمم المتحدة وسنرى كيف تتصرفون. وهذه السنة لم يقم بالهجوم اللاذع، سأنسحب من هذه المؤسسة ومن هذه الوكالة. لا، نلاحظ أن الإصلاحات، ولا تنسي يعني أن الانتخابات الآن لأمين عام جديد تحدث في المجلس الأمن طبعا. يعني هناك صبر، وطبعا كما تفضلت وذكرت، هو لا يريد الأمين العام الجديد أن يكون كما تفضلت يساريا. يعني بيشيلي مثلا من تشيلي، رئيسة تشيلي، لن ترى النور كأمين العام المقبل.
2: لن يكون لها أي فرصة حتى لتقول جملة مفيدة.
0: ولذلك هم يعني الآن يعملون حقيقة، الجميع يعني يحاولون أن يقولوا عسى أن تكون امرأة، لأن دور المرأة أن تكون
2: طبعا
0: حقيقة.
2: طبعا يريد
0: عسى أن تكون امرأة، ولكن يعني مهم. طبعا من المهم أن نرى أن الأمم المتحدة ضرورة. لا نتحدث عن تدمير هذه المؤسسة. ضرورة برغم كل مشاكلها، بكل نقصها، بكل يعني ما ارتكبته من أخطاء.
2: طيب خليني اسمحي لي ست رغدة أن أطرح ربما سؤال أو أن أتفاعل مع كل ما تفضلتم به، وأطرح السؤال بشكل آخر. هل يمكن أن نكون في المستقبل أمام أمم متحدة تعنى أساسا بالجانب الإنساني والحقوقي وبمؤسسات موازية أو جانبية، مجلس الأمن، هذه الأطر التي تنشأ شيئا فشيئا أو التي على إثر أزمات يقترحها البعض لحل النزاعات السياسية والعسكرية؟
3: يعني هي المسألة يعني يجب أنه حتى عندما نتحدث عن إصلاحات نعمل شيء في نأخذ شيء بالاعتبار، أن الأمم المتحدة ليست دولة، ليست سلطة، هي هيئة بالنهاية تعبر عن رغبة الدول الخمس أو الدول الكبرى. حديثنا حول هذه الإصلاحات يكون في هذا الإطار. أولا مسألة الهيكلية اللي هو مسألة التمثيل. يعني من الغير المعقول حديث أنه في حديث كبير عن البرازيل، الهند، أيضا الخليج، الشرق الأوسط، قد ينظر إلى الشرق الأوسط بشكل يعني سلبي، ولكن في حقيقة الأمر يعني قلب ما يحدث في العالم في الشرق الأوسط.
2: من ينظر الخليج الشرق الأوسط بشكل سلبي؟
3: يعني بسبب الصراعات، أغلب الصراعات يعني أنت
2: يعني 70% من الصراعات من هذه الصراعات. أي لا بالعكس،
0: لا ملل في مجلس الأمن ولا جميع
2: العالم، لا ملل، هم يعملون. أي
3: بالضبط.
2: إيران هي
3: يعني أنا يعني
2: وحدها ملفات
3: من زوايا يعني الدول الخمس كيف ينظر إلى الشرق الأوسط. هذا أنا أتحدث من عدسة روسيا، عدسة أمريكا، كيف ينظرون إلى الشرق الأوسط.
2: لا أعتقد ذلك الحقيقة، لا أعتقد ذلك
3: هذا الجانب،
2: ولكن خلينا نمر عليها.
3: فالتطوير أيضا القوانين، يعني مش معقول أنه القانون الإنساني مثلا لو من عام 48 وتطورت أيضا، يعني حتى الحروب جماعات، أيضا حتى موضوع العقوبات في المسألة البيروقراطية في الأمم المتحدة لم تعد العقوبات أيضا فعالة.
0: لا كيف ذلك؟
3: أنا يعني أعطيني أنت تقولي انه ما نقاطعش بعض.
2: اعطيني مثال استاذ محمود، خلينا نحكي بالامس لو نميرش
3: مثلا على سبيل المثال مثلا الان العقوبات اللي كانت تتوجه الى دول تصبح فعاله.
2: اعطيني مثال.
3: عندما كان هناك عقوبات على العراق، هناك عقوبات على،
2: اعطيني مثال لهذه العقوبات.
3: ولكن
2: مثلا
3: العقوبات التي
2: وصول منع سفر، اعطيني شكل من اشكال العقوبات.
3: العقوبات التي كانت التي توجه حاليا على الجماعات اللا دولتيه من الصعب تنفيذها لأنها ليست دول. العقوبات هي سهلة عندما تتوجه إلى دولة لها كيان، لها مصارف، لها. ولكن الآن هناك تطور في حتى في الجريمة المنظمة، هناك
2: صحيح
3: تطور.
2: صحيح.
3: يعني في
2: حتى في شكل الصراعات، الدولة مقابل الميليشيات المسلحة.
3: يعني أنا ذلحين عندما

0: ما كان هناك عقوبات ضد نظام الأسد في هذه الفترة تصبح نافذة وقوية في ونافذة في بس عندما عمل عقوبات مثلا ضد حزب الله لا تصبح لأنه هناك طرق
1: لا أفادت العقوبات ضد حزب الله على فكرة
0: في نسبية الحديث حول النسبية
1: لكن هذه لكن المسألة لكن يعني ضغطت كانت بشكل ما مؤثرة للغاية على فكرة
0: يعني هي مسألة البيروقراطية لأنه القدرة الجماعات اللادولتية على الالتفاف على العقوبات
1: تبعوا عملية
0: أسهل.
1: تمويل حزب الله حتى بأمريكا الجنوبية وصلوا حتى للمصارف وصلوا حتى للنقود الرقمية
0: أنا إيش اللي يعني اللي أقصد أنا المسألة أيه؟ نسبية يعني ذا الحين أيه؟ زي مثلا لما يقول لك إحنا بنكافح التهريب مثلا أيه؟ وتم القبض مثلا على سفينة بتهرب أسلحة هو أصلا قبض على سفينة بس في 20 سفينة مرت
2: ما هي ما عندش الأمم
0: أيه؟
2: ما
0: أقصد هذا
2: لا تقوم بالمراقبة بالمراقبة التنفيذ
0: يعني شوف البيروقراطية مثلا في اللي هو في اليونايتد نيشن فيريفيكيشن ميكانيزم اللي هو مؤسسة أو هيئة الأمم المتحدة للتفتيش في البحر الأحمر مثلا ظلت سنوات إلى الآن ألغوا مهمتها بسبب عدم فعاليتها بتفتش سفن كبيرة بس السفن الصغيرة
1: أنا أسمع الدكتور
0: يعني فأنا أتكلم عن واقع يعني في واقع على الأرض
1: وكلنا نتكلم
0: يعني
1: عن واقع ولكن
0: في فرق بين الكلام نظري
1: لا يعني أنك أنت على الأرض وأنا مش على الأرض وطالب إدارة العربية بأن ينزلوني على الأرض على فكرة وأنا زاد صاحبة أرض في العديد من الأزمات ولكن خليني أقول لك الواقع حتى هو كواقع في حد ذاته يقرأ بأكثر ما هو الزاوية هذه مش نفس الزاوية هذه مش نفس الزاوية هذه اللي عينه على التصعيد العسكري مش اللي عينه على التصعيد السياسي مش اللي عينه على الجانب الإنساني هناك أولويات لكل طرف
3: صحيح يعني أن هناك أولويات ويجب أن تأخذ الأمم المتحدة وحتى مجلس الأمن وكل التشكيلات يعني الأخرى يعني على عاتقها هو تحقيق هدف الأمم المتحدة وهو إرساء السلام يعني على سبيل المثال الآن يعني في ظل الأزمة التي تفتعلها إيران أذرعها فيما يرتبط بمضيق هرمز يعني عملية الاستهداف للسفن وأيضا دعم ميليشيا الحوثي في باب المندب الأمن والسلم المجتمعي يتعرض إلى الاهتزاز وإلى الآن لم يتحرك لا مجلس الأمن ولا الجمعية العمومية الخطابات لم تعد يعني يمكن أن تنقذ الشعوب خصوصا نتحدث عن قضية الأمن الطاقة العالمي يعني ما يقارب 20% من مضيق هرمز
1: ولهذا تحدثت عن
2: مشكلة مجلس الأمن ولهذا مجلس الأمن
3: ولكن كيف يمكن أن ينهي
2: يا أخي يتخذ قرارات كيف تريد لمجلس الأمن يذهب بباخرة إلى مرامل كما تفضل مجلس الأمن يصدر القرارات ولهذا
3: من يفعل هذه القرارات
2: ليس مجلس الأمن ليس مجلس الأمن من يفعلها
3: إذن لا فائدة
2: الدول يا أخي لا ما بيصير ما فيك تقول مجلس الأمن هو ليس المجلس الأمن والأمم المتحدة ما عندها لا جيش ولا عندها أساطيل
1: طيب خلينا شوية مثلا
0: نرتب الدولة ليس الدولة
1: دكتور خلينا شوية فقط نرتب الأفكار لأنه ما عادش عنا كثير وقت خلينا نعتبر بأنه تمام الأمم المتحدة تمكنت من حل بعض القضايا ولكن لا زال مردودها غير كافي في حل بعض الأزمات أنا سؤالي نحن مثلا في آخر فترة نتابع مش فقط أنا ذكرت مجلس السلام ولكن نحن مثلا نتابع اتفاقية جديدة مثلا اتفاقية الـ14 دولة في اللي السعودية اللي أشرفت عليها الـ14 دولة في اللي خاصة بالممرات البحرية في التحالف الأخير بدأنا نرى تشكيلات تكتلات اتفاقات هذه الأطر هل يمكن أن تعوض مثلا هذه الاتفاقية هي لتأمين الممرات المائية لأن مجلس الأمن لم يكن قادر في هذه الزاوية بالتحديد على حل مشكلة التصعيد الإيراني الأمريكي هل هذه الأطر قادرة أنها تفيد؟ سؤال أخير للكل
3: أنا أعتقد هي فاعلة بشكل كبير جدا أشرت إلى نموذج التحالف الـ14 دولة لغرض حماية الممرات الدولية
1: وصاروا أكثر أعتقد
3: أيضا تتقدم بعض المنظمات يعني على سبيل المثال الناتو وغيرها من بدأت تأخذ مساحة أفضل بكثير من يعني قرارات مجلس الأمن الدولي يعني هناك نقطة يعني لاحظتها منذ العام 2024 يعني أن تتقدم الدول بفعل سياسي أكبر بكثير حتى من القرارات التي تصدرها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

0: على سبيل المثال، كم هي القرارات التي صدرت أو خرجت من الأمم المتحدة مجلس الأمن بالمئات حول القضية الفلسطينية، لكن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تجمع ما يقارب 90 دولة وبالتالي تذهب إلى الحصول على اعتراف من كل هذه الدول بحل الدولتين.
1: ذهبت إلى الجمعية العامة،
2: ذهبت إلى الجمعية العامة،
0: صحيح، أرادت أن تعضي.
1: لم تذهب إلى القمر، ذهبت إلى الجمعية العامة.
0: أتفق معك، لكن لماذا لم تنجح الجمعية العامة في هذا الموضوع؟
2: لأنها ليست دولة لتبادر، ليس لها السلطة سوى
0: بالنهاية. تفضل. نتحدث عن فعل
1: يعني اعتقد انك
2: اعتقد دكتور خليني نوضح، لانه الفكره تقريبا، لانه حضرتك يعني تلوم عدم قدره الامم المتحده، ولكن الست راغده تقول لك بانه الامم المتحده غير ملزمه انه ترجح كفه فلسطين على اسرائيل مثلا. يجب ان تكون هناك مبادره
1: على ذلك طول عمرها،
2: رجحت اسرائيل على فلسطين
1: من العام من الامم المتحده، من قبل قرارات الجمعيه العامه، حتى في مجلس الأمن، حتى سمي حائط المبكى كل الفلسطينيين والدول العربية. لا، حتى أن مواقف الرسمية بالنسبة للقضية الفلسطينية، بالنسبة للدولة الفلسطينية، صدر قرار عن مجلس الأمن أثناء رئاسة جورج دبليو بوش، من أكثر القرارات الملزمة في إقامة الدولة الفلسطينية، أكثر أهمية، يعني ليس أهمية، فعالية، لأنها صدرت عن مجلس الأمن من التجمع في الجمعية العامة. بالعكس، حتى المعونات نعرف أن كيف الأذروة كيف ساعدت، وحتى
0: لا أقلل من قضية المعونات وغيرها، لكن أقول أن هناك جهد
1: دكتور
0: بدأ يعني يتقدم على جهد المؤسسات داخل أو الهياكل داخل الأمم المتحدة.
2: هناك وجهة نظر في
0: أنا عندي هاي وجهة نظر،
2: لأنه ست راغدة سأقول لك، لأنه الأونروا مثلا، طيب جميل، مبادرة مجلس الأمن بإقامة أونروا، أين عمل أونروا مؤخرا؟ منعتها إسرائيل، قضى عليها
1: أونروا، ليس مجلس
2: الجمعية العامة. طيب أين هو عمل أونروا اليوم؟
1: على الأرض، ولكن هو بحاجة لمعونات.
2: من يتحكم في المعونات؟
1: سعودية، أمريكية،
2: من يتحكم في المعونات؟
1: الدول،
2: الكبرى،
1: الدول التي هي
2: أغلقت عنها التمويل،
1: هي الدول.
3: هي ما الذي يحدث الآن؟ هذه الهياكل اللي أشرت إليها أستاذ ريم هي هياكل مهمة، وهياكل قد تكون فاعلة وقد تسرع من العمل، لكنها برأيي ليست هياكل بديلة. والدليل أن حتى المملكة العربية ولو في جزء، لماذا؟ حتى المملكة العربية السعودية في جميع عملها ضمن هذه الأطر الجديدة ترجع الخلفية القانونية إلى القرارات الصادرة عنه الأمم المتحدة وإلى القانون الدولي، بمعنى أنها ليست منفصلة عنها، وإنما تريد أن تسرع من العملية، تتجاوز البيروقراطية وتقدم حلولا تساند الحلول الموجودة. لذلك عندما طرحت المملكة العربية السعودية مثلا في المؤتمر الدولي لحل الدولتين، ذهبت تحت قبة الأمم المتحدة لتقر،
0: لكنها هي من سرعت،
3: ولكن في نفس الوقت هي عملت أشبه بالكامبين، وأشبه بالحملة السريعة لتسرع من هذا الفعل وتخلق واقع سياسي.
2: سأعود لك ست راغدة. أستاذ محمود،
4: ما أريد أن يعني بالنهاية أنه قابلية التطبيق هي بالنهاية نسبية على كل دولة لديها تمارس ثقلها السياسي،
3: صحيح،
4: في محاولة تطبيق أي قرارات. في هناك قرارات عندما لا يكون خلفها دول لديها ثقل في على موازين القوى لن تنفذ. هذا هي يعني
2: هذه هي المشكله الاساسيه،
4: لانه زي ما يعني تكلمنا انه يجب ان ناخذ بالنهايه اعتبار ان الامم المتحده ليست دوله، ولكن انا اتحدث انه في هناك خطوره لديها سلطه. السلطه هي اخلاقيه، سلطه ناعمه في العمل الوساطات والعقوبات، يعني اما ان تكون وسيط او تعاقب. العصا وجزر
3: هي ربما العصا الغليظه التي يمتلكها مجلس الامن في البند السابع.
2: صح. ست راغدة، ما الحل؟ بدانا بالخمس عقود، ننهي بالخمس عقود. اشتغلت اكثر من اي شخص كان ربما داخل الشباب على الدوام داخل الامم المتحده، فالاكيد بان هناك مفتاح لحل هذه العقده.
1: الامم المتحده ليست البديل عن قرارات الدول، القرارات هي للقيادات السيادية، يعني حقيقة إذا كان هناك أمين عام بصلاحية جرأة، أنا أؤمن بالجرأة الأخلاقية.

0: ولكن في الوقت ذاته علينا أن نعمل في انظري ماذا حدث هذا الأسبوع. كم من رئيس دولة ذهب إلى الأمم المتحدة؟ من ترامب إلى أردوغان إلى بازكشيان إلى يعني معنى ذلك أن هذا المنبر ما زال مفيدا ولا يعني أن الأمم المتحدة باتت أداة لخلق نظام جديد. النظام الجديد يخلق من قبل الدول. حتى الآن الولايات المتحدة تريد أن تكون هي زعيمة أو قائدة النظام الجديد ولها الحق في ذلك إذا كانت تجده في مصلحتها. دعونا يعني أنا عندي مآخذ كثيرة على أداء الأمم المتحدة وعلى أداء الأمين العام، ولكن الأمم المتحدة لا أعتقد أننا يجب أن نفكر باعتبارها زائلة لأننا في حاجة إلها حتى
1: فكري
0: في
1: شوية وفاء
2: وفاء تفكري يعني شوية بعاطفة ستراغدة.
0: طبعا أنا والله أنا ربيت في الأمم المتحدة يعني أنا عندما ذهبت إلى الأمم المتحدة كنت صراحة ما راح أقول
2: لا طفلة. أود شكركم جزيل الشكر. أنت توقيت نلتقي غدا مع موضوع جديد. السلام عليكم.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى،
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة.

0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
4: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
5: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
4: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
5: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
4: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
5: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة
4: نحن
5: أو حتزعلوا.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود إلى هذه النقطة. أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
0: المتخالفون.
7: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
9: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
10: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات.
11: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة،
10: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: العربية FM.
12: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العرب؟
13: رابع مساء بتوقيت السعودية.
14: تعاود نشاطها النووي.
15: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
3: العربية FM، أن تعرف أكثر. العربية FM.

من قلب الأحداث حيث تتقاطع السياسة بالميدان، لا تكفي العناوين لنفهم ما يدور. في الشارع السياسي نقرأ ما وراء الخبر ونسأل عن التحولات التي تشغل منطقتنا والعالم. أحداث متسارعة، أزمات مستمرة، تحالفات تتبدل، وقرارات تغير الموازين، مع مراسلين ونخبة من المحللين والخبراء نضع أبرز الملفات على طاولة النقاش، لأن إدراك المشهد يبدأ بالسؤال قبل الإجابة. أهلا بكم في الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. ترامب يرفع سقف الضغط على

0: على إيران ويفتح في نيويورك نافذة للتفاوض. عقوبات جديدة تخنق الطيران الإيراني وباريس تتحرك لتأمين مضيق هرمز. الشرع من الأمم المتحدة، الجولان لنا والسلام ممكن بشروط. الشرطة العسكرية السورية في الحسكة خطوة جديدة لتثبيت حضور الدولة.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. بين التهديد بالتصعيد وفتح قنوات التفاوض تتحرك المواجهة الأمريكية الإيرانية في نيويورك على مسارين متوازيين. فقد دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا دول العالم إلى مواصلة الضغط على طهران وعزلها اقتصاديا، وهذا ما أعاد تأكيده في اجتماع مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية.
2: في إيران تخلصنا من القيادة الإرهابية بالكامل وقضينا على اقتصادها، إذ أن معدل التضخم فيها الآن هو 300% وعملتها منهارة. كل هذا جزء من عملية العزل الاقتصادي، وبهذا الصدد قامت وزارة الخزانة بعمل رائع. لقد عزلنا إيران اقتصاديا بشكل كامل، ونضغط عليها لنجبرها على اتخاذ القرار السليم سريعا قبل فوات الأوان.
0: وأكد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأبقى الخيار العسكري مطروحا في حال رصد نشاط نووي كبير فيما تعرف بمنشأة جبل الفأس.
2: إن جزءا كبيرا مما قمنا به، ربما 99% منه، كان يهدف إلى ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وقد تم بالفعل تدمير بعض المواقع، وربما نضطر لتدمير موقع آخر وهو موقع جبل الفأس. صحيح أننا لا نرصد نشاطا كبيرا هناك حاليا، ولكن إذا رصدنا أي نشاط فسنقوم بتدميره على الفور.
0: لكن لهجة التهديد لم تمنع تحركا دبلوماسيا لافتا، فقد كشف ترامب أن مبعوثي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجريا محادثات استمرت نحو 3 ساعات مع وسطاء يمثلون إيران، ووصف اللقاء بأنه جيد ومثمر، وأشار إلى إمكانية عقد لقاء جديد قريبا.
2: عقد كل من ستيف وجاريد اجتماعا مثمرا للغاية اليوم مع وسطاء يمثلون إيران، مجرد وسطاء لنرى ما ستؤول إليه الأمور. لقد استمرت جهود الوساطة هذه لفترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق، هذا ما نسمعه من الجميع.
0: ويتكوف أكد بدوره أن المحادثات جرت عبر وسطاء تنقلوا بين الجانبين، معربا عن أمله في أن تكون الجولة بناءة وواعدة، فيما نقلت مصادر إعلامية أن الاتصالات جاءت وسط مساعي لإحياء المسار الدبلوماسي بعد أشهر من التصعيد. وفي المقابل تقول طهران أن رسائلها نقلت إلى واشنطن عبر الوسيط القطري، وتشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، رفع الحصار البحري والحرب الاقتصادية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وهكذا تبدو الرسالة الأمريكية مزدوجة، ضغط وعقوبات وتهديد عسكري هذا من جهة، واستعداد كبير للتفاوض من جهة أخرى. فهل تقود وساطة نيويورك إلى صفقة، أم يظل التصعيد في صدارة المشهد؟ من واشنطن تنضم إلينا مديرة مكتب العربية نادية البلبيسي. أهلا بك معنا نادية من جديد في برنامج الشارع السياسي. تابعنا معك يوم أمس هذه الاجتماعات التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، وهو يستعد في هذه اللحظات للقاء كبير جدا ومرتقب حول العالم مع نظيره الصيني الذي يزور الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ نحو 11 عاما. ضعينا نادية في صورة هذه التطورات السياسية الكبيرة اللافتة الحقيقة خلال الساعات 24 الماضية والأيام المقبلة أيضا.
3: أولا بالنسبة لإيران، كما ذكرنا بالأمس بأنه ترامب بالفعل فاجأنا وأعلن عن هذا اللقاء بين عراقجي وبين المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر، لكن ما عرفناه اليوم بأنه هذا اللقاء لم يكن مباشر، وبالتالي أن يكون عبر الوسيط القطري يقلل من أهميته من وجهة نظري، لأنه 3 ساعات يمكن أن تقضيها ب

0: أن تتنقل بين الغرف وأن تنتظر المترجمين وإلى آخره، وبالتالي لا نستطيع أن نعول عليه ونقول بأنه رغم أن الرئيس ترامب قال بأنه مثمر وبأنه إيجابي وإلى آخره، لكن أيضا في نفس السياق اليوم وكالة تسنيم اللي هي طبعا تتحدث باسم الحرس الثوري هاجمت عرقجي وقالت بأنه غير مخول أن يتحدث مع الوفد الأمريكي. على كل الأحوال أنا شخصيا يعني من قراءتي للوضع الحالي لا أتوقع أن تكون هناك صفقة على الأقل قبل الانتخابات الأمريكية. هذا ما قاله ترامب وما يقوله الإيرانيين أصلا، يعني تعرف المقولة الشهيرة، الإيرانيين لم يخسروا أي جولة تفاوضية لكنهم لم يكسبوا أي حرب، وبالتالي الإيرانيون سيماطلون لأنهم لا يريدون أن يعطوا نصرا للرئيس الأمريكي قبل الانتخابات الأمريكية النصفية للكونغرس ليقول بأنه تم التوصل إلى اتفاق وأن هذا نصر وبالتالي أسعار المحروقات ستعود إلى ما كانت عليه. أعتقد بأن الإيرانيين يريدون للرئيس أن يدفع الثمن، وهذا الثمن هو خسارة حزبه في الانتخابات. ممكن أن أتحدث عن الرئيس الصيني بس قد يكون لك أسئلة
1: نعم،
0: أخرى.
1: يعني أود أن أضيف أنه ربما هذا الثمن الذي تحدثت عنه أيضا يريد ديمقراطيون من خصوم الرئيس الأمريكي أن يدفعه هو والحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. لكن خلينا نتحدث بشيء من التوضيح عن زيارة الرئيس الصيني، لأنه هناك ارتباط واضح وجلي لهذه الزيارة وما يمكن أن ينجم عنها إلى جانب الملفات الاقتصادية والتكنولوجية التي سيبحثها الرئيسان، لكن من دون شك أن الملف الإيراني وملفات أخرى في المنطقة ستكون حاضرة على طاولة المفاوضات
0: دون أدنى شك. دعني أعود إلى كما ذكرت 11 عاما إلى الوراء عندما أتى الرئيس تشي في عهد الرئيس أوباما، وطبعا هذه الدعوة كانت دعوة رسمية وحتى مكث في بلير هاوس وهو يعني مكان الضيافة للرؤساء. هذه المرة حسب معلوماتي الرئيس تشي سيمكث في فندق، ولكن سيحظى باحتفال دولة، بمعنى أن الرئيس ترامب سيكسر البروتوكول والأعراف وسيذهب بنفسه إلى أندروز إير فورس اللي هي القاعدة الجوية العسكرية التي يغادر منها الرئيس ليستقبل الرئيس الصيني. لماذا؟ لأنه ترامب يعتبر بأنه عندما ذهب إلى بكين كان هناك استقبال دولة له، وهو يريد أن يرد بالمثل على يعني نظيره الصيني. في عهد الرؤساء السابقين كانوا يعتبرون الصين منافس تجاري قوي، وكما تعرف أكبر اقتصادين في العالم والاقتصاد الأمريكي والصيني، لكن هم ينظرون إليها من منطلق بأن الصين أيضا دولة تتجسس على الولايات المتحدة، دولة لديها انتهاكات في حقوق الإنسان، دولة يحكمها حزب شيوعي إلى آخره. لكن الود والمحبة التي يظهرها الرئيس ترامب للرئيس شي منعكسة على هذا الاستقبال الحافل الذي سيحظى به عندما يصل خلال ساعات، سيصل مساء هذا اليوم الساعة 6 بتوقيت واشنطن، يعني كمان تقريبا 5 ساعات أو أربع ساعات من الآن، وبالتالي غدا ستبدأ الفعاليات، زيارته إلى البيت الأبيض، استقباله بالمراسيم العسكرية والفرق الموسيقية وإلى آخره، وعشاء الدولة ما يسمى بستيت دينر، سيدعو عليه ترامب عدد كبير من المسؤولين وعمالقة في التكنولوجيا وإلى آخره. هذه من الناحية الشكلية. من ناحية المضمون أكيد موضوع إيران موضوع مهم، يعني اليوم نتحدث عن أن بيسنت وزير الخزانة كان يقول بأنه هذا العقوبات على إيران وعلى طيرانها بعدم دخولها إلى أجواء بعض الدول. اليوم نعرف بأنها حطت طائرة إيرانية، طائرة مهان أعتقد، في بكين، وبالتالي
1: صحيح.
0: الحظر لا يطبق على الصين، تبقى الصين هي أهم دولة داعمة لإيران عسكريا واقتصاديا، وبالتالي هل يستطيع الرئيس ترامب أن يقنع الطرف الإيراني بأنه عليه أن يلتزم بالعقوبات الأمريكية؟ لا أعتقد بأنه سينجح، لأن الصين تعمل بمنطق مختلف تماما. لكن موضوع الذكاء الصناعي وسيطرة البلدين عليه وخطورته الآن يمكن أن يبحث كموضوع مهم جدا تهم البلدين بالتحديد أو يهم البلدين. موضوع أيضا التعرفة الجمركية والعلاقات الاقتصادية مع الصين وشراء مواد زراعية من المزارعين الأمريكيين كلها موجودة على الطاولة، وبالتالي هذه الزيارة مهمة أكيد لأنه البيت الأبيض يحضر لها حسب معلوماتي منذ أشهر، إن لم
1: صحيح،
0: يكن منذ يعني يضع اللمسات الأخيرة منذ أسابيع.
1: وكذلك الجانب الصيني
0: وبالتالي
1: يعني كان أيضا يحضر لهذه الزيارة وفد اقتصادي كبير يرافق تشي في هذه
0: صحيح.
1: الزيارة. مديرة مكتب العربية في واشنطن

نادية بلبيسي شكرا جزيلا لك. إذن وبينما يتابع العالم كله اليوم هذه الزيارة وما يمكن أن ينجم عنها من مخرجات، تتابع المنطقة تطورات وتداعيات الأزمة في مضيق هرمز والحرب التي لم تنتهي رسميا بعد بين

0: محادثات ويتكوف وكوشنر مع الوسطاء الإيرانيين وإن كانت غير مباشرة مثل ما فهمنا الآن من مديرة مكتبنا في واشنطن، بداية مسار تفاوض حقيقي مرة أخرى من وجهة نظرك، أم هي مجرد يعني قناة لتبادل الرسائل ستنتهي من دون مخرجات حقيقية، رغم أن الرئيس الأمريكي قال إنها كانت جيدة ومثمرة لكن الصورة في الجانب الإيراني لم تكن بمثل هذا التفاؤل؟
1: شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك كل الفكر الكريم أستاذ سمير. أنا لا أعتقد الجلسة كانت مثمرة، رئيس ترامب كلنا نعرف يبالغ في قول الأشياء، أهميتها هو يعني إظهار الطرفين أن رغبتهما بإبقاء المسارات السلمية بينهما والتفاوض واحتمال العودة إلى مذكرة التفاهم، لكنه واضح حتى من ردود الأفعال التي جاءت من داخل إيران، النقد الذي تلقاه عراقتشي من الحرس الثوري، يعني تسنيم كلنا نعرف مرتبطة بالحرس الثوري هذه صحيح. الوكالة الإخبارية، أنه لم ينتج من هذا التفاوض شيئا، لم يقدم أي طرف تنازل للطرف الآخر، فأعتقد هذه صفحة وتطوى والميدان هو الذي سيقرر على الأقل لحد الآن، إلى أن يقدم أحد الطرفين تنازل.
0: ما تحدث عنه اليوم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام الجمعية العامة، قال نحن مستعدون للتفاوض لكن ليس تحت التهديد الذي يمارسه الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة على إيران، هل هذا من وجهة نظركم دكتور عقيل يمكن أن يفتح بابا حقيقيا للتفاوض؟
1: أنا لا أعتقد هذا، يعني خطابه كما خطاب ترامب طابعه دعائي، إظهار موقف إيران للأشياء، كسب الود العالمي نحوها، إظهاره مثلا صور ضحايا مدرسة ميناء، حديثه عن غزة، طبعا هو هذه الخطابات فيها أيضا إشكالات، يعني هو الرجل يتحدث عن حقوق الإنسان وهذا، لكنه أيضا ولا يتحدث عن الخرق الواسع. الأمم المتحدة ستصدر تقريرا بخصوص ما حصل في يوم 7 و8، القمع الواسع للمحتجين الإيرانيين، وتعتبره يعني التقرير على الأقل رشحت خطوطه العريضة أن ما قامت به إيران جريمة حرب. طبعا هذا يناقض ما يقوله الرئيس بزشكيان بخصوص القلق على حقوق الفلسطينيين، وهي تستحق القلق عليها لكنه ليس في سياق هذا الاستخدام المزدوج. عموما هي لحظة دعائية لإيران، كما يعني هي لحظة دعائية للولايات المتحدة عندما خرج الرئيس ترامب وألقى خطابه. في مثل هذه المناسبات الاحتفائية لا توجد اختراقات حقيقية لحل المشاكل المستعصية، هذا يعني منبر للاحتفاء، وربما ما يحدث في الاجتماعات التي على الهامش قد تكون أكثر فائدة لحل القضايا مما يحصل عبر منصة الأمم المتحدة في نيويورك.
0: دكتور سمير، يبدو للجميع أو لكثيرين من المراقبين أن الرئيس الأمريكي ما زال يؤمن بمبدأ العصا والجزر عندما يتحدث عن إمكانية ضرب إيران مجددا، خاصة إذا ما رصد أي نشاط في منشأة جبل الفأس، وفي الوقت ذاته ما زال يتحدث أيضا عن قناعته الكبيرة والتامة بإمكانية الوصول إلى تسوية ما من خلال التفاوض، هل من وجهة نظرك هذه الرؤية ما زالت يعني مقبولة على الأقل أو منطقية في ظل ما نشاهده من الجانب الإيراني أيضا المتوتر الغير متفق على رأي واحد؟ الحرس الثوري يذهب باتجاه، عراقجي يمشي باتجاه آخر، لا نعرف هذه الدولة من يقودها ومن يقرر إذا ما أرادت أن تحارب أو تفاوض.
2: صحيح صحيح، مساء الخير للجميع. أولا يعني طبعا أنت أشرت أخ حسن إلى أكثر من مادة فعلا في غاية الأهمية، أنا أريد أن أبدأ من النقطة التي أشرت إليها في السؤال، يعني هل سياسة الترغيب والترهيب الآن التي يعتمدها الرئيس الأمريكي حيال إيران سيكون لها هذا التأثير القادر على دفعها لتغيير موقفها وسياساتها؟ لا أظن، لا يوجد بين أيدينا منذ اندلاع هذه الأزمة في شباط المنصرم وحتى الآن أي مؤشر حقيقي يقول أنه نعم في ربما تقدم أو في عملية اختراق تم تسجيلها على المستوى السياسي والدبلوماسي. أنا أعرف أنه الوسطاء الآن في نيويورك في هذه الساعات يجهدون، يعني في جهد كبير من قبل الوسيط على 4 جبهات إذا شئت، يعني الجانب القطري تحديدا، المصري، الباكستاني والعماني، يعني التركيز على هذه الجهود هذه بالأطراف الأربعة، لكن كما قلت لك لا نرى حتى الآن أي يعني

0: النقطة تدفعنا للقول نعم في تحول في المواقف في أولويات الأطراف. إيران ما زالت تتحدث عن شروط، نحن نسميها مطالب، لكن إيران تكرر دائما أنه هي ليست مطالب، هي شروط تريد فرضها على اللاعب الأمريكي قبل الذهاب إلى الطاولة لطاولة الحوار الحقيقي أو خلال التواجد أمام هذه الطاولة. في نقطة مهمة هنا أيضا بالنسبة للسؤال الذي طرحته، يعني الآن في عندنا فرصة مهمة في نيويورك، اجتماعات نعم الجمعية العامة، لكن على هامش هذه الاجتماعات في حراك مهم جدا، في جهود تبذل من قبل أكثر من لاعب، لكن بالمقابل الآن باتجاه معاكس في عندنا مؤشرات تذهب باتجاه مغاير. حسن، يعني يبدو أنه التركيز ليس أنه واشنطن ستتريث فقط، ولن يكون هناك اتفاقات مع إيران قبل مطلع نوفمبر القادم، الانتخابات المرحلية في أمريكا. أظن علينا أن نناقش سيناريو أنه هل إسرائيل ستبقى تتريث حتى 27؟
1: هل تتوقع بالفعل دكتور سمير أن يكون هناك تحرك إسرائيلي يخلط كل هذه الأوراق يعني في هذا الوقت؟
0: نعم، هذا ما يبدو لي، يبدو لي أنه يعني الآن لن أقول أننا أمام مشهد انسداد، لكن أتفق مع الدكتور عقيل، يعني في عندنا مشكلة أنه لا يوجد بين يدينا أي سبب لنقول نعم مرحلة التفاؤل بدأت وفي نتائج الآن تظهر إلى العلن. اللاعب الإسرائيلي الآن خصوصا أمام تراجع شعبية نتنياهو في الداخل الإسرائيلي ربما قد يستغل هذه الفرصة للذهاب نحو سيناريو التصعيد، لكن لا نعرف تماما هل أمريكا ستعطي الضوء الأخضر لنتنياهو هذه المرة إذا ما شعرت أنه نعم لا يوجد أي
1: هذا سؤال كبير. خليني أطرحه على دكتور عقيل، هل بالإمكان بالفعل دكتور عقيل أن تسمح إدارة ترامب في هذا التوقيت تحديدا للحكومة الإسرائيلية التي تواجه بعض التحديات في انتخاباتها الداخلية المقررة خلال أيام يعني في شهر أكتوبر وقبل الانتخابات النصفية المقبلة؟ نعرف في أدبيات السياسة الإسرائيلية في حقبة نتنياهو دائما أنه يتعامل مع الحروب في دول المنطقة باعتبارها دعاية انتخابية له في الداخل، هل بالإمكان فعلا أن تمنح الإدارة الأمريكية ضوءا أخضر لنتنياهو لشن عملية عسكرية على إيران الآن؟
2: طبعا أنا أولا أتفق مع ما أشار إليه ضيفك الكريم، أرجح عملا عسكريا إسرائيليا ضد إيران للأسباب، يعني حاجة نتنياهو إلى البقاء الفوز في الانتخابات، لأنه إذا لا يفوز سينتهي بالسجن يعني قضايا الفساد، فالمعركة مصيرية له. والإعلانات الإسرائيلية مؤخرا، إسرائيل كاتس وزير الدفاع، إعلانات نتنياهو أنه الحرب مستمرة ونحن سنذهب إلى إطاحة النظام وكذا، فأعتقد لا هو سيقوم بشيء ما. هل سيستأذن؟ أنا أعتقد أنه نتنياهو يمكن أن يذهب حتى بدون إذن أمريكي، فقط إعلام أمريكي أنه يعلم الولايات المتحدة ويقوم بعملية قصف لأهمية الموضوع بالنسبة له سياسيا، نجاته السياسية والشخصية، لكنه أيضا عبر هذا هو يعني يعفي ترامب عن أي عواقب بأنه ترامب لم يأذن بها، الولايات المتحدة لم تأذن بها، هذا يخفف الضغط على ترامب داخليا ويفيده في الضغط على إيران. أنا أعتقد المعركة المقبلة ستكون إذا إيران لا تقوم بشيء تستطيع إسرائيل أن تستخدمه كعذر، إسرائيل يمكن أن تبادئ تجد أي عذر وتبدأ عملية قصف يعني مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. يعني يبدو هذا يعني شيئا منطقيا في ظل قدرة نتنياهو حتى على تحدي الولايات المتحدة والمجيء بالأشياء غير المعتادة. فالنظر إلى تلك الجبهة ربما يستحق أكثر من النظر إلى الجبهة الأمريكية الإيرانية.
1: طيب، يعني تتفقان ضيفي الكريمين على أنه وارد جدا أن يكون هناك عمل عسكري إسرائيلي وشيك ضد إيران. السؤال دكتور سمير، إذا ما قرر نتنياهو بالفعل التوجه إلى ضرب إيران مجددا، ما هي الأهداف والمواقع التي ستكون على لائحة الاستهداف أو بنك الأهداف الذي يفكر فيه نتنياهو؟
0: صحيح، لذلك الآن إذا ذهبنا حسب وراء سيناريو

0: التصعيد أو دخول إسرائيل من جديد على خط التصعيد العسكري، أظن الأمور ستتغير هذه المرة. يعني لا أريد أيضا أن أبالغ في الاستشفاف أو في القراءة، أريد فقط أن أقول أنه عندي شعور أنه إذا ما لم تحصل واشنطن في الساعات أو في الأيام القليلة المقبلة على تراجع أو تحول أو تغير في الموقف الإيراني، فربما قد تكون شريك لإسرائيل أيضا في هذه العملية العسكرية، في الذهاب وراء سيناريو التصعيد العسكري أقصد. لماذا؟ لأنه في مشهد، في انسداد، في تصلب إيراني، في عدم رغبة إيرانية باتجاه الذهاب إلى طاولة الحوار قبل الحصول على تنازلات من اللاعب الأمريكي، وكلها عوامل الآن مؤثرة. الآن في نقطة أيضا مهمة جدا، يبدو لي أن اللاعب الأمريكي، لا أعرف إذا كان دكتور عقيل يتفق معي هنا، يريد أيضا في هذه الآونة بالتنسيق مع اللاعب الفرنسي تدويل الأزمة أو محاولة نقل الأزمة، جزئيات أساسية من الأزمة، إلى مجلس الأمن واستصدار قرارات من قبل مجلس الأمن. نحن نعرف أنه في عندك العقبة الصينية والعقبة الروسية، لكن نقل الملف، يعني تدوين الأزمة مع إيران، ستفتح الطريق أمام واشنطن لتبرير الكثير من السياسات والسيناريوهات في المرحلة المقبلة. يعني أنا لا أعول على أن تحصل أمريكا على ما تريده تحت سقف مجلس الأمن في المرحلة المقبلة، بل على تبرير أي سياسة جديدة ضد الجانب الإيراني.
1: طيب، أتيت على ذكر الجانب الفرنسي وأولوياته في هذه المرحلة. بالمناسبة، يعني كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تحدث يوم أمس إلى شبكة ABC نيوز الأمريكية، وذكر مضيق هرمز وموقف بلاده من هذه المسألة. دعمنا نستمع إلى ما قاله الرئيس الفرنسي، ثم أعود إليكم ضيفي الكريمين للتعليق. لدينا مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وهي مسألة مختلفة، لأن النظام الإيراني اكتشف قبل بضعة أشهر أن لديه هذه الورقة التي يمكنه استخدامها، وهي قدرته على التأثير في مضيق هرمز. ولهذا فإن الهدف الرئيسي بالنسبة لي من مناقشاتنا مع رئيسكم ومع زملاء آخرين هو التوصل إلى الاتفاق المناسب من أجل إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغوط على الديزل والوقود والنفط الخام، وكذلك على الغاز كما ذكرتم. وأعرب ماكرون عن استعداد بلاده للمشاركة في جهد دولي لحماية حركة العبور مثل ما ذكر الدكتور سمير، لكنه اشترط أن يكون التحرك دفاعيا ولا يستهدف الدخول في مواجهة مع أي دولة. مرة أخرى، أعتقد أنه يتعين علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في المضيق. وعندما أتحدث عن المساعدة فإن الأمر يعتمد على الإطار الذي ستتم فيه. نحن مستعدون للمشاركة في عملية دولية ضمن إطار واضح وبطابع دفاعي بحت. لا أريد الانخراط في مواجهة مع أي دولة، لكننا مستعدون للاطلاع بدور أكبر من أجل حماية بعض القدرات والعمل على جعل حركة العبور عبر المضيق ممكنة. أعود إلى ضيفي الكريمين. دكتور عقيل، تابعت معنا ما قاله الرئيس الفرنسي. بداية، هل توافق مع ما أشار إليه الدكتور سمير قبل قليل في حديثه؟
2: نعم، حقيقة أتفق مع هذا. ليس فقط قضية فتح المضيق، لأن فيها أيضا قرار دولي صادر في 11 مارس، المجلس الأمن طالب إيران بالسماح بالملاحة، لكنه أيضا قضية أخرى، إحالة ملف إيران إلى الأمم المتحدة عمليا مجلس الأمن، مجلس محافظي الوكالة الطاقة الذرية فعل هذا. هذا يعني المزيد من الضغط الدبلوماسي على إيران، وهذا يسمح للولايات المتحدة للقيام بمجموعة أشياء، يعني يفتح الملف النووي ويفتح أيضا ملف مضيق هرمز. وأنا أعتقد عبر هذا تستطيع الولايات المتحدة حتى الاستفادة من الأوروبيين في فتح المضيق في إطار تخريج ما، لأن الأوروبيين كانوا يقولون نحن لا نريد أن نظهر طرفا في الحرب. إذا حصل قرار دولي في الفصل السابع، هنا يحتاج الأمر نقاشا مع الصينيين والروسيين، فهذا يمكن أن يبرر دخولا عسكريا للناتو أو لدول أوروبا، ليس للناتو، لدول أوروبا في مساعدة الولايات المتحدة في فتح المضيق بوصفه مطلبا دوليا، وليس في إطار الدخول في حرب والوقوف مع جانب ضد الجانب الآخر.
1: لكن أتصور أنه هذا السيناريو بعيد جدا، لأنه على الأقل من خلال مجلس الأمن لن يحظى بموافقة الروس والصينيين

0: في هذا الوقت تحديدا. دكتور سمير، ما يعني كيف ممكن يكون شكل المهمة التي يراد منها حماية الملاحة في مضيق هرمز لكن من غير أن تتحول إلى مواجهة عسكرية مع إيران، مثل ما قال الرئيس الفرنسي يقول لا نريد مواجهة مع أحد، يعني بده حل أزمة مضيق هرمز، لا أعرف على التليفون أو بكلمات متقاطعة أو بمكالمة، لا أعرف.
1: يعني طبعا حسن، فعلا في تعقيدات كثيرة الآن وفي غموض في حول ما يجري وما يدور، لكن الآن كما أشرنا يعني أنا والدكتور عقيل قبل قليل إنه هذا الانسداد لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل. العكس الآن الذي يقلق ربما العديد من دول المنطقة والمجتمع الدولي هو إنه محاولة إيران لتحريك أو جمع أو الاستفادة من أوراق جديدة للاستقواء بها، وهي تحاور الجانب الأمريكي تحديدا تطورات المشهد في باب المندب كما تعرف. لذلك وهنا أجيب على السؤال الذي طرحته بشكل مباشر، أنا أظن أنه الآن لهذه الفرصة التي نتحدث عن دخول الوسطاء على الخط وفتح الطريق أمام الذهاب إلى طاولة التفاوض، إذا فشلت، إذا لم يكن هناك بخصوصها فسنرى أكثر من مفاجأة. لذلك نحن تحدثنا
0: صار عندنا تداخل بالصوت على أي حال. من الطائرات إلى ناقلات النفط، تبدو الضغوط على إيران وقد امتدت إلى شرايين الحركة والتجارة، لكن الاختبار الحقيقي الأكبر يبقى في مضيق هرمز. أشكر ضيفي الكريمين الخبير المتخصص بالشؤون الأمريكية دكتور عقيل عباس كان معنا من واشنطن، وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة كان معنا من إسطنبول. تتابعون ما زلتم برنامج الشارع السياسي من استديوهات العربية FM من الرياض، تحت المراقبة. على قائمة المراقبة في الشارع السياسي غد، البيت الأبيض يستقبل الرئيس الصيني تشي جين بينغ الذي بدأ زيارة دولة إلى الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي يستضيف نظيره الصيني على عشاء عمل بمشاركة قادة قطاع التكنولوجيا. تستمر أعمال الجمعية العامة، ومن أبرز المتحدثين المقررين الخميس رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الذي يلقي كلمة الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تعقد الأمم المتحدة جلسة خاصة لمناقشة التهديدات الوجودية الناتجة عن التغير المناخي والارتفاع المستمر لمستويات البحار. يرتقب عقد اجتماع بين الوسطاء الدوليين بشأن السودان لبحث آليات تحويل المشاورات إلى خطوات عملية لوقف النزاع ودعم المسار المدني. الهيئات الانتخابية في المغرب تواصل متابعة نتائج الانتخابات البرلمانية التي نظمت الأربعاء. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في منتدى الثقافات العالمية في سان بطرسبرغ. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسجل مقابلة صحفية مع شبكة TF1. أمين عام حلف الناتو مارك روتا يلقي كلمة في فعالية تذكارية لضحايا هجمات 11 سبتمبر في نيويورك. وزارة الدفاع الصينية تعقد مؤتمرها الصحفي الشهري في بكين.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، أنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي، وأسعد برفقتكم أنا حسن الطرزي. من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك، طالب الرئيس السوري أحمد الشرع بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، وشدد على أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن إجراءات الضم الإسرائيلية باطلة بمقتضى القرارات الدولية.
3: وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024.

0: رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالاً بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
1: الشرع تحدث قبل ذلك أمام المجلس الأطلسي في نيويورك وقال إن القوات الإسرائيلية نفذت نحو 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل بري في سوريا منذ أواخر عام 2024، وأكد أن هذه الممارسات تهدد استقرار بلاده. وفي المقابل أشار الشرع إلى الدبلوماسية باعتبارها خيار دمشق وأكد استعداد سوريا للسلام لكن ضمن شروط.
2: سقوط النظام السابق وإسرائيل تقوم باعتداءات متكررة على سوريا وهي تحتل جزء من الأراضي السورية تقدمت عليها بعد سقوط النظام السابق 8 ديسمبر 2024، وتستمر إلى هذه اللحظة بالتوغلات وبعض الاعتقالات والقصف المتكرر. وسوريا من جانبها اتخذت خيارا دبلوماسيا وهو الاستعانة على هذا الموضوع من خلال الحوار والدبلوماسية والاستعانة بالدول الصديقة لسوريا وأيضا الصديقة لإسرائيل بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وفي نيويورك أيضا أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، فيما تضع باريس إعادة إعمار سوريا وفتح ممرات استراتيجية بين أوروبا والمنطقة ضمن أولوياتها. الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد أكد في يوليو الماضي أن دمشق تسعى إلى اتفاق يمكن أن يقود إلى سلام أوسع من دون التخلي عن المطالبة بالجولان، لكن الطريق لا يزال معقدا، فالمفاوضات السورية الإسرائيلية شهدت تقدما في ملفات أمنية، فيما تعمل واشنطن على إنشاء آلية لمنع الاحتكاك بعد التصعيد العسكري في أغسطس الماضي. وفي هذا الصدد أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الحديث عن السلام يصبح ممكنا بعدما تحصل سوريا على حقوقها.
0: وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974.
1: وفي تعليق لافت على ملف الجولان، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن مزحة تبادلها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته السابقة إلى واشنطن، وشدد الشرع على أن ترامب لا يملك الجولان حتى يعترف بالسيادة الإسرائيلية عليها.
2: لكن كنت أمازحه في يوم الأيام عندما زرته في البيت الأبيض عندما ذكر قضية اعترافه في الجولان، فقلت له لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي، لماذا تعطيهم الجولان، فأنت يعني لا تملكها للجولان حتى تعطيها لإسرائيل، يعني فأنا كنت حريص على أن تعطيهم أرضنا. نيوجيرسي أعتقد أنها ديمقراطيين وهم لا ينتخبوا أيضا رئيس ترامب، فجيد أن يعطيهم يعني نيوجيرسي أفضل من الجولان، على أقل تقدير يملكها، أما جولان لا يملكها، فهي لها أناس وأرض بغض النظر عن هذا المزاح.
1: وبين حدود تطالب دمشق باستعادتها وواقع أمني تحاول واشنطن وباريس احتوائه، تقف سوريا اليوم أمام اختبار تاريخي. هل تنجح الدبلوماسية في تحويل سنوات الصراع إلى ترتيبات سلام، أم يبقى الجنوب السوري نقطة اشتعال مفتوحة في المنطقة؟ من بيروت تنضم إلينا الكاتبة الصحفية عالية منصور، ومن أربيل معنا أستاذ الفلسفة السياسية الدكتور سربست محمد صالح. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الدكتور سربست. سيدي الكريم، هل تعكس كلمة الشرع أمام الأمم المتحدة انتقال دمشق من مرحلة إدارة الأزمة مع الجانب الإسرائيلي إلى محاولة فرض مسار تفاوضي واضح يقبل به الطرفان المعنيان وتدعمه دول المنطقة والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي؟
3: مساء الخير، يسعد أوقاتكم
1: يا جميعاً. مرحبا بك دكتور.
3: المستمعين، حقيقة الأمر هذه نتيجة الضغوطات الداخلية، لا سيما بعد اللقاء الذي جرى قبل شهور بين الرئيس ترامب ورئيس السلطة الانتقالية، حين قال بوضوح أمام وسائل الإعلام أنه منح الجولان لإسرائيل ولا يمكن أن تتخلى إسرائيل عنه، والتزم الصمت. هذه المزحة التي استعارها هذه المرة، لا نعلم أما إذا قالها أم لا، على الأقل لم يحدث الأمر أمام الإعلام، استعارها من الجعفري سفير النظام السابق في الأمم المتحدة كما نعلم. لكن واقع الحال، التحدي الذي تواجهه السلطة وتواجهه سوريا هو تحدي مصري.

0: صيني لا يتعلق فقط بالاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل جزء معين من الجغرافيا السورية، لكن أيضا حينما يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية ينبغي أن نتحدث عن كل الاحتلالات، لا سيما وأن تركيا تحتل الآن 10 أضعاف ما تحتله إسرائيل من الأراضي السورية. وأكثر من الاحتلال الجغرافي، هناك احتلال ثقافي وأمني وسياسي في كل مفاصل الحياة السورية الآن تقوم به، وابتلاع الأسواق السورية والسلع السورية والثروات السورية. وبالتالي
1: لكن هل ترى دكتور أن هناك تماثل أو تشابه بين الاحتلالين التركي والإسرائيلي؟ هل هذا ما تود أن تقوله؟
0: أقول أن الاحتلال التركي أسوأ بكثير من الاحتلال الإسرائيلي.
1: كيف؟
0: أولا، إسرائيل تحتل جغرافيا وهناك قرارات دولية تدعم الموقف السوري بسحب القوات الإسرائيلية خطوط ما قبل حرب أكتوبر، بينما واقع الحال نجد أن احتلال التركي هو احتلال ثقافي وجغرافي وأمني، ودون أن يكون هناك أي موقف دولي إزاءه وحتى موقف سوري. وبالتالي لا نعلم، لا سيما الاتفاقات غير المعلنة التي تمت عشية سقوط النظام السابق بين السلطة الحالية وتركيا للهيمنة على خط الام 4 وجغرافيا سوريا، ومنح امتيازات غير معلنة للاتصالات للسلطة التركية. ناهيك بأن الرئيس التركي بالذات يتحدث أن اللغة التركية الآن باتت هي اللغة الثانية الرسمية في سوريا، جامعات، مشافي، قطاع التعليم، قطاع الصحة، كله تهيمن على تركيا. وبالتالي ما في فؤوس وخيار باللهجة السورية، ما في احتلال لطيف وظريف واحتلال خشن يعني ما بيجوز يعني. وبالتالي كل احتلال، نحن أمام مسألة إرادة وطنية وسيادة وطنية. طيب، أما أن تكون سوريا مستقلة من كل أشكال الهيمنة وتعود لعب دورها ضمن إطار الجامعة العربية وضمن إطار مجموعة الدول العربية تكون هي داعمة، ويكون استقلالها الوطني استقلالا سوريا حقيقيا نابعا من إرادة السوريين، أو تكون يعني نحن نعيش تجاذبات كما تلاحظون، الطائرات الإسرائيلية تقصف القواعد التركية في سوريا ولا نعلم لماذا، تفجير المستودعات هنا وهناك، هناك شبهات كثيرة تحوم حول الموقف.
1: أستاذ عالية، ضيفنا من أربيل يقول أن هناك احتلالان الآن في سوريا، أحدهما 10 أضعاف الاحتلال الإسرائيلي، يتحدث عن الاحتلال التركي لمناطق في شمال سوريا، وبعضها الحقيقة تاريخي إذا ما تحدثنا عن لواء الإسكندرون ومناطق أخرى. فبالتالي لماذا كل هذه الحساسية من الاحتلال الإسرائيلي والحديث عنه بهذه القوة في مقابل الصمت تقريبا شبه الكامل من الإدارة السورية الحديثة الجديدة التي تولت السلطة منذ أواخر عام 2024 وحتى هذه اللحظة، لكنها لم يعني تكن شديدة الشكيمة أو لم تتحدث بصوت مرتفع على الأقل عن الاحتلال التركي الذي يتزامن مع انتشار الثقافة التركية؟ يقول ضيفنا من أربيل أنه حتى اللغة التركية صارت اللغة الرسمية الثانية في سوريا بعد اللغة العربية.
2: يسعد مساك، وبدك تسمح لي بالأول هني المملكة العربية السعودية وشعبها بعيدا الوطني، نعد عليكم بالأمن والأمان يا رب.
1: علينا وعليكم على الجميع إن شاء الله.
2: أنا كنت كل سنوات الثورة من أشد المعارضين للنفوذ التركي، ولكن لا يمكن اليوم أن نقارن الاحتلال الإسرائيلي وما تقوم به إسرائيل بالدور التركي. يعني أكيد في نفوذ تركي، وأكيد نتمنى أن لا يكون هناك هيمنة لأي دولة على القرار الوطني السوري، ولكن أظن ضيفك من أربيل دكتور سرباست عم في بكلامه بعض المبالغة، لأنه يعني اليوم ممكن عم نسمع أن اللغة الألمانية صارت اللغة الثانية بسوريا، اللغة ما في لغة رسمية ثانية بسوريا، ستكون اللغة الكردية اللغة الثانية الرسمية بسوريا، ولكن بطبيعة الحال ملايين اللاجئين عادوا من تركيا بيحكوا تركي، اللاجئين اللي عم يرجعوا من ألمانيا بيحكوا ألماني. ما هكذا يقاس موضوع الاحتلال، وما بده يكون أظهر
1: هو ربما يعني الحديث عن جزئية اللغة ربما يكون يعني مجازيا، لكن الحقيقة على أرض الواقع أستاذة عالية وأنت تعرفين أنه في مناطق الحقيقة موجود فيها قوات تركية في شمال سوريا، وبالمناسبة كما هو الحال في بعض المناطق مع الحدود العراقية أيضا العراقية التي تقصف بشكل صحيح مستمر من قبل القوات التركية.
2: صحيح، بس كمان بدي نوه لشغلي وبعتذر أنه دايما

0: ارجعي لواء اسكندرون للاسف غير موجود بالخريطه السوريه، خريطه سايكس بيكو التي نطالب بها، بينما الجولان معترف بالسياده الدوليه عليه. موضوع لواء اسكندرون موضوع اخر قانونيا وكل يعني بالامم المتحده وبكل مكان. كمان لا يصح المقارنه لواء اسكندرون بوضع الجولان، عم بحكي من الجانب القانوني. هلا اليوم اكيد في نفوذ تركي، بس انا من العالم كنت متخوفه يكون النفوذ التركي اكبر مما هو عليه، بتمنى يكون اقل مما هو اليوم، ولكن كان عندي تخوف يكون بعد اكبر. ولو يعني لو الاتراك كثير راضيين عن هيمنتهم على الواقع السوري كنا شفنا مشاريع لا الأتراك أكثر بكثير. واقع الحال بسوريا مختلف تماما، يعني عم نسمع وعود من كثير من الدول من بينهم تركيا، ولكن على أرض الواقع ما في شيء. وكانت النقطة اللافتة أكثر هو الضغط التركي الذي مورس على دمشق لحل موضوع قصد بالعنف وأسرار دمشق بوقتها مع تقاطعات دولية بطبيعة الحال على الحل السلمي مع قوات سوريا الديمقراطية. لا أكيد لا يمكن مقارنة النفوذ التركي، وأنا برجع بكرر من أشد المعارضين للنفوذ التركي وغير التركي بسوريا. بتمنى يكون عنا يعني قرار صافي وطني بامتياز، بس إذا بدنا نكون واقعيين وضع سوريا اليوم هو كله تقاطع مصالح بين الجميع، بين الأمريكي وبين التركي وبين صحيح. العربي وبين بين السعودي والإماراتي والقطري، كله تتقاطع مصلحته بسوريا وكله عنده مصلحة واحدة ما عدا إسرائيل بهذا الجانب، هو استقرار سوريا، لأن سوريا خلصت من أن تكون ممراً لتجارة المخدرات، أن تكون ممراً لتهريب السلاح ولدعم ميليشيات الإيران بالمنطقة. اليوم في تقاطع بين الجميع على أن تكون سوريا مستقرة، من ضمنهم أكيد تركيا والمملكة العربية السعودية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، كله بده استقرار سوريا. العامل الذي لا يسمح اليوم باستقرار سوريا هو بنيامين نتنياهو للأسف، يعني ولا أظن أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستغير كثيرا بواقع الحال. نحن قلنا أكثر من سنة وثمان شهور عم نسمع الرئيس الشرع من كانون الثاني بال 2025 بعد أقل من شهر على وصوله إلى السلطة في دمشق، هو عم بيقول أنه يبدي إعجابه بالرئيس المصري الراحل أنور السادات، ولكن السلام بده شريكين. حتى هذه اللحظة واضح أن الخطة الإسرائيلية تحديدا بعد 7 أكتوبر هي خطة الهجوم من أجل حماية أمن إسرائيل. ما بعرف هيدا يعني عم نسمع بضغط أمريكي كل الوقت على إسرائيل، ولكن ما عم نشوف نتيجة هيدا الضغط. طيب. عم نسمع أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عم يضغط على بنيامين نتنياهو، ولكن على واقع الأرض عم نشوف أنه بنيامين نتنياهو ضاغط على الكل.
1: طيب دكتور سربست، أنا بدي أعطيك الفرصة لترد يعني على ما تفضلت به الأستاذة عالية، لكن عندي سؤال أيضا تعليقا على ما ذكرتما ضيفي الكريمين. اليوم أو قبل قليل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس قال ردا على الشرع، قال الجولان سيبقى إسرائيليا إلى الأبد.
2: يا سيدي نعم صحيح، لكن قبل مناقشة تصريح كاتس خليني أوضح المسألة مع كل التوقير للسيدة عالية. المسألة ليست مجرد نفوس، وسأقدم مؤشرة. بالمناسبة اتفاقية سايكس بيكو ليست مؤشرا على الحدود السورية. حدود السورية رسمت عام 26 وكانت لواء 1926 وكانت لواء ضمنها وفي المعاهدات التالية. الفضل عن ذلك أنه في اتفاقية سايكس بيكو شرق الفرات كله لم يكن جزء من سوريا، كان جزء من العراق، وأقل حال موصل كان بالمقابل جزء من سوريا. بالتالي لا يمكن الاتكاء إلى هذه الواقعة كبرهان على مسألة تحقيق.
1: هي لا تقول، لا هي لا تريد أن تقول أن اللواء صار تركيا وأرض تركيا ونتنازل عنها للأتراك. لا, لا, لا أظن أنها أرادت ذلك.
2: خارطة رسم الحدود 1926 لواء كان سوريا. وبالتالي
0: بس فقط عذرا أنا ما بدي أقطعك، أنا عم أقول الدولة اليوم السورية بحدود المعترف فيها بالأمم المتحدة بالخريطة التي تظهر على يعني خلف سوريا بكل خرائط الأمم المتحدة لواء اسكندرون ليس سوريا.
2: وأيضا الخارطة وزارة الخارجية السورية الحديثة جدا لا يضع الجولان ضمن الأراضي السورية بالمناسبة. وراجع وثائق صادر عن وزير الخارجية ووزارة الخارجية السلطة الانتقالية ستجدين هذا الأمر. بالنسبة

0: الى اسرائيل ستعرض ما تشاء، يعني ايدها وما طلعت، يعني لانه الوضع هش في سوريا. نحن نتحدث عن حاله تقاطب وتجاذب بين طرفين محتلين. بالمناسبه الاحتلال ثقافي كل الشمال السوري، حتى اشارات المرور باللغه التركيه، والعمله التركيه حتى هذه اللحظه لا تزال سائده، يعني هي اللغه الرئيسيه، العمله الرئيسيه في التعامل. الاتصالات، مطارات
1: يعني دمشق. هذا يدفعنا للتفكير دكتور سربست فعليا بجوله ميدانيه، ان نذهب بانفسنا لنشاهد باعيننا ونسمع باذاننا.
0: يعني التعليم يا سيدي، في عافرين وعافرين تعادل مساحه الجولان اضعاف، يعني التعليم هناك باللغة التركية.
1: لكن هذه المنطقة هذه المنطقة للتاريخ، يعني هذه المنطقة دخلها الأتراك أيام بشار الأسد، حتى قبل وصول أحمد الشرع إلى
0: طبعا، لكن واقع الحال هذا هو صحيح. واقع الحال صحيح. وأيضا الاحتلال الإسرائيلي دخله في زمن حافظ الأسد وبشار الأسد. فنحن لا نفاضل بين احتلالين. إذا أردنا أن نفكر بعقل سوري مشترك وبحس
1: لا احنا بنفكر الان دكتور سربست، يعني قاعدين بنناقش خطاب الرئيس احمد الشرع امام الامم المتحده وامكانيه التوصل الى حلول، لانه كان يتحدث عن فتح باب السلام وامكانيه المباحثات والتفاوض مع الجانب الاسرائيلي، لكن يقول نحن لدينا شروط.
0: لا سنتجه نحو، يعني هناك ما اعلن عنه رئيس الاستخبارات الاسرائيليه عن التفاهمات النقاط 16 مع وزير الخارجيه، والتي تنازل بوضوح شديد عن كل هذه الجغرافيا والحزام الذي يحيط بجنوب دمشق، يعني من الحدود اللبنانيه الى الى الى الى الصنمين. انا لا اتوقع امرا ايجابيا، يعني انا اتوقع في نهايه الامر ان تكون هناك أن يزعن النظام إذا ظل بهذا الشكل الهش والوضع السوري بهذا التدهور المستمر، أن يزعن تماما للشروط الإسرائيلية. دعك من كان ينبغي أن يكون صريحا وجريئا يوم التقى بترامب وأن يقول هذا الكلام أمام ترامب وأمام الأعلام، لكن أن يقول على شكل نكتة، هو يعترف بأنها نكتة لسوء الحظ. التراجيديا هنا أنه دعكم من هذه المزحة، هي ليست مزحة، هذا مصير بلد ووطن. كيف مزحة؟ يعني هذا بحد ذاته مفارقة. يعني إذا فككت الخطاب ستجد أنه سوريا بحاجة إلى سلطة منتخبة شرعية تضم كل السوريين أو تمثيلا حقيقيا، ومن ثم تقود مفاوضات بإرادة السوريين.
1: لكن هذا دكتور سربست هذا بحث آخر، يعني نتحدث الآن عن شأن داخلي. إذا ما أردت توحيد الصف السياسي داخل سوريا وبناء جبهة وطنية موحدة وما إلى ذلك،
0: حكومة أقلية أو حكومة طارئة أو أي سلطة في أي مكان بالعالم لا يستطيع أن يحقق مكتسبات لشعبه من دون دعم شعبي واسع، ومن دون بنية راسخة، بنية دستورية، بنية شرعية سياسية، وقرار سيادي مستقل.
1: ما هي عملية الإصلاح السياسي؟
0: الآن حتى لبنان يشكو من هذه المسألة.
1: أي مسألة؟
0: لماذا الوضع في لبنان متأزم إلى هذا الحد، ولا يستطيع لا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية أن يتخذ، بسبب التناقضات في الواقع اللبناني والتدخلات الإقليمية. يعني سيان تدخل الإيراني في لبنان مثل تدخل التركي في سوريا.
1: لكن الرئيس أحمد الشرع قال إنه لا يسمح لأي طرف بأن يتدخل بالشأن السوري الداخلي، وأعاد تأكيد هذه المسألة أكثر من مرة. وشاهدنا يعني بدأ بالدور الإيراني، هو بدأ بالدور الإيراني. ربما هذه المسألة تحتاج إلى خطوات. خليني أعود للأستاذة عالية، يعني أعطيها فرصة لتشاركنا رأيها في الحوار في هذه النقطة. أستاذة عالية، هل يمكن بالفعل الآن من أجل تحرير الجولان أن نطالب الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه توقف قليلا على هذه الجبهة، لف وارجع للوراء، أو انتبه للقضية الأخرى، مسألة الجبهة الداخلية، مسألة الإصلاح السياسي، مسألة إحلال الأمن والاستقرار داخليا في البلاد، قبل أن نفكر في مجابهة مفتوحة لا. قد تكون مكلفة مع الجانب الإسرائيلي؟
2: سوريا لا تتحمل مجابهة مفتوحة بغض النظر عن طريقة الحكم بدمشق. سوريا لا تتحمل أي يعني شعب تعب من الحرب، وبعدين التكافؤ العسكري واضح، يعني ما شفنا شو حصل بغزة وما حصل بجنوب لبنان. أنا بوافق الدكتور أنه يجب إعطاء الأولوية اليوم للداخل السوري. نحن وأنا كتبت اليوم مقال أنه نحن سنة الماضية كنا محتفلين بعودة سوريا إلى الأمم المتحدة، وكان الهدف رفع العقوبات.

0: عقوبات اليوم إذا الهدف إعادة الأعمار، لأنه إسرائيل شق آخر أستاذي كريم. إسرائيل ليست فقط سوريا من تعاني من من من من ما تقوم به إسرائيل. سمعنا كلنا كلام الملك عبد الله، جلالة الملك عبد الله ملك الأردن. إسرائيل اليوم موضوع أكبر من فقط سوريا، يعني ولا يمكن حل الوضع السوري لحال وغزة لحال. عم نشوف يعني كل يوم، واليوم صرنا بالضفة وكلام الملك الأردني. ولكن نعم، إن كنا نريد الأفضل لسوريا، نحن يجب علينا التنبه لما يحصل بالداخل السوري. بدنا ما فينا ننتقل من رفع العقوبات إلى إعادة الأعمار. في خطوات على الحكومة السورية القيام بها، وأهم هذه الخطوات القضاء المستقل والعادل والفاعل، المأسسة، الأمن. يعني في الكثير من الخطوات، وأكيد الأمن واحدة من هاي الخطوات. ولكن بالموضوع الإسرائيلي عم قلت الموضوع شائك جدا. ولكن نعم، في اليوم أولوية هي الداخل السوري، إذا بدنا نضلنا نقول نحن مدين إيدنا للسلام مع إسرائيل. بالأخير يعني معاهدة سلام بدها حكومة منتخبة، بدها مصادقة مجلس تشريعي. اليوم مجلس التشريعي لا يملك حتى صلاحية لمساءلة وزير، فما بالك بموضوع اتفاقية سلام. أنا من مؤيدين اليوم بالذهاب إلى اتفاق أمني، ولكن لاحظنا أنه قلنا سنة وثمان شهور عم نحكي بالعودة لاتفاق 74، وإسرائيل رافضة بطبيعة الحال مع محاولات الأمريكي الضغط من وقت للتاني. ولكن بفصل الموضوعين عن بعضهم أنا، لأنه ما فيني ضل ناطرة إسرائيل لمأسس وابني دولة بسوريا، وما فيني يعني الموضوعين بيصيروا بارلل. ما بدي أنطر واحدة مقابل الأخرى.
1: طيب، في شق آخر بالشأن السوري، خطوة أمنية جديدة في الحسكة شمال شرقي البلاد، مع بدء الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية لانتشار وتثبيت نقاطها داخل مدينة الحسكة، وذلك من أجل ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المحافظة، بعد أسابيع من دخول قوات الأمن الداخل السورية إلى المدينة وتسلمها مواقع كانت تابعة لقوات سوريا الديمقراطية. وبحسب أحمد الهلالي نائب محافظ الحسكة، فإن انتشار الشرطة يهدف إلى تعزيز الأمن وتنفيذ تعليمات وزارة الدفاع.
2: تم تفعيل فرع الشرطة العسكرية في محافظة الحسكة. طبعا ليس من مهام الشرطة العسكرية الانتشار من حيث الأصل في المدينة، إنما هاي مهمة الأمن الداخلي، لكن هي ستساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، إضافة إلى تنفيذ المهام والتعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع.
1: أعود إلى ضيفنا من أربيل الدكتور سربس، هل يمثل انتشار الشرطة العسكرية مرحلة جديدة في تنفيذ اتفاق الدمج الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية فيما يتعلق بدمج هذه المؤسسات داخل مؤسسات الدولة الواحدة؟
3: عملية الدمج الشارع الكردي لا يدعمه.
1: لا يدعمه.
3: هذه العملية لا خدها مني. أنا بعرف. يعني هذه تسوية تم. هذه تسوية.
1: مظلوم عبدي قال إنه ندعمها والأكراد يدعمونها الآن بعد التردد أكثر من مرة.
3: مظلوم عبدي لا يحمل أي صفة سياسية، هو كان قائد عسكري ونتيجة تسوية خارجية تم فرضه، أي بمعنى أن السلطة لم تفاوض الممثلين السياسيين للشعب الكردي في سوريا. لكن لماذا تم اختيار مظلوم عبدي؟ بدعم تركي. تركيا أرادت أن تحقق تسوية لمصلحتها، لمصلحة أمنها القومي في سوريا، وتتحكم بأجنحة السلطة عبر رأس السلطة الانتقالية وعبر مؤيدي وأتباع عبد الله أوشلان، الذي أوعز لمظلوم عبدي على القيام بفعل ذلك. هنا قضية كردية في الأساس، والقضية ليست قضية أمنية أستاذ حسن، القضية هي قضية سياسية ينبغي معالجة الجذر السياسي. حينها سيهلل الشارع كله لكل الجيش السوري ولكل القوى الأمنية. لكن الآن ما يتم هو عملية تنفيقية تحت عنوان الاندماج الديمقراطي، يخضع لمراقبة دقيقة من تركيا. تركيا تحاول أن تفرض السيناريو الذي فرضته على عبد الله أوشلان بالتوازي، عبر نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وخلق تسوية تنفيقية للقفز على استحقاقات القضية الكردية. هذا ما حدث في سوريا أيضا. كان هناك

0: مرجعيات سياسية كردية تمثل الشارع السياسي الكردي كان ينبغي التفاوض معه. أنا لا أصادر على نوايا السلطة أبدا وعلى نوايا رأس السلطة، إنما ما أقول أن العملية التلفيقية لن تقود إلى مصالحة سياسية حقيقية مع الشارع الكردي.
1: هل تتحدث عن فصائل الكردي. هل تتحدث عن فصائل بالفعل منضوية تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية؟ لأنه
0: وحتى هذه الفصائل،
1: لأنه هناك لحظة دكتور، لأنه هناك انتشار حقيقي لا يمكن إنكاره للبي كي كي في شمال سوريا.
0: يعني مش باكيكي الرافض، باكيكي هو مندمج تماما ورافض، وحتى الكوادر على لديها معلومات.
1: لا أنا أقصد خاصة. أنا أقصد كتنظيم مصنف عند بعض الدول على قوام الإرهاب وما إلى ذلك.
0: نعم الأحزاب الكردية السورية التي كانت في حالة معارضة مع باكيكي ومع هيمنة باكيكي على مصادر القرار السياسي الكردي.
1: طيب أنا بقي معي فقط يعني دقيقة واحدة، بدي أسمع تعليق.
0: فقط ملاحظة لأعزز ما تفضلت به السيدة، لو أن جبهة داخلية متماسكة، وأكبر ضرر ألحق بجبهة ما حدث في السويدة وبنتيجة أحداث السويدة المأساوية، رغم صمود آلاف السوريين في الجولان على ربط الجنسية الإسرائيلية، بعد وقائع السويدة الكل راح يقبل الجنسية الإسرائيلية، أقصد الدروز ضمن الأراضي طيب. السورية المحتلة.
1: أستاذ عالية في 30 ثانية أو أقل إذا عندك تعقيب نختم به هذا المحور وهذه الحلقة.
2: أنا أول شغلي لجنرال مظلوم عبدي منتخب ويمثل، ولا الآخرين من كل الجهات كانوا منتخبين ويمثلوا. أنا بعرف أنه بعض، ما بعرف إذا دكتور سرباس عم يعنيهم، الأحزاب المنضوية تحت المجلس الوطني الكردي كان عندها عتب أنه اختصر تقريبا التمثيل الكردي بقوات سوريا الديمقراطية، ولكن أنا بلقائي بالأسبوع الماضي بالعديد من الأصدقاء والزملاء بقوات سوريا الديمقراطية، ما حدا عم بيقول أن الوضع الموضوع أمني، بالعكس الموضوع مع الكرد السوريين حل سياسيا بالمرسوم التشريعي الذي صدر عن أحمد الشرع قبل.
0: هذا يستحق المناقشة.
1: وقتي انتهى ضيفي الكريمين، نشكر الكاتبة الصحفية عالية منصور كانت معنا من بيروت، وأستاذ الفلسفة السياسية الدكتور سربس محمد صالح كان معنا من أربيل. لم يتبقى لدينا كثير من الوقت، أشكر لكم متابعتكم مستمعينا ومستمعاتنا، إلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: أحييكم وهذه العاشرة من العربية في العناوين.
5: ملت إيران را در برابر الزور باید بداند که سر
4: بزشکیان يؤكد أن إيران مستعدة للدبلوماسية لكن ليس تحت التهديد. انتقادات تطال عراقجي للقائه ويتكوف، وبرلمانيون يطالبون باستجوابه.
6: فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية.
4: الشرع يؤكد وجود فرصة تاريخية للسلام ويشدد على سورية الجولان. إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب سوريا وتتمسك بالسيادة على الجولان. قتال في تيغراي، وتحالف مسلح للمعارضة يهدد بتوسع الصراع بإثيوبيا.

0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن بلاده لا تزال تؤمن بالحلول الدبلوماسية، مشددا على استعداد طهران للحوار لكن ليس في ظل التهديد باستخدام القوة، موجها حديثه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أكد الرئيس الإيراني على أن طهران لم تبادر يوما إلى الاعتداء على أي طرف آخر، وقال إن بلاده لم تكن يوما المعتدية ولم تبدأ حربا قط، ودائما ما أظهرت التزامها بطاولة المفاوضات.
1: لا نريد أن نستخدم قوتنا للهيمنة ولا نسعى لتحقيق أمننا على حساب أمن الآخرين. أما دفاعات إيران فقد بنيت بحيث لا يفكر أحد في استهداف المدن الإيرانية، ولذلك نمتلك هذه القدرة العسكرية، لكننا نفعل ذلك من أجل الدفاع عن بلدنا.
0: هذا وتباينت الروايتان الأمريكية والإيرانية بشأن المحادثات التي جرت في نيويورك بين مسؤولين من البلدين بمشاركة

0: شاركت المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي. الخارجية الإيرانية قالت إن التواصل جرى عبر وساطة قطرية وأن طهران نقلت خلاله شروطها وفي مقدمتها إنهاء الحرب ووقف الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. الإعلام الرسمي الإيراني قال من جانبه إن المحادثات جاءت بطلب أمريكي مؤكدا تمسك طهران بشروطها وعدم تراجعها عنها. في المقابل وصف ويتكوف المحادثات بأنها بناءة وواعدة، وقال إن الوسطاء تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم مؤكدا أنهم سيواصلون عملهم. أما الجولة المقبلة فلم يعلن حتى الآن عن موعد محدد لها، فيما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اجتماع جديد في مستقبل قريب جدا. لكن عراقتشي واجه انتقادات إعلامية واسعة بعد لقاء ويتكوف. الأمر تطور إلى مطالبات برلمانية باستجوابه، فقد قال حسين علي حاجي دليجاني نائب رئيس لجنة المادة 90 إن البرلمان سيستخدم أدواته الرقابية بما في ذلك إمكانية استجواب عراقجي بسبب التواصل مع ويتكوف، مضيفا أنه سبق وأن أعلن أن عراقجي غير مناسب لمنصب وزير الخارجية. بدوره كتب إبراهيم رضائي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان على منصة إكس، كتب أن شروط إيران أبلغت إلى الولايات المتحدة مسبقا وأن عقد لقاء جديد تحت ذريعة نقل الشروط يمكن من وجهة نظره أن يفهم باعتباره علامة ضعف. كما طالب الوزير بتوضيح الأساس القانوني والسياسي الذي جرى بموجبه التواصل مع الجانب الأمريكي. معنا من القاهرة السفير مجتبى فردوسي رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر. أهلا بكم معنا سعادة السفير في العاشرة على شاشة العربية.
1: شكرا، تحياتي لكم وأيضا لمشاهديكم الكرام في العاشرة.
0: سعادة السفير، عندما نتحدث عن هذا اللقاء وعن الجدل واللغط الذي أثاره في الداخل الإيراني، أي موقف يجب أن يفهم المشاهد العربي؟ البعض يقول بأنه هذا توزيع أدوار بين طبقات وأجنحة السلطة في إيران لكي يبدو بأنه في يعني معتدلين ومتشددين مثل العادة، وللقول للأمريكيين بأنه إذا لم يعني تتحدثوا إلى عراقجي وقاليباف وتأخذوا ما يطرحونه سيعني نخرج لكم بالمرصاد وسنكون أكثر تشددا. فكيف يجب أن نفهم مثل هذا اللغط؟
1: أولا أعتقد بأنه البرلمان هو محمل الرقابة وليس شغله أن يستند على ما يفعله الحكومة. هذه صحيح أنه نواب البرلمان من حقهم أن يشتكوا عن الوزراء أو يعملوا استفتاء عن الوزراء عن الكابينت وبيعملوا مخالفة مقابل ما يفعله الحكومة أو الوزراء الحكومة، لكن في المقابل أعتقد أنه كل ما سيحصل في الملف فيما بين إيران والطرف الآخر بتفعيل الدور الوسطاء الموجودين من أجل زيارات اللي حصل سابقا من طرف باكستان، من طرف قطريين، من طرف سلطنة عمان إلى إيران، وأيضا ما حصل على هامش منظمة الأمم المتحدة الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة ليس إلا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في قيادة الإيرانية، يعني ليس خارج هذا الإطار.
0: لا. لماذا إذن يحاول البعض تصوير الأمر على أنه قرار منفرد من عراقجي ويطالبون بمحاسبته؟ إذن أنت تريد أن تقول عمليا بأن عراقجي لا يمكن أن يقدم على إجراء هكذا لقاءات مع الأمريكيين إلا إذا أخذ موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وبالتالي المرشد.
1: صحيح، قلت بأنه هذا من حق البرلمان الإيراني وأيضا نواب البرلمان الإيراني أن يكونوا في الأجواء، إذا لم يكونوا في الأجواء طبعا من حقهم أن يستدلوا مقابل ما يفعله الحكومة أو كافة الوزراء الموجودين في الكابينت فخامة الرئيس بوزيشكيان.
0: لماذا إذن يحاولون أن يوحوا بأنهم يعني غير راضين وبأنه أخذ قرارا منفردا وبأن إيران غير قابلة ولم تتراجع؟
1: لا، هذا تعني الحرية الرأي في جمهورية إيران الإسلامية وتعطي حق للبرلمان، لكن كل ما
0: يعني لو قلت هذا الكلام أمام رئيس ترامب سيذكرك ب 30,000 قتيل في

0: التظاهرات التي تتهم الولايات المتحدة إيران بقتلهم.
1: التراث وأيضا البيت الأبيض وأيضا وزراء الولايات المتحدة الأمريكية دائما يريدون انتصارات ضائفة ويريدون الضغط على جمهورية إيران الإسلامية، من طرد الاقتصادي الذي حصلت، من حصار البحري الذي حصلت، من تجنيد أموال ومن عقوبات الاقتصادية، وأيضا اعتداءات الذي حصلت بالمشاركة مع الجانب الإسرائيلي، هو دليل على أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا يريد إلا استسلام إيران، لا يريد إلا تجزئة إيران، لا يريد إلا بسقوط نظام في جمهورية إيران الإسلامية. ده كلام مضيف، وأعتقد بأن ترامب يريد انتصارات مضيفة مقابل جمهورية إيران الإسلامية. نحن على الحق وسنقاوم.
0: نعم، لكن البعض يقول بأن إيران الآن اضطرت للتراجع تحت وطأة العقوبات الخانقة التي قامت بها الولايات المتحدة، خاصة بعد الحصار البحري وكذلك موضوع الطيران.
1: لا أعتقد هنالك انفراج، يعني بدنا نفهم هذا الموضوع أن إيران ليس محاصر جغرافيا، جيوسياسي الإيراني وأيضا جغرافيا السياسية الإيرانية فيها انفتاح كبير على الممرات البرية وأيضا المياه في شمال إيران، بحر قزوين، وهنالك لدى إيران إمكانيات هائلة في موضوع تعاون وأيضا التعامل الاقتصادي مع جانب الدول جوار وأيضا دول مجاورة.
0: إذا ما الذي يبرر قبول إيران الآن باللقاء مع الأمريكيين والعودة إلى التفاوض؟
1: يعني بالنهاية نحن بدنا نقبل هذا الموضوع، أنه لا يمكن أن يكون هنالك طوال سنوات المقبلة الحرب، يعني نهاية الحرب، حتى بالحرب العالمية الأول أو الثاني يعني كانت هنالك سلام وهنالك كانت وقف إطلاق النار، يعني شيء ضروري أن يكون هنالك وقف.
0: صحيح 100%، لكن السؤال لماذا كانت تتشدد إيران وتقصف بالطائرات وبالصواريخ وبالمسيرات الدول العربية في المنطقة، والآن تختار تحت وطأة العقوبات أن تتراجع إذا كانت ندا قادرا على مواجهة أمريكا وإسرائيل؟ يجب أن تستكمل هذه الحرب حتى تحقق أهدافها. كنتم بسبعة شروط، وبالأمس دكتور مصدق قال لنا بوضوح في العاشرة بأنه تم اختزال كما سمى ذلك هذه الشروط إلى ثلاثة.
1: لا أعتقد أن هنالك سبعة شروط، وطرحت هذا على الوسطاء الذي جاءوا إلى إيران، وأعتقد اللقاء اللي حصل اليوم ليس لها دليل بأنه لقاء يعني شيء أساسي، يعني هنالك طرح من جديد عن طريق الوسطاء القطريين سبعة شروط من جديد، يعني إرسال الرسالة من جديد وليس شيء جديد يعني في اللقاء اللي حصل. لكن أعتقد أنه فخامة الرئيس بيزشكيان طرح هذا الموضوع أنه من حق إيران، وإيران صامدة، وإيران ليس مكتوف الأيدي مقابل الطرف الآخر والعدو الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا نحن بدنا شروطنا، يعني ده
0: اللي هن شو. بس بالأول سعد سفير، عندك معلومات أنه في لقاءات أخرى اليوم أو بكرة؟
1: لا أعتقد بأنه الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية من قبل حضور الوفد رفيع المستوى الإيراني في على جميع الأمور.
0: مش مهم بملعب مين، في لقاء آخر ولا لا اليوم أو بكرة؟
1: أعتقد إذا لم يكن هنالك إيجاب أو استجواب من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لسبع شروط، لم يكن هنالك استمرارية في اللقاءات بالتالي.
0: سبعة شروط التي يعني هي أنت تقول أنه ما في عرض إيراني خالص، في فقط إعادة للشروط الإيرانية هي نفسها.
1: طبعا، لأنه إيران كانت متفقة، وإيران لم تقلق الشبابيك الدبلوماسية، وإيران دائما ومرارا وكرارا كانت حاضرة على طاولة المفاوضات.
0: تمام، وما هي هذه الشروط سعد سفير لو سمحت؟
1: الشروط هو نهاية الحرب مش فقط مع إيران، نهاية الحرب على مستوى الإقليم، ومن ثم رفع الأرصدة المجمدة، رفع العقوبات عن جمهورية إيران الإسلامية الذي فرضت على إيران طوال خمسة عقود. أعتقد الأهم هو موضوع الحصار البحري الذي فرضت ما بعد تفاهم إسلام أباد ضد جمهورية إيران الإسلامية، وأيضا تعويض عن الخسارات اللي حصل على جمهورية إيران الإسلامية. وأعتقد هنا حرية لمبيعات البترول الإيراني في أسواق الدولية، وده من شروط، يعني أهم الشرط هو نهاية الحرب وليس وقف إطلاق النار، لن نقبل طيب. وقف إطلاق النار أبدا.
0: هل إيران مستعدة في المقابل لتنفيذ الشروط المطلوبة منها؟
1: أعتقد هنالك

0: شروط على 14 بند الولايات المتحدة كانت متفق عليها، لكن انتهاك هذه الشروط أو هذا التفاهم جاءت من طرف الولايات المتحدة الأمريكية بعد أسبوعين من توقيع على التفاهم إسلامباد. لكن
1: بعد
0: لا
1: التوقيع
0: أعتقد،
1: على الاتفاق سعد سفير، كما نذكر بوضوح فك الحصار البحري الأمريكي عن إيران، ومن المفترض كان على إيران أن تفتح مضيق هرمز، لكن بدأ القصف على السفن لأن إيران تريد إلزام السفن بمساراتها هي وليس بأي

0: ليس صحيحا هذا الكلام، لأنه جزء من البنود الذي اتفق عليه الولايات المتحدة الأمريكية ووقع على هذا الاتفاقية هو إدارة مضيق هرمز من طرف جمهورية إيران الإسلامية، لكن للأسف الشديد
1: بحث
0: المالكي كانت
1: بحث
0: الولايات المتحدة على
1: تفاوض
0: الضلع الجنوبي
1: مع
0: على
1: سلطنة
0: الضلع
1: عمان. في فرق بين البدء بالتحكم بالمضيق وتحصيل رسوم وبين بدء المشاورات مع سلطنة عمان والدول المجاورة، صحيح؟ المشرفة على المضيق.
0: ليس صحيحا، لأن مضيق هرمز هو جزء من ملكية دول المشاط. الدولة المشاط الأصلية هو جمهورية إيران الإسلامية، لأنه أكثر من 1000 كيلومتر لدينا ساحل في الخليج الفارسي وأيضا بحر عمان، وهنالك
1: نعم.
0: طرف جمهورية
1: المذكرة
0: إيران
1: تنص
0: الإسلامية.
1: بوضوح على أن الخليج العربي تشرف عليه هذه الدول، فبالتالي يعني لا تذكر هذه الدول، ولكن تقول بأن إيران عليها التشاور مع سلطنة عمان ومع هذه الدول المطلة على الخليج العربي. أنت حضرتك قرأت المذكرة ببندها هذا تحديدا، أكيد أكثر منا جميعا سعادة السفير.
0: أولا كان مفروض يعني على هامش تفاهم إسلام أباد هنالك كانت اتفاقية أن يكون ما بعد التفاهم وتنفيذ هذا التفاهم أن يكون هنالك طاولة الحوار مشترك فيما بين إيران ودول مجلس التعاون.
1: أيوة.
0: في
1: تمام.
0: في السعودية أولا، ومن ثم هنالك جاء دور سلطنة عمان بالمفاوضات والتفاهم مع جمهورية إيران الإسلامية في الممر.
1: تمام، هذه إجابة أفضل سعادة السفير.
0: أن يكون هنالك اجتماع في السلالة، لكن للأسف الشديد لم يحصل هذا موضوع الاجتماع. إيران
1: صحيح بدأت إيران بقصف السفن وتوتر الموضوع لاحقا.
0: لا أعتقد بأن هنالك استفزازات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وانتهاكات وخروقات على الاتفاقية التي حصلت في إسلام أباد. يعني تفاهم إسلام أباد كانت لدى الولايات المتحدة الأمريكية انتهاك وخرق التفاهم مع جمهورية إيران الإسلامية وفتح ممر في جنوب مضيق هرمز، وهذا
1: تمام
0: قطعا، لأن إيران شرط أن يكون تأمين المرور والملاحة في مضيق هرمز بإدارة جمهورية إيران الإسلامية، أن لا يكون هناك خطورة للسفن من القوى الموجودة.
1: تمام سعادة السفير، ذكرت في موضوع يعني الشروط ما هي، لكن لم تتحدث عما هو مطلوب من إيران. إيران الآن تحاصر مضيق هرمز، والسؤال إذا ما كانت ستفتح المضيق. السؤال الآن، هي تدعم الحوثيين بالمال والسلاح ويهددون السفن السعودية في مضيق باب المندب ويسيطرون عليه، يقصفون دول الجوار وعلى رأسها السعودية بالصواريخ والمسيرات. تدعم حزب الله في لبنان مع كل ما يستتبعه ذلك من تويلات الحرب مع إسرائيل أيضا بالمال والسلاح. تأخذ الحوثيين إلى العراق ليدعموا الميليشيات المسلحة في العراق المدعومة أيضا من إيران، والتي تقصف أيضا دول الجوار وعلى رأسها السعودية، مثل ما فعلت عندما قصفت خط شرق غرب الذي استعادت به السعودية عن مضيق هرمز، ورغم ذلك قصفته الميليشيات العراقية قبل أن تتمكن المملكة العربية السعودية من استعادته واستعادة الضخ فيه سريعا. تقوم إيران إذن يعني قبل أيضا كانت تفعل ما تفعل في سوريا، الآن انتهى هذا الموضوع بفعل وصول النظام الجديد إلى السلطة، لكن هذه المطالب كلها أيضا ما يتعلق بالنووي الذي يعارض الغرب ويشكك فيه، موضوع الصواريخ البالستية الذي يعارض الغرب ويشكك فيه أيضا، كل هذه الأمور هل يعني تتحرك إيران لمحاولة حلها، أم أنها تنتظر دائما من الآخرين أن يحققوا لها ما تريد تحت وطأة السلاح؟
0: أولا أعتقد بأن السؤال ليس في محله، لأنه المضيق هرمز كانت مفتوحة من قبل الحرب، جاءت الاعتداء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وما بعد الاعتداء هذا من حق إيران أن تدير نفسها. أن
1: سعادة السفير بدك تسمح لي، المضيق ليس ملكا لكم، المضيق ملك للعالم أجمع، وكما قامت إيران لآلاف السنين بقبول ألا تتحصل على رسوم وألا تغلقه، كان يجب أن يبقى الأمر عليه، إلا أن الحكومة الإيرانية الحالية اختارت أن تستخدمه كورقة لا أكثر ولا أقل.
0: أخي العزيز، لا تنسى أنا قلت وأكدت بأنه المضيق هو ملك دول المشاط وليس ملك تلك للعالم. لكن بدها تكون يعني حسب القوانين والمواثيق الدولية بدها تكون تحت إدارة إيران. لكن قبل الحرب
1: ملك من بس عفوا؟

0: ما سمعتك مظبوط سعادة السفير، اعذرني.
1: الدول المشاطئة
0: تماما. إذا كيف يمكن لإيران أن تتخذ قرارا بقصف السفن فيه وبالتحكم فيه إذا كان ملكا لدول المشاطئة وليس ملكا لإيران؟
1: لأنه ليس ملكا للولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى في هذا الإقليم وأن تقوم بإقامة القواعد العسكرية في دول جوار إيران وأن تضرب إيران.
0: عدم ملكية الولايات المتحدة للمضيق لا يعني ملكية إيران للمضيق، هناك دول أخرى وشعوب أخرى في المنطقة عليكم أن تتنبهوا لها.
1: للأسف الشديد الدول المشاطئة في هذا الخليج كانت تسمح للقوارب وأيضا السفن الحربية وأيضا السفن حاملات الطائرات الولايات المتحدة الأمريكية أن تأتي إلى هذه المحيط.
0: نعم، لأنه مضيق دولي كما قلنا، لأنها هي لا تعترف أصلا بملكيته، لا تقول بملكيته، هذا مضيق دولي. إذا لم تكونوا قادرين على يعني عدم وصول الأمريكيين إلى تلك المنطقة، عدم مجابهتهم، هذه مشكلتكم بأنكم اعتبرتم أنكم ند لهم، ولكن ليست مشكلة دول وشعوب المنطقة بأن تتحمل الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية، لأنكم قررتم مواجهة القوة الأعظم في العالم ولم تكونوا ندا لها.
1: لأنه الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد انفصلت من كافة ممتلكات الحكومات الموجودة في هذا الإقليم.
0: عفوا ما لم أسمع لو سمحت.
1: للأسف الشديد يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستفيد من القواعد اللي كان لديها في هذه الدول ضد جمهورية
0: قواعد إيران. موضوع مختلف ناقشناه كثيرا مع ضيوف إيرانيين كثيرين. قواعد موضوع مختلف. القواعد موضوع مختلف لأنه على أرضها، وهذا بناء على التحالفات، كما أنتم لديكم تعاونات عسكرية أو غير عسكرية مع العديد من الدول اللي بتعتبروها حلفاء أو أصدقاء مثل روسيا والصين وغيره. هذا حق سيادي لكل دولة، ولا يعطي الدولة أي دولة أخرى الحق باستهداف هذه القواعد أو باعتبار الدولة المضيفة لهذه القواعد شريكا في الحرب، وهذا في القانون الدولي، وينطبق أيضا على موضوع التعويضات. إذا سمحت لي انتقل، لأنه موضوع التعويضات ذكرته حضرتك كشرط. هل تريد من دول الخليج التي تتعرض للقصف من إيران أن تدفع لها تعويضات؟ هل انقلبت الآية تماما الآن؟
1: هذا صحيح الكلام، أنه من حق الدول الموجود في هذا الإقليم أن تعمل ائتلافات مع الجانب الآخر. كما ذكرت على جمهورية إيران الإسلامية كان لديها يعني ائتلاف أو حلف مع الجانب الآخر في كثير من المجالات، لكن أود أن أقول ليس من حق الدولة أن يكون إعطاء هذه الحق لحكومة آخر أو قواعد آخر من أراضيه ومن سيادتها ضد الدول الجوار، وهذا من حق إيران تدافع عن نفسها. إيران حسب القوانين والمواثيق
0: طبعا من حقكم أن تدافع عن نفسكم وليس أن تقصفوا المباني المدنية والمطارات والمرافق الحيوية ومنشآت الطاقة للدول المجاورة. هذه الدول عانت كثيرا من صواريخكم ومسيراتكم، أنتم لم تقصفوا القواعد الأمريكية فقط وفق ادعائكم.
1: نحن دائما وأبدا قلنا للدول الجوار قبل ما تبدأ الحرب واعتداء على جمهورية إيران الإسلامية لن تقدم الخدمات ولن تقدم القواعد العسكرية حتى تستفيد العدو ضد جمهورية إيران الإسلامية أولا، لكن كل ما إيران في بنك أهدافها هذا معلوم حسب الاستخبارات الموجودة بأن تستفيد منه الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأحيان الكيان القاصب الإسرائيلي من هذه المواقع، حتى في بعض الفنادق يعني كانت هنالك جزء كبير من المشاة القوى العسكرية الولايات المتحدة الأمريكية كانوا ساكنين.
0: نعم، وأنتم تطالبون برحيل القوات الأمريكية من المنطقة رغم كل المخاوف التي تشكلونها على محيطكم، رغم نشركم للميليشيات في المنطقة، رغم كل الحروب السابقة التي حصلت في المنطقة خاصة الحرب الإيرانية العراقية وبعد ذلك تأسيس الميليشيات لتوسيع وتصدير الثورة الإيرانية إلى العالم العربي. أتتحدث عن ميليشيات في لبنان، في العراق، في اليمن، في سوريا سابقا، ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار، إضافة إلى اتهام إيران بتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية على أراضي هذه الدول الخليجية. ولم يكن آنذاك أي حديث لا عن القواعد الأجنبية ولا عن مساعدة الأمريكيين ولا أي شيء من ذلك. ولكن عندما تأتي هذه الدول بتحالفات من الخارج لأن إيران تريد أن ترسم الشرق الأوسط على هواها ورأيها، تصبح هذه الدول عميلة وتصبح تتعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، أليس كذلك؟ هذه هي وجهة النظر الإيرانية في المنطقة، ولكن هذه وجهة نظر فوقية عنصرية.
2: العربية FM أخبارك أن تعرف أكثر.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: إسرائيل في هذه الأقليم وليس ضد
2: الصور والفيديوهات موجودة بالعالم العربي كله وصاروا بيشوفوها كل يوم وعايشينها بشكل يومي للأسف في بعض الدول. سعادة السفير بموضوع التعويضات ذكرت أنه إيران تطالب بالتعويضات، هل تريدون دول الخليج أن تدفع لكم تعويضات؟
1: أعتقد هذا كانت جزء من التفاهم الإسلامي الذي طرحت والولايات المتحدة الأمريكية يعني كانت متفق مع هذا القضية أن تدفع التعويضات عن طريق دول آخر ليس يعني
2: هذا القرار تقرر دول الخليج وليس الولايات المتحدة، ولكن أنتم تقولون بوضوح بأن إيران تطالب دول الخليج بدفع تعويضات وهي التي قصفتها، يعني إيران قصفت دول الخليج وتطالبها بتعويضات.
1: إيران قصفت جزء من القواعد العسكرية تابع للولايات المتحدة الأمريكية وليس الدول مجلس التعاون، ليس ضد سيادة.
2: كتب الأستاذ مسعود الفك اليوم مبادئ مسؤولية الدول كما صاغتها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة تميز بين الدولة التي ترتكب الفعل غير المشروع والدولة التي تقدم لها المساعدة، ولا تنشأ مسؤولية الدولة المساعدة تلقائيا لمجرد وجود تعاون أو علاقة عسكرية، بل تتطلب من بين أمور أخرى معرفة بظروف الفعل غير المشروع وأن تكون المساعدة مقدمة بقصد تسهيل ذلك الفعل وأن تسهم فعليا فيه. ثم معظم دول الخليج والدول العربية الأخرى عارضت الحرب ودعت إلى إيقافها، ورغم ذلك تعرضت بنيتها التحتية المدنية إلى هجمات صاروخية ومسيراتية إيرانية. يعني بديهي القول بأنه ليس فقط القواعد الأمريكية والقوات الأمريكية. أيضا تحويل التعويضات من مسألة تفاوضية أو قانونية إلى معادلة تقوم على التهديد باستخدام القوة. لماذا؟ لأن صحيفة كيهان المدعومة من المرشد عادت لتتحدث عن هذا الموضوع بأنه ضرورة دفع هذه الدول للتعويضات. تقول ميثاق الأمم المتحدة، هنا يظهر الأستاذ مسعود المفارقة القانونية والسياسية عندما يقول بأنه ميثاق الأمم المتحدة يحظر التهديد باستخدام القوة أو باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول، ولذلك فإن تحويل مطالبة مالية إن كان لطهران الحق فيها إلى تهديد بتدمير البنى التحتية لدول أخرى لا يمنح المطالبة أساسا قانونيا، بل يفتح بدوره سؤالا عن مشروعية التهديد باستخدام القوة وفقا لمواثيق الأمم المتحدة. لماذا؟ لأن كيهان هددت بإما دفع الضرائب عفوا التعويضات أو تدمير البنية التحتية. هذا تصرف، هذه تصرفات الدول؟
1: لا ليس صحيحا، هذا من حق إيران حسب المواثيق الذي أنت تشير إليها بأنه لدى إيران حق كل ما تستفيد منه العدو ضد جمهورية إيران من أرض من مياه من الوقود من الخدمات اللوجستية، حق من طرف إيران أن تضرب العدو وتضرب كل ممتلكات العدو الموجود مقابل جمهورية إيران الإسلامية. لما السفن الحربية تحارب إيران حق إيران تضرب السفن، سفن
2: بسيطة عادي. لجنة تحقيق دولية بيومين تتحقق من أن الضربات اللي ضربتها لا تشمل فقط القواعد الأمريكية، إنما أيضا تشمل مرافق حيوية أساسية في العالم العربي. بس أنت تتضمن مع ما كتبته صحيفة كيهان اللي بيعين رئيس تحريرها من المرشد مباشرة سيد حسين شريعة مداري المعين من المرشد الراحل، هل توافق على ذلك؟
1: اللي يشير عليه حسين شريعة مداري هو وجهة نظر يعني جريدة كيهان، وأيضا جزء منها تؤيد، الجزء كبير منها تؤيد وجهات النظر الحكومة الإيرانية. طبعا هو تحليل وهو محلل سياسي اللي يكتب المقالات في جريدة كيهان، لكن
2: معين من المرشد، هي ليست صحيفة مستقلة، هي تعبر عن موقف المرشد لأنه هو اللي عينه.
1: لا، جريدة مستقلة لكن تعين المدير عن طريق المرشد، لكن في آراء

0: رأيه مستقل، يعني هو جزء من
1: تمام.
0: مكون أساسي في السياسة الداخلية الإيرانية. أعتقد اللي يشير إليه كيهان هو جزء كبير من حق الإيران مقابل العدو أن تدافع عن نفسها وأن تضرب كافة ممتلكات العدو، الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيلية، على ما يكون مقابل إيران في أي
1: ولماذا
0: دولة
1: لا تدفع
0: ليس
1: إيران هي تعويضات لدول الخليج بعد قصفها بالصواريخ والمسيرات بعد كل الأضرار التي ألحقتها بها، إن كان هي أو عبر ميليشياتها؟ مصر التي تتحدث منها سعادتك الآن خسرت 10.5 مليار دولار بالاضطرابات الإقليمية بإيران وغزة بسبب قناة السويس بإعلان وزير الخارجية بشهر 7 2026.
0: نحن 5 عقود تحت العقوبة الاقتصادية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، يعني من أبان انتصار جمهورية إيران الإسلامية هنالك كانت حرب المفروض العراقية ضد جمهورية إيران الإسلامية بكل ممتلكات المالية، وأيضا الدفع المالي من طرف دول مجلس التعاون آنذاك للأسف الشديد. يعني حاليا كيف يعني ممكن إحدى من الدول أو الحكومات دفعوا تعويذات أما حصل عن الحصار الاقتصادي أو العقوبة الاقتصادية أو عن الجرف القاري الموجود يعني بالمستثمرات من طرف إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ ده مخزونات مشتركة فيما بين إيران والدول الآخر المجاورة. كيف ممكن يعني لم نحصل على التعويذات الذي حصل طوال 5 عقود من طرف دول مجاورة لدى إيران، وإيران تدفع
1: تمام
0: بهذا الاعتداء اللي حصل؟ يعني نحن
1: لكن
0: نضرب
1: طبعا دول الجوار تعتبر بأنها معتدى عليها، والكثير من الرؤى الشعبية في المنطقة والإعلامية تتحدث عن ضرورة أن تدفع إيران تعويضات لدول المنطقة وليس أن تدفع دول المنطقة تعويضات لإيران، إن كان بسبب صواريخها ومسيراتها أو بسبب ميليشياتها في المنطقة التي تدعمها بالمال والسلاح، وكثر منهم يعترفون بذلك صراحة. سعد سفير أنا أشكرك جزيلا الشكر على وجودك معنا.
0: شكرا شكرا شكرا لكم.
1: عندك كلمة أخيرة
0: سعد سفير؟ المستقبل ستعين القرار من سيعوض عن
1: صحيح صحيح. إن شاء الله نكون في لقاءات أخرى ونذكر بعض بهذا الموضوع إن شاء الله. سعد سفير مجتبى فردوسي رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر من القاهرة، تحياتي إليك. قال رئيس سوريا أحمد الشرع إن بلاده بدأت مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكدا أن العمل على حصر السلاح تزامن مع إعادة توحيد الجيش وتوحيد الأراضي السورية إلى جانب إطلاق مسار للعدالة الانتقالية. وفي الملف الإسرائيلي أكد الشرع أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن قرارات ضمه باطلة وفق القرارات الدولية، مطالبا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية والتزام اتفاق فض الاشتباك لعام 74، واعتبر أن هناك فرصة تاريخية للسلام لمن أراده. واتهم الشرع إسرائيل بمحاولة فرض أمر واقع داخل سوريا، مشيرا إلى نحو 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 عملية توغل إسرائيلية.
2: وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط 8 من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالا بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
1: بالمقابل رد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على خطاب الشرع أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وقال إن الجولان تحت السيادة الإسرائيلية وأنه جزء لا يتجزأ من إسرائيل، مضيفا أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جبل الشيخ أو من المنطقة الأمنية وذلك لمنع التهديدات. وأشار كاتس إلى أن المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل ستبقى تحت سيطرتها إلى الأبد في حال تعرضت لأي هجوم انطلاقا من سوريا. معنا من حيفا الباحث السياسي دكتور مردخاي كيدار، أهلا بك دكتور معنا في العاشرة. هناك دول تمد يدها للسلام مع إسرائيل لكنها لا تبادلها أي تل أبيب بالمثل. في لبنان تقولون حزب الله لم يسلم سلاحه، في دول أخرى ربما الأمر مشابه أو أسباب أخرى، لكن في سوريا حل نظام جديد وحكومة جديدة، ومن المفترض أنها دحرت ميليشيات إيران وحزب الله التي كنتم تتخوفون منها، ويقول باليد ممدودة للسلام، ولكن الجولان أرضنا وليس أرض إسرائيلية ولا نعترف أو

0: نعترف ببطلان اعتراف الآخرين به إسرائيليا. ما ردك؟
1: لا، كان هو ما هذا والمنذور حتى 7 أكتوبر 2023، ولكن في ذلك الصباح استفاق الإسرائيليون من يسارهم إلى يمينهم ليسألوا ما هو أصلا الفرق بين يحيى السنوار الذي عاش جنبا إلى جنب الإسرائيلي لمدة 16.5 سنة منذ أن استولى على قطاع غزة بنار والحديد في يونيو عام 2007 وحتى أكتوبر 23، بمعنى كان هناك انطباع بأن هناك نوع من السلام بين إسرائيل وحماس، وفوجئنا بهذه الهجمة المباركة في 7 أكتوبر 23، 1200 إسرائيلي مقتول مغتصب وكل هذه الأشياء. والإسرائيلي اليوم يتساءل هل هناك فرق بين يحيى السنوار وأحمد الشرع، الاثنين يعني من حركات الجهاد، هذا من جبهة النصرة والقاعدة وهذا من حماس، شو الفرق؟ ولذلك الإسرائيلي اليوم يحسد أو يعتقد بأن كل من يتكلم عن سلام هذا شيء ربما سيكون سلام حديبية، ولا نريد هذا السلام. نحن نفضل أن نكون في حالة حرب مع سوريا، ليس في حالة مفتوحة، حالة حرب، طالما أننا لسنا مقتنعين بأن الجولاني بمعنى أحمد الشارع قد غير تماما اعتقاده بالجهاد واعتنق ثقافة السلام مثل الإمارات.
0: لكن هو الآن رئيس سوريا المعترف به من الأمم المتحدة ويخطب في الأمم المتحدة كما حصل اليوم، ما الذي يجب أن يقدمه أو يفعله أكثر مما فعله لكي تقتنع تل أبيب بأنه رئيس يريد السلام؟ هو يقولها بوضوح في خطابه اليوم وفي كل الخطابات.
1: أولاً عليك أن تصحح الكلام، تل أبيب ليس لها أي دور في السياسة الإسرائيلية، مدينة جميلة، ولكن الآن
0: مجددا تناقشنا مرارا في هذا الموضوع كي يعني لا نتهم بأننا نكرر مثل هذه المواضيع، رديت مرارا وتكرارا عليك وعلى ضيوف آخرين على حول هذا الموضوع ولن ندخل فيه مجددا. رد على السؤال دكتور مردخاي كدار، أسألك ما الذي يجب أن يفعله الشرع الآن لكي تقتنع تل أبيب بأنه رجل سلام؟
1: القدس تنتظر من الأمم المتحدة أن لا تعطي المنبر لمخربين مثل بيزشكيان الذي تكلم اليوم، وأنتم في المملكة العربية السعودية تذوقون الأمرين من هذا الإرهابي المسمى ببيزشكيان.
0: هذا شأن سعودي إيراني لا علاقة لك به ولا علاقة لإسرائيل به. الآن 77 دولة خرجت من القاعة بسبب الإسرائيليين وبسبب نتنياهو. نتنياهو الآن يعتبر معزولا في العالم، إسرائيل تعتبر دولة معزولة في العالم، وأمريكا بدأت تتحدث في الكثير من يعني خطاباتها ومن مفاوضاتها عن هذا الموضوع، لا بل كوشنر تحدث عن استغلال أمريكا للانعزال الإسرائيلي في العالم كي تفرض عليها ما تريد. لكن حتى الآن لم تجبني على سؤالي المركزي، ما الذي تريده إسرائيل من الشرع كي تعتبره رجل سلام؟
1: نحن نريد الضمانات الأكيدة لكي لا يتكرر سيناريو 7 أكتوبر وهذه المرة من سوريا.
0: نحن يعني ما هي هذه الإجراءات؟ قل لي 1 2 3 4 5، ما هي هذه الإجراءات؟ ما كل يوم إسرائيل تدك سوريا وتقصف فيها وسوريا لا ترد. من اليوم الأول قالوا لسنا في معرض حتى الدفاع، لا نملك قدرة الآن بعد كل ما حل فينا ب 14 سنة ثورة وحرب النظام ضد الناس وإلى ما هنالك، وما في قوة أصلاً.
1: المطالبة الإسرائيلية هي أو بعد نكات، البقاء على جبل الشيخ وهو العينين والأذنين لكل من يريد الحياة جنب سوريا، هذا أولا. ثانيا البقاء في جنوب سوريا لحماية إخواتنا الدروز.
0: هذه محاولات فرض، هذه محاولات فرض وليست مطالب من الشرع. سألتك ما الذي تريدونه من الشرع، أنت للمرة الرابعة أو الخامسة لا تعرف أن تجيب ما الذي تريده إسرائيل من الشرع كي تعتبره رجل سلام، لأنه البعض يقول ما الذي يمكن أن يقدمه بعد.
1: أنا أجيبك بهدف

0: الشريعة، هذا جواب حذافيره.
1: تمام.
0: أنا نحن نريد البقاء على جبهة الشيخ، نحن نريد حماية إخواتنا الدروز، نحن نريد حماية حدودنا من الأتراك كي لا يتجولوا إلى جنوب سوريا، نحن نريد الضمان بأن لا حزب الله ولا إيران يسمح لهم أبدا بالمثول أمامنا في الجولان. عندما نقتنع بهذه النكهة
1: ونحن يعني تريد إقرار من الشرع بأنك يمكن أن تبقى في جبل الشيخ؟
0: نعم، لماذا؟ وين المشكلة؟ وين المشكلة؟
1: يعني تتوقع في رئيس عربي ممكن أنه يعطيك إقرار بأنه أنت مخول بأن تبقى في الجولان إلا إذا صار في اتفاق سلام بينكم يحدد الحدود مع استغنائكم عن الجولان وعودتها إلى سوريا؟ لا يمكن، هذا تعجيز مش سياسة، هذه ليست سياسة.
0: ربما سنستأجر جبل الشيخ لمدة 99 عام مثل ما حدث في هونغ كونغ مع الصين وبريطانيا.
1: هذه نتيجة تفاوضات، هذه نتيجة مفاوضات لاحقا، ساعتها بتكون نتيجة مفاوضات يوافق عليها الشعب السوري أو لا.
0: أنا لا أنكر ذلك، ولكن على الجميع بما فيه أحمد الجولاني عليه أن يحمل على محمل الجيد
1: معلش بس نحترم التسميات الرسمية للرؤساء لأنه هو في الأمم المتحدة، يعني حتى ليس في على رأس السلطة في بلده اليوم، لأنه يزور الأمم المتحدة لإلقاء خطابه ومعترف به من الأمم المتحدة، في رئيس لدولة عربية نعترف بها كما يعترف شعبه به وكما تعترف الدول العربية ودول العالم به بغض النظر عن الشخص أو عن تاريخه. أنت لك الحق بأن تعبر عن مخاوفك، ولكن ليس لك الحق بأن تحاول أن تنتقص من شخص بطريقة.
0: أنا لا أنتقص من أحد يا أخي،
1: ولكن ما الذي يمنع؟ أنت قلت قبل قليل أنه كان جبهة نصرة، ما الذي يمنع؟ قل لي للمشاهد العربي، ما الذي يمنع من أن يتحول إلى رئيس إذا اعترف بأنه تغير وبأنه يريد أن يكون رئيسا لسوريا فقط؟
0: ليس شو أنا كتبت أطروحة الدكتوراه إلي عن سوريا في أيام حافظ الأسد، ولكن شوف ليس أنا أي شيء ضد جبهة النصرة بكونها منظمة سورية، ولكن التفكير في هذه المنظمة هو تفكير إسلامجي كما
1: يعني لأنه كان مصنف إرهابي، يعني تقصد أنه لا يمكن أن يصبح
0: تماما.
1: طب مناحيم بيغن ما كان مصنف إرهابي يا دكتور عندما أصدرت سلطات الانتداب لبريطانيا عن 47 قوائم بمتهمين بالإرهاب تصدرها بيغن وخصصت مكافأة لمن يقبض عليه، كان زعيم منظمة أرجون الاتصال المسلحة من 43 ل 48 ونسف فندق الملك داود بالقدس اللي عم تقول أنها عاصمتك، وبعدين أصبح رئيس وزراء إسرائيل ووقع اتفاق كامب ديفيد مع مصر ونال جائزة نوبل للسلام، وبكمل لك على إسحاق شامير وديفيد بن غوريون وموشي ديان بس لأن طبعت الورق.
0: وعلى رأس أحمد الشارع كان مكافأة 10 ملايين دولار، ليس لأنه أوقف سيارته في مكان غير مخصص.
1: أجبني عما قلته لك قبل قليل عن مناحيم بيغن وعن إسحاق شامير الذي كان قياديا بارزا في عصابة شتيرن ليحي المتطرفة بعد مقتل مؤسسها، وهو مطلوب لأجهزة الأمن البريطانية مش العربية لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير ضد المصالح والجنود البريطانيين والفلسطينيين. ديفيد بن غوريون المشرف العام على الميليشيات الكبرى وأبرزها الهاغانا والبالماخ قبل دمجها في الجيش الإسرائيلي تسهل، موشي ديان قيادي عسكري بارز في البالماخ والهاغانا خلال فترة ما قبل 48، التصنيف السابق شارك في العمليات العسكرية التي اعتبرتها سلطات الانتداب غير قانونية أو عدوانية قبل تأسيس الدولة. أنا رسالة الدكتوراه تبعي مش عن سوريا بس أعتقد بأنه تصفح بسيط للإنترنت بيرجع لك كل تاريخ رؤساء وزراء إسرائيل، ماذا كانوا قبل وماذا أصبحوا عليه بعد.
0: أوكي، هذا النص الحقيقة. النص الثاني هو الحاج أمين الحسيني المفتي في القدس الذي شارك هتلر في إبادة يهود المجر في عام 44، نصف مليون يهودي قتلوا.
1: أنت تغير الموضوع، أنت تغير الموضوع بشكل واضح جدا للمشاهد العربي، يعني أنت تغير الموضوع، أنت لم تجبني، أنت قلت بأنه لأنه كان من جبهة النصرة لا يحق له أو يحق لكم أن يكون لديكم هذه المخاوف عندما يصبح رئيسا لسوريا. أنا قلت لك بأنه في عدد من رؤساء الوزراء الإسرائيليين كانوا زعماء عصابات وأصبحوا رؤساء وزراء لإسرائيل، ومش بدولتهم، هو على الأقل بدولته الرجل، أنتم مش بدولتكم.

0: بدولة محتلة.
1: ماذا فعل الجيش السوري تحت قيادة أحمد الشارع للدروز وللعلويين وللنصارى؟
0: حصل مجازر صحيح، لكن أنت تغير الموضوع مرة أخرى. نعم. أنت تغير الموضوع مرة أخرى.
1: المذابح بعد المخة.
0: نحن نقارن مع رؤساء وزراء إسرائيل صحيح، وهم قاموا بمذابح. هذا أداء العصابات الصهيونية حتى قبل قيام دولة إسرائيل.
1: نحن خائفون من هذا الشخص. نعم نحن خائفون منه. ألا يحق لنا أن نخاف؟ ألا يحق لنا بعد ما شاهدنا في سامي من أكتوبر؟ ما الفرق بين السنوار ورقبه
0: لو تصرفت اسرائيل بالشكل السليم في غزه، ولو لم تحتل الارض، ولو تنبهت للمخاوف الامنيه والمخابراتيه التي قيل انها ابلغت بها، لما كنتم وصلتم الى 7 من اكتوبر؟ لكن كنتم تحاصرون غزه، لم تكونوا تحتلوها، لكن كنتم تحاصرونها من كل الاماكن.
1: لا يمكن اخفاء الشمس بالغربال. نحن غادرنا قطاع غزه في عام 2005 ولم يبقى لنا في هذا القطاع لا ناقة ولا جمل، وهم كانوا يطلقون علينا
0: الصواريخ. غير صحيح، ظل محاصر، خرجتم لكن ظل محاصر، ظل محاصر، حتى الفلوس كانت تجي بالشنط.
1: مفتوح للبحر، مفتوح
0: مش صحيح. لمصر. مش صحيح، ما كانش مفتوح. مش كل الاوقات كان مفتوح ايضا. مصر كان عندها مخاوفها، ولما حتى لو مفتوح كانت الخروج مش سهل ابدا والدخول اليه. كان القطاع محاصر من قبلكم، وتركتم حماس تحكم غزه، واضعفتم باعتراف بعض المسؤولين الاسرائيليين على فكره. هل استمعت الى هذه الاعترافات بانه اصريتم على الانقسام اللي حصل بين فتح وحماس؟ لا، بل ونتنياهو كان يدعم هذا الانقسام لانه كان يريد ان يضعف ويقوي حماس.
1: هل تتهمنا بالانفصال بين احمد ومحمود؟ نحن مسؤولين عن الخلافات العربيه، نحن مسؤولين عن الخلافات في سوريا وبين تركيا والاكراد، نحن مسؤولين عن الخلافات بين السعوديه واليمن، نحن مسؤولين عن الخلافات داخل السودان وليبيا.
0: لكم أياد في عديد الدول، ليس بالضرورة تلك التي ذكرتها، لكن بكل تأكيد لديكم أياد في الكثير من الدول والملفات في المنطقة، في الكثير من الدول والمنطقة طبعا، في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بكل تأكيد. هناك الكثير.
1: تتهمنا باغتيال العالي بن أبي طالب أيضا،
0: هذا موضوع آخر يعني. وأنت دائما تحب أن يعني أن تتحدث بأمثال وبقضايا تاريخية عربية، ويعني تحاول أن تستفز المستمع العربي بها أو تعرفه بمعرفتك بها، لكن يعني لا داعي لمثل هذه الأمثلة في مثل هذه الأمور، لأنه معروف يعني حجم التدخل الأمني والعسكري لإسرائيل في الكثير من الدول، من خلال عملياتها العسكرية، من خلال دفع الأموال، من خلال دعم جهات معينة، ومن خلال الضغط على الكثير من الدول. يكفي اللوبيات في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا لكي يعني ينفذوا سياساتكم.
1: معلش
0: الحديث مش عم يخلص، بس كلمة أخيرة لأن لازم عندي موضوع إثيوبيا بعد اللي كمان بيطالكم باتهامات فيها.
1: تفضل. هناك في الإعلام العربي من يتهم إسرائيل في كل مشاكل العالم العربي، وكان الشماعة لتعليق على كل المشاكل. هذا أصل مطرح ما تحلون المشاكل عندكم تتهمون إسرائيل بكل شيء، ولا وحان الوقت أن تستفيقوا من هذا من الزبان.
0: تمام.
1: بنفسكم.
0: نعم طبعا، يعني السبات كلمة تتهم فيها العرب بأنهم نيام، لكن يبدو بأنه بعد كل الأحداث التي شهدتها إسرائيل والسبعة أكتوبر والعزل العالمي، يجب أن ربما تقول هذه الكلمة لك والإسرائيليين إذا كانوا نياما أو لا، وأن
1: نحن
0: يعني
1: سوف
0: تدق ناقوس الخطر في هذا الإطار
1: وبأنفسنا على مذبحة الشعبية.
0: انتهى وقت. انتهى. لا أحد يدافع عن 7 من أكتوبر، نحن نتحدث عن ما بعد 7 من أكتوبر. متى تصحو إسرائيل من 7 من أكتوبر؟ لأنه لا أحد ولا مجزرة في التاريخ كان للحق لأي أحد تعرض لها أن يتحدث فيها كل حياته. لا بد وأن يتم التوصل إلى اتفاقات ما. انتهى وقتي تماما. دكتور مردخاي كدار، الباحث السياسي من حيفا.
1: هناك اتفاقات بين إسرائيل والكثير من الدول العربية. قبلت بينا أولا وسهلا بها.
0: تمام. البعض الآن يتحدث عن مدى استفادة هذه الدول من هذه الاتفاقات. شكرا لك. نتابع في موضوع إثيوبيا الآن. تواجه حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تحدياً جديداً أو تحديات جديدة بعد إعلان 7 جماعات مسلحة من قوميات ومناطق مختلفة تشكيل تحالف قوات الشعوب الإثيوبية من أجل

0: البقاء بهدف تغيير الحكومة الحالية. التحالف يضم جماعات كان بعضها على طرفي نقيض خلال حرب تيغراي بين عامي 2020 و 2022. الحكومة الإثيوبية تواجه أزمات متزامنة في ثلاثة من أهم أقاليم البلاد، وهي تيغراي وأمهرة وأوروميا. ففي أمهرة تحولت قوات فانو التي قاتلت إلى جانب الجيش خلال حرب تيغراي إلى خصم مسلح للحكومة منذ 2023، بينما يواصل جيش تحرير أورومو تمرده في إقليم أوروميا رغم جولات تفاوض سابقة. أما في تيغراي فتدهورت العلاقة مجددا مع الحكومة الاتحادية وسط خلافات بشأن تنفيذ اتفاق بريتوريا. معنا من أديس أبابا الباحث الأول في مركز دراسات الاستراتيجية ومبادرات التكامل الإقليمي عبد الشكور عبد الصمد. أستاذ عبد الشكور أهلا بك معنا. لماذا تتحالف سبع مجموعات معارضة للحكومة الفيدرالية في أقاليم عدة في تحالف واحد للإطاحة بالحكومة الفيدرالية في إثيوبيا؟
1: تحية طيبة لك أخي الكريم ولمشاهديكم الأعزاء. في الواقع يعني ربما يعني في الأساس هناك مطالب سياسية وهناك يعني استحقاقات سياسية، لكنها حقيقة يعني رفعت صفها وتجاوزت الحد المسموح به حقيقة، ووصلت إلى أنها حقيقة بعض هذه الحركات يعني باعت نفسها حقيقة إلى أطراف خارجية.
0: للأسف من هي الأطراف الخارجية؟
1: فقط هذه المجموعات نفسها حقيقة أولا ليست على مستوى واحد، يعني ربما قد تكون الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إحدى هذه الفصائل التي لها إمكانات
0: نعم في فوارق بينهم، بس عم بيقولوا الآن أنه بعدين منحلها لأن نتوحد ضد الحكومة. هل الحكومة جاهزة لهذه الحرب الآن؟ تقول قوات تيغراي بأنه القوات الوطنية تراجعت بسرعة كما قال مسؤول بارز سابق في جبهة تحرير شعب تيغراي لوكالة فرانس بريس. لماذا حصل ذلك؟ أين جهوزية الحكومية لمواجهتهم؟
1: أولا لا وجود للجيش الأثيوبي في إقليم تيغراي نهائيا بعد اتفاقية بريتوريا، وترك
0: قوات تيغراي قالت أنها حررت مناطق عدة في عفر.
1: لا هذا ليس صحيح أخي الكريم، هي إقليم عفر فكيف تحرره؟ يعني هي هاجمت إقليم عفر صحيح،
0: يعني طردت القوات الحكومية، لم تستطع القوات الحكومية أن تسيطر.
1: ربما يعني القوات الحكومية انسحبت
0: انسحبت إذن خسرت أمام
1: القوة ليس خسارة
0: في هذه المعركة.
1: لا ليست خسارة، وإنما هي حقيقة هذه القوات يعني انسحبت أو يعني
0: تمام مفهوم. بس لماذا لم ينفذ اتفاق بريتوريا؟ لماذا فشلت اتفاقات السلام؟
1: أولا أخي الكريم، يعني الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي انقسمت نفسها عدة مرات، يعني في شقها المدني وحتى شقها العسكري. اليوم واحد من قيادات تاريخية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي القيادات العسكرية هرب وأتى إلى أديس أبابا، وأحد القيادات يعني أيضا حقيقة تم عزله وهو المسؤول عن يعني أحد القطاعات في غرب تيغراي. يعني
0: لكن أنت تتحدث عن جبهة حكمت إثيوبيا لثلاثين عاما وهي لديها قوتها ولديها تاريخها، لماذا يتم التعامل عليها معها كأنها جبهة متمردة؟
1: هي بالفعل تمردت
0: ورفضت
1: يعني تنفيذ اتفاقية بريتوريا. في شقها المدني اولا رفضت تسليم السلاح، وايضا حقيقة حتى رفضت يعني اعادة توطين النازحين وحتى اللاجئين.
0: تمام.
1: وايضا حقيقة يعني رفضت الاستحقاقات السياسية ومنعت الإدارة المؤقتة لأن تمارس صلاحياتها.
0: طب أنت قلت بأنه هي مدعومة من الخارج، من هي الأطراف الخارجية التي تدعم جبهة تيغراي؟
1: بشكل أساسي هو حقيقة إريتريا هي المتهمة المباشر، وهناك أيضا دول أخرى يعني حقيقة تدعم من خلف الكواليس ومن عبر إريتريا تدعم.
0: من هي الدول الأخرى؟ كل عادي تفضل.
1: أنا لا أكون مثل ضيفك الذي حقيقة
0: لا تفضل كل نحن أي حقيقة نواجهها بحقيقة والمشاهد هو الذي يقرر، تفضل.
1: لا أنا أقول حقيقة نحن حفاظا يجب قدر المستطاع نحاول أن نحفظ يعني
0: مياه. أنت لا تريد أن تتهم السودان
1: ولا لا أنا حقيقة
0: ولا أي دولة أخرى؟

0: يعني حقيقة يعني أشقائنا في السودان مصيرهم مصيرنا، وما ما يصيبهم نتمنى يعني ألا يستمر.
1: ولكن كان هناك اتفاق اتهامات سابقة، والسودان كان يتهم إثيوبيا بدعم الدعم السريع والعكس.
0: أنت الآن يعني أنا أشكرك على أنك أنت ذكرت هذا الأمر. أعتقد ربما أيضا في الشق السياسي وتقديم اللوجستي السودان حقيقة ساهم في تأسيس هذا التحالف حقيقة عبر اجتماعات في الخرطوم وفي كسلة وفي بور سودان.
1: ألا يحق له إذا كانت إثيوبيا تدعم الدعم السريع ضد الحكومة السودانية للإطاحة بها؟
0: وإثيوبيا تنفي أنها قامت بهذا الأمر، وحقيقة لا لا لا ليست هناك أدلة كافية، ولست لو كان لدى
1: ولا معسكرات في إثيوبيا ولا دعم بالسلاح للدعم السريع.
0: يعني أنا أعتقد بهذا الحجم الذي يدحدث ووجود حقيقة يعني قوات أيضا غير سودانية موجودة في الحدود الأثيوبية، وأكثر من 25,000 من عناصر جبهة تحرير تيغراي موجودين في مناطق معسكرات في السودان. تمام.
1: لابد إذن أن يعني نواجه هذه الحقيقة أيضا مع مسؤول سوداني أو ضيف سوداني، ولهم الحق على منابر العربية بأن يردوا على هذا الكلام. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الشكور عبد الصمد، الباحث الأول في مركز دراسات الاستراتيجية ومبادرة التكامل الإقليمي، تحياتي إليك. شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: خليجي 27 من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات.
3: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة.
2: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب

0: لاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصوف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية السعودي يؤكد أن المملكة ستعمل بلا كلل لحماية تدفق الطاقة مع الدفاع عن أراضيها ومصالحها، ويشدد على أن السعودية تدين الهجمات التي استهدفت سفنها وموانئها وبنية الطاقة. بيان عراقي تركي يعلن الاتفاق على بسط سلطة الدولة العراقية في سنجار وإنهاء وجود المسلحين الأجانب المحظورين فيها. ويؤكد أن القوات التركية ستسلم تدريجيا معسكر بعشيق أزليكان للحكومة العراقية. قصف حوثي بصاروخ باليستي على مدرسة في مديرية المضاربة غرب لحج يؤدي إلى مقتل نازحين. إعلام إيراني يؤكد مقتل العميد في الحرس الثوري حسين ظريفي في اشتباكات مع مسلحين في سراوان. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أنها غيرت مسار 115 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. وزير خارجية ألمانيا يلتقي مع نظيره الإيراني في نيويورك ويطالب بإنهاء إغلاق مضيق هرمز. السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يؤكد إصابة نجله في هجوم دهس في الضفة الغربية المحتلة. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض فوري للتصعيد بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي. زيلينسكي يعلن أن القوات الأوكرانية تستهدف مصادر الطاقة الروسية التي تغذي آلة الحرب. ومصدر أمريكي يقول للعربية ننسق بين موسكو وكييف لخفض الهجمات على منشآت الطاقة لبضعة أيام. خام برنت يرتفع بأقل من 4% ليصل إلى 103 دولارات و8 سنتات للبرميل. أخيراً، في مواجهات المجموعة الأولى من خليج 27، العراق يتعادل مع عمان، والأخضر يتقدم حتى الآن على الأزيرق بهدف. إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: خليجي 27.
0: من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد. تتسابق المنتخب

0: العقبات، يا للظروف، يا للتاريخ، يا للقطة، وتشتعل المدرجات. أعلام متعددة وقلب خليجي واحد، وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين.
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
5: بشكل واضح أنها رئيس
0: عادل. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
8: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: من الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
8: من السياسة إلى الاقتصاد.
11: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
8: إلى الرياضة.
12: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
8: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
8: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
14: عربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
15: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
14: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
15: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوية.
0: ملعب 27.

0: ما كنتم عبر العربية اف ام، وكل عام وأنتم بخير والمملكة العربية السعودية بخير بمناسبة اليوم الوطني. أدام الله الأمن والأمان على المملكة العربية السعودية، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملعب 27.
1: كل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بخير وصحة وسلامة وارتقاء وعز. أحمد، حيكم في حلقة جديدة مستمعين الكرام من برنامج ملعب 27، البرنامج المواكب لبطولة كأس الخليج. الكل اللي حاب يشوفنا صوت وصورة موجودين أحمد عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية اف أم.
0: وحتى اللي يسمعونا بالسيارات كل عام بخير، انتبهوا على نفسكم الآن، يمكن الأغلب مشغلين الأغاني الوطنية اليوم. لكن نبارك أيضا للمنتخب السعودي افتتاح بطولة كأس الخليج بالفوز اليوم اللي كان فوز ثمين على المنتخب الكويتي بهدف دون مقابل. سنتحدث علي بالتفصيل عن هذه المواجهة، الحفل الافتتاح اللي كان، حضور جياني إنفانتينو، حضور وزير الرياضة، أيضا كان نائب أمير منطقة مكة المكرمة أيضا كان موجود وهو من افتتح الحفل تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. أيضا سنتحدث عن المباراة التي كانت في بداية اليوم عند الساعة 5:30 مساء عندما تعادلت العراق مع عمان في مباراة تقاسموا السيطرة فيها نصف لنصف. الشوط الأول،
1: الشوط الأول كان المنتخب العراقي وشاهدنا أداء رائع، لكن الشوط الثاني عمان استعادت بريقها، والمعروف عن عمان في البطولات كأس الخليج دائما ما تقدم أداء رائع ومذهل، وانتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي. أما مباراة المنتخب أحمد، المنتخب السعودي أمام المنتخب الكويتي، نذكر مستمعين الكرام انتهت المباراة بفوز المنتخب السعودي بهدف دون مقابل عن طريق اللاعب همام الهمامي في كرة كذا ما تدري هي عرضية ولا رايحة للباب،
0: بس الكنترول
1: قدمت الكنترول رائع ومراوغة أجمل. مبروك للمنتخب، منتخبنا المنتخب السعودي، يعني يوم وطني وفوز المنتخب كذا ليلة جميلة أحمد.
0: صحيح، بداية كانت رائعة للمنتخب السعودي اليوم، البداية كانت مثالية. لكن سنتحدث أيضا عن اختيارات دونس اللي كانت في هذه التشكيلة الأساسية. يعني بالأمس كنا وضعنا تشكيلة متوقعة، بصراحة تشكيلة متوقعة طلعت مضروبة، أنا كنت حاط التشكيلة فاجأني دونس بصراحة، يعني في أشياء كثيرة، لكن علي ضبطت معه. أنا كنت أقول لازم يكون العويس هو الحارس الأساسي، شفناه في كأس العالم، شفناه في أشياء كثيرة مع دونس وحتى في المؤتمر الصحفي، لكن كان العقيدي. علي، راح نتحدث أكثر مع ضيفنا اللي ممكن يكون جاهز الآن معنا عبر الاتصال المرئي زوم، الصحفي الرياضي والإعلام الرياضي عبد العزيز الزيد. مساء الخير عبد العزيز.
2: مساء الخير أحمد، مساء عليكم، مساء على ضيفك الكريم أو زميلك زميلنا علي، وخلينا نستغل هذه المناسبة السعيدة وأرفع أسماء التهاني والتبريكات للمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 96. نسأل الله أن يعيد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات والسعادة والرخاء والأمن والأمان إن شاء الله.
0: اللهم آمين. اللهم آمين. عبد العزيز، نبدأ معك مباشرة بالمباراة التي انتهت قبل قليل بفوز المنتخب السعودي على المنتخب الكويتي في خليجي 27 بهدف دون مقابل عن طريق همام الهمامي. نظرة عامة على المباراة بداية، كيف شاهدت هذه المباراة؟
2: أولا أحمد، من حيث ما انتهيت أنت تكلمت قلت أن أنت تفاجأت بالتشكيلة اللي نزل فيها دونس، أعتقد أنه حتى دونس نفسه متفاجأ بالتشكيلة، أنه أمانة ما في أي فكرة واضحة، مستوى عام محبط. أعتقد أن أنت تستشف من بداية الحضور الجماهيري اليوم أنه في حالة من فقدان الثقة بين الجماهير الرياضية وبين المنتخب السعودي. كنا نتوقع ردة فعل أكبر من كذا، الحديث كان يجب أن يبدأ من قبل البطولة من جانب الاتحاد السعودي الجديد لكرة القدم، كان من المفترض أنه نفهم على الأقل ما هي خطط هذا الاتحاد لهذه البطولة تحديدا. أنا دائما ضد الخطاب المبهم وضد الأهداف المبهمة، فكرة أنه بعد تحقيق البطولة نخرج ونقول أنه والله هي كانت من ضمن المستهدفات فهو أمر غير مقبول. فكرة أن أنت لما ما تحققها تقول والله أنه أصلا هي ما كانت من ضمن المستهدفات وكمان أمر غير مقبول. ما أعرف مصير المدرب ما بعد البطولة، هل سيتم الحكم على السيد دونس من خلال نتائج هذه البطولة وبعد كذا نبدأ ندخل

قل في دوامة أخرى، هل احنا مستهدفاتنا انه لا والله احنا هذه البطولة نتعامل معها كبطولة تحضيرية لبطولة آسيا؟ لكن بطبيعة الحال أعتقد أنه في كثير من علامات الاستفهام. أنت ذكرت مثلا البدء من نواف العقيدي اللي لا يمر بفترة

0: الاحترام الأخوان في المنتخب الكويتي، هو منتخب كبير وسيد هذه البطولة، ونتمنى أن يعود المنتخب الكويتي، لأنه لا تكتمل متعة بطولة الخليج إلا بتواجد الكبير الأزرق المنتخب الكويتي. لكن أعتقد أنه هو على الورق هو أقل منتخبات المجموعة. أعتقد أن المنتخب السعودي اليوم أداؤه مقلق ومقلق جدا.
1: عبد العزيز، ما ادري، انا شفت في لخبطه كذا في الدفاع في الهجوم، يعني شفنا اكثر من كوره لعبد الله الحمدان، في يعني تحس ما في تفاهم بين اللاعبين في الهجوم.
0: هذا علي رجعنا نقطة مهمة جدا، الناس اللي كانت تطالب دائما بتقليص عدد اللعيبة الأجانب، فلك أن تتخيل أن أنت جولة بعد جولة أنت مجبر أن أنت تشاهد هذا العطاء الفني على مستوى الأندية، أمر أعتقد فيه كثير من المشاكل، عندنا كثير من النواقص أمانة اللي لا يتم معالجتها في يوم وليلة. فكرة أن أنت نرمي الملام على اللاعبين أعتقد أنه أمر يمكن كمان فيه كثير من التجني، لكن أمانة هي تسلسل، يعني على المستوى الهجومي الفريق يصل إلى الأمام، لكن على مستوى التنفيذ في كثير من القصور، في كثير من القرارات الغير مفهومة، حالات من عدم التفاهم، فكرة التحول للأربعة ثلاثة ثلاثة بشكل كبير جدا، وتحول مثلا محمد أبو الشامات إلى جناح هجومي خالص، في ظل أن أنت مثلا عندك سلطان مندش اللي يقدم واحد من افضل افضل افضل بداياته اليوم اعتقد على مستوى مسيرته في المباريات اللي شارك فيها، واحد من اعلى اللاعبين السعوديين تقييما في خانه اكثر وضوح بالنسبه له، اعتقد انه امر غريب. تكلم على البدء بصالح ابو الشامات من بدايه المباراه، وانت تعرف انه صالح يعني ما يقدر يكمل 90 دقيقه، فكان من المفترض انه لما يبدا ينزل مستوى المباراه وينزل رتم المباراه، ويبدا المنتخب الكويتي اللي كان واضح من بدايه المباراه انه هذا المستوى من التركيز وهذا المستوى من العطاء البدني الكبير صعب جدا يستمر على مدى 90، اي صعب يستمر لعده عوامل، يمكن عوامل هذا الرتم من المباريات اعتقد المنتخب الكويتي مش متعود عليه، بالاضافه الى انه اجواء المباراه واجواء الرطوبه العاليه في جده تخلي من الصعوبه بما كان على المنتخب الكويتي انه يستمر بنفس هذا النهج على مدى 90 دقيقه. بالتالي اعتقد انه الدفع بصالح في في في فتره متاخره من المباراه كورقه بديله هو افضل من انك انت تبدا فيه كلاعب اساسي.
2: طيب لما نرجع للتشكيله مره اخرى، يعني قلنا حراسه المرمى اوكي، لكن لما نشوف حتى خط الدفاع، انت ذكرت موضوع مهم، يعني موضوع نواف بوشل، يعني انا واحده من يعني احترم هذا اللاعب جدا، مجتهد جدا، قدم مباراه حتى مباراه اليوم لم تكن بالسيئه، مباراه جيده، لكن احنا نشوف اثنين من افضل الاظهره حاليا في الدوري السعودي، محمد ابو الشامات في مركز الظهير، اليوم شفناه في مركز الجناح، وايضا اتكلم عن محزري لاعب نادي الهلال اللي قدم مستوى رائع هذا الموسم. تحس هذا في الجهه اليمنى مبدئيا، ما تحس انه فلسفه زياده من دونيس، ولا لا ترى هو عنده نظره يبغى القوه اللي عند ابو الشامات في الصناعه يبغى يستثمرها في مركز الجناح اكثر من كونه في مركز الظهير؟
0: هو خلينا نتكلم انه فكره مفهومه، هي مفهومه ان انت تلعب بنواف بوشل اللي لعب كل الدقائق مع نادي النصر ك ك ك كظهير ايمن، محمد ابو الشامات يمكن في طريقه براندن روجرز في 3-5-2 هو لاعب جناح اكثر، حتى دونيس اساسا في استخدامه لمحمد ابو الشامات في كاس العالم كان ظهير فوق ظهير، او خلينا نقول لك جناح في الاربعه 4-1-1 كان كلاعب جناح امام الظهير، سواء كان سعود عبد الحميد او حتى نواف بوشل فتره من فترات. فتوظيفه لمحمد هو اعطائه حريه هجوميه اكثر، اعطائه خيارات هجوميه اكثر، لكن التساؤل المهم في مباراه انت عارف انه المنتخب اللي امامك راح يلعب بتكتل اكبر، راح يلعب على التحولات بشكل اكبر. انا اشوف انه فكره محمد ابو الشامات وقدامه سلطان مندش في هذه النوعيه من المباريات تحديدا هي فكره افضل، لانه انت تتكلم عن مباراه كل ما زاد فيها الوقت وكل ما مشينا في الوقت والنتيجة 0-0 الضغوطات راح تبدأ تكبر عليك في مواجهة افتتاحية، ودائما احنا نعرف المواجهات الافتتاحية ترسم مسار البطولة بشكل كبير، أي تعثر في هذا المباراة كان راح يضع المنتخب في ضغط كبير جدا هو في غنى عنه، وبالتالي أعتقد أنه الانتصار مع الأخذ العين أخذ بعين الاعتبار مواجهة المباراة الأولى اللي انتهت بالتعادل راح يضعك في الصدارة، فكان أعتقد أنه كان يستحق أن يبدأ بمخاطرة أكبر.
2: طيب يعني انت مع انه يكون حتى نلخص الحديث، مع انه يكون سلطان مندش في مركز الجناح الايمن ومحمد ابو الشامات يمكن يكون في الظهير، او حتى لو نواف بوشل ما عندك مشكله صح؟ حتى يكون فهمت انا صح
0: في هذه المباراه نعم، بس في المباراه القادمه لا، اي في هذه المباراه نعم.
2: طيب المباراه الجايه من يكون ظهير؟
0: لا يلعب بنفس الرسم، لان انت محتاج توازن اكبر حتى

0: واجه منتخبات بجودة أعلى.
1: عبد العزيز، وجود حسن كادش، يعني التشكيل اللي أمس أعطانا إياها أحمد المتوقع كان أساسي حسان تنبكتي، توقع أنه مو بجاهز حسان ولا المدرب حاب أنه يكون موجود كادش،
2: أو أنه أحمد فلسف ما عنده؟
0: والله أحمد أنت محتاج تراجع نفسك كثير يعني.
2: ليش؟ كل هذا غلط من عندي ولا مين؟
0: والله أنا أشوف أنه لا، غلط من عندك أحمد، لأنه أمانة حسان على المستوى الفني عطاء كبير جدا، بس لا يمر بأفضل فتراته مع نادي الهلال. واحدة من أقل فتراته، يمكن بديت تشوف المشاكل في دفاع الهلال تبان أكثر بعد إصابة علي الجامي. وحسان أعتقد محتاج يراجع نفسه، يمكن من بعد كأس العالم مستوى في نزول بشكل مخيف بالنسبة لحسان. حسن كادش ربما ما يكون أعلى لاعب على المستوى الفني، لكن ميزة حسن إنه في 7 من 10 أنت ضامن إنه هي موجودة في كل مباراة، ففي مستوى
2: في
0: فني
2: ثبات.
0: ثابت. إيه، في ثبات، وإن كان مثلا مش على أعلى ليفل، لكن أنت عندك لاعب مجتهد يقدم لك عطاء فني ثابت، فبالتالي أنت محتاج هذا هذا هذا المستوى في هذا التوقيت تحديدا، بعيد عن أي مغامرة أخرى.
1: عبد العزيز، كثنائية عبد الإله وحسن كادش، ثنائية ممتازة،
0: فيها كثير من العيوب، فيها كثير من النواقص، تحديدا على مستوى التحولات. اليوم بدينا نشوف مشاكل في عملية السرعات، تحذير المنتخب الكويتي يمكن لو أجاد التعامل في أكثر من لقطة كان ممكن يتقدم المنتخب السعودي، تحديدا في الشوط الأول. تألق كبير كان متعب الحربي اللي لعب تقريبا واحدة من أفضل مباريات من بداية الموسم. على المستوى الفني كان بعيد جدا مع نادي الهلال، وتحديدا بعد إصابة فيه وبدأت تبان مشاكل كثير. لكن هذه الثنائية عليها كثير من علامات الاستفهام في فكرة أن أنت تلعب بخط دفاع متقدم في مسألة التحولات. غير كذا أنا أعتقد أنه ممتازة في الكرات الهوائية، ممتازة في عملية التغطية الدفاعية، لما تلعب بلو بلوك هي مرتاحة، تعطيك خيارات جدا ممتازة. بس فكرة أن أنت تلعب بخط دفاع شوي متقدم لاحظنا فيها عيوب كبيرة جدا، ويمكن المنتخب الكويتي ما أجاد التصرف في أكثر من فرصة كان ممكن يتقدم فيها بالمباراة.
2: نعم، بالحديث عن قلوب الدفاع، دائما نشوف عبد العزيز إذا نقارن نفسنا في أوروبا، نشوف الفرق تعتمد على اللاعبين الآن يتم البحث عنهم مثل ما يقولوا بالسكين والشوكة، حتى يشوف لاعب اللي
1: بالمنقاش
2: اللي يبني من الخلف، اللاعب اللي عنده يقولون لمسة حلوة أو قدم جميلة للبناء من الخلف. هل الكرة السعودية تملك لاعب يستطيع البناء من الخلف؟ بس أنا شفت في الهلال طبعا قارن روبن نيفيز يرجع الخلف حتى يقوم بهذه العملية، حتى نشوف هناك نيجو مارتينيز في النصر، نشوف أيضا في الأندية الأخرى اللاعب الذي يجيد البناء من الخلف. هل السعودية تفتقر لهذا اللاعب؟
0: أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، تقول أن الأندية تبحث عنه بالمنقاش، وهو دليل على أنه عملة نادرة في كرة القدم.
2: صح، لكن حتى في أوروبا
0: هو عملة نادرة في كرة القدم، ومش بس مشكلة في كرة القدم السعودية، هو مشكلة في العالم عموما. لأنه اليوم أنت تبدأ تتكلم أنه أنت كل ما زاد الرتم، كل ما لعبت بليفل أعلى، كل ما زادت متطلباتك في كرة القدم في كل مركز، بدأت تبحث عن حلول أكثر تطرفاً في كرة القدم، حارس يجيد البناء، مدافع يجيد البناء، لكن دون إهمال الواجبات الأساسية، فإن المدافع وظيفته الأساسية هي أن يكون مدافع جيد في المقام الأول. حارس المرمى يجب أن يكون حارس مرمى جيد في المقام الأول.
2: الأساسيات
0: لازم تكون موجودة. إحنا ما وصلنا لمرحلة الرفاهية أن إحنا نبدأ نبحث عن مدافع يجيد عملية البناء أو حارس مرمى يجيد عملية البناء. احنا مطالبين حاليا بتغطية الأساسيات في المقام الأول، وبعد كذا أعتقد نبدأ نفكر. المهم هو أنت أفكارك في عملية البناء، في عملية بناء الهجمة وش هي؟ يجب أن تتناسب مع عناصرك الموجودة. أن أنت تبدأ تبني بقلوب الدفاع، أعتقد أنه فيها عملية مخاطرة وريسك كبير، خصوصا لما تبدأ تواجه فرق بجودة عالية في عملية الضغط في الثلث الأول. أنت يبدو يعني يجب عليك أن أنت تتجنب عملية المخاطر الكبيرة في عملية البناء، تبدأ تلعب أكثر على الطرف، تبدأ تحاول تلعب تصعد الفريق أكثر على الكرات الطويلة اللي تكون للجناحين، وتتجنب عملية البناء اللي قد تفقدك الكرة في مناطق خطيرة. أعتقد أنه هذه الخيارات الآمنة اللي يجب عليك أنك أنت تبحث عليها، خصوصا أنه مدربين المنتخبات أوقات وفترات التحضير عندهم قليلة وقليلة جدا.
2: صحيح. المركز اللي بعده مركز الظهير الأيسر، شفنا متعب الحربي هو اللي كان لاعب أساسي اليوم، حتى في تشكيلتي أمس أنا كنت حاط زكريا هوساوي، برضو أنا غلط يعني، كل يعني أنا جايب 2 من 10 في التشكيل.
0: لا بس أمانة زكريا فنيا يعني على الورق لو سألتني أمس

0: بقول لك زكريا هو اللي يبدا بطبيعه الحال، لكن احنا كان حديثنا يمكن في الاسبوع الماضي انه لا في خيارات افضل، كان مثلا فارس عابدي على سبيل المثال
1: صح،
0: مع نادي الاتحاد واحد من افضل
1: ما
0: الاظهره
1: تم
0: الموجوده
1: استدعائه في النهاية.
0: على مستوى الدوري وما تم استدعائه بناء على الاوراق المتوفره. اعتقد اتفق معك يمكن بزكريا، لكن اعتقد انه فكره العوده من جنوب افريقيا يمكن على المستوى البدني
1: ممكن،
0: ما كان جاهز.
1: صح.
0: لكن كمان زكريا اعتقد انه دخل في ورطه انه اليوم متعب الحربي قدم اداء جدا جدا ممتاز،
1: فعلا.
0: يمكن انقذ المنتخب في اكثر من لقطه تحديدا في الشوط الاول.
1: حتى ادوار هجوميه كانت جيده جدا من زكريا، يعني من عفوا من متعب. زكريا لما دخل في الشوط الثاني كان عنده اللياقه البدنيه اللي ممكن تساعده انه يمكن المباريات الجايه يستفيد منه اكثر المنتخب السعودي.
2: ناصر الدوسري يا عبد العزيز كسته كان كويس في المباراه، يعني اتوقع نامس تشكيله احمد اتوقع كان الخيبري.
0: هو يعني الخيبري يمكن تكلمنا في حلقات سابقه انه الخيبري يعطيك نوع من التوازن ممكن مش موجود في على مستوى الخيارات في خيار محور الارتكاز. لكن ناصر لعيب كوره اكثر، خيارات اكثر بالكوره، من نوعيه اللاعبين اللي خيار تمرير دائما موجود، دائما ما يضع نفسه كخيار تمرير، يساهم في عمليه البناء، يحاول يصعد بالكوره في اكثر من لقطه، حاجه نسميها في كره القدم البروجريسيف بول كارير او حامل الكره التقدمي، من نوعيه اللعيبه اللي يمكن هذا الدور اللي نفتقد فيه مصعب الجوير حاليا، اللي هو اللاعب اللي قادر ناخذ الكره ويصعد فيها 15 متر ويبدا يصعد خطوط الفريق. اعتقد انه ناصر حاليا هو اللاعب الوحيد ممكن اللي قادر على أداء هذا الدور.
1: طيب الوسط كان مكون من ناصر في البداية وأيضا محمد كنو، وأنا أشوف مركز جديد أيضا للاعب صالح أبو الشامات. أبو الشامات كنا نشوفه في السنوات من يوم بدأ، يعني أغلب الأيام نشوفه كجناح، المرة شفناه خلف المهاجم. أنت كيف تشوف هذه النقطة؟ يعني هل اختراع جديد من المدرب ولا لا هو هذا الصح؟
0: في اخر مباراه اعتقد امام الحزم، مباراه الاهلي والحزم، شارك في خانه رقم 10 وقدم اداء جدا ممتاز، اكثر من مباراه. اعتقد اخر مباراتين مع النادي الاهلي باستثناء مباراه سان داونز لما دخل كلاعب رقم 10، ابدو ان فكره توظيف جديده بالنسبه لصالح. صالح من ابرز مميزات صالح قدرته على ايجاد الحلول في المساحات الضيقه، هي فكره او خاصيه مش موجوده في لاعبين الثلاثه الامامي في كره القدم السعوديه حاليا. اغلب اللعيبه اللي موجودين تحديدا الاجنحه سواء سلطان سواء محمد ابو الشامات او حتى همام الهمامي لعيبه مساحات، لعيبه لما تسلموا في مساحه خلف الظهير او في مواجهات واحد الواحد قادر انه يوجد لك حلول. صالح لا، صالح في المساحات الضيقه في التكتل الدفاعي قادر انه يوجد لك حلول بلمسه او لمستين، واعتقد انه في الاوقات اللي كان فيها بدنيا عالي كنا نشوف خطوره كبيره جدا في الثلث الامامي.
1: واحد من مكاسب المباراه انا اشوف همام الهمامي، يعني مكسب كبير كان في مركز الجناح، يعني واحد من اللي انا ايضا ما كنت حاطم في التشكيله.
2: وكذلك احمد نذكر انه همام الهمامي اخذ جائزه افضل لاعب في المباراه
1: ومستحق، يعني حتى اداء على طوال المباراه والهدف يعني كلل جهوده في نهايه المطاف يعني علي.
0: قصة مهمة جدا بصراحة لهمام الهمامي، اللاعب اللي كان بديل في الاتحاد قرر انه يخوض تجربة مع نادي الأخدود وبعدين خرج لنادي الشباب، ومع نادي الشباب برغم ان نادي الشباب لا يمر بفترة جيدة لكن اللاعب ملفت للأنظار بصراحة. همام لاعب مجتهد، مثال للاعب اللي يبغى يوصل، مثال للاعب اللي قرر انه يخرج من منطقة الراحة وحاول انه يبحث عن دقائق لعب في أندية اخرى. فأعتقد انه مثل هذه القصص تستحق ان تتوج بمثل هذه النجومية في واحد من اكبر المحافل على مستوى تاريخ كرة القدم السعودية. كأس الخليج دائما كانت نقطة ولادة نجوم، ونتمنى انها تكون نقطة انطلاقة كبيرة جدا لهمام.
1: تمام. فراس بريك كان عن دكة البدلاء، يعني علي انت امس حتى يمكن اغلب الناس كان يتوقع انه فراس بريك كان هو اللي يكون اساسي.
2: صحيح.
1: يمكن في بعض النقاش كان انه ممكن الحمدان، لان الحمدان نشوفه علي قدم مستوى رائع في بداية الموسم. انا اشوف
2: الحمدان يعني اتوقع المدرب حاب يشرك الحمدان عبد العزيز مجهود بدني.
0: يعني شوف عبد الله الحمدان هو احيانا يعطيك انطباع غريب جدا، تشعر انه هنالك نسختين من عبد الله الحمدان، هنالك نسخه مرعبه جدا يقدم اداء فني كبير، وهنالك نسخه انت ما تقدر تفهم بعض القرارات اللي يقوم فيها. مبدئيا هو لاعب مجتهد، لاعب ممتاز جدا في كثير من النقاط.

0: فكرة عملية الضغط، عملية التحرك دائما باستمرار، محاولة خلخلة الدفاعات، خلق مساحات دائما للمجموعة حوله. فبالتالي أعتقد أنه له ميزات كبيرة. واحدة من أكبر المشاكل اللي موجودة في كرة القدم السعودية هي خانة رأس الحربة من سنوات طويلة، يمكن من بعد ناصر الشمراني يمكن ما في هداف ثقيل جدا في كرة القدم السعودية. يمكن محمد السهلاوي مر بفترات لكن ما كانت طويلة. فراس على المستوى الإمكانيات أنا كنت أقول ولا زلت أقول إنه فراس واحد من أكبر المواهب الموجودة على مستوى قارة آسيا عموما، متى ما وضع كرة القدم ضمن اهتماماته. أعتقد إنه فراس قادر إنه يكون واحد من أهم لعيبة كرة القدم على مستوى كرة القدم السعودية. بس فراس ذهنيا مش موجود. فراس يعني يسجل في مباراة مهمة وبعد كده يبدأ يغيب فترة طويلة. أنا ما أعرف شو المشكلة، لكن أعتقد إنه فراس محتاج إنه يعيد حساباته في نقطة، في عدة نقاط مهمة ونقاط ممكن تأثيرها يكون كبير جدا على مستوى كرة القدم السعودية. نعم.
1: عبد العزيز، في هجمة مرتدة كانت للحمدان أمام المرمى وتصرف غريب يعني من الحمدان.
0: نرجع مرة ثانية لموضوع القرارات، في بعض القرارات الغريبة بصراحة اللي يعجز مثلي من عامة الناس إنه يفهمها. يعني أنا محتاج أفهم، يعني هو قرر إنه يرجع بالكورة لمنتصف منطقة الجزاء ويبدأ يدخل في الزحمة.
1: يعني الحارس، خلاص واجهت الحارس أنت.
0: ما اعرف هو كان شوف، احيانا طيب لاعب كره القدم في قرار هو يتخذه قبل لا تيجي الكوره بغض النظر عن اي شيء يصير، لما يستلمه خلاص انا القرار هذا انا ما اخذه. هو ما اخذ قرار انه يمرر الكوره لمحمد بشوان، هو اخذ القرار خلاص. الصدمه انه هو ما توقع ان المرمى ينفتح قدامه، ففي قرارين دخلت على بعض. بس خلاص انا اتخذت قرار انا اعطي لمحمد فاعطي لمحمد، بغض النظر انه التنفيذ كان سيء، بس واضح ان الرجل ارتبك لما المرمى جاء قدامه، هو ما كان متوقع ان المرمى بينفتح. بس ان شاء الله يعوضه في الجاي ان شاء الله.
1: يعني مين تتوقع من المهاجمين اللي كان بيتعامل مع هذه الكورة تعامل مختلف؟ فراس، عبد الله آل سالم، ممكن يكون تعاملهم مختلف.
2: اللي كانت في الشوط الثاني يا عبد العزيز يعني رجع فيها بالكعب خطوة، يعني كان بامكانه على الطاير على الباب يعني.
0: شوف انا بالنسبه لي انا عبد الله آل سالم انا اعتقد انه من الموسم الماضي فترته مع الخليج وحتى قبل لا ينتقل مع القادسيه، انا اشوف انه عبد الله آل سالم واحد من افضل المهاجمين اللي موجودين في كره القدم السعوديه، واحد من المهاجمين اللي ينظر له بصراحه باندر ريتد بشكل كبير جدا زي ما نسميه. واعتقد انه عبد الله محتاج دقائق لعب اكثر مع المنتخب السعودي، ومحتاج يعني يعطى فرصه امانه، لان عبد الله قيمة كبيرة فنية.
2: طيب نشوف التصريحات اللي بعد المباراة، حيث المدرب دونيس قال: وصلنا بالكرة كثيرا إلى مناطق قريبة من منطقة الجزاء للمنافس، كان علينا استغلال بشكل أفضل للفرص وصناعة فرص أكثر. أيضا قال: في مثل هذه المباريات نحتاج إلى مزيد من الهدوء والتركيز لاتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل صحيح، ويعني وقال يعني كان بإمكاننا أن نجعل المباراة أسهل على أنفسنا. أنا أوجه الكلام لدونس نفسه، يعني كان بإمكانك أنت يا دونس أن تجعل المباراة أسهل، يمكن بخيارات أخرى مثل ما ذكر عبد العزيز، في أشياء لاعبين ممكن تستفيد منهم كأساسيين مثل سلطان مندش، ولاعب ممكن تستفيد منه كبديل مثل صالح أبو الشامات، الاعتماد على السرعة والاعتماد على النفس الطويل خلال المباراة. لكن في نهاية المطاف المدرب واضح أنه هو يعني من كلامه لما يقول كان يجب علينا، حاس انه هو كان غلطان، صح علي؟
1: يعني عبد العزيز تو تكلم عن عبد الله آل سالم. عبد العزيز اصلا يعني كخصائص لاعب، عبد الله آل سالم اتوقع انه هو الوحيد الموجود من لاعبين المنتخب، هو الوحيد اللي تسعة.
2: بس سالم آل سالم يمر في في في ظرف ما هو احسن ما يمكن، يعني انا اشوف اتفق مع عبد الله الحمدان اكثر، يعني لان عبد الله الحمدان يلعب اساسي ويشارك، بينما آل سالم انا اتذكره حتى مو في الموسم يعني في الموسم الماضي في نهايته فقط، يعني كان مع الخليج كويس بس من لما ذهب القادسيه ما عاد شفنا الفرصه.
1: في اكثر من مباراه في القادسيه دخل وصنع الفارق، في مباراه اتوقع ضد
2: مباراتين يعني
1: الخليج دخل وسجل.
2: طيب عبد العزيز يحسم الموقف بيني وبينك.
0: هو شوف اتفق معاك ومع علي في نفس الوقت، انه فكره انك انت تبدا عبد الله حمدان هي الفكره الاكثر منطقيه، بس فكره ان انت وقت التبديل انت فراس يعني هو موجود في اجواء المباريات الدوليه، يلعب مع المنتخب مباريات، عدد مباريات كافي، انت محتاج تعطي الفرصه لاوراق جديده على اساس ان انت متى محتاجتها في البطوله هي قادره

0: تكون معك اليوم كله ظروف، نتيجة 1-0، المنتخب متقدم، أنت تلعب في زخم جماهيري كبير. ذكر علي نقطة مهمة، قال لك أنه اللاعب في المشاركات الأخيرة لما دخل مع القادسية يعني موجود في فورمة ممتازة، فأنت محتاج أن أنت تنمي هذا الأمر. أنا خليني أذكر لك نقطة بسيطة، يمكن في آلية تعامل المدربين في ما قبل كأس العالم مثلا، لما تروح مثلا لناجلزمان كان وضع فولت مادي كلاعب أساسي رغم أنه أنداف هو هداف الدوري. فلما سئل قالوا له أنت ليش لعبت فولت مادي في المباريات الودية قبل كأس العالم، قال أنداف أوريدي يعني يمر بفترة ممتازة، بس فولت مادي محتاج يكتسب ثقة عشان إذا احتجته في كأس العالم يكون موجود. فأحيانا أنت محتاج يعني تتعامل بجانب نفسي أكثر من الجوانب
1: الفنية، نحتاج نفوز ببطولة كأس الخليج وخلي الأمور لأنه صراحة أنا شوف المستوى هذا.
2: أتذكر عبد العزيز، معلش أحمد، أتذكر عبد العزيز في مباراة الهلال وأوراوا كان في إصابة لعمر خربين، تفاجأ مختار فلات أنه هو الأساسي في النهائي.
0: فأيوة أنت في مرحلة ما خصوصا في البطولات المجمعة أنت محتاج أنه 23 لاعب يكون رجلهم أخذت على الملعب، لأنه أنت ما تعرف الظروف اللي ممكن تحصل والظروف المفاجئة اللي ممكن تحصل وتجبرك على أنك تستعين بلاعب في وقت ما. فبالتالي فراس موجود ويلعب، عنده ثقة كبيرة وعنده أسهم مع المنتخب وسجل في فترات طويلة.
1: طيب.
0: فلو ما لعب المباراة هذه ممكن يكون موجود، بس عبد الله محتاج أنه يدخل في رتم المباراة الدولية.
1: نعم. طبعا في هذه الأثناء نرحب بضيفنا الصحفي الرياضي زهير شماسي معنا عبر الاتصال المرئي زوم. زهير، اليوم بعد الترحيب، اليوم المنتخب السعودي فاز في المباراة الأولى، كنا تحدثنا عن الأمور الفنية بشكل موسع، أنت كيف شفت المباراة وكيف شفت يعني بعيد عن الأمور الفنية، هل المنتخب السعودي روح وروح الفريق البطل؟ هل المنتخب السعودي هذا اللي اليوم فاز 1-0 على الكويت يحتاج إلى أن يكون رتمه تصاعدي، أم أن الرتم المباراة البطولة هذا المستوى اليوم مستوى فريق بطل يعني لا يحتاج ربما للصعود أكثر؟
3: يعني الحقيقة أول شيء بس عليك أحمد ومسي على سالم وعلى جميع
1: اليوم معانا علي قيدان، زميلنا علي قيدان، سالم إجازة الله يسر أمره.
3: والنعم في علي،
1: حياك الله.
2: سهل، حياك الله.
3: علي سحبته من السياسة يعني.
1: يا سلام عليك.
3: والنعم في الجميع وتشرف الوجود معاكم. ويعني صار لي فترة ما أجي بزوم يعني.
1: احنا اللي مقصرين.
3: لا ما دائما معاكم في استديو.
1: صحيح
3: يعني
1: صحيح.
3: مو نعم بس يعني نرجع ان شاء الله الجايات
1: ان شاء الله. أرد قلت لك انه المنتخب السعودي حاليا اللي شفناه في مستوى مباراة اليوم مستوى فريق بطل ولا لسه يحتاج شغل كثير؟
3: لا
1: اتكلم يعني الروح، ها الروح ليس فنيا.
3: الروح لا يعني المشاكل الموجودة في المنتخب لا زالت كما هي، يعني سواء في التصفيات أو حتى في مباريات كأس العالم أو في مباراة اليوم. الإيجابيات نفس الإيجابيات والسلبيات نفس السلبيات. يعني فريق قادر على الاستحواذ على الكرة، قادر على يعني فرض رتم نوعا ما، الاحتفاظ بالكرة بشكل جيد مقبول، لكن استحواذ سلبي. استحوذنا وصلنا للمناطق الأخيرة لكن خلقنا فرص قليلة. من ناحية الروح تحديدا يعني لو اعتقد ان في روح اكثر او ثقة اكثر عند اللاعبين، وهذه ممكن رهان انه تكبر مع البطولة مع النتائج وليس مع المستويات، انه تكبر مع البطولة ممكن انه نلقى له روح اعلى.
1: نعم.
3: في المنتخب.
1: صحيح.
3: يعني كنا نتفق اعتقد ان اللاعبين المنتخب عليهم ضغط كبير من الشارع الرياضي، المنتخب سنوات غائب عن الحصد البطولات رفع الكؤوس. فاليوم يعني مطالبين بالفوز بكاس الخليج وحنا نستضيفها، وبرضه مطالبين بكاس اسيا وحنا نستضيفها. فباذن الله ثنائيه تشبع العطش والجوع السعودي.
1: يا ريت يا ريت.
2: زهير، المباراه كانت مباراه 1-0 ولا كان المنتخب قادر انه يسجل اكثر عدد من الاهداف؟
3: يعني المنتخب الكويتي صراحه لا نقص حقه، دافع بشكل جيد، منظومه لا باس فيها، صارت في اخطاء حتى دفاعيه المنتخب الكويتي لم نتعامل معها بشكل الممتاز. باعتقادي انه ممكن على دونس ان يفكر بان يلعب بثنائي هجومي باي رسم تكتيكي كان، 3-5-2، 3-4-3، 4-4-2،

0: اثنين اللي يناسب المنتخب. يعني باعتقادي ان عبد الله الحمدان او فراس البريكان المهاجم رقم 9 لحاله دائما يكون معزول. ف يعني فكره انه وجود مهاجمين تخلق زخم في الهجوم، وبرضه يعني كثافه في المنطقه، وبرضه بدل ما يكون عندك الطريقه يسموه بومبا يعني قاتل او قناص، اوكي؟ وجود اثنين بومبر احسن من واحد يعني. فانا شخصيا اعتقد انه مانشيني بالمناسبه سواها وكانت لا باس فيها يعني.
1: المشكلة في رأس
0: يعني
1: الحربة يعني.
0: ما يلعبون كثير. عبد الله الحمدان يمكن اليوم جايب فورمه كويسه مع المنتخب من النصر يعني. ف يعني هناك مشكله في راس الحربه، نعم.
1: صحيح.
0: اليوم اعتقد الاطراف ادت اداء جيد، وسط الملعب كان جيد، الدفاع وان كان في بعض الهفوات لكن ادى دورهم بشكل جيد. فاذا
1: نعم
0: من اللي باقي نسجل، باقي
1: صحيح
0: نسجل يعني.
1: صحيح صح.
0: يعني اللي سدد على المرمى مو بس المهاجمين، سدد على المرمى مختلف اللاعبين، لكن توفيق من رب العالمين. وبرايي، رايي الشخصي، انا بطولات الخليج الفوارق بين المنتخبات تتقلص جدا الفنيه، لان لها خصوصيه معينه والمنتخبات عارفين بعضهم، وخاصه المنتخب السعودي عليه ضغوط كبيرة وبرضو مدروس أكثر من المنافسين.
1: نعم، دونيس الآن أيضا طبعا التصريحات تأتي تباعا للمؤتمر الصحفي قبل قليل، ذكر نقطة يعني بصراحة أنا ودي أوقف عندها وأسأل عبد العزيز عنها. علي دونيس يقول لم يعجبني ما حدث في بعض جزئيات المباراة، دليل على ما قلناه في البداية أنه دونيس حاس في أنه في شيء خلل، في شيء
2: في
1: غلط،
2: مشكلة.
1: في مشكلة. طبعا المباراة القادمة أمام عمان، أنا شفت عمان في المباراة اليوم، عمان قدمت شوط ثاني مثالي، استغلت المساحات بشكل رائع أمام العراق، كان يتقدم وكان العمانيين اقتربوا من تسجيل هدف ثاني وربما ثالث في الشوط الثاني. لذلك أسألك عبد العزيز عن هذه الجزئيات اللي تكلم عنها، هل جزئيات من أخطائه هو ولا جزئيات من المباراة، من هفوات لاعبين يعني؟
3: طيب، قبل اجاوبك احمد خليني ارحب بزميلنا العزيز زهير. ترى زهير ما يدري انا ترى قد استضفته اكثر من مره، بس يعرفني بالصوت ما يعرفني بالصوره.
1: عبد العزيز الزيد، ما ادري والله، تعرفون بعض من زمان.
0: والنعم والنعم والنعم عبد العزيز والنعم.
3: اي انا قد استضفته اكثر من مره، بس ما
1: فين؟ ما في مكان ما
3: في في في
0: قابل فيس تو فيس
1: ان شاء الله
3: في برنامج ما. بس خلينا نرجع لفكره مهمه جدا. لما نيجي ناخذ التصريح على جزئيات حديث دونيس فيه كثير من الصحه، لانه يعني احمد ترى كره القدم عباره عن تنظيم وافراد. احيانا انا المدرب اضع تنظيم جيد، لكن بعض القرارات على مستوى الافراد تكون غير مرضيه. انا اعتقد انه تكلمنا فيها اكثر من مره، يمكن من ضمنها الاخت حمدان اللي ذكرها علي. بعض التصرفات وبعض القرارات الفرديه تؤثر على الشكل العام. لو تم اتخاذ قرارات افضل في بعض لحظات المباراه كان ممكن النتيجه تتغير، وحتى على مستوى الراحه الفريق يرتاح اكثر. في كلمه مهمه جدا ذكرها زهير على مستوى الثقة النفسية، وأنه بطولة الخليج لها خصوصية على المستوى النفسي، مباريات الافتتاح دائما صعبة، وعلى مستوى البطولات المجمعة دائما بعض الفرق تنمو داخل البطولة، يعني تبدأ بشكل بطيء وبعد كده يبدأ مستواها يتطور تباعا حسب نتائجها في المباريات. وجي لنا مثلا في أسبانيا في كأس العالم أكبر مثال، بدأت بشكل بطيء جدا أمام الرأس الأخضر وبعد كده بدأت تأخذها ستيب باي ستيب. المهم ان انت حققت النتيجه، تاثيرها المعنوي راح تبدا تشوفه في المباراه القادمه امام عمان. انت ذكرت نقطه جدا مهمه، ان المنتخب العماني منتخب خطير. خطير ليش؟ لانه ثقافه منتخب عمان رغم اختلاف المدربين من كلود لوروا الى كيروش الى حتى طارق سكتاوي، الان عمان مؤذيه في اللقطات اللي او في اللحظات اللي تاخذ فيها زمام المبادره في المباراه.
1: صح،
3: احيانا تسلم لك المباراه ترى 70 دقيقه او 60 دقيقه، اذا ما قدرت تحسمها في هذا التوقيت 20 دقيقه المنتخب العماني كافيه يذيك
1: 100%. اتفق معك، اذا حضرت المباراه واللي شاف المباراه اول ربع ساعه في الشوط الثاني عمان قوي قوي يعني في اكثر من لحظه قادر يسجل، تحديدا في بدايه الشوط الثاني، دليل المدرب عارف خصائص لاعبيه وظفهم بشكل صحيح، استغل أخطاء المنتخب العراقي وكان قريب من تسجيل الهدف. سنذهب إلى مباراة عمان، لكن
2: زي ما كان يقول عبد العزيز إنه عمان قد تسلمك بعض الدقائق، شفناها في بداية الشوط الأول، يعني اللي شاف الشوط الأول حس إنه ممكن العراق تفوز 3-4، لكن فاجأنا المنتخب العماني بشوط ثاني بتنظيم. عمان اللي شاهدناه في بطولة كأس الخليج الماضي. زهير حب

0: حابين نسألك عن المنتخب الكويتي، كيف شفت أداء لاعبين المنتخب الكويتي اليوم في المباراة؟
1: حقيقة يعني المنتخب الكويتي قدم أداء جيد، تنظيم دفاعي لا بأس فيه، عناصره جيدة يعني، وبعدين كان كوميسر الضرر بالمرتدات بأكثر من مرة يعني، تنظيم سوزا للاعبين وعارف إمكانيات لاعبينه بشكل جيد، حتى تبديلاته يعني بعد التقدم 1-0 من منتخبنا تبديلاته برضو نزل واحد دشتي أظن ضخم نوعا ما، يعني كان قوي في الالتحامات
0: بدنية.
1: البدنية، نعم، فكان كان عنده القدرة إنه يقابل المنتخب السعودي حتى الشوط الأول، يعني كان يعني مع الاستحواذ الكبير للمنتخب، لكن في أكثر من كورة بالتحولات كان قادرين على التسجيل، واحدة منها كانت أخطر كورة ممكن في المباراة للمنتخب الكويتي، كانت في الوقت الضايع أو الدقيقة 44 كذا، اللي مرت جنب جنب اللي هو نواف العقيدي فجنب العارضة، فمنتخب ما هو ضعيف يعني المنتخب الكويتي، ونعرف الكره الكويتيه مؤخرا تحسنت بعد التي، خلينا نقول بعد ان ذهبت
0: صح، سنوات اللي كان فيها إيقاف.
1: تراجع،
0: صحيح.
1: نعم فيها تراجع، لكن الان راينا المنتخب الكويتي يلعب تصفيات نهائيه لكاس العالم، راينا بعض النتائج الجيده، ف اليوم ايضا اللي هو وزير الرياضه واللي هو
0: كابتن طارق
1: كلاهما
0: الجلامي. صحيح.
1: طرف يعني رياضي، خبير عن الناحية الإدارية وعن الناحية الرياضية أيضا،
0: كان لاعب يعني سابق.
1: وكان لاعب ونعم وبرضه مسؤول في نوتنغهام فورست مع
0: صحيح.
1: أيام كان فواز الحساوي
0: صحيح.
1: رئيس النادي، فعنده تجربة جيدة في الإدارة الرياضية، فأعتقد أن هذا كله ينعكس بإيجاب على الكرة الكويتية،
0: طيب.
1: والكويت أنا ما عندي شك أنها ولادة المواهب اللي جابت جاسم يعقوب، والجيل جيل جاسم يعقوب تخيل، وباقي الأساطير، باعتقادي أنها دولة لا يمكن أن تنبض رياضيا أو كرويا.
0: بلا شك بلا شك، نتمنى أن يعود الكويت كما كان قوي ومنافس. طبعا الآن ترتيب المجموعة، المنتخب السعودي بالصدارة ب3 نقاط، بعد ذلك يأتي كل من العراق وعمان، كل منهم لديه نقطة واحدة، والمنتخب الكويتي بلا نقاط مع بداية أو نهاية مباراة الجولة الأولى. طبعا عبد العزيز، لو سألتك الآن السعودية باقي لها مباراتين، واحدة مع عمان واحدة مع العراق، هنا السؤال الأهم، أي منهما سيكون أخطر على المنتخب السعودي أو يمكن يشكل صعوبة؟ تحديدا أنا شفت اليوم لاعبين المنتخب العراقي اشتكوا بشدة من موضوع الرطوبة، يعني لو استمروا كذا أسبوع تعودوا على الرطوبة ممكن يكونوا أخطر، يعني كل اللاعبين في المكزوم بعد المباراة كانوا كلهم كأنهم متفقين على موضوع الرطوبة.
2: لانه احنا حتى سكان جده يعني موضوع الرطوبه اليومين هذه ترى مش طبيعي، ترى
0: انا شفت والله وجوه الجماهير لما الكاميرا تجي الوضع واضح
2: فوق المعدل الطبيعي، يعني انت لو عندك مشوار حاول تستخير يعني قبل الرطوبه، بس الفكره الاساسيه انه كل مباراه لها صعوبه بي بي بي بطريقه مختلفه، يعني في نهايه المطاف انت مع المنتخب العماني حتى في مواجهتنا معاه في البطوله العربيه كانت مواجهه محفوفه بالمخاطر، الوقت اللي سلمنا فيه المباراه عملنا فيه نتيجة إيجابية، بس في اللحظات اللي تراخينا فيها وهو أخذ زمام المبادرة صعبها علينا بشكل كبير في البطولة العربية، أنت تتوقع نفس السيناريو، بالتالي أنت ما تبغى تدخل نفسك في ضغط حسابات في المباراة الأخيرة، المواجهة الأخيرة مع المنتخب العراقي، وتبدأ تدخل في حسابات أن أنت أنا أتأهل ولا ما أتأهل، خصوصا على الورق على المستوى الفني العراق هو أقوى فريق في المجموعة على المستوى الفني، ولكن مشكلة العراق من كأس العالم قدرتها الكبيرة على مستوى الأفراد، بس أرنولد ما هو عارف يضعها داخل نظام مجموعة، يعني ما هو قادر يخلق نظام يوظف الإمكانيات الفنية العالية للمنتخب العراقي داخل نظام محدد أو واضح، لذلك خطورة العراق دائما تأتي من لقطات فردية، أيمن حسين في لقطة، علي جاسم من لقطة، بعض الإقبال لزيدان من لقطة، فبعض الأسماء هي اللي قادرة تخلق خطورة المنتخب العراقي، المشكلة لما المنتخب العراقي يرتكبها فوات، وهذا نظام متكرر ونمط متكرر في كرة القدم العراقية، أعتقد المنتخب السعودي يحسن من مواجهة عمان ويتجنب
0: أحسن.
2: كثير من
0: أي صح فعلا، لأنه ممكن تدخل أصلا في مباراة بدنية تصعب عليك نصف النهائي، يعني لو أنت لا يعني لو تعثرت مثلا امام عمان وتلعب مباراه العراق بقتاليه، حتى لو تاهلت فانت تتاهل وتتاهل متعب، فالافضل تحسمها بمواجهه عمان وتروح المباراه القادمه وانت مرتاح.
2: زهير، والصدام الصدام العراقي السعودي يعني على مستوى كره قدم في الاونه الاخيره، لا له حسابات خاصه، له حوافز كبيره.

0: صحيح
1: جدا.
0: صحيح.
2: زهير في مباراة عمان قد نشاهد غياب نواف العقيد اللي اليوم تعرض لإصابة نتمنى له الشفاء العاجل. سؤالي هنا زهير، يعني كثير كثير في المنتخب السعودي تكون إصابات بهذه الطريقة، الحارس يشترك مع زميله، شفنا في لقطة سابقة ياسر الشهراني
0: يعني إصاب اللاعب يعني إصاب زميله،
2: شفنا الحارس. اليوم متعب الحربي وكذلك في إصابة أكثر من يعني في السنوات الأخيرة كثير نشاهدها مع محمد العويس، اليوم شفناها من نواف العقيدي.
3: سوء حظ وسوء طالع سوء حظ لا أقل ولا أكثر، يعني صحيح كلامك أنت تقول الحين فكر صحيح
0: انسجام
3: يعني.
0: بس
3: مباراة حتى في مباراة المباراة الأروع ضد الأرجنتين صار صحيح كلامي يعني
2: حماس ممكن
3: صح ممكن حماس ممكن نوعا ما سوء حظ هو يعني شيء يصير يعني ما تقدر تقول إنه
2: أو مشاكل في المنتخب في الكرات العرضية زهير ممكن
3: هو في خوف
2: استكمال لهذه المشاكل
3: طبعا يعني هو عدونا الأزلي ويعني مشكلتنا الأساسية الكرات العرضية يعني ففي خوف ربما يكون في تركيز على مدربين المنتخب على ذا الشيء فقد يكون بعد زي ما تفضلت يعني يكون في نوع من الربكة بس يعني يعني ما نشوف على ارض الملعب تعزيه لا سوء حظ وسوء توفيق ان شاء الله يعني العويس والعقيدي فيهم الخير واللي ينزل ارض الملعب بكل تاكيد قادر على الدود عن مرمى المنتخب عين الفراس يعني العويس قدم كاس عالم عظيم ونواف العقيدي مستقبل حراس السعوديه باذن الله ومتى موجود موجود كان بين الخشبات الثلاثه يقدم افضل مستوياته
0: طيب.
3: البطوله هذه هي بطوله مضبوطه بطولات مجمعه يعني هي بطولات دائما تحتاج الى نوع من التيرن اوفر نوع من التنويع بين اللاعبين والتدوير بينهم يعني فاذا اردت ان تذهب بعيدا لابد ان تفعل ذلك يعني هو صحيح ثلاث مباريات بعدين نص نهائي ونهائي لكن
0: بس الضغط المباريات يعني الوقت ما هو كبير يعني السعوديه لعبت اليوم تريح الخميس والجمعة ترجع تلعب السبت وبعدين تريح الأحد والاثنين ترجع تلعب الثلاثاء ما في مزح يعني
3: وانتهيت الدور الأول ففعلا يعني التيرن اوفر مهم وضروري صح. وهذه من التحديات الأساسية قدام
0: تحديدا
3: هو الجهاز الفني وخاصة انه في لاعبين مثل النادي الاهلي جايين من رحلة طويلة ومتعبة لاعبين النادي الاهلي فاليوم شفنا مثلا صالح بالشامات لعب مباراة ممتازة لكن بالمقابل فراس البركان ربما لو كانت حالة بدنية افضل ربما راينا دقائق اكثر في الملعب
0: صح وتحديدا انه اللاعبين اصلا الدوري السعودي كلهم بشكل عام كانوا مضغوطين جدا في الجدولة لاعبين تقريبا 9 مباريات خلال شهر واحد كانت صعبة جدا على اللاعبين لكن يعني حتى نختم الحديث بشكل عام أو ننتقل بالأحرى إلى المباريات اللي راح تكون بكرة ونستفيد من الوقت طبعا بكرة الإمارات عند 6:55 ستواجه اليمن في مباراة مهمة قطر مع البحرين أيضا في مباراة أتوقع أنه هي متساوية لكن أبدأ مع الحديث عن المنتخب الإماراتي ومباراة الإمارات واليمن عبد العزيز نتكلم عن الإمارات منتخب اتجه بالسنوات الأخيرة إلى سياسة التجنيس والاعتماد على اللاعبين اللي ينشطون في الدوري بالأمس انتشر خبر على السوشيال ميديا نعلم أنه إشاعة أنه تم تجنيس مالكم ليكون مع الفريق لكن الفكرة هل تراها مجدية لاقت يعني آتت أكلها مع المنتخب الإماراتي ولا ممكن تحتاج وقت أصلا حتى يتم الاعتماد عليها يعني؟
4: لا بطبيعة الحال أعتقد أنها تحتاج إلى وقت وأعتقد أنها فكرة دارجة في كرة القدم حتى المنتخبات الكبرى ألمانيا بطلة كأس العالم عندها لاعبين مجلسين بشكل كبير جدا
0: فرنسا وغيرهم يعني
4: ايوه يعني وفي نهاية المطاف انت اللي يحكمك عدة عوامل تكلم على وفرة العناصر اللي موجودة فملف التجنيس اعتقد انه ملف يعني مسموح لأي فريق انه يجنس العدد او يشوف المصلحة العامة وين على مستوى المنتخب الإماراتي أعتقد أنه واحد من أقوى المرشحين بالنسبة لي أرى المرشح الأوفر حظاً على مستوى بطولة الخليج
0: ليه من وين يعني جبت المعلومة هاي أنت؟ على أي أساس؟
4: قوي جداً من ناحية العناصر الفنية عنده وفرة عناصرية كبيرة بعكس كل المنتخبات اللي لا تمر بأفضل حالاتها يعني هو في رتم تصاعدي وإن كان بطيء نوعاً ما لكن على الجهة الأخرى هنالك رتم هبوط بالنسبة لكثير من المنتخبات أبرزها يمكن المنتخب القطري مع لوبيتيغي اللي يعني أعتقد أنه المنتخب القطري يضيع وقت كبير جدا مع لوبيتيغي لكن أعتقد على الجهة الأخرى أيضا المنتخب اليمني لا يستهان به قدم بطولة محترمة البطولة الماضية جاي من

0: فترة إعداد جدا ممتازة، عنده عناصر محترفة
1: تأهل إلى كأس آسيا،
0: أي أو عنده عناصر محترفة،
1: 10 لاعبين ينشطون خارج الدوري اليمني يعني، وهذا جديد على الدوري اليمني،
0: رقم كبير، رقم كبير. وأعتقد أنه اليمن اكتسب خبرات كبيره في مثل هذه المحافل، ورهبه التواجد في كاس الخليج ما عادت موجوده. اعتقد هذا الامر تقدر تشوفه من البطوله الماضيه.
1: علي يقول لي كنت ابغى اسال على المحترفين اليمنيين. راح السؤال.
2: زهير كنت حاب اسال زهير عن المنتخب اليمني. في احصائيات قبل بدايه البطوله كنا نتابع احصائيات انا واحمد، انصدمنا انه المنتخب اليمني هو اكثر منتخب يملك لاعبين محترفين خارج الدوري،
1: ومحترفين ترى في دوريات جيدة،
2: الدوري البحريني، الدوري العراقي، الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة والرابعة،
1: يعني احتكاك جيد يعني زهير.
3: عندهم أيضا لاعب يعني ينشط في، كان يعني مخرجين اللي هو
2: مانشستر
1: يونايتد. أي صحيح.
3: نعم. فيعني عند في تنوع عند المنتخب اليمني، وزي ما تفضل أخوي عبد العزيز يعني لن مو جايين جدة سياحة ترى المنتخب اليمني يعني، ف ولا جايين ياخذون عمرة يرجعون يعني، فمنتخب يجب ان نضع العين
1: أكيد
3: عليه.
1: أكيد.
3: راح يعني اول مشاركات يعني عمان كانت كذا يعني، عمان لحد ما وصلت مرحلة انها توجد في البطولة، دائما صارت طرف منافس وطرف صعب وطرف الى يعني حضور المحترم تماما، خاصه ان اليمن هي الوحيده اللي ما حققت كاس الخليج الان.
1: طيب
3: كل المنتخبات حققت.
2: كذلك احمد شاهدنا تصريح للمتحدث الرسمي للمنتخب اليمني، وقال انه يعني جايين حابين، طموحنا نوصل لنصف النهائي. ممكن يوصل زهير المنتخب اليمني لنصف النهائي؟
3: اعتقد مو سهله، ما هي سهله يعني. انا وافق اخوي عبد العزيز ترشيح المنتخب الاماراتي، وايضا قطر والبحرين ايضا منتخبات
1: طيب.
3: كويسه.
1: طيب.
3: انا تصوري او احساسي، ما تصور لا هو فني ولا شيء، عندي احساس ان البحرين بتكون حصان اسود البطوله.
1: هي بطل حامل اللقب حاليا منتخب البحرين، لكن بما انك ذكرت البحرين بسال عبد العزيز على عجاله معنا دقيقه تقريبا او دقيقتين. قطر البحرين مباراه متكافئه نوعا ما، ودائما واحده من اقوى الديربيات الخليجيه بينهم بين بعض يعني، شفت تنافسيه حتى الدقائق الاخيره. بس لو قلنا لك حط واحد يعني اعلى شوي سنه فنيا، مين المنتخب القطري ولا البحريني؟
0: قطر اعلى فنيا على مستوى جوده الافراد. مشكله البحرين بالنسبه لي باختصار
1: البحرين.
0: هي عدم قدرتها على التعامل مع الضغط. البحرين واحده من ابرز السمات اللي خلتها بطل للنسخه الماضيه انها كانت خارج اطار الترشيحات، وفاجات الجميع في البطوله العربيه لما البعض اصبح ينظر لها كمنتخب بطل. قدمت مستوى اقل بكثير،
1: كانوا سيئين صحيح. فقطر اذا قلنا البوتيجي انت ضده، بس ما عرفت ليه.
0: يعني انا عندي قناعه انه في كل مراحل الحياه في شيء يعني موجود بالخطا. لوبيتيجي وجوده في كره القدم هو شيء بالخطا يعني.
1: ساتر. هذا زهير عندك رد على موضوع لوبيتيجي حتى نختم فيه الحلقه؟
3: ما يعني وافق، ما اقدر اوافق عبد العزيز ولا اقدر اخالفه
1: بعد محايد
0: يعني. انا رايي متطرف ترى شويه
1: بزياده والله. انا ما عندي مشكله تكون انه غير جيد، عنده مشاكل دفاعيه، عنده مشاكل هجوميه، لكن انت وديته الى
2: خارج الملعب،
1: خارج الملعب، خارج الكوكب. اذا نشكركم شكرا جزيلا ضيوفنا الاكارم، كنتوا معنا اليوم في هذه الحلقه، عبد العزيز الزيد وايضا زهير شماسي مع حفظ الالقاب، شكرا جزيلا لكم. شكرا علي، شكرا لمخرجنا رامي حمزه،
2: شكرا لكم كذلك مستمعينا الكرام. نلتقيكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج ملعب 27. كونوا سعداء، إلى اللقاء.

0: ملعب 27
1: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
2: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع
1: العربية FM، الصوت يصل.

0: يهمك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربي عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
0: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكد وزير خارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التزام المملكة بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وحماية تدفقها، مشددا على أن تأمين الممرات المائية والحفاظ على العبور الآمن فيها مسؤولية دولية مشتركة، وأن هذا المبدأ ليس محل تفاوض أو مساومة. أكد بيان تركي عراقي مشترك اتفاق البلدين على تعميق التعاون في المجال الأمني، وذلك بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس وزراء العراق علي الزيدي، يشمل الاتفاق بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في مدينة سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة. كما نص البيان المشترك أيضا على تسليم القوات التركية معسكر بعشيق زيليكان إلى الحكومة العراقية تدريجيا وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما. قال مصدر أمريكي في تصريحات للعربية إن واشنطن تنسق بين روسيا وأوكرانيا لخفض الهجمات على منشآت الطاقة لبضعة أيام. أوضح المصدر الأمريكي أيضا للعربية أن الهدنة المقترحة مؤقتة ومحدودة بقطاع الطاقة وليست وقفا شاملا للحرب. أشار المصدر أيضا إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على توفير حوافز لروسيا وأوكرانيا لقبول الهدنة. حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نوي بارون من اتساع نطاق العدوان والتهديدات الروسية، قائلا خلال تصريحات في نيويورك إنه لا توجد دولة أوروبية تشعر بالارتياح الآن بسبب تهديدات موسكو. دعا الاتحاد الأوروبي إلى خفض فوري للتصعيد العسكري بين الحكومة الإثيوبية وجبهة جري، معربا عن قلق بالغ إزاء أوضاع السكان في شمال البلاد في ظل تصاعد المعارك وتدهور الوضع الإنساني بوتيرة سريعة. شدد الاتحاد الأوروبي أيضا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني. نهاية الأخبار، الزميل عبد الله درويش يلتقيكم بعد قليل في برنامج خليجي 27، كونوا معه.
1: افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم في مدينة جدة. المنتخب السعودي يتخطى نظيره الكويت بهدف عكسي ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى. منتخبا العراق وعمان يدشنان مبارياتهما في بطولة الخليج بالتعادل. مدرب منتخب البحرين يراهن على الحظ والذكريات في جدة للحفاظ على اللقب.

انطلقت في مدينة جدة السعودية منافسات النسخة 27 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، وشهد ملعب الإنماء حفل افتتاح مبسط قبل مباراة السعودية والكويت. بدأ بكلمة للأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة، امتد نحو 10 دقائق وتضمن لوحات غنائية وفلكلورية مع دخول أبرز لاعبي الدول المشاركة التاريخيين، قبل أن يدخل قائد المنتخب السعودي سابقا محمد عبد الجواد حاملا كأس البطولة التي تقام في السعودية للمرة الرابعة وللمرة الأولى في مدينة جدة. تغلب المنتخب السعودي على نظيره الكويتي بهدف دون مقابل في المجموعة الأولى. الهدف سجله المدافع الكويتي يوسف الحجان بالخطأ في الدقيقة 73 ليحصد الأخضر أول 3 نقاط في البطولة، ويبقى رصيد الكويت بلا نقاط. وانتهت مواجهة العراق وعمان بالتعادل بهدف مقابل هدف. العراق تقدم مبكرا بهدف محمد قاسم في الدقيقة 6، بينما أدركت عمان التعادل في الدقيقة 66 عن طريق ناصر الرواحي ليحصد كل منتخب نقطة في مستهل مشوارهما في البطولة.

0: معنا من جدة مراسل العربية نايف الثقيل، حياك الله نايف. نايف، أولا نريد أن نسألك عن حفل الافتتاح، ردود الأفعال، ثم أيضا نريد أن نعرف عن حال نواف العقيدي الذي أصيب في المباراة وغادر.
1: طبعا عبد الله، يمكن حفل الافتتاح كما ذكرت انت في حديثك انه حفل مبسط، ولكن يمكن كان يعيب عليه ضعف وتواضع الحضور الجماهيري بسبب يعني غلاء التذاكر التي كانت يعني يدور حولها حديث طوال الايام الماضيه، وهذا السبب يعني ايضا ادى الى تاجيل رفع التيفو الى الشوط الثاني، لكن فيما تبقى هو حفل مبسط جدا لم يتجاوز يعني 10 دقائق. فيما يخص نواف العقيدي، يعني قد تكون إصابة اللاعب وطريقة خروجه كانت مقلقة لنا نحن كإعلاميين وأيضا للجماهير، ولكن ولله الحمد يعني حسب المعلومات اللي حصلنا عليها اللاعب لا يعاني من إصابة قوية، إصابته فقط في منطقة الكتف ومنطقة اليد، لم تصل إلى رقبة أو رأس ولله الحمد. ما حصل قد يكون الجمهور شاهد داخل أرضية الملعب، ولكن بعد دخول اللاعب إلى داخل غرفة الملابس تم نقل اللاعب مباشرة إلى العيادة الطبية في الملعب وإخضاع اللاعب للفحص السريري. اتضحت أن أو اتضح من الفحص أن اللاعب ولله الحمد لا يحتاج إلى نقل بالإسعاف بشكل عاجل إلى المستشفى، وإنما يعني مثل ما ذكرت لك سابقا أن إصابته في منطقة الكتف ومنطقة اليد نظيرة بسبب الالتحام. بعدها يعني عاد اللاعب إلى غرفة الملابس، انتظر زملائه اللاعبين وبارك لهم الفوز، وأيضا يعني كان هناك لفتة طيبة من لاعبي المنتخب الكويتي، حرصوا مباشرة من أرضية الملعب اتجهوا إلى غرفة ملابس المنتخب السعودي حتى يطمئنوا على نواف العقيدي ويباركون له الفوز. لكن يعني التحديث أيضا الإضافي أن الجهاز الطبي بالنقاش مع الجهاز الفني اتفقوا على أن يذهب اللاعب بعد قليل إلى أحد المستشفيات في جدة للخضوع لأشعة مغناطيسية على موقع الإصابة، ليس بسبب خطورتها وإنما لتحديد مدى حاجته لجلسات العلاج ومتى موعد عودته للتمارين الجماعية. إذا أظهرت الفحوصات حاجته لفترة طويلة من العلاج سيتم استبعاد نواف، ولكن إذا كان فقط سيغيب مباراة أو مباراة

0: مرتين سيتم الإبقاء عليه، خصوصا أن هناك بديل جاهز محمد العويس.
1: جيد، الحمد لله على يعني إن شاء الله قدام العافية. نبي نعرف برضو نايف ما الذي دار في بعد المباراة من المدرب دونس، ماذا قال عن هذه المواجهة الأولى الافتتاحية في كأس الخليج؟
0: يعني دونس عبد الله هي الأسطوانة المتكفرة دائما، عدم مشاركة اللاعبين وقت كافي، لاعبين المنتخب السعودي في المنافسات المحلية ومع أنديتهم، يعني كان هناك تساؤل مهم أن دونس يعني في بداية مشواره أول مؤتمر صحفي تم الحديث معه عن مشكلة الهجوم في المنتخب السعودي، وذكر حين أنه سيتابع هذا الأمر سيحاول تحسينه. اليوم أعيد له نفس السؤال، أنه مباراة المنتخب اليوم الأولى لم يظهر الهجوم بالشكل الكافي. ذكر طبعا بدأ بالحديث عن اللاعبين اسم سواء لاعبي الأجنحة أو لاعبي الهجوم، وذكر أن بعض اللاعبين تغيرت مراكز لعبهم بسبب اللاعبين الأجانب، وبعضهم في دكة البدلاء، وهذا أثر على اللاعبين، وذكر أنه في المقام الأول تأتي الدقائق الفعلية للعب، ثم بعدها يبدأ دوري أنا في التكتيك وتجهيز اللاعبين، ولكن ذكر أنه تحدث مع هؤلاء اللاعبين وطلب منهم الهدوء والتركيز أكثر والبحث عن زملائهم وخلق الفرص بشكل يضمن تسجيل الهدف، وهذا ذكر أنه ما حاصل مع همام الهمامي. أيضا دافع عن المنتخب في السبع مباريات، أكد أنه هناك تطور ملموس في المنتخب نظرا أو مقارنة بالإحصائيات التي ظهرت فيما يخص السيطرة والالتحامات والمؤشرات الأخرى بشكل
1: جيد
0: كامل.
1: جيد، شكرا جزيلا نايف على كل هذه المعلومات التي نقلتها، وأيضا التوضيحات فيما يخص كل ما يتعلق بحفل الافتتاح والمباريات. شكرا جزيلا نايف ثقيل مراسلنا من جدة. حفل افتتاح البطولة امتد نحو 12 دقيقة وشمل فقرات غنائية وشعبية، نتابع أهم اللقطات.
2: برعاية كريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ونيابة عن مولاي أعلن على بركة الله افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 27، فأهلا وسهلا بالأشقاء في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وبالتوفيق لكل المنتخبات المشاركة.

0: اهلا بالخليج.
1: ونرحب هنا في الاستديو باللاعبين الدوليين السابقين دكتور تركي العواد وعبد عطيف، حياكم الله، اهلا بكما. ابدا معك دكتور. دكتور، حفل افتتاح مبسط امتد تقريبا 12 دقيقة، بطولة تقام لأول مرة في جدة. صحيح. تجمع 8 منتخبات، انطباعك؟
2: في البداية أحييك وأحيي الكابتن عبدو، وأقدم أيضا تهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني، وللشعب السعودي. الحقيقة أنها جت يعني اجتمعت كثير من الأشياء، يعني إجازة واليوم الوطني وافتتاح دورة الخليج وجدة، فكان كل شيء فعلا رائع. الحفل كان رائع وجميل ومبسط وممتع، الحضور الجماهيري أيضا، حتى المباراة رغم أنه ما كان فيها يعني كان فيها شوي الشد العصبي، لكن حتى المباراة أيضا كمباراة افتتاحية كانت جميلة، ويعني عبرت عن التنافس الكبير بين السعودية وبين الكويت. فأنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي استمتعت فيها، يمكن المود لأن اليوم الوطني ومبسوطين وسعيدين، قد يكون هذا غطى على أن احنا نشوف الأشياء اللي مي بجيدة، لكن بشكل عام والله أنا عجبني الحفل، عجبني الافتتاح بشكل عام، كان بسيط، كان حلو، كان جميل، والأغاني أيضا المصاحبة وحتى المباراة طبعا بتكلم عنها، لكن كانت فعلا يعني جيدة بين السعودية والكويت. يعني أي واحد يشوف مباراة ديربي خليجي بين

0: السعوديه.
1: صحيح عبدو، يعني حتى الحفل كان فيه مزج يعني بين الثقافات والفلكلور الشعبي المتنوع في السعوديه. يعني اليوم ابدعوا اللجنه المنظمه صراحه في تقديم هالثقافات في حفل مبسط وفي يعني وبسرعه، وايضا ما اهملوا يعني مشاركه اللاعبين.

0: انطباع احلى. اللفت اللي ذكرت انت انا واحده من الاشياء اللي حبيتها صراحه اللي هي النجوم الكبار اللي ساهموا. دائما ترى انك تعرف انه دائما البدايات هي دائما اول الناس اللي بدوا في البدايات
1: صحيح.
0: اصحاب خلينا نقول هم نسميهم البناؤون يعني. فاليوم شفنا جزء من الناس بنوا تاريخ كبير لمنتخباتهم وللبطوله هذه. فاعتقد هذا امتداد ورساله واضحه جدا ان الرياضه دائما تجمعنا ان شاء الله على خير. والله يديم ان شاء الله الامن والامان لجميع منطقه ودول الخليج وتستمر هذه الافراح باذن الله ونعيش هذه الايام حلوه صراحه. الكوره دائما
1: صحيح
0: ممتعة صحيح. صراحة
1: احنا بندخل الحين من حفلة الثاح للكورة بس نروح البريك شوي فاصل ثم نعود مشاهدينا لنكمل هذه الحلقة. وفيها أيضا المنتخب السعودي يتخطى نظيره الكويت بهدف عكسي ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
3: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينتشرون ينشرون أفكارهم خلال جمعياتهم. دائماً نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
2: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: إيه؟
1: حسم المنتخب السعودي مواجهته أمام نظيره الكويتي بهدف دون مقابل. نتابع أبرز تفاصيل المباراة.
2: المنتخب السعودي مستضيف البطولة في أول اختبار له يواجه نظيره الكويتي. الحمداني يطلق التهديد الأول في المباراة. المنتخب الكويتي خرج من مناطقه ومتعب الحربي يبعد الخطر عن مرماه. متعب يظهر مجددا في دور هجومي وسعود الحوشان يبعد يسارية الحربي. تمريرة ناصر تبعها الحمدان لكن المدافع عبد العزيز مراد يقطع الطريق أمامه. الجهة اليسرى هي الأنشط لمنتخب الكويت ومرة أخرى

0: أقرى الدفاع يبعد الكرة من داخل المنطقة. مجددا محمد دهام على الجهة اليسرى يجد ثغرة للتسديد. في الشوط الثاني لا يزال عبدالله الحمدان يبحث عن طريقه إلى المرمى. المباراة تصل للدقيقة 70 والجماهير تصنع لوحات جمالية في المدرجات. على أرض الملعب همام يتوغل على الجهة اليسرى، الكرة تصطدم في يوسف الحقان، هدف عكسي أنهى الصيام التهديفي في اللقاء. بعد تلقي الهدف صعد لاعب منتخب الكويت للهجوم ونواف العقيدي ينقذ مرماه من هدف التعادل. تصد كلف العقيدي مغادرة الملعب للإصابة ودخول محمد العويس بدلا منه. في الدقائق التالية أجرى دونيس بعض التغييرات والبديل حامد القحطاني كاد أن يضيف الهدف الثاني. لحظات وأطلق بعدها الحكم صافرة النهاية. المنتخب السعودي يحصد أول 3 نقاط له في البطولة في انتظار مواجهة منتخب عمان في الجولة الثانية.
1: اليوم كان أهم شيء أن نطلع ب3 نقاط نبدأ البطولة ببداية إيجابية، وهذا اللي حصلنا عليه الحمد لله بتوفيق من الله وباجتهاد اللعيبة. نشتغل على الأغلاط بإذن الله المباراة الجاية نكون أفضل ونقدم مستوى أفضل بإذن الله.
2: لا أكيد أوكي، إحنا قاعدين نضغط لكن واجهنا، يعني أنت لازم تكون صح لأنه تعرفهم يلعبون مرتدات، لكن الحمد لله تفوقنا وإن شاء الله قادم أفضل إن شاء الله.
3: إحنا منتخب يعني مدرب اختار عناصر جديدة، عناصر شابة يمكن أول مرة يشاركون، فهذا كان شوية يعني نوع جديد تحدي جديد، وبإذن الله نعودهم خير يا رب.

0: نرحب من جديد بتركي العواد وعبد العطيف معنا هنا في الاستوديو، وايضا ينضم الينا الان من الكويت اللاعب الدولي السابق وليد نصار. حياك الله كابتن وليد. ارجع معك كابتن تركي، يعني كان فوز مهم اكيد في افتتاح البطوله، لكن هل كان فوز مقنع؟
1: فوز مهم وتاريخي. يعني احنا نتذكر مباريات السعوديه مع الكويت اللي لعبت على الاقل في دورات الخليج في السعوديه، السعوديه ما قدرت تفوز من دورة الخليج الثانية، كانت مباراة انتهت تعادل 2-2 وقس عليها في الرياض الظاهر الدورة الثامنة أو التاسعة كانت 0-0. يعني أكثر من بطولة، حتى منتخب السعودي فاز يعني في بطولة الخليج وما قدر يفوز على المنتخب الكويتي في السعودية، فهذا أول انتصار ويعتبر انتصار تاريخي، وأعتقد أنه يعني شيء رائع. ولكن هل المنتخب السعودي كان مقنع؟ بكل تأكيد ما كان مقنع. عندنا مشكلة واضحة، أي واحد يشوف المنتخب يعرف أن عندك هذه المشكلة بغض النظر عن دونيس واختياراته، هذه خلى موضوع
0: اللي هي
1: تتكلم به. عندنا مشكلة في اللاعب السعودي في اتخاذ القرار. يعني أنت من تشوف المباراة تجد لاعب اللي مفروض يشوت،
0: هذا اللي نقوله اليوم أنا
1: وعبد،
0: الكرة السهلة.
1: يعني محمد أبو شامات قطع كرة مدافع الكويتي كان مفروض يشوت، لعبها للحمدان. الحمدان جت كرة هو منفرد رائعة من همام الهمامي، يعني رجع بكعب ما حد يدري ليش، يعني مفروض أنك تستلمها قدام لمسه وتسجل هدف.
0: صحيح.
1: أكثر من كرة، في كرة للحمدان هو ظهر للباب يعني عشان يشوت، يعني مسألة صعبة جدا على أفضل اللاعبين، بدل ما يمررها يعني صالح أبو شامات جنبه ويسدد. فعندنا مشكلة واضحة، يعني أنت مسيطر وماسك المباراة، لكن عندك مشكلة واضحة في اتخاذ القرار. هل أمرر؟ هل أحتفظ بالكرة أكثر؟
0: مع أنه أحيانا القرار سهل تأخذه، يعني ما هو صعب.
1: هو الفرق، شف، ودائما نقوله يعني الحين في الدوري السعودي نقول ترينكاو مقارنة بمحرز. يمكن ترينكاو أعلى في بعض الأشياء، لكن هي المشكلة في اتخاذ القرار. هذا لما يصير عنده الكرة انه يسجل، ما يسجل ليش؟ يتأخر في الكرة لمسة ثنتين ثلاث بينما محرز ما ادري لو حاطه في الزاوية الثانية. في فرق، اللاعب الجيد هو اللي يتخذ القرار المناسب.
0: صحيح.
1: يلمس الكرة واحدة بس او ثنتين ويسدد على المرمى، او انه يصنع الكرة باسرع وقت ممكن. انا اعتقد اليوم اللي شاف المنتخب السعودي لازم يقعد مع اللاعبين يقول عندكم مشكلة في اتخاذ القرار، الكرة تتسدد تمرر

0: انه الكره اللي تتمرر تسددونه.
1: طيب كابتن وليد، اليوم المنتخب الكويتي نقدر نقول انه خرج باقل الاضرار في هالمباراه، انه خسر فقط 1-0، او كان من المفترض ان يكون اداؤه افضل من كذا؟
2: صحيح، هو احنا نقدر نقول خرج في اقل الاضرار، ولكن اليوم حنتكلم عن اليوم الكويت اجاد في التنظيم الدفاعي واجبر المنتخب السعودي اللعب على الاطراف وعدم يعني اعطاء مساحات لبناء الهجمه واستغلال المساحات ما خلف الخطوط. بالاضافه نتكلم اليوم الكويت اجاد بالربع الساعه الاولى كانت قوي بالنسبه للمنتخب السعودي التي تفوق بالسرعه والقوه، ولكن عامل فريق المنتخب الكويتي التحولات ما بعد الربع ساعه الاولى. كانت مباراه يعني في سجال ما بين الفريقين، وكان اللعب مفتوح من المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي، ولكن الكويت كان يفترض ان اليوم يصير اكثر فعاليه بالتحولات. سيد سوزا الان هو استنزف طاقه المنتخب السعودي بالشوط الاول اللي خلاه يكون استحواذ يكون سلبي، وصحيح انه كان مستحوذ على الكره ولكن ما كان عنده خلينا نقول خطوره على المرمى. رغم انه كان عنده 19 تقريبا ضربه ركنيه حاول تسديد من خارج المنطقه. عاب المنتخب السعودي الالعاب المركبه. ابارك المنتخب السعودي على هذا الاداء وهذه النتيجه، وبارك ايضا المنتخب الكويتي على التنظيم الدفاعي اللي اجاد فيه السيد سوسا.
1: جيد. عبدوه، تركي ذكر موضوع مهم وهو اتخاذ القرار. تعتقد ان هذه مشكله تاسيس، او انه المباراه سهله واللاعب يعني يفكر بقرارات كثير ثم يخرج بالقرار اللي يطلع معه؟
3: ممتاز. اول شيء نحيي الكابتن الكبير وليد من الكويت وايضا الشعب الكويتي، ونقول لهم هارد لك ومبروك للمنتخب السعودي. انا اعتقد انه هي تعتمد على عده حالات. اولا ترى الجسم اللاعب هو عباره، او اللعبه هي كلها عباره عن قرارات. انت متى تسدد، متى تدافع، متى تدخل على العمق، متى تراوغ، متى تمرر. الجيم هو عباره عن قرارات. مين احسن اللعيبه في العالم؟ هم من يتخذون القرار المناسب في الوقت المناسب. هذول افضل لعيبه في العالم، هم من يكونون اساطير. فلذلك القرار يعتمد على عده حالات. اولا امكانيات اللاعب نفسه، التوافق العصبي العضلي. الشيء الثاني الحاله الذهنيه لدى اللاعب، ومما الحاله البدنيه للاعب. فالثلاث اشياء تتداخل، فكل ما تعبت انت. ليش يقول لك اللاعب لما يفقد المجهود البدني يبدا يعني قراراته تبدا تصير اقل جوده وما هي بالدقه العاليه. فالقرار او اتخاذ القرار يعتمد على عده اشياء، اللي هي امكانيات الفرديه والتوافق العصبي العضلي والحاله الذهنيه.
1: انت لاعب تعرف امكانياتك، المفروض انك تعرف شو القرار المفروض تاخذه.
3: مو بس تعرف امكانياتك، المفروض تعرف حتى امكانيات زميلك. يعني انت تعرف زميلك هل هو سريع، هل هو قوي، هل هو مهاري، هل فالكورة انت مفروض حتى في اشياء ما تسويها تعرف ان فلان يسويها مجيدة انت ما تعملها، لكن عندك ادوارك اللي تعمل الخصائص اللي انت مسؤول فيها. فبالتالي انا القرار يعني مربوط بامكانياتك ومعرفة ايضا امكانيات زميلك. فالقرار يعني ترى هي تركيبة صعبة. يعني انت ترى تتعامل مع
1: اللاعب لو يسمع هذه التركيبة الصعبة يمكن تصعب عليه اتخاذ قرار اكثر.
3: لا لا لا، طب انت ليش قاعد تتمرن؟ وتتطور، هذا جزء من التطوير. فبالتالي أنا أعتقد اتخاذ القرار زي ما ذكر أخويا تركي هي أهم جزئية للاعب، هي أصلا تعطيك التقييم اللاعب. أنت اليوم لما تيجي تقيم اللاعب بعد المباراة هو عبارة عن قرارات اللي اتخذها كلها في المباراة. أنا أودي بس شاطر الكابتن وليد، صحيح المنتخب السعودي كان مسيطر لكن بدون فعالية، وإحنا حسبنا أنه وياك ضربات
1: تقريبا 15 و16 ضربة زاوية بدون أي فائدة،
3: ما في أي فعالية. صحيح. فهذه أيضا فكان تنظيم المنتخب الكويتي، مدرب المنتخب الكويتي عمل فترات اللي كان فيها مشاطر ربع الساعة الأولى عمل الضغط العالي، لكنه حس أن الحالة البدنية ما تساعده 90 دقيقة فاضطر أنه يرجع. طيب. فصار استحواذ سلبي للمنتخب السعودي.
1: كيف كان اليوم تركي تشكيلة دونس من البداية، تدخلاته، إدارته لظروف المباراة؟ وبالمناسبة يعني بس هذه إضافة، كرر الأسطوانة التي يقولها كل مدرب بعد نهاية أي مباراة أنه اللاعب السعودي يحصل على فرص كثيرة في المشاركة.
4: إحنا لو نبغى ذا العذار خلينا مانشيني، لأن مانشيني أكثر واحد أعاد
1: هو اللي سلمهم ذا العبارة.
4: إحنا دائما نقول، أنا قبل أقل من أسبوع كتبت مقال اسمه 2 كيلو أعذار، زين، لانه اللي قاعد يصير اليوم في الكوره انه اذا انت عندك عذر كانك فايز، وهذا مو بصحيح. يعني اليوم ما له قيمه اعذارك، احنا في النهايه انت في الملعب موجود مع المنتخب، انت المفروض تتغلب على كل هذه الاعذار. احنا نعرف ان اللاعب السعودي ما يشارك كثير، هذه ما تهمنا زين، ولا تقعد يعني تكثر الموضوع، عارفين ان الجو فيه رطوبه، عارفين اللاعبين غير جاهزين، هذا مو موضوع.

0: دورك انت كمدرب انك انت تطلع من هذه الخلطه فريق يقدر يفوز، لانه اذا قعدنا نتكلم عن الاعذار هذه دخلنا في موضوع اخر وعرفنا ان احنا ما راح ناخذ شيء، وهذه مشكله كبيره. فخلي دونيس باعذاره اللي ما لها قيمه، وكنت اتمنى انه ياجل الاعذار لما يخسر على الاقل، مو بيتكلم الاعذار الحين هو فايز ما لها قيمه. اللي اليوم تشكيلته طبعا بدايه بالحمدان انا ما اعتقد ابدا انها جيده. ليش؟ الحمدان لاعب نشيط، ولاعب لما ينزل يتحرك بشكل غير عادي في ربع ساعه يعطيك حق مباراه كامله. صح. انت ليش تحرقه من بدري وتخليه يحبط وما يقدر يلعب؟ لا، انت خليه بعد ما الفريق اللي ضدك يرهق تنزله يبدا يحوس الفريق ويضغط عليهم وكذا ويساعد الاخرين. مندش انا كنت اتمنى انه مشارك من الاول، لانه هو اللاعب اللي اكثر نضجا من الباقيين. همام ممتاز ورائع وسجل هدف، كان نجم مباراه. صالح رائع ونجم مباراتك، لكن كنت اتمنى انه مندش يلعب اساسي لانه اكثرهم نضجا ومختلف عنهم. طيب. هم مهاريين يسحب وكذا، هو اكثر جديه.
1: طيب كابتن وليد، تعتبر هذه النتيجة كبداية جيدة للمنتخب الكويتي في البطولة، أو أنها يعني تطلق جرس انذار عن مستوى المنتخب؟
2: لا بلا شك بداية جيدة أنا أعتبرها اليوم، لأن اليوم السيد سوزا أجاد اليوم بإشراك عناصر شابة لمجارات المنتخب السعودي. قلت لك أيضا المنتخب السعودي في عناصر شابة وشفنا السرعة يمتازون فيها، ولكن قراءة سيد سوزا اليوم كانت حاضرة في المباراة. لذلك أشرك بمجموعة من اللاعبين، يمكن في منهم يمكن أول مباراة دولية تكون بالنسبة لهم، ولكن خلينا نقول اليوم المنافسة داخل الملعب والالتحامات كانت حاضرة، رغم أن الضغط المنتخب السعودي ما ولد أخطاء عند المنتخب الكويتي في قلة الخبر اللي لدي بعض اللاعبين. سرعان ما تدارك هذا الشيء سيد سوزا في الربع ساعة أو 25 دقيقة الأخيرة أشرك لاعبي الخبرة للاستحواذ وقتل الوقت على المنتخب السعودي. ولكن في الدقيقة 70 اني صار في يعني خلينا نقول من نيران صديقه قدر يسجل المنتخب السعودي، ولكن التركيز الذهني كان حاضر لدى لاعبي المنتخب الكويتي، الانضباط التكتيك كان حاضر. قلت لك يمكن الفروقات الفرديه وتفاصيل بسيطه تفوق فيها المنتخب السعودي.
1: جيد كابتن وليد نصار ضيفنا من الكويت، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وايضا تبقون معنا عبدو تركي
0: اكيد. يا
1: منتخب العراق وعمان تقاسما الاهداف والفرص الضائعه، واكتفى كل منتخب بنقطه في مستهل المشوار.

0: ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة يستضيف أول مواجهة في خليجي 27. أقل من 6 دقائق والعراقي محمد قاسم يفتتح أهداف البطولة، وهي المرة الثانية التي يتمكن فيها قاسم من تسجيل أول أهداف البطولة بعد خليجي 24 في قطر عام 2019. المدرب المغربي طارق السكتيوي غير راض عن أداء الأحمر العماني، ويستغل فترة التوقف لشرب المياه من أجل مزيد من التعليمات. تفوق أسود الرافدين استمر، وحسن عبد الكريم كان قريبا من مضاعفة النتيجة. الشوط الثاني دخل الفريق العماني بوجه مغاير، وتمكن من تعديل النتيجة بعد مجهود فردي من ناصر الرواحي. أيمن حسين برأسية كاد أن يمنح النقاط الثلاث للعراق في الدقائق الأخيرة. صافرة النهاية ونقطة لكل منتخب في افتتاح مباريات المجموعة الأولى.
1: وشي بالعكس، الشوط الأول احنا ضيعنا 4 فرص 5 فرص، قدمنا مباراة جيدة الشوط الأول، وإن شاء الله يا رب نوعد جمهورنا قادم أفضل.
2: تعادل يعني أخطاء، طبعا كرة القدم عبارة عن أخطاء، ولازم نقلل الأخطاء ونكون أفضل إن شاء الله.
3: منتخب العماني منتخب محترم، وهي كرة القدم فوز وخسارة، والحمد لله شكرا قدرنا يعني نتعادل رغم صعوبة الجو، هم متعودين على هذا الجو، أضعنا العديد من الفرص، لكن هاي كرة القدم إن شاء الله تعود في المباراة.

0: ومن بغداد يلتحق بنا الآن اللاعب الدولي السابق ليث حسين إلى جانب ضيفينا هنا في الاستوديو تركي العواد وعبد عطيف. حياك الله كابتن ليث، كيف كانت المواجهة؟ هل هي نتيجة مطمئنة؟ هل كان الأداء أيضا مرضي من قبل المدرب الأسترالي وأيضا مجموعة اللاعبين؟
1: مرحبا بك أخ عبد الله وضيوفك الكرام، وألف مبروك الفوز السعودي على المنتخب الشقيق الكويتي، وإن شاء الله نطمح أنه البطل يكون من هذه المجموعة إن شاء الله. طبعا أكيد يعني الكل يعلم أنه المدرب اليوم أتى بالفريق بدون مباريات تجريبية، بعض الوجوه الشابة، بعض الوجوه اللي يعطاهم فرصة في هذه المباراة، والكل يعلم يعني النسخة السابقة كانت هي للعراق، وأيضا كان طرفها المنتخب العماني. أكيد
0: قبل السابقة لم تكن السابقة
1: بأفضل حالات اليوم لولا قبل السابقة.
0: صحيح.
1: فأكيد يعني اليوم أنت المدرب أخذ على عاتقه أنه يجرب بعض اللاعبين الشباب واللاعبين الجدد، وهذا ما تكلم به مع الجمهور، لكن ينقصه كانت هناك المباريات، تعرف أنت المباريات التجريبية والكل يعلم يعني الجو في جدة، وإحنا لاعبين كنا أنا والكباتن اللي موجودين معك بالاستديو في تعرف أنت يعني خاصة الفريق الضيف جمهور موجود، وأيضا الرطوبة حاضرة وعدم وجود المباريات كلها يعني تكون يعني شغلات سلبية بالنسبة للاعب، وشفنا الإعياء على اللاعبين أول ربع ساعة قدموا مستوى جيد، لكن تعرف أنت كل ما يمر عليك الوقت بالرطوبة وبالضغط النفسي وأول مباراة تلعبها أنت في السعودية، أكيد بدون مباريات سيكون هناك شد بالنسبة للاعبين، لأنه ما فايتين بموضوعة صح هم بالدوري يختلف عن مباريات المنتخبات الوطنية وضغطها الإعلامي والنفسي وكثير من الأمور اللي تحيط باللاعبين، فأكيد يعني اللاعبين اليوم هم تحت ضغط، الكل يريد يثبت أنه هو لاعب جيد، ما استدعي للمنتخب واستدعي لأول مرة، فأكيد يعني النتيجة كانت صراحة عادلة بالشوط الثاني، لكن بالشوط الأول كان يعني المفروض المنتخب العراقي يسجل طيب أكثر من هدف طيب ويطلع مرتاح بالشوط الثاني.
0: طيب عبدو، شفت المباراة اليوم؟ منتخب عمان داخل أيضا باسم جديد وهو المدرب المغربي طارق السكتيوي، كيف كان الحضور الأول لعمان والعراق؟
2: شوف العراق الشوط الأول بدأ فرض سيطرته، استرجاع الكرة كان سريع، وأنا أعتقد بسبب الضغط العالي والضغط العكسي كان أكثر جراءة صراحة عن منتخب عمان، أو منتخب عماني ما ظهر إلا تقريبا نهاية الشوط الأول والشوط الثاني، يعني الشوط الثاني شاطر. أتفق مع الكابتن ليث أنه الشوط الأول العراقي بنسبة كبيرة كان أنك تستطيع قتل المباراة في هذا الشوط. الشوط الثاني العماني تحول بشكل مختلف تماما، أصبح أكثر فعالية أكثر خطورة. اللي فرق المنتخب العماني عن المنتخب العراقي هي السرعات، المنتخب العماني عنده سرعات، المنتخب العراقي تحس انه يعتمد على المهارة يعني اكثر، فبالتالي انا اعتقد انه اضافه انا اعتقد انه المنتخب مدرب اللي هو ارنولد يفكر في مباريات ثانيه بحكم انه شفنا
0: المنافسين يعني
2: العيالي ما لعب، زيدان ما لعب، في كذا من اسم وضعهم في انه يبغى زي ما ذكر انه يجرب وجهه جديده. المنتخب العماني اللي انا اعتقد انه كسب في السرعات، والهدف اللي جاء من عمان هو في المساحة وبالسرعة المنتخب العماني، طبعا طبيعتهم ما شاء الله اللعيبة العمانيين يتميزون بالسرعة، فهذه واحدة من ميزاتهم، فمجرد انك تترك له المساحة حيعاقبك. لكن انا اعتقد تعقدت المجموعة بالتعادل هذا.
0: صح.
2: كان عندي سؤال دائما تحت الهواء، اذا عندك فريقين منافسين في نفس المجموعة انت الثالث، هل تفضل انهم يتعادلون ولا واحد فيهم يكسب؟ هذا سؤال دائما يصير فيه
0: سؤال رياضيات يا عبدو، هو سؤال رياضي
2: لان لا لان

0: لانك
1: دكتور تقدر تجاوب على السؤال؟
2: إيه اكيد
1: اكيد. وش الافضل؟
2: يتعادلون احسن لك انت اول شيء بتتصدر وبعدين يصير عندك خيارات اكثر لما تقابلهم، ممكن يكون تعادل لما
1: يعني هذه نتيجه عمان والعراق هي جيده للكويت،
2: رائعه للسعوديه ورائعه للكويت.
3: طب شوف تبكي صحيح،
2: الكويت عندها مباراه مع العراق القادمه، لو فاز على المنتخب العراقي هو يضمن يعني المركز الثاني المركز الثالث حسب عد يعني فوز السعوديه على عمان، اذا فاز السعوديه يصير الثاني.
1: بس هل هو جيد للمنتخبين المتعادلين ولا لا نتيجه التعادل في مجموعه تنافسيه؟
2: التعادل دائما غير جيد في اي مجموعه للمتعادلين. وتلقى فرق يتعادل ثنتين وبعدين المباراه الاخيره يصير تحت الضغط، يصير وضعه غير جيد. لكن اذا انت فزت والمنافسين تعادلوا قد تكون ثلاث نقاط هذه كافيه انك تتاهل. وشفناها في كاس العالم، شفنا اكثر من بطوله انه
1: تعادل أخذ خسارة في دور المجموعات.
2: أنا أتمنى أنه فريق يجي يخسر واحدة ويفوز واحدة أحسن من أنه يتعادل لثنتين ويقعد المباراة الأخيرة ما يدري وش بيسوي. فأنا يعني دائما أتمنى المنافس يتعادل، لكن أيضا المنتخب اللي أنت تشجعه منتخب السعودي نتمنى أنه دائما يفوز. ونحيي الكابتن الليث، كان الكابتن الليث لاعب أسطوري حقيقي، ما أدري عبده يتذكر ولا ما يتذكر، لكن أنا أتذكره من جيلي، كان لاعب
1: حتى اللي ما حتى اللي ما حضر وقت الليث ويتذكر بكل تأكيد هذا الاسم الكبير يعني والله. كابتن الليث حسين، كابتن الليث نتيجة التعادل جيدة في حسابات المباراة الثانية والثالثة برأيك للمنتخب العراقي؟
4: لا اكيد يعني مثل ما تفضل الكابتن، يعني اليوم انت بتتعادل حتصعب عليك المهمه، يعني اليوم نتكلم حتى الفريق الكويتي صعبت عليه المهمه لانه هو حيقابل فريقين ايضا بالمجموعه، يعني حيقابل عمان ويقابل العراق، فاكيد حتكون هناك حسبه بهذه المجموعه. فاكيد يعني مرات احنا خاصه يعرفون الكباتن اول مباراه هي يعني أتعس مباراة لكل اللاعبين،
1: صحيح.
4: لازم أنت عندك الجسم نبض الجسم والله، فدائما تطلع تعادل. يعني يمكن نذكر الكباتن نذكروا إيش قد لعبنا إحنا بالمنتخب أو بأنديتنا أول بدايتها، أنت يعني تكون تشوف المقابلك اللاعبين الجمهور الضغط النفسي اللي عليك، أنت ملاعب مباريات رسمية، يعني صح الودية تلعبها وتفوز أو تخسر يعني تحصيل حاصل، لكن المباريات الرسمية هنا عندك ضغط، اليوم أنت مطالب كمنتخبات خليجية بهذا العرس الخليجي اللي كل نتمناه، يذكرون الكباتن هاي البطولة لها طعم خاص، ما حد يقول لي هاي بطولة الخليج يعني لها كذا، يعني احنا هذا العرس الكل يتمناه،
1: صحيح. يعني بطولة الخليج دائما احنا تعلمنا منها كابتن
4: من هذه البطولة،
1: بطولة الخليج تعلمنا منها دائما انه من يفوز بالبطولة يفوز بكل شيء، بالكأس والتاريخ وكل شيء. عموما نتمنى التوفيق للمنتخب العراقي، ونشكرك جزيل الشكر لوجودك وحضورك معنا من بغداد اللاعب الدولي السابق ليث حسين. دعنا ليث وايضا نبقى مع الدكتور وعبده حتى نهايه هذا نهايه حلقه اليوم، ما راح نفككم، نطلع مع بعض اليوم ان شاء الله، واحنا نتجه الى فاصل ثم نعود لنكمل هذه الحلقه. وفي ايضا مدرب منتخب البحرين يراهن على الحظ والذكريات في جده للحفاظ على اللقب.

0: استضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
1: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
0: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
1: الآن عندنا حوالي ما يقارب 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
0: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
1: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
0: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
1: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
0: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: تعالوا معنا معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى سيناء. أنا قعدت 13 شهر و12 يوم.
0: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئت؟

0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتوا نزل زعنا.
1: هل صحيح أنه رسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الرابع والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينهم. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. يستهل منتخب البحرين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة قوية أمام نظيره القطري، ويعتمد الكرواتي دراغان تالايتش مدرب البحرين على مجموعة من أبرز العناصر التي حققت اللقب في النسخة السابقة، على غرار الحارس إبراهيم لطف الله وليد الحيام ومهدي حميدان وكمير الأسود وعلي مدن. في المقابل يعول الإسباني خوان لوبيتيجي مدرب قطر في مهمته الخليجية الأولى على نجمه الأول أكرم عفيف وهدافه التاريخي المعز علي، إلى جانب أصحاب الخبرة علي على غرار خوخي بوعلام وبدرو ميغيل والقائد حسن الهيدوس. البحرين تملك لقبين في رصيدها، بينما حققت قطر البطولة 3 مرات آخرها في السعودية 2014.

0: أسألك تركي عن البحرين وقطر. يعني البحرين بطل البطولة، لكن في خاصية تجمع أو يعني في مباراة في مواجهاتهم دائما، هي ما في مباراة تجاوزت أكثر من 3 أهداف في لقاءاتهم.
1: يعني هذه المباراة يعني هي على صدارة المجموعة، الفريقين يعني

0: اللاعبين مع بعض واحد منهم سيتصدر المجموعة على حساب الآخر، يعني هذا المتوقع. أنا أقصد أنه الفوز يعني أنك أبعدت منافس، مش مجرد مباراة عادية. منتخب سعودي مثلا فاز على منتخب كويتي، لكن منتخب كويتي مش المنتخب المنافس، ما زال المنتخب العراقي ينتظرك في مباراة أخرى في نهاية يعني المجموعات. فهذه المباراة أنت جاي، المنتخب البحريني هو حامل لقب، فريق ممتاز، عنده مجموعة من اللاعبين رائعين يلعب بقوة. المنتخب القطري هو بطل آسيا، لعب في كأس العالم، عنده مجموعة من اللاعبين الرائعين اللي ممكن إذا لعبوا بشكل جيد المنتخب القطري يعني من الصعب منافسته. لكن هذه هي المباراة اللي أنت تلعبها بتنافسية كبيرة. بالنسبة لي المنتخب القطري أقرب، لكن منتخب بحريني دائما في دورة خليج يلعب بقوة وبشراسة.
1: جيد. المنتخب القطري يدخل هالبطولة يعني في رصيده مشاركة ما كانت جيدة في في في كأس العالم، وأيضا ما في حالة رضا كبيرة على على لوبيتيغي المدرب الحالي. كيف تشوف المنتخب القطري؟
2: شوف، يمكن اتفق مع الكابتن تركي، هي شوف خلينا نشبهها مع يعني مع فارق الزمن، يعني بين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي كان مسيطر على بطولات الخليج وقوي، ومنتخب كان في اسيا، والمنتخب القطري هو شبيه بالمنتخب السعودي. تركيزه والاحتكاك اللي حصل عليه في الفترات الاخيره والبطولات الاخيره، من كاس اسيا، من اللعب في الكوبا، من الذهاب الى كاس العالم، تصفيات كاس العالم، كلها اعطته احتكاك اقوى وخبره اكثر دوليه على المنتخب البحريني. المنتخب البحريني خلينا نقول صار حصل اللي كان يبحث عنه من سنين طويله وعقود في بطوله الخليج، فحصل ثنتين من ثلاث، وهذا شيء كبير جدا. جيل ممتع، جيل ممتاز المنتخب البحريني، لكن حيقابله منتخب تمرس على المشاركات،
1: عنده احتكاكات
2: بالضبط بالضبط. فهي انا اعتقد هذه المقارنه، لكن في مهاره في المنتخب البحريني وفي خبره وقوه تكتيكيه وتجانس في المنتخب البحريني جيد. القطري
1: جيد. نروح للمباراه الثانيه في هذه المجموعه، فيها يبحث منتخب الامارات عن بدايه قويه عندما يلاقي نظيره اليمني، بطل نسختي 2007 و2013، عانى في النسخ الثلاث الاخيره من نتائج سلبيه غير مسبوقه، حيث غادرها جميعا من دور المجموعات ولم يعرف طعم الفوز في اخر ثمانيه مباريات منذ فوزه على اليمن في خليج 2019. في المقابل حقق منتخب اليمن فوزا واحدا طيله مشاركاته، كان على حساب البحرين في 2024، ولم يسبق له تجاوز دور المجموعات.

0: هذه أول بطولة أخوضها مع منتخب الإمارات، إنها المواجهة الأولى وأنا متفائل كثيرا بتحقيق بداية مثالية. أملك ذكريات جميلة مع كرة القدم الإماراتية عندما دربت نادي العين الإماراتي. لقد خضنا 7 حصص تدريبية قبل هذه المباراة. هدفنا حاليا تجاوز دور المجموعات وبلوغ نصف النهائي، وبعدها سيكون كلام آخر. يجب أن نحترم المنتخب اليمني، إنه منتخب منظم وقوي دفاعيا. المباراة ليست مصيرية لكنها مهمة لبدء البطولة بشكل جيد.
1: إحنا كمنتخب لازم علينا نثمنوا واش عملنا في آخر يعني مرحلة، إما ممكن الأداء اللي عملنا في الخليجي ولا تأهل كأس آسيا. لازم نعطوا تثمين هاد النتائج ولا الأداء باش يكون أحسن، وإحنا نطمح نعمل أحسن من الأحسن الأحسن إن شاء الله.
2: تركي منتخب الإمارات يدخل مع مدرب جديد هالمرة، يعني منتخب حتى عنده رصيد عالي من الإنجازات مع منتخب كرواتيا، وأيضا هو يعرف الإمارات جيدا. زلاتكو، هذا التعاقد وش بيمثل الإمارات؟
3: تعاقد مهم، لكن هي المشكلة الكبيرة أنه الكرة الإماراتية لفترة طويلة تعاني فعلا مع المنتخب، وشفناها في تصفيات كأس العالم، شفناها في كأس آسيا، شفناها في بطولات الخليج المتتالية اللي ما زال المنتخب عنده كثير مشاكل. في المقابل هو يلعب مع المنتخب اليمني اللي أنا بالنسبة لي أتوقع أن يكون

0: حصان البطولة. يعني أول شيء يلعب تقريبا على أرضنا على الأشقاء اليمنيين موجودين في السعودية وموجودين في جدة بكثافة بكل حضور كبير. حتى أنا أعتقد الجمهور السعودي, أنا لو أحضر مباراة للمنتخب اليمني إلا إذا كان ضد منتخب سعودي بشجع منتخب اليمني, لأنه فعلا يعني نحس فيه هالتقارب وهالتعاطف الكبير, فهم يحسون يلعبون على أرضهم. فهذه أتصور أنا يعني من خلال رؤيتي لي إنه الحماس الكبير بيدخل على المنتخب اليمني مقابل المشاكل اللي يعاني فيها المنتخب الإماراتي, لذلك أنا أتوقع المنتخب اليمني يفوز.
1: جيد, المنتخب الإماراتي ما زال يبحث عن نفسه يعني, واستكمال الكلام الدكتور تركي, غير أكثر من منتخب وأكثر من عنصر يدخل في التشكيل.
2: هو يبحث عن نفسه من آخر جيلين صراحهم, يعني في بطولة الخليج خلينا نسميه جيل إسماعيل مطر وجميل عموري وعامر عبد الرحمن وعلي مبخوت. بعد هذا الجيلين منتخب الإماراتي أو الكرة الإماراتية دخلت في غياب طويل, حتى ما يعني الغضب والشارع الإماراتي كبير جدا دائم على المنتخب سواء في كأس آسيا اللي استضافتها أو حتى في بطولات الخليج. فالآن المنتخب الإماراتي قاعد يحاول إنه يرجع عن طريق هذه البطولة ويقدم نتائج تليق بالكرة الإماراتية.
1: عبد العطيف وتركي العواد كنتم معنا, شكرا جزيلا لكم, ونعود ونلقاكم غدا. ونحن نذهب إلى هذه القصة الأخيرة, منصور مفتاح الهداف التاريخي لمنتخب قطر في بطولات كأس الخليج, اسم لا ينسى في سجل نجوم البطولة. نترككم مع هذا التقرير ونلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج خليجي 27.

0: اليوم لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة المفصلة من العربية، وننتقل مباشرة إلى ولاية ميريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، واستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي وصل قبل قليل إلى ولاية ميريلاند. إذا الرئيس الصيني مشاهدينا شي جين بينغ الذي يحظى في هذه الزيارة باستقبال نادر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حضر إلى هذه القاعدة، قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميريلاند الأمريكية، والتي تبعد نحو 20 كيلومترا جنوب شرق العاصمة واشنطن، بدلا من انتظار وصوله إلى البيت الأبيض. إذن في ترقب لنزول الرئيس الصيني شي جين بينغ من الطائرة إلى أرضية قاعدة أندروز الجوية في زيارة تاريخية إلى الولايات المتحدة. هذه الزيارة مشاهدينا التي تبدأ اليوم وتستمر حتى الجمعة 25 من سبتمبر الجاري، تعود مشاهدينا آخر زيارة رسمية لشي جين بينغ إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2015 عندما زار سياتل وواشنطن ونيويورك، والتقى آنذاك بالرئيس الأمريكي

باراك أوباما. هذه القمة مشاهدينا الأمريكية الصينية المنتظرة والمرتقبة تكتسب أهمية استثنائية في هذا التوقيت في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم على خلفية الحرب في إيران والتنافس المتصاعد بين واشنطن وبكين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة أيضا، فضلا عن الخلافات الاستراتيجية بشأن تايوان. إذن وصلت طائرة الرئيس الصيني، والآن يصل إذن موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ على سلم الطائرة بعد قليل. إذن كما نتابع في هذه الصور مشاهدينا المباشرة وصول موكب الرئيس الأمريكي وأفراد الخدمة السرية الذين يحيطون بسيارة ترامب الذي وصل قبل قليل لاستقبال الرئيس الصيني الذي وصل أيضا وفقة وفد رفيع سياسي واقتصادي ورجال أعمال أيضا صينيين يرافقون الرئيس الصيني شي جين بينغ في هذه الزيارة التاريخية والمهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الزيارة مشاهدينا زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة هي تأتي ردا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في منتصف مايو الماضي. الآن يترجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما نتابع في هذه المشاهد المباشرة من سيارته ويستعد إذن لاستقبال الوفد الصيني بقيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي ينزل الآن على سلم الطائرة بعد قليل بعد أن نزل عدد من أفراد الوفد المرافق له من وزير الخارجية الصيني وعدد أيضا من المسؤولين الصينيين. الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى يتجهان إلى سلم الطائرة لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ. وكما ذكرنا مشاهدينا هذه الزيارة للرئيس الصيني هي تأتي ردا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف مايو الماضي إلى الصين والتي حظي خلالها باستقبال رسمي حافل. ولهذا كان من المنتظر أن يقابل الرئيس الصيني بحفاوة مماثلة أيضا في هذه الزيارة التي تحظى أيضا باهتمام دولي واسع بالنظر إلى ثقل البلدين الاقتصادي والسياسي وتأثير علاقاتهما في مسار الأحداث العالمية. إذن الرئيس ترامب والسيدة الأولى يقتربان من سلم الطائرة في انتظار نزول الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي وصل إلى ولاية ميريلاند الأمريكية في قاعدة أندرز الجوية قبل قليل. وهذه هي طائرة الرئيس الصيني التي هبطت قبل قليل في انتظار إذن خروج الرئيس الصيني من الطائرة لاستقباله من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى. إذن هذا هو الرئيس الصيني الآن يخرج من الطائرة ويترجل عبر سلمها رفقة السيدة الأولى الصينية أيضا في زيارة مهمة يتابعها العالم إذن إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقمة منتظرة أيضا بين الرئيسين خلال اليومين المقبلين تناقش فيها العديد من الملفات المهمة التي تهم البلدين وتهم العالم أجمع أيضا. إذن الرئيسان يتصافحان الآن في هذه الزيارة التاريخية والمهمة أيضا للعلاقات بين البلدين. القمة السابقة مشاهدين بين الرئيسين كانت قد أسهمت بالفعل في تهدئة التوترات التجارية بين البلدين والتوصل أيضا إلى ما وصف بالهدنة الاقتصادية بعد حرب تجارية شهدت تصعيدا غير مسبوق ورفعت خلاله واشنطن الرسوم الجمركية على بعض الواردات الصينية إلى 145% قبل أن تتجه إلى تخفيضها في إطار التفاهمات بين الجانبين. إذن الرئيس الصيني وأيضا يصل الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية يستقبله الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى، وهو يأتي أيضا رفقة وفد صيني رفيع من القادة السياسيين وأيضا رجال الأعمال الصينيين الذين يرافقون الرئيس الصيني في هذه الزيارة التي تستمر لثلاثة أيام ابتداء من اليوم وحتى يوم الجمعة 25 من شهر سبتمبر الجاري. اليوم مشاهدينا إذن تتجه الأنظار إلى العاصمة واشنطن لمعرفة أيضا ما إذا كانت هذه القمة المرتقبة ستفضي إلى تفاهمات جديدة تتجاوز الملف التجاري خصوصا في ظل حضور ثلاثة ملفات رئيسية على جدول المباحثات وهي الحرب في إيران وتداعياتها طبعا على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي و

0: التنافس أيضا على تقنيات الذكاء الاصطناعي وملف تايوان أو قضية تايوان التي تظل إحدى أبرز نقاط الخلاف الاستراتيجي بين القوتين. إذا ما زلنا معكم مشاهدينا في متابعة هذه الصور والمشاهد لوصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ولاية ميريلاند الأمريكية، ويستقبل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى كذلك، ويتوقع طبعا أن يكون الاحتفاء احتفاء يعني بطابع يتسم بالحفاوة الكبيرة نظرا لأهمية الضيف، وكذلك ردا على الحفاوة التي استقبل بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أشهر قليلة في الصين حين زيارته طبعا في شهر مايو الماضي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف مايو الماضي إلى بكين. الآن مشاهدينا معنا من بكين الصحفي الصيني نادي الرونغا، ومعنا أيضا من واشنطن المستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة آمال مدللي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتورة آمال مدللي، ودعينا نبدأ بأهمية هذه الزيارة دلالاتها الاستراتيجية، وخاصة وأنها الأولى للرئيس شي جين بينغ بعد 11 عاما إلى الولايات المتحدة.
1: أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة. معك حق، هذه زيارة تاريخية وهامة، يعني هذه الزيارة الأولى للرئيس الصيني بعد أكثر من عقد من الزمن مرة، وهناك تغييرات كبيرة في الولايات المتحدة وتغييرات كبيرة في الصين وفي المجتمع الدولي بشكل عام. لذلك هذه العلاقة الأمريكية الصينية اليوم مهمة، والولايات المتحدة تحاول أو الرئيس ترامب يحاول أن بهذه الحفاوة وهذا الاستقبال الحار الذي يتحدث عنه، وهو كسر البروتوكول لكي يستقبل الرئيس الصيني في المطار بنفسه، كل هذا ليشير إلى أنه يضع أهمية كبيرة على هذه العلاقة، وخصوصا في جو في واشنطن ليس حارا كذلك، لأن هناك الكثير من الانتقادات للصين، وانتقادات اليوم ظهرت للرئيس ترامب على استقباله الحار للرئيس الصيني. لذلك رأينا أن هناك رسالة أرسلت من الكونغرس من الأربع شيوخ في مجلس الشيوخ يترأسهم السناتور ميتش ماكونيل الذي هو جمهوري، وينتقد فيها سياسة الرئيس ترامب والحفاوة التي يستقبل بها الرئيس الصيني، وتشير هذه الرسالة إلى أن واشنطن عليها أن تقوم بمساعدة تايوان وخصوصا في المجال العسكري، لأن هناك تشير صفقات أسلحة، صفقة أسلحة جمدها الرئيس ترامب لكي لا يخدم الرئيس الصيني خلال زيارته في أيار، وحتى اليوم لا تزال مجمدة. لذلك هناك الكثير من انتقادات للرئيس حول هذا الموضوع، ولكن الرئيس شخصيا مهتم بهذه العلاقة، وهو يضع يده بنفسها على نبض هذه العلاقة ويدوزنها، وطلب من كل فريقه ومن حلفائه أن لا يقوم بأي شيء يمكن أن يعرقل هذه العلاقة، لأننا نأتي الآن بعد أكثر من عدة شهور كانت العلاقة متوترة، وقبل أيام قام الرئيس بنفسه بتوقيع على قانون لينزي جرام ضد لفرض عقوبات على روسيا لبيع النفط، وهذا يطال الصين. ولذلك نرى أنه يقوم بخطوات وعقوبات وخطوات سلبية، ولكن يعني يتأكد من أن هذه لا تصل إلى مرحلة إغضاب الصين، يعني تشير إلى إرضاء قاعدته ولكن لا تشير إلى إغضاب الصين.
0: نعم، وهذا واضح طبعا من مستوى الحفاوة التي يستقبل بها الرئيس الصيني الآن، ويبدو أن يعني ما أشرت إليه من انتقادات من بعض المشرعين لم تؤثر على رغبة الرئيس الأمريكي في استقبال ضيفه بهذه الطريقة، واستقباله شخصيا أيضا في كسر نادر كما ذكرت لي البروتوكول. سيد نادر رونغ، تقييمك أيضا لهذه الزيارة ولأهميتها، وهل يمكن النظر إليها أيضا على أنها بداية لإعادة صياغة العلاقات الأمريكية الصينية؟
2: أهلا ومرحبا بكم. نعم، نحن في الصين يعني متفائلون في هذه الزيارة، وخاصة أنه يعني تم تحقيق الزيارة المتبادلة بين رئيسين البلدين خلال فترة أقل من نصف سنة. يعني هذا يعني هذه نادرة ما حدث يعني في تاريخ العلاقات بين الدولتين، وكذلك في تاريخ العلاقات الصينية الأمريكية. والصين تسعى إلى بناء الشراكة الصينية الأمريكية بناء متماثلة في الاستقرار الاستراتيجي، وكذلك توسيع التعاون مع الجانب الأمريكي

0: رغم وجود الخلافات وكذلك إدارة هذه الخلافات بشكل مناسب، وكذلك حتى يعني تجنب من خروجها عن السيطرة ودفع العلاقات الصينية الأمريكية في التطور في مسار تطور المستقر والسليم، ويعني كذلك التفاعل الإيجابي بين رئيسين البلدين كذلك يضفي طاقة إيجابية كبيرة، وهي مثل تقود العلاقات الصينية الأمريكية التي لم تعد فقط العلاقة ثنائية فقط، ولكن له تداعيات وتأثيرات مهمة جدا على الوضع العالمي وكذلك على باقي دول العالم.
1: نعم، طيب نذكر المشاهدين أيضا بأننا نتابع هذه الصورة المباشرة الآن لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعدة أندرس الجوية في ولاية ميريلاند من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقباله والسيدة الأولى الأمريكية، وكذلك مع وجود السيدة الأولى الصينية أيضا مع الرئيس شي جين بينغ استقبلهما على سلم الطائرة، والآن سيغادر على ما يبدو الرئيس الصيني إلى مكان استضافته قبل أن تبدأ إذن المراسم الاحتفائية باستقبال الرئيس أو بحضور الرئيس الصيني يوم غد، وكذلك الاجتماعات الهامة وكثير من التفاصيل التي ستخبرنا عنها الزميلة نادية بالبيسي التي انضمت إلينا الآن. نادية أهلا بك، وزيارة تاريخية واستقبال تاريخي أيضا من الرئيس ترامب للرئيس الصيني شي جين بينغ في ميريلاند، ما الذي أكسب هذه الزيارة هذا الطابع المهم يعني، وفيما تختلف أيضا هذه الزيارة عن الزيارات السابقة للرؤساء الصينيين السابقين للولايات المتحدة؟
2: العلاقة الخاصة، يعني إجابة على الشق الثاني من السؤال أحمد، العلاقة الخاصة التي تربط ترامب مع تشي. ترامب لا يخفي إعجابه بالرئيس الصيني ويقول بأنه هو شخصية وطنية قوية تعمل لمصلحة بلادها، وكما تعرف الرئيس دوما معجب بهؤلاء الأشخاص وهؤلاء القادة. أيضا جزء من كسر الرئيس ترامب للعرف الدبلوماسي والبروتوكول بأن الرئيس الأمريكي لا يذهب إلى مطار أو إلى قاعدة أندرو العسكرية لاستقبال الضيوف، هو ينتظر حتى يأتوا إلى البيت الأبيض وتكون هناك المراسيل المهيبة التي سنراها غدا. لكنه قرر بعد أن زار الصين في مايو الماضي واستقبل بهذه الحفاوة في مطار بكين، الرئيس يريد أن يرد هذا الجميل والاعتراف به من قبل الرئيس ترامب للرئيس تشي بأن يذهب شخصيا مع السيدة الأولى إلى قاعدة أندرو ويستقبله شخصيا. نعم. وهذا ما رأيناه قبل قليل، بالعادة يكتفي بممثلة الرئيس ترامب أو ممثلة البيت الأبيض والخارجية للبروتوكول، السفيرة كراولي التي مونيكا كراولي التي رأيناها قبل قليل، هي التي استقبلته عندما نزل من مدرج الطائرة. لكن نعم. الآن نرى الرئيس يغادر قاعدة أندرو في طريقه إلى البيت الأبيض، والرئيس الصيني سيعود إلى مقر إقامته وهي الفندق. نعم. الذي سيقيم فيه. على كل الأحوال هذه زيارة مهمة جدا لأنها تأتي للمرة الأولى منذ 11 عاما. آخر زيارة كانت في عهد الرئيس أوباما الذي استقبل الرئيس الصيني، لكن كما تعرف العلاقات الصينية الأمريكية علاقات مهمة جدا. صحيح. لدور كل منهما في تشكيل الاقتصاد العالمي. لكن ما يفرق الآن هو العلاقة الشخصية التي تربط ترامب بتشي.
1: طيب نادي، هل للتوقيت أيضا أي دلالات زادت من أهمية هذه الزيارة بالنسبة لترامب تحديدا، يعني إذا ما ربطنا ذلك بملف الانتخابات النصفية، ملف الاقتصاد، وربما أيضا رغبة ترامب في تسجيل نقاط يمكنه استثمارها في هذه الانتخابات؟
2: يعني جزء من هذه الزيارات كما تعرف يحتاج إلى الكثير من الترتيبات. عندما كنا مع الرئيس في بكين في مايو، الرئيس ترامب دعاه، وجه له دعوة رسمية وقال بأنه سيأتي في سبتمبر. طبعا هذا يعتمد على جدول الرئيسين والترتيبات الأمنية والبروتوكولية وكل هذا، وهذا يستغرق وقت طويل جدا. لذا يعني 3 أو 4 أشهر استغرقت هذه الزيارة لتأكيدها. لا أعتقد بأنها لها علاقة يعني بالانتخابات النصفية، لكن أكيد نجاحها، والرئيس يعول على ذلك حتى لو لم تكن كذلك، يعول عليها ليقول بأنه في عهده بأن الرؤساء مثل الرئيس تشي يأتي إلى الولايات المتحدة، بينما لم يأتي في عهد سلفي الرئيس بايدن، رغم أنه لم يأتي أيضا في عهد ترامب الأول. نعم. يعني في الولاية الأولى لم يأتي الرئيس تشي، وكما تعرف أحيانا الرئيس ترامب كان يتهم

من الصين بأنها وراء فيروس كوفيد أو كورونا، ويسميه فيروس الفيروس الصيني، الأمر الذي أغضب الصينيين. لكن بعد زيارتي الأخيرة للصين والحديث عن قضايا مهمة، من التعرفة الجمركية إلى الرقائق إلى المعادن الثمينة إلى الحرب

0: ينتظره أيضا في اليومين المقبلين من هذه الزيارة؟ يعني ما أبرز المحطات المدرجة على جدول أعمال الزيارة، ومتى ينتظر أيضا يعني أن تبدأ المباحثات الرسمية بين الرئيسين؟
1: المباحثات الرسمية ستبدأ في منتصف اليوم. سيأتي الرئيس تشي وزوجته إلى البيت الأبيض في استقبال، كما قلت، استقبال رجل دولة، وستكون الفرق العسكرية موجودة على حديقة البيت الأبيض الخلفية اللي هي المدخل الرئيسي له، وستوضع السجادة الحمراء للرئيس تشي. لكن بعد ذلك سيكون هناك اجتماع ثنائي في المكتب البيضاوي، ثم سيوسع هذا الاجتماع ليضم طبعا الفريقين الأمريكي والصيني، وخصوصا كل ما يرافق الرئيس الصيني من رجال أعمال ومسؤولين دولة وشركات، وطبعا يريد يستثمر بطائرات أمريكية وشراء طائرات بوينغ وغيرها، وموضوع شراء محاصيل من المزارعين الأمريكيين. هذا يمكن أن يسوقه الرئيس داخليا، يعني إجابة على سؤالك بالنسبة للانتخابات النصفية. وبعد ذلك سيعود الرئيس إلى مكان إقامته، ثم سيقام مأدبة عشاء على شرفه، وهذه ستكون على مستوى يعني يسمى عشاء دولة أو ستيت دينر، بمعنى بأنها ستقام في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض. طبعا ترامب يقول لو انتهى من بناء غرفة الاحتفالات التي يريدها الآن أن تكون جاهزة لكان بإمكانه أن يستقبل 3000 مدعو، لكنه الآن يكتفي ب 120، لأن البيت الأبيض كما تعرف لا يستطيع أن يستوعب كل هذا العدد من الضيوف. وبعد ذلك يعود مرة أخرى يوم صباح الجمعة ليودع الرئيس يعني للتقيان للمرة الأخيرة، لكنها ربما لقاء وداعي قبل أن يغادر الرئيس تشي عائدا إلى بكين.
0: هل هم من المقرر أن يكون هناك مؤتمر صحفي يعقد مشترك بين الرئيسين نادية؟
1: لا، حسب معلوماتي لن يكون هناك مؤتمر صحفي. وكما تعرف يعني هناك مقاطعة من المحطات الأمريكية التي تنقل في العادة هذا الحدث الكبير صوت وصورة، قد لا نتمكن من السماع. أنا لا أعرف إذا أنت سمعت صوت طبيعي.
0: لا لم أسمع صوت طبيعي.
1: صحيح، لأنه المحطات الأمريكية تضامنا مع CNN التي سحب منها بطاقات الاعتماد الرئيس ترامب واتهمها بأنها تبث أخبار مضللة وكاذبة. طبعا اليوم تم تحديه في المحكمة، سننتظر قرار القاضي. لذا باقي المحطات الأمريكية لم تملأ هذا الفراغ وقررت التعاطف مع CNN ورفضت تغطية الرئيس. لذا هو يعتمد فقط على محطات ثانوية وعلى تلفزيونه الجديد الذي يسمى ترامب تي في، لكنه ليس لديه الموارد والإمكانيات مثل المحطات الأمريكية الكبرى التي هي تعمل في هذا المجال منذ 50 عاما. في الواقع هي منوطة بتغطية الرؤساء الأمريكيين وتوفر دوما مراسل وساوند مان ومصور وإلى آخره، فقط وظيفتهم تغطية هذه الفعاليات وليس عمل صحفي آخر يعني بهذا المعنى.
0: نعم، الآن بحسب طبعا هذه الصور الرئيس الأمريكي يغادر بالمروحية إذن إلى البيت الأبيض في واشنطن. نعم، وهو الآن الصور هذه من قاعدة أندروز الجوية، نذكر مشاهدينا في ولاية ميريلاند، ويتجه ترامب الآن إلى واشنطن إلى البيت الأبيض بعد أن استقبل ضيفه الرئيس الصيني شي جين بينغ. نادية، كيف تفاعلت أيضا الأوساط السياسية في واشنطن يعني مع هذه الزيارة؟ أبرز المواقف أيضا التي صدرت عن قيادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خاصة وأننا سمعنا عن انتقادات أيضا لهذه الزيارة لاستقبال الرئيس الصيني بهذه الحفاوة، وما الذي نعرفه عن ذلك؟
1: أكيد انقسام حزبي عمودي كما هو معروف. الديمقراطيين ينتقدون الرئيس ويقولون بأنه هو معجب بالحكم الدكتاتوري، هم يصفون الحكم في الصين بأنه حكم حزب شيوعي، وبالتالي لا حريات للمواطنين الصينيين ولا حرية يعني للصحافة إلى آخره، لكن يقرون بالأهمية الاستراتيجية للصين. والرئيس والجمهوريين طبعا الذين يدعمونه يعتقدون بأن ما يقوم به ترامب هو عمل صحيح بإظهار هذه الحفاوة للرئيس تشي، لأن هناك قضايا مهمة كما ذكرنا، يعني موضوع عدا عن القضايا التي ذكرتها من موضوع الذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن وغيرها، موضوع إيران أيضا.
0: نعم.
1: يعني الرئيس كان يأمل يعول على دور إيراني، دور عفوا صيني بالنسبة لإيران، لكن هذا لن يحدث، لأنه كما

0: عارف، حتى العقوبات الأمريكية التي فرضها وزير الخزانة بالنسبة للطيران الإيراني لم تطبق، لأنه هبطت اليوم طائرة في مطار بكين.
1: صحيح.
0: الصين تربطها بإيران علاقة قوية جدا، ولديها عقود عسكرية واقتصادية تقدر بمليارات الدولارات،
1: نعم.
0: لذا لن يكون هناك دور صيني بالنسبة للدبلوماسية. لكن الصين أيضا تريد من مصلحتها أن يكون هناك إعادة فتح المضيق وعودة ناقلات النفط بحرية الحركة في
1: نعم
0: مضيق هرمز.
1: نعم نادية، نحن سنكتفي معك بهذا القدر. شكرا لك على كل ما تفضلت به معلومات من واشنطن، مديرة مكتب العربية نادية بلبيسي. تحياتي لك نادية، ونعود مشاهدينا إلى ضيفينا الدكتورة أمال مدللي وكذلك الأستاذ نادر رونغ. دكتور أمال، يعني قبل قليل السيد نادر في مداخلته كان يتحدث عن مدى أهمية إدارة الخلافات والتنافس بين البلدين، وهنا أسأل، يعني في ظل هذا الصراع المحموم بين واشنطن وبكين، هل ما تسعى إليه واشنطن هو تقويض الصعود الصيني أم التوصل لتفاهمات تضمن إدارة التنافس بين القوتين؟
2: أعتقد أننا لن نرى خلال هذه الزيارة أي صفقات كبيرة في حول أي مواضيع أساسية استراتيجية، ولكننا سنرى هناك خطوات وأمور ستتخذ لإدارة التنافس بين البلدين، لأن التنافس الأمريكي الصيني الآن هو على يعني على درجة كبيرة جدا وحامية جدا، لذلك هناك إدارة للخلاف كما قال الأستاذ نادر أكثر مما هو حل لأي مشكلات بين البلدين. لذلك يمكن يعني توقع أن يكون هناك يعني توصل إلى اتفاقات، مثلا مثل اتفاق تمديد هدنة التجارة لمدة 6 أشهر، وكما قالت نادية ربما تعلن الصين شراء طائرات أمريكية أو مواد زراعية، ولكن ليس من المتوقع أن يكون هناك أشياء كبيرة. وهناك تقرير الآن رأيته من رويترز أن الرئيس الصيني لم يحضر معه رجال الأعمال الذين كان يجب أن يحضروا معه. لا أعتقد، لا أعرف إذا كان هذا صحيحا، إذا كان هذا صحيحا يعني أن الصين أيضا خفضت من توقعاتها من هذه القمة. ولكن هناك أمور مهمة،
1: ولكن وزير الخزانة الأمريكي الآن يقول في هذا الخبر عاجل يتحدث عن تمديد الهدنة التجارية مع الصين حتى يناير المقبل. إذن وزير الخزانة الأمريكي يؤكد الآن تمديد الهدنة التجارية مع الصين حتى يناير المقبل، وهي الهدنة التي تم التوصل إليها من خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في منتصف مايو الماضي. تفضل يا أستاذ أمال.
2: نعم. كان هذا أحد أهداف الزيارة، إذا تم التوافق عليه في الاجتماعات السابقة للزيارة بين الطرفين بين الوفدين. هناك أيضا أمور مهمة سياسية واستراتيجية، يعني هناك موضوع الشرق الأوسط كما تحدثتم، موضوع إيران. الرئيس الأمريكي يحتاج أو يريد مساعدة الصين في إقناع إيران لأنها قريبة من إيران وهي من أكبر الدول التي لديها تجارة مهمة مع إيران، خصوصا موضوع النفط، استيراد النفط الإيراني، وهو يأمل أن تقوم بالضغط على إيران. ولكن بما أن الولايات المتحدة والصين يشتركان في أهداف مشتركة حول موضوع الشرق الأوسط وإيران، الصين لديها علاقات جيدة جدا مع دول الشرق الأوسط وخصوصا الدول الخليجية، وهي تريد الحفاظ على هذه الدول وعلى علاقاتها، لذلك تريد إنهاء هذه الحرب وتريد فتح مضيق هرمز، لأن هذا يؤثر على هذه الدول ويؤثر على التجارة العالمية وعلى التجارة الصينية وعلى.
1: طيب، وهذا سؤال مهم، اسمح لي أن أقوله للأستاذ نادر. سيد نادر، يعني حسب ما أشرت إليه دكتور أمال، هل تعتقد أن بكين من الوارد أن يعني تقدم تعاونا لواشنطن فيما يتعلق بملف إيران مقابل تنازلات أمريكية ربما في ملفات التجارية والملفات التكنولوجية؟
3: أولا نقول يعني رغم هناك الخلافات بين الصين والولايات المتحدة تجاه الحرب في إيران، ولكن الهدف الأساسي هو يعني إنهاء هذه الحرب وكذلك استعادة السلام والاستقرار في المنطقة وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز. وهناك على هذه النقطة هناك هدف مشترك، ولكن في كيفية تحقيقها الصين والولايات المتحدة يمكن أيضا من خلال هذه التشاورات والتشاور هذه المرة لزيادة يعني عوامل متأكدة ومستقرة لل

0: يعني الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك الصين مستعدة للعب دور أكبر وأكثر فعالة في هذه المسألة، من أجل أيضا يعني تنسيق مشتركة، ويعني لأن هذا يعني يتفق مع مصالح المشتركة لدى جميع الدول في المنطقة، وكذلك يعني الاستمرار حرب لا يتفق مع مصالح الأمريكية كذلك.
1: نعم، إذن دكتور أمال، كل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من المصالح في هذه الزيارة، ولكن السؤال هنا من الذي يمتلك أوراق ضغط أكثر تأثيرا في القمة المرتقبة؟ هل هي واشنطن بأدواتها الاقتصادية والتكنولوجية، أم هي بكين ربما بنفوذها التجاري والصناعي كذلك؟
2: الواقع أن كل طرف لديه أوراق رابحة وقوية وأوراق أضعف أو أقوى. هناك الولايات المتحدة ورقتها الأساسية المهمة في هذا الموضوع هي ورقة التجارة، وأيضا ورقة تايوان، لأن الولايات المتحدة لديها الآن هناك يعني سلاح أو صفقة سلاح مجمدة، وهذا الصين تريدها أن تبقى مجمدة، وهذا الرئيس ترامب شخصيا قال إن هذه ورقة جيدة في يده. ولكن الصين لديها ورقة هامة جدا أيضا التي تحدد المصير الكثير من الأمور الاقتصادية في الولايات المتحدة والتكنولوجية، وهي موضوع المواد المعادن الحيوية التي تستخدم في التكنولوجيا والتي تحتاج إليها الولايات المتحدة. لذلك الطرفان يحتاجان إلى بعضهما البعض في هذا الموضوع. ولكن أنا في رأيي هناك موضوع لم نتحدث عنه، وهو الحاجة إلى التوصل إلى تنسيق أو إلى خط ساخن بين واشنطن وبكين. تم الإعلان قبل يومين في اجتماع وزير المالية الأمريكي مع نائب الرئيس الصيني حول موضوع خط ساخن، ولكن تبين أن هذا الخط هو بينهما شخصيا حول موضوع التكنولوجيا. ولكن الحادثة التي حدثت في الخليج منذ شهر وتمت الإعلان عنها في الصحف، أن القيادة الأمريكية البحرية كانت هناك تقرير، وكان الذكاء الاصطناعي أخطأ وقال إن هذه السفينة الصينية تحمل مواد نووية. صحيح. وكادت الولايات المتحدة القوات الأمريكية أن تصعد إلى هذه السفينة وتحدث أزمة ربما كانت تتحول إلى أزمة سياسية وعسكرية. لذلك هناك حاجة للطرفين للتوصل إلى نوع من الخط ساخن بين الطرفين يكون ذات فعالية، لأن هناك كانت في الماضي خطوط ساخنة ولكن يبدو أنها لم تكن فعالة أبدا. الأمريكيون يقولون أن الصين لم تكن ترد على هذه الاتصالات في الكثير من الأحيان. لذلك إذا توصلوا خلال هذه الزيارة إلى نوع من التفاهم حول كوميونيكيشن، حول اتصال بين الطرفين لتخفيف التوتر بين الطرفين، وخصوصا الآن في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، يكون هذا عامل جيد إذا صدر عن هذه القمة. ولكن موضوع التجارة سيكون موضوع هام. في موضوع الذكاء الاصطناعي لا أعتقد أننا سنرى أي تفاهم بينهما، لأن الموقف الأمريكي هو أن أمريكا تريد أن تكون هي القائدة في هذا المجال ولا تريد أن تربح هذا السباق، والصين لا تريد أن تخسر هذا السباق أيضا وتريد أن الاستمرار به، لأنها تعتقد أن الولايات المتحدة تريد أو هذه الدعوات لإبطاء الذكاء الاصطناعي هو محاولة أمريكية لمنع الصين من التقدم في هذا المجال. لذلك الطرفان كل طرف لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، ولكن من مصلحتهما التفاهم حول المواضيع التي لديهما مصالح مشتركة فيها.
1: نعم أستاذ نادر، من الواضح أيضا أن أسلوب ترامب مع الصين يعتمد أو هو قائم على الجمع بين الدبلوماسية الشخصية والضغوط الاقتصادية كذلك. كيف تنظر بكين إلى ذلك، وهل يعني ترى فيه فرصة للتوصل إلى تفاهمات أكثر مرونة؟
0: نعم، يعني حاليا يعني أولا الصين منفتحة على تطوير العلاقات الجيدة مع الجانب الأمريكي، وفي نفس الوقت الصين تدافع بثبات عن حقوقها المشروعة ومصالح التنمية لديها، وكذلك تؤكد الصين دائما أنها لن تبادر إلى يعني أي حرب تجارية أو تكنولوجية مع الجانب الأمريكي. وهناك أيضا يعني من الآداب أن يكون هناك رد المتبادلة بحسن نية بين البلدين، وخاصة في ظل يعني التفاعلات الإيجابية

0: بين رئيسين البلدين. وهنا أيضا الصين يعني تعمل على إبقاء القنوات التواصل مفتوحة في كل
1: يعني
0: المجالات
1: هذا ما
0: مع
1: ذكرته سيدة أمال الآن دكتور أمال، يعني حينما أشارت إلى ضرورة وجود خط ساخن بين البلدين، لكن تقول أيضا أن الصينيين لا يردون على هذه الاتصالات، يعني نقلا عن مسؤولين أمريكيين. فيعني هل بكين منفتحة بالفعل على هذا الشكل من التواصل مع الولايات المتحدة؟ يعني هل يمكن التعويل بأن تتجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى شراكة تجارية أكثر توازنا، أم أن الحرب التجارية سيدنا الرونج يعني هي أصبحت أداة دائمة يعني في إدارة التنافس الأمريكي الصيني؟
0: يعني أولا الصين منفتحة على إبقاء هذه القنوات التواصل مفتوحا، وإذا كان لا يوجد رد هو أكيد بسبب أن هناك انتهاكات سابقة من الجانب الأمريكي للصين، ولكن الإبقاء هذه القنوات المفتوحة هي أمر ضروري ومهم جدا لتجنب من أي سوء الحكم بين البلدين، وكذلك لتجنب من أي يعني مواجهات مباشرة بين البلدين. فالخط الساخن بين البلدين كما يعني وصف رئيسان البلدين يمكن أن يلعب دور يعني معين يرد التطور العلاقات الصينية الأمريكية، وإبقاؤه دائما على يعني مسار تطور سليم ومستقر. وكذلك هذا لا يعني يتفق مع مصالح الشعبين البلدين فحسب، بل كذلك له أهمية كبرى للاستقرار والتنمية في العالم ولباقي دول العالم.
1: نعم، نكتفي إذن بهذا القدر. شكرا لكما من بكين الصحفية الصينية نادي الرونغ، وشكرا لك أيضا من واشنطن المستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة أمل مدللي. تحياتي لكم. في المغرب مشاهدينا، بدأت عمليات فرز الأصوات وإعداد المحاضر بحضور ممثلي اللوائح المرشحة فور اختتام عملية الاقتراع الانتخابية أو الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارت الداخلية أعلنت بلوغ نسبة المشاركة 28% قبل ساعتين من إغلاق مكاتب التصويت، ومن المنتظر أيضا أن تتضح النتائج الأولية تباعا خلال الساعات المقبلة. معنا من الرباط مشاهدينا مراسلة العربية فتحة أو علي، أهلا بك فتحة. دعينا نبدأ إذن بآخر التحديثات والمعلومات الرسمية المعلنة بشأن نتائج الانتخابات التشريعية حتى هذه اللحظة.
2: يعني لعل أبرز رقم في هذا اليوم الانتخابي الطويل هو نسبة المشاركة التي استقرت عند 38% حسب بيان أخير أو أحدث بيانات وزارة الداخلية. يعني بعد إغلاق مكاتب الاقتراع استقرت النسبة عند 38%، وهذه نسبة أقل من النسبة التي تحققت في الانتخابات الماضية 2021 بتقريبا 12 نقطة مئوية. 50% هي نتيجة المشاركة في الانتخابات الماضية، وربما هنا المقارنة يجب التعامل معها ببعض الحذر، لأن نتائج الانتخابات أو لأن الانتخابات الماضية تزامنت فيها الانتخابات التشريعية مع تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية، وربما كان عاملا في ارتفاع نسبة المشاركة. على كل حال، وزارة الداخلية أكدت أن عملية الاقتراع سارت بشكل جيد وعادي في جميع مناطق المملكة باستثناء بعض الحالات التي وصفتها بالمعزولة جدا في بعض المناطق والتي تم التعامل معها. ويعني حسب رصدنا كذلك، العملية تمت هنا في العاصمة الرباط، يعني وتيرة الإقبال تزايدت مع تقدم ساعات النهار ابتداء من يعني الساعات الأولى التي كانت فيها النسبة 4% فقط عند 10 صباحا، ثم 11% منتصف النهار، ثم وصولا إلى 28% في 5 مساء، وإلى 38% الآن بعد إغلاق صناديق الاقتراع قبل 3 ساعات أو أكثر، ما زالت عملية فرز الأصوات مستمرة في انتظار الانتهاء منها. بدأت بعض النتائج الأولية من هنا وهناك يعني حسب الدوائر تظهر، ولكن في معظم الدوائر يعني عملية الفرز لم تتجاوز بعد 60% أو ثلثي الأصوات، وبالتالي هناك يعني اهتمام كبير بما ستفرزه هذه الانتخابات من نتائج.
1: طيب، هل هناك إعلان عن مواعيد
2: الإعلان أولا بأول خلال ساعات الصباح الأولى
1: الأولية أو حتى النهائية من قبل السلطات المغربية فاتحة؟

0: يعني عبر وزارة الداخلية وفي الإعلام العمومي يتم الإعلان أولا بأول حسب الدوائر، وهذه العملية تأخذ بعض الوقت، ولكن عموما في التجارب السابقة تقريبا بعد منتصف الليل الواحدة تقريبا بتوقيت غرينتش وزارة الداخلية تعلن عن النتائج على المستوى الوطني، وهناك يعني انتظار لهذه النتائج التي سوف تفرز من سيقود البلاد خلال الفترة المقبلة. الحزب الذي سيتصدر الانتخابات سيكون الحزب الذي سيعين منه رئيس الحكومة، والذي سيتكلف في الفترة المقبلة بائتلاف أو بتشكيل ائتلاف حكومي حسب يعني ترتيب الأحزاب التي ستفرز هذه الانتخابات من أجل يعني تشكيل حكومة جديدة، أغلبية برلمانية وحكومة كذلك.
1: أشرت إلى أن السلطات تحدثت عن حالات تعاملت معها في بعض المناطق في المغرب، لكن يعني نتحدث عن ماذا؟ عن مخالفات انتخابية، عن شكاوى؟ هل توضحت طبيعة هذه الحالات؟
0: يعني ربما يعني أكثر حالة مثيرة يعني أثارت الاهتمام هذا اليوم هي حادثة في طنجة تم التعامل معها، والنيابة العامة يعني أصدرت بلاغ بأن ستتم أو سيتم التحقيق في هذا الموضوع، وتبقى حالة معزولة يعني تفاصيلها حتى غير معروفة، ولكن يعني خروقات وصفتها جدا معزولة، وهذا يعني أنها لم يعني تؤثر بشكل عام على عملية التصويت. وبالنسبة يعني للمواطنين الذين يعني رافقنا العملية الانتخابية منذ 7 صباحا و8 حيث انطلقت عملية الاقتراع، يعني هناك نسبة كانت حريصة جدا على المشاركة في هذه العملية للإدلاء بصوتها لممارسة حقها الدستوري، ولأنها تنتظر الكثير من هذه الحكومة ومن هذه الأحزاب التي يعني خلال الأسابيع الماضية أبانت عن يعني منافسة محتدمة وشرسة في تقديم برامجها، في الرفع من سقف تعهداتها كذلك، والحديث عن يعني ما يمكن أن تقدمه للمواطنين خلال السنوات الماضية، والكثير من الملفات الحساسة المرتبطة بالمعيشة اليومية للمواطنين بما هو اجتماعي وما هو اقتصادي، والكثير من الوعود والأرقام الكبيرة التي يعني كانت حديثة الشارع خلال الأيام الماضية، وكل هذا انتهى عند منتصف الليلة الماضية، بدأ الصمت الانتخابي والآن ننتظر فرز الأصوات.
1: طيب، وبعد إعلان النتائج يعني ما الذي نعرفه عن الإجراءات الرسمية المنتظرة والمتخذة أيضا لتشكيل الحكومة الجديدة، وهل من موعد أيضا محدد لبدء هذه الإجراءات الرسمية؟
0: يعني المفروض بعد صدور النتائج في يعني الساعات الأولى من صباح اليوم، وبعد أن يعني تصبح نتائج نهائية بمرورها من المحكمة الدستورية لتصادق عليها، سيبدأ مسار تعيين أولا رئيس الحكومة، وحسب الدستور المغربي والفصل 47 من الدستور هذه الخطوة مخولة لملك البلاد العاهل المغربي محمد السادس، عليه حسب الدستور بإمكانه أن يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات. عندما يعين رئيس الحكومة يتكلف في الفترة الموالية بالتشاور مع الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد 3 و4 حسب يعني النتائج لتشكيل ائتلاف حكومي. إن سارت الأمور كما يجب يعني يتم الإعلان عن أغلبية حكومية في أقرب وقت، ويبدأ الدخول البرلماني، ومن ثم تسير الأمور حسب يعني ما تقوله القوانين التشريعية. في فترة ماضية في 2016 كان هناك يعني ما سمي أنذاك بالبلوكاج الحكومي، أو عندما يعني عجز رئيس الحكومة عن تشكيل ائتلاف حكومي، واستمر هذا الأمر 5 أشهر قبل أن يتم تعيين العثماني مكان بن كيران حينها، وهو الذي تمكن في آخر المطاف من تشكيل ائتلاف حكومي.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات وتوضيحات من الرباط، كنت معنا مراسلة العربية فاتحة أو علي، تحية لك فاتحة. أظهرت إحصائيات حصلت عليها مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي شيعت نحو 394 قتيلا في مناطق سيطرتها خلال الأسابيع 3 الماضية، بينهم عشرات القيادات المدنية البارزة. ووفقا لما نشرته وسائل إعلام الميليشيا، فإن من بين القتلى الذين تم تشييعهم حتى اللحظة 21 قياديا رفيعا يتوزعون على قتيلين برتبة لواء، وخمس قيادات برتبة عميد، و14 قيادة برتبة عقيد. مصادر يمنية مشاهدين أكدت أن نحو

0: 80% من القتلى الذين شيعوا جرى استخراج جثامينهم من خطوط التماس في جبهات الساحل الغربي ونقلت من ثلاجات مستشفيات محافظة الحديدة. معنا من القاهرة مشاهدينا الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري. أهلا بك سيد عبد الستار معنا. إذا كما تابعنا 400 قتيل حوثي تم تشييعه خلال الأسابيع الماضية بينهم 21 قياديا. ما الذي تعنيه هذه الأرقام سيد عبد الستار؟
1: بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام، تعني أن البشر وأن حياة الناس لا تساوي شيئا عند الميليشيات الحوثية. الحياة في حد ذاتها لا تساوي شيء، وهم يعبون هؤلاء الأطفال، هؤلاء الذين يأتون معظمهم ضحايا للبطالة، للفقر، للجهل، للخرافة، يعبونهم ويذهبون بهم إلى أماكن لا يعلمون منتهاها، وبعض الآباء مجبرين. هذا مؤشر أول. الأمر الثاني أن هذه الجماعة تستطيع حشد الناس بوسائل مختلفة، وتستطيع أن تستغني عنهم بدم بارد. إذا ما قتلوا لا يعني ذلك سوى كفن وتشييع جنازة ولون أخضر وقبر، ثم يقولون لأبوه لقد ذهب في سبيل الله. إذن يعني أن المؤثر الديني والمؤثر الخرافة ومؤثر الجهل ومؤثر البطالة أصبحوا أحد أدوات المعركة التي تسجل فيها الجماعة أعدادا وتحشدهم إلى محارق الموت. كما يعني أيضا أنه مزيد من الأسر والأيتام والمآسي، وأن هذه الحرب التي يخوضها الحوثي وهي عبثية بكل المقاييس لا ليس هناك هدف منها ينحو نحوه. سيستمر فيها على هذا المنوال لأنه حساب البشر مفقود.
0: طيب، وايضا سيد عبد الستار، يعني التسريب هذا القدر من الخسائر عبر وسائل الاعلام، نتحدث عن 400 قتيل حوثي، اضافه الى ما نشاهده ايضا من التقدمات الكبيره للجيش اليمني على مختلف الجبهات والضربات القويه ايضا الموثقه ايضا للطيران اليمني على الميليشيا الحوثيه، كيف يمكن ان يؤثر كل ذلك في تقديرك على الحاله المعنويه لهذه القوات، على مستوى التحشيد ايضا الذي تقوم به الميليشيا لرجال القبائل في صفوفها؟
1: صحيح أن هناك مؤشر يقرأ مؤشر الاستنزاف لهؤلاء الضحايا وهؤلاء الجنود، لكن الجماعة الحوثية لا يعنيها إلا القيادات، بقية الأعداد لا يعنيها. ثانيا أن هناك بيئة مناسبة للتحشيد وقادرة على التعويض. ثالثا أن القطيع الذي نظم لدى الجماعة كبير. أعتقد الجماعة لم تصل إلى مرحلة عدم القدرة أو عدم النقص العددي الكبير الذي ما يطرحه البعض في الإعلام، لا زال لديها وفرة. لماذا؟ لأن الناس في حتى الأطفال في سن المدارس في الإعدادي وفي الثانوي هؤلاء في حالة جهل، فعندما يقول له سنعطيك راتبا وهو راتب بسيط وسنعطيك كلاشينكوف وأنت مجاهد، فالبعض يندفع، والذي لا يندفع يمسك أهله ويخيروه إجباري، اثنين من الأولاد يذهبوا إلى الجبهة. الناس من يذهب بحاجة الفخر، ولذلك هذه المؤشرات تقرأ أن وقود هذه المعارك الجماعة الحوثية لن تنتهي حتى آخر يعني قبيلة كما يقول أو آخر حشد، وإن لم تستطيع ستحشدهم بكل الطرق الممكنة. الرهان فقط أن تستطيع الشرعية وقوتها أن تصل إلى إنهاء هذا التدفق المهول، وذلك بكسر القيادات والعمليات النوعية للقيادات، لأنها هي التي تؤلمهم وهي التي توقعهم وهي المكاسب التي يمكن أن تكون على مستوى الشرعية. أما معظم هؤلاء الأطفال الشرعية أخذت أسرى منهم وهي الآن تحسن إليهم وترى أنهم ضحايا لا يمكن حتى معاقبتهم.
0: وماذا عن الكلفة الإنسانية لهذا التصعيد في ظل التدهور المتواصل في الوضع الإنساني في البلاد والتقارير التي تتحدث عن نزوح نحو 18 ألف أسرة حتى الآن جراء هذا الصراع؟ من يتحمل مسؤولية استمرار هذه المعاناة أستاذ عبد الستار؟
1: نعم، الرقم الذي أعلنته المنظمات اليمنية الوازنة لموضوع النزوح من الساحل الغربي ومناطق الصراع في الشهر الأخير فقط هي 112 ألف نازح. هذا ما أحصته الأرقام، لأن المخا هجرت والوازنة

0: مرجعية سبع مديريات يعني يسكنها كثير، وهذه المنطقة منطقة حاضنة سكانية كبيرة.
1: نعم.
0: هذا يضاف إلى يعني أكثر من 2 مليون نازح موزعين بين مأرب وبين عدن وبين حضرموت وبين مناطق مختلفة. هذا يعني أن الوجه الإنساني هو الأكثر قتامة في هذا الحرب. المشكلة أنه الاستجابة الدولية والاستجابة حتى المحلية من الحكومة ليست على مستوى المطلوب.
1: نعم.
0: بأي حال من الأحوال الاستجابة الدولية ضعفت في السنتين الآخرتين، الأمريكان أوقفوا، ليس هناك الآن من دعم سوى الدعم الذي يأتي من مركز الملك سلمان أو بعض المنظمات وهي على شكل بسيط، كان بعضها تملك مخازن في المخا وتملك أعمال في الساحل، تم الحوثي صادروا هذه المخازن ويبيعوها الآن في الأسواق، والمنظمات التي كانت تعمل انسحبت وبعض موظفيها وقعوا في الأسر. إذن هذا هو الباب الأسود، الباب الأكثر قتامة لهذه الحرب من كل أوجه الصراع الأخرى، لا شك أنها ذات أهمية بالفعل.
1: نعم، شكرا لك من القاهرة الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري، تحياتي. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التزام المملكة بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وحماية تدفقها، مشددا على أن تأمين الممرات المائية والحفاظ على العبور الآمن فيها مسؤولية دولية مشتركة، وأن هذا المبدأ ليس محل تفاوض أو مساومة.
2: في منطقتنا من العالم تعرض التهديدات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب أطقم السفن للخطر وتعرقل إمدادات الطاقة والغذاء. إن الحفاظ على أمن هذه الممرات وإبقائها مفتوحة مسؤولية دولية مشتركة. أدانت المملكة الهجمات التي استهدفت سفنها وموانئها وبنيتها التحتية للطاقة، ورغم ذلك ظلت المملكة ملتزمة بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وسنعمل بلا كلل لحماية تدفق الطاقة مع الدفاع عن أراضينا ومصالحنا الحيوية.
1: اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران بانتهاك مذكرة التفاهم عبر الحرس الثوري، معتبرا أنها قضت عليها عمليا، ومحذرا من تداعيات اقتصادية كبيرة وربما عسكرية إذا واصلت طهران مسارها الحالي.
3: I'm not going to characterize yesterday's talks, but by and large at this point, you know, the Iranians violated the MOU, as the president said. I mean, they killed the MOU, they strangled it, and by violating it, the IRGC, they have a chance to have a prosperous country that's, you know, not at war with its neighbors, or they can continue on the path they're on right now, and they'll face extraordinary economic and potentially military repercussions as a result of it.
1: وندد الرئيس الإيراني خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة بما وصفه بالحصار الأمريكي، متهما واشنطن بعرقلة وصول إيران إلى ممراتها المائية وزعزعة أمن المنطقة.
4: في مياه مضيق هرمز لا نريد فرض حالة من انعدام الأمن، ولا يمكننا أن نسمح لبعض الأطراف بالوصول بحرية إلى هذا الممر المائي وتحقيق مصالحها منها، وفي الوقت نفسه استخدامه لشن اعتداءاتها علينا وفرض انعدام الأمن علينا ومنعنا من الوصول إلى ممراتنا المائية الخاصة. إنهم يغلقون أمامنا الوصول إلى ممرنا المائي ويواصلون تزويد الأطراف بالصواريخ والتقنية العسكرية الفتاكة، بما يؤدي إلى زعزعة الأمن في جميع الأراضي المحيطة بذلك الممر المائي.
1: حذر اللواء محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني دول المنطقة من الدخول في مغامرات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن إيران لن تسمح بتسيير رحلات جوية من مطارات المنطقة إذا شاركت في التدابير الأمريكية.
5: قد يقوم ترامب بعمل ما في جبل ما ويقول انظروا إلى القوى التي أمتلكها، أو يجعل مقاتلة تعبر ويصور ذلك. لا يمكننا أن نجلس ونرى جيراننا يتعاملون مع الأمريكيين. إذا اصطفوا إلى جانب أمريكا فلن نسمح بتنفيذ رحلات جوية في المنطقة، وهذا التكتيك سيفشل.
1: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
6: فاز المنتخب السعودي على نظيره الكويتي بهدف دون رد في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج التي تستضيفها جدة، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73. وأيضا في المجموعة الأولى من كأس الخليج في جدة تعادل منتخبا العراق وعمان بهدف لكل منهما. تقدم العراق في الشوط الأول وأدركت عمان التعادل في الشوط الثاني. وتتواصل اليوم منافسات بطولة

0: كأس الخليج بمباراتين، يلتقي منتخب الإمارات مع اليمن في المجموعة الثانية، والتي تشهد أيضا لقاء البحرين حاملة اللقب مع منتخب قطر. يستعد المدرب جيسوس للظهور الأول مع المنتخب البرتغالي اليوم في لشبونة أمام المنتخب الويلزي في المجموعة الرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية. يتواجه اليوم منتخبا هولندا وألمانيا في أمستردام ضمن المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية في أول ظهور لمدرب ألمانيا الجديد كلوب مع الفريق ونظيره تشابي مدرب هولندا الجديد. وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة قدم تشهد المجموعة الثامنة مباراة المنتخب التونسي مع ضيفه منتخب أوغندا، وتضم هذه المجموعة أيضا ليبيا وبوتسوانا.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ترامب يستقبل رئيس الصين لدى وصوله إلى أمريكا في زيارة دولة، وواشنطن تعلن تمديد الهدنة التجارية مع بكين فور وصوله. ميليشيا الحوثي تشيع نحو 400 قتيل في مناطق سيطرتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بينهم 21 قياديا.
2: First, I'm not going to characterize the talks one way or the other. The readout and the reporting that I have on it, which is, you know, pretty deep, is that.
1: وزير الخارجية الأمريكي يرفض الإفصاح عن تفاصيل المحادثات مع طهران، فيما الرئيس الإيراني يتهم واشنطن بعرقلة وصول بلاده لممراتها المائية. بدء عمليات الفرز في الانتخابات التشريعية المغربية بعد مشاركة بلغت نسبتها نحو 38% من بين 15 مليون ناخب، والنتائج الأولية خلال ساعات. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
6: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
5: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
6: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
5: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
6: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة
5: نحن
6: أو حتزعلوا مني.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
7: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
8: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
9: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
10: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم 3500. نحن فعلا طلع حرب التهريج الشعبية كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
9: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
10: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
9: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
4: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: ترامب يستقبل رئيس الصين لدى وصوله إلى أمريكا في زيارة دولة، وواشنطن تعلن تمديد الهدنة التجارية مع بكين فور وصوله. ميليشيا الحوثي تشيع نحو 400 قتيل في مناطق سيطرتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بينهم 21 قياديا.
1: I'm not going to characterize the talks one way or the other. The readout and the reporting that I have on it, which is pretty deep, is that.
0: وزير الخارجية الأمريكي يرفض الإفصاح عن تفاصيل المحادثات مع طهران، فيما الرئيس الإيراني يتهم واشنطن بعرقلة وصول بلاده لممراتها المائية. بدء عمليات الفرز في الانتخابات التشريعية المغربية بعد مشاركة بلغت نسبتها 38% من بين 15 مليون ناخب، والنتائج الأولية خلال ساعات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جي بينغ لدى وصوله إلى قاعدة أندروز المشتركة بولاية ميريلاند الأمريكية في مستهل زيارة دولة، وذلك قبل أن يجري الزعيمان محادثات في البيت الأبيض الخميس. وشهدت المراسم تحليق مقاتلة أمريكية في سماء القاعدة قبل أن يغادر ترامب وشي موقع الاستقبال لاستكمال برنامج الزيارة. كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي تمديد الهدنة التجارية مع بكين حتى يناير المقبل، وتعد زيارة شي الأولى إلى واشنطن منذ أكثر من عقد. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات التجارة والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي وتايوان وحرب إيران، في وقت تسعى فيه واشنطن وبكين إلى إدارة التوتر بينهما.
1: غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ العاصمة بكين متوجها إلى الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية له منذ 11 عاما لعقد قمة ثنائية مع الرئيس ترامب. بين مخاطر الذكاء الاصطناعي وسباق محموم على ريادة القطاع، يبحث الزعيمان عن أرضية مشتركة في ملف يتصدر أجندة اللقاءات وسط غياب توافق واضح على مسار مشترك للمضي قدما. طاولة المباحثات قد يسعى الجانبان لإنشاء آلية حوار دائمة بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خط ساخن للإبلاغ عن أي تهديدات تمس الأمن القومي. لكن خلف هذا الانفتاح تتقدم الحسابات الأمنية لواشنطن مع مخاوف من أن تمنح هذه التكنولوجيا بكين قدرات أكبر لشن هجمات إلكترونية أو اختراق الشفرات العسكرية الأمريكية، فيما يدرس مشرعون تجديد القيود على بيع الرقائق ومعدات تصنيعها إلى الصين. وتعتزم الولايات المتحدة أيضا توجيه انتقادات بسبب قيام شركات صينية بنسخ نماذج أمريكية بالتوازي مع لقاء شي المرتقب بنخبة من أبرز رجال التكنولوجيا والأعمال الأمريكيين بينهم جيف بيزوس وإيلون ماسك.
2: من يفوز بالذكاء الاصطناعي يفوز، نحن نتقدم الآن على الصين وعلى الجميع وسأحافظ على ذلك.
1: زيارة تأتي في محطة حساسة للعلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم وسط ملفات شائكة تمتد من توترات تجارية إلى مستقبل تايوان وصراع على المعادن الأرضية النادرة، وفي ظل هدنة تجارية ما زالت هشة قد يسعى ترامب وشي إلى ترسيخها عبر إدارة الخلافات وتحقيق مكاسب متبادلة، بما يمنح كل طرف مساحة لتقليص اعتماده الاقتصادي على الآخر.
0: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التزام المملكة بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وحماية تدفقها، مشددا على أن تأمين الممرات المائية والحفاظ على العبور الآمن فيها مسؤولية دولية مشتركة، وأن هذا المبدأ ليس محل تفاوض.

0: أو مساومة.
1: في منطقتنا من العالم تعرض التهديدات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب أطقم السفن للخطر وتعرقل إمدادات الطاقة والغذاء. إن الحفاظ على أمن هذه الممرات وإبقائها مفتوحة مسؤولية دولية مشتركة. أدانت المملكة الهجمات التي استهدفت سفنها وموانئها وبنيتها التحتية للطاقة، ورغم ذلك ظلت المملكة ملتزمة بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وسنعمل بلا كلل لحماية تدفق الطاقة مع الدفاع عن أراضينا ومصالحنا الحيوية.
2: أظهرت إحصائية حصلت عليها مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي شيعت نحو 394 قتيلا في مناطق سيطرتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بينهم عشرات القيادات الميدانية البارزة. ووفقا لما نشرته وسائل إعلام الميليشيا، فإن من بين القتلى الذين تم تشييعهم حتى اللحظة 21 قياديا رفيعا يتوزعون على قتيلين برتبة لواء وخمسة قيادات برتبة عميد وأربعة عشر قياديا برتبة عقيد. مصادر يمنية أكدت أن نحو 80% من القتلى الذين شيعوا جرى استخراج جثامينهم من خطوط التماس في جبهات الساحل الغربي ونقلت من ثلاجات مستشفيات محافظة الحديدة. اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران بانتهاك مذكرة التفاهم عبر الحرس الثوري، معتبرا أنها قضت عليها عمليا ومحذرا من تداعيات اقتصادية كبيرة وربما عسكرية إذا واصل طهران مسارها الحالي.
3: I'm not going to characterize yesterday's talks, but by and large at this point, you know, the Iranians violated the MOU, as the president said. I mean, they killed the MOU, they strangled it, and by violating it, the IRGC. They have a chance to have a prosperous country that's, you know, not at war with its neighbors, or they can continue on the path they're on right now, and they'll face extraordinary economic and potentially military repercussions as a result of it.
2: في المقابل ندد الرئيس الإيراني خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة بما وصفه بالحصار الأمريكي.
4: في مياه مضيق هرمز لا نريد فرض حالة من انعدام الأمن، ولا يمكننا أن نسمح لبعض الأطراف بالوصول بحرية إلى هذا الممر المائي وتحقيق مصالحها منها، وفي الوقت نفسه استخدامه لشن اعتداءاتها علينا وفرض انعدام الأمن علينا ومنعنا من الوصول إلى ممراتنا المائية الخاصة. إنهم يغلقون أمامنا الوصول إلى ممرنا المائي ويواصلون تزويد الأطراف بالصواريخ والتقنية العسكرية الفتاكة، بما يؤدي إلى زعزعة الأمن في جميع الأراضي المحيطة بذلك الممر المائي.
2: وقد فتحت الحرب مع إيران جبهة انتخابية داخل الحزب الجمهوري مع تزايد مخاوف المرشحين من كلفتها الاقتصادية وانعكاس ارتفاع أسعار الوقود على الناخبين.
5: الحرب على إيران التي أيدها غالبية الجمهوريين يرى كثيرون أنها بدأت تحدث انقساما انتخابيا داخل الحزب بسبب الخشية من خسارة انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، مع تزايد تفاؤل الديمقراطيين بشأن فرص استعادتهم مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ.
6: مرشحان جمهوريان لمجلس الشيوخ هما النائبة أشلي هانسون في ولاية آيوا والنائب السابق مايك روجرز في ميشيغان دعا إلى إنهاء سريع للحرب مع إيران، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف الوقود التي يتحملها سكان الولايتين. ربط هانسون وروجرز الحرب مع إيران بالضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار أمريكيا يعد اعترافا لافتا من مرشحين جمهوريين في ولايات تشهد منافسة انتخابية محتدمة، حيث تؤثر السياسة الخارجية لترامب بشكل مباشر على جيوب الأمريكيين.
7: لا شيء يهم الناخبين أكثر من الاقتصاد، وهذا هو الحال الآن، إذ تظهر استطلاعات الرأي أنه الشاغل الأول للناخبين، وعادة ما تعد انتخابات التجديد النصفي بمثابة استفتاء على أداء الرئيس لمهام منصبه.
6: لكن من الواضح أن قرارات الرئيس ترامب بشأن إيران لن تتأثر بالانتخابات حسب تصريحاته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة.
8: يخوض الحزب الجمهوري الانتخابات وسأقدم له الدعم، لكني لست مرشحا، لم أعر الانتخابات أي اهتمام ولن أفعل. فيما يتعلق بملف إيران فالأمر لا يخطر ببالي حتى.
6: أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين يؤكدون أن خريطة المنافسة قد توسعت بشكل كبير، وأن ولايات كانت تعتبر معاقل راسخة للجمهوريين مثل كانساس ونبراسكا وربما تكساس أيضا أصبحت الآن ساحات منافسة.

0: مفتوحة على كل الاحتمالات، معطيات تتزامن مع الحديث عن إمكانية حدوث موجة زرقاء وفوز الديمقراطيين بتسعة مقاعد إضافية في مجلس الشيوخ بعدما جعلوا زيادة الأسعار صلب حملاتهم مع تحول المزاج العام لصالحهم نتيجة لغضب الناخبين من ارتفاع تكاليف الطاقة.
1: تداعيات الحرب بما في ذلك ارتفاع أسعار البنزين كمؤشر يهتم به الأمريكيون تسببت في حالة من الانزعاج، وتلعب هذه التطورات لصالح حجة الديمقراطيين القائلة بأن محور هذه الانتخابات هو القدرة على تحمل التكاليف.
0: الجمهوريون القلقون من دفع ثمن الحرب انتخابيا أمام معضلة صعبة، فكلما طال أمدها ارتفعت الضغوط الاقتصادية والسياسية، بينما الدعوة إلى إنهائها بسرعة قد يعني الابتعاد عن سياسة ترامب وما لذلك من تداعيات على تأييده لمرشحي الحزب. حسين الطود، العربية، واشنطن.
2: أكد بيان تركي عراقي مشترك اتفاق البلدين على تعميق التعاون في المجال الأمني، وذلك بعد لقاء الرئيس التركي أردوغان مع رئيس وزراء العراق علي الزيدي. ويشمل الاتفاق بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في مدينة سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة. كما نص البيان المشترك أيضا على تسليم القوات التركية معسكر بعشيقة زليكان إلى الحكومة العراقية تدريجيا وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما. مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، تدخل البصرة مرحلة اختبار لقدراتها الأمنية والعسكرية، من تأمين السماء والحدود إلى حماية الموانئ والحقول النفطية.
3: في بادية البصرة الممتدة من حدود العراق مع الكويت والسعودية وإيران، تختبر القوات العراقية قدراتها على تأمين واحدة من أكثر مناطق البلاد تعقيدا في ظل تداعيات التوتر الإقليمي. ومع انتهاء مهمة التحالف الدولي، لا ترى السلطات المحلية أن مغادرته تخلف فراغا أمنيا، مستندة إلى تطور قدرات القوات الأمنية وتجهيزها بمعدات حديثة لدعم عمليات المراقبة وتأمين المناطق الحيوية.
4: محافظة البصرة جهزت كل القوات الأمنية في محافظة البصرة بالعديد من المعدات والأجهزة الضرورية والكاميرات، وهذا من شأن اللي عزز الأمن والاستقرار في البصرة. فبالنتيجة يعني لا يوجد لدينا اعتماد كامل أو حتى جزئي بشكل بسيط على قوات التحالف الدولي.
3: أما في الجو، فتقول السلطات المحلية هنا إن تأمين سماء البصرة بات من مسؤولية القوة الجوية العراقية، وإن خططها الأمنية تم إعدادها على أساس انتهاء مهمة التحالف الدولي.
5: التحالف ما محاولين عليه أنه يستمر يلطع، بالتالي أكو أعداد عدة صحيحة، طيران، سمتيات موجودة، يعني طيارين موجودين، مؤمنة، يعني سماء البصرة مؤمنة بصراحة.
3: لكن اختبار القدرات الأمنية لا يتوقف عند السماء، فالبصرة تواجه أيضا تحدي تأمين حدودها البرية والبحرية وموانئها ومنشآتها النفطية التي تمثل مصالح العراق الاقتصادية. وفي ظل التوتر الإقليمي المستمر، توسع قيادة عمليات البصرة نطاق حمايتها على الأرض لمنع امتداد أي تهديد إلى دول الجوار.
6: سأكون خير رادع على كل من تسول نفسه فيها يا سمح الله في الإمساس بالأمن المواطن، سواء بالأمن المجتمعي أو بالأمن الاقتصادي، أو يا سمح الله يحاول إثارة أعمال إرهابية مع الجوار للعراق. تعرف أن البصرة تحيطها دول جوار، هي اللي هي دولة الكويت الشقيقة ودولة السعودية الشقيقة.
3: وبين الحدود والموانئ وحقول البترول، تختبر البصرة قدراتها العسكرية، فيما يبقى أمنها مفتوحا على ما يجري بمحيطها الإقليمي المتوتر.
7: في محافظة يفرض موقعها الجغرافي أن يبقى أمنها متصلا بما يجري من أحداث في المنطقة، تعمل حكومتها على تأمين مصالحها الاقتصادية وحدودها بقدرات عراقية خالصة. من محافظة البصرة، سعد قصي، العربية.
2: في المغرب بدأت عمليات فرز الأصوات وإعداد المحاضر بحضور ممثلي اللوائح المرشحة فور اختتام عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية.

لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية أعلنت بلوغ نسبة المشاركة 28% قبل ساعتين من إغلاق مكاتب التصويت، ومن المنتظر أن تتضح النتائج الأولية تباعا خلال الساعات المقبلة.

0: انا من سكنه حسان، انا كنصوت من نهار وصلت للسن القانوني ديال التصويت، لان التصويت واجب وطني.
1: صوتنا على ما هو دستوري اولا من ناحيه، ومن ناحيه واحده اخرى في اطار اللي كنشوفوا اكثر نزاهه.
2: التوجه إلى صناديق الاقتراع لا ينفصل عن انتظارات يحملها الناخبون للمرحلة المقبلة، فخلف كل صوت أمل في أن تترجم نتائج الانتخابات إلى سياسات تمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين. وبين الأولويات التي تتردد في أحاديث الناخبين يبرز هاجس القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الأساسية.
3: أول حاجة هي الصحة والتعليم، محاربة غلاء المعيشة، الناس راه مقهورة. واش الإنسان 90% و 80% ديال الناس اللي المتقاعدين كيربحوا 2000 درهم 2500 درهم، كي غادي يعيشوا بها؟ كي غادي يمشي يشري كيلو ديال اللحم 140 درهم؟
4: كاين الغلاء، كاين واحد الحاجة، كاين واحد كيقولوا لك واحد الحاجة تترخص ما كترخصش، كتغلى خاص شوية ديال والصحة، والصحة بزاف كاع.
2: ومن جيل راكم عقودا من التجربة الانتخابية إلى جيل يخوض اليوم أولى تجاربه مع صندوق الاقتراع، ياسين وأمين طالبان في 19، يمثلان جيلا عبر العام الماضي عن مطالبه في الشارع، واليوم يختار صندوق الاقتراع مساحة أخرى للتعبير عن تطلعاته للتغيير.
5: جينا نستوشوا النهار هذا إن شاء الله، بأن كنقولوا بأن الصوت ديال الشعب مستقبل ديال البلاد، إن شاء الله نشوفوا الشيء غير.
2: هكذا لا تختزل أصوات الناخبين في اختيار مرشحين وأحزاب، بل تحمل معها أيضا انتظارات لما بعد الصندوق، انتظارات تتصل بالأسعار والدخل والصحة وبقدرة الحكومة المقبلة على تحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية. طويت صفحة الاقتراع وفتحت صفحة المساءلة والوفاء بالعهود، الصناديق قالت كلمتها، والكرة الآن في ملعب من حازوا الثقة ونالوا شرعية تمثيل المواطنين. فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
6: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ترامب يستقبل رئيس الصيني لدى وصوله إلى أمريكا في زيارة دولة، وواشنطن تعلن تمديد الهدنة التجارية مع بكين فور وصوله. ميليشيا الحوثي تشيع نحو 400 قتيل في مناطق سيطرتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بينهم 21 قياديا. وزير الخارجية الأمريكي يرفض الإفصاح عن تفاصيل المحادثات مع طهران، فيما الرئيس الإيراني يتهم واشنطن بعرقلة وصول بلاده لممراتها المائية. وبدء عملية الفرز في الانتخابات التشريعية المغربية بعد مشاركة بلغت نسبتها 38% من بين 15 مليون ناخب، ونتائج الأولية خلال الساعات. قبل الختام مشاهدينا نذكر بالأخبار العاجلة تابعناها قبل قليل. رئيس المجلس الأوروبي يقول طالبت الرئيس الإيراني بالاستعادة الكاملة لحرية الملاحة في هرمز، وطالبت الرئيس الإيراني أيضا بوقف ضربات بلاده على جيرانها. نهاية هذه النشرة، كونوا بعافية.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الآن على الشاشة العربية.
1: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
3: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
1: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
3: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
1: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من

0: حماس في 7 أكتوبر.
1: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
0: هل كان قراراً جماعياً برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
1: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
0: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين واللحظات ترسم مسار الملايين والأخبار تروي قصص العالم.
4: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: تعالوا معنا معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قمنا إلى السجن. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
6: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
5: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتوا نزل زعنا.
6: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
3: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: سندمر البلاد بأيدينا، تحذير رسمي حاد يخرج من قلب السلطة التنفيذية في طهران ليضع الشارع الإيراني أمام السؤال الأكثر رعبا، هل تجاوزت الضغوط الاقتصادية خط الدفاع الأخير؟ تضخم يتآكل معه كل شيء، ريال يتهاوى، طوابير وقود تشهد على كلفة مواجهة مفتوحة، والأخطر من ذلك كله حرب اتهامات وتخوين تشتعل علنا بين أجنحة النظام حول جدوى الاستمرار بما يصفه البعض بالصمود أو الذهاب نحو التنازلات. هل بدأت الجبهة الداخلية في طهران بالتفكك تحت وطأة الحرب أم أن الدولة تعيد هندسة خياراتها في لحظة مفصلية في تاريخ البلاد؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من قابل للجدل. ينضم إلينا من بغداد الدبلوماسي الإيراني السابق محمد مهدي شريعة مداري. سيد محمد، مرحبا بك معي في قابل للجدل.
1: أهلا وسهلا.
0: 6 أشهر تقريبا منذ بداية الحرب، الحصار على إيران، هل ندمت إيران أنها لم تتوصل لاتفاق نووي قبل بداية هذه الحرب، وهو ما كان يمكن أن يجنبها هذه الحرب الطاحنة والحصار الذي شلها سياسيا واقتصاديا وربما اجتماعيا إلى الآن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين. أولا ليست 6 أشهر وإنما أكثر من 6

0: 16 شهرا، يعني منذ بدء الحرب الأولى، حرب 12 يوم، يمر أكثر من 15-16 شهر. هذا أولا. ثانيا، هذه الحرب لم تشنها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الملف النووي. المشكلة أن إيران استطاعت بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تغير جزءا من موازين القوى والمعادلات السياسية في المنطقة، أن تبني قوة ردع يحسب لها الكثير من الحسابات، وأثبتت أنها قادرة على التصدي للتهديدات وللحملات العسكرية.
1: عمليا إيران خسرت 270 مليار دولار. قبل تخسر 270 مليار دولار، هي خسرت المرشد الأعلى، خسرت القيادات من الصف الأول والثاني والثالث، خسارتها 270 مليار دولار حتى الآن. المطارات، الجسور، محطات الكهرباء، السكك الحديدية، نتحدث أيضا عن أكثر من 3500 شخص قتلوا في إيران بسبب هذه الحرب. الحديث أيضا عن مليارات الدولارات التي أنفقتها إيران على البرنامج النووي الإيراني. دمرت 3 منشآت مهمة جدا في إيران، راحت هباء منثورا كل هذه المليارات من الدولارات التي أنفقت على البرنامج النووي، على مصانع المسيرات، على مصانع الصواريخ البالستية. أي انتصار حققته إيران إذا كانت هذه الخسائر لحرب دامت لأربعين يوما فقط؟ أنا أتحدث من 28 من فبراير حتى اليوم.
0: من دون شك أي حرب لها خسائر، لكن هذا لا يعني أن المعادلة قد تغيرت لصالح المعتدي. أولا، ما تفضلت به من تدمير المطارات والجسور وليس صحيحا. يعني نعم، كانت هناك الكثير من الخسائر التي وردت بالنسبة لإيران، لبعض المنشآت المدنية، للمدارس، للمستشفيات. لماذا لا تتحدث عن الهجوم الأمريكي على المدارس، على الأطفال، على المستشفيات، على المنشآت المدنية؟ يعني من دون شك هناك خسائر، لكن هذه الخسائر ليست هي إن كانت في الأرواح أو في المباني والمعدات، ليست هي التي تحدد النصر أو الهزيمة أو تحدد
1: ما الذي يحدد النصر والهزيمة إذن يا أستاذ محمد؟ إذا كانت إيران الآن محاصرة مخنوقة اقتصاديا، مخنوقة سياسيا، الحصار الأمريكي مطبق عليها في البحر، 270 مليار دولار، الإنتاج النفطي تقلص إلى 200 ألف برميل يوميا، إيران لا تستطيع تصدير شيء من مضيق هرمز بالمناسبة، حتى الطرق البرية المؤدية إلى الصين أو إلى الدول المجاورة لإيران تم قصفها من قبل الولايات المتحدة. أين انتصرت إيران؟ المعادلة أين تغيرت؟
0: أنت ليس صحيحا تغير. ما هو ليس صحيحا أن الطرق جزء من كلامك صحيح وجزء من كلامك غير صحيح. ليس صحيحا أن الطرق المؤدية إلى هذه الدولة أو تلك قد تم قصفها. حتى لو قصفت، البعض المناطق التي قصفت خلال ساعات تم إعادة بنائها. أنا قلت سابقا، من دون شك هناك خسائر لحقت بإيران من جراء العدوان الأمريكي والصهيوني أيضا على إيران، هذا لا شك فيه. لكن وفق مقولة، أنا أستند إلى مقولة برجنسكي يقول،
1: ماذا يقول؟
0: الجيش الذي يهاجم إذا استطاع أن يحقق أهدافه فهو منتصر، وإلا فهو منهزم. والجيش الذي يهاجم أو الجهة التي تهاجم إذا استطاعت أن تبقى وتثبت وتستمر في البقاء فهي منتصرة، وإذا انهزمت فهي منهزمة. على أساس هذه المقولة الأمريكية، وليست هي مقولة إيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية، قل لي ما هي الأهداف التي حققتها الولايات؟ لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر، ما الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية من كل المؤامرات والمخططات والحروب
1: والاعتداءات؟ يا أستاذ محمد إذا سمحت.
0: نعم، إذا سمحت، ضربت مباني من دون شك.
1: لا، إذا سمحت لي، أولا أنا من يحدد طريقة سؤالي، أنت دبلوماسي إيراني، يجب أن أسألك هذا السؤال. فلا يمكن أن أسألك سؤالا يجب أن أوجهه

0: إلى دبلوماسي أمريكي. أنا أسألك بحكم أنك إيراني، أقول بأن إيران هذه تكلفة الحرب وهذا ما حدث لها، كيف تقولون أنكم انتصرتم في هذه الحرب وكما ذكرت لك المرشد قتل، القيادات من الصف الأول، الطرق، المطارات، الجسور، قبل قليل تقول لا مطارات ضربت، مطار بوشهر الدولي كان خارج الخدمة في 28 يوليو الماضي، مطار إيران شهر، مطار سمنان أيضا، الطرق أو الجسور، جسر كورستان، جسر قرية، جسر قرية لاتيدان، قرية مارو، جسران في لار، في بندر خمير، في بندر عباس، الضربات على بندر جاسك، في كل يوم حتى بعد أن توقفت الحرب لم تتوقف الولايات المتحدة عن استهداف الساحل الإيراني كله من بندر جاسك إلى بندر عباس إلى كل المناطق التي إلى مضيق هرمز التي تطل على هذا المضيق. بالتالي أنا أطرح السؤال هنا، أقول هذه الخسائر كيف تقولون أنكم انتصرتم وأنتم خسرتم 270 مليار دولار؟ البرنامج النووي البالستي، تفضل.
1: يعني أولا ملاحظة بسيطة، أنت تطرح سؤالك كما تريد وأنا لي الحق الإجابة على هذا السؤال.
0: بالتأكيد، بالتأكيد لك الحق في الإجابة.
1: حقي أن أطرح أن السؤال، من حقي أن أطرح أن السؤال المطروح يمكن أن يطرح بشكل آخر، هذا رأيي. لماذا تعارضني في هذا الرأي أو لا تمنع من طرح هذه الآراء؟ هذا
0: أنا لم أعترض على طريقة إجابتك حتى تعترض على طريقة سؤالي.
1: أنا وأكرر،
0: أي أنا لم أعترض على إجابتك، أجب كيف ما تشاء، أنا أناقشك.
1: أنا ما أعترضت أستاذ محمد، أنا ما أعترضت.
0: أنت تتو من قليل تقول أنا معترض على طريقة السؤال.
1: أنا ما أعترضت على طريقة السؤال، تخليني أتكلم أو لا، تخليني أتكلم أو لا. إذا أنت تتكلم لوحدك يمكن أن أترك البرنامج وتتكلم لوحدك.
0: إذا تبغى تتكلم
1: خليني أتكلم، خليني أتكلم. أنا لم أعترض على طريقة سؤالك أبدا.
0: يا أستاذ محمد،
1: أنا لم أعترض. متى مسموح لي أن أتكلم؟
0: بعد أن أطرح السؤال بالتأكيد.
1: أنا لم أعترض على سؤالك، أنا لم أعترض على سؤالك، وإنما قلت من حقي أن أجيب بطريقتي كما أنه من حقي، وقلت لك من حقك أن تسأل كما تريد. على كل، لنترك هذا الجانب. بالنسبة للسؤال، أنا لست أدري يعني الأرقام التي تذكرها. طبعا حينما تتحدث عن جسر هنا وهناك، الجواب هو أنه هذا الجسر أو ذاك جسرين، ثلاثة جسور، من بين كم جسر في إيران؟ تارة تتحدث عن دولة صغيرة ربما فيها مثلا جسرين، ثلاثة جسور، أربعة جسور، نعم، لكن تارة تتحدث عن دولة مترامية الأطراف لها مئات وآلاف الجسور، فما هي قيمة جسر أو جسرين؟ طبعا أي ضرر يلحق بأي منشأة هو بالنهاية خسارة، لكن لا يؤدي في النهاية إلى تغيير الموازين في هذه الدولة، ولم يؤدي. إذا كان قد أدى إلى تغيير الموازين لكان اليوم النظام قد سقط والأوضاع تغيرت والمجتمع الإيراني كان كله يغرد لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا لم يحصل.
0: لكن هناك شرخ اليوم، هناك شرخ في النظام، هناك شرخ كبير في النظام يا أستاذ محمد، هناك تصريحات مختلفة داخل النظام، هناك مثلا من يقول، يتحدث مثلا عن الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها إيران. يعني عندما نتحدث عن تصريحات مثلا محمد باقر بقليباف، يعني كان يقول لا يمكن أن نزيد من قوتنا العسكرية والشعب يمر بحالة من الجوع. أيضا كذلك عندما يقول الحرب هدفها إيجاب اضطرابات داخل البلاد بالتزامن مع عمليات اغتيال، فهو يعترف بأن هناك مشكلة بعد هذه الحرب. التصريحات أيضا كما تعرف أستاذ محمد للرئيس بزشكيان عندما يتحدث عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر فيه البلاد، ويتحدث الحقيقة في كثير من المؤتمرات المهمة على أن إيران تمر في حالة اقتصادية سيئة واجتماعية أيضا سيئة، وبالمقابل المرشد يطلب عدم الإدلاء بتصريحات تضبط من العزيمة أو تخدم الأعداء. ألا يعتبر هذا شرخا في داخل مؤسسة الحكم أو النظام الإيراني ما بعد هذه الحرب؟
1: أولا الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب، أي حرب في أي منطقة.

0: منطقة من العالم تسبب مشكلات اقتصادية أو غير اقتصادية متعددة. هذا ليس أمرا يعني غريبا. هذا أولا. ثانيا، وجود آراء ووجهات نظر مختلفة في الداخل الإيراني أمر طبيعي جدا. ربما أنتم تقديركم حول المجتمع الإيراني تقدير غير ليس دقيقا. المجتمع الإيراني فيه الكثير من الآراء ووجهات النظر، وتطرح بشكل مستمر وحر وعلى أعلى المستويات، لكن القرار النهائي لا يصنع من خلال وجهات النظر المختلفة. هناك آليات ومؤسسات لصنع القرار تقوم بدورها، ولا توجد أي مشكلة في عملية صنع القرار في إيران. دولة مؤسسات، ليست دولة هذا الرأي أو ذلك الرأي. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، حتى لو كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الجهات المعنية، الجهات الحكومية، بالنهاية في موضوع التصدي للعدوان الأمريكي والدفاع المشروع عن السيادة الوطنية وعن مصالح الأمن القومي الوطني، لا يوجد أي خلاف بين المسؤولين الإيرانيين. في التفاصيل الاقتصادية ربما تكون وجهات نظر مختلفة، لكن في القضايا الاستراتيجية لا يوجد أي خلاف بين المسؤولين.
1: فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل الجدل مع الدبلوماسي الإيراني السابق محمد مهدي شريعة مداري.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: حياكم الله من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة مع الدبلوماسي الإيراني السابق محمد مهدي شريعة مداري. يعني عندما نتحدث عن لا وجود للخلاف، أي أنهم كلهم متفقون على أن يقوم الحرس الثوري الإيراني بقصف دول الخليج والدول العربية، هم متفقون على نشر الخلايا الإرهابية والشبكات التي ترتبط بالحرس الثوري وتحرض هذه الشعوب على حكوماتها. عندما نقول بأنهم غير مختلفين، فإننا هنا نقول بأن إيران كلها على قلب رجل واحد في عدائها لهذه الدول الخليجية وعلى هذه الدول العربية، وفي استهدافها لآبار النفط، في استهدافها للمنشآت السكنية، في استهدافها للمستشفيات، للمباني الحكومية. هل هكذا أفهم حديثك؟
4: لا، كلامك فيه الكثير من الأخطاء للأسف. أولا، إيران لا تدعم الإرهاب بل تواجه الإرهاب وأثبتت ذلك، ومواجهتها للإرهاب مثالا العراق دليل على ذلك. هذه النقطة الأولى،
3: هي تواجه الإرهاب في العراق.
4: النقطة الثانية، موضوع العداء لي، لا، واجهت الإرهاب الموفد من قبل بعض دول المنطقة إلى العراق. صار واضح الموضوع؟
3: لا، غير واضح، لأن إيران متهمة أنها تدعم الإرهاب في
4: حالة
3: إيران.
4: العداء التي
3: تدعم هذه الميليشيات. الميليشيات اليوم الولائية لإيران الموجودة في العراق هي من تهاجم دول خليجية. هي هاجمت السعودية بالمناسبة وأضرت بخطوط إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية كما تعرف. وهذه الميليشيات لا يمكن أن تتحرك من دون أن تأخذ يعني هذه التوجيهات من إيران. وبالمناسبة هناك من يرى بأن هذا فعلا جبانا من إيران، لأنها توكل إلى هذه الميليشيات الولائية لها والتابعة لإيران موجودة في العراق.

0: العراق بأن تقوم بهذه العمليات عوضا عن إيران. هذه الميليشيات التي تقول بأنها ليست إرهابية يعني بأن إيران لا تدعم الإرهاب.
1: يجب الالتزام بأدب الحوار وعدم اتهام الآخرين بهذا الشكل، لأن الاتهام إن لم يتم إثباته لا يمكن طرحه على الإعلام. لذلك أرجو الالتزام بأدب الحوار وبعدم يعني طرح بعض ربما المصطلحات أو الألفاظ غير اللائقة أو اتهام الآخرين. أما بالنسبة لما تفضلت به
0: قبل أن نتحدث، أولا لا يمكن أن تعلم، لا يمكن أن تعلمني أداب الحوار. أنا أطرح سؤالا صحفيا،
1: إذا لم أرد على السؤال السابق لن أرد.
0: لماذا أتيت؟
1: أنا إذا لم تسمح لي بالرد على سؤالك السابق،
0: لو سمحت
1: إذا لم تسمح لي لا أسمح سؤالك الجديد. إذا لم تسمح لي
0: أخفض صوتك،
1: إذا لم تسمح لي بالسؤال، إذا لم تسمح لي
0: للتو تتحدث عن أداب الحوار،
1: إذا لم تسمح لي بالإجابة على ولا
0: تريد
1: السابق.
0: ولا تريد أن تستمع،
1: إذا لم تسمح لي بالإجابة على
0: لا تعلمني كيف أسأل
1: السابق.
0: أنا أسأل بكل أدب وأسألك وأطرح
1: أدب الحوار أن لا تتهم الآخرين،
0: ليس اتهاما.
1: أدب الحوار أن لا تتهم الآخرين،
0: ليس اتهاما بالمناسبة، ليس اتهاما بالمناسبة. هذا هذا هذا هذا ما يحدث. قبل قليل الرئيس ترامب يقول أعتقد بأن إيران هي من تقف وراء العمليات. اتهمت إيران بماذا؟ لم أتهمها. الكل يتحدث عن إيران، عن تدخلها في العراق، عن تدخلها في سوريا، عن تدخلها في لبنان، عن تدخلها في اليمن، عن تدخلها في كل مكان. لم أتي بكلام من عندي. حتى شبكات الإرهابية والتجسسية التابعة للحرس الثوري التي تم الكشف عنها وتم القبض عليها في دول الخليج كانت كلها مرتبطة بالحرس الثوري، كلهم اعترفوا. لم أتي بشيء من عندي. هل تدخلكم في العراق؟ هل تدخلكم في العراق؟
1: نحن
0: هل التدخل في العراق ودعم الميليشيات الولائية في العراق هذا حديث شعبوي؟ هذا حديث غير صحيح؟ هذا حديث اختلقته وجبته من عندي؟ كلها تتحدث عن الانتقام والثأر لخام من إيه ولإيران ولما حدث من الحرب على دول الخليج بحجة أنها تمتلك قواعد وأن هذه القواعد تنطلق منها هجمات باتجاه إيران. هذه الميليشيات الولائية في العراق هكذا تصرح وتتحدث. لا تعلمني آداب الحوار مرة أخرى. لم أتحدث عن الأدب وعن الحوار.
1: أنا الذي أعرفه.
0: أقول لك أجب بالطريقة التي تريدها.
1: أنا الذي أعرفه عن الإعلام والعمل الإعلامي، وأنا إعلامي منذ 46 سنة، هو أن لا نتهم الآخرين، أن لا يتخذ الإعلامي موقفا ضد أو مع أحد. يمكن لك أن تطرح أن فلانا يقول كذا، أنا قلت لك أن مقولة برجينسكي هي هذه. لم أتحدث عن رأيي حتى لا تقول أن هذا هو رأيك. المهم خلينا نترك هذا السجال الذي لا ينفع المتلقي.
0: صحيح.
1: فقط هو لإثبات الذات، وإلا المتلقي لا يهتم بهذه السجالات.
0: صحيح.
1: حينما تتحدث عن حالة العداء لإيران بالنسبة لدول المنطقة هذا أيضا غير صحيح. إيران لم تهاجم دول المنطقة، هاجمت القواعد والمصالح العسكرية. السؤال الصحيح هو ليس لماذا ردت إيران على العدوان العسكري ضدها، وهذا العدوان الذي هاجم الكثير من المنشآت المدنية وقتل الأطفال و السؤال الصحيح هو لماذا ينطلق هذا العدوان من بعض دول المنطقة حتى تضطر إيران أن ترد عليه؟ هذا هو السؤال الصحيح. يعني أي حتى لو كررنا عشرات المرات
0: ما الذي يثبت هذا الأمر؟ هل إيران لديها دليل؟
1: هناك عدوانا. الدليل استضف العسكريين عندهم الأدلة. الأدلة قد تم توجيهها وتسليمها إلى الجهات المعنية في بلدانكم. الأدلة سلمت إلى الجهات الدولية. الأدلة تقرها لا أقول الإعلام الإيراني، لا أقول المؤسسات الإيرانية، المؤسسات الأمريكية الرسمية. الأدلة في تصريحات القادة الأمريكيين الذين قدموا شكرهم لهذه الدول على تحالفهم وعلى تعاونهم وعلى تقديم الخدمات للجيش الأمريكي. الأدلة كثيرة، نحن لسنا هنا بصدد ذكر هذه الأدلة. النقطة الثالثة، الخطأ الثالث في الكلام الذي ورد هو أن إيران لم تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية.

0: أبدا ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت
0: لو كان شيء من هذا النوع لكانت
1: المباني الحكومية
0: يعني
1: في الكويت، أليست هذه منشآت مدنية؟
0: مطار الكويت مطار أولا هناك يعني أماكن ينتقل إليها الجنود والضباط الأمريكيون هذه تصبح هدف. أي منطقة
1: مطار
0: يوجد
1: مدني
0: فيها
1: صالة مسافرين
0: تصبح هدف.
1: صالة مسافرين.
0: مطار الكويت سأرد عليك، سأرد على ما قلته مطار الكويت الهجوم المعروف على مطار الكويت لم يكن هجوما إيرانيا. إيران لم تتورع عن الإعلان عن أنها ضربت المنطقة الفلانية أو القاعدة الفلانية. ما تتحمله إيران تعلنه، ما تقوم به إيران تعلنه. مطار الكويت لم يكن الهجوم على مطار الكويت لم يكن هجوما إيرانيا. كما أن
1: لماذا تبرر
0: الهجوم
1: طيب؟
0: لماذا تبرر
1: ضرب المطار قبل
0: خط
1: قليل؟
0: خط أنبوب الهجوم الأخير على خط أنابيب النفط الشرقي الغربي في المملكة العربية السعودية أيضا مشبوه فيه. هذا الهجوم اتهمت به المقاومة العراقية والمقاومة العراقية نفت ذلك. هذا الهجوم لم يترتب عليه أي أثر مطلقا. هذا الهجوم أدى مباشرة إلى المحاولة والضغط لغلق الحدود الإيرانية العراقية. طبعا لم يحصل ذلك لكن هناك محاولة.
1: يعني تريد أن نصدق هذا الكلام وأن نكذب رواية الحكومة العراقية التي قالت بأن الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية، بأنها ألقت القبض على مسؤولين في ميسان العراقية، بأنها أغلقت الحدود مع إيران؟ هل تريد أن نصدق حديث المقاومة التي تقول بأنه شرف لا ندعي؟ كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟ يسأل أحد من يقرأ هذه
0: يمكن
1: التصريحات.
0: لك أنا لا أدافع عن المقاومة العراقية أولا. أنا لا أدافع عن المقاومة العراقية.
1: أنت برأت عمليا
0: جهة أخرى. هذا ليس شأني أولا. ثانيا اسمع جوابي بعدين اطرح سؤال جديد. ثانيا من قال لك ربما يكون قد انطلق من الأراضي العراقية؟ من المسؤول عن ذلك؟ ثالثا نعم شخص واحد في محافظة ميسان استدعي للتحقيق لكن لم يتم التحقيق لحد الآن.
1: أريد السؤال عن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، لماذا المرشد محتجب حتى الآن؟
0: هذا شأن إيراني. ليش مثلا الآن هل يمكن أن نذكر أمثلة أخرى في المنطقة لقادة لا يظهرون على الإعلام مطلقا؟
1: هي تستطيع نسأل من؟
0: ما شأننا بهذه الدول أو بهؤلاء القادة؟
1: كيف ما شأننا بهذه القادة؟ إيران اليوم هي دولة كل الأخبار تتعلق بها وبالحرب التي شنت عليها. قتل المرشد السابق وتم بعد ذلك اختيار مرشد جديد. المرشد في إيران هو نائب الإمام الغائب. هل يجوز أن يكون نائب الإمام الغائب غائب؟ هذا السؤال يطرح من الكثير من يتابعون الشأن الإيراني. أستاذ محمد،
0: موضوع نائب الإمام الغائب هذا موضوع عقائدي أنا لا أدخله لأن الآن نحن بشأن حديث سياسي ولسنا بشأن حديث
1: صحيح.
0: عقائدي.
1: طيب سألنا عن المرشد بشأن سياسي لم تجب عليه.
0: ثانيا الإجابة في رقم 2. ثانيا القائد إن كان قد ظهر أو لم يظهر هذا لا ينفي القيام بمهامه القيادية مطلقا، كما أنه أصدر الكثير من البيانات، كان له الكثير من اللقاءات الاجتماعات، رد على رسائل كل من أرسل له رسالة رد عليها والعمل جار بشكل كامل، لكنه لا يظهر لأن هناك قضايا أمنية. أنا لست خبيرا أمنيا حتى أتتدخل في تفاصيلها، لكن يقال إن الجانب الأمني هو الذي يمنع من الظهور. عدم الظهور لا يعني عدم الوجود وعدم النشاط. هناك الأدلة التي تدل على مزاولة نشاطاته بكل دقة واهتمام هي أكثر بكثير من

0: ما تتفضل به حول غيابه. إذن ما هي المشكلة؟
1: أعطني دليلين.
0: الرجل يقوم
1: أعطني دليلين على الأقل
0: وفق الأصول. أنا ذكرت الأدلة، البيانات التي يصدرها،
1: يمكن أن يصدرها،
0: التي عقدها مع
1: لم تكن هناك اجتماعات مصورة،
0: الرسائل التي لا يعني إذا كانت الاجتماعات مصورة فهي اجتماع، إن لم تكن فهي ليست اجتماعا.
1: ربما ادعى،
0: ما هذا المنطق
1: يعني. ربما ادعى
0: كانت هناك اجتماعات وتحدث عنها المجتمعون. السيد بزشكيان الذي تقول إنه يعارض مثلا رأيه يتعارض مع رأي السيد القائد، هو الذي قال إنه اجتمع به أكثر من مرة، وأحد الاجتماعات طولت 7 ساعات. سيد بزشكيان يقول، يعني هل يكذب السيد بزشكيان؟
1: أنا أسأل ولا أجيب، لا أعلم إن كان
0: عدم وجود الصورة لا يدل على عدم وجود الاجتماع.
1: طيب أنا وقتي انتهى أستاذ محمد.
0: أنت لا يمكن لك أن تدعي الكذب.
1: لا، لم أدعي الكذب، لم أقول لا أكذبه ولا أصدقه. أنت تريد أن أكذب الرجل يعني؟
0: يجب أن نبني على الصدق، يجب أن نبني على الصدق، إلا إذا كان لنا دليل قاطع تحكم به المحكمة على الكذب، وإلا يجب أن نبني على الصدق. هذا هو المنطق الصحيح.
1: طريق الصحفي دائما لليقين هو الشك، والشك بالتصريحات، والشك بما يقال، وبالتالي لا تلومني إن شكيت أو إن قلت لك لا أعرف إن كان صحيحا أم غير.
0: هذا الموضوع فلسفي أنا يمكن أن أناقشك فيه. هذا الموضوع فلسفي يمكن أن أناقشك فيه.
1: أنت وقتي.
0: لسنا هنا بصدد الحوار الفلسفي.
1: أنت وقتي. ليت كان لدي الكثير من الوقت.
0: حتى لو لم ينتهي لسنا بصدد الحوار الفلسفي.
1: طيب أشكرك. من بغداد الدبلوماسي الإيراني السابق محمد مهدي شريعة مداري، شكرا لوجودك معي في قابل الجدل. هذه الحلقة من قابل الجدل انتهت، شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة. تتابعونا ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي الأسبوع المقبل. موعد جديد لقابل الجدل، إلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربيه. استقبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ لدى وصوله الى قاعده اندروز المشتركه بولايه ميريلاند الامريكيه.